0: هوا بلادي، هوا بلادي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا. خلك معنا
5: هلا بالطيب الغالي
3: على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: هو بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، ونتمنى لكم طبعا مشوار خلينا نقول سهل خفيف ظريف للي رايحين الآن ومتوجهين لمنازلهم. أما اللي متوجهين لدواماتهم أيضا يعني الحرص دائما أنك تطلع بدري عشان توصل في الوقت المناسب. زمان كنا نقول اطلع قبل الموعد بساعة،
1: الحين بساعتين
0: بالضبط. والله فعلا يعني الحين احنا برنامجنا يبدأ الساعة 5، انا الساعة 3 تلاقيني خلاص قدني على اعصابي، احس انها تأخرت. ليه؟ لان موضوع الزحمة قاعد يزيد ويتغير ويتطور طبعا على حسب، انت عارف انه الحمد لله في تطوير البنية التحتية في مدينة الرياض، في

0: الشوارع بشكل خاص، الاهتمام يعني بإعادة تجديد الطرق، أيضا تحديثات كثيرة لتجديد الشوارع في العاصمة. فكل هذه الأشياء راح يكون في تحويلة، راح يكون في أماكن مغلقة. هذا إذا ما صار أيضا يعني لا قدر الله حادث بسيط أو حاجة ممكن أنها يعطل السير،
1: هذه مشكلة.
0: لا فذا الأشياء كلها أطلع بدري،
1: أطلع بدري. ولا يعني حتى في رجوعك ترى أحيانا أنت ترجع بساعة يعني لازم تطلع متأخر بساعة. ليش؟ قال لك لأنه
0: عشان ما تطلع وقت الذروة.
1: وقت صحيح. الذروة لأنه عادة يكون وقت الذروة كل خروج الموظفين مثلا.
0: ويمكن هذه شوي حلها نقطة البصمة الدوام المرن اللي هو الساعة متأخرة أو ساعة متقدمة.
1: بس حتى والله حتى تاني يعني بعض الأحيان يكون عندك ساعة مرنة صح ولا لا؟ بس أحيانا لما أنت بتطلعين تفتحين على مثلا خرائط جوجل تشوفين احمر
0: على طول. المشكلة أصفر. أوكي. ترى أنا من الناس اللي إذا شفتها أحمر أقول وعلى ما أوصل عند الأحمر هذا يمدي فك. أوكي. أوصل ألاقيه زاد.
1: أنا مشواري كان يوم السبت مثلا يعني ما بين الشمال في الصباح كان مشوار عادي. أي يعني ما كان في، كان الأمور سالكة.
0: حلو.
1: خلصت مشواري راجع كل أحمر.
0: أي أحيانا يعني.
1: فما كنت متوقع يعني.
0: عشان تلافي هذه الأشياء.
1: فأنت تخرج.
0: بالضبط عشان ما كمان ما يصير عندك موضوع إنه. يعني أزمة. أنا من الناس اللي توتر مرة، توتر إذا صار شفت قدامي زحمة وأنا عندي موعد مهم، حتى لو موعد عادي مو موعد مهم سبحان الله، بس كذا مبرمجة أنه في موعد في الساعة الفلانية. كل ما قربت الساعة أحس أني أتوتر زيادة، فعشان كذا أطلع بدري أريح نفسي من التوتر وقد الزحمة تأخذ راحتها.
1: إيه لا وبعدين حتى لو في واحد يمشي على مهلة تقول يا ابن حلال يا ابن حلال خلصنا يا ابن حلال اطلع. تخيلي بس لو يجي واحد يمشي على مهلة
0: هذولي والله قدامه فاضي، هذولي يحتاجون يفعلون المخالفة حقتهم
1: والله من جد.
0: يعني الطريق فاضي وهو حاشر سيارات وراه وانت عارف انه وقت ذروه، يعني امشي بسرعه الشارع يا اخي.
1: انا وانا جاي الدوام فيعني الامانه احد الاخوان الاجانب الله يعطي الصحه والعافيه ما نقول له هي ماشي بهدوء الطريق فاضي ابن حلال ابن حلال امشي. لا ما ادري هو يمكن من باب انه ما عندي شيء وماشي على مهلي
0: ولا اقعد في اليمين يا اخي
1: ولا هو تارك لك مجال لليمين
0: إيه
1: ولا
0: ليش تسوي الناس ازمه. الوسط واليسار لا يمشي فيها واحد بطيء، امشي على اليمين خلك مع الشاحنه.
1: والله المخالفات المفروض تتفعل في هذا الجانب.
0: والله هي تفعل من قبل ترى المرور السري لكن من قبل الكاميرات لا الى الان لا، وفعلت والله العظيم لا يلتزمون بسرعه الشارع.
1: خلاص عندك سرعه الشارع امشي ابن حلال، ترى هي سبب من اسباب الزحمه الان.
0: ايه؟
1: حتى المخارج الان
0: صح.
1: يعني تجدين انه بعض الاماكن ترى ما فيها زحمه
0: صحيح،
1: لان بس الشخص اللي رايح من اليسار لليمين مثلا او من اليسار الى اليمين هذه مشكله. طيب انت تسبب شارع كامل زحمه الطريق كامل
0: تدخل كذا
1: عموما يعني ان احنا نشوف الامور هذه خلاص تمشينا معها
0: يعني خلاص تمشينا معها. لكن نتكلم للان اللي معصب الان في السياره معلمه ان ترى يعني الموضوع
1: لا تعصب
0: عادي
1: لا تعصب
0: وهدي بتوصل ان شاء الله سالم غانم وتتغدى وبتاخذ لك كوب الشاي وبترتاح وبتنام لك شويه وبتصحى تشوف وراك مباراه وراك شيء أمورك طيبة إن شاء الله.
1: يعني. لا أموره طيبة وحنا بنجيب له بعد خبر طيب كذا نخليه جو مع الجو الحلو نسناس البراد ها.
0: أوكي.
1: نروح لتنومة. إيش رأيك؟ تنومة فيها تكوينات صخرية جميلة تاني. سبحان الخالق المعطفة مثلاً في تنوف عفواً في تنومة واحدة من الأماكن الجميلة. لأنه متفردة ما شاء الله بجاذبية سياحية تنومة تحديداً. فهذا الجبل لو تلاحظين حتى التكوينات الصخرية الجميلة الممتعة فيه. وهذه من الخالق سبحانه، فامتداد واسع جدا ترى على على على تنومة ومحافظة تنومة كاملة. فهذه التكوينات تشكل عامل جذب سياحي في المحافظة.
0: ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه المرتفعات يعني 150 كيلومتر شمال مدينة أبها. كل المنطقة طبعا جبلية لكن هذه الكتل الجبلية الشاهقة لافتة للأنظار بهيئتها المتطاولة وقاعدتها الضيقة فيما تمتد خلفها الأودية والمنحدرات في مشهد يكشف جانب من جمال المعالم الصخرية في منطقة عسير ويمنح وات التصوير واستكشاف الطبيعة زوايا متنوعة لتأمل هذه التفاصيل. طبعا تبرز هذه الصخرة بوصفها معلما طبيعيا وسياحيا يجمع بين تفرد الشكل واتساع الإطلالة. تبدو من بعض الزوايا كعمود صخري يرتفع بمحاذاة السفوح، ومن زوايا أخرى ككتلة تتسع في أعلاها وتضيق نحو قاعدتها لتتباين صورتها تبعا لموقع المشاهدة والخلفية الجبلية المحيطة. يبلغ ارتفاع المعطفة أكثر من 60 متر من قاعدتها إلى قمتها، ويمنحها انفصالها الواضح عن الكتل المحيطة حضورا بارزا وسط واجهة جبلية تتخللها الشقوق والأخاديد وتنمو بينها الأشجار والنباتات في مشهد تتداخل فيه ألوان الصخور مع خضرة السفور.
1: السلام. لذلك يعني المشهد جميل جدا، لأنه ما شاء الله أهالي تنومة سموه المعطفة بشكلها الذي يشبه العطيف تحديدا. فهو اسم يعني بالفاس، يعني يسمونه الفاس ترى العطيف، يعني الناس اللي ما تعرف الفاس هو اسمه العطيف يعني عند الأهالي دارج كاسم
0: في المنطقة.
1: أي في المنطقة. لكنه التكوينات هذه لها أيضا دلالة على المستمد من مفردات الحياة المحلية، وتعكس أيضا جمال البيئة المحلية في محافظة تنومة. لكن هذه الجماليات في تنومة هي وجهة سياحية فعلا، وجهة جاذبة أيضا من علامات الجذب في المحافظة سياحياً.

0: أيضا من المعالم السياحية الحقيقة برج المياه في بريدة. أعتقد ما في أحد ما يعرف شكل البرج. وأيضا أنه يعني مثل هنا في الرياض يعني برج التلفزيون برضو برج المياه. كل هذا أو هذه الأبراج أصبحت من المعالم العمرانية الجميلة في المدن. نتحدث اليوم عن برج مياه بريدة اللي يعتبر أحد أبرز الرموز المعمارية والمعالم السياحية في منطقة القصيم، إذ يجسد تحفة هندسية ومظهر حضاري يعكس مسيرة التطور العمراني في المنطقة. يقع البرج وسط مدينة بريدة على طريق الملك عبد العزيز في حي الصفراء ضمن موقع تبلغ مساحته 50,000 متر مربع، ليشكل نقطة جذب بصري ومعلم بارز يزين أفق العاصمة الإدارية للمنطقة.
1: السلام. طبعا البرج بدأ إنشاءه عام 1981، يعني استغرق تنفيذه 4 سنوات ما شاء الله تبارك الرحمن. أصبح اليوم وجهة سياحية في منطقة القصيم، ومشروع نوعي من المشاريع النوعية اللي كانت في منطقة القصيم. سعته التخزينية تقريبا تصل إلى 8400 متر مكعب، يعني مما يتيح له أنه هناك أداء كبير جدا في وظيفة خدمية رئيسية، لأنه يعد خزانا استراتيجيا للمياه، طبعا يسهم في تلبية احتياجات المنطقة من المياه. التصميم ككتلة كروية من الأعلى ما شاء الله، فيبلغ قطرها تقريبا 42 مترا، ترتكز على ساق مركزية. بس الشكل الجمالي، يعني اليوم نتكلم عن فعلا عوامل الجذب في مناطقنا ومدننا، فها واحد من المعالم الجاذبة في منطقة القصيم.
0: ولو تلاحظ السنة اللي بني فيها 1981، خلينا نقول الثمانينات، معظم الأبراج اللي تعتبر يعني تعتبر معالم عمرانية في المملكة بشكل عام كانت في الثمانينات. برج التلفزيون، برج المياه في بريدة، أيضا يعني الكثير من المعالم العمرانية في بقية مناطق المملكة سبحان الله بنيت في الثمانينات. جي الثمانينات يعني معلش يعني ما يختلف على اثنين الصدق، يعني هي كانت فعلا قفزة نوعية في كل مجالات. صحيح. في كل التخصصات، الشهادات تغيرت، التخصصات تغيرت، المناصب تغيرت، وضع العام للأسر تغير في الثمانينات، فما بالك يعني أنه تبنى مثل هذا النوع من الأبراج.
1: هذه الأبراج معالم بارزة إلى الآن.
0: يعني
1: أيضا برج
0: المياه عشان أقول لك يعني مميز، شوفه واقف إلى الآن ما شاء الله، يعني ما شاء الله
1: برج المياه. ما شاء الله. وبرج المياه أيضا في خميس مشيط أيضا واحد من المعالم البارزة في المحافظة. ترتكز كل هذه المعالم يعني لأنه اليوم هي عوامل جذب في المدن والمحافظات.
0: صحيح.
1: ولما نتكلم عن هذه العوامل، لأنه أول ما تزور المنطقة والمحافظة فهي معلم بارز، وين المعلم هذا تسأل عنه.
0: صح.
1: فهي يعني شاهد أيضا على تطوير والتقدم اللي وصلت له المنطقة من بنى تحتية إلى مشاريع نوعية وفق

0: لك في كل المناطق، ما هو في منطقة واحدة أو التركيز ليس على منطقة واحدة. وما شاء الله تبارك الله ما زرت هذه المعالم تقف شامخة إلى الآن، يعني مع الاهتمام والصيانة وإلى ذلك، لكنها ما زالت ما شاء الله.
1: حتى جامعة الملك سعود الكتيب اللي في بوابة الجامعة أو الكتاب اللي في جامعة الملك سعود معلم من المعالم الجميلة في الجامعة. اليوم لما تدخل جامعة الملك سعود تجد أن هذا المعلم بارز إلى الآن.
0: نعم صحيح.
1: يعني منذ تدشين الجامعة وتأسيسها موجود وبارز، فهي معالم حلوة وعوامل جذب فعلا رائعة جدا لكل مدينة مدن المملكة. معكم مستمرين في هوا بلادي مستمعين الكرام، لكن نروق مع مخرجنا محمد الحميضي وراجع لكم في هوا بلادي.

0: هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي وما زلنا في ساعتنا الأولى. وطبعا مثل ما عودناكم ننطلق في جولاتنا على مختلف مناطق المملكة، بدأناها بالأخبار والآن نتوجه لزملائنا وزميلاتنا المراسلين ومراسلات من مختلف مناطق المملكة، ونبدأها مع زميلتنا سامية الشريف من مكة. حياك الله يا سامية.
1: اهلا تهاني، اهلا وسعد الله مسائك ومساء علي والزملاء بالاستديو وجميع متابعينا في هوا بلادي.
0: معك ظافر اليوم ما في
2: والله سامي. يا سامية ابد كلنا عنا فراس. الله يسعدك، موفقه يا ساميه.
0: تفضلي يا ساميه، وين متواجده اليوم؟
1: نعم اليوم هوانا غير هوانا، يتعثر بعبق المشاعر المقدسه. انا الان على يساري منشاه جسر الجمرات، وعلى يميني مسجد البيعة، في رحلة تنفذها الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة تحت طبعا مبادرة اسمها مبادرة مكة ثروة. وطبعا الجهة المنفذة لهذه الرحلة هي ثرى، وطبعا ثرى مكة شركة تتبع للهيئة الملكية، وتنفذ مثل هذه الرحلات الإثرائية التي تنقلنا عبر الزمان مع عدد من المهتمين بهذه المعالم التاريخية. ونحن نمشي في هذه المساحات الجميلة ومع الأجواء الجميلة. معي المشاركة في هذه الرحلة المرشدة السياحية الأستاذة أشواق فروجي، تتعرفنا بتفاصيل هذه الرحلة وأبرز ملامحها ودوافع المجموعة والهيئة الملكية لتنفيذ مثل هذه الرحلات. بداية حياك الله معنا أستاذ أشواق على أثير إذاعة الرياض.
3: يا هلا وسهلا فيك أستاذ سامية وجميع المستمعين على أثير إذاعة الرياض. أستاذ أشواق، خلينا وإحنا نمشي ونلحق المجموعة وهم سبقونا طبعا. نتكلم عن هذه التجربة الجميلة، يعني أثر مثل هذه التجارب اللي بتجذب الزوار للتعرف على هذه المعالم التاريخية والأثرية والمرتبطة بالسيرة النبوية بشكل قوي.
4: أهلا وسهلا فيكي. أول شيء أنا أبغى المستمعين يتخيلوا معانا، إحنا مو بس جينا بحافلة وانتقلنا من مكان لمكان، إحنا قاعدين نعيش التاريخ، تاريخ وهوية مكة المكرمة، أقدس بقعة على وجه هذا الأرض. طبعا هنا هذا المكان مكان مميز يجتمع فيه الحجاج سنويا لأداء فريضة الحج. فرحلة سرى سرى مكة هي مبادرة مقدمة من الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهيئة التراث لتعريف وأهل مكة بمعالمها التاريخية.
1: ما شاء الله. طيب أستاذ أشواق، إحنا لما نتكلم عن التجربة واختلاف هذه التجربة بالتقنيات التي ما شاء الله سخرتها سورة مكة والهيئة الملكية للمشاركين معنا لهذا المساء، كيف هل تختلف هذه التجربة عن مثلا زيارة مثلا تقليدية للمعالم التاريخية؟
4: لا، هي ما هي زيارة تقليدية. احنا اهل مكة نعرف عندنا معالم مرتبطة بالسيرة النبوية المشرفة، لكن لما انا اجمع يعني ثقافات مختلفة، بيئات مختلفة، عوالم مختلفة من اهل مكة في مكان واحد ونحكي قصة لمعالم مكة المكرمة مرتبطة بالسيرة النبوية الشريفة، طبعا هذا لها طابع مختلف. يعني احنا ما جينا لأي مكان، احنا كأننا بنقول مكة فيها أعظم بقعة اللي هي الكعبة المشرفة والحرم المكي الشريف، لكن فيها معالم جميلة جدا. فهنا الهيئة الملكية الله يعطيهم العافية بالوجهات، بيعرفونا بالوجهات اللي في مكة المكرمة والقصص اللي احنا كنا نسمعها والنصوص اللي كنا نقرأها صارت، وتاريخ مكة صار نشوفه واقع ونعيشه واقع
1: كأهل المنطقة، وكذلك يساعدكم أنتم كمرشدين سياحيين للتعريف بها بالشكل السليم والصحيح والمعتمد. لا صحيح، احنا الان استاذ اشواق قربنا من مسجد البيعه ما شاء الله، بنمشي من جسر الجمرات الى هنا. طيب اعطونا كذا نبذه عن الموقع وعلاقته المباشره بالسيره النبويه الشريفه.
4: طبعا احنا في بقعه مميزه فيها النصره، فيها الوفاء، فيها المعاهده. هنا البقعه هذه اللي هي تمت فيها بيعة الأولى والثانية ما بين الرسول عليه الصلاة والسلام والأنصار اللي هم الأوس والخزرج، بايعوا على النصرة وعلى الوفاء بالعهد. فهذه بقعة تاريخية، وفي مكانها بنى أبو جعفر المنصور اللي هو الخليفة العباسي مسجد. طبعا المسجد دحين حندخل ونشوفه مع بعض، نتمنى أن كل المستمعين يشوفوه كمان. حتى معلق على جدار المسجد اللي هو سنة التأسيس وسبب التأسيس. فكان الخلافة العباسية خلافة ثرية بالمساجد، بناء المساجد في المواقع اللي لها قصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. كمان احنا كنا في مبنى الجمرات، هذا المبنى العظيم اللي احنا نفخر به كسعوديين ونشكر حكومتنا الرشيدة عليه. كلف أكثر من 4 مليار ريال، عبارة عن 5 أدوار، وهو قابل لبناء 12 دور، تقريبا طوله 950 متر. غير عندنا 12 سلم كهربائي و6 مصاعد. عندنا مكيفات صحراوية خصصت فقط لمبنى الجمرات، وهي الوحيدة في العالم. جهود كبيرة جدا ما تتخيليها كيف، وعظيمة. احنا نتمنى انه كل المستمعين يجوا مكة ويشوفوا معالمها، ومكة فيها وجهات كثيرة، يعني لا تجوا بس تسووا عمرة وتمشوا. لا، تعالوا شوفوا معالمها.
5: أكيد أكيد أستاذة أشواق، يعني سعيدة جدا بهذا التواصل معك، وهذا الشعور الجميل الذي يعني عيشتونا. هو أنت كمرشدة سياحية والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وصورة مكة وتنظيمهم الرائع ما شاء الله، تهاني وظافر. التنظيم رائع، متابعين معنا من يومين توجيهات الوصول بوقت محدد، صلاة العصر، بعد ذلك التوجه للحافلة، واستقبلونا بمياه زمزم والقهوة العربية، وبعد كذا المياه الباردة والعصيرات، وبعد كذا مشي الباص
0: ما شاء الله.
5: طول ما احنا ماشيين في الطريق بنتعرف على المعالم، طبعا مع المرشدين السياحيين بنتعرف على المعالم اللي بتمر علينا إلى أن وصلنا إلى جسر الجمرات. هذه المنشأة الأكثر من رائعة بصراحة، واللي بتخدم ملايين المسلمين كل عام.
0: ما شاء الله تبارك الله، رحلة جميلة يا سامية، ودائما ما شاء الله تبارك الله، يعني تفوزين بالرحلات الجميلة في مكة المكرمة. شكرا لك. طبعا
5: هاني ننظم لكم كده رحلة مع سادة أشواق سروجي بإذن الله لمنسوبي ذات الرياض، كده بس تزورونا يوم.
0: أيوة.
5: بإذن الله نأخذكم كده جولة مع سادة أشواق.
0: نتمنى والله، يعني أتمنى إن شاء الله بإذن الله، بس خلينا نلاقينا إجازة ونجيكم بإذن الله.
5: بإذن الله.
0: الله يحفظك. شكرا جزيلا لك سامية، وأيضا الشكر موصول لضيفتك الكريمة، شكرا لك.
5: بارك الله فيك.

سلام. عموما يعني مثل جولاتنا وجولات الزملاء والزميلات اللي دائما نحظى فيها بمعلومات قيمة ورائعة يعني يستمتع المستمع صحيح. فيها ونستمتع أيضا كذلك كطاقم عمل. روق شوي مع زميل محمد الحميد وراجع لكم فيها وبلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي، ونروح الى اجواء مملكتنا الحبيبه، ومن خلال ايضا تقلبات الجويه الواسعه اللي تتنوع ما بين هطول امطار رعديه غزيره على مرتفعات وايضا المناطق الغربيه والشماليه، واستقرار نسبي ايضا حسب توقع الارصاد يميل للاعتدال في المناطق الوسطى والشرقيه. لكن يضعنا هذا الاسبوع امام مشهد مناخي متقلب يتطلب المتابعه المستمر. الحديث اكثر حول هذا الموضوع تحديدا والتقلبات الجويه صرنا يكون معنا الاستاذ عقيل العقيل محلل الطقس بالمركز الوطني للارصاد. حياك الله استاذ عقيل.
1: اهلا وسهلا، حياكم الله.
0: يا هلا وسهلا، سعدت انه تكون معي في هالحلقه تحديدا.
1: حياك
0: يا هلا بك والله، يا هلا وسهلا استاذ عقيل. يعني اليوم من خلال توقعات الارصاد هناك ايضا توقعات بهطول امطار على عدد من المناطق الغربيه، وايضا توقعات بأجواء متقلبة. ما أبرز الملامح الجوية لهذا الأسبوع، خاصة المناطق الأكثر عرضة لهطول الأمطار وخطر أيضا جريان السيول؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن الآن في فصل الخريف، وأمطار المملكة عادة في فصل الخريف تركز على المرتفعات وعلى بعض المناطق الشمالية مع نشاط المنخفضات الجوية في شمال شبه الجزيرة العربية. الآن وأنا أتابع صور الأقمار الصناعية، السحب تتواجد على بعض أجزاء منطقة تبوك والحدود الشمالية الغربية من المملكة، القريات وهذه المناطق من المملكة، بالإضافة إلى بعض المناطق الشمالية الشرقية والمرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية، تحديدا في مرتفعات منطقة عسير ومنطقة جازان. لكن هطول الأمطار الآن يتركز الحمد لله في أقصى شمال غرب المملكة أو المناطق الحدودية الشمالية الغربية. الحالة الجوية متوقعة إن شاء الله أن تستمر حتى يوم الأربعاء القادم باستمرار هذه الهطولات من الأمطار، تستمر على سلسلة جبال السروات، مرتفعات منطقة مكة المكرمة، لا يستبعد إن شاء الله العاصمة المقدسة مكة المكرمة كمدينة، وبعض أجزاء منطقة المدينة المنورة والمناطق الشمالية من المملكة.
0: جميل جدا أستاذ عقيل، درجات الحرارة يعني شاهدنا اليوم وأمس وقبل أمس انخفاض في درجات الحرارة في المنطقة الوسطى تقريبا، هل هناك أيضا انخفاض ملموس خلال الأيام القادمة في عدد من مناطق المملكة، خاصة في الفترات المسائية على المناطق الوسطى والشمالية أيضا؟
1: طبعا نحن الآن في بداية فصل الخريف، وفصل الخريف يمتاز في بدايته أو في الربع الأول من الشهر من هذا الشهر، أنه يمتاز بأنه درجات الحرارة تستمر عالية، ولكن ليس كما كانت في شهر 9 ميلادي. اليوم احنا سجلنا درجات حرارة كأعلى درجات حرارة مسجلة في المملكة، في الدمام 42 درجة مئوية، في مكة المكرمة والأحساء 41، وفي المدينة المنورة 40، وهذه معدلات درجات الحرارة إن شاء الله حتى نهاية أكتوبر، وبعد ذلك نبدأ نلاحظ إن شاء الله تعالى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة العظمى مع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة الصغرى في ساعات الصباح الباكر. الأجواء الآن يعني في مناطق شمال المملكة بدأت تأثر فعلا في درجات الحرارة خاصة الصغرى بالانخفاض، وايضا في المناطق الوسطى بما فيها العاصمه الرياض نلاحظ انه انكسرت حده درجات الحراره بشكل تدريجي، متوقع ان شاء الله استمرارها حتى نهايه شهر اكتوبر، وبعد ذلك نبدا في اعتدال تدريجي في درجات الحراره خاصه في ساعات المساء، وكسر حاجز الاربعينات درجه مئويه ان شاء الله في نهايه اكتوبر.
0: هل هناك عوامل جويه تساهم في تشكل السحب الرعديه وايضا زياده فرص هطول الامطار؟
1: نعم، الحمل الحراري والمنخفضات الجوية التي تأتي وتؤثر، منخفضات البحر الأبيض المتوسط تؤثر على شمال المملكة، ومنخفض امتداد منخفض السودان أي كذلك الحال منخفض البحر الأحمر، وسلسلة جبال السروات أحيانا تصدم بها الرياح المحملة بكميات كبيرة من بخار الماء تصعد إلى أعلى بسبب سلسلة جبال السروات، وبالتالي تتكثف السحب الركامية الرعدية على سلسلة جبال السروات. بالمناسبة المركز الوطني للأرصاد أصدر

0: صدر تقريرا مناخيا للتوقعات الجوية لهطول الأمطار إن شاء الله خلال الخريف هذا العام.
1: إيه نعم.
0: تشير التوقعات والله تعالى أعلم أن فرص هطول الأمطار ستكون أكثر من المعدل على السنوات السابقة على كثير من مناطق المملكة وعلى أغلب مناطق المملكة، وقد يكون هناك بعض الحالات الجوية بها هطول أمطار شديدة الغزارة. لذلك من الآن نستعد لموسم الأمطار القادم إن شاء الله تعالى خلال الخريف، ونستعد لهذه التوقعات الجوية والله تعالى أعلم.
1: طبعا بالنسبة لخريطة الرياح النشطة، دائما نسمع يعني هناك أتربة مثارة وغبار متوقع، كيف سيؤثر أيضا يعني هذا على الحالة الجوية خلال الأسبوع وأيضا خلال الفترة المقبلة أستاذ عقيل؟
0: أحيانا بالذات في هذه الفترة ونحن في فترة انتقالية مع السحب الركامية الرعدية يكون معها الرياح الهابطة وتكون أحيانا شديدة السرعة. هذه الرياح الهابطة من السحب الركامية الرعدية تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ولكنها في نطاق صغير أسفل هذه السحب الركامية الرعدية، وتكون العواصف الرملية صغيرة النطاق أسفل السحب الركامية الرعدية بسبب هذه الرياح النشطة والهابطة من السحب الركامية الرعدية. وأحيانا في ساعات الظهيرة لكن ليس في هذا الوقت، في الصيف تتأثر بها الطرق الساحلية الواقعة ما بين منطقة المدينة المنورة حتى منطقة جازان بسبب اختلاف الحرارة، خاصة الطرق الساحلية القريبة من ساحل البحر الأحمر بسبب اختلاف الحرارة في النهار ما بين اليابسة وما بين البحر.
1: يا سلام. عادة ما يكون هناك قراءة معينة لخرائط الطقس والنماذج العددية، لأنه دائما ما يحدد من خلال شدة الحالة الجوية ومسارها أستاذ عقيل، فبالتالي التحديثات بمؤشر جوي يومي تقريبا، صحيح؟
0: نعم هذا صحيح، ونفتخر نحن حقيقة في المركز الوطني للأرصاد بأننا نمتلك نموذج عددي سعودي عالي الدقة، قد يصل دقته إلى حوالي 1.4 كيلو متر من الدقة المكانية. المركز يعتمد على هذا النموذج العددي في التوقعات الجوية في توقعات هطول الأمطار، ولكن دائما الخبرة أو العامل البشري يكمل هذا توقع النماذج العددية. أحيانا المتنبئ الجوي يعرف الموقع الجغرافي أو المؤثرات الجوية على منطقة معينة قد لا تتنبأ بها بعض الأحيان النماذج العددية، فالخبرة هي مطلوبة والعنصر البشري ما زال مهم ومطلوب خبرة المتنبئ الجوي.
1: يا سلام، هذا يقودني لسؤال، كلامك جميل أستاذ عقيل، ما المؤشرات فعلا اللي يراقبها خبراء الأرصاد والمحللين الجويين لمعرفة احتمالية تجدد التقلبات الجوية؟ أكيد في مؤشرات معينة.
0: طبعا هناك مؤشرات كثيرة، منها متابعة صور الأقمار الصناعية، متابعة النماذج العددية، رسم الخرائط لحركة الرياح، متابعة البالون. المركز الوطني للأرصاد يعني بعض المرافق في المملكة تطلق بالون مرتين في اليوم عند الساعة 3 عصرا و3 فجرا. هذا البالون يصعد إلى أقصى طبقات الغلاف الجوي أعلى من الطائرات. البالون يقوم بقياس سرعة الرياح والرطوبة ودرجات الحرارة وعوامل كثيرة عند كل مستوى من المستويات، وهذه المعلومات تساعد المتنبئ الجوي في رسم صورة عامة عن التوقعات، ويرسم هذه الصورة على خريطة التوقعات الجوية، يحدد الجبهات الهوائية، اتجاهات الرياح، درجات الحرارة عند المرتفعات عند ارتفاعات معينة، وبعد ذلك يستأنس بالنماذج العددية، وحينما تكمل هذه الصورة يقوم المتنبئ الجوي بإصدار تنبؤه الخاص ومراجعة كذلك المتنبئين ذو خبرة كبيرة في التضاريس.
1: هذا يقودنا إلى أنه الإنذار المبكر دائما ما يكون هو المنبه الفعلي لأي إنذارات أو مخاطر جوية؟
0: أكيد، لا يصدر الإنذار من في النظام الآلي الإنذار المبكر إلا بعد مراجعة المتنبئ الجوي، إلى يعني عنده زي التشيك ليست
1: أو نعم.
0: قائمة للتشيك، يشيك على ابتداء على درجات الحرارة، نسب الرطوبة، اتجاهات الرياح، المنخفضات الجوية كما ذكرت لك في البالون، معلومات البالون، وبعد ذلك يستأنس بالنماذج العددية ويصدر توقعه بناء على ذلك.
1: دائما ما نرى أنه في عمليات الإنذار أو المؤشرات اللي يطلقها المركز الوطني للأرصاد، إنذار متوسط، إنذار تحذير باللون الأحمر، تحذير باللون، هل هذه التحذيرات هي في لدرجات معينة من خلال

0: ما تقوم به أيضا أجهزة الرصد في المركز الوطني للأرصاد؟
1: لكل مرحلة من مراحل الإنذار.
0: إيه؟
1: عندنا احنا ثلاثة مراحل إنذار.
0: إيه نعم.
1: إنذار باللون الأصفر ثم البرتقالي ثم الأحمر، ولكل مرحلة شروط معينة. فمثلا حينما تزداد كمية هطول الأمطار عن 10 مليمتر في الساعة، لذلك نصدر الإنذار الأحمر في منطقة معينة. وبالمناسبة هناك معلومة مهمة جدا، هناك توقع آني أحيانا تتطور السحابة بشكل كبير أو بشكل كان غير متوقع.
0: أين؟
1: هذا نتابعه بالذات في بعض التضاريس وبعض المناطق التهامية تحديدا. مع أحيانا مع الحمل الحراري في هذه المناطق وتطور السحب الركامية الرعدية بشكل سريع، يتابع المتنبي الجوي عبر رادارات الطقس المتوفرة عندنا في المركز، عندنا حوالي 16 رادار. هذه الرادارات تقوم بمتابعة تطور السحب، وهناك أيضا دخلنا الذكاء الاصطناعي
0: في متابعة
1: حركة الرادار، كان نعرف ما هو متوقع بتحركه واتجاه هذه السحابة، وبناء على ذلك يعطي المتنبي الجوي أو يحدث الإنذار على منطقة معينة.
0: يا سلام. وهناك تكامل بينكم وبين الدفاع المدني أيضا في هذه الإنذارات، والقطاعات مختلفة تماما.
1: أكيد.
0: وهذا مهم جدا. والله الحديث معك لا يمل أستاذ عقيل، خاصة عن الأجواء والتقلبات الجوية وكيف عملية الرصد والمراقبة، وهذا يحتاج إلى وقت جميل معك إن شاء الله في القادم بإذن الله تعالى. شكرا لك أستاذ عقيل العقيل، وأنت محلل الطقس من مركز الوطن للأرصاد، شكرا لوجودك معنا في هوا بلادي. يا هلا وسهلا.

0: أجواء خير وبركة، وبإذن الله تعم هذه الأجواء مملكتنا الغالية من أجواء ماطرة وأيضا فترة جوية مميزة لهذا الوطن الغالي. دائما ما تكون التقلبات الجوية هي مصدر قلق للبعض، لكن من خلال هذا اللقاء تعرفنا أيضا على عمليات الرصد وكيف يتم الرصد من خلال مركز الوطن للأرصاد، وآليات التحذير المبكر والإنذار المبكر وكيف يتم التعامل معها، التكامل بين الجهات الحكومية وكيف للراصد الجوي والمحلل الجوي أن يقرأ المؤشرات العددية، وأيضا كيف يتم قياس التحذيرات من خلال الأجهزة الحديثة في المركز الوطن للأرصاد، ودخول الذكاء الاصطناعي للمركز الوطن للأرصاد من خلال أيضا عمليات التقييم الجوية. وهذا دليل على أنه اليوم المملكة العربية السعودية تتقدم في هذا الجانب وفي جوانب مختلفة كثيرة من خلال هذا من خلال هذه الآلية الرائعة جدا وفق مؤشرات أيضا مميزة للمنخفضات الجوية، أيضا للتلوث البيئي، إلى أيضا عمليات الرصد في الإنذارات في عمليات هطول الأمطار. كل هذه التقنية الذكية والمؤشرات والأجهزة الحديثة من خلال التعامل معها ومن خلال الرصدين للأجواء والمحللين الجويين تعطيك مساحة كبيرة جدا أنه عندنا اهتمام بهذا الجانب. فشكرا لكل القائمين على المركز الوطني للأرصاد وكل المحللين للطقس ولكل من يحافظ على البيئة ومقدرات البيئة السعودية وكل الهيئات اللي تعمل في هذا الجانب. دائما وابدا معكم في هوا بلادي، لكن نروح الفاصل وراجع لكم.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
0: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا. خلك معنا
4: هلا بالطيب الغالي
2: على إذاعة الرياض.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وصلنا لساعتنا الثانية ولازال لدينا العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها مع ضيوفنا والوقفات في مختلف مناطق المملكة مع زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات، بالإضافة لوقفاتنا وأخبارنا حول مناطق المملكة. خلونا الحين نروح لرحلة بين عبق التاريخ وأصالة التراث وجمال المكان، نتعرف على ما تزخر به منطقة مكة المكرمة ومدينة جدة من مواقع سياحية ومعالم تاريخية تحكي قصص الماضي وتعكس عمق الإرث الحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية. ضيفي في هذا الموضوع الأستاذ أيمن شرف، مرشد سياحي للمعالم السياحية والتراثية في مكة المكرمة وجدة. حياك الله أستاذ أيمن.
1: أهلا بك وأهلا بكل المستمعين، حياكم الله.
0: يا هلا ومرحبا. عادة عندما نتحدث عن مكة وجدة نتحدث عن رحلة دينية، خلينا نقول زيارة مخصصة لمكة المكرمة طبعا والكعبة المشرفة وأداء مثلا مناسك الحج أو العمرة، لكن اليوم نتحدث عن المعالم التاريخية اللي موجودة في مكة المكرمة وكذلك في جدة. فخلينا نبدأ من هذه النقطة، نتعرف عليك أكثر ومسيرتك في هذا المجال، متى بدأت العمل بالإرشاد السياحي؟
1: الله يعطيكم العافية جميعا. والله حقيقة أنا لي في الإرشاد السياحي تقريبا 10 سنوات.

0: طبعا الآن مع التطور اللي احنا شايفينه في موضوع السياحة في منطقة مكة، سواء مكة أو جدة أو الطائف، طبعا نقلة نوعية فين كنا وفين الآن صرنا.
1: صحيح.
0: اختلاف كبير جدا في الخدمات السياحية، في البنية التحتية، في التشغيل السياحي، في الموضوع مرة ما شاء الله يعني مرة الأفضل والحمد لله. طبعا الناس زمان كانت تجي مكة كانوا يعتقدوا أنه بس حرم ويلا وخلاص.
1: صحيح. بالضبط.
0: وأمشي وما في شيء في مكة، لا مكة طفش وكذا. ولكن الآن مع المعارض الجديدة ومع معرض حي حراء الثقافي وحي الهجرة وبرنامج على خطاه، كل هذه الأشياء يعني خلت في يعني زي ما تقولي سياحة ثقافية دينية، يعني في إثراء لتجربة الزائر لما يجي ويعرض يحضر معرض عالمي زي معرض حي حراء الثقافي أو معرض الهجرة النبوي، يشوف قصة الهجرة، يشوف غار حراء، جبل النور، جبل ثور.
1: صحيح.
0: بالعكس يعني الموضوع الآن أفضل بكثير من أول يعني.
1: ما شاء الله تبارك الله، حتى الإقبال يعني على الزيارة صرت الآن ما شاء الله تبارك الله أشوف كثير يعني من الأشخاص خصوصا قادمين من خارج المملكة لما يتوجه لمكة المكرمة وينتهي من أداء يعني الفريضة يبدأ بالتفكير في المعالم السياحية اللي ممكن أنه يزورها ويتوجه لها، يعني ويبدأ بالسؤال ما عن أبرز المعالم التاريخية والتراثية في مكة المكرمة اللي تستحق الزيارة، ومتى يقدر يزورها وأفضل وقت للزيارة. أنت كمرشد سياحي اليوم كيف تنظم جدول للزائر لمكة المكرمة وجدة؟
0: والله طبعا هو في الأخير حسب جدول السائح.
1: صحيح.
0: فإحنا عندنا يعني نعمل يعني زي التور اللي هو مثلا 6 ساعات أو مثلا 12 ساعة، نبدأ من الصباح مثلا نزور مثلا معرض اللي هو كسوة الكعبة، نشوف كيف تنسج الكسوة وكيف الكتابات وكيف هذا، طبعا معرض الحرمين الموجود في مكة، وطبعا بعض الأحيان نروح معرض برج الساعة، معرض جميل جدا بإطلالة بانورامية على الحرم. يعني مكان أنصح أي حد جاي في مكة إنه يحجز ويطلع يشوف المكة من فوق وكيف إنه البرج وكيف بن البرج والساعة، فمتحف جميل جدا، وإن شاء الله أنت كمان تزوريه يعني وتشرفينا ونطلع معاكي. بنروح طبعا معرض حي حراء الثقافي، بنروح معرض حي الهجرة، بناخذهم لفة في معالم مكة التاريخية مثل خاصرة عين زبيدة.
1: نعم.
0: طبعا جدة التاريخية، وعاد وجدة مليانة الجمال يعني ما يحتاج.
1: أكيد ما يحتاج، ما في مجال يعني مستحيل نزور مكة ما ننزل جدة ويعني نستمتع في جدة،
0: نجرب المأكولات الشعبية كمان، لا تنسي مكة فيها تراث ثقافي شعبي.
1: صحيح.
0: المأكولات.
1: صحيح.
0: فهذا الناس كثيرة جاية سامع عن المعصوب، عن المطبق، عن الأكلات الشعبية، فكله بجي بيجرب يعني. وإحنا شفنا مع بطولة كأس الخليج.
1: صحيح.
0: كيف كان الإقبال وكيف كان ما شاء الله في إشغال سياحي عالي كان في المنطقة في الفترة اللي ماضت الفاتية.
1: صحيح.
0: اللي راحت. نعم.
1: الحقيقة أنه جدة يعني تزخر بكثير من الأماكن السياحية سواء كان الحضارية والجديدة، الواجهات البحرية ونادي اليخوت وغيرها، أو حتى من الأماكن التاريخية أو التراثية اللي كذلك تتميز فيها.
0: حتى كمان يا أختي تهاني الآن صارت فيه في جدة معارض جميلة ترى ومتاحف.
1: ما شاء الله.
0: عندنا متحف البحر الأحمر، عندنا متحف، في متاحف جديدة صارت موجودة الآن يعني، ففي في نقلة نوعية في موضوع المتاحف.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: والنقلة الثقافية يعني كيف بتعكس ثقافة السعودية وثقافة الجزيرة العربية أيام زمان وثقافة البحر الأحمر.
1: جميل.
0: والتنوع الطبيعي اللي احنا فيه يعني الحمد لله.
1: إذا اليوم بنتكلم عن أفضل فترة زيارة، أو خلينا نقول المدة، كم المدة اللي أحتاجها للتعرف على الأماكن السياحية في جدة ومكة؟ تقريبا السائح المفترض كم يأخذ، أسبوع مثلا حتى أنه يتجول أو أكثر؟
0: أسبوع 8 أيام إن شاء الله تكون كافية بين مثلا بين مكة وجدة، ممكن إذا وقته يسمح برضو نأخذ لفة على الطائف.
1: يا سلام.
0: يعني تبرد شوية والآن الحمد لله الجو بدأ يضبط.
1: صحيح. صحيح. أصلا الأجواء ما شاء الله.
0: أيوة، فالأجواء ما شاء الله الآن بدأت تتحسن شوية شوية. وإن شاء الله مقبلين على موسم شتوي جميل يعني حتى في كل الأنشطة السياحية بإذن الله تعالى.
1: صحيح، يمكن اليوم إحنا لما نتحدث عن الأماكن الجميلة في مكة المكرمة، أنت ذكرت قبل شوي برج الساعة طبعا والمتحف الموجود في برج الساعة، والحقيقة الحمد لله يعني تسنت لي زيارة الأخيرة أنه أنا أطلع للبرج و... نعم الحمد لله. أوكي، وتفرج
0: كيف كان انطباعك عن البرج وكيف
1: جدا شفت؟ الحقيقة المنظر من فوق مهيب يعني رائع بشكل مو طبيعي.
0: نعم.
1: يعني الفترة حتى اللي يعني تواجدت فيها مع غروب الشمس مرة كان الموضوع جدا جميل. توفقت الحمد لله رب العالمين سبحان الله، معنا غير مخطط لها. وأيضا حتى جدة يعني لما بعد كده خلصت يعني من مكة ونزلنا الجدة أخذت يوم فيها، لكني تعرف يعني معني زرتها قبل كده ومو أول مرة ومو أول زيارة، لأني حسيت أنه في كثير أماكن ما زرتها أو ما شفتها وما تواجدت فيها، فعشان كده كنت حبيت أسألك يعني إنه كم يوم الواحد ممكن يأخذ علشان يقدر يزور الأماكن؟
0: 20 يوم يعني.
1: يعني يبتولي ذلك.
0: منطقة كبيرة ومنطقة جدا كبيرة يعني، تكلمي على مكة وجدة والطائف وينبع يعني منطقة يعني كبيرة جدا يعني. ف
1: الحقيقة فعلا
0: القنفذة طبعا عمارة منطقة مكة منطقة ساحلية بحرية.
1: صحيح.
0: سمك فيها جميل، سول، الرايس، جدة، يعني إثراء ما شاء الله وأشياء جميلة جدا يعني، فنحتاج وقت طويل يعني.
1: صح.
0: سائح يعني
1: يمكن أنا زيارتي كانت يعني زرتها زمان وزرتها الآن ومع أنها زيارة بسيطة وخفيفة، لكن هذا برضو بيخليني أسألك عن كيف تغيرت تجربة السائح اليوم أو السياحة في جدة خلال السنوات الأخيرة. جدة ما شاء الله تبارك الله يعني هي منطقة سياحية بامتياز في كل الأوقات والأزمنة والتواريخ، لكن إيش اللي تغير ما بين يعني الفترة الماضية والآن؟
0: والله شوف احنا ما يعني ما ننسى انه السوشيال ميديا يعني
1: صح
0: خلت الشخص يجي هو عارف هو فين هيروح فين هيجي. ثقافة شعب يعني ثقافة اهل جدة وتعاملهم مع الناس يعني هذا كان واحد من يعني السياح يعني لو تشوف كيف بطولة الخليج كلهم يمدحوا في تعامل اهل جدة وبساطة الناس في التعامل معاهم.
1: صحيح.
0: الفندلي اي احد يسألك تجاوب عليه، ممكن هذه الثقافة ترى ما نشوفها في بلدان تانية.
1: صحيح.
0: فهذا شيء متميز به في جدة. طبعا لا تنسي البنية التحتية التشغيلية للسياحة اختلفت تماما يعني، صار عندنا بنية تشغيلية سياحية، صار عندنا فنادق اكثر، صار عندنا شقق اكثر، صار عندنا اماكن للسياح اكثر، صار في طاقة استيعابية يعني
1: ما شاء الله.
0: فهذا الموضوع زمان ما كان موجود ترى. انك مثلا يعني كمية الفنادق الجديدة اللي فكت، كمية التوجه الناس في مثلا في انهم نزلوا شققهم المفروشة في اير بي ام بي في جذر ان، هذه الاشياء ترى بتخلي الناس يعني انهم يجوا في اشغال يعني، لا تنسي الفعاليات الرياضية البطولات المهرجانات.
1: صح.
0: هذه كلها بتعمل اشغال سياحي ممتاز يعني،
1: ولسه يعني المناسبات ما شاء الله
0: قائمة على كأس العالم يعني
1: بالضبط. يعني الآن كأس آسيا إن شاء الله بإذن الله بعد كم شهر، بعد كذا بإذن الله يعني أيضا الموسم القادم يعني موسم في المملكة العربية السعودية يعتبر من أجمل المواسم للكثير من التجارب السياحية للزوار ولا لا؟
0: أيوه طبعا أكيد يعني أنت تتكلم على 3 شهور القادمة إلى يناير وفبراير، هذه هتكون يعني 5 شهور نقول أو يعني 4 شهور هتكون يعني إن شاء الله فيها إشغال
1: حافلة بالكثير
0: يعني. نعم نعم نعم.
1: حابة أسألك عن كثير نشوف الآن يعني من الشباب والشابات حابين أنهم يدخلوا هذا المجال، فإيش النصائح اللي ممكن توجهها لهم كيف يدخلوا هذا المجال؟ إيش الأشياء اللي لابد أن يمتلكها أو المهارات اللي يمتلكها حتى يعمل في مجال الإرشاد السياحي؟
0: والله شوف الإرشاد السياحي طبعا دولتنا ما قصرت، ووزارة السياحة دائما بتفتح برامج لتأهيل المرشدين السياحيين. جميل ان احنا نتعلم لغات ثانية، هذه بتعزز ملفك السياحي وبتعزز انه الناس فعلا يدوروا عليك. لغة انجليزية، لغة ايطالية، المانية، اسبانية، حتى تخيلي كمان يعني لغة الاشارة، لغة الاشارة من اللغات اللي مطلوبة يعني، وتخيلي فينا فعلا يحتاجوا انهم مثلا يفهموا عن جدة التاريخية ويفهموا عن المكان بلغة الاشارة، فهذه فئة برضو ايش برضو نستهدفها معانا برضو في السياحة يعني. فروج لنفسك كويس في السوشيال ميديا، انت سفير بلدك، اعكس انطباع جيد، صور مظبوط. طبعا المحتوى هو يعني الان هو المرايه الاولى للمجلس السياحي، كل الناس بيجي يشوفوا محتواك، انت ايش بتسوي، ايش بتصور، ايش الاماكن المميزه اللي عندك.
1: صحيح.
0: فبالعكس السوق واعد، وانا انصح الجميع يعني، ولا تنسي كمان برضو في دخل كويس للناس، نتكلم على يوميه تبدا من 500 ريال 700 ريال توصل 1000 ريال 2000 ريال، فهذا دخل ممتاز يعني للشخص اللي يبدا يشتغل ويروج عن نفسه يعني.
1: طيب بالنسبه للاجراءات اللي لابد انه هو او الوثائق اللي يحصل عليها مثل ايش؟
0: طبعا هو في البدايه في كشف طبي، بعدين في دوره تاهيليه مدتها تقريبا 6 ايام او 5 ايام، وبعدها طبعا في بيعبي نماذج كده معينه في وزاره السياحه وبيقدم. الموضوع ان شاء الله ما ياخذ في يده اسبوعين حسب جدوله الدورات او كده. والان رسوم اصدار الرخصه يعني في اللي هو سنه وسنتين وثلاث سنين، فتختلف الفتره الزمنيه للرخصه على حسب رسومها.
1: ممتاز.
0: فالموضوع يعني بسيط، ولكن هو يحتاج له في الاخير انت يعني لازم تروج لنفسك.
1: صحيح.
0: عشان الناس يجوك يعني، وفعلا يجوا سياح يتعاقدوا معاك، وفعلا يجوا سياح يطلبوك في الجولات السياحيه. فهذه كلها يعني طلبات مهمه جدا يعني للسائح.
1: أستاذ أيمن الحقيقة تشرفت بهذا الحوار معك، كان حوار جميل الحقيقة في الإرشاد السياحي والحديث عن المعالم السياحية والتراثية في مكة المكرمة وجدة. شكرا لك طبعا قبولك دعوة البرنامج اليوم وتواجدك معنا في برنامج هوا بلادي.
0: الله يعطيكم العافية، موفقين إن شاء الله يا رب.
1: وياك. شكرا لك.
0: مع السلامة.

مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي وانقضت النصف ساعة الأولى من الساعة الثانية. طبعا نروح لفاصل وراجعين لكم.

0: شوف أنا بردها لك، ها شوف ها خذ كذا.
1: ما شوف دام محمد أنت عارف وش يقدم لنا، لا تقول له شيء، لا ترد عليه بشيء، خله يا أخي يقول اللي يبي.
0: إلا من ناشب معاه شوي يعني.
1: لازم
0: إيه محمد.
1: طيب قبل شوي جتني، ما أدري إذا وصلتك نفس الرسائل اللي وصلتني، لكن هي إذا عندك أطفال في المتوسطة أو الثانوي عندك.
0: إيه
1: حلو. وصلت الرسالة حول تعاون الهيئة العامة للإحصاء مع وزارة التعليم.
0: السلام.
1: طبعا أنا شفت الرسالة سبحان الله قبل ما أشوف الخبر أساسا اللي مجهزين لنا الإعداد في هذا الشأن، كان عن مشاركة الطلاب والطالبات في مهام إحصائية والإجابة على أسئلة وحصول على شهادة، طبعا تشهد له بالمعلومات اللي أدلى بها في هذا الموضوع. ففي تفاصيل الموضوع يقول لك أنه النسخة الثالثة من برنامج المعرفة الإحصائية في مدارس التعليم العام انطلقت، وذلك طبعا بهدف بناء جيل جديد قادر على التعامل مع البيانات الإحصائية وتحليلها، رفع مستوى الوعي الإحصائي لدى النشء. كذلك يستهدف البرنامج في هذه النسخة طلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، بالإضافة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في مختلف مناطق المملكة. إيش هدف البرنامج؟ يسعى لتمكينهم من الإلمام بالمفاهيم الأساسية المبسطة في علوم الإحصاء والبيانات، تنمية مهاراتهم المختلفة، وكذلك تدريبهم على البحث والتحليل والتعامل الواعي مع مصادر البيانات المتنوعة، كذلك المشاركة في بناء مجتمع واعي يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للحصول على معلومات دقيقة وحط تحتها 1000 خط من مصادرها الموثوقة، والتواصل مع المصادر المعرفية الداخلية والخارجية بوعي وكفاءة.
0: سلام. لو نظرت للأهداف، الأهداف تكفي عن كافة الموضوع كامل، لأنه قال أولا البحث والتحليل في البيانات الإحصائية، وهذا واحد من الأشياء المهمة جدا، يعني مشاركتهم في هذا الجانب. صحيح. هذا جانب مهم جدا. ثانيا أنه الإلمام بالبيانات الإحصائية وكيف يتم العمل عليها وكيف يتم إعدادها وكيف يتم نشرها، فهذا أيضا هدف سامي جدا ورائع ومميز، لأنه يرتبط بالبيانات الإحصائية في المدارس. إيه لما خليك معنا الحين لا تقطع الحديث. فالبيانات الإحصائية إنه كيف الطالب يلم فيها، لأنه هذه مرتبطة بالدراسة ومواد الدراسية.
1: أنت لما اليوم تتعلم أصلا أهمية المعلومة ودقتها، ما تطلق معلومة خاطئة وما تأخذ كذلك
0: معلومة
1: غير موثوقة أو خاطئة.
0: ولا والمشاركة أيضا في أن يكون عندنا مجتمع واعي بما يقدم من خلال البيانات الإحصائية، ترى هذا هو الجيل اللي يعتمد عليه الآن، لأنه أنت عندك اليوم كل التقنيات متاحة، كل البيانات متاحة أمامك، فكل هذا جانب حقيقة إثرائي جميل.
1: صحيح.
0: وأنا أعتقد أنه برنامج مميز جدا، بالتوفيق إن شاء الله للقائمين عليه، وبالعكس أنا أتوقع إن شاء الله نكون عندنا جيل في المستقبل إحصائي عنده وعي وعنده إدراك وعنده إلمام.
1: فاصل شوي.
0: طيب حنا ننطلق وياكم مستمعين الكرام الآن مع زميلنا سامي الشبرمي من القصيم، ومن خلال هذه الجولة المباشرة. مساء الخير سامي.
2: نور وسرور ظافر تهاني، مساء النور والسرور لكل من يستمع لنا عبر الأثير.
0: يا هلا وسهلا.
1: مرحبا حياك الله.
0: قل لنا سامي، اليوم كيف الأجواء عندكم في القصيم؟
2: والله ظافر الأجواء في القصيم عليلة عليلة جدا، يعني خصوصا في المساء ما شاء الله تبارك الله، يعني وكيد يعني يمكن شهر أكتوبر تكون الأجواء ألطف وأعذف في القصيم، والمكشات زانة الحين في القصيم.
0: ما من صوتك تحب المكشات.
1: إن شاء الله. هذا وقتها عموما يعني.
2: والله المكشات يعني ظافر، يعني مما يحب المكشات، المكشات يعني يجدد يومك، يسحب الطاقة السلبية، تبدأ يوم جديد أفضل وأفضل، تجيب الأحباب، خصوصا في هذا الأجواء اللي يمكن صعب تتكرر في كل يوم من السنة.
0: ايه ولا وتغيير الجو مطلب ايضا.
2: اكيد
0: هذا مهم جدا. طيب سامي، اين تتواجد الان؟
2: اليوم ظافر اتواجد في القرية التراثية بالتنومة، والتنومة طبعا احد المراكز التابعة لمحافظة الاسياح، احد المعالم التراثية بالقصيم، واللي تعد أكيد أبرز الوجهات السياحية سواء يعني للسياح من أهالي المنطقة أو حتى من زوار المنطقة. هذه القرية الجميلة جدا اللي تحكي إرث وموروث واللي ترتبط بتفاصيلها بالتراث النجدي الجميل. ظافر تهاني بناخذكم أكثر وأكثر عن هذه القرية أكيد مع الأستاذ يوسف العبودي مدير جمعية نجوم السياحة بالقصيم، واللي نرحب فيه نقول حياك الله ومساك الله بالخير أبو ياسر.
3: أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ سامي يبارك في جهودكم أنت والأستاذ ظافر وأيضا الأخت تهاني. حقيقة أنا سعيد بتواجدي معكم، دائما أنتم ما شاء الله تتحفونا وتقدمونا وتثقفونا وتنورونا سواء الأماكن السياحية أو بالأخبار البارزة في قصيمنا وفي سعوديتنا عموما. الله يبارك فيك.
2: الله يحييك. خلنا نتحدث أستاذ يوسف عن القرية التراثية بالتنومة، لو قلنا حدثنا عن هذه القرية، أبرز تفاصيل هذه القرية.
3: ممتاز. القرية التنومة التراثية أو القرية التراثية بالتنومة تعتبر ذاكرة التاريخ وأصالة المكان. تعد قرية التنومة من المعالم التراثية في منطقة القصيم، تقع شمال شرق مدينة بريدة وتمثل وجهة تستحضر تاريخ المنطقة وما تتميز به من إرث حضاري واجتماعي عريق. ترتبط القرية حقيقة بتاريخ قديم وتروى عنها أخبار تعود إلى القرون الهجرية الأولى، من بينها ما يتصل بعبد الله بن غريز، حفر العيون والأبار، سكن الغريز

0: المنطقة كما ارتبط موقعها بطريق القوافل والحجاج ومنها طريق الحاج البصري. طبعا الآن تعتبر على مسار اللي هو المسار الشمال أيضا مسار مهم جدا في السياحة الذي كانت تمر قوافل الحجاج وما يعكس أهمية المنطقة في حركة التنقل وخدمة المسافرين قديما وأيضا الآن حديثا. تمتاز القرية بطابعها المعماري النجدي حيث تعكس مبانيها الطينية وأزقتها ومساجدها التاريخية ومرافقها التراثية جانب حياة الأجداد وما اتسمت به من بساطة في البناء وترابط اجتماعي وكرم في ضيافة. يعني لو دخلناها الحين لو شفت البيوت وشفت المباني تشوف ديوانية وتشوف مجلس وتشوف على قوات مكمار وتشوف الوجار وكلها تشوفها قدامك يعني موجودة. طبعا هيئت الآن
1: جميل القرية يعني على ما أعتقد أعيد ترميم القرية وتأهيلها من جديد. يعني يمكن الهيكل الخارجي لم يتغير ولم يطلع عليها أي تجديد لكن أضيف عليها بعض التجديد والترميم.
0: جميل أستاذ سامي. القرية الآن سورها الخارجي رمم وأيضا بعض المساكن وأيضا الديوانية ديوانية الضيافة وكذا مبنى والممرات المؤدية إلى المسجد رممت من قبل هيئة التراث وعدت حقيقة مكان أصبحت مزار سياحي جميل جدا سواء ومقصد سياحي سواء من داخل المملكة أو خارجها.
1: جميل. القرية تتفاعل أكيد مع المناسبات الوطنية ومع الأعياد.
0: ممتاز. بالنسبة لليوم الوطني ويوم العلم وأيضا يوم التأسيس كلها تقام فيها بتوجيه من أمير المنطقة حفظه الله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل طبعا وأيضا تكرس جهود سواء البلدية أو المحافظ وأيضا الشكر موصول للأستاذ صالح الزيد المدير التنفيذي في القرية التراثية وأيضا رئيس مجلس إدارة جمعية عراقة التراث.
1: جميل. القرية يمكن أصبحت وجهة سياحية من الداخل ومن الخارج يعني ما شاء الله تبارك الله السياح يجونها من كل مكان.
0: ممتاز. أستاذ سامي الله يعطيك العافية. القرية هي فيها مجلس وضيافة يوميا عفوا كل ثلاثاء وكل خميس استقبال الضيوف من صلاة العصر حتى أذان العشاء وهم يستقبلون سواء ضيوف من داخل المملكة أو خارجها واستضافونا كذا مرة سواء كذا جمعية حضرنا مثلا زيارة وتنسيق واستقبلونا يعني نجيهم وفود صراحة. أنا شخصيا وقفت على أكثر من زيارة مع الأستاذ صالح الزيد وأيضا شكر موصول لبلدية الأسياح محافظة الأسياح ومحافظة الأسياح وأهالي الأسياح واقفين جميع بالقرية والقرية ما شاء الله تعد معلم سياحي ووجهة سياحية تستحق الزيارة.
1: اللي بيزور القرية الثلاثة والخميس.
0: الثلاثة والخميس مفتوحة من صلاة العصر حتى أذان العشاء.
1: جميل. وموجود مرشدين سياحيين يعرفونك ويعلمونك عن أبرز معالم القرية.
0: ممتاز. موجودين ضيافة واستقبال ويعلمونك في المعالم حتى البيوت يدخلون بك بهذه بيت فلان هذه بيت الفلان وهذا حتى من الأهالي موجودين يقول هذه بيتي أنا يوم كنا صغارين وكذا.
1: ما شاء الله تبارك الله. أستاذ يوسف العبودي شكرا لك يعطيك العافية.
0: الشكر لك أستاذ سامي وأيضا الشكر موصول للأستاذ ظافر والأخت هاني.
1: الله يعطيك العافية. إذن كان هذا حديث الأستاذ يوسف العبودي مدير جمعية نجوم السلام للسياحة هنا في القصيم متحدثا عن القرية الشعبية بالتنومة وهي التابعة لمحافظة الأسياح أحد الوجهات السياحية هنا في منطقة القصيم.
2: ما شاء الله سامي يعني القصيم أصبحت وجهة سياحية لا ريفيا ولا حتى في الجانب السياحي أيضا من جانب المتنزهات والحدائق المواقع التراثية فالقصيم اليوم وجهة رائعة جدا فشكرا لسمو أمير منطقة القصيم على أيضا الاهتمام بهذه المدينة الرائعة المميزة ويعطيك العافية سامي على إظهار هذه المواقع.
1: الله يعطيكم العافية جميعا شكرا لكم.
2: شكرا لك يا سامي يا هلا وسهلا. مستمرين معكم في هوا بلادي أكيد نواصل معكم تنقل في أرجاء هذا الوطن الغالي. هوا بلادي معكم مستمر لا تروحون بعيد خليكم معنا.

0: عاش وعاش وعاش وعاش. ايوه ايوه
1: طيب طيب.
2: هو بلادي. إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: تراث ومعمار.
4: هنا الرياض للمكان حكاية. معهد العاصمة النموذجي. معهد العاصمة النموذجي الرمز الممتد مع تاريخ التعليم الحديث حين وضعت بذرة تأسيسه عام 1355 للهجرة بمدرسة الأمراء في قصر المربع، ثم تأسس باسم معهد الأنجال عام 1360 للهجرة 1940 للميلاد، وفي عام 1385 للهجرة حمل اسمه الحالي في مقره بحي الناصرية الممتد على مساحة 1,000,000 متر مربع، ليتخرج فيه أبناء الوطن وقادته وليصبح وجهة تعليمية سعودية رائدة.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
7: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
8: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض نبض الوطن.
9: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: السلام، حياكم الله مستمعين الكرام في هوا بلادي. مجددا خلونا ناخذ لكم في جولة حلوة في نجران. يعني نجران حنا تكلمنا عن تنومة، وقلنا تنومة فيها تكوينات صخرية حلوة وطبيعية وبيئية وعامل جذب. اليوم في نجران ومن خلال حمث الثقافية أيضا شواهد طبيعية تحتضن ذاكرة الإنسان ووجود هالتكوينات في منطقة حما الثقافية في نجران، وهي أبرز ملامح المشهد الطبيعي للموقع. تتناغم فيها الكتل الصخرية المتنوعة مع الرمال أيضا الممتدة، النقوش، الرسومات الموجودة في الموقع، فهي لوحة جمالية بيئية طبيعية صحراوية، لأنه فيها عمق الإرث الحضاري. وأيضا تمنح للزائر متعة رائعة جدا ومميزة من خلال مظاهر الطبيعة اللي أنت تشاهدها لما تجي أو تأتي لهذه المواقع. تستكشف أيضا هذه الشواهد من تاريخ الإنسان في شبه الجزيرة العربية.
1: أيضا أشكال الصخور تتنوع في الموقع بين كتل ضخمة وواجهات مائلة وأخرى قائمة، إلى جانب نتوءات وتجاويف وأقواس طبيعية تشكلت عبر فترات زمنية طويلة بفعل عوامل التجوية والتعرية واختلاف صلابة الطبقات الصخرية. تبدو بعض التكوينات على هيئة امتدادات أفقية متدرجة، أيضا ترتفع أخرى كالأبراج والكتل المتجاورة في مشهد يعكس تنوع البنية الجيولوجية وما أضافت العوامل الطبيعية من تفاصيل مميزة.
0: الله، خاصة في هالأقواس الحلوة الطبيعية الصخرية تلفت الأنظار فعلا، يعني صورة خير برهان، لأنه فيها أشكال يعني تشبه خلينا البوابات الطبيعية الملاحظة. يعني حتى لو التكوين الصخري في الأعلى في الصورة يدل على هذا الفضاء الصحراوي وكيف أسهم في تشكل هذه التكوينات ونحت أجزاء منها. الإبقاء أيضا على أجزاء منها لا زالت تقاوم ومرحلة المقاومة، لأنه هذه المعايير الطبيعية مستمعين الكرام في الكتل الصخرية والرمال في الصحاري أحيانا هي من عمليات الرمال وخاصة في صحراء، فدائما وسائل التعرية اللي موجودة فيها الصحراء والنحت في هذه التكوينات تعطي أيضا أماكن جميلة ورائعة وتكوينات ممتعة.
1: الحقيقة الصورة اللي أنا قاعد أشوفها كأنها المشهد وأنت متوجه لجنوب المملكة وأنت رايح بر. طيب، وكل الأماكن اللي تمر فيها خصوصا مع خط الرين وأنت نازل تشوف نفس الأشكال بالضبط. تشوف يعني تشوف أشكال ما شاء الله تبارك الله بديعة جميلة. يعني تتفكر طول الطريق وأنت تناظر هذه المناظر كيف تكونت، من كم سنة، كيف أصبحت في هذا الشكل، إيش العوامل اللي أثرت عليها بالشكل هذا وخلتها تتشكل بهالطريقة الجمالية. فالناس اللي تحب الطبيعة أنا أعتقد أنه المنطقة الجنوبية يعني زاخرة بالكثير. كل ما اتجهت جنوب كل ما رأيت تكوينات صخرية جميلة رائعة. ما ننسى حتى الشمالية على فكرة، أنا فعلا رحت كذلك يعني شمال، لكن سبحان الله الشكل هنا يختلف أو بحسب طبعا الطبيعة بالضبط، طبيعة المكان، الرياح.
0: لأن شوفي الصور أيضا، يعني شوفي بعض الصور جميلة، يعني صحيح. لو تلاحظين هالصورة يعني أيضا تكويناتها اللي فيها ممتعة. شوفيها القمة اللي يعني يبي يأخذ مزيد من الصور يطلع على أيضا رابط الخبر في وكالة الأنباء السعودية، والاطلاع أيضا على تفاصيل هذا الخبر طيب الزملاء في وكالة الأنباء على يعني هذا التغطية لهذه التكوينات الجميلة في حما الثقافية في نجران.

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيب.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط بل بالحنين.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

0: بعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك، تبنا إليك يا الله، وندبنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصيك أبدا، وبرئنا من كل دين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله الحسنى. وقفتنا اليوم مع اسم الله الرحمن الرحيم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمكة فجعل يبكي وهو يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. سمعه أبو جهل فقال متنكرا: محمد ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لأنهم كانوا يعتقدون ما فيه يعني إلا إله واحد اسمه الله، ولا يعتقدون أن لله عز وجل أسماء أخرى كالله والرحمن. وفي الحديث القدسي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قوله: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. أيها الأكارم، تكرر هذا الاسم اسم الرحمن في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أكثر من 57 مرة، وكان مقترنا في كثير من الأحيان باسم الله وباسم الرحيم. وهذا يعطي معنى جليلا لهذا الاسم، وهو ما يؤكد على أن الله عز وجل له مزيد من الرحمة واللطف والعناية بخلقه. وفرق أيها المستمعون الكرام بين الاسم والتسمية والمسمى. فالرحيم مثلا قد يوصف به عبد من العباد فنقول فلان رحيم بأهله، أما الرحمن فهو اسم لا يحق إلا لله عز وجل، فلك أن تقول عبد الرحمن لكن ما تقول فلان رحمن. ولهذا تفرد الله عز وجل بهذا الاسم لقيوميته وربوبيته رغبة ورهبة. فالرحمن هو المستحق للحمد والثناء، وهو أهل المجد والعظمة والكبرياء، هو الخالق وما سواه مخلوق، هو الرازق وما سواه مرزوق، الذي خلق كل ما في السماوات والأرض بقدرته وصرف كل شيء في الوجود وفق حكمته، هو الله ذو الملك والسلطان، مزيل العوائق وفاتح المغالق. أيها المستمعون الكرام، الله تعالى كثير الرحمة بعباده، ولولا فضل الله ورحمته علينا ولطفه بنا لحرم الإنسان بسبب جحوده وظلمه كثيرا من طيبات الحياة وكثيرا من وسائل الراحة، ولعاش العبد في ضنك وشدة وعناء، لكن لأن الله رحمن ورحيم امتدت عنايته بكل أحد من هؤلاء الخلق سواء كانوا عصاة أو طائعين، امتدت رحمته به قبل أن يولد وبعد ولادته، بل وحتى بعد موته إن كان طائعا مقبلا على الله. والله عز وجل لا يتخلى عن عبده ما دام يلتجئ إليه في الشدة والرخاء. يقول الحسن رحمه الله: إن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وسعت البر والفاجر، ويوم القيامة سيجعلها للمؤمنين الصادقين فحسب. أيها الأحبة، ما ظنكم برب سمى نفسه بالرؤوف الرحيم؟ رب رحمن

بشر هذه الأمة أنه كتب على نفسه الرحمة، حتى إنه معلق عند عرشه سبحانه وتعالى أن رحمتي سبقت غضبي، أو في رواية عقابي. كيف لا ترجى رحمته؟ وكيف لا يعظم رب رحيم وقد كتب على نفسه الرحمة، حتى وإن عصاه العاصون وإن يئس من رحمته القانطون؟ فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرحمن الكريم، يقول: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله أكبر، أي رحمة وسعت السماوات والأرض أكثر من هذه الرحمة التي تفضل الله بها عز وجل. فأبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، واعلموا أنها رحمة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، رحمة في الدنيا تشمل العباد كلهم، لكنه رحيم بالمؤمنين خاصة في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض.
3: أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامج إضاءات لغوية من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي. نرجو أن نوفق دائما في برنامجنا إلى الجمع بين تقديم فوائد ثقيلة الوزن لكنها خفيفة على الأذن والذهن.
1: عبارات وجذور.
3: في فقرة عبارات وجذور نتناول عبارات منتشرة مشتهرة لكننا قد لا نعرف أصلها أو معناها بدقة وقصتها إن كان لها قصة، وفي هذه الحلقة نتناول عبارة وهل يخفى القمر، فما قصتها وما معناها؟ كان عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة شاعرا مخزوميا قرشيا مشهورا، ويروى أنه لم يكن في قريش أفضل منه في الشعر في زمانه. وكان عمر بن عبد الله وسيما بهي الطلعة، وكان مغرورا شديد الإعجاب بنفسه، وفي العديد من قصائده يصور نفسه معشوقا لا عاشقا، وأن النساء يتهافتن عليه ويتنافسن في طلبه، بل إنه يتحدث عن شهرته لدى نساء المدينة وكيف يعرفنه من أول نظرة قائلا: بينما يذكرنني أبصرنني دون قيد الميل يعدو بالأغر، قالت الكبرى: أتعرفنا الفتى؟ قالت الوسطى: نعم هذا عمر. قالت الصغرى وقد تيمتها: قد عرفناه، وهل يخفى القمر؟ يضرب هذا المثل في وصف الشخص المشهور المعروف الذي لا يوجد أي سبب لتعريف الآخرين به، فشهرته تسبقه.
1: متشابهات وفروق.
3: في هذه الفقرة مستمعينا نحاول استخراج الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة، والكلمات الشقيقات التي نتناولهن الآن هن الصراط والطريق والسبيل، فما الفرق بينهن؟ ذكر بعض أهل اللغة الفرق بين الصراط والطريق والسبيل هو أن الصراط هو الطريق السهل، والطريق لا يقتضي السهولة، والسبيل اسم يقع على ما يقع عليه الطريق وعلى ما لا يقع عليه الطريق. تقول: سبيل الله وطريق الله، وتقول: سبيلك أن تفعل كذا، ولا تقول: طريقك أن تفعل به. ويراد به سبيل ما يقصده، فيضاف إلى القاصد، ويراد به القصد، وهو كالمحبة في بابه، والطريق كالإرادة. وقيل: الفرق بين السبيل والطريق قد يفرق بينهما بأن السبيل أغلب وقوعا في الخير، ولا يكاد اسم الطريق يراد به الخير إلا مقترنا بوصف أو إضافة تخلصه لذلك، كقوله تعالى: يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. انتهى. إذن مستمعينا، نستخلص مما ذكر أن الصراط هو الطريق السهل المعبد، أما الطريق فقد يكون سهلا معبدا وقد يكون صعبا وعرا، أما السبيل فيأتي بمعنى الطريق وبغير معنى الطريق. فتقول: سبيلك أن تفعل كذا، أي قصدك وهدفك أن تفعل كذا، ولا تقول: طريقك أن تفعل كذا. ومما قد يفرق به بين السبيل والطريق أن السبيل أغلب وقوعا في الخير، أما الطريق فلا يكاد يراد به الخير إلا حين يقترن بوصف، كما في قوله تعالى: يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، أو إضافة كأن تقول هذا طريق الحق.
1: عامي وفصيح.
3: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض المفردات العامية مع إرجاعها لأصلها الفصيح وبيان معناها، وفي حلقة اليوم نتناول كلمة حجاج التي تستعمل في العامية بمعنى الحاجب. فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح، وهو قريب من معناها العامي لكنه غير مطابق له. ورد في لسان العرب: والحجاج والحجاج العظم النابت عليه الحاجب. والحجاج العظم المستدير حول العين، ويقال بل هو الأعلى تحت الحاجب. وأنشد قول العجاج: إذا حجاج مقلتيها هججا. وقال ابن السكيت: هو الحجاج. والحجاج العظم المطبق على وقبة العين، وعليه منبت شعر الحاجب. والحجاج والحجاج بفتح الحاء وكسرها العظم الذي ينبت عليه الحاجب، والجمع أحجة. قال رؤبة: صكي حجاجي رأسه وبهزي. وفي الحديث: كانت الضبع وأولادها في حجاج عين رجل من العماليق. الحجاج بالكسر والفتح العظم المستدير حول العين، ومنه حديث جيش الخبط: فجلس في حجاج عينه كذا كذا نفرا، يعني السمكة التي وجدوها على البحر. وقيل: الحجاجان العظمان المشرفان على غاربي العينين. وقيل: هما منبتا شعر الحاجبين من العظم.
1: أخطاء شائعة.
3: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض الأخطاء اللغوية الشائعة مع تقديم البديل الصائب لها. وما سنتوقف عنده في هذه الحلقة هو نطق كلمة قرنفل نطقا خاطئا، إذ يضمون القاف فيقولون قرنفل.

وقد ورد في لسان العرب: القرنفل. والقرنفول شجر هندي ليس من نبات أرض العرب. وذكره امرؤ القيس في شعره فقال: نسيم الصبا جاءت بري القرنفل. صدر هذا البيت: إذا قامتا تضوع المسك منهما. ومن العرب من يقول قرنفول. وقال ابن بري: القرنفل هذا الطيب الرائحة. وقد كثر في كلامهم وأشعارهم، قال: وابأبي ثغرك ذاك المعسول، كأن في أنيابه القرنفول. وقيل إنما أشبع الفاء للضرورة. وأنشد الأزهري في القرنفول أيضا: خوذ أنات كالمهات عطبول، كأن في أنيابها القرنفول. وطيب مقرفل، أي فيه قرنفل.

0: وفي الختام نشكركم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، ونلقاكم بحول الله تعالى على خير في الحلقة القادمة. أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي خالد الشامخي من الإخراج. إلى اللقاء.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: عندما تتجاوز التقنية الحدود، تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقودا يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
5: اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا الاعزاء في خوارزميات. في حلقات سابقه تحدثنا عن موضوع الخوادم السحابيه وفكره المساعد الذكي الذي يمكن ان يربط بهذه الخوادم كحل وسط نستفيد منه في ما قد يلجا او ما قد يطرا من مشاكل على اجهزتنا الشخصيه، لانه في النهايه لها طاقه محدده، سعه محدده، ولها ايضا جوده محدده في سرعه التجاوب وتزويدنا بالبيانات. اليوم بنتكلم اكثر عن هذا الموضوع وبناخذ في أبعاد أخرى مع ضيفنا خبير الذكاء الاصطناعي المهندس مصطفى الشعلة. يا أهلا وسهلا.
6: أهلا وسهلا بك أستاذ صالح، وأهلا بالمستمعين.
5: خلينا نرجع شوي أنه ليش إحنا لجأنا إلى خدمات سحابية وجالسين نتوسع في المعلومات عنها.
6: جميل، خلينا نعطي مقدمة خصوصا للمستمعين اللي ما كانوا اللي ما سمعوا الحلقات السابقة، وأيضا حتى اللي سمعوا الحلقات السابقة كنوع من استرجاع المعلومات. احنا تكلمنا في البداية عن استخدام المساعدات الذكية وفائدتها مفيدة جدا، ولكن وقعنا في مصيدة البيانات الحساسة أو خطورة تسريب البيانات، إن كانت بيانات حكومية وبيانات أو حتى بيانات شخصية. بعض البيانات ما تبغاها تسرب إلى الخارج، ما تعرف وين تروح هذه البيانات، في أي مركز بيانات تخزن أو تدرب أو تستخدم. فبالتالي إحنا نحتاج إلى رفع مستوى الأمن المعلوماتي، وطرحنا فكرة إنشاء مساعدات ذكية تعمل على أجهزتنا الخاصة. ونجربت باللابتوب، لابتوب مبسط، ونزلت نموذج من منصة هاجينج فيس، والحمد لله شفنا أنه استطعنا أن نشغل مساعد ذكي لكن صغير جدا من دون إنترنت كفكرة. فرفعنا سقف مستوى الأمان، ولكن وقعنا في مشكلة أن الحل غير عملي خصوصا بأجهزة صغيرة. المساعدات الذكية هذه الأجهزة الصغيرة ما تتحمل نماذج اللغات الضخمة الكبيرة، فبالتالي ما بنستفيد منه. فنحتاج إلى حل وسط. الحل الوسط هو استخدام الخدمات السحابية. فكرة السحابية اللي هو الكلاود، كلاود سيرفيسز أو الخدمات السحابية، هي جت من الرسومات السابقة للمهندسين. لما يرسم لك شبكة، يبغى يرسم نتورك أو شبكة، يرسم مثل السحابة. السحابة يقول هذا فيها

0: شبكه او شبكه انترنت بس ما مو غير مهتمين ايش داخل هذه الشبكه، فيسموها هذه خدمات سحابيه. فهذه الخدمات السحابيه تقدم انواع من الخدمات على مستوى يعني التعقيد فيها، وصنفناها الى ثلاثه اصناف: IaaS له Infrastructure as a Service، او PaaS اللي هو Platform as a Service اللي هو تأجير المنصات، او الاسهل اسهلها وابسطها واشهرها SaaS SaaS اللي هو Software as a Service. كل الان احنا كافراد نستخدم هذا النوع من الخدمات السحابية. احنا ما نستأجر منصة، ما نستأجر بنية تحتية، هذه الشركات الكبيرة، ولكن نستأجر خدمة سوفتوير مثل جوجل درايف، جيميل، أو حتى مساعد ذكي كمثال احنا نذكره في هذه الحلقة، نستأجره بمبلغ بسيط. هذا الاستئجار أو هذا السوفتوير قابل للتوسعة حسب المستفيدين. يعني إذا أنت صاحب مؤسسة واستأجرت مساعد ذكي من خدمة سحابية، اليوم عندك 10 مستخدمين، بكرة تقدر توسع إلى 100 مستخدم، وهذه ميزة الخدمات السحابية
1: دون الحاجة إلى تغيير في الأجهزة عندك لأن الموضوع سحابي. طيب بلغة الأرقام مهندس مصطفى، يعني هذه الشركات أحجامها، يعني إذا هي تزود لشركات عالمية ودول مختلفة وأفراد بالملايين أحيانا، فبلغة الأرقام كم المساحات عندها وتاريخها متى أنشأت؟
0: شوف، صعب جدا نقول كم. طبعا من أهم وأشهر الشركات العالمية اللي تقدم خدمات سحابية هي جوجل كلاود، مايكروسوفت أزور، أوراكل داتا سنترز، هواوي، هذه كلها مراكز AWS. أيضا أعطيك بعض الإحصائيات، AWS عندها 38 منطقة على مستوى العالم، بالنسبة إلى جوجل كلاود عندها 42 منطقة و 127 زونز، يعني في كل منطقة فيها عدة مناطق صغيرة تسمى زونز. عندنا أيضا أوراكل كلاود فيها 51 منطقة سحابية عامة منتشرة في 26 دولة، فهذه المراكز ضخمة جدا. وكل لو أنت تلاحظ وجود مراكز بيانات متعددة على مستوى العالم تساعد هذه الشركات على الحفاظ على البيانات بشكل كبير. طرحت انت سؤال جيد جدا في الحلقة السابقة، انه كيف نضمن ان هذه البيانات ما تتلف. وجود نسخ احتياطية في نفس المنطقة لكن في مناطق مختلفة تساعد على سرعة استشفائها في حال وقوع كوارث لا سمح الله، إن كانت كوارث طبيعية مثل الزلازل والبراكين، أو إن كانت كوارث سياسية مثل الحروب.
1: وجود نسخ احتياطية، وجود أيضا خطط احتياطية في حال كما ذكرت.
0: بالضبط.
1: يعني
0: بالضبط.
1: طيب احنا نبي نعرف عن المراكز السحابية المحلية، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: رجعنا لكم مستمعينا في خوارزميات، وسؤالنا كان لمهندس مصطفى حول المراكز السحابية المحلية في جزء عبارة عن شركات عالمية افتتحت لها فروع زي ما ذكرنا في الحلقة الماضية، أو افتتحت لها مناطق للخدمات السحابية، لكن عندنا شركات تقنية ولسنا أقل من، إحنا من دول 20، فأكيد أنه عندنا شركات قد أنها تقدم خدماتها في المملكة أو حتى خارج المملكة.
1: طبعا أكد على كلامك أنه هناك شركات محلية ومزودين محليين، وأيضا لهم مزايا مهمة قد تختلف عن مزايا المزودين العالميين، يعني كل واحد له ميزته، يعني تشوف انت ايش تحتاج بالضبط وتروح للشركه المناسبه. عندنا STC كلاود، وعندنا ايضا موبايل كلاود ونور نت وصحارة، هذا اللي الان في بالي، هذا كلهم مزودين محليين وعندهم خدمات سحابيه. الميزه في المزودين المحليين هو المشغل موجود في المنطقه، يعني اذا انت تحتاج الى تحكم عالي يفضل انك تستخدم هالمزودين المحليين. اذا تحتاج الى قوة ومرونة وسرعة وبياناتك ما هي حساسة او عالية الحساسية، فممكن تستخدم المزودين العالميين.
0: وهذا اللي كنت بسأل عنه مهندس مصطفى، انه متى اختار مزود محلي ومتى اختار مزود عالمي؟
1: والله شوف، اذا انت يهمك السرعة وسرعة

0: قد يكون أنا ما أعرف الأسعار صراحة ولا اطلعت عليها ولا أريد أطرحها على أساس لا يكون هو ترويج لإحدى الشركات. أنت تشوف مستوى أولا الخدمة موجودة ولا لا، ثانيا بتشوف قدرة التوسعة شلون متسع وشلون قوتها، وحتى هذا السوفتوير هو مفيد لك ولا لا. خلينا على مثال على سبيل المثال مساعدك، تقارن بينهم تشوف وين الأفضل. إذا كانت التوسعة أو تحتاج إلى هذه المرونة والقوة فالمزودات العالمية أنا أعتقد هي أقوى. المزودات المحلية هي تعطيك كنترول أكثر، تعطيك خصوصية أعلى.
1: عندي منشأة وعندي بيانات سرية واخترت مزود عالمي، شي ضمني أنه بياناتي داخل حدود المملكة؟
0: ممتاز جدا. أنت إذا رحت صيدلية وشريت دواء، إيش ضمنك أن هذا الدواء مو مغشوش؟
1: الجهة المشرفة على الصيدليات. أحسنت،
0: لهيئة الدواء الغذاء والدواء أعتقد صح؟
1: صحيح صحيح.
0: فبالتالي إحنا اعتمادنا وثقتنا على الهيئات الحكومية، الهيئات الوطنية، هذه الهيئات هي اللي ترفع مستوى الطمأنينة. أنا لما أروح المطعم وأشوف أنا أعرف أن هذا تحت مراقبة البلدية، فأنا بالتالي أنا مو ثقتي في المطعم، أنا ثقتي في المرخص للمطعم وهو البلدية مثلا. أنا أعرف أن هناك مراقبين بلدية يعرفوا كيف الأكل ونظافته وكذا. نفس الشيء في الدواء، لما تروح للصيدلية بتاخذ الدواء ثقة بهيئة الغذاء والدواء، وقس على ذلك أيضا حتى البيانات هنا. بما أنه هي وضعت الآن مراكز في السعودية، هي تحت الحوكمة الهيئة الوطنية للأمن السبراني NCA. الهيئة الوطنية للأمن السبراني أكيد بيكون عندها كل الكنترول والحاكمية على هذه المراكز.
1: جميل. لما نتكلم مهندس مصطفى عن البيانات والخصوصية والحفاظ على البيانات، يعني إيش طبيعة أو أنواع البيانات اللي ممكن إحنا نخاف عليها أو نحافظ عليها وبالتالي نلجأ إلى خدمات سحابية داخلية؟
0: ممتاز جدا. هو تصنف يعني البيانات، فممكن تكون البيانات حساسة جدا أو حساسة أو شبه حساسة أو غير حساسة. غير حساسة البابليك، يعني الأشياء البيانات كلام الجرائد، هذا هو أساسا موضوع أساسي ينشر،
1: اللي هو أحيانا موجود حتى على الموقع،
0: موجود على
1: الهدف والرسالة ولا
0: بالعكس أنت تحب تنشره. وأصلا لما هو يسرب هذه خير وبركة، هذا نوع من أنواع التسويق. لا، في بيانات حساسة يعني مثل البيانات الحكومية كلها تصنف بأنها حساسة، بيانات الشركات شبه حكومية مثل شركات النفط والطاقة كلها بيانات حساسة. حتى البيانات المستفيدين في البنوك هذه حساسة، بيانات المرضى في المستشفيات هذا أيضا تصنف بأنها حساسة. يعني على سبيل المثال لو يعني بيانات المريض اللي مثلا مرضى الإدمان، صعب هذه البيانات تطلع برا، فهذه من البيانات الحساسة جدا اللي يهتموا فيها إدارة المستشفيات بأنها تبقى ضمن إطار الكيان الطبي المعالج للمريض.
1: يبدو لي مهندس مصطفى أنه موضوع اللي يدفع العميل لاختيار هذه الشركة أو تلك مزود خدمة يعني محلي أو عالمي هو موضوع معالجة البيانات.
0: نعم صحيح.
1: سرعة الوصول للبيانات، لأنه أحيانا بعض المعالجات قد تكون بطيئة أو تتأخر في جلب البيانات أو إنما تعالجها بالشكل المطلوب.
0: صحيح. ولذلك وجود المراكز هذه لما هذه من ضمن العوامل في عملية اختيارك للخدمة أي شركة. يعني الآن لو في مركزين، أنا بدون الحين ما أذكر أسماء، مركزين مزودين للخدمات السحابية، مركز موجود في الدمام وإحنا بالدمام، ومركز موجود في جدة، تختار وين؟
1: الدمام.
0: ليه؟ لأنه هذا تفترض بأنه عملية جلب البيانات ومعالجة البيانات بيكون أقرب، وأيضا عملية التشغيل والكنترول بيكون ضمن إطار المنطقة. لذلك هم الشركات تتنافس على تواجد مراكزها في جميع أنحاء العالم،
1: وحتى في المدن الأكثر يعني أعمال، وهذه يعني واضحة في كثير من العواصم أو المراكز الرئيسية للشركات دائما ما يعني تحرص على أنها تكون موجودة.
0: بالضبط. وشيء بشيء يذكر، أنا حضرت مرة لقاء لأحد منسوبي شركة هيومين الجديدة الآن للذكاء الصناعي، شركة الوطنية للذكاء الصناعي هيومين، ويعول عليها كثير. وأنا شخصيا طرحت هذا السؤال إلى الملقي، انه

0: هل هيومن ممكن تقدم خدمات سحابية لاحقا، يعني كمزود خدمات سحابية ذكية؟ وأنا أتمنى، يعني هي ما شاء الله الآن هي منطلقة بشكل طموح جدا، وإن شاء الله يعني تزود المنطقة. المنطقة الآن الحمد لله الآن مهيئة ومنطلقة في عملية الخدمات السحابية وانتشارها الآن، مثل ما ذكرت في الحلقة السابقة في شركات مو موجودة، وإن شاء الله في هذا العام 2026 راح نشوفها بإذن الله، مثل شركة مايكروسوفت أزور وAWS
1: إن شاء الله. شكرا لكم مستمعينا، شكرا لضيفنا الكريم، وبإذن الله يتجدد بكم اللقاء وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الأرض الطيبة. إعداد إدارة الإرشاد والخدمات الزراعية بوزارة الزراعة والمياه.
1: تقديم وفاء بكر يونس وفايز المنصور. تنفيذ علي المجرشي.
2: أيها الأخوة، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير.

0: عزيز المزارع الكريم، يجب تخزين المبيدات في مخازن بعيدة عن المأكولات ومواد العلف وبعيدا عن أيدي الأطفال، وعدم تخزينها في المنازل مع مراعاة أن معظم المبيدات السائلة قابلة للاشتعال. ولذلك أيها الأعزاء، يجب اتخاذ الإجراءات الخاصة بالوقاية من الحريق، ويراعى أن تكون المخازن جيدة التهوية، وإذا كان المخزن محكم الغلق فيجب مراعاة فتحه بصفة منتظمة دورية حتى لا يفسد جو المخزن إذا بقي مغلقا، ولا يجب أن يدخل فورا إلى المستودع بعد فتحه، بل يجب الانتظار لفترة ريثما يتجدد هواء المخزن. الثروة الحيوانية. في السنوات الأخيرة تبين أيها الإخوة أن معظم المزارعين ومربي الماشية والأغنام يقومون بتغذية حيواناتهم على الشعير والتبن فقط، ويعتبرونهما غذاء رئيسية، ولكن من المؤكد أن الاستمرار والتركيز في التغذية بالشعير على المدى الطويل يسبب كثيرا من الآثار السلبية على صحة الحيوان، من زيادة نسبة الشحوم بجسم الحيوان على حساب اللحوم الحمراء، وعدم ملائمة حجم الجسم بالنسبة لعمر الحيوان، حيث يظهر على الجسم صفات اللحم الغير مرغوب من حيث ضعف تكوين اللحوم وضمور بعض العضلات وزيادة مكونات الدهون بها وعدم تماسك العضلات، مما يجعلها غير مقبولة لدى المستهلك. كما أن الحيوان الذي يتغذى على الشعير بمفرده يكون عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة، وخاصة أمراض سوء التغذية وضعف الكفاءة التناسلية، بالإضافة إلى أن تذبذب أسعار الشعير في الأسواق يعرض المربي لخسارة مادية فادحة وعدم استقرار في ميزانية المشروع. ولأن جسم الحيوان يحتاج إلى التنوع في المواد الغذائية المختلفة التي تمد الجسم بالعناصر المطلوبة للنمو وبناء الجسم وتقوية الجهاز المناعي والطاقة، ليكون قادرا على مقاومة مشاكل البيئة المحيطة به ومقاومة العديد من الأمراض المختلفة، لذا يجب على المربي تنويع العلائق المقدمة لحيواناته بحيث تحتوي على أنواع عديدة من المواد العلفية ذات القيمة الغذائية العالية والتي تناسب زراعتها بيئة المملكة. ويمكن أيها الأعزاء تقسيم مواد العلف إلى علائق خضراء مثل البرسيم والحشائش الخضراء مثل حشيشة السودان وحشيشة الرودس، والتي تعتبر أساسا مصدر من مصادر الفيتامينات، والتي تحافظ على حيوية الجسم ونضارته وعلى تقوية الجهاز المناعي للحيوانات لمقاومة الأمراض المختلفة والأوبئة.
1: ثانيا، علائق جافة مثل التبن والدريس أي البرسيم المجفف وأسيقان الذرة الجافة وبقايا المحاصيل، وتعتبر مهمة جدا كعليقة مائية تساعد على زيادة وقت الهضم، مما يجعل الحيوان لا يشعر بالجوع ويحافظ على معدلات وزنه. ثالثا، علائق مركزة وتشمل الحبوب مثل الذرة والشعير والبقول مثل فول الصويا، كما تشمل مخلفات مصانع الزيوت والأعلاف المصنعة الجاهزة من مصانع الأعلاف، حيث أن العلائق المركزة تحتوي على نسبة عالية من العناصر الضرورية مع نسبة ألياف قليلة. وعند تكوين العليقة للحيوان يجب مراعاة أمور عديدة منها. أولا، يجب أن تغطي حاجة الحيوان من النشا والبروتين، وإذ يتحتم وجود كمية من البروتين والكربوهيدرات في الغذاء أي العليقة. ثانيا، يجب أن تغطي حاجة الحيوان من المواد المعدنية، وذلك لتسيير عمليات الهضم والهدم والبناء في جسم الحيوان بانتظام، فيستحسن إضافة المواد المعدنية للعليقة مثل ملح الطعام وحامض الفسفور وثاني فوسفات الكالسيوم. ثالثا، يجب أن تتوافر في العليقة الفيتامينات ومواد العلف الأخضر، وهي خير مصدر لهذه الفيتامينات. رابعا، يجب أن يكون هناك تناسب بين العليقة الجافة والمركزة بحيث تكون متوافقة لحالة الحيوان الإنتاجية. خامسا، يجب أن تكون العليقة خالية من العفن وذات نكهة طيبة ومقبولة لا تتسبب أو لا تسبب اضطرابات في القناة الهضمية. سادسا، يجب أن تتكون العليقة من مخاليط رخيصة واقتصادية ونظيفة ومن المواد المنتجة محليا، وأن تكون ذات تأثير حسن على الإنتاج الحيواني. سابعا، يجب التدرج عند الانتقال من العلائق الجافة إلى البرسيم حتى لا تصاب الحيوانات بالاضطرابات الهضمية. وأفضل التراكيب الغذائية هي التي تحتوي على العلائق الخضراء زائد العلائق الجافة زائد مكونات أملاح معدنية.

0: وفقرتنا الأخيرة في حلقة اليوم عن حصاد الشعير. إخواني الزراع، يحصد الشعير عندما تتحول السنابل إلى اللون الأصفر الذهبي ويزول منها كل أثر للمادة الخضراء، ويمكن فحص الحبوب لمعرفة نضج المحصول، ويتم ذلك بضغطها بالأصابع، فإذا كانت صلبة يمكن الحصاد، ولكن لا يخزن المحصول إلا بعد أن تصل الرطوبة في الحبوب إلى 12% أو أقل من ذلك. وإذا ترك المحصول ليجف تماما في الحقل قبل الحصاد بالآلة الحاصدة المعروفة بالكومباين، فإن الخسائر نتيجة الانفراط تكون كبيرة.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: من عيون الشعر.
1: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي.
0: من عيون الشعر.
2: إعداد وتقديم سعيد بادويس.
0: إخراج غالي غاتر.
3: مرحبا بكم إلى حلقتنا الجديدة من عيون الشعر، وشاعرنا لهذه الحلقة هو أبو فراس الحمداني، وهو الحارث بن سعيد الحمداني، شاعر وفارس وأمير عربي، ولد في الموصل بالعراق سنة 20 و300 للهجرة، وتوفي سنة 57 و300 للهجرة قرب حمص. قتل أبوه وهو صبي، فرباه ابن عمه وزوج أخته سيف الدولة الحمداني أمير حلب، وقلده سيف الدولة إمارة منبج وحران، وكان حينئذ في 16 من عمره. قاد جيوش سيف الدولة ضد الروم، وأسر وظل في الأسر 4 سنوات حتى افتداه ابن عمه سيف الدولة. كتب خلال فترة سجنه أشهر قصائده التي عرفت بالروميات، وولاه سيف الدولة على حمص. ولما مات سيف الدولة وقعت الحرب بين ابنه أبي المعالي وأبي فراس، فقتل أبو فراس قرب حمص. له ديوان من الشعر العذب الذي يسجل تاريخ حياته ويصور فروسيته وفخره. تنافس مع المتنبي في مدح سيف الدولة خلال إقامته في بلاطه في حلب.

سنلقي في هذه الحلقة أشهر قصائد سيف الدولة، وهي التي مطلعها أراك عصي الدمع.

أراك عصي الدمع شيمتك الصبر. أما للهوى نهي عليك ولا أمر؟ بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر. معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. حفظت وضيعت المودة بيننا، وأحسن من بعض الوفاء لك العذر. وما هذه الأيام إلا صحائف لأحرفها من كف كاتبها بشر. بنفسي من الغادين في الحي غادة، هوايا لها ذنب.

0: وبهجتها عذر. تروغ إلى الواشين في وإن لي لأذنا بها عن كل واشية وقر. بدوت وأهلي حاضرون لأنني أرى أن دارا لست من أهلها قفر. وحاربت قومي في هواك وإنهم وإياي لولا حبك الماء والخمر. فإن يك ما قال الوشاة ولم يكن فقد يهدم الإيمان ما شيد الكفر. وفيت وفي بعض الوفاء مذلة لآنسة في الحي شيمتها الغدر. وقور وريعان الصبا يستفزها فتأرن أحيانا كما أرن المهر. تسائلني من أنت وهي عليمة وهل بفتى مثلي على حاله نكر. فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى قتيلك. قالت أيهم فهم كثر. فقلت لها لو شئت لم تتعنتي ولم تسألي عني وعندك بي خبر. فقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت معاذ الله بل أنت لا الدهر. وما كاد للأحزان لولاك مسلك إلى القلب لكن الهوى للبلا جسر. وتهلك بين الهزل والجد مهجة إذا ما عداها البين عذبها الهجر. فأيقنت ألا عز بعدي لعاشق وأن يدي مما علقت به صفر. وقلبت أمري لا أرى لي راحة إذا البين أنساني ألح بي الهجر. فعدت إلى حكم الزمان وحكمها لها الذنب لا تجزى به ولي العذر.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.
3: وسع صدرك إعداد وتمثيل عبد العزيز الهزاع.

0: تم يما سمع عليك واش بك؟
1: ما بين العافية أنا يا بويمتي أنت أمي ولا مخفي عاد شيء لبد أبد بغيت تقولي له بوي يقولي له
0: طيب وش القصة؟ ما فهمت شيء وأنا أمك الحين أنا
1: يا بويمتي أبشرح لك الوضع
0: اشرح حول ولا قوة إلا وش اللي عندك وأنا وش فيك أنت وش فيك؟
1: يما
0: أنا مليت من زوجتي وش مليت منها؟
1: إيه نعم
0: وش اللي في هذه وانا امكم عيالك عندها بنتين وثلاث عيال وش انت ناوي يعني
1: ناوي يا مامتي اني اتجوز
0: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بس يا مانا طالي طفشت انا ما عاد لا تقدر تحاولين تقنعيني انا مرتب من اموري ومحس من حسابي ولا ما انا بطايح الا متواسي ابدا وحده قمر تقول لكم أروخر وأصير متسانك يعني لو تشوفينها والله يا ميمتي أن تقولين زوجها وأنت مغمض بعد
2: والله يا وليدي مغمض ولا مفتح أنا من رأيي لو تزوجت لا سمح الله
0: لا بيصير إن شاء الله خلي حاتي تفضلي
2: أقول لو إذا تزوجت يا وليدي من يوم تزوجت ويا لك بيضيعون
1: لا انا محاسب الحساب شفت يا حبيبتي يا ميمتي والله لا يا ام بجيب عيالي اخذ عيالي منها وخليهم يعيشون عندي
2: بس ما تطيع
1: وتطيع اطلقها مره واحده ما بيها
2: بعد طلاق
1: اي نعم
2: وش مسويه
1: ما سويت شيء انا ابي اتزوج بس وخلاص تبي تقبل تعيش معها فهل وسهلا ولا تقبل بكيفه حتى لو قبلت ما انا ما اقبل انا بقعد احط برقبتي حبلين
2: ما ادري والله خلي اقول لابوك ابوك والله الخبر مزعج هذا
1: يا ولدي وش مزعج يعني انا اول من تزوج على ام عياله انا اول واحد يعني انا الحمد لله انا مثبت اموري وكل شيء مهمتي الله يعظم مجلس
2: ما ادري والله

0: ابو ابراهيم
1: خير، وش عدت تتناقرون انت ويا الولد؟ فيه
0: ما فيه الا العافيه. الله يسلمك، ولدك يبي يعرس.
1: شو
0: يبي يعرس؟ ويقول تري انا منتهي بس بشاوركم.
1: شلون؟ تعال ورا ابوك، تعال تعال. وش القصه؟
0: القصة يا بي، علمت أمي بكل شيء. أنا رجال وتصرف، أنا رجال، وهذه تربيتك. أنا إنسان ما قدمت على شيء حرام، أنا إنسان مليت من هالمرثي، طفشت منها، لا هي بتطيعني ولا هي
1: زين. هالعذري بهذه ورثة وتطلع ذي، العذري بهذه من أول، مفروض من أول ما تزوجت وتكرر كذا وكذا.
0: هذا هو أبوك تكلم الصحيح. هالحين بعد 5 سنين، هم 5 سنين تطلع أذريب المرة، ومن أول وين حصة؟ ما تصدق فيه. الله يهدينا وياك يا ميمتي. يا بي، أنا رجال أتصرف.
1: زين تصرف، وش بتاخذ؟
0: واحدة أجنبية طبعا، ما هي بسعودية.
1: بعد
0: وش ولا صرت ما هي بسعودية؟ ما يصير.
1: هلا بس يا ولدي، عيالك بيضيعون.
0: ما يضيعون، انا اسحب عيالي منها وتعيش مع زوجتي الجديده.
1: لا حول ولا قوه الا بالله يا ابن الحلال. وش لك وش المخطط المعلق؟ وش لك وش المشاكل
0: يا وليدي؟ ارجع لعقلك، ارجع لعقلك. ترى الانسان حياته لعياله، واللي تركت العيال بيضيعون. ما يضيعون، وانا راسي شم الهواء. ما يضيعون ابد ان شاء الله. زين، وشلون انا بروح اسافر واجيبها ان شاء الله؟ تبي تسافر وتجيبها بعد؟ اي نعم، انا عندي الشقه هذه الحمد لله تاخذ ناس واجد، في 3 غرف نوم الحمد لله. ديره ايه هين بس، وتعيشون بالشقه هذه؟ اي نعم. وبيتك هذا؟
1: بيتي نخليه لها، ما بي.
0: زين يعني لا حول، والله اني تخربطت انا.
1: لا يمه، لا تخربطين. وانا راسي شم الهوى. اللي انا مسويه صح، بصح لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا ماني مجبور.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. الحمد لله على السلام يا ابو ابطيت يا وليدي.
0: تعال دخل دخل دخل يا طيب.
1: السلام عليكم. هلا هلا. يلا حيا. وش اسمها؟ اسمها سعاد. سعاد كيف حالك يا سعاد؟ الحمد لله نشكر الله.

0: كيفك يا أمي؟ وكيف صحتك طيبة؟ ما هيك؟ هذه أمك ما هيك؟
1: أي هذه أمي.
0: أقول أنت كم عمرك؟ أنا لسه صغيرة صغيرة صغيرة، عمري 18 سنة. تسدبيل شو؟ أقول إيه، خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. هاي أمه خلاص؟ والله خلاص، الله يساعدنا وياكم، اللي صار صار وإن شاء الله. لا يا أمي، أنا إن شاء الله برضيك، أبعطيك أي، أنا بخدمتك، أنا أعتبريني بوحدة من بناتك. إيه لكن

0: أقول ونمك سمي. سمعت أنهم جاك أحد؟ أي جاء أبوها وأمها يبون يأخذون عمره، واللي قبله ما جاءت أخواته إلا جو بالشقة، كلهم بالشقة، كلهم بالشقة جبتهم، ويبي يجيبوا بعد أقاربهم يحطون، ما يخالف مدة 3 أيام ويروحون. إيه على يعلهم رايحين، والله العظيم إنك تبي تحسف لكن ما بي. كسر صوتك يا أمك، كسر صوتك. يبي يقعدون إن شاء الله فترة وجيزة ويروحون.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: تراث ومعمار.
8: هنا الرياض للمكان حكاية. برج المياه الخزان. في حي المربع يقف برج المياه كتحفة هندسية شيدت بأمر الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله عام 1391 للهجرة، 1971 للميلاد، بارتفاع 61 مترا وسعة تبلغ 12000 متر مكعب، حيث كان البرج من تصميم المهندس السويدي سونيه ليندشتورم، وبنيت قمة الخزان على الأرض أولا ثم رفعت ب32 رافعة هيدروليكية لتستقر فوق قاعدته الأسطوانية، ولتضمن ضغط المياه ليرتبط ذلك البرج بعاصمة المستقبل.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة

0: برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن. قهوة الصباح.
2: صباح الكلمة الطيبة التي تبني جسورا من الأمل، صباح الحروف التي تداوي جراحا لم نكن نعلم بوجودها، صباح العبارات الصغيرة التي قد تبدو عادية لكنها في قلب شخص ما قد تكون الفرق بين أن ينهار أو أن يكمل. في هذا العالم المستحم الناس لا يحملون فقط حقائبهم وأعمالهم ومواعيدهم، الناس يحملون داخلهم أشياء كثيرة لا يراها أحد. هناك من يمشي وهو يخفي حزناً، ومن يبتسم وهو متعب، ومن يضحك وهو يحتاج من يقول له أنا أراك، أنا أشعر بك، أنا أقدر تعبك. أحياناً كل ما يحتاج الإنسان له ليس حلاً لمشكلته ولا مالاً ولا هدية كبيرة، أحياناً يحتاج كلمة فقط، كلمة حقيقية صادقة تخرج من القلب وتصل إلى القلب. الكلمات ليست مجرد حروف تقال ثم تختفي، الكلمات تعيش فينا أكثر مما نتخيل. هناك كلمات سمعناها ونحن أطفال وما زلنا نحمل أثرها إلى اليوم، كلمة مدح جعلتنا نؤمن بأنفسنا، أو كلمة قاسية ظلت تسكن فينا سنوات طويلة. قد ينسى الإنسان مواقف كثيرة، لكنه نادرا ما ينسى كيف كان شعوره بسبب كلمة قيلت له. يقولون إن الكلمة مثل السهم، إذا خرجت لا تعود، لذلك نحن مسؤولون عن الكلمات التي نقولها لأننا لا نعرف أين ستستقر. قد تخرج منك كلمة عابرة لكنها تبقى في قلب شخص سنوات، وقد تخرج منك عبارة بسيطة لكنها تكون سبباً في شفاء شيء عميق. من أجمل الأشياء التي يمكن أن نفعلها في حياتنا أن نجبر الخواطر. جبر الخواطر ليس دائما شيئا عظيما ولا مكلفا، أحيانا جبر الخاطر يكون في كلمة، في رسالة قصيرة، في دعوة صادقة، في سؤال بسيط كيف حالك اليوم، في ملاحظة جميلة تقولها لشخص لم يسمع شيئا لطيفا منذ فترة طويلة. الكلمة الجميلة ليست ضعفاً وليست مجاملة زائدة وليست شيئاً ثانوياً، الكلمة الجميلة قوة لأنها تزرع أملاً وتعيد روحاً وتخفف ألماً وتفتح باباً مغلقاً. بعض الناس يظنون أن القوة في الصرامة وفي القسوة وفي الكلام الجاف، لكن الحقيقة أن أقوى الناس هم الذين يعرفون كيف يكونون لطفاء في هذا العالم القاسي. تخيلوا لو أن كل واحد منا قرر أن يجعل شخصا واحدا أفضل بكلمة ماذا سيحدث لو أن كل إنسان قال كلمة جميلة لعائلته أو لأصدقائه أو لزملائه أو حتى لشخص غريب قابله في الطريق؟ كم سيكون العالم أخف؟ كم سيكون الناس أهدأ؟ كم من قلب سينجو من الحزن لو سمع كلمة في الوقت المناسب؟ لا تبخلوا بالكلمة الجميلة. قولوا لمن تحبون أنكم تحبونهم. امدحوا من يستحق المدح. اشكروا من يتعب لأجلكم. اسألوا عن الذين غابوا. قد تكون كلمة منك اليوم هي الكلمة التي يحتاجها شخص حتى يكمل يوم. كونوا رسل سعادة بكلماتكم، لأن الكلمة الطيبة لا تكلف شيئا لكنها قد تعني كل شيء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. إذاعة الرياض نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي،

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى إعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحارسة.

لا تحميها بالسلاح فقط، بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة أعيرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل، حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه أعيرف،

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: جنت وغضريت
2: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
5: مع إطلالة موسم جديد
6: شاعر الراية
5: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
7: السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام. موجز أخباري من إذاعة الرياض في قراءة راشد مضيبري، أهلا بكم. التحالف ينفذ عملية عسكرية نوعية لتحييد المصادر الحيوية لتغذية المجهود الحربي للميليشيات الحوثية الإرهابية. التحالف يعترض ويدمر مسيرتين وصاروخين باليستيين وأربعة صواريخ مجنحة كروز أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة. الدفاع المدني يعلن سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخين من نوع كروز في الرياض، نتج عنهما أربعة إصابات وأضرار مادية محدودة في 15 منزلا سكنيا. مصدر مسؤول في وزارة الطاقة يكشف عن استهداف مبنى إداري تابع لشركة أرامكو السعودية في الظهران دون إصابات. اللجنة السعودية السويسرية المشتركة تعقد دورتها 15 لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. أمانة عسير تنجز تطوير طريق 50 بخميس مشيط لتعزيز السلامة المرورية وتحسين المشهد الحضري. انطلقت النسخة الثالثة من مسابقة المعرفة الإحصائية بهدف تعزيز الوعي الإحصائي لدى الطلاب. وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تختتم مسابقة القرآن الكريم في كينيا وتكرم 12 فائزا. جامعة أم القرى تسجل براءة اختراع جديدة لدى المكتب الأمريكي للبراءات والعلامات التجارية. جامعة نجران تحافظ على مكانتها ضمن أفضل 1000 جامعة في تصنيف التايمز العالمي. جامعة القصيم تقيم هاكاثون مبتكر 8 في نسخته 8 بمشاركة أكثر من 200 مشروع ابتكاري. منتدى الرياض الاقتصادي يختتم أعماله اليوم لبحث أولويات الاقتصاد والتنمية. خبرنا الأخير في هذا الموجز، سفارة المملكة في واشنطن تستضيف معرض مشوار احتفاء بعشرين عاما من التعاون الجامعي السعودي الأمريكي. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: لا ما أرد للجرح.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صباح المملكة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكة بنكهة القهوة ولا شيء غير القهوة.
1: بس شوي
0: بكيفكم اللي بيشرب مع نفس بس
1: كاسة صغيرة شاي.
0: يلا تستاهل بدري، تستاهل بس بدري عشان لا إيه الباقي بكيفكم.
1: واللي معي بعد
0: يا الله يستاهلون، لأن ربوع منكة بالخميس. صباحكم جميل أينما كنتم وأينما حللتم في السيارات والطائرات والغوصات والسفن والقطارات يا سادة. وباقي المترو عشان برضو لا يزال لا في ناس يسمعونا في المترو.
1: مترو
0: لازم. أمس مرسلي لي ناس في المترو.
1: يا سلام، شفت أنا قلت لك.
0: والله مرسلي لي قالوا نسمعك في المترو ورا ما تصبح علينا.
1: أنا داري.
0: قلت يا أخوي أصبح عليكم يا أخوي، والله أصبح عليكم رب الكعبة. لكن تعرف أحيانا ها تعرف اللي لسه ما تعودت على المترو.
1: ما تعود على المترو.
0: إيه لسه
1: يجيلك وقت.
0: أنا مرة واحدة طلعت في المترو فقط يوم كان فيه يوم صورت مقاطع الفيديو اللي هي التعليمية.
1: أيه.
0: طرق استخدام المترو.
1: كم مرة جيت بالمترو هنا
0: بس حللته عشان كذا الظاهر جاني خلاص
1: ما
0: لأنه يوم كامل 12 ساعة 14 ساعة تصوير رايح جاب المترو.
1: طب جرب تجي من البيت على المترو تدخل محطة غرناطية وتجي هنا.
0: طب اسمعي،
1: أقل من الوقت اللي أنت تاخذه في السيارة.
0: طب بقول لك على شغلة. انا مشكلتي الصباح انا اسير من ذوات الخليه الواحده.
1: فاضي صباح المترو؟
0: لا انا اسير من ذوات الخليه الواحده.
1: ليه؟
0: عرفت اللي ما تحب تلتصق بالخلايا الاخرى.
1: هو فاضي.
0: انا احب امشي لحالي، مشغل شيء بالسياره وقهوه وصن تطشيم لين توصل. صباح الخير مدريه.
1: صباح الخير يا فهد، وصباح الخير يا الرياض، وصباح الخير الكل مدن مملكتنا الغالية من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نصبح عليكم هذا الصباح الأربعاء المختلف، صباح الخريف. ورفعت راسك يا فهد اليوم ونظرت في السماء ولا لا؟ طبعا لا، كالعادة.
0: وش أحد يمشي أحد يصبح
1: في سحب؟ في سحب كذا، الشمس مختلفة اليوم.
0: وش هو؟
1: في سحاب مغطي عين الشمس. شو رأيك؟ قد شفتها؟ كم لك ما شفت المنظر ذا؟ معناته شيتا جاي.
0: لا أنا أستشعره.
1: ما تشوف؟
0: لا أنا أستشعر، ما أطالع فوق. وش هو بدرية؟
1: مختلف اليوم، حرام فاتك والله.
0: صيادة.
1: يمديك تطلع الحين تشوف.
0: صيادة أنت.
1: والله أنا استمتع بالسماء، أحب أناظر في السماء، أحب
0: الله
1: كذا أناظر في الأجواء. يعني خرج محتوى على قلت.
0: أنا بس أرفع رأسي في حالة واحدة.
1: مثل
0: لما قالوا أرفع رأسك أنت سعودي. والسلام والسلام تهجمعي والله على طول.
1: فك الصبح أرفع رأسك أنت سعودي وناظر في السحب.
0: خلاص لا الصباح أحمد الله.
1: الحمد لله والشكر.
0: أقول الحمد لله نسوي.
1: اي والله. ونصبح عليكم من هنا من إذاعة الرياض، ونصبح عليكم من برنامج صباح المملكة اللي عد فقراته سعد الشهري وعمر العتيبي واكيد هناء الصباغ وبإشراف فهد حساني، ومعاكم وحوش المكسر ابراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، وايضا معكم انا بدرية خالد وزميلي فهد الغامدي في فقرات متنوعة، في ضيوف متنوعين من الآن وحتى العاشرة صباحا. خليكم قريبين.
0: الله يعينكم.
1: اطلع أول فاصل.
0: الله يعينكم.
1: شلون ما تطالع فوق أنت؟ شلون ما تطالع
0: فوق؟ وشو رادار؟
1: تفضل.

0: صباح المملكة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
6: مع تطبيق سعودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

رصد المركز الوطني للأرصاد مستمعين الكرام توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول في عدة مناطق من المملكة العربية السعودية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، فيما يتوقع تكون الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من شرق المملكة وغربها. وتشمل التوقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، فيما تكون خفيفة على إلى متوسطة على الأجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والرياض.

0: ويقول لك كلام الناس لا بيقدم
1: ولا يأخر
0: ولا يأخر.
1: اوه يا اخويا
0: تري انت انت ليه
1: ليه حبيت الدخلة.
0: كلام الناس ما يهمنا. ليش يا اخي كلام الناس يا رجال؟ لا يضر ولا ها ولا يأثر ولا يهمني اصلا كلام الناس. واسوي اللي براسي واسوي اللي ها. هل تشوفها فعلا هذه الكلمة حقيقية تعنيها بما تعنيها الكلمة، ولا على قولتهم تظهر عكس ما تبطن؟ ما يهمني كلام الناس، إذا راح البيت
1: مش
0: يقصدون يا ولد، لا يكون قصدهم كذا. طيب أنا لو سويت، طيب هل هي كذبة فعلا وتحسها إن احنا نقولها كذا خلاص تعودنا على أساس أنه نثبت قوتنا ونثبت أنه رأينا سديد ونثبت أنه والله نقدر نحسن الاختيار واختياراتنا هي الكويسة في الحياة وإحنا أفهم من الناس وتقول دون وعي؟ ولا تشوف أنه رأي الناس ممكن يكون فيها يعني تغيير القرارات في حياتك، تغيير

0: كثير مسارات انت اتخذتها وقررت انك والله تخطوها، سويت لها خطة معينة. احيانا يكون خلاص انت مخطط ومقدم وتصحى الصباح وكلك عزيمة وحماس انك تنفذ هذا الشيء، فجأة انفتح الموضوع، سمع اثنين يسولفون معاك وعطوا رأيهم في الموضوع اللي انت ابو محمد
1: على طول قلبت رأيك،
0: فيني ليش ما ابغى اسوي الشيء الحين؟ طب اقعد شوي افكر، روح ابحث، ادرس دراسة. يعني كلام الناس بدرية غريب، ولا وش رأيك؟
1: هو كلام الناس، من فينا أحد ما حسس ولا تأثر ولا جرحه ولا كلام الناس؟
0: هلا لا بي.
1: لكن أنت كيف تنظر له؟ هل أنت تنظر له انتقاد؟ هل أنت تنظر له وش انتبهوا له؟ وش الشيء الخطأ اللي واضح لهذه الدرجة، لدرجة أنهم انتبهوا له؟ يعني الموضوع عندك، وش الباب اللي مفتوح في حياتك يقدروا يدخلون منه؟
0: انت مين عشان تقول لي على
1: يا اخويا انت حساس من النقد؟ يعني هل انت حساس حساس حساس؟ حيتسلطون عليك الناس، حيظل كل شوي يجيك احد يقول لك كذا ليه ما كذا، او حتى اذا صرت انت يعني تعصب وتوقفهم عند حدهم تسمع احد يجيب لك كلام.
0: الله،
1: اي ففيك يعني، بس شوف انت كيف تتعامل معه.
0: من جد يعني انت متلقي الكلام، بيعطيك رأيه في حياتك، في خطواتك، يا رجل يعطيك حتى في البزنس.
1: إيه؟
0: انت ناجح وقاعد تدخل خير، ويجيك اقول لك يا اخي لو تسوي كذا ترى بتجيب وراء ما تفتح بزنس، انت تفكني من مشورتك ذي.
1: إيه؟
0: تشغلنا.
1: اي والله
0: صح، مشورتك حلوه ذي، بس هل طبقتها انت؟ لا والله، نشوف ناس ما شاء الله
1: ويمكن ما تناسبني مشورتك. طيب تناسبك انت. إيه؟
0: شكرا.
1: إيه؟
0: او مشروعي ما يتناسب مع هذه الفكره، او إيه؟ مثلا مخططي ما يمشي مع هذا الرأي. يعني هل فعلا احنا ما يهمنا كلام الناس؟
1: أيه؟
0: وليش نقول هالكلمه اصلا؟ بس هو الغرض، ليش احنا دائما نقول لا يا كلام الناس ما يهمني، وتعطيها الكبرياء ومشيت اللي كذا، ها
1: أيه؟
0: الثقه سلو موشن. لكن أيه؟ اول ما تختلي بنفسك تجي كل الوجيه اللي تكلمت.
1: أيه؟ هل هو قوه شخصيه انك انت واحد يعني تعلن انه ما يهمك كلام الناس؟ يعني اليوم اللي بنسمع كثير منكم، اللي بنسمع تجاربكم ايضا مع كلام الناس، كيف تتعاملون معه؟ يعني انت الان جاك حكي عنك انه انت مخطي في الطريق الفلاني، ولا انت شايف نفسك في الطريق الفلاني، يا عطوك راي فيك،
0: شو سهل الحكي،
1: ايه شو سهل كتير. المهم ان انت كيف تتعامل معه، عطني كيف انت تتعامل مع كلام الناس. هل انت توقف وتحط كذا على الطاوله وتقعد تقول ليش تكلموا؟ لانهم شايفين شيء غلط فيني. وين الغلط فيني؟ وين الباب اللي طقوه لقوه مفتوح؟
0: نعم.
1: وين يعني لازم تعرف على قولتهم من فين انت انطقيت يعني.
0: الله،
1: من اين اوكلت كتفك يعني.
0: اسم الله على كتفك انت.
1: اذا اللي بنسمعكم على 011-40-5-3 من معنا عبد العزيز. ابو سامي يسعد صباحك.
2: صباحك يسعد، السلام عليكم.
1: يا هلا بك. وعليكم السلام.
2: صباح الخير على فهد وعلى تهاني او بدريه.
1: بدريه.
2: أنا أذكر أني اسم واحدة من خواتي بس ما أدري أيهم.
1: بدرية يا خواتك ثنتين. أيوة. ما شاء الله، تهاني بدرية
2: بالاسمين طال عمرك. أيوة. الله يصبحكم بالخير إن شاء الله.
0: صبحك برضو.
2: والله عاد اليوم عاد أنا ما بتكلم عن كلام الناس، أنا بتكلم بس كلمة بسيطة.
0: أي
1: تفضل.
2: إنه إحنا في حالة حرب، نقول لا باس يا الرياض، ولا باس يا الشرقية، ولا باس يا مكة، ولا باس يا الدمام والمدينة المنورة. إحنا في حرب ضد دول عظمى، بس من نعمة الله علينا أنه ناس بالمدارس الحين، وأنا بالدوام، والحياة ماشية الحمد لله، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
2: تكالبت علينا يا فهد وأخواني المستمعين، تكالبت علينا الناس اللي طامعة سياسيا، واللي حاقدة عقائديا، واللي طامعة تجاريا. كل الأنظار شامتة باللي صار عندنا بالرياض، والأحداث الأخيرة بينت. فنقول لا بأس إن شاء الله ديرتنا، والله يديم الأمن والأمان. وفي نقطة صغيرة كذا، أنه ما هو بالضرورة أنا أحمل بندقية ودافع عن بلدي، أحيانا أدافع بتغريدة، أحيانا بسنابة، أحيانا بأي منبر إعلامي.
0: أحسنت.
2: لازم أنه كل هذه عبارة عن طلقات، مو شرط أنها تكون ذخيرة حية.
0: يا سلام.
2: لازم ندافع، لا ألوان رمادية، لا حياة.
0: يا أكيد. لا حيادة في الوطن أبدا.
2: نسأل الله أن يحافظ علينا الأمن والأمان.
1: آمين.
2: وإن شاء الله تكلم حكومتنا علينا.
0: آمين. يعطيك العافية أبو سامي، وشكرا على هالمشاعر، وهذه المشاعر غير مستغربة. يعني هذا هو السمت الطبيعي لأبناء وبنات هذا الوطن. بلا شك، لا حيادة في الوطن، لا تفاصيل، لا قضية، ما في فعلا مكان رمادي ونقطة رمادية يا بيض يا اسود، دائما احنا نمشي مع البيض على وضح النقاء واضحين.
1: والشعب السعودي لحمة واحدة، لحمة واحدة الشعب السعودي مع قيادته. شكرا يا ابو سامي على هذه المشاعر، واحنا نرجع نتكلم في الموضوع اللي يتكلم عن انه هل انت فعلا ما يهمك كلام الناس، هل انت كيف تتعامل مع حديث الكلام الناس اللي ممكن انه يمسك، يمس عملك، يمس طريقتك في الحياة، تعاملك في الحياة، طريقة حتى تربيتك لأبنائك. برضو قلنا كيف تتعامل مع هذا الموضوع على 011-40-53. معنا أحد؟ أفراح يسعد صباحك.
3: وصباحك بكل خير يا رب. كيف الحال أستاذة بدرية؟
1: الحمد لله
0: خير مع العافية.
3: الله يعطيكم العافية يا رب، مواضيعكم الجميلة إن شاء الله يا رب الله يديمها دائما نسعد فيها وننبسط ونشارك معاكم.
0: أمين وياك إن شاء الله يا أهلا وسهلا.
3: الله يخليكم يا رب. بالنسبة لكلام الناس أنا أخذ من جهتين، لما يكون نصيحة يجيك شخص ينصحك، يجي يكلمك حتى في الطريق اللي أنت ماشي فيك، يوضح لك الصواب، يوضح لك، هذا أنا أخذ فيه. وأنا أقول هالكل اللي يسمحوني والله العظيم ما ينصحكم إلا اللي يحبكم. طيب شيء ثاني، لما يجيك احد كذا ويشيع عليك ويسوي لك كذا كأنه ابو العريف، لا تسوي كذا، ترى راح تتوهي، راح تخش في متاهات، راح زي كذا، او يجيك احد حاقد عليك. هذول ابدا ما يهموني ولا اخذ في كلامهم.
0: يا سلام، اللي يعطيك وضعيه الوصي ويعطيك وضعيه الناقد. نعم
3: ايوه، ينتقد وبعدين يوصي بعدين النقد، ما اخذ في كلامهم وانصح انه ما حد ياخذ في كلامهم. شايفين اللي انتم ماشيين فيه صح؟ لا تخلوا احد ياثر عليكم، لا تخلوا، خلاص سووا اللي انتم تشوفوه.
0: اي يا سلام عليك، الله يفرح. شنو هذا والله حيل غوي والله.
3: الله يعطيك.
1: حلو في الحياة يا أفراح، جدا حلو. يعطيك العافية أفراح، وشاكرين لك هذا الاتصال، وفعلا فعلا معك حق. يعني أفراح يعني وضحت كثير من الأمور، هي واضحة في حياتها وتبي الناس اللي معاها واضحين، يعني تعرف هذا وش قصده وهذا وش قصده، هذا يوم انتقدني وش كان قصده، هذا يوم عطاني حكى فيني وش كان قصده. يعني الواحد يكون
0: يعني معناته أنه أثر كلام الناس ولا لا يا جماعة؟ هذا هو، هل يأثر فيك؟ هل يخليك تهوجس؟ هذا هو الغرض، هذا هو اللي نودنا نعرفه. يعني ما شوف قضية التعامل مع رأي الناس على حسب، ترى على حسب الغلا. في ناس خله يقول في حياتي زي ما يبي، قلب فيها كما تشاء، خذ راحتك، لب عينك. وفي ناس تقول له ايش تبي انت، ليش تتنفس؟ لا تتنفس اكسجين، خل من قلت ما أنك ما تطيق ولا ودك أن حتى يعطيك كلمة ولا حتى نصيحة. والله العظيم، فهذا هو. أنت هل يأثر فيك؟ هل يخليك تهوجس؟ هل يخليك فعلا تسج، يعدلك عن قرارات أنت فعلا اتخذتها؟ هذا هو. ولا لا بدرية،
1: مية بالمية
0: أقسم بالله العظيم بدرية، نزلوا لها كاستين شاي
1: لو سمحت.
0: والله العظيم
1: بعد شوية، بعد أبغى كاسة شاي،
0: تستاهل بدرية. معنا ابراهيم. ابراهيم الو،
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله
4: وبركاته. بخير فهد بدرية،
1: يا هلا بك والله، مرحبا بك الف.
4: حابة اقول كلمه بسيطه، تسمحوا لي 30 ثانيه قبل ما اخش الموضوع؟
0: اي تفضل.
4: تسلم، زاد فضلك. حابة اقول صوره لكل مستمع موجود، الله يحفظ حكومتنا ويحفظ وطننا.
0: آمين.
4: اللي يصير ونسمعه ويتداولونه، ترى ما في شيء. ترى ما في شيء. الملعب اللي فيه قمة الخليج قبل كم يوم 60,000، لو تشل لهم صبع بس كلهم فزوا. ما يرهبنا شيء. بس هذا الصورة نبي يطمنون خواتنا وامهاتنا وعيالنا الصغار وشيباننا. ترى اللي في الملعب رايح يلعب، والله لو قلت تعال تجهز.
0: عزيز الله، عزيز الله.
4: ما في شك، فكلنا جاهزين في أي وقت، فالأمور طيبة، وكل كلام هذا الكلام اللي يحصل بس لأجل أنه يسوون شوشرة. حنا متعودين، حنا هالحرب، حنا مولدين في حرب، من الله خلق الدنيا وحنا ندك الأعداء، اللي جينا يأخذ حقه.
0: يا سلام يا سلام.
4: فمو جديد علينا ولا نهاب الأمور دي ولا تثر فينا، ترى على ذكر
0: الله.
4: موضوعك أنا كنت أتأثر صراحة بالكلام، جميل. ولين عالجته؟
0: أيوة.
4: لقيت علاج.
0: شلون؟
4: وأنا بنصح أخوان المستمعين فيه للأمانة.
0: أيوة. وش
4: سؤال الإمام الشافعي، قال سؤال كيف أكف من كلام الناس. قال أن تتجنبهم يعني.
0: أيوة.
4: وإن تجنبتهم فلم يكفوك لسانهم. يعني في الحالتين أنت ما راح تكتفي منهم. أيوة. هذه أول حاجة، فمعناتها أنت تكون عندك قاعدة نمبر 1 اللي هي أنه كلام الناس دايك دايك.
0: أيوة.
4: فيكون عندك إيش؟ يكون عندك حماية أولية.
1: يا سلام.
4: أو زي ما نقول حائط، يعني سور كذا واحد أو اثنين، أنه هذا قابل للحدود.
0: يا سلام.
4: هنا أنت فرجيك صار ردة فعل أو أنه تشوش وأنه حساس وشوي تبكي وتروح، لا خلاص هذا جزء من حياتك اليومية. حلو.
0: أيوة.
4: زي الطريق تمشي فيه، يقول لك انعطف يمين، تمهل في مطب، انتبه دوار.
0: سلام.
4: انتبه نقاط في الطرق وانت ماشي، نفسها في حياتك في نقاط انتبه لها. هذا واحد. اثنين، الكلام اللي جاك هل هو يعنيك، يعني يضرك في نفسك، فمعناته انه اللي تكلم عليك هذا معجب، مفروض تفرح انت. حول الموضوع على طول، سوي له دبل كيك. هذا اللي تكلم فيك معجب، لكن كيف اعجابه وصله لك بالغلط؟ يا حسد، يا كره، يا نميمة، يا كلام سيء. تأكد اللي يتكلم فيك هو حسد داخلي ان انت نجحت. انت مذيع يا فهد، وما شاء الله شرى بيت، وبدرية بتعرس، وهذا خد موتر، وهذا ولده توظف، وهذا. بس هي شلون تجيك اذا ما قال لك مبروك والله يهنيك ويسهل امرك كذا؟ فهمت؟ بيجيبها لك بطريقة ثانية.
0: ايه، يا سلام يا سلام.
4: فانت لما تتعايش بالذات الحين مع التصوير، والناس تحب الشو والجو وكذا، وصارت الناس تلقلب كثير، الأمانة يعني صار طبيعي في كل مكان تروح تشوف هرج كثير.
0: إيه، لا كثرة الهرج.
4: حماية بهذه الدائرة، أنه الكلام اللي يجيني أنت زي المرايا تعكسه يروح منك.
0: يا سلام.
4: لأنه هذا راجع على صحتك، نفسيتك، مستقبلك. يمكنك تدرس جامعة أنت عن بعد وما حد داري عنك وما تبي تقول لحد، ليش تثر على اختباراتك؟ عندك مشروع سفرة حلوة كذا، الإجازة جاية في نوفمبر مع العيال، فهمت الفكرة؟
0: حلو.
4: ليش أشوش نفسي؟ ليش أسمح دائما؟ إذا أنت تحط قاعدة لا تسمح لأحد يعكر حياة، هذه حياتي أنا بعيشها مرة.
0: بالضبط.
4: عشتين وبعدها حياتك تصير على العال بر والديك والصلاة. حلو.
0: سلام.
4: بعدها أي شيء يحدث صدقني أنت بيكون عندك تبلد لأشياء محدودة. له كلام الناس، سلبيات، أمور. يا رجل أنا شوفني الحين، أنا أكلمك شخصياً.
0: إيه؟
4: المكان اللي أعمل فيه يعني ما أمدح نفسي، لكن من كثر جهدي وإتقاني في العمل سويت شيء يعني الأقسام الثانية في مبنى ثاني، زي ما تقول أنت حين في الربو وهذاك مثلاً في العزيجية، يتكلمون يقولون إبراهيم سوى كذا، وأنا ما أدري، يجيبون العيال يجيبون لي العلوم. حلو.
0: إيه؟
4: النقطة الثانية، حررت في مكاني من قبل ناس ثانيين.
0: إيه؟
4: مش في القسم. ليه؟ لأنه أنا جديد عندهم، جيت أنا إنسان أحب العمل.
0: يا سلام.
4: أبدأ عمل 6 ساعات أحرق لك الدنيا حرق، بعد 6 ساعات لا تسألني.
0: يا سلام.
4: 6 ساعات فر في المكاتب، تكي على الجوال، سماعة.
0: شوف هذه كلها.
4: والله إني ما أفتح جوالي حتى أم عيالي ترسل لي.
0: أنا معاك يا إبراهيم.
4: دقي علي.
0: أنا معاك إبراهيم. يعني ما شاء الله. حلو التواصيل هذه، وحلو مثل هذه الأمور، وحلو أنه ما شاء الله وصلت هذه القناعة وأنه ما يأثر فيك رأي الناس وهذه الفكرة. قضية، شوف، اختصرتها بقضية موضوع أنه توقع حدوث الرأي، لكن احنا ما نتكلم عن الحاسد ولا الحاقد ولا الكلام المنقود، لا، احنا نتكلم رأي بس. يعني احنا نتكلم عن موضوع، والله أنا يا جماعة بشتغل في الشغلة الفلانية، لا يا ابن الحلال وش لك وش هالشغل الفلاني، اسمع شوري وترى الفكرة كذا كذا كذا. تبي تخلونها نقد، تبي تخلونها هذا. في ناس تستمع للرأي كأنه في نقد، أو مثلا يقول لك لا والله من باب الحسن، أو لا، أو من باب الإعجاب، أو من باب تغيير، أو عدم تمني مثلا أنه إتمام الشخص لهذه الشغلة. حلو، جميل جدا.
1: يعني شوف بقول لك شيء، إبراهيم قال نقطتين حلوات.
0: نقطتين بس؟
1: إيه، أصبر. هي هو كل كلامه جميل من بداه، من البداية هو كلام رائع.
0: يا سلام، ما شاء الله.
1: فأول نقطة اللي هي حط لك زي الحائط بحيث إن كلام الناس يصطدم فيه ما يأثر فيك، هذا واحد. الثاني انك يعني كلام الناس هو دليل، خاصه في عملك هو دليل انك طلعت فوق ونجحت. يعني هذه هي الاصداء، احيانا الاصداء تكون على شكل تشجيع ودعم، احيانا الاصداء لا، تكون اذا كانوا حواليك ناس حاقدين فتبدي تسمع الكلمات هذه انه انت ما تستحق هذا المنصب، ما لقيت الا هذا تحطونه في ذا المنصب، فتبتدي الاصداء، فهذا يدل انك شخص ناجح، بدأت تطلع يعني مرتبتك صارت أعلى منه.
0: يا سلام يا سلام يا سلام يا جماعة، ونحاول قدر الإمكان في المكالمة أو إعطاء الرأي والمشاركة يا جماعة، نحاول نختصر عشان نعطي الكل فرصة على أساس يشاركنا، لأنه متحمسين صراحة متلهفين لأصواتكم على الصباح. يا أخوي إيش فيكم أنتم والله العظيم، تحرمونا على أصوات الباقيين والله العظيم.
1: إذا نقول 0-11-45-33. يسعد صباحك يا أبو عبد الله.
5: صباح الخير.
1: يا صباح النور.
5: والله رقدت انا جوب صحيح الحين.
1: معليش سامحني يا ابو عبد الله.
5: اخبارك يا فهد؟
0: والله بخير يا ابو عبد الله، حياك الله.
5: عساك طيب خير. اول شيء البلد هذا خط احمر، خط احمر، الله حميه الله حميه، الحمد لله.
0: اي
5: الحمد لله.
0: نعم.
5: ثانيا والله انا ما افكر في الكلام ده، انا اني اسمع من الابن هذه واطلع من الابن هذه، والمشكلة إن اللي ينصحك أحيانا ما ينصحك إلا في المجلس، لما الناس جالسة والعالم جالس ينصحك. يا أخي خل النصيحة بيني وبينك يا أخي، لا تنصحني قدام الناس الله يجزاك خير.
0: يا سلام يا سلام، يعني أنت أبو عبد الله ما عليك من رأي الناس، قالوا أهلا وسهلا، تسمع من هنا وطلع من هنا، أمورك طيبة.
5: الحمد لله.
0: ما شاء الله ما شاء الله عليك أبو عبد الله، الله يوسع صدرك بالعافية. قل آمين.
5: تحياتي لك فهد وبدرية والعبد العزيز وإبراهيم وللمجموعة عندك كلها، الله يعطيك الصحة والعافية ويفككم يا رب.
0: طول عمرك.
1: آمين يا رب. آمين يا رب. 0-11-45-33. يسعد صباحك يا فهد. يقول رقيت.
6: وصباحكم أجمل وصباحكم سعادة وصباحكم راحة بال ورضا من الرحمن.
1: آمين
6: يا رب.
1: وأمن
6: وأمان يا رب.
0: آمين.
1: ومن قال يا رب.
6: آمين. بالنسبة لموضوعكم عشان ما طول عليكم حتى أنا بعد. بالنسبة للي
1: أي نسمعك يا فهد.
6: بالنسبة للي يتكلمون ويعطونك آرائهم، أنا صراحة على حسب الشخص اللي يعطيني رأيه، هل هو محب أو لا، هل إنه أعرف إنه شخص حكيم أو لا. في بعض الناس يعطونك رأي أنت ماشي سيدة ويعطيك رأي ارجع ورا.
1: إيه صح.
6: وبعض الأحيان الناس يحبون يخربون إنه يشوفونك أنت ماشي وما شاء الله وفي السليم. أنت لو تسوي كذا، كثير اللي يعطون أصلاً آراء كثير إنه يتكلمون على حسب اللي يناسبهم هم. أنا دائماً أقول بالقاعدة، الشخص يتكلم على حسب اللي يناسبه هو، مو على حسب اللي يناسب الأشخاص. فأنت إذا إذا إذا عجبتك خذ نصيحته، خذ رأيه. إذا ما عجبك لا تجي تفكر هل كلامه صح مو صح. طنش إذا من البداية سمعت الكلام وما عجبك لا تجي تفكر فيه.
1: أي أيوة والله. طب أنا بسألك يا فهد،
6: سمي
1: أنت الآن لما تجين تنصحين عيالك تجهزينهم للخروج للناس ذولي، بيواجههم مثل هذول الأشخاص، وش تنصحينهم؟
6: أنا أعطيت مثال بسيط.
1: إيه.
6: الحين لما أنت تجهزين وجبة الأطفال البوكس الفطور حقهم، حلو، في جزء من عيالي يقول لا يضحكوا لها للعيال. إيه. ولا وأحد ياخذ.
1: صح.
6: أنت ما عليك يا ماما من كلام الناس، أنت وش مقتنع فيه؟ أنت تشوفه صح؟ كان أشوفه صح بس يضحكون علي. إذا أنت تشوف صح خلاص ما عليك من كلام الناس، كلام الناس لا يقدم ولا يأخر ولا يجيب ولا يودي يا ماما، بالعكس كلام الناس يرجع كلام ورا ما يقدم قدام. فهذا مثال بسيط وحي يوميا تقريبا أنا أواجهه، وأحاول إنه أفهم عيالي إنه لا، أنت مالك دخل من أحد، أنت مالك دخل من أحد، أنت عليك من نفسك، أنت تشوف إنك مقتنع فيه وهذا الشيء صح، هذا الشيء صح. أما إنه تجد تسمع كلام الناس لا ما تسمع شيء.
1: أي والله.
6: وبعدين في حركة بسيطة، إذا صار الشخص دائما يعطي آراء ودائما في أكبر مجالس، أنت يا فلانة، أنت يا بدرية، أنت يا فهد، أنت عرفت إيش المفروض إنه يكون حركة بس واحدة، بحيث إنه خلاص تخليه يوقف ولا حد يسوي ولا حد يكبر المجالس وإنه يتكلم بالكلام. أعطي بس كذا نظرة حادة قوية إنه ستوب، وقف عند حدك.
1: دائما الصمت أبلغ.
6: أبلغ من الكلام فعلا. فلا تقدر تقول أنا أسمع هذا الكلام طيبتي مدروش وخلتني طيبتي يا فهد. مو ذا الكلام. لا تخلي طيبتك توديك المكان الثاني وتسمع كلام من
0: أسمع. هلا هلا
1: يعطيك العافية يا أم فهد.
6: فهمتي فهد؟
0: أكيد أكيد. كيف أم فهد؟ أنا أشوف ما شاء الله تبارك الله حد الصوت متغير ما في دوامات ها؟
6: لا الله يديمها إن شاء الله. الله يديمها إن شاء الله.
0: ما تبي دوام علينا لحول يلا يلا فهد استودعنا كله.
6: هذا
0: اللي يسبق العاصفة. نيت والله.
1: يسعد الله صباحك يا فهد.
0: يلا يا فهد. بسم الله عليه. العادة ما شاء الله كذا.
1: يعني شكلها تعبانة ما شربت كاسة شاي. دائما الناس اللي ما يشربون كاسة شاي يصيرون كذا.
0: تفضل. زيت. مو شاي.
1: أنا أقول الصدق. دائما أشوف الناس اللي ما يشربون شاي يصيرون كذا.
0: لا لا لا
1: اطلع راسي اطلع.

0: صباح المملكة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم هذه الصباحات الجميلة من صباح المملكة ليوم الأربعاء المختلف، الأربعاء الخريفي، الأربعاء اللي دائما فهد يتغنى فيه. شو الوضع؟
1: قاعدة أوزن أسلاكي. والله العظيم يعني ما يعني ها بدأت تشتغل قهوة الحمد لله.
0: ها توها
1: اي فشبكت لها اي لازم
0: لك تشربها ساعة والله طولت هي عشان تشتغل.
1: اي لا لا
0: بس لو انك شارب شاي على طول يشتغل من اول ما اول رشفة وتنزل ما يمدي لك تنزل الكاس الا اشتغل الشاي.
1: ما تصدق
0: انصحك.
1: لا لا ما صدق
0: انصحك حاول.
1: اي كانت
0: جرب ما انت ما تقدر تعرف اذا هو مفيد ولا مو مفيد اذا لازم تجرب.
1: لا بجرب وشو ما محرم علي شاي اشرب شاي انا بس.
0: بس ما يعطي نتيجه اذا شربت شاي وقهوه.
1: لا انا نظام ديزل اخذ وقت. والله العظيم.
0: نرجع لموضوع حلقتنا لليوم وسؤالنا اللي يتكلم هل انت شخص ياثر فيك كلام الناس يعني ولا انك تقول لا ما يهمني كلام الناس ما يهمني كلام الناس وانت بينك وبين نفسك تجلس تحاسب ليش الناس شافت فيني كذا ليش الناس ضايقتني ليش يعني. اليوم نبي نشوف انت كيف تتعامل مع الناس، هل هو قوه شخصيه ان الواحد يقول ما يهمني كلام الناس ولا قوه الشخصيه انك تقول ها من وين من اي باب دخلوني من وين وش شافوا وش العيب اللي انتبهوا له وش النجاح اللي انتبهوا له انا ما انتبهت له. 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يوم شرف.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صباح المملكة على إذاعة الرياض.
0: الله يا سلام صباح الخير.
2: أصبح عليكم جميعا جميعا فرجا فرجا.
0: هذه مشرف اللي نعرفها.
2: قهوتي يا عزيزي شرفي.
1: الله يا شرفي.
2: البترية خليها
0: على جنب.
2: الرجال استقلنا بقهوته وبعدك شغل به.
0: صار له ساعتين. اسمع يا مشرف صار له ساعتين يشرب قهوة ما يقول ما كمبيوتره ما اشتغل إلى الآن.
2: لا خليه استقلنا بها ما عليك منه. احنا عندنا الشاي نخبز الخبز وناكل بالشاي هذه أحسن شيء عندنا.
1: دقة إشارة مين راح تسار
2: إذا كان فيه تمر صيف حلوة
0: الله يا سلام
2: بس خليها حق الرجال القهوة خليه تقنى فيها فهد ما يعني
1: أشرب شاي مع التمر يلا
2: قهوتي يعني عزيزي وشرفي
1: زين
0: دخني تقول
1: أنت مع مين طيب مشرف الحين حيرتيني
0: هالكل
1: مع القهوة ولا الشاي؟
0: دبلوماسية وشرف دبلوماسية
2: لا القهوة إحنا القهوة إذا كان نباها نأخذ عليها فذات تمر
1: أي زين
2: تمر نأخذ عليها بس إذا جاء حلا حضر الحلا إيوه نأخذ قهوة
1: يا سلام
2: قهوة على قولك وبعدين الشاهي لنا إحنا النساء
1: الله
2: نخبز الخبز بالدخن ونأكل فيه والله الطعم
0: يا سلام
2: حين بتغنى بشاهيرة وانت تغنوا
0: وانت تغنوا بقهوتكم
1: قلتك يلا زين ماشي لا حد يزعل يلا يلا
0: قولي لنا وش رايك في كلام الناس يعني هي يأثر عليك ما يأثر
2: والله شوف كلام الناس كيف ما يأثر عليا اذا كان جماعتي لازم كل واحد لحالها

0: يا
1: اقعد
0: سلام.
1: احاسبها واقول لها ليه، واطول معاها وانقص لها تعترف.
0: يا سلام، والله قوية أم شرف.
1: والله أنا تعترف، ما لي شغل أنا.
0: إيه ليش تتكلم؟
1: إيه بس ما لي شغل في الناس، الناس ما لي شغل فيه.
0: ما يهمك كلامهم،
1: لكن لو شنو رسالة ما لي شغل فيه، ما طنش عنه.
0: يا سلام، اللي يتكلم تحاسبينه.
1: أيوة اللي يتكلم حاسبه، يعني من جماعتي أمس كل حال، كل واحدة مسكة حالها.
0: طيب المحاسبة ما تسوي مشاكل؟ ما كيف تسكت؟
1: إيه أقول لها علمني كيف ليه وإيش بك، وأطلع أنا معانا أنت تعترف.
0: يا سلام، أعتقد هذه أسلم، يعني أحسن طريقة تعالج الموضوع، يعني تقصينا من جذرة.
1: أحسن طريقة.
0: يعطيك العافية أم شرف.
1: فهد يشرب قهوته يسمي
0: كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم
1: فيها قهوة حلوة، قهوة ما إحنا ما نباها إلا فالتمر بس.
0: طيب يطول عمرك يا أم شرف، يعطيك العافية، يسعد لنا صباحك.
2: يا الله يا أم شرف،
0: واقفة معك اليوم أم شرف بذات نفسها.
2: لا والله مع الكلمة، ما شفتي في ما يعني
0: محايد. خليه تغني،
2: خليه ينبسط قهوة، قلت قهوة زينة طيبة، وإحنا الشاي مع الخبزة ودي
0: عد خبزة.
2: من معنا عبد الرحمن،
0: يلا جوك.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: صباح الشاي.
2: مشكلتك
0: ولا شيء غير الشاي؟
3: والله مو مشكلتي، ما هي مشكلة، مشكلتك أنت معي قهوة يا بعد.
2: هلا هلا العظيم. شلونك عبد الرحمن؟
3: يا هلا والله وسهلا، كيف حالكم؟ كيف حال الزملاء؟ عساهم طيبين.
2: خير يا مال العافية، بشرنا عن كيف أمورك.
3: يا الله لك الحمد، ما دام نسمعكم إنا بخير وصحة الحمد لله.
2: الله يديم عليكم،
3: الله يديم علينا أمننا في بلدنا، ويحفظ ولاة أمرنا وجنودنا البواسل. اللهم آمين.
2: آمين يا رب، آمين.
3: محور حديثكم عن كلام الناس، يقول كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر.
2: الله أكبر عليك.
3: والله كلام الناس يأثر، لكن يأثر منه الإيجابي. لما يكون انتقاد إيجابي أنا أتأثر منه وأخذه، أما كلام عادي ولا مجالس ولا حديث مجالس ولا حديث استراحات ولا حديث كذا، لا والله ما يأثر فيني.
2: خذ وخل،
3: ولو إيه خذ وخل، لو بتتأثر من كلام الناس تتعب.
2: يا سلام،
3: مرة يعني تتعب، هذا يقول لك وهذا يقول، هذا سوى هذا أفعل، وهذا ليش ما سويت، هذا ليش فعلت، مشكلة. خذ الخلاصة من الكلام.
2: يا سلام،
3: اللي بيجيك الكلام من خذ الخلاصة منه. وبعدين في ناس أصلا ترى تنتقد هو على أي شيء، وهو تلقى ينتقد وهو يعمل الشيء هذا.
2: يا سلام،
3: لكن أنت شوف الناس الإيجابيين اللي تعرفهم أنت من منطقة من كلامه، هل هو كلامه عقلاني ومنطقي ولا لا؟ إذا كلامه عقلاني ومنطقي بالعكس أحب على رأسه وأخذ كلامه.
2: يا سلام،
3: وأكيد أنه شايف فيني عيب بيصلحه، وكلنا عيوب ترى، ما أحد خالي من العيوب، كلنا عيوب.
2: بالضبط
3: سم.
2: أقول لا بالضبط صح فعلا، ترى يعني شخص ما يخلو من العيوب، لكن برضو أحيانا أراء الأشخاص تكون بالأغلب في غير محلها، بالأغلب.
3: لا مو بصحيح، مو بصحيح إن كلام كل واحد قال لك كلام صحيح، بالعكس أنا مقتنع باللي سويته، مقتنع بكلامي. مثلا تضرب رأيي في شيء معين، أنا رأيي هذا مقتنع، قد مريت على هالتجربة وفتك فيها. يعني ما لا تأخذ بكيفك، تأخذ ما تأخذ بكيفك.
2: يا سلام،
3: لكن أنا هذه تجربتي وهذا كلامي.
2: يا سلام،
3: نعم هذا هذا هذا يعني اللي انا يعني اقوله وجهة نظر.
0: لا وجهة نظرك صحيحة يا عبد الرحمن، بما انك تشرب شاي دائما وجهة نظرك صحيحة، صدقني.
2: لا
0: يفهم عبد الرحمن.
3: شكرا لكم.
2: شاي الشاي العظيم،
0: حياك الله يا هلا بك،
2: بحك عليهم.
0: لا والله أنا منطقي، أنت من صاحب الكلام اللي تكلم؟ منه أم شرف تجيبهم واحدة واحدة، كل واحدة الحال تمسكها وتحشرها كذا في الزاوية وتقعد تحاسبها. هذا عبد الرحمن مريح راسه، يناظر كذا، يميز، يسوي الاسكان، هو شخص ينوخذ كلامه ما ينوخذ كلامه. إذا ينوخذ كلامه معناته صديق وشاف عيب وبينتقده عليه. حدل خلصنا، ما هو بكلامه صحيح، يلا خلاص كنا ما سمع قضينا. وش راحت بال حقين الشاي دائما كذا رواق؟
2: لا والله غير رواق، هذا هو وسوسه ذي. كنت طالع الواحد وش كان وش ما قال
0: وش يقول
2: وش انت.
0: اذا نبي نسمعكم على 011 40 5 3، تعالوا شاركونا ونوقف فاصل راجعين لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من يوم الأربعاء، وصحتنا هي أغلى ما نملك. المحافظة عليها ما تبدأ فقط عند الشعور بالتعب أو ظهور المرض، إنما تبدأ من وعينا اليومي، من الخيارات اللي نتخذها، ومن قدرتنا على التميز بين ما يروج له على أنه أقل ضرراً وبين ما تثبته الحقائق العلمية. واليوم أطلق مجلس الصحة الخليجي حملة توعوية بمنتجات التدخين غير التقليدية تحت شعار اليوم قبل بكرة، وهذا من خلال الفترة من بين 4 إلى 31 أكتوبر 2026، بهدف التعريف بمخاطر منتجات التدخين غير التقليدية، وأيضا رفع مستوى الوعي لدى الشباب في دول مجلس التعاون، ودعم السلوكيات الصحية الداعمة للنمو البدني والنفسي السليم. اليوم راح نتكلم حول هذا الموضوع مع الدكتورة كوثر العيد، استشارية الصحة العامة ورئيسة مجموعة مكافحة التدخين والتبغ بوزارة الصحة بمملكة البحرين، عضو فريق العمل الخليجي لمكافحة التبغ. ونقولها يسعد صباحك دكتورة.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين أستاذة بدرية، وأنا سعيدة أني انضميت لكم في صباح المملكة.
0: حياك.
1: والله يحفظ المملكة وجميع دول الخليج.
0: آمين
1: يا رب العالمين.
0: يا رب. آمين. اليوم نتكلم عن حملة اليوم قبل بكرة، إيش هي هذه الحملة وما أبرز أهدافها وإيش الرسالة اللي يحملها شعار اليوم قبل بكرة؟
1: نعم، حملة اليوم قبل بكرة هي حملة توعوية أطلقها مجلس الصحة الخليجي، وهدفها رفع وعي الشباب بمخاطر هذه المنتجات اللي تفضلتي وتكلمتي عنها، منتجات التدخين والنيكوتين الحديثة، وأيضا نبي نصحح المفاهيم الخاطئة عن هذه المنتجات ونشجعهم على اتخاذ قرارات تحافظ على صحتهم ومستقبلهم. بالنسبة للشعار اليوم قبل بكرة، فعلا هو يحمل رسالة جدا مهمة، وهي أن احنا ما ننتظر لين تبدأ المشكلة أو لما تتحول التجربة لعادة ممكن الشخص صعب أنه يتخلص منها، فالأفضل أن احنا نختار القرار الصحي من اليوم ولا نأجله لبكرة قبل لا تكون له عواقب في المستقبل. ورسالتنا باختصار بهذه الرسالة: لا تبدأ بالتجربة ولا تأجل قرار حماية صحتك إلى بكرة. نعم.
0: نعم صحيح. الحملة تستهدف يعني مين تستهدف بالضبط وليه ركزت بالذات على مرحلة الشباب؟
1: نعم، طبعا الحملة تركز بشكل أساسي على الشباب اللي أعمارهم من 15 إلى 24 سنة. إذا لاحظتي بيكون عمر المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية وبداية مرحلة العمل.
0: نعم.
1: لأنها المرحلة العمرية جدا مهمة، تتكون فيها العادات والسلوكيات اللي ممكن تستمر مع الإنسان لعمر طويل، وفي هالعمر بالذات يتأثر الشاب بفضول التجربة أو من ضغط بالأصدقاء أو المحتوى اللي يشوفه في وسائل التواصل الاجتماعي جدا يتأثر فيه، وعشان كذي احنا نحتاج نوصل له المعلومة بطريقة قريبة من لغته، قريبة من اهتماماته، وتساعده على التفكير انه يتخذ قرارات واعية، لأن الوقاية في البداية أسهل من لما يبدأ الإدمان ويحدث عنده ويصير أصعب في التخلي عن هذا الإدمان، فالوقاية خير من العلاج، ولذلك احنا نستهدف الشباب.
0: نعم جميل جميل. هل في مؤشرات يعني ما أبرز هذه المؤشرات اللي توضح الحاجة إلى هذه الحملة بالذات؟
1: نعم نعم، هناك يعني حاجة جدا ملحة لهذه النوعية من الحملات، ترتبط لأنها بانتشار منتجات النيكوتين الحديثة وتنوع أشكالها وطرق تسويقها، بالإضافة إلى الاعتقادات الخاطئة اللي تفضلت وتكلمت عنها في بداية اللقاء اللي ممكن تخلي شبابنا يستهينون بمخاطرها. بعض الشباب يعتقدون

0: يقولون ان السجائر الالكترونيه اقل ضرر بشكل مطلق تماما ان هي غير خطره، او ان اكياس النيكوتين امنه لانها ما تنتج دخان، او ان التجربه لمره واحده ما ممكن انها تؤدي الى الادمان، وهذه طبعا مفاهيم جدا خاطئه. وكذلك النكهات والتصميمات الجذابه والترويج في وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تخلي هالمنتجات تظهر وكأنها جزء طبيعي من نمط حياتنا، وهذا شيء خطأ طبعا. وهني تجي أهمية التوعية المبنية على الأدلة العلمية، ومن المهم أن احنا نستند لبيانات المسوحات الصحية سواء كانت المحلية أو الخليجية عشان نحدد حجم المشكلة واتجاهاتها الدقة. والمشكلة مو بس في استخدام المنتج، لكن بعد في الصورة اللي تتكون عند الشباب عن هذا المنتج قبل لا يقررون تجربته.
1: يعني كثير من الشباب يقول لك أنا أوقف سجائر وأخذ اللي هي الشرائح اللي تنحط على اللثة، يعني هل نقدر نقول إنه هذا المفهوم صحيح؟ يعني هل هذه الحملة تتناول هذه المنتجات بعينها وتشرح المفاهيم الخاطئة وتحاول تصححها؟
0: نعم أستاذة بدرية، هذه الحملة تتناول منتجات النيكوتين الجديدة غير التقليدية مثل السجائر الإلكترونية، أكياس النيكوتين اللي تفضلتي وتكلمتي عنها بين الشفة واللثة، منتجات التبغ المسخن، وتفضلتي وخبرتينا إن في هم معتقدين أنها تكون أقل ضرر. بس من أبرز المفاهيم اللي نبي نصححها في هذه الحملة الاعتقاد أن هالمنتجات آمنة، أو أن عدم وجود دخان واضح يعني أنها ما تضر، أو أن النيكوتين ما يسبب الإدمان. هذه من أبرز المفاهيم اللي إحنا في حملتنا الخليجية نبقى نصححها. الحقيقة أن النيكوتين مادة شديدة الإدمان، الإدمان يسببه هذا النيكوتين. المنتجات اللي موجودة في السوائل في الأبخرة تعرض المستخدم لمواد ضارة ثانية غير النيكوتين، وتختلف هذه المخاطر بحسب نوع المنتج وطريقة استخدامه. ونبي نوضح للشباب أن الشكل العصري أو النكهة الحلوة أو الترويج الجذاب ما بيغير من حقيقة هذه المخاطر الصحية. مو كل منتج ما يطلع دخان يعني أنه هو آمن، ومو كل منتج جديد يعني أنه هو الأفضل لصحتك. نعم
1: صحيح، يعني يمكن أكثر شيء الشباب لما يكونون في الجامعات أصدقائهم يقولوا لهم لا أنا بطلت تدخين، أنا ما عاد أدخن، أنا صرت أخذ مثلا هذا المنتج اللي هو الشرائح يعني هذا أفضل، أو يقول لا أنا بطلت تدخين صرت أخذ مثلا سجائر إلكترونية ما تأثر عليه، فيصير يشوف تجربة صديقة ويبتدي هو من تجربة صديقة يبتدي يجرب. في هذه الحملة كيف ممكن أنها تساعد الشباب على رفض التجربة والتعامل مع إلحاح الأصدقاء؟
0: نعم فعلا حملتنا ما تكتفي بتقديم هذه المعلومات عن الأضرار فقط عن هذه المنتجات الحديثة، لكنها بعد تهدف حق تعزيز قدرة الشباب على أنهم يتخذون القرار ويتمسكون فيه حتى لو تعرضوا لضغوط من أصدقائهم. أحيانا الشاب يعرف أن المنتج مضر لكن يجربه علشان ما يحس أنه مختلف عن المجموعة والشباب اللي قاعد معاهم. عشان كذي نحتاج نعلمه أن الرفض مضعف وأن من حقه يحافظ على قراره، يقدر يقول لهم ويرد عليهم ببساطة لا أنا ما أبي أجرب، أو أنا مهتم بصحتي وما أبي أستخدم النيكوتين، وبقوة مو لازم يدخل في نقاش طويل أو يبرر موقفه. وأقول للشباب مو لازم تقلد غيرك علشان تثبت أنك أنت واثق من نفسك. أحياناً أقوى قرار أنك تقول لا.
1: يا سلام، إيش الدور الوعي الإعلامي اليوم في حماية الشباب من تجربة هذه المنتجات، وكيف ممكن أيضا الأسرة والجهات المعنية تدعم أهداف هذه الحملة؟
0: طبعا الوعي الإعلامي جدا مهم، لأن الشباب اليوم يتعرضون لكمية كبيرة من المحتوى، بعضه يقدم منتجات النيكوتين بطريقة جذابة من خلال يعني وجود المؤثرين، النكهات والتصوير اللي توحي في هذه المحتويات الإعلامية أن هي آمنة أو عصرية. لازم نعلم شبابنا يسألون من وين مصدر هالمعلومة، هل هي مبنية على دليل علمي، هل الهدف من التوعية منها أنها توعي أنها أقل ضرر، أو أنها

0: تروج للمنتج، مهم جدا يتسألون نفسهم هذا السؤال، هذه الأسئلة، لأن إحنا مثل ما قلنا في السؤال السابق إن هي ليست آمنة وليست بديل للإقلاع عن التدخين. بالنسبة للأسرة دورها جدا مهم، يبدأ بالحوار المفتوح مع عيالهم مع أولادهم، يستمعون لهم من غير ما يخوفونهم أو يوبخونهم. بالنسبة للمدارس تقدر تدعمهم بالأنشطة بالبرامج التفاعلية، الجهات الصحية والإعلامية أيضا لها دور جدا مهم، تساهم في نشر معلومات موثوقة وتوفر الدعم للي يحتاجون للإقلاع عن التدخين. وإذا اكتشفنا أن بعض الشباب أو شاب معين يعني في البيت في المدرسة يستخدم هالمنتجات، الأفضل أن احنا نساعده ونوجهه، ولا نوجه له اللوم، نوجه له توجيه وين ممكن أن هو الجهات اللي تساعده على الإقلاع عن التدخين. احنا اليوم نحتاج أسرة تسمع، مدرسة توعي، إعلام مسؤول، جهات صحية توفر المعلومة والدعم، لأن حماية الشباب مسؤولية طبعا مشتركة. نعم
1: صحيح صحيح. اليوم الحملة هل تقدم مواد، وكيف نقدر نوصل لهذه المواد أيضا نساهم في نشرها؟
0: نعم فعلا الحملة تقدم العديد من المواد وتعتمد على مواد توعوية تفاعلية تساعد الشباب على فهم مخاطر منتجات النيكوتين الحديثة، وتراجع أيضا معلوماتهم ويتعرفون على المفاهيم الخاطئة المرتبطة فيها ونصحح هذه المعلومات. ومن الجوانب بعد المهمة اللي في هذه الحملة والمواد الحملة الاختبارات التفاعلية اللي وجهناها للشباب وكذلك لأولياء الأمور والمختصين، يعني ما اكتفينا فقط بالشباب، أولياء الأمور والمختصين أيضا على لهم دور في هذه الحملة والمواد لها دور لهم، بهدف أن احنا نعزز الوعي ونحدد الجوانب اللي تحتاج للمزيد من التثقيف. وأشجع الشباب وأولياء الأمور على متابعة الحسابات والمنصات الرسمية لمجلس الصحة الخليجي للاطلاع على المواد المعتمدة واللي شاركناها في الأنشطة المتاحة. نعم
1: اليوم مجلس الصحة الخليجي، إيش الرسالة الأهم اللي وجهها إلى الشباب من خلال هذه الحملة؟
0: نعم أهم رسالة نبقي نوجهها للشباب من خلال هذه الحملة، نقول لهم أن صحة الإنسان ومستقبله يستاهلون قرار واعي من البداية. إذا ما بدأت باستخدام منتجات النيكوتين لا تبدأ، وإذا كنت تستخدمها وتواجه صعوبة في التوقف ما تتردد في طلب المساعدة، لأن الإقلاع ممكن والدعم المناسب يفرق. لا تخلي الفضول أو ضغط الأصدقاء أو الإعلانات يحددون قرارك، أنت من يحدد القرار وأنت تقول لا لجميع المنتجات. نعم
1: حقيقة نثمن الجهود اللي تبذلونها في مجلس الصحة الخليجي أيضا بالتعاون مع الجهات الصحية في دول مجلس التعاون في نشر هذا الوعي وتعزيز الثقافة، ثقافة الوقاية والوصول إلى مختلف فئات المجتمع بالأخص الشباب. هذه الرسائل الصحية اللي تسهم أكيد في حمايتهم من مخاطر التدخين وأيضا منتجاته الحديثة. كل الشكر أيضا لك ضيفتنا الدكتورة كوثر العيد، استشارية الصحة العامة ورئيسة مجموعة مكافحة التدخين والتبغ بوزارة الصحة في مملكة البحرين وعضو فريق العمل الخليجي لمكافحة التبغ. كل الشكر لك على هذا الحديث الثري والمعلومات الصحية والتوعوية المهمة اللي شاركتينا فيها هذا الصباح. شكرا لك.
0: شكرا لكم، مع السلامة.
1: حياك الله. مستمعين، لعل أجمل ما تحمله هذه الحملات التوعوية إنها ما تكتفي بالتحذير من المخاطر، يعني تدعونا إلى أننا نفكر في قيمة الصحة وفي مسؤوليتنا تجاه أنفسنا وتجاه الأشخاص اللي نحبهم. أحيانا قرار بسيط نتخذه اليوم ممكن يصنع فرق كبير في صحتنا بعد سنوات، وأحيانا معلومة صحيحة تصل إلى شاب أو فتاة في الوقت المناسب ممكن تكون سبب في حمايتهم من عادة يصعب التخلص منها. لذلك شعار حملة اليوم قبل بكرة يخلينا ما نأجل الاهتمام بصحتنا وما ننتظر أيضا حتى تظهر الأضرار أو تبدأ تغير في سلوكياتنا. التوعية دائما هي مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة، المدرسة، الجامعة وأيضا مكان العمل، وصولا إلى وسائل الإعلام ومختلف مؤسسات المجتمع. كلما كنا واعين أكثر وعينا حاضر كانت خياراتنا أكثر أمان، وكانت قدرتنا على حماية أنفسنا وأيضا حماية أبنائنا.

0: صباح المملكة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: ها وش رايك، وين بنروح الليلة؟
3: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
2: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
3: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
2: وش ذا اللي يشتغل؟
3: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
4: على جوك خذ الفرحة،
5: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك،
2: على جوك.
3: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
2: على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه، وحياكم في فقره اسال مختص. في هالفقره بنسلط الضوء اليوم على المحافظ الاستثماريه مستمعينا، وكيف ادارتها واختيار الانسب منها لتحقيق الاهداف الماليه وايضا تقليل المخاطر. ويسعدنا ان نستضيف في هذه الفقره الدكتور احمد بن منصور المنصوري، استشاري تطوير الاعمال والتسويق، طبعا للاجابه عن ابرز تساؤلاتنا حول هذا الموضوع. فحياك الله وبياك دكتور احمد.
1: يا هلا، حياك الله اخوي استاذ فهد، الله يسعدك ويبارك فيك والمستمعين كذلك. صباحكم خير ان شاء الله.
0: صباحك كذلك، نورتنا وشرفتنا في برنامج صباح المملكه دكتور احمد.
1: الله يسعدك ويبارك فيكم، مشتاق من زمان عنكم، الله يبارك فيك.
0: يطول لي عمرك ويبارك فيك، نتشرف دائما بتواجدك معنا. بدايه دكتور احمد، وش المقصود اللي يعني اللي سمعنا الان عبر اثير ذات الرياض، ايش المقصود بالمحفظه الاستثماريه وايضا ما اهميتها في اداره اموال هذا المستثمر؟
1: جميل، سؤال من شقين. أبشر، حياك الله.
0: أبشر بالجنة إن شاء
1: الله. حقيقة الآن مع رؤية 2030 والأسواق المالية وأيضا دعم المواطن والمقيم في تسهيل عملية التداول والاستثمار، فبالتالي فعلا يعني موضوعكم مهم، فلا بد أن المستمع يكون على اطلاع بما هي المحفظة الاستثمارية. ببساطة هي مجموعة من الاستثمارات التي يمتلكها الفرد أو المؤسسة، بمعنى أن المحفظة الاستثمارية قد تكون لدى فرد أو لدى مؤسسة أو شركة، مثل الأسهم والصكوك والصناديق الاستثمارية، وبالتالي يتم تنظيم وإدارة تلك المحفظة بهدف تنمية الأموال وتحقيق أهداف مالية محددة. ممكن أيضا للتوضيح لهذا التعريف، إذا كان لدى شخص مبلغ 100,000 ريال ويرغب في استثماره، فليس بالضرورة أن يضع المبلغ كاملا في أسهم شركة واحدة، وإنما يستطيع توزيعه على استثمارات مختلفة أو شركات متعددة في قطاعات معددة، ولكن بحسب أهدافه وقدرته على تحمل المخاطر. هذا فيما يتعلق بالشق الأول زي ما ذكرت. لكن إيش أهمية إدارة أموال المستثمر، أو ما هي أهمية المحفظة الاستثمارية؟ هذا يساعدنا أخوي فهد أننا ندرك أن هذا المحفظة الاستثمارية تساعدنا في تنظيم استثماراتنا أو ما يفيض من المدخرات، وكذلك لابد أن المحفظة الاستثمارية تساعدنا في توزيع المخاطر، بمعنى لابد يكون عندنا تخطيط لتحقيق أهدافنا المالية، مثل مثلا توفير دخل إضافي أو الادخال للتقاعد. ما في منا الجميع بيعمل عشان في الأخير عنده تقاعد، فبالتالي يبغى يحسن دخله وحياته وجودة حياته. خلاصة القول، المحفظة الاستثمارية ليست مجرد وسيلة لتحقيق الأرباح. في ناس كثير فاهمين أنه أدخل أو أعمل لمحفظة استثمارية فقط لتحقيق الأرباح، لا، هي أداة لإدارة الأموال وتنمية المدخرات والموازنة بين العائد والمخاطرة. هذا باختصار.
0: ممتاز. طيب دكتور، طب وش المحفظة المحافظة وأيضا المتوازنة وأيضا الجريئة؟ يعني هناك عدة محافظ، أيهما يناسب المستثمر دكتور أحمد؟
1: والله إحنا ممكن نأخذها من نفس المسمى، يعني حتى حقيقة من اسم المحفظة يعني واضح الفرق، حيث يعتمد هو على الاستثمار نفسه، على مستوى المخاطرة، وعلى نفس العائد اللي انت يبغاه المستثمر وفق أهدافه. بمعنى ان المحفظة المحافظة من اسمها محافظة، بمعنى انه تقليل المخاطر، يعني الاستثمار دائما يربط بإدارة المخاطر، فهي بتحاول المحفظة المحافظة تحاول تحافظ على رأس المال قدر الإمكان، ولذلك تعتمد غالبا على استثمارات أقل تقلبات، يعني مخاطرها بسيطة مثل الصكوك. لذلك في ناس كثير يروحوا للصكوك عشان المتحفظ، لذلك اسمها المحفظة المحافظة. أما المتوازنة فبالتالي لما نعرف إيش هي الجريئة حنعرف أن المتوازنة هي الوسط بينهم، اللي هي تتجه نحو النمو وبرضو عنده مثل الأسهم وبرضو مثل المحافظة اللي احنا قلنا الصكوك.
0: نعم.
1: الجريئة من اسمها أخوي فهد على طول، المخاطر عالية، التقلبات فيها حقيقة تحتاج دراسة. ممكن المستمع الكريم نعطيه مثال بسيط، مثلا احنا المتقاعدين، يعني شخص اقترب على التقاعد يحتاج الى مدخراته، فبالتالي الشخص هذا في الغالب حيتجه للمحفظة المحافظة لأنه ما يبغى يفقد مدخراته. بينما الشاب الجديد أو المقبل على الوظيفة لسه قدامه 20-30 سنة، هذا ما يمنع أنه يتجه على المحفظة الجريئة، ولكن طبعا في بدراسة. اللي نبغى نقوله أنه هذا لا يعني أن جميع الشباب تناسبهم المحفظة الجريئة، ولا كل المتقاعدين تناسبهم المحفظة المحافظة. بمعنى القاعدة إن أفضل محفظة ليست اللي تحقق أعلى الأرباح، يعني في ناس كثير يربطوا الاستثمار بالأرباح، لكن أنت شوف أهدافك، أهداف المستثمر، شوف وضعك المالي، قدرتك المالية، وبالتالي المخاطرة، هل عندك استعداد على تحمل المخاطرة؟ هل عندك استطاعة على فقد المال في حالة لو نزل السوق أو ما إلى ذلك؟ هذا إن شاء الله أني أوضحت الفرق بين المحافظة لأنها بتقلل المخاطرة، الجريئة عالية المخاطر، والمتوازنة بين البينين كما يقال.
0: يعني من الممكن أن يفقد الشخص دكتور أحمد بعض من المال في المحافظ، صحيح؟
1: بدون شك، نعم، بدون شك، نعم، ما في أمان، ما في أمان. لذلك إحنا لابد أن ندخل في موضوع دراسة وتحليل السوق وإدارة المخاطر والبدائل وكل الاحتمالات واردة.
0: طيب، ربما هذا السؤال بيكون في شيء من الإجابة السابقة، لكن في ناس كثير يتساءلون دكتور أحمد، يعني المحافظ الاستثمارية اللي تركز على الأسهم وأيضا نعم. تلك التي تركز على الصكوك والسندات، وش الفرق بينهم؟ يعني قبل شوي تفضلت في إجابتك على السؤال أنا قلت أن الصكوك والسندات هذه ممكن تكون أضمن وفيها حفاظ على المال والمدخرات وما إلى ذلك. طيب، هل بالإمكان أنه برضو اللي تركز على الأسهم ممكن أن تحفظ هذا الشيء برضو؟
1: شوف يا أخوي أستاذ فهد، يمكن القول أن الفرق الأساسي يتعلق بطبيعة الاستثمار أو زي ما قلنا أهداف المستثمر، قدرته على تحمل مستوى المخاطر. فإحنا عندما نستثمر في الأسهم إحنا بنمتلك حصة، يعني توجهك أهدافك. في ناس يفخر أني أنا مثلا في شركة إكس، ما نبغى نسمي حتى لا يقولوا بعدين سوينا دعاية لسهم معين ويرتفع السعر اليوم. ففي ناس للأمانة فعلا هو يفتخر إنه مساهم في شركة مثلا إيه، فهذا واحدة من أهدافه، يعني ليس هدفه الأرباح زي ما ذكرنا. فالأسهم هي إنك بتملك حصة في شركة، طبعا لما ترتفع الأسهم أنت بترتفع قيمتك، يعني زي ما شفنا إيلون ماسك وزي كده ثورته، الثروة حقته، المال عنده لكن هي عبارة عن أسهم في الشركة، يعني غير

0: ملموسة حاليا الآن، يعني لابد يبيع الأسهم، فممكن في يوم يخسر 2 مليون 200 مليون أو أعلى أو أقل. فهي هذه فكرة الأسهم. فبالتالي الصكوك والسندات لا، هذه أدوات تمويل تصدرها الحكومات أو الشركات، تختلف تماما عن الأسهم. السندات عادة هي دين على الجهة المصدرة، يعني تحتاج تمويل فهي تنزل سندات عشان تجمع سيولة. الصكوك لا، هي أدوات استثمارية وتمويلية، احنا الحمد لله متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن غالبا الصكوك والسندات ميزتها عندها عوائد دورية، حتى الأسهم في عوائد دورية، فهذه من المميزات. في النهاية الاختيار بين الأسهم والصكوك والسندات، أرجع أخوي فهد، يعتمد على أهداف المستثمر، سواء كان فرد أو شركة أو جهة، زي ما يقولوا جهة في القطاع الخاص.
1: نعم.
0: تهدف إلى يا إما تنمي رأس مالها أو تحقق لها دخل إضافي أو بتوازن أو عشان إدارة مخاطرها في السيولة.
1: ممتاز. طيب أنا الآن كفرد دكتور أحمد، عندي مبلغ وقدره،
0: نعم،
1: لسه ما امتلكت الجرأة بإني أكون شخص جريء، سواء بالأسهم أو مثلا بالمحافظ الجريئة أو مثلا حتى في الاستثمارات
0: الصناديق.
1: نعم. طيب أنا الآن معي رأس مال، وش أنت تنصحني كأبدأ فيه حتى يعني يكون عندي هذه الثقة المالية مستقبلا، وأقدر يعني أوزع المال كيف ما شئت، هذا ممكن أخسر ما عندي مشكلة، جازف بهذا، وش أبدأ فيه؟
0: والله أنا أشكرك على هذا السؤال، لأنه حقيقة هذا اللي يلامس المستثمر، وخصوصا الآن مع تحسين أوضاع سوق المال عندنا، وإحنا شايفين القيادة الرشيدة يعني بتدعم حتى في الكفاءات، يعني آخر قرار تغيير المسؤول الأول في السوق، وهذا عن خبرة، فهذا بيساهد أو بيساعد إنه المستثمر لابد يكون على ثقافة مالية واقتصادية، هذه من الأمور المهمة، ولا بد أنه يدرك أن تقلبات الأسواق أمر طبيعي وفق الأحداث اللي بتحصل حواليك، يعني أي حاجة كوارث طبيعية أو غير طبيعية بتتأثر فيها السوق والتجارة بشكل عام، زي أزمة كورونا ولا على البال ولا على الخاطر، ولكن تأثر على السوق. الأوضاع اللي حاصلة الآن، أي تغيرات، لا بد المستثمر يدرك أن تقلبات السوق أمر طبيعي، وبالتالي حتى لو كان الوضع آمن ومطمئن، نفس المخاطر في نفس الشركات، القوائم المالية، أرباحها خسائرها، حتأثر على الأسهم، حتأثر على أمور كثيرة. لذلك ممكن إحنا نقول إنه هناك في ممارسات لابد إن المستثمر يدركها علشان يقلل أو يضبط عملية المخاطر ويحسن إدارتها، مثل على سبيل المثال التنويع في المحفظة، زي ما ذكرت أنت في سؤالك إنه إيش الفرق بين المحفظة المحافظة والمتوازنة والجريئة، فهو لابد ينوع في بين الأسهم بين القطاعات عشان يستطيع إنه يحافظ على رأس المال. كذلك التخطيط، لازم المستثمر يخطط للمال أو رأس المال، إيش الهدف منه، أنا ليه أنا داخل بأستثمر في مبلغ وقدره، بغض النظر عن قيمته أو إجمال المبلغ قليل أو كبير. كذلك الفرد العادي لابد أنه يضبط قراراته، بمعنى عدم التسرع، يبتعد عن الخوف، لأنه عند نزول السوق حيكون خايف فيضطر يبيع، أحيانا عند صعود السهم بيشوف أرباح فيتجه نحو الطمع أو الكسب السريع للأرباح، فبالتالي هذا من الأمور المهمة. أخيرا اللي هي المتابعة، إحنا لابد نراجع محفظتنا، نراجع الأسهم، صكوكنا، نشوف إيش وضع السوق. خلاصة القول، حماية المحفظة من الضروري أن يكون عندك مبلغ للطوارئ، ما هو داخل المحفظة، سيولة خارج محفظتك. أيضا من منبركم إذاعة الرياض، وأشكركم على هذا اللقاء، أن نقدم نصيحة للمستثمر بأن لا يتخذ قراراته في الاستثمار بناء على الشائعات أو التوصيات غير الموثوقة، لأن هناك في ممارسات غير رسمية وغير مضبوطة، وأن دائما يتجه إلى المؤسسات المرخصة. لماذا؟ للبعد عن عمليات النصب والاحتيال في هذا المجال.
1: جميل جدا. ختاما دكتور أحمد، ودنا بكلمة أخيرة منك نختم في هذا اللقاء.
0: الله يسعدك يبارك فيك. والله إذا في ختام، أنا حقيقة من منبركم إذاعة الرياض أود التأكيد على أن الاستثمار والتسويق اللي هو تخصصي يشتركان في أهمية دراسة الأسواق، نعم. تقليل أو تحليل الفرص خلينا نقول أو المخاطر بهدف اتخاذ قرارات واعية وصحيحة. لماذا؟ لأن الفرص قد تتاح للجميع، الفرص موجودة، لكن حسن استثمارها أخويا فهد هو ما يصنع الفرق في النتائج.
1: جميل جدا، الله يعطيك العافية دكتور أحمد بن منصور منصور استشاري تطوير الأعمال والتسويق، شكرا لك لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: الشكر لله، حياكم الله، شاكر ومقدر لكم.
1: أتمنى لك يوم جميل، في أمان الله.
0: يا هلا.
1: مثلا النصائح لازم تأخذ بعين الاعتبار يا جماعة، الواحد إذا كان عنده رأس مال، يعني في ناس يقول لك لا والله خلاص أحط فلوسي بحسابي لا وأخليها، لا ترى مو بزين، الفلوس هذه بتخلص بتنقص مع الوقت، عندك التزامات، عندك احتياجات، عندك فواتير، فجأة تلاقي بدأ ينقص هذا المال، بدأ ينقص تدريجيا بدون استثمار، بدون ادخار مجدي لهذا أو لهذه الرأس المال اللي أنت أوريدي اشتغلت عليه تعبت عليه. ففي كثير مثل هالنصائح، مثل هالمواضيع اللي دائما نذكرها في إذاعة الرياض في برامجنا، وخصوصا على وجه التحديد برنامج صباح المملكة، ترى حرفيا تنورك وتغير مجرى حياتك وتغير عندك أيضا هذه النظرة المالية. فحاول قدر الإمكان فعلا تأخذ بهالكلام وجرب. قسم عندك رأس مال، قسمه ثلاث أقسام مثل ما تفضل الدكتور، محفظة متوازنة، محفظة محافظة، محفظة جريئة، وجرب. ودائما خلي عندك مبلغ للتجربة، صدقني الفلوس تروح وتجي، لكن صدقني الفرص ما تتعوض يا عزيزي. فاصل غنائي قصير وراتي لكم.

0: صباح المملكة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة، والرحب بكل اللي انضموا معنا في ساعتنا الإذاعية الثانية. وأكيد وصلنا لفقرة مشاريعنا، يعني هذه الفقرة اللي تفتح النافذة على المبادرات، على البرامج النوعية اللي تصنع الفرص وتدعم أكيد الطموح وتسهم في تمكين أفراد المجتمع وتحويل أفكارهم ومهاراتهم إلى مشاريع منتجة ومستدامة. اليوم في ظل التطورات التقنية المتسارعة، ما عادت المهارات الرقمية للذكاء الاصطناعي مجرد أدوات للمستقبل، أصبحت اليوم وسيلة مهمة لخلق فرص العمل وتنمية مصادر الدخل. من هذا المنطلق أطلقت جمعية دعم برنامج الابتكار الرقمي من الفكرة إلى الإبداع، بتنفيذ من معهد أرياد، بدعم من مؤسسة غروس، بهدف تمكين الأرامل والمطلقات وأبنائهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة وأيضا تطوير مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى فرص اقتصادية واعدة. اليوم رح نتعرف على أهداف البرنامج، على مجالاته، على الفرص اللي يقدمها للمستفيدات. ويسعدنا أن نرحب بالأستاذة نوف القحطاني، مديرة إدارة المشاريع بجمعية دعم لرعاية المطلقات والأرامل وأبنائهم. نقولها يسعدنا صباحك.
1: أهلا وسهلا فيك، وصباحك إن شاء الله، وصباح جميع المستمعين، وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة.
0: حياك الله، يا هلا بك. اليوم عندنا برنامج الابتكار الرقمي من الفكرة إلى الإبداع، حدثينا عن هذا البرنامج وكيف جت فكرته، وأيضا إيش اللي يميزه عن التعليم الذاتي.
1: مثل ما ذكرتي، اليوم الذكاء الاصطناعي أصبح جزء من واقعنا ودخل كثير في مجالات الأعمال وفتح فرص جديدة ما كانت متاحة بهالسهولة من قبل. ومن هنا جاءت فكرة البرنامج الابتكار الرقمي، أيضا بالتزامن مع عام الذكاء الاصطناعي 2026. كان توجهنا في جمعية دعم أنه نتيح لمستفيداتنا فرصة للاستفادة من هذه التقنيات كمنتجات للمحتوى، مقدمات لخدمات رقمية تشكل لهم مصدر دخل بالمستقبل. ومثل ما ذكرت، شكرا لك على ذكر والإشادة بالدعم، مؤسسة غروس الخيرية بدعمها الكريم وتنفيذ مركز أرياد للتدريب. إطلقنا هذا البرنامج مستهدفين 25 مستفيدة لتأهيلهم في مجالات صناعة المحتوى، تصميم، إنتاج رقمي باستخدام هذه الأدوات.
0: اليوم نبي نعرف كيف كانت رحلة المستفيدات من البرنامج، وأيضا إيش أبرز المهارات والمخرجات العلمية اللي حققوها.
1: حقيقة كانت رحلة جميلة ومتدرجة، والأجمل أنه كانت كل مرحلة تقود المرحلة التالية. فبدأوا المستفيدات بتطوير أفكار لمشاريع رقمية، بعد كذا تعلموا كيف يحولوا هذه الأفكار إلى محتوى مكتوب، هوية بصرية وتصاميم. بعد ذلك انتقلوا أيضا إلى إنتاج صور، مقاطع الفيديو، تعليق صوتي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وكل هذه المهارات نقلتهم إلى إعداد ملفات أعمال ومواقع بسيطة إلكترونية تعرض مشاريعهم ومهاراتهم بطريقة مهنية.
0: هذه المهارات اللي ذكرتيها كيف ممكن أن تفتح لهم فرص للعمل وأيضا للدخل؟ وهل في تجربة يمكن لافتة تعكس أثر البرنامج؟
1: أهم مميزات المجالات الرقمية إنها دائما ما بترتبط بوظيفة أو عمل محدد.
0: صحيح.
1: فيمكن تقديم هذه الخدمات بشكل مستقل وكمان عن بعد. فمثلا المشاريع الصغيرة، المتاجر الإلكترونية تحتاج إلى مين يصمم لها محتواها، يدير حضورها الرقمي، ينتج مواد تسويقية لمنتجاتها. كل هذه المجالات تمكن المستفيدات أو المتدربات أنهم يستفيدوا منها بعد اكتساب المهارة والممارسة. أيضا احنا في جمعية دعم نعمل على تهيئة المتدربات من الاستفادة من هذه الفرص بعد التأهيل العملي. أيضا نسعى إلى توظيف شراكاتنا في الجمعية في الوصول إلى الفرص اللي تتناسب مع قدرات هؤلاء. بالنسبة للتجربة، احنا سبق ومؤسسة غروس مشكورة دعمتنا في مشروع قائم إلى الآن في جمعية دعم حب أتطرق له هو معمل إنتاجي، معمل نساجات مكة، يشتغل في فئتنا المستهدفة من الأرامل والمطلقات. المسؤول الجميل أنه المسؤولة عن هذا المعمل دخلت في التدريب في هذا البرنامج وتعرفت على أساليب متقدمة أكثر، وظفت هذه المهارات اللي هي تعرفت عليها في البرنامج في التعريف بمنتجات المعمل وتسويقها. فأصبح عندنا مشروعين مختلفين مكملين لبعضهم، وهذا النوع من التكامل مهم بالنسبة لنا في إدارة المشاريع.
0: جميل جميل. اليوم مع اقتراب البرنامج من نهايته، كيف راح تواصل الجمعية دعم المستفيدات لتوظيف مهاراتهم للانطلاق بأعمالهم؟
1: المرحلة القادمة بإذن الله هي الانتقال من مخرجات الآن التدريب إلى متابعة النتائج الفعلية، فحنتابع بإذن الله كيف استفادت كل مشاركة من المهارات اللي اكتسبتها، سواء كانت في تقديم خدمات رقمية أو تطوير مشروع قائم، أو إنها تتقدم لفرصة عمل مهنية. أيضا احنا مهتمين جدا بدعمهم في التحديات اللي تواجههم بعد التدريب، وايضا مثل ما ذكرت لك انه باذن الله بتسخير الشراكات اللي في الجمعيه لتوفير الفرص لهم باذن الله.
0: خلينا نلقي الضوء شوي على مؤسسه غروس الخيريه، اليوم ايش تمثل لكم الشراكه مع مؤسسه غروس الخيريه، وكيف اسهمت ايضا في تحقيق اهداف البرنامج؟
1: في الحقيقة شراكتنا مع مؤسسة غروس الخيرية من الشراكات اللي نعتز بها كثير في جمعية دعم، خاصة أننا اليوم نتحدث عن 3 أعوام متتالية من دعمها لمشاريع التمكين في الجمعية. طبعا هذا الاستمرارية في الدعم يعكس ثقة المؤسسة في الجمعية وفي قدرتها على تنفيذ المشاريع اللي تساهم لتطوير قدرات المستفيدين. أيضا استمرارية ثقة الجهة الداعمة هي مسؤولية تدفعنا إلى رفع جودة العمل، الاهتمام بالتفاصيل، متابعة النتائج، وكمان تطوير المشاريع دائما. أيضا احنا ممتنين لمؤسسة غروس الخيرية على دعمها وثقتها هذه المستمرة. أيضا أشكر مركز أرياد للتدريب على جهوده في تنفيذ البرنامج، ونتطلع بإذن الله إلى استمرار هذه الشراكة وتحقيق المزيد من النجاحات لمستفيداتنا.
0: حقيقة احنا نقول لكم كل الشكر في جمعية دعم على هذه الجهود اللي تقدمونها لتمكين المستفيدات وأبنائهم، وأيضا لمعهد أرياد على تنفيذ البرنامج، وأيضا لمؤسسة غروس في دعم هذه المبادرة اللي تعكس أهمية التكامل بين الجهات غير الربحية والمؤسسات الداعمة في صناعة الفرص وتنمية القدرات. كل الشكر لك ضيفتنا الكريمة الأستاذة نوف القحطاني، مديرة إدارة المشاريع بجمعية دعم لرعاية المطلقات والأرامل وأبنائهم. شكرا لك على مشاركتنا هذه المعلومات وهذه الإضاءات حول برنامج الابتكار الرقمي من الفكرة إلى الإبداع، وشكرا لك أيضا لقبول دعوة برنامج صباح المملكة.
1: الله يخليك، شكرا حبيبتي، يعطيكم ألف عافية.
0: حياك الله. يا جماعة الخير، مثل هذه المبادرات يعني تستحق الإشادة، لأنها ما تقتصر على تقديم التدريب والمعرفة، هي تسعى إلى منح المستفيدات أدوات تساعدهم على بناء مستقبل أفضل، وأيضا تعزيز ثقتهم قدراتهم وتحويل مهاراتهم إلى فرص حقيقية للعمل والإنتاج. اليوم يعني هذه البرامج ذكرنا بأنه الفرصة ما ترتبط دائما بالإمكانات الكبيرة أو البدايات المثالية، تبدأ بفكرة بسيطة أو بمهارة نتعلمها، وبعدين فرصة تدريب تفتح أمامنا أبواب ما كنا نتوقعها. اليوم اللي نشهده من تطور في التقنيات الحديثة في الذكاء الاصطناعي يعني ترك لنا مجال واسع ومساحات أوسع للإبداع والعمل، وفرص يمكن الاستفادة منها في تطوير المشاريع الصغيرة والعمل الحر، وأيضا بناء مصادر دخل جديدة. الأجمل أنه هذه المبادرات تحمل رسالة إنسانية واجتماعية مهمة، وهي أن التمكين الحقيقي لا يعني فقط تقديم المساعدة، بل يعني أيضا منح الإنسان المعرفة والأدوات والثقة اللي تساعده على الاعتماد على نفسه، وأيضا تحقيق طموحاته. اليوم تبدأ الحكاية بفكرة وتكبر بالتدريب وتتحول بالإصرار إلى مشروع ناجح يغير حياة يمكن أسرة كاملة. اليوم في عالم المشاريع والابتكار الرقمي نواصل أكيد هذه المسيرة الجميلة، وأكيد إحنا بنواصل معاكم رحلتنا الصباحية وننتقل معاكم إلى موضوعات مختلفة وضيوف مختلفين وفقرات أكيد مختلفة، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، وطبعا مثل ما عودناكم برنامج صباح المملكة وإيش دراسات وإيش معلومات وتشكل كذا على خفيف شغلات جديدة يمكن أول مرة تسمعها يا عزيزي. لكن في الوقفة نتكلم عن موضوع مهم جدا وصار يأرق كثير من الناس، موضوع دائما الناس صارت يعني أول كان يرتبط اللي هو جاز والفكر يعني بكلام الطبيب بالإحصائيات أو الفحوصات بالمثلا يتقروش إذا شاف شهادته، لكن الآن صار معاك الجهاز الذكي وهالساعة الذكية اللي تراقب صحتك وحالتك ونبضات قلبك وخطواتك
1: ومشت خطوة
0: ومشاعرك ومدري إيش ويا ساتر، فصارت سبب لك هالهوجاس. لكن في دراسة تقول لك عندنا دراسة الآن نتكلم تتكلم عن هذا الموضوع وتقول لك ليش عزيزي المستمع صارت تأرقك وصارت تشغلك وصارت تقلقك في يومك. وش تقول الدراسة؟
1: في دراسة بريطانية كشفت أنه تطبيقات تتبع اللياقة البدنية اللي ذكرتها أنت يا فهد ممكن أنها تتحول إلى مصدر ضغط نفسي للمستخدمين، بعدما أظهرت تحاليل عشرات الألاف من منشورات منصة إكس انتشار مشاعر الإحباط والانزعاج تجاه هذه التطبيقات.
0: ويقول لك رصد الباحثون من كلية لندن وجامعة لوفيبرا أكثر من 58 ألف منشور حول أشهر تطبيقات اللياقة اللي يتم فرزها وحصرها، وحصر 13700 منشور تضمن مشاعر سلبية مرتبطة بتجارب الاستخدام، أبرزها تسجيل الأطعمة الغير صحية وكثرة الإشعارات وصعوبة تحقيق الأهداف الرقمية.
1: وطبعا حذرت الدراسة من اعتماد التطبيقات على خوارزميات صارمة لا تراعي الفروق الفردية ولا تعكس واقع الحياة اليومية، هذا الشيء ممكن يؤدي إلى فقدان الحافز بدل دعمه.
0: ممكن لأنه بيني وبينك يعني أنت مش تفكر في الخوارزميات، تخيل أنها ثابتة ما تؤمن بموضوع الاختلافات الفردية والجسدية، خلاص هذا قانون يمشي على الكل، طيب الطويل لا، القصير طب السمين النحيف عنده شهية مفتحة لا ما. كذا بتأزم نفسيا.
1: وتقول لك أيضا الدورية البريطانية نقلت لعلم النفس الصحة دعوة الباحثين إلى إعادة تصميم هذه التطبيقات وفق نهج أكثر شمولية وبعيد عن التركيز المفرط على السعرات والتمارين القاسية، هذا الشيء يوازن بين الصحة الجسدية والرفاه النفسي. يعني أنت تخيل في واحد يراقبك، أنت ترك سمنت شوي، ترك ما حرقت اللي المفروض اليوم تحرقه، بكرة عندك دبل، ما مشيت باقي لك 3000 خطوة وتكمل الهدف، ترى ضغط نفسي.
0: أقول ناس صار دلوعين والله.
1: والله ضغط نفسي،
0: والله دلع.
1: أنا يجيني ضغط نفسي،
0: يدلعي الحساس.
1: أي والله العظيم، والله هي ضغط نفسي في التطبيقات. يا أوكي تساعدنا ممكن يشوفها الواحد من فترة لفترة،
0: ليه ضغط نفسي ليه؟ باقي لي 300 خطوة طيب
1: ما جابها، قدرات جسمانية
0: خلص.
1: ما قدر يجيبها،
0: طيب ما سويتها خلاص بروح أرقد،
1: روح أشرب شاي
0: خلاص. والله إيه الحياة إيزي. سعرات حرارية والله ما قفلت اليوم التارجت، أوه بيزيد وزني. بنفس

0: بس ليه ليه ليه ليه
1: يفترض انها مساعدة ما هي يعني ضغط نفس تسبب لك توتر.
0: ابدا ابدا. اليوم انت حركت 450 سعرة مثلا، 400 سعرة، ما قدرت، ما اعطيت الجهد الكافي، بكره عوض. قول يا اخي بكره بقعد في النادي، بعطي تمارين كارديو، بحرق او اوصل لهذا التارجت او اكثر من التارجت اللي انا قفلتها اليوم. عادي يا اخي كل شيء. ليش تحسسون ان كل شيء يطردك؟ ليه ليش تحسس ان الوقت وراك وكل شيء يجري وراك وكل شيء؟ لا ترى هذه حالة نفسية اخرى، ترى ترى فعلا اللي يحس انه الزمن يعدي ويحس انه مشغول ومو مشغول، يحس انه لازم ينجز، ويحس انه ترى انت قاعد ترهق نفسك على الفاضي يا عزيزي. عيش يومك، كل يومك بتفاصيله. حركت اليوم 400، بكره تحرق 1000، بوك بعده ما حركت شيء، ماشي على وجبات صحيه. عادي انا ماشي على وجبات صحيه وفجاه اشتهيت بيتزا يا اخي. والله نزلت هم البيتزا،
1: والله سهلات والله سهلات، واكلت البيتزا وبعدين رجعت السعرات
0: ولا اي ندم، استمتعت بكل لقمه.
1: اي
0: ليه ليه والله استمتع يا اخوي،
1: كل صحن حلاوه وروح اجري بكره يعني عادي ما في

0: تجي تسوي المشروع.
1: تم تم والله العظيم، لأنه ما لا تعجز نفسك، لأنه ترى هو ترى حرفيا جسدك وطاقتك ونشاطك ما تشعر فيه، أو حتى أصلا تلاقي أكلك زين، نومك زين، تمارينك زين، بس ما أنت شاعر بالطاقة. ليه؟ لأنه فيه سلبية، فيه سلبية في رأسك.
0: إيه؟
1: أنا ما سويت، أنا ما حصلت، أنا ما أحس إني أحس إنه وراي شيء، أحس إن وقتي مولي، أحس.
0: وترى ترى ترى أغلب الحين البرامج الرياضية صاروا يحطون جزء منها نفسي، إنه تروح تسوي لنفسك ريلاكس كذا، تهدأ، تفرغ الطاقة السلبية اللي في دماغك، وبعدين تبدأ التمارين حتى تعطيك نتيجة.
1: الله العظيم، التمارين بحد ذاته طارد للطاقة السلبية. إيه؟ وتمارين والله العظيم مخلص من النادي كذا أطلع.
0: إيه؟ ارتفع هرمون السعادة،
1: اي سعيد كذا، وحس اني كذا
0: لازم، ما في زي الحركة، حركة فهد.
1: لا لا لا ايش فيك طلع
0: انتهي الطاقة. بعد فاصل وراجع لكم بإذن الله.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
2: صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. طبعا يكمن تساؤل أصدقائي، كيف تسهم تقنيات الفضاء في توسيع الاتصال حول العالم؟ كيف نحافظ على استدامة الفضاء مع تزايد الأقمار الصناعية؟ طبعا هذه التساؤلات يناقشها الحدث العالمي للاتصال والاستدامة الفضائية التي تتواصل فعاليته لليوم الثاني تحت شعار عالم متصل وفضاء مستدام. وللحديث عنه ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد السهلي، قائد فريق تخطيط الطيف الترددي بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. حياك الله وبياك أستاذ محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
1: صبح عليكم على الأخوة والأخوات المستمعين، أخوكم محمد السهلي من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. شرفني وجودي معكم في هذا الصباح وأشكر لكم هذه الفرصة.
0: أنا مكرم ونتشرف بتواجدك معنا أستاذ محمد في برنامج صباح المملكة. بداية أستاذ محمد، يعني نود منك الحديث عن هذا الحدث العالمي للاتصال والاستدامة الفضائية لعام 2026 وما أبرز أهدافه.
1: طبعا زي ما تفضلت أخوي، تحت شعار عالم متصل وفضاء مستدام تنظم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات الـ ITU هذا الحدث العالمي للاتصال والاستدامة الفضائية بمدينة الرياض. طبعا الحدث يكون خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر لهذا العام في مدينة الرياض، جامعا للمنتدى الدولي للشبكات الغير أرضية مع منتدى استدامة الفضاء في نسختيها الثالثة تحت مظلة واحدة.
0: جميل. ماذا يعني أستاذ محمد جمع منتدى الشبكات غير الأرضية ومنتدى استدامة الفضاء تحت مظلة واحدة في الفضاء؟
1: جميل السؤال. طبعا تمكين الشبكات الغير أرضية يجب أن يتماشى مع المبادئ الرئيسية لاستدامة الفضاء، وتمكين الاتصالات عبر الأقمار الصناعية يحتاج إلى وعي واتحاد جميع أصحاب المصلحة للعمل معا من أجل فضاء مستدام. لذلك دمج المنتديين هي خطوة منطقية وجعلت هذا الحدث استثنائي وفريد من نوعه. وبالمقابل أصبحت الفعالية هي ملتقى للجهات التنظيمية لقطاعي الاتصالات والفضاء على المستويين الوطني والدولي، وأيضا على مستوى الشركات المصنعة ومزودي الخدمات الفضائية ونخبة من الخبراء والباحثين العالميين، وذلك لاستشراف مستقبل الاتصالات الفضائية وتعزيز تكامل الشبكات الأرضية وغير الأرضية بما يسهم في سد الفجوة الرقمية وترسيخ الاستدامة الفضائية والاستخدام الواعي للموارد الفضائية.
0: طيب جميل أستاذ محمد، طيب ما علاقة الجيل السادس بالشبكات غير الأرضية؟
1: جميل. طبعا يمكن نسمع الجيل السادس كثير الفترة الماضية جداً. الشبكات غير الأرضية تعد أحد الممكنات الرئيسية للجيل السادس، لأننا في الجيل السادس ما نتحدث فقط عن سرعات أعلى، بل نتحدث عن مفهوم

0: مفهوم أشمل وهو الاتصال في كل مكان. اليوم نعتمد بشكل رئيسي على الأبراج الأرضية، لكن في الجيل السادس نتجه إلى تكامل الشبكات الأرضية مع الشبكات غير الأرضية مثل الأقمار الصناعية والمنصات الجوية. وهذا التكامل بيساهم في توسيع التغطية خصوصا في المناطق النائية والبحاري والصحارى، ويعزز استمرارية الاتصال وموثوقيته. ومن هنا تأتي أهمية هذا المنتدى الذي تنظمه هيئة الاتصالات والفضاء والترقية في جمع الخبراء وصناع القرار لمناقشة التقنيات والتوجهات التي تمهد لنا هذا التكامل وتدعم مستقبل الجيل السادس.
1: جميل، ماذا عن الطيف الترددي أستاذ محمد؟ ما أهميته في هذا التحول؟
0: طبعا الطيف الترددي يلعب دورا محوريا في هذا التحول، لأنه هو المورد الأساسي الذي تعتمد عليه جميع شبكات الاتصالات اللاسلكية سواء كانت أرضية أو عبر الأقمار الصناعية. ومع توجهنا نحو الجيل السادس، التحدي ما يقتصر على توفير ترددات إضافية فقط، بل يشمل أيضا الاستخدام الفعال للطيف الترددي والتنسيق بين الشبكات الأرضية وغير الأرضية للحد من التداخل وضمان جودة الاتصال. ومن هنا تبرز أهمية التخطيط للطيف الترددي وتنسيقه على المستويين الوطني طبعا والدولي، بما يمكننا إن شاء الله من بناء شبكات متكاملة توفر تغطية أوسع واتصالا أكثر موثوقية بإذن الله.
1: بإذن الله. ختاما أستاذ محمد، ودنا بكلمة أخيرة منك نختم في هذا اللقاء.
0: أول شيء أشكركم على الاستضافة، وللأمانة في عمل جبار في المملكة العربية السعودية لتوحيد التوجهات الدولية وسد الفجوة الرقمية، والصراحة فخورين أننا نكون مشاركين في مثل هذا الحدث، وشكرا لكم مجددا.
1: كل الشكر لك أستاذ محمد السهلي، قائد فريق تخطيط الطيف الترددي بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. شكرا لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: شكرا لكم، مع السلامة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: وحياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في هذه الصباحات الجميلة المختلفة الأربعائية الخريفية. ووصلنا إلى فقرة ليش تعطيني ورقة وقلم؟ ماني كاتب عشان الأرقام.
1: تحبين ورقة وقلم؟
0: فقرة بالأرقام. ودائما إحنا نقول لكم فقرة بالأرقام يعني أحيانا تختصر علينا كثير من الكلام وكثير من القصص الخاصة بالتطوير والإنجاز، وتكشف أكيد حجم التحولات اللي نشهدها. واليوم نتوقف عند أبرز المؤشرات والإحصاءات اللي تعكس أكيد مسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية. واليوم فقرة بالأرقام عن قطار الرياض. تشوفني متحمسة.

0: فإذا تقول لك فقرة بالأرقام تقول لك أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض توقيع عقود لشراء 94 قطار جديد لتعزيز أسطول قطار الرياض في مرحلته الأولى ضمن الاستعداد المبكر للنمو المستقبلي في حركة التنقل بالعاصمة الرياض، وطبعا مواكبة تطور المدينة واحتياجاتها خلال السنوات المقبلة، وأيضا توسع وجهاتها ومشاريعها واستضافتها عدد من المناسبات العالمية الكبرى في مقدمتها إكسبو 2030 الرياض وأيضا كأس العالم 2034، وهذا الشيء يرفع عدد قطارات الشبكة من 183 إلى 277 قطار، على أن يبدأ الاستلام القطارات الجديدة على دفعات ابتداء من عام 2028.
1: وتسهم القطارات الجديدة في رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لشبكة قطار الرياض بنسبة 60% من خلال توجيه القدرة الإضافية إلى المسارات بحسب حجم طبعا الركاب والطلب المتوقع، إذ ترتفع الطاقة الاستيعابية في المسار الأحمر بنسبة 142% وفي المسار الأصفر بنسبة 116% وفي المسار الأزرق بنسبة 60%، إلى جانب زيادات في المسارين البرتقالي بنسبة 27% والبنفسجي بنسبة 16%.
0: ويأتي تعزيز الأسطول في ظل النمو المتواصل اللي تشهده شبكة قطار الرياض، واللي تعكس تجاوز عدد ركابها 300 مليون راكب منذ بدء التشغيل، فيما ارتفع متوسط أعداد الركاب خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 بنحو 25% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.
1: يا سلام. وسيجرى استلام القطارات وفق مراحل التصنيع ثم إخضاعها للاختبارات والتجارب التشغيلية قبل إدخالها إلى الخدمة تدريجيا بحسب جاهزية كل دفعة.
0: الرياض تكبر يا جماعة. أيوة. قاعدة تكبر وطموحاتنا قاعدة تكبر معاها، ومع هذا التوسع العمراني والاقتصادي المتسارع اليوم تزيد الحاجة إلى هذه المنظومة، منظومة نقل حديثة قادرة على مواكبة حركة السكان والزوار وأيضا تسهيل التنقل بين مختلف أنحاء العاصمة. واليوم العاصمة أكيد تشهد هذه الأحداث لاستضافة أحداث عالمية كبرى من بينها إكسبو 2030 وأيضا كأس العالم 2034. هذا التخطيط ما يوقف عند احتياجات اليوم، يمتد إلى سنوات مقبلة. يعني اليوم يقول لك 94 قطار، يعني من 183 إلى 277 قطار، وراح يكون استلام الدفعات القطارات بإذن الله الجديدة اعتبارا من 2028 مراحل تصنيع واختبارات وتجارب تشغيلية. اللافت أنه هذا التوسع أو هذه التوسعة راح يكون فيها زيادة، توزيع زيادة في الطاقة الاستيعابية بحسب احتياجات المسارات. يعني المسار مثلا اللي يزيد فيه الأصفر ولا الأحمر ولا الأزرق حيكون على حسب احتياج المسار وأيضا حجم الطلب المتوقع. فإذا هذه بصراحة خطوة جبارة، خطوة رائعة. والرياض اليوم صايرة يعني ما تشبه الأمس، اليوم كل يوم الرياض تختلف، كل يوم الرياض تتطور، لا مرافقها لا أحيائها، لا يعني كل مشروع جديد اليوم شيء مختلف الحقيقة.
1: بنت الحلال إذا قعدت أسبوعين في البيت أطلع أقول وش ذا اللي مبنى، وش ذا،
0: وش متى صار،
1: متى صار؟ والله العظيم صارت معاي، طالع أنا من طريق من خريص طالع على الدائري الجنوبي، أطالع قلت وش ذا الإمبراطورية اللي انبنت هنا،
0: ما شاء الله
1: ملعب وهذا، قلت بسم الله ما شاء الله. غبت فترة قعدت كذا ما أطلع من البيت، فجأة طلعت قلت يا جماعة بسم الله ما شاء الله وش فيه. لا الرياض قاعد تزدان بالتطور والمباني والثقافة والاقتصاد، بسم الله عليها محافظة على زينتها وكل ما لا تتزين وكل ما لا تحلو الرياض. اي والله يعني فعلا ترجع لكلمه يم تقول، شفتم تقول ما رق الرياض.
0: أيوة
1: ترى
0: الله.
1: فعلا والله الرياض. أيوة. يا جماعه ترى كل ما لها تحلو وكل ما لها تتزين وكل ما لها اصلا، لو تلاحظين بدريه شوفي كيف الحياه صارت بالخارج. والله الحياه صارت بالخارج خصوصا بالليل.
0: أيه.
1: يعني بالليل بعد كذا بعد العشاء تشوفين كذا المولات، تشوفين الأماكن العامة، تشوفين الحدائق، تشوفين الناس صارت حتى تروح للمرافق العامة.
0: معليش أنت لما قلت الخارج أنا فكرت خارج المملكة العربية السعودية بصراحة. لا أنا لا ما لا أستمتع خارج المملكة العربية السعودية.
1: لا لا لا لا لا.
0: كل شيء موجود عندنا، كل شيء يعني ليش نسافر بصراحة.
1: لا صدق
0: يعني صرت

0: أطفش إذا سافرت يعني أسبوع حدي وأرجع. أي والله.
1: لا لا صادقة صادقة والله. وخصوصا بالشتاء بدرية.
0: شتاء
1: شتاء بالرياض نقلة نوعية.
0: جايك الثلج إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله.
1: والله يودي.
0: والله فيه والله فيه إن شاء الله بإذن الله.
1: لا والله.
0: إن عطها سنتين ثلاث سنين كذا وتطلع تتزلج في الثلج.
1: تعرفين إذا صار في شتاء بالرياض معناته إنه الصيف راح يكون أقل حرارة.
0: أقل حدة إيه صحيح. بإذن الله إن شاء الله مع هذه المشاريع اللي إحنا قاعدين نشوفها الخاصة بالمناخ. يعني فيه تطور ملحوظ شفناه
1: والتشجير والرياضة الخضراء وما إلى ذلك. يا الله يسمع منك يا الله.
0: إن الله.
1: يا الله
0: آمين يا رب.
1: والله الرياض حلو بس اللي يخاف حرة شوي بالصيف أبا يا أبا.
0: خلينا نرجع كذا نشوف سؤال حلقتنا لليوم اللي احنا استفتحنا فيه الحلقة اللي يتكلم عن يعني كلام الناس.
1: أي.
0: يعني خلنا اليوم ناخذ خلاصة الاتصالات اللي مرينا عليها وخلاصة الناس اللي سمعناهم وخلاصة تجارب العالم.
1: سلام.
0: اليوم رأي الناس لا تقول ما يهمك، رأي الناس يهم كل أحد فينا، يأثر في كل أحد فينا، لكن
1: أي.
0: من هو هذا الأحد؟ على حسب النقد اللي هو أعطاك إياه. يعني اليوم مثلا يجيك أحد ينتقدك في شيء معين، يعني زي ما قالوا المتصلين، يعني أول شيء هذا الشخص هل هو ينتقد نجاحي؟ هل هو ينتقد طريقة أخذي وعطائي في الحياة؟ يعني في إيش قاعد ينتقدني؟ وهل انتقاده أنا شايفه من وجهة نظري هل انتقاده صحيح؟ هل هو ممكن يعززني ويخليني أطور من نفسي؟
1: لحظة خلي المستمعين على جنب. تشوفك تتهربين من أول.
0: أي وش؟
1: وش رأيك في كلام رأي الناس؟
0: ما أنا قلت لك كلام الناس أكيد أنهم شافوا شيء خطأ لذلك هم تكلموا. يعني أنا دائما أقول النقد لابد أن يكون بناء، يعني تأخذه لأنه يلفت نظرك لشيء في حياتك أنت ما انتبهت له.
1: أي.
0: نقطة ضعف يمكن أنت ما انتبهت له فتبدأ تشتغل عليه.
1: الله.
0: أي. اما ينزل من شأنك لا ابدا، كلام الناس ما ينزل من شأن احد.
1: يا سلام يا سلام. والله فعلا ترى فعلا رأي الناس يا جماعه لا تأخذ على محمل الجد، حتى لو كان نقد ترى النقد احيانا يكون بناء واحيانا يكون هادم، لكن لا تأخذها من هذا التصنيف، صنفها على اساس انه والله كلمه عابره مرور، لانه في الاول وفي الاخير ترى ما يصح الا الصحيح، وتجاربك هي اللي بتسود ورأيك هو اللي بيمشي، وفي نفس الوقت حياتك وعيشه كيف ما تشاء وكيف ما تريد يا عزيزي. فلا تخلي كلام الناس يأثر فيك، خذ الزين منه والشين كبه على قولتهم.
0: أيوة. وإحنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، ونهاية حلقتنا ما تعني نهاية الصباح ولا لا يا فهد؟
1: بدري يا أخوي، شو اللي انتهى الصباح بدري الله العظيم. فشكرا لكل شاركونا بموضوع اليوم، شكرا للضيوف الكرام اللي ثرونا بعلمهم ومعرفتهم، وأيضا شكرا لفريق العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، من إعداد هنا صباغ وسعد الشهري وعمر عتيبي، وإشراف عامل البرنامج فهد حساني. كنا معكم من خلف المايك عبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي والمحزن المليان.
0: نعم.
1: ضرغامة.
0: نعم.
1: الجلمودة كجلمودي صخر نحطه وسيله من علي بدرية خالد.
0: نعم. بطلع المترو.
1: إلى ألتقيكم إن شاء الله غدا يوم الخميس الونيس.
0: نعم.
1: إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين وسعدوا من حولكم وفي أمان.
0: في أمان.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: جنت وغضري
6: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
7: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
8: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلام إلى العموم.
9: مع إطلالة موسم جديد
10: شاعر الراية،
9: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
7: شاعر الراية،
9: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
11: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
12: المستشار على إذاعة الرياض.
13: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار، يحييكم محدثكم خالد الغانم والمخرج علي العنزي، ونحيي ضيفنا الدائم كل ثلاثاء الأخصائي النفسي الدكتور سلطان العصيمي. حياكم الله دكتور.
14: حياك الله، حيا الله مستمعينا الكرام.
13: حياكم الله دكتور. عنوان حلقتنا كيف نحافظ على صحتنا النفسية في عالم لا يتوقف. يعني أكيد هذا العالم المتسارع، خلنا يعني نبدأ ونسأل دكتور عن الصحة النفسية. هل فيه أساسا إنسان صحيح نفسيا 100%، أو أنه يعني لا يكاد يخلو أحد من بعض الإشكالات النفسية خصوصا في هذا الزمن المتسارع؟
14: سؤال جميل. لما نجي نتكلم، البعض يعتقد أن الصحة النفسية أن الإنسان يكون سليم في كل شيء، ولكن تعريف منظمة الصحة العالمية وأكثر من تعريفات تتكلم أن الصحة النفسية ليست مجرد غياب الاضطرابات النفسية والشعور الدائم بالسعادة، بل تشمل قدرتنا على التعامل مع المشاعر، كذلك الضغوط، بناء علاقات صحية، أيضا التكيف مع التغيرات، استعادة التوازن بعد الأزمات. فالحزن والقلق والإحباط مشاعر إنسانية طبيعية، لا تعني بالضرورة وجود اضطراب نفسي. كما أن الصحة النفسية لا تحدد بعامل واحد، بل تتأثر بالعوامل، مثلا نتكلم عن البيولوجية، نتكلم عن عوامل النفسية والظروف المحيطة بالإنسان. فلذلك كل سنة يطلق 10 أكتوبر وعشر من أكتوبر هو اليوم العالمي للصحة النفسية، نذكر فيه اليوم للناس بالوعي. وكل سنة تطلق لها المنظمة الصحة العالمية شعار يتم نشر الصحة النفسية والوعي فيه لدى المجتمع، وتبين أنه دور الصحة النفسية الأساس فيها ليس خلوك من المرض. وهذه نقطة دائما نقولها للناس، نقول على سؤالك مثل ما تفضلت، هل في واحد صحيح 100%؟ ما في أحد صحيح 100% إلا ما يمر الإنسان من قلق، من ضغط، من توتر، ولكن القدرة الصحة النفسية كيف تتعامل مع هذه المشاعر تجي وكيف تتغلب على التحديات،
13: كيف تديرها يعني.
14: صحيح، لأنه الأزمة لا يستطيع الإنسان أن يمنحها، ولكن كيف أنت تتعامل معها. البعض لما تأتي أزمة ولا أمر ضاغط ولا مشكلة لا يستطيع أن يتعايش معها، يتقهقر أمامها ويضعف، ينكسر، ينحني. ولكن الإنسان لما نتكلم عن، وهذه من أهم يعني علامات الصحة النفسية أقولها في اللقاءات للمحاضرات اللي نقدمها، وأحب هذا البرنامج أقدم، اللي هي المرونة النفسية. لما يكون عندك مرونة وتستطيع أن تتعايش وتتكيف مع ضغوط الحياة، هنا الإنسان لا يكسر
13: وتقاوم.
14: بالضبط، يصير في تعايش مع هذه الأزمة. بس بعض الناس أول ما تجي له أزمة يبدأ يقاومها لين ينكسر أو يضعف أو ينهك. كثير من الأشخاص ينهك نفسه على مشاكل ليست تحت سيطرته ولا ليس له قدرة في التعامل مع هذه الأزمة.
13: طيب ننتقل محورا ثاني دكتور سلطان. الحياة مثل ما يعني قلنا قبل شوي، أكيد صارت الآن حياة متسارعة، والأشخاص في مثل هالحياة المتسارعة صاروا يعني بحكم هالإيقاع السريع هذا صاروا يحسون بالقلق، يحسون بعدم الطمأنينة. كل ما والله حسوا أنهم يبغون يأخذون فترة راحة، فترة نقاهة، يعني تجدهم أحيانا نفوسهم تلومهم على الشيء هذا ويحسون تأنيب ضمير. كيف يعني ممكن الشخص يتعامل مع الحياة هذه اللي صارت متسارعة ويبغى لها أن الواحد يواكبها ويواكب تسارعها، في نفس الوقت يحظى بنفسية هادئة ومطمئنة؟
14: السؤال جميل. خلنا قبل الإجابة على سؤالك، اليوم حنا نعيش في عصر أصبحت فيه السرعة والإنتاجية والإنجاز معايير أساسية لتقييم الذات، كأنه تقييم ذاتك الإنسان بمدى إنجازاتك، حتى تحول الشعور بالراحة لدى البعض إلى مصدر للشعور بالذنب. وهذا اليوم جاني أحد المراجعين يقول أنا اليوم اللي أجلس فيه ما أنجز فيه أشعر بأني شخص ما مني فايدة، غير منجز. تكلم في عمره بسيط، وهذه دائما أكررها، أقول للإنسان لابد أن يكون له وقت راحة يرتاح فيه بعد كل إنجاز. هذا الشخص كان يبلغ من العمر 33 سنة، يقول أنا إلى اليوم هذا ما أذكر في حياتي أني ارتحت. اليوم اللي أجلس فيه وأهدى فيه عندي شعور بالذنب الدائم، أنه كيف ضيعت يوم عليك ما أنجزت. قال لي أني تبرمجت أو تعودت أو اعتقدت أنه لازم الإنسان يبذل مجهود وينجح طوال الوقت، وهذه من المعتقدات الخاطئة، وهذه من الثقافة اللي منشورة عند الناس أو عند الناس القلقة بشكل أكبر، أنه طوال الوقت لابد أن تكون منجز، لأنه يربط القيمة الذاتية بالإنجاز. فأي

0: يوم ما ينجز أي عمل له يبدأ هذا الشخص يشعر بالذنب، وهنا يبدأ الاستنزاف النفسي لما يرتبط قيمة الإنسان بما يحققه، فيصير الشخص يلاحق أهداف جديدة دون أن يستمتع بما أنجز. والتحدي هنا تحقيق التوازن بين الطموح والراحة، والتمييز بين الاجتهاد الذي يدعم نمونا والاستنزاف الذي يهدد سلامتنا. وكثير أقولها للناس، الإنسان الذكي اليوم في هذا العصر اللي إيقاعه سريع، أنا أقول اليوم نحتاج إلى وقت أطول للراحة. البعض يقول لا، احنا نحتاج اليوم نشتغل. ترى الراحة احيانا ممكن تكون بذهنك انت في عملك بس تكون مرتاح. في بعض الناس حتى في وقت راحته هو منزعج، لان جسده خارج العمل وعقله يفكر في العمل، وطوال الوقت هو يفكر في العمل او الانجاز او تأنيب الضمير على تقليله في ما انجز. فحنا نقول اليوم لا تربط قيمتك الذاتية كإنسان بإنجازاتك. الإنجاز مهم ومطلب للإنسان حتى يكبر وحتى ينجز وحتى يحقق أهداف التي يريدها. البعض لا، أول ما يخلص هذه الأهداف كأنه عنده تشيك ليست، لازم أخلص إنجازات، كأنه أهداف اليومية هي عبارة عن مهمة لازم يتخلص منها عشان يرتاح نفسيا. لا، اليوم الحياة هي رحلة أنت تعيشها بمتعة، استمتع في رحلتك. فللأسف الناس اليوم مع الإيقاع السريع في الحياة أنه هذه الرحلة صارت رحلة شاقة، رحلة مليئة بالهم بالقلق بالتفكير بالانزعاج، وهذا اللي يجعل الشخص غالب الوقت أنه ما يشعر بالارتياح، ولا يجد ولا يستطيع البعض أنه يحقق التوازن ما بين الإنجاز وما بين الراحة.
1: جميل. يعني بعض الناس يقول أنت ما أنت آلة، يعني أنت إنسان لازم ترتاح تأخذ لك راحة. يعني أنا أضيف أيضا دكتور أنه حتى الآلة لازم ترتاح، ولا يعني ممكن تتعطل إذا استمرت تعمل بدون أي توقف أو راحة.
0: كلامك سليم. حتى الآلات مثل ما تفضلت إنه في وقت تأخذ صيانة، في وقت تأخذ هدوء، طفية تشغل آلة ثانية حتى تعود بنشاطها مرة أخرى. جيب لي آلة شغالة 24 ساعة إلا ما تكثر صيانتها. طيب أنت الإنسان اللي تشتغل 24 ساعة، هل لديك صيانة لعقلك لأفكارك لمشاعرك لجسدك؟ صيانة الإنسان هو النوم، لما يكون نوم كويس، لما يكون أكل جيد، لما يكون في نوعا ما لو الراحة البسيطة ذهنيا. فللأسف اليوم الصيانة يفتقدها كثير من الناس اللي مهتمين بالعمل والإنجاز الدائم.
1: جميل. إذن يعني الخلاصة دكتور أنه وقت الراحة هذا ما هو وقت ضايع، بالعكس
0: هو طاقة. لما تشعر اليوم أنك تمسك الجوال وتعمل فيه وتوقف وتروح تشحن الشاحن، هل تشعر أن هذا الوقت اللي يشحن فيه جوالك هو وقت ضايع، ولا وقت حتى يعطيك الجوال طاقة تستمر فيها في العمل؟ نفس الفكرة. اليوم أنت لما تجلس في مكانك وترتاح وتعطي نفسك راحة، بالعكس هذا من حق نفسك عليك، وبالعكس يعطيك طاقة أنك تشحن نفسك وعقلك حتى تنجز مهامك القادمة.
1: جميل. طيب المحور الثالث دكتور، طبعا الآن يعني كثير من الناس، مو بالآن يعني من عمر الدنيا، والإنسان أكيد عدو ما يجهل، والمستقبل مجهول، فكثير من الناس يفكرون في المستقبل، يقلقون بشأن المستقبل، يحاولون والله يستقرؤون المستقبل علشان يكون مستقبلهم مشرق. كيف ممكن أنهم يجمعون بين هذا وبين أيضا الطمأنينة؟
0: سؤال جميل. اليوم تزيد التغيرات الاقتصادية واليوم المهنية والاجتماعية من شعور الإنسان بعدم اليقين، والشخص بطبيعته دائما يحب الأشياء اللي فيها يقين. طيب اليوم على المستقبل هو شيء بعدم يقين الإنسان، يعني في بعض الناس يستقرأ المستقبل، يحلل الوضع الراهن ويخطط. التخطيط ليس خاطئا، التخطيط بناء على وضع الراهن، أنا أخطط بعد 5 سنوات أتملك منزل بناء على الوضع الراهن والأهداف اللي أنا حطيتها، فهذا شيء جيد. ولكن شعور الإنسان بعدم اليقين يدفع أحيانا التفكير المستمر في احتمالات الخطر والفشل والخسارة. وهنا ينبغي التمييز بين التخطيط اللي ذكرناه قبل شوي، أنه كيف تخطط لمستقبلك وتحقيق أهدافك، وهذا التخطيط وش الهدف منه؟ يقود الإنسان إلى خطوات عملية. أنا اليوم أنا عندي بعد 5 سنوات بتملك منزل، طيب الخطة هو شيء أني أقلل مصاريف، أدخر من راتبي مبلغ شهري. هنا تخطيط، ما في قلق، صار بالنسبة لي المجهول صار معلوم، المستقبل بالنسبة لي بعد 5 سنوات صار معلوم بناء على الخطة اللي أنا وضعتها. ولكن اللي ما عنده خطة يصير المستقبل عنده مجهول، فيبدأ يقلق ويتوتر ويبدأ ينزعج ويبدأ يشتغل في الاشترار. الاشترار التفكير يستهلك طاقة الإنسان،

0: من دون الوصول الى حلول، يجلس يفكر يقول طيب لو راح علي العمر، طيب الاسعار العقار بينزلون ولا ما بينزل، طيب لو ما تملك بيت، طيب عارف اللي رابط كل شيء، طيب زواجي لو ما تزوجت، لو ما كان عندي بيت كيف اتزوج، انا ما راح اتزوج، شكلي دخل في اشترار افكار. طيب هذه الافكار هل ينتج عنها حل؟ لا، ينتج عنها استنزاف. فلما نجي نقول الصحه النفسيه لا تعتمد على مهارات الفرد وحدها، بل تتاثر بظروف العمل والامان والاستقرار والدعم الاجتماعي. لذا وهذه نقطة مرة مهمة، لا ينبغي للإنسان تحميل نفسه المسؤولية عن كل ما يعانيه أو مطالباته بالتكافؤ، بل يحرص الإنسان أن الظروف اللي من حوله يطلب فيها المساعدة. أحيانا في ظروف أنت لا تستطيع الإنسان التعامل معها، في أشياء ليست تحت سيطرتك، مديرك، وظيفتك، عملك، أسرتك، الناس اللي من حولك. فأحيانا ممكن أخذ الأشياء وحطها تحت مسؤوليتي وأنا سيطر عليها أو تكيف مع الوضع الراهن. لا، يستطيع الإنسان أن يتغير، يطلب كطلب المساعدة، كتغيير أفكاره، كبحث عن حلول أخرى. البعض الثاني يقول لا والله أنا خلاص هذا قدري وهذه حياتي ولازم أتعايش معها، أتعايش مع الأشياء التي لا يمكن أن أغيرها. فحنا نقول اليوم الإنسان يستطيع أن يغير ما يريد إذا أراد ذلك. حنا أحيانا نكون عند الأشخاص قناعات تميل إلى العجز أو قناعات تكون مغلوطة حول المستقبل والتفكير في المستقبل، إنه بعضهم المتفائل الزائد اللي بدون أهداف وتخطيط، والمتشائم الزائد اللي ما يكون عنده خطة واضحة. فحنا نقول التوازن ما بين أهدافك وتفكيرك وتطلعاتك ورغباتك، هذا اللي يساعد الإنسان ويحميه أنه يخفف من حدة القلق اللي ممكن تؤثر على حياته الحالية. لأن القلق يبدأ يضيع لك اللحظة الحالية في الوقت الحالي. كثير من الأشخاص يقول أنا دائما تفكيري في المستقبل، لا استطعت أعيش اللحظة الحالية باستمتاع ولا استطعت أني أخطط للمستقبل بشكل جيد.
1: جميل. طيب محورنا الرابع دكتور حول منصات التواصل الاجتماعي، ما يسمى بالسوشيال ميديا، اللي طبعا أكيد ملأت الدنيا وشغلت الناس. كثير من الناس يقارن حاله بحال بعض المشاهير اللي قد يكون حالهم فعلا حقيقي وقد يكون أيضا مزيف وخادع، فهذا أحيانا يرتد نفسيا ارتداد سلبي. كيف يعني يكون التعامل المفروض؟ يعني بعض الناس يقول المفروض أنك ما تشاهد الأشياء هذه إذا هي تضرك يعني نفسيا أو تأثر عليك نفسيا.
0: شوف، لما نجي نتكلم بواقعية في السوشيال ميديا اليوم، مثل ما تفضلت في مقدمتك أنه اليوم تحكي أغلب المواقع أو أغلب المشاهير في السوشيال ميديا، هو يعطيك الجانب المضيء في حياته، الجانب اللي أنت اللي يحتاج يشوف عليه المشاهدة أو الإثارة اللي ممكن تحقق له مشاهدة، لأنه بيكسب من هذه المشاهدة وهذا رزقه وهذا شغله، فهذا تركيز على ذلك الجانب. فيجي المشاهد اليوم فينظر فلان كيف سوى، فلان كيف نجح، وفلان كيف أخذ، فيبدأ بعض الناس يبدأ يقارن بالآخرين ويشعر أنه تأخر، وأنه هذا شوف لسه صغير وحقق ملايين، وأن رجال عمري في الأربعينات ما عندي بيت ما عندي سيارة، ثم يبدأ في لوم نفسه. وبعضهم يخاف من تفويت الفرص والتجارب، يعني أنا اليوم الدنيا راحت علي وما أقدر والمستقبل بيروح علي وأنا خلاص حياتي ضاعت، فممكن يدخل في إحباط بناء على الصور اللي يشوفها أو المحتويات السلبية. اليوم الكلام السلبي أو الانتقاد أو تخويف الناس، بعضهم يعيش في قلق خوف من كثر ما يسمع، يعني كل ما سمع محتوى مثلا عن الأمراض، عن الموت، عن المحتوى سلبي، عن ممكن يدخل في حالة قلق. فقد يكون هنالك الناس تحتاج إلى أن تتخلص من السوشيال ميديا. أنا أقول لك أحيانا متى تكون لزاما على الإنسان قطعها؟ إذا كانت تحدث تأثير سلبي على نفسيتك. طيب هل نحن بمنأى عن السوشيال ميديا وعن التواصل الاجتماعي وعن التواصل الرقمي بشكل عام؟ ما تستطيع اليوم، ما في واحد يقدر يترك جواله أكثر من 10 دقائق ما يمسكه. فحنا نقول اليوم ما نمنع حتى أبنائنا وحتى أنفسنا، نحن لا نمنع أنفسنا باستمرار ولا نستطيع، ولكن نقنن المحتوى. فلما تكون حياتك واقعية وتشوف المحتوى الجيد اللي ممكن يفيدك، السوشيال ميديا فيها تعلم، فيها أشخاص. يعني جاني واحد اليوم يقول أنا تعلمت أكثر من لغة كلها من اليوتيوب، يعني لا رحلة معهد ولا درس ولا شيء، وبعضهم من الأفلام. فحنا نقول خل هذه السوشيال ميديا تركز معك بدرجة كبيرة على الأشياء التي تعطيك. أنا ممكن أشوف واحد مثلا مشهور، كيف أروح أركز على الجانب اللي ممكن أستفيد من هذا المشهور؟ كيف بذل مجهود، كيف تعب، كيف يعد المحتوى حقه، كيف يحافظ على جمهوره، كيف أروح أنظر إلى واحد ثاني نجح في مجال معين، كيف حقق هذا النجاح؟ ممكن أسمع قصص ناجحين. اليوم البودكاست صار يعني قصة جريئة شوي من الحديث عن ما في داخل الشخص، كيف حقق نجاحه. ما شاء الله في برامج كثيرة اليوم تتكلم عن نجاح الآخرين، كيف حققوا نجاحهم مع أكبر رجال الأعمال في البلد على كل المستويات. يعني لا نختزل بس السوشيال ميديا، بس في مواقع التواصل الاجتماعي فقط، لا، في قنوات أخرى ممكن الإنسان أنه ياخذ منها مفاهيم جديدة، يتعلم منها أشياء تنفع على مستواه الشخصي حتى أيضا على المستوى المهني. اليوم السوشيال ميديا، أحد الأشخاص يقول في مواقع اليوم من جهات حكومية ومنصات فيها برامج تدريبية مجانية ممكن ترفع تقييم الشخص، تطويره، منصات كثيرة ممكن يستفيد منها الإنسان كتدريب على مستواه الشخصي. بالإضافة لا نمنع أن نقول والله الواحد ما يشوف أشياء، ممكن مقاطع مضحكة أو أشياء يشوفها أو مقاطع علمية، لا يمنع ذلك، ولكن متى ما حسيت شعور المقارنة وإحساسك بالنقص والدونية بدأ ينتج من هذه المواقع، يعني لابد أن تنتبه لنفسك وتحاول تغير طريقة تفكيرك تجاه نظرتك لهذه المواقع.
1: جميل. على طاري مواقع التواصل الاجتماعي، هي طبعا اسمها مواقع التواصل الاجتماعي لكنها من آثارها أنها خلت كثير من الناس يبعدون عن بعض لأنهم انشغلوا بهالمنصات عن التواصل المباشر وجها لوجه. يعني الوحدة وتراجع جودة العلاقات الإنسانية بسبب يعني سهولة التواصل الرقمي، حدثنا عنها دكتور وعن آثارها النفسية.
0: شوف، على الرغم من سهولة التواصل الرقمي قد يعاني أحيانا الإنسان من الوحدة وغياب الشعور الحقيقي بالقرب والانتماء. فالبعض يعتقد أنه عدد العلاقات يضمن جودته، وهذا الكلام غير صحيح. والتواصل المتكرر لا يعني بالضرورة أن الإنسان يشعر بأنه مفهوم أو مسموع، وتؤثر أيضا الضغوط اليومية والانشغال بالتكنولوجيا وضعف الحوار في جودة العلاقات. وهنا تكمن أهمية العلاقات الصحية في توفير الدعم والأمان النفسي والقدرة على الاختلاف، إصلاح الخلافات، الشعور بأننا نستطيع التعبير عن وضعنا دون خوف من الحكم. لذلك كثير احنا تكلمنا عنها في حلقات سابقة أنه الوحدة النفسية لا تعني غياب الناس، ممكن تكون مع الناس بس تشعر بالوحدة. احنا اليوم مثل ما تفضلت أنه كثير ندخل في التواصل الاجتماعي بس تحس أنك غير مفهوم، غير مفهوم رغباتك، تفكيرك، ما حد فاهم طريقة التفكير، ما حد قادر يتعامل مع مشاعرك بشكل جيد. فهنا نتكلم أنه اليوم التواصل الاجتماعي إذا كثر وكان من خلال الشاشات يفقد الإنسان حتى المهارات اليوم الشخصية، وهذه من أيضا من تأثير العلاقات الإنسانية في السوشيال ميديا بشكل عام، أثرت على مهارات التواصل عند البشر. اليوم حالات الخجل الاجتماعي أو الرهاب الاجتماعي للأسف أشوفها كثير في المجتمع. ليش؟ لأنه أغلب الناس بالذات البعض، ما نقول الجيل هذا، الجيل هذا فيه ما شاء الله فيه ناس نجحوا وحققوا إنجازات ونفخر فيهم ويفخر فيهم البلد، ولكن في جزء آخر عكفوا على الشاشات، على الألعاب، على مواقع التواصل الاجتماعي. فيجلس الشخص بالست إلى 10 إلى 12 ساعة وهو على البلاي ستيشن ولا البي سي ولا الجيمينج بشكل عام، أو حتى السوشيال ميديا. اليوم بدينا نشوف كثير من الأشخاص الكبار السن، نتكلم عن المتقاعدين ونتكلم عن الخمسينات الستينات، انعزلوا عن الناس. والسبب وين؟ بدأوا يكتفون بهذه المواقع، ونقول هذه المواقع هي جيدة للإنسان يتعرف على علاقات وأشياء، بس لا ينسى الواقع الحقيقي، لا تصير علاقاتنا كلها واقع افتراضي حتى ما نشعر بشعور الوحدة وعدم الراحة ونفقد مهاراتنا الاجتماعية. يعني كثير من الحالات أشوفهم يقول انعزلت عن الناس فما عاد صار عندي رغبة، كل ما رحت العزيمة أحس بعدم ارتياح وتوتر. طيب الشعور المريح أني أجلس في البيت، فيقول اكتشفت أني كملت 7 سنوات نادرا ما يطلعني من المنزل إلا الصلاة في المسجد والعودة. يقول بديت أكتشف ذلك لما راحت مناسبة كبيرة واضطريت، كان في مناسبة واضطريت أني أروح لها، يقول حسيت أني ارتبكت، حسيت جاني دوخة، بدأت تطلع عليه أعراض الرهابة والخجل الاجتماعي ما كانت موجودة بالسابق عنده. ولكن مهارات التواصل هي مهارات تحتاج للتنمية والتواصل بشكل مستمر حتى لا يفقد الإنسان.
1: جميل. طيب كلمنا دكتور عن عقدة الكمال، يعني عند كثير من الناس اللي أحيانا يعني كل إنسان أكيد يسعى للكمال، ولكن الكامل وجه الله، وما يسببه ذلك دكتور من إرهاق نفسي.
0: شوف

0: يعني الوصول إلى نسخة مثالية من الذات. وهذه نقطة مرة مهمة، أنه اليوم أغلب الناس الناجحين، يعني المراجع جاني اليوم قال لي يا أخي ليش حنا قلقين؟ أنا أشوف ناس من أخويا في الاستراحة جالس ما يسوي ولا شيء، وموظف وظيفة عادية راتبه قليل يمكن ما يكفي التزامات آخر الشهر ومرتاح. قلت انت قلت مرتاح وين؟ الفكرة وين؟ انه هذا وفي واحد ثاني عنده وعي في حياته الشخصية، وظيفته زينة بس عنده التزام، عنده وقت يروح للنادي، عنده وقت يروح يجينا في الاستراحة، عنده وقت مع أسرته. يقول أنا ماني قادر. الناس الناجحين اليوم عندهم الإيقاع، الحياة سريع، يبغى يلحق، يبغى كل شيء يكون صح، يبغى عمله يكون صحيح. لا يستطيع الإنسان يوصل إلى مرحلة من الكمالية مثل ما تفضلت، تكامل وجه الله، والنقص جعل في هذه الدنيا وفي البشر، ولا يكتمل إلا في جنات النعيم. بعض الناس يبغى يطلع من إنسانيته أو بشريته إلى ملائكية، فما تستطيع أن تكون، لن يخطئ أحد، كلنا خطأ، أخطأ آدم وأخطأت أمته. فالخطأ والفشل في الحياة اليومية هذا جزء من حياة الإنسان، لابد الإنسان أن يتقبله، يجعله جزء من تفكيره، أنه أنا أسوي الحد الأدنى الذي لا يعطل العمل، ولكن أحياناً الكمالية الزايدة والبحث عنها يستنزف طاقة الشخص ويتعب من حوله. أحياناً أنت تقول أنت متعود على التعب وتقدر تبذل مجهود. كثير يجوني من المراجعين يقول عندنا مدراء يتكلمون بهذه الكلمة، يقولون موسوس، دقيق في كل شيء. هذاك الشخص مو دقيق، يبغى كل شيء يكون 100% صحيح، فمثاليته العالية ممكن ترهق الناس اللي من حولك. فحنا نتكلم كيف نتعامل وكيف يكون عندنا تطور صحي ننمو فيه، نقبل الحدود، نتقبل الأخطاء. فالخطأ هو فرصة لتعليمك، فإذا حرصت أنك ما تخطي وكل شيء لازم يكون صحيح 100%، لن تجد فرص أنك تنمو فيها وتطور من نفسك ومن شخصيتك ومن قدراتك إلا بالأخطاء. فكل ما كان عندنا خطأ عرفنا أن هذا خطأ وتعلمنا فيه، هنا يبدأ الإنسان أن يتطور على مستوى المهنة وعلى مستوى الشخصية.
1: نعم. طيب دكتور، يعني سؤال أيضا، والسؤال هذا سألتك إياه في بعض الحلقات السابقة، أحيانا الواحد ما يعرف يعني هو فعلا عنده مشكلة ولا ما عنده مشكلة، هو صحيح أو عليل. إن قال له واحد ما فيك إلا العافية ممكن يكون لا فيه عنده مشكلة، وإذا قال له إن فيك شيء يوسوس ويمكن ما فيه شيء. فيعني كيف يعرف الواحد أنه هو شخص طبيعي أو أن شخص يعني عنده حاجة إلى مساعدة من متخصص؟
0: سؤال جميل. خلونا نأخذ نقطة يعني نتفق عليها، ليس كل حزن اكتئاب ولا كل قلق اضطراب، لكن ينبغي أيضا ولا ينبغي أيضا نقلل من المعاناة المستمرة بحجة أن الجميع يمرون بالضغوط. يصبح طلب المساعدة مهم عندما تكون الأعراض شديدة. متى نقول المعاناة هي معاناة طبيعية ولا معاناة غير طبيعية؟ إذا استمرت الأعراض في الشدة وأثرت على حياة الإنسان، تؤثر على العمل، على العلاقات، على النوم، على قدرة ممارسة الحياة اليومية، وهنا يعتمد على التقييم النفسي على طبيعة الأعراض، مدتها وشدتها وسياقها، وليس اختبار إلكتروني أو منشور الواحد يدخل يسوي مقياس القلق، مقياس الخوف، مقياس الكذا، فيروح يحكم على نفسه. حنا لا نقول، حنا نحتاج إلى زيارة متخصصة. طيب متى أعرف أني بحاجة إلى معاناتي قد تكون غير طبيعية؟ إذا أثرت على نومك، جودة النوم، أثرت على مزاجك، أثرت على شخصيتك، أثرت على الإنتاجية، أثرت على دورك، مهامك في الأدوار في الحياة، سواء دورك كموظف، دورك كزوج، دورك كأب. فإذا بديت أشوف التأثير، طيب التأثير لو جاء يوم واحد أنا حسيت أن هذه الأشياء اللي ذكرتها جتني في يوم واحد، هذا ليس معيار، هذا طبيعي جدا. الضغط اليومي اللي حنا نعاني فيه أو المعاناة اللي نعاني فيها طبيعية جدا، ولكن إذا استمرت هذه المعاناة تعدت تجاوزت الأسبوعين 3 أسابيع والتأثير موجود، حنا نقول الإنسان هنا يبحث عن زيارة المختص النفسي حتى يساعده، لأنه أحيانا المعاناة قد تكون ضعف المهارات عند الإنسان، أو أوجدت خلل في شخصيته أو ثقته في نفسه أو حتى إحساسه بالأمان. كثير من الأشخاص يتعرضون إلى ضغوط، ممكن هذه الضغوط المستمرة قللت تقديره ذات عنده أو جعلت عنده مخاوف. يعني أحد المراجعين يقول أنه من كثرة الضغوط بديت، أو الفشل أو الإحباط، بديت أحس بشعور أني شخص غير كفو. طيب بسبب الضغوط المستمرة، وهذا اللي ذكرناها سابقا، أنه عدم وجود الراحة وعدم وجود الارتياح وأنه يجلس الإنسان يرتاح، لأن الضغط المستمر

0: ينهك الإنسان، وقد يشعر الشخص من الداخل أنه مقصر أو أنه فشل في تحقيق هدف معين، ممكن يأثر على شعوره بالرضا ويشعر أن هذه المعاناة تحتاج إلى مساعدة متخصصة أكثر منها معاناة طبيعية.
1: جميل. طيب كيف دكتور، سؤالنا الكبير يعني في الحلقة هو كيف نقدر نحمي صحتنا النفسية في عالم لا يتوقف؟
0: سؤال جميل. تبدأ الحماية النفسية بخطوات واقعية، منها الاهتمام. نبدأ أول حاجة أنه أحمي أنا صحتي النفسية. لما نتكلم عن اللي يبذل مجهود بشكل يومي لابد له من الراحة. يعني اليوم السيارة، لو في سيارة بتمشي بها كل فترة تحتاج انها تقف، انها تروح للصيانه، انها تاخذ وقت للراحه. بس تخيل الانسان لو بيمشي مستمر الا ما ينهك هذا السياره والجزء اللي انت ممكن مستمر عليه بشكل كبير. فاول حاجه انه نحتاج هذا الجسد، انه نحمي صحتنا النفسيه. اول حاجه حمايه جسدك. انا اقول دائما الاكل والاهتمام بالاكل هو دائره كامله، جسمك، نفسك، عقلك. فلما تهتم بجسدك من ناحية التغذية، من ناحية الأشياء اللي تفيدك، من ناحية محافظتك على يكون عند الإنسان اهتمام بجسده، المتابعة في الفيتامينات يشوفها، هذه تساعد على أنه جسمك يكون قوي. النقطة الثانية الاهتمام بالنوم، وهذه من أكثر المشكلات في خالد الحين في هذا الزمن، أنه يجي الواحد عشان ينام يجلس تقريبا 3 ساعات على الجوال، فتشيك في المواقع. طيب اليوم حنا عشان كثير كثير اليوم أشوفهم يعانون من مشاكل الأرق، عدم القدرة على النوم، ما يستطيع أن ينام، فيبدأ يدخل في قلق وخوف من النوم. عندي كثير حالات أنه أول ما يجي المغرب يبدأ يتوتر لأنه البارح ما نام، يخاف أنه ما ينام، فيدخل في دائرة القلق. فحنا نقول اهتمامك بجودة النوم، أوقات النوم عندك، في كثير يجي ينام الساعة 10، طيب نم، يقول لا بدري ودي اجلس 12. طيب وش تنتظر؟ عندك شيء؟ قال لا احس ان اليوم ما سويت فيه شيء او بيروح علي اليوم. طيب ما في شيء بيروح عليك، انت اللي بتاخذ اليوم هو جزء طاقه يشحن الشخص انه يصحى بنشاط. فهذه الاجزاء تعطي مساحه للراحه دون الشعور بالذنب. يعني انا لما اقول انا اهتمامي في النوم وفي الاكل يعطيني قوه أن يتقوى على العمل، على الإنجاز. وضعك حدود للاستخدام الرقمي هذا أيضا كويس، أيضا الاستثمار في العلاقات الداعمة. إحنا اليوم أحد المراجعين يقول أنا كنت عندي علاقات جيدة لما كنت في أمريكا وصار لي دروب، جت نوبة هلع، يقول آمنت أن العلاقات الجيدة والأصدقاء وتكوين علاقات داعمة آمنت أنهم السند لي. يقول إلى الآن علاقتي معهم رائعة جدا، فيقول صرت أركز في جودة العلاقات. فأحيانا العلاقات الداعمة من زملاء، من أسرة، من أصدقاء، هذه حتساعد. أيضا التمييز بين ما يمكننا تغييره وما نحتاج إلى التكيف معه، هذه مرة نقطة مهمة. كثير من الناس في أشياء يقدرون يغيرون يقول يلا تعايش معها، والعكس كذلك، في ناس عندهم أشياء لا يمكن يغيرونها ويسعون دائما يعيش في قلق لتغيير هذا الشيء. فاليوم المطلوب منك كشخص تروح تشوف الأشياء اللي في حياتك مزعجتك، على طول تركز هذا الأمر لي قدرة في تغييره وما هي الطريقة، ليس لي قدرة في تغييره كيف أن يتقبله. وهذا للأسف كثير من الناس يدخل في هذه المعاناة، لا يستطيع أن يميز فيما يمكن تغييره وما لا يمكن تغييره. فهذه من الأشياء اللي يحرص عليها الشخص أنه يتابعها بين فترة وفترة. أحيانا يتطلب منا أن نراجع معاييرنا في النجاح. ليش؟ أحيانا أنا ممكن النجاح عندي مال، طيب إذا ما حققت مال أحس بالفشل. أحيانا عندي النجاح دراسة، أنه لازم أخذ الماجستير، دكتوراه، دراسات عليا. طيب هل هو هذا قيمة للنجاح؟ أحيانا النجاح أني أعمل أكثر من وقت، النجاح يكون عندي بزنس، النجاح يكون أني مشهور أو معروف أو الناس تعرفني على مواقع التواصل الاجتماعي. فحنا أحيانا نحتاج أن نرجع اليوم، هل معايير النجاح بين فترة وفترة تختلف من كل شخص إلى آخر؟ نعم، في بعض الناس يعتقد أنه معاييره في النجاح أني يكون حققت واجبات اليومية، أشعر أني حققت ما أريد، أني وضعت رسالة أو بصمة في الحياة، هذا يعتبر بالنسبة لي نجاح. واحد ثاني يقول أنا كافي خيري شري أشوفه نجاح. فكل واحد عنده معياره حول النجاح، وأن نتعامل مع أنفسنا برحمة دون إنكار مسؤوليتنا وأخطائنا. وهذه من الأشياء المهمة جدا. والله يقول للمراجعين دائما، الناس القلقين، أقول أرجوك من حق نفسك أن تحتاج نفسك إلى رحمة، ارحمها من المسؤولية الزائدة، ارحمها من اللوم على الأخطاء، ارحمها من تحمل مشاعر الآخرين، ارحمها من الصبر على أذية من حولك.

0: تتحمها من التعب الزائد اللي فوق طاقتها. فلما توصل إلى هذه المرحلة كشخص أنك تهتم بذاتك وأنت أولى أن ترحم نفسك من الآخرين ليس من نفسك، فهذا مرة مهم عند الإنسان اللي يركز عليها، هذه تساعده. فالصحة النفسية ليست حالة مثالية نصل إليها مرة واحدة، بل عملية مستمرة من الوعي والتكيف وطلب الدعم والمساعدة عند الحاجة. لما يشعر الإنسان أنه يحتاج إلى مساعدة مختص يطلب المساعدة، لما يشعر الإنسان أنه يحتاج إلى دعم الأصدقاء. اليوم والله من الأشياء اللي أخوي خالد تعجبني في العيادة، إني لما أجد واحد يقول والله أرسلني واحد من زملائي شافني ماني كويس وأرسلني، واحد راجع عندك وأعطاني التجربة، اليوم صار في وعي إن الواحد ممكن يقول تراني قبلك مريت بهذا الطريق. فاليوم الوعي بالصحة النفسية، وهذا يعني ما يحقق مرتكزات اليوم الوعي على مستوى العالم في اليوم العالمي للصحة النفسية، كذلك على جهود المملكة في رؤية 2030 الرفاه النفسي، أن يتحقق الإنسان في رفاه نفسي وأن يعيش مرتاح وأن يعيش في هدوء نفسي وأنه يعيش في تكيف. هذه الأشياء اليوم وهذا البرامج المقدمة في الإذاعة وفي اللقاءات أو في مواقع التواصل الاجتماعي، هذه تعزز الوعي النفسي عند الإنسان، وأن الشخص إذا احتاج إلى طلب المساعدة أنه ما يتردد فيها ويطلب المساعدة سواء من المختصين أو من الزملاء. أحيانا بعض الناس ترى ما يحتاج زيارة مختص، أحيانا يحتاج إلى أحد يسمع له، يحتاج أنه يتحدث أصلا، ما يحتاج إلى زيارة متخصصة، عنده كبت فكابت مشاكله ومعاناته فيحتاج أنه يتحدث فقط، مو لازم أنه يشتغل على برنامج علاجي أو مرحلة علاجية أنه يخضع لها هذا الشخص.
1: هو يعني ما هو بلاقي أحد يسمع، بعض الناس يمكن ما يلقى أحد يسمع له إلا الطبيب النفسي، لأن هذه شغلته أصلاً والناس مشغولين بأشغالهم.
0: وهذا جزء أنا أتفق معك فيه. إحنا في ناس فعلًا حقيقة ما حد يقدر يتحمل مشاكلك، يعني مرة واحدة بتجي تشكيلي مشكلتك أو تأخذ مني استشارة أو تفضفض لي مرة واحدة أنا بسمع لك، بس مو كل يوم أنت تتصل علي وتعطيني معاناتك. وجد الطبيب النفسي أو المعالج النفسي لتحقيق هذه المهمة، إذا كان عندك أزمة أو ألم أو شيء تبغى تتكلم فيه، هذا دور المختص النفسي إني ساعدك فيه.
1: جميل. ذكرت النوم دكتور، في مثل معروف طبعًا يقولك من زان نومه زان يومه، تتفق معه؟
0: 100%، لأنه هذا الشعور أنه اليوم الإنسان وش اللي يحرك طاقة الشخص؟ لما ينام زين، النوم المنتظم على الراحة، لأن راحة الإنسان متى يأخذ الجسم؟ أغلب أعضاء جسم الإنسان تتعافى وتبنى الخلايا وقت النوم، الجروث هرمون حق النمو في النوم، الراحة والجسد كلها في النوم، كأنك تسوي ريستارت لهذا الجسد، إعادة تشغيل وإعادة بناء. فالنوم من الأشياء المهمة واللي نركز دائما عليها. يعني أقول للمراجعين، أقول أول ما يخرب نومك وتحاول بكل الطرق، بعض الناس يحاول ببعض الفيتامينات وبعض الأشياء وبعض الرياضة والمشي وتجهيز النوم والغرفة والأشياء هذه جهزة ما قبل النوم، ما جابت معك نتيجة وتجاوزت الشهر وانت في هذه المعاناة، اطلب المساعدة، لا تخلي الموضوع يستمر. لأن بعض الناس ممكن يخاف يدخل في قلق انه ما ينام، كثير اشوف الحالات اللي زي كذا انه يؤجل فكرة طلب المساعدة وممكن يدخل في قلق النوم.
1: وقلق النوم هذا هو اللي يعني يبعد النوم عنه اصلا،
0: وهذه الإشكالية. لأنه أنا عندي مراجع يقول كنت في بريطانيا، يقول الليل هناك طبعا عندهم متأخر، فيقول لما يجي المغرب أبدأ في خوف، لما تبدأ تغيب في الشمس، لأن طول تفكيري اليوم بنام ولا ما نام، طيب لو ما نمت فيصير، يقول والله هاجس عندي من يوم يجي العصر، أصلي صلاة العصر يبدأ التوتر والقلق عندي لين اليوم الساعة، إذا صحيت من النوم أنا أموري كويسة. ليش؟ لأنه من كثر خوفه أنه ما ينام ويتوتر من موضوع النوم وما طلب المساعدة فيه ولا حل هذه المشكلة، صار طول الوقت متوجس. فإحنا نقول دائما لا تجعل أي مشكلة عندك بالذات سواء في النوم أو غيرها تكون مؤثر عليك، لابد أنك توقف وتحاول تحلها مع نفسك أو استشارة من تحب من الزملاء الداعمين لك، أو إذا ما لقيت نصائح من الناس اللي من حولك ممكن تطلب المساعدة المتخصصة من المختص النفسي.
1: بعضهم إذا كان عنده شيء شايل هم بيسويه بكرة مثلا، في وراه قومة وراه اختبار وراه أي شيء مقلق، ما ينام ويقلق من كونه ما نام، يشيل هم أنه بكرة ما راح يكون صحصح، فهذه مشكلة يعني فوق مشكلة.
0: صحيح. شوف القلق سيركل دائرة، أخاف أني ما أنام، وإذا ما نمت ما أقدر أصحى بدري، وإذا ما صحيت بدري بروح متعكر مزاجي، وأخاف إذا رحت للاختبار ما نمت زين بكون متوتر، وإذا كنت متوتر ما راح أحل، وإذا ما حليت ما راح أجيب درجة. دخل في سيركل، وهذه عيب سيركل دائرة القلق. فنقول للناس دائما أنه هذه الأفكار لا تسمح لها بالاشترار قد ما تقدر اليوم. في بعض الناس ما يقدر، يعني أحد المراجعات اليوم تقول لي 5 سنوات وأنا أحاول في العلاج السلوكي وحاولت أشتغل على طريقة تفكيري وأفكاري ما أقدر أوقف هذه الأفكار. فلما تكلمت معها أنه بحاجة إلى الدواء، أحيانا صعوبة إيقاف الأفكار يشعر الإنسان بالعجز التجاهي، يحس أنه مو قادر يوقفها، يحس بالضعف. فإحنا نقول أحيانا الأفكار تكون أقوى من الشخص، يحتاج إلى مساعدة. أحيانا العلاج الدوائي يساعد في تخفيف ضغط الأفكار، في شدة الأفكار. فلما يأخذ الإنسان يخضع إلى العلاج الدوائي، إيقاف هذا يكسر هذه السيركل، هذه الدائرة يكسرها العلاج الدوائي، يصير العقل يستطيع أن يتنفس ويناقش هذه الأفكار ويواجهها بشكل متزن. فحنا نقول اليوم مهما حاولت ووجدت أن الأفكار ضاغطة عليك بشكل أكبر وما استطعت إيقافها، أحيانا لا يكون السبب من ضعفك أو فشلك في مناقشة هذه الفكرة، قد يكون أنك بحاجة إلى علاج دوائي حتى يساعدك في مناقشة تلك الأفكار.
1: جميل، في دقيقة ونصف دكتور، إذا حاب تلملم الموضوع وإذا عندك كلمة في نهاية الحلقة تفضل.
0: إحنا لما نتكلم عن الصحة النفسية إنه هذا حق عليك الإنسان إنك تتمتع فيه، وهذه الصحة ليست رفاهية اليوم. هذه اليوم في هذا المجتمع، في هذه الحياة والضغوط وإيقاع الحياة المتسارع، هذه حاجة. فأرجوك من أجل نفسك عليك أنك تهتم بصحتك النفسية، ليست رفاهية، هي حاجة اليوم. نختم في جزئية أن لا نستطيع إيقاف العالم عن التسارع، لا نستطيع إزالة الضغوط أو ضمان المستقبل أو ضمان مستقبل خالي من التحديات، لكن نستطيع أن نراجع طريقة عيشنا ونحمي المساحات التي تمنحنا التوازن، وأن نتوقف عن ربط قيمتنا بإنجازاتنا وحدها. ولعل السؤال الأهم الذي ممكن نخرج فيه في الحلقة، هل نعيش بطريقة تدعم صحتنا النفسية واحتياجاتنا الإنسانية، أم نستنزف أنفسنا في محاولة مواكبة عالم لا يتوقف؟ فأجعل الإجابة لك تركز على صحتك النفسية أو على مواكبة ذلك العالم الذي لا يتوقف عن التسارع.
1: جميل، الله يعطيك العافية الأخصائي النفسي الدكتور سلطان العسيمي، شكرا لك.
0: شكرا لكم
1: للمستمعين
0: الكرام،
1: حياكم الله. وشكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي العنزي. نلقاكم على خير يوم الأحد المقبل بحول الله في برنامج المستشار على إذاعة الرياض. في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: لا ماء أرد للجرح.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الحادية عشر صباحا في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، موجز أخباري من إذاعة الرياض في قراءة راشد مضيبري، أهلا بكم. وزير الدفاع ونظيره البولندي يستعرضان هاتفيا التعاون العسكري والدفاعي. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الكويتي والقطري آخر التطورات في المنطقة. اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض. إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا نتيجة اعتراض صاروخين في الرياض. استهداف مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في الظهران دون وقوع أي إصابات. رابطة العالم الإسلامي تدين مواصلة ميليشيا الحوثي اعتداءاتها على المملكة. التحالف ينفذ عملية ضد مخازن دعم الحوثيين في صنعاء والحديدة وذمار. أمانة عسير تنجز تطوير طريق 50 في خميس مشيط لتعزيز السلامة المرورية. جامعة حفر الباطن تدشن بوابتها الرقمية المطورة. ضبط مخالف لمزاولية الأنشطة البحرية من الجنسية السورية.

سوريا في الشرقية. الشؤون الإسلامية تختتم مسابقة القرآن الكريم في كينيا وتكرم 12 شخصا. انطلاق مهرجان رمان الباحة 15 لدعم المنتج الزراعي المحلي وتسويقه. الكويت تحتضن اليوم قرعة كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2026. ومن الأخبار العربية والدولية، مركز الملك سلمان يوزع 300 حقيبة إيوائية في ولاية النيل الأبيض. مركز الملك سلمان يساهم في توفير مياه الشرب الآمنة في قطاع غزة. مقتل فلسطينية في قصف إسرائيلي على مدينة غزة. مقتل 3 من عناصر الأمن السوري باستهداف من مجهولين. إصابة سفينتين بمقذوفات مجهولة المصدر في مضيق هرمز. خبرنا الأخير في هذا الموجز، جوجل تطلق نموذج الذكاء الاصطناعي للمطورين والشركات. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: مسار أحياناً يكون أكثر ما يتعبنا ليس ما حدث حولنا، بل ما يدور في أذهاننا. نفكر في كل التفاصيل ونحلل كل الاحتمالات ونعيش سيناريوهات لم تحدث بعد. فهل التفكير الزائد يساعدنا على حل مشكلاتنا أم أنه يعطلنا عن الاستمتاع بحياتنا؟ هذا الموضوع بنناقشه اليوم مع ضيفنا الدكتور خالد الخضري، مستشار ومدرب معتمد.

0: نرحب بضيفنا الدكتور خالد الخضري، مستشار ومدرب معتمد. يا هلا وسهلا دكتور خالد.
1: اهلا وسهلا، مساء الخير لكم وللمستمعين الكرام.
0: دكتور خالد مستشار ومدرب معتمد، ونحب دائما ناخذ معاك قدر المستطاع من الفائدة نستفيد فيها جميعا، أنا على المستوى الشخصي وكل مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض.
1: حلقتنا اليوم جدا على هذا الانطباع وأنا سعيد بكم.
0: حياك الله دكتور. نتكلم اليوم عن موضوع التفكير الكثير، أو بمعنى آخر الثرثرة الفكرية، كمية التفكير اللي ممكن ترهقنا تعبنا وتحسسنا ساعات أنه حتى التفكير أخذ وقت أكثر من تنفيذ الفكرة أو من وقت أو حتى أكثر من حلها. في البداية دكتور خالد، متى يكون التفكير وسيلة نصل فيها إلى حل، ومتى يتحول إلى مجرد ثرثرة واستنزاف نفسي؟
1: هو كلام جميل، لأنه كثرة التفكير زي ما قلتي بدون يعني خطة معينة، بدون برنامج معين لهذا التفكير، يعتبر من الأشياء السلبية الكبيرة اللي يعاني منها بعض الأفراد حقيقة، وهي تعتبر من مشكلات العصر اللي يعيشه الإنسان عموما يعني. ولهذا عملية إنه يكون عندك استراتيجية في التفكير مهمة جدا، إنه أنت يعني تنقي عقلك فكرك بحيث أنك إذا عندك مشكلة واجهتها تعمل على أنك تحل المشكلة بعيدا عن بالطريقة الجيدة يعني في عملية التفكير فيها، وليست زي ما ذكرتي أنت ثرثرت عقل أو مخ يقعد يفكر في الموضوع ليلا نهارا، يعتبر من الأشياء السيئة جدا والسلبية على الشخصية اللي يمكن تؤثر على صحة الإنسان عموما يعني. يعني الصحة النفسية أتكلم عنها بالذات يعني، وهذا تأثر على الصحة النفسية بصورة كبيرة، اللي هي قضية التفكير المطلق كذا على على يعني على ما جاء عليه،
0: عمال على بطال زي ما يقول.
1: بالضبط، صحيح كلامك. شيء سلبي جدا وسيء جدا على الشخصية، ويؤثر بصورة كبيرة، ويمكن يؤدي إلى أمراض يعني. حقيقة أنا أعتبره نوع من يعني احيانا ممكن يصل الى الوسواس، يعني الوسواس زي الوسواس القهري مثلا عند الاشخاص اللي يميلون الى عمليه يعني مثلا واحد سكر الباب السياره، ما تاكد ما سكر الباب السياره، رجع لها مره ومرتين ثلاث، هذا اسمه وسواس قهري، عارف كيف؟ فهذا التفكير اللي انت تتكلم عنه اليوم او في هذه الحلقه هو نفس الشيء، ممكن يصل بالانسان لهذا الحد وزياده يعني.
0: هو زيادة في موضوع التفكير، خاصة إذا كانت بعض الأمور يعني أوكي لازم أفكر فيها، ولكن ما تستدعي كمية الجهد المبذول علشان نصل إلى حل. وزي ما تفضل دكتور خالد، يؤثر على الصحة النفسية وقد يؤثر على صحة النتائج بعد التفكير.
1: صحيح،
0: التفكير الزائد يجعلنا نضخم الأمور، نعطيها شكل أكبر من شكلها الحقيقي. كيف التفكير ممكن يخلينا نؤذي صحة النتائج أو صحة الفكرة اللي إحنا قاعدين نفكر فيها؟
1: هو أنا أقيسها دائما بمقياس يعني تكلمت فيه أكثر من مرة، اللي هو قضية أنه الشخص اللي يعاني من الأرق في الليل بالذات لما يجي بغينا، تمام؟ يعني هذا معيار أنا أعتبره مهم جدا في الموضوع. هتلاقي في ناس يجي يحط رأسه على المخدة يبغي ينام، إلا يلاقي نفسه قاعد يفكر يفكر يفكر كثير في مسألة ما أو مشكلة ما شغلته. والإنسان طبيعته، المشاكل طبيعة في الحياة، ليست يعني علي ولا عليك ولا علي إنسان، ما في إنسان خالي يعني، هذه واحدة. لكن حكاية أنها تتحول إلى أرق وعدم قدرة على النوم، هنا تبدأ المشكلة، وهنا تبدأ عملية التفكير الكثير اللي ذكرته في محور الحلقة، اللي يؤثر بصورة كبيرة على الإنسان ويجعله لا يستطيع أنه حتى يعني ينام ويرتاح بشكل جيد.
0: الأرق واحدة من العلامات اللي تدل على أنه التفكير زائد عن الحد الطبيعي.
1: صحيح.
0: في علامات ثانية دكتور ممكن نستدل من خلالها على أنه أنا قاعد أفكر زيادة عن اللزوم؟
1: ممكن السرحان، أوقات تلاقي الشخص في يومه العادي في عمله مع يعني أقرانه أو أصدقائه، وتلاقيه يعني يغيب عنهم في دوامة السرحان يبدأ يسرح في مشكلته ويبدأ يفكر فيها. هذه زاوية تعتبر أخرى من الزوايا اللي ممكن تأثر عليه. أنا أعتقد أن التفكير الكثير لا يحل المشكلة إطلاقا. لا يمكن أنه أنت لما تقعد تفكر كثير زي ما ذكرتي في المشكلة أنه أنت بتلاقي لها حل. في طرائق أخرى تساعد على أنك تستطيع أن تحل المشكلة بطريقة أفضل، بطريقة التفكير السليم والموجه والاستراتيجي.
0: صحيح، في استراتيجيات للتفكير، نقدر نقول انه في جدول، في نظام، في آلية معينة نقدر نستخدمها نرتب فيها افكارنا او نحدد فيها متى نفكر في ايش.
1: صحيح، لانه المشكلة اذا كانت امامي انا ينبغي علي اني انا اكتب. الكتابة وسيلة حلوة، مو يعني الكتابة انه بعض الناس يسمعني في حديث كثيرة ولقاءات اخرى أنه لما أقول كتابة يعني شرط يكون الشخص هذا كاتب وصاحب قلم. لا لا لا، ما أتكلم عن هذا. أنا أتكلم عن أنك تكتب مشكلتك في ورقة وقلم أو في الجهاز الجوال على حسب الشخص، وتبسط المسألة. يعني أحيانا إحنا إيش نسوي؟ ننصح بأنه الشخص إذا عنده مشكلة يواجهها أمام نفسه بالكتابة، تمام؟ وسيان اليوم آيباد عندك، ورقة وقلم اللي تحب، يعني مثلا ما يعود لك أنت، تمام؟
0: صحيح.
1: فإيش تسوي أحيانا في كل قضية أو مشكلة أمام الإنسان في لها جوانب مضيئة وفي لها جوانب سلبية أو جوانب سيئة أو جوانب إيجابية. كل شيء في الدنيا فيه جانب إيجابي، فلهذا لما تحطها أمامك تحط خط في النص وتبدأ تركز على قضية الإيجابيات والسلبيات في أي مشكلة أمامك. بعض الناس يقول كيف يكون في المشكلة إيجابيات؟ أحيان تكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ أحيان تكون مسألة يعني محك رئيسي في حياتك، ممكن هذا المحك يؤدي بك إلى أنك تتجاوز هذه المحنة بإذن الله تعالى وبإرادتك وقوتك أنت أيضا وإصرارك، وهذا المحك يؤدي إلى كثير من النماء في شخصيتك، كثير من التحول المهم في شخصيتك. وهذه هي اللي تعتبر الجوانب المضيئة أو الجوانب الإيجابية في المشكلة اللي بتواجهها.
0: وممكن الواحد يكتشف

0: يكتشفها بعد التجاوز، يكتشف
1: صحيح
0: الإيجابيات
1: بعد ما يتجاوزها. وهي أنت لما تدخل فيه. لكن أنا أنصح كمان في الموضوع هذا، إنه إذا في أحد يستطيع إنه شخص مستشار يعني يستشيره، حتى لو صديق مقرب، بس ما يكون من النوع اللي، لأنه أحيانا يقول لك لا تطلع أسرارك للأصدقاء، دائما ربما تستغل في يوم من الأيام. لكن أنا أقول إنه أحيانا يكون في شخص زي ما تقولي زي الكوتش كذا، من برا من خارج دائرة المشكلة بيساعدني شوي. يعني حكاية إحنا تكلمنا أولا عن استراتيجية الكتابة، والكتابة جيدة في إنك تكتب السلبيات والإيجابيات وتكتب على المشكلة، تكتبها كذا، لأنه أحيانا المشكلة لما تكتبها وتفضفضها عن طريق الكتابة، تفضفض ممكن أحيانا تمزع الورقة هذه وترميها، تعتبر نوع من
0: الحلول لهذه المشكلة،
1: تخلص هي من الأزمة هذه واحدة. لكني أنا أقول أحيانا كمان الشخص اللي يساعدني يعني شخص يكون يعني
0: ثقة،
1: مرشد أو مساعد أو داعم نفسي زي ما يسموه، سواء كان شخص متخصص وهذا الأفضل طبعا، أو حتى صديق أو قرين لي يكون يعني أنا واثق فيه جدا، ومكان الروح زي ما يقولوا كذا له قيمته عندي، وأستشيره. بالذات الشباب لم يكونوا يستشيروا أشخاص أكبر منهم في السن لهم تجربتهم وكذا، فبحيان بيعيني. ليش؟ لأنه بيكون خارج دائرة المشكلة، عرفتي كيف؟
0: صح.
1: لأنه مشكلة الشخص لما يكون داخل الدائرة ما يشوفها من كل زواياها، اللي داخل الدائرة دائما يكون في معمعة المشكلة والغم حق المشكلة نفسها، مغم عليه، فلا يستطيع أنه يراها من الخارج. لهذا هذا دور الأشخاص المساعدين والمرشدين في هذا الجانب، وأنا أنصح فيهم، لأنه اليوم في أشخاص متخصصين قادرين على أنه يساعدونا جدا. لكن دائما أنصح بالأشخاص المتخصصين، يعني مو حي الله أي واحد يطلع في البرامج ووسائل التواصل الاجتماعي، بلا أذكر كثير منها الآن منتشر جدا، لكن مو أي أحد أنا ألجأ له، لأنه لازم تعرف أنت تلجأ لمين، لإنسان خبير، لإنسان كذا. يعني اليوم كل المجالات لها في ناس خبراء فيها يطلعون ينصحون، والله في ناس جيدين وأكفاء حقيقة، وفي ناس ليس لهم الأمر شيء، مجرد أنه يبغى يعني
0: يدلي بدلو.
1: أنا أستاذة معليش، أنا كمتلقي لازم يكون عندي قدرة على الفرز،
0: صح،
1: أفرز بين هذا وذا، استطيع ألجأ لمين يعني، فهمتي كيف؟ زي كذا يعني.
0: ساعات دكتور خالد ما عرف تأيدني في هالفكرة ولا لا، أنه ساعات الإنسان لما يفرغ خاطره سواء في الكتابة أو حتى في الصوت أو زي ما تفضلت من خلال أي جهاز ذكي،
1: صح،
0: يشوف حجم المشكلة بشكل مختلف عن اللي هي في راسه.
1: صحيح
0: يعني،
1: لكن أحسنتي، لكن أنا أنصح بعدم اللجوء للشات جي بي تي صراحة والذكاء الصناعي، ما أنصح أبداً إلا أنك تتكلم معه في العموميات، لأنه الآن في كلام كثير يسار حول هذا الموضوع. أنا حتى كتبت في هذا الحكاية ونشرت يعني، وربما يكون عندي مشروع كتاب عن هذا الموضوع.
0: ليش دكتور؟ طيب
1: كيف؟
0: ليش ما نلجأ إلى الذكاء الاصطناعي، مع أنه هو يعني يعطينا ردود في نفس، يعني ميزته أني ممكن أكلمه الساعة 1 في الليل، ممكن أكلمه الساعة 6 الصبح، وممكن يعني متوفر 24 ساعة. النقطة الثانية أنه أنا متأكدة أنه ما راح ينقل معلوماتي لشخص ثاني. النقطة الثالثة أنه هو دائما يستخدم أسلوب أنه أنت صح، يعني أسلوبه في الأجوبة أو في الردود يكون أسلوب صحي، يعطيك طريقة اللي سبق وطرحتها عندنا دكتور، اللي هي طريقة الساندويتش في الرد، فهو تشوفه دائما يدعمك ويعطيك رأيه بعدين، فتحس انه قاعد تتعامل مع شخصية مثقفة. فانت ايش ملاحظاتك؟
1: انا انصح بانه التعامل مع الذكاء الصناعي يكون بحذر، يعني كيف؟ يعني انا اتكلم معه في العموميات، ما اصل معه الى حد الى حد انه اعتبره داعم نفسي يعني يتعاطف معايا. الذكاء الصناعي لا يمكن ان يتعاطف معايا. تعرف أنه في حالات ثبتت ونشروا عنها، أنه في حالات أدت بأشخاص إلى انتحار عن طريق الذكاء الاصطناعي، لأنه أحيانا ينصحك نصائح هو ذكاء صناعي، أنت عارفة يعني مو عقل بشري كذا إلى آخره، وصح أنه يتطور ممكن يتجاوز

0: قدرة الإنسان في بعض الأمور في بعض مستقبلا يعني في
1: ولكنه يظل بلا مشاعر.
0: أحسنتي، هذه واحدة. اثنين، هو يمكن أنت تسوقه من خلال يعني توجهه من خلال مشكلتك إلى أنه ينصحك نصيحة غلط حقيقة تحصل يعني صح. ولهذا في حالات أدت أشخاص يعني يمكن خارج يعني في الخارج في دول أوروبية حصلت القصص هذه وسمعنا عنها أنه أدى أشخاص إلى الانتحار، عارفة بالذات الأطفال الصغار كذا. فطبعا أنا لا أؤيد أن يكون مرشد نفسي بالدرجة الأولى، ولا أؤيد أني أنا أتكئ على الذكاء الاصطناعي في هذا الجانب. أنا لا أتكلم عن نفسي، أنا لا أؤيدها، قد يختلف معي آخرون، أحترم الاختلاف في وجهات النظر، لكني أرى أنه ممكن أنا أسأله أسئلة عامة تمام، وأصير أنا حذر يعني حتى في عملية يعني مثلا ممكن أنا أسأله إذا عندي أرق كيف ممكن أنا أعالج هذا الأرق، ويعطيني نصائح يمشي الحال كذا، لكن لا يعني
1: ما دخل
0: يعني
1: في تفاصيل المشكلة،
0: تفاصيل المشكلة وأسراري الشخصية، لأنه ما ترى ممكن تطلع هذه الأسرار، ممكن يجي يوم وتطلع، ممكن تستغل بطريقة أو ما. يعني أنت عارف الذكاء الصناعي، أنت عارف أنه يقول لك أنت كلمتني في يوم الأيام عن يعني أعطيك مثال بسيط، في واحد كان له تجربة مع الذكاء الصناعي، هو كان يتحاور معه بكثرة وكذا إلى آخره، في يوم الأيام هو كان عند والدته وعند أخواته وكذا، قال للذكاء الصناعي إنه فلانة أمي اسمها فلانة وأخواتي اسمها ما فلانة وفلانة، كأنه يبغى يوري والدته لأنها كبيرة في السن إنه في يعني أحد يتكلم، اللي هو جهاز أو آلة قاعد يتكلم. هي كانت والدته مستغربة من الموضوع. فالمهم في يوم في مناسبة أخرى مع صديق يبغى يوريه، وكان لسه الذكاء الصناعي جديد يعني قبل يمكن كذا سنتين أو ثلاث مثلا. فكان يبغى يوري الصديق وهذا انه والله يعني هذا الشات جي بي تي وطريقته كذا، فقام ساله قال ايش تعرف عني او كذا، قال انت امك اسمها فلان واخواتك اسمه كذا، يعني طلع الاسرار كلها في لحظه امام صديقه، فهمت كيف؟ فهو يعني مو عقل بشري حتى يستطيع انه يحد من المسائل هذه، وقد يحصل انه في يوم من الايام تطلع هذه الاسرار بطريقه او ما. بالذات انا اتكلم عن الاشخاص اللي لهم حضور في السوشيال ميديا ولهم حضور إعلامي وكذا إلى آخره، عارفة كيف زي كذا يعني، وعامة الأشخاص عموما. أنا أتكلم عن نفسي من خلال تجربة بسيطة من خلال كتابة عن هذا الموضوع، أنا لا أنصح بأنه يكون الذكاء الصناعي مرشد نفسي يعني كامل، مرشد نفسي كامل ممكن أنا أستفيد منه بشكل عام، ولا أنصح أنه الشخص يعتمد عليه في الأدوية ولا
1: تشخيص حالة معينة مثلاً أو شيء.
0: أيوه العلاجات والأمراض وكذا هذه كارثة تعتبر.
1: صحيح.
0: لأنه في ناس مع الأسف اللي يحس بألم في ضلعه ولا في جنبه ولا يروح يسأل الشات جي بي تي ويقول له الشات جي بي تي والله يصلح تأخذ مثلاً شراب كذا، تأخذ يعني عقار كذا، هذه كارثة إنه إذا كان
1: يعتمد عليه. صحيح.
0: إذا ما عنده الذكاء الصناعي بيقول لك لازم تلجأ للطبيب وهذا الصح. لكن في أشخاص مع الأسف يروح يحصل مثلا علاج معين بناء على نصيحة الذكاء الصناعي يروح فيها صراحة يعني.
1: تمام. طيب دكتور خالد، من وجهة نظرك الآن يعني بغض النظر عن استراتيجيات التفكير اللي أنت يعني الآن أعطيتنا إياها، اللي هي الكتابة، الالتجاء إلى شخص ثقة سواء كان مختص أو كان صديق عزيز، أو الإنسان يفرغ ما في جعبته ويشوف المشكلة بعين ثاني عشان يقدر يعطيها حجمها الحقيقي، حتى لو كانت كبيرة برضو الشخص اللي خارج الدائرة حقة المشكلة راح يشوفها بشكل أكثر توازن. بالنسبة لك دكتور خالد، إيش هي الأسباب اللي تخلي الإنسان يستخدم كثرة التفكير؟ يعني إيش الأشياء اللي تخلي الإنسان مصاب بهذا النوع من الثرثرة الفكرية؟
0: أنا أعتبره ضعف داخلي. أنا أعتبره ضعف داخلي وأعتبره خلل في الشخصية. يعني أنت تبغى تصير شخصية جيدة، تصير شخصية سوية، تصير شخصية يعني إيجابية، صحتك النفسية عالية إلى آخره، لازم تعالج نفسك من هذا الموضوع. والعلاج يتم إما زي ما تكلمنا أول من خلال مساعد اللي هو كوتش يساعدني شوية على هذا الموضوع تمام،

0: مثلا الاضطراب النفسي وكانوا يسموه الأمراض النفسية الآن يسموه اضطرابات نفسية، وبين المرض العضوي. المرض العضوي يخليك تتألم وتنطلق فورا إلى الطبيب، صحيح ولا لا؟ لكن مشكلة الاضطرابات النفسية ما تشعر فيها أنت، وفي ناس بالعكس يقعد هو يكابر يقول لا أنا ما فيها شيء، عرفتي كيف؟ فأنت متى تستطيع أن تحل مشكلتك؟ إذا شعرت أنه فعلا أنت تعاني من مشكلة، ما إذا أنت تشعر دائما أنك صح، عرفت الفكرة؟ وأنه ما عندك، بتقعد داخل دائرة الألم والمعاناة، عرفت كيف؟
1: حلو، معناته إحنا نقدر نجمع الفكرة في حديثنا إلى الآن أنه إذا لاحظت واحدة من الأعراض اللي ممكن تدل على تفكير زائد زي ما تفضل فيها دكتور خالد، اللي هي الأرق، قلة النوم، السرحان، ممكن حتى يتحول بعد كذا إلى صداع وزغللة في العين ورفع الضغط وهبوط، إذا أنت بديت تلاحظ هذه الأمور، رقم واحد توجه أول شيء الاعتراف بأنه عندك مشكلة في التفكير الزائد. اثنين توجه إلى الحل من خلال مختصين الموثوق فيهم، ابعد عن الذكاء الاصطناعي، وابعد عن الأشخاص اللي ممكن ما يقدروا حتى التعب، أنه أنت خلاص لا تفكر، لأنه في ناس لما تقول أنا عندي مشكلة في التفكير لا تفكر، أنت ما حلت الموضوع، لازم يكون في شخص مختص عارف أنت تعاني من إيش. دكتور خالد، هل يؤثر التفكير الزائد على ثقتنا بأنفسنا، على قدرتنا على اتخاذ القرار؟
0: أكيد، يعني هذا الكلام مهم جدا، سؤال مهم، لأنه يعتبر أنا زي ما ذكرت لك في خلل في شخصيتي، أنا لما أكون بهذا الشكل عندي مشكلة من داخلي، أنا مهزوز من داخلي، يعني لأنه الشخص القوي من داخله هو الذي يستطيع أن يتجاوز أي مشكلة كانت مهما كانت، لأنه هي طبيعة الحياة المشكلات. يعني متى ما استطعت أني أنا أفهم أنني لست وحدي من يعاني، عرفتي؟ لست وحدي من يعيش مشكلة، العالم كله يعاني، الناس، الحياة طبيعتها، يعني الحياة بحد ذاتها تعتبر يعني محنة يعيشها الإنسان، تمام؟
1: صحيح.
0: لكنه متى ما كان عنده يعني تفكير جيد، تفكير إيجابي منطقي جدا، يستطيع أنه يتجاوز هذه المشكلة ويستطيع أنه يتعاطى معها بشكل جيد، بحيث أنه يعني يعالج مشكلته بطريقة زي ما ذكرنا في السابق. هذه واحدة. الثانية أنه انعكاساتها على الشخص هي اللي تدهوره من الداخل، ولهذا هو يصبح إنسان مهزوز من داخله، إذا استسلم طبعا ما عنده ثقة في نفسه. أنت ذكرت في السؤال الثقة في النفس، حقيقة يصبح ما عنده ثقة في نفسه. الشخص اللي عنده ثقة في نفسه هو الذي يستطيع أن يواجه المشكلة. أما حكاية التقهقر عنها والابتعاد، بعضهم يكون عنده مشكلة ويأجلها، يأجل حلها. يعني مثلا شخص عنده، خلينا نقول، التزام مادي مع ناس، عارفة كيف؟ هذا مثال على مشكلة، تمام؟ وقاعد يأجل الموضوع، بعدين يوصل لحد أنه مثلا ممكن يشتكوه، ممكن يصل إلى، فهمتني كيف؟
1: أيوه، تتفاقم المشكلة، صح؟
0: روح، أيوه، تتفاقم، روح واجه الناس وتفاهم معاهم وخذ ودي معاهم. الناس صدقيني لما الشخص يكون جيد في التفاهم وتعامله كويس، ردوده جيدة مع الناس عموما، تتقبل الناس، عرفت كيف؟ لكن المشكلة في مين؟ اللي يكون
1: يعني منكر لهذا الشيء، يعني الاعتراف دائما نلف وندور ونرجع لموضوع انه الانسان يعترف بمشكلته.
0: بالضبط، صحيح. لا، وفي اشخاص عنديه يا استاذه، يعني في شخص عندي وتعرفين شويه حماقه، يعني انه ما يعترف، عارفه مشكله، يعني حتى ما يعترف مثلا بحق الناس عندك، فهمت كيف؟ يعني انا لي حق عند شخص، فهمتيني كيف؟
1: ايوه، هو عارف انه عنده مشكله بس برضو معاند، ما يبغى يوصل الى نهايه لهذا الموضوع،
0: وما يعترف بحق الاخرين عنده، عرفتي؟ لا، يعتبر انه من حقهم عليه انهم مثلا يعطوه، عرفتي؟
1: تمام.
0: من حقهم عليه انهم، فهمت كيف؟ هذه مشكله تعتبر ثانيه، هي مشكلات ترى يعانيها كثير، ويمكن تكاد تكون موجوده في كل اسره وفي كل بيت، اللي هي المشكلات من هذا النوع، هي قضيه وجود اشخاص يعني زي ما تقولي

عندهم سقف عالي من الـ يعني الاستحقاق عارفه، ويقول لي كل ما يكون العطاء اكبر تصبح الاستحقاق للطرف الثاني اعلى، كيف؟ وهكذا هي تكاد تكون نظريه، عرفت كيف؟

0: يزيد عن حده ينقلب ضده. موضوع الاستحقاق موضوع صحي وإيجابي وممتاز ورائع، ولكن لما يزيد عن حده يصل إلى مرحلة النرجسية، إلى مرحلة الأنانية، إلى مرحلة أنه ما عدو استحقاق، لا صار في جبروت، صار في تكبر، صار زي ما تفضلت كل ما أعطيته كل هل من مزيد.
1: صحيح، لا ويعتبروا حق له يعني.
0: صحيح،
1: قال لك أنه حق لك يعني، أنا ماني مكلف فيك. صح ولا صراحة؟
0: صحيح.
1: لكن أنا أعطيك مثلا كأخ، حتى كابن، كصديق إلى آخره، في الأخير مو معناته أنه أنت تعتبره واجب علي ولا صراحة يعني.
0: طيب،
1: هي المشكلة في الأشخاص اللي من هذا النوع، هي كلها أستاذة عملية يعني وعي.
0: صحيح،
1: وعي في التفكير، عارفة مشكلة إذا في أزمة في الوعي في التفكير هي اللي يمكن أن تخلق هذه المشكلات اللي إحنا نتحدث عنها. هو موضوع شيق حقيقة ويستحق أنه يطرح ويناقش يعني.
0: بإذن الله، أكيد باللقاءات القادمة بإذن الله. دكتور خالد، بعض المواقف تنتهي ويعدي عليها فترة، ولكن إحنا لازلنا مستمرين نفكر فيها، ليش؟
1: هذا إنسان عايش في الماضي، شفتي؟ وعلى فكرة إحنا شعوب يسمونها شعوب ماضوية، نتكلم عن العرب عموما، شفتين كيف؟ شعوب ماضوية، إحنا عايشين في الماضي. هذه مشكلة تعتبر يعني، عندك مشكلة انتهت. إحنا اللحظة هذه أستاذة هند، الآن هذه اللحظة، الكلمتين اللي قلناها سأصبحت من الماضي، صح ولا لا؟ اللقاء اللي إحنا عملناه الآن بعد شوي يصبح من الماضي ولا لا؟
0: صحيح.
1: لا تستطيع أن تعيده صراحة، ولهذا اشترار الماضي يعتبر من المشكلات اللي يعيشوها كثير من الأشخاص. التفكير في الماضي وقصص الماضي والندم على اللي حصل في الماضي، هذا تعتبر مأساة كبيرة يعيشها الإنسان العربي عموما، ومن الأشياء اللي يعني تجعله لا يستطيع أن يتقدم إلى الأمام، لا يستطيع أن يصنع مستقبله بصورة معيقة لصناعة مستقبلي ولصناعة ذاتي ولقدرتي على تحقيق النجاحات.
0: يحتاج برضو إلى شخص يأخذ بيده، ولا يقدر هو يتغلب على هذه الصفة؟
1: والله أنا هذه المسألة تعود للشخص نفسه يعني. في أشخاص، شوفي، في أشخاص عنده على قولهم يعني المؤشر عالي في هذا الجانب، ويبدأ يعني يصير عنده درجة من الوعي في المشكلة اللي يعانيها. إذا وصل لهذه الدرجة في وسائل كثيرة تساعده، وهو يستطيع أن يساعد نفسه بهذه الوسائل يعني. الآن في برامج كثيرة، في يستطيع أن يستمع الأشخاص بدون ما يتواصل مع أشخاص مباشرة، يستطيع أن يطور نفسه. اليوم المعلومة أصبحت مشاعة للجميع يعني، ما هي حصرية على أشخاص معينين. ولهذا هذه تعود للشخصية نفسها، لا تستطيع أنك تحددها بالضبط، فهمتيني كيف؟ يعني إذا كان عنده درجة من الوعي تساعده على أنه هو ينمي ذاته، أنا أعتبر أنها أفضل من كثير جدا جدا من الشخص اللي يحتاج إلى اللجوء إلى آخرين حقيقة.
0: يعني هنا نعود إلى ذي بدء، الإنسان يجب أن يعترف بوجود المشكلة.
1: أكيد بلا شك.
0: وبعدها يعني حتى التفكير في الماضي زي ما تفضل دكتور خالد، احنا ناس ماضوية يعني، بمعنى انه احنا عايشين في الماضي الاغلب طبعا وليس الكل، ولكن بطبيعتنا نحن للماضي، وساعات الحنين للماضي يكون اكثر من اللازم، فيأخذنا الى مشاعر الماضي والى احاسيس الماضي، الى التفكير في الامور اللي عدت وانتهت من فترات طويلة. دكتور خالد، اكثر الاخطاء الشائعة اللي يقوم فيها بعض الأشخاص لما يحاول يتعامل مع التفكير الزائد بدون ما يلجأ إلى مختص، هو بينه وبين نفسه كذا يقول لك أنا بحل الأمور مع نفسي بموضوع التفكير الزائد أو الثغرة الفكرية، إيش هي أغلب الأخطاء الشائعة في هذا الموضوع؟
1: من أهم الأخطاء الشائعة مثلاً لما يجي يبغى ينام ويبدأ في التفكير، بعض الناس يقعد فترة طويلة يفكر ولا يستطيع أنه ينام هو على السرير. هذا خطأ شائع. من يوم تشعر بالتفكير

0: في المشكلة وانت على السرير لا تقوم من السرير وتجلس.
1: اوه عاد اغلب الناس يقول لك كل الهواجس تجي وقت النوم.
0: اي هذه مشكلة تعتبر، هذه انا اعتبرها تعزم الانسان، تخليه يعني تخليه يشعر بأزمة نفسية. حلو. ممكن تتحول لأزمة نفسية حقيقة يعني.
1: تمام، قوم من السرير لا تفكر في السرير.
0: اي طيب. لازم تقوم على طول، يعني من يوم تشعر بجزء من الأرق لازم، سواء فكرت مشكلة أو ما فكرت، أي شعور بعدم القدرة على النوم.
1: حلو.
0: يجب أن تقوم من السرير. عرفت كيف؟
1: لا تدخل الفراش إلا أنت تبي تنام فقط، فيك نوم. أيه يعني نعسان. أوكي.
0: ولهذا حتى عملية القراءة، بعض الناس مثلا يجي القراءة ما قبل النوم يسموها تساعد على النوم. عرفت كيف؟
1: أيوة، لأنه ما يفكر. يعني الإنسان اللي يقرأ عادة يصير يعني مركز في القراءة، فمخه مو شغال إلا في أنه يقرأ.
0: أيوة، ولهذا إحنا نقول مثلا اللي يقرأ ما يجب أنه يقرأ قبل النوم إلا عشان يساعده على النوم.
1: صح.
0: لكن الشخص اللي بيقرأ كثقافة
1: أو كدراسة مثلا
0: موضوع ثاني، لها جلستها الخاص، هذه واحدة.
1: أوكي.
0: الثانية اللي هي قضية اللي إحنا تكلمنا أنه في يومك العادي. في يومك العادي أنت لازم تشغل نفسك. متى ما جاك هذا الوسواس، أنا أعتبره وسواس حقيقة أستاذ. ولهذا أنا سعيد بطرحكم هذا، لأني أعتبر أن هذا يعتبر وسواس حقيقة يعني. لهذا كيف تسوي؟ لازم تشغل نفسك بشيء آخر يفصل، خليك تفصل من التفكير في هذا الموضوع، في المشكلة القائمة. لأنه أنا زي ما ذكرنا أول، الوسائل اللي أنا أستخدمها عشان أستطيع أن أتجاوز المشكلة. ومتى ما شعر الإنسان أنه هذه المشكلة اللي أمامه هي فيها جوانب مضيئة في حياته، صدقيني بيأخذها بطريقة عكسية تماما.
1: صح. تحتاج برضو إلى وعي من الإنسان.
0: أيوة، يبدأ يتجاوزها. ولهذا النقطة الثانية من النقاط اللي ذكرتيها اللي هي قضية
1: أشغل نفسك.
0: أشغل نفسي في يومي بشكل عام، أفكر في الموضوع بطريقة مختلفة، بأنه فعلا يعني في مشكلات في الإنسان يعيش بين نقطتين، اللي هي قضية في أشياء قدرية يعني ليس لي يد فيه، الأشياء القدرية هذه بإرادة الله.
1: بنيجي لهذا الموضوع دكتور، خلينا نكمل بعد إذنك. طيب. في أمور الأخطاء قلنا إذا حسيت بأرق لا تفكر بالمشكلة وانت بفراشك، قوم من الفراش. إذا حسيت أن المشكلة قاعدة تقطع عليك شغلك أو تركيزك أو فشتتها، بمعنى أنك تشغل نفسك ما تخلي مجال للفكرة أنها تأخذ منك أكثر مما يجب. ثلاثة
0: إيش؟ ثلاثة أنه إذا أنا استعنت في شخص المشكلة نفسها وجدت أنه هذا الشخص غير جدير بأنه ممكن يفيدني، أنا متى ما شعرت بالموضوع أنا أنسحب بطريقة لبق. يعني بمعنى وبآخر لا ألجأ إلى الأشخاص الغير أكفاء في هذا الجانب. عرفتي كيف؟
1: أيوه. وهنا هنا دور الانتقاء في الموضوع مهم جدا.
0: بالضبط.
1: أقدر دكتور بعض الأخصائيين يقول لك حدد وقت معين للتفكير في هذه المشكلة، تجدها حاجة إيجابية أو نوع من الحلول؟
0: هو جيد، لأنه إحنا قلنا نكتبها مثلا كذا إلى آخره، فهذه بتساعد بصورة كويسة. لكن هي المشكلة مو أنه يحدد وقت معين، مو مثلا يقول الساعة 6 المساء زي مقابلتنا الآن أو غيرها بختار هذا الوقت عشان أفكر. المشكلة أنه التفكير هواجس، عارفة بتروح وتيجي عليه. فهمتي كيف؟
1: ايوه فهمت. انا اقصد انه في يعني
0: هو في طريقه افضل انه يحصرها، عارفه كيف؟
1: لا كيف يعني يحصرها؟
0: يحصرها انه متى ما جاني التفكير في ذا الموضوع اجلس وابدا اكتب، عارفه المشكله.
1: ايوه انا برضو يعني من الافكار اللي انا سمعتها في حل موضوع التفكير الزائد أو المشكلة بشكل عام، إنك تحدد لها وقت. يعني مثلا تقول أنا برجع من دوامي مثلا على الساعة 5 بتغدى، 7 بقعد أفكر في هذه المشكلة. هذا شيء تحس أنه صح؟ ممكن أو حسب شخصية الإنسان.
0: جيد، بس حسب الشخصية، مو كل الناس يستطيع أن يكون بهذا الشكل.
1: تمام.
0: يعني الإنسان ترى مو آلة، يعني أنت عارفة يعني في الأخير هو
1: صح. بس بعض الناس عندها قدرة برمج نفسها او تصبر نفسها تقول لك خلاص اوكي اوكي الان انت مش الان انا الملف هذا باخذه معايا الساعه 7 بفتح هذا الملف. بعض الاشخاص يقدر يعني يجمد بعض الامور ويحلها في وقتها، وبعض الاشخاص لا يقول لك خلاص جتنا الان الهوجسه لازم اوقف كل شيء واهوجس فيها.
0: هذا الطرح سليم 100%، لانه الشخصيات تختلف، في اشخاص عندهم هذه القدره، في اشخاص ما عندهم هذه القدره، في أشخاص عنده قدرة على أنه يعالج مشكلته بنفسه ويتجاوزها، في أشخاص ما عنده زي كذا يعني، عارفة كيف؟
1: حلو.
0: لهذا الشخصيات حسب الحالة، عارفة كيف؟
1: تمام.
0: إحنا عموما نتكلم في إيش؟ في
1: بشكل عام صحيح.
0: بالضبط.
1: قلنا لا تفكر بفراشك، قوم أشغل نفسك واستعين بشخص ثقة.
0: صحيح.
1: في شيء إضافي دكتور؟
0: وأيضاً لما تفكر في يومك نفسه اشغل نفسك بشيء آخر مختلف تماماً عن ما يمكن أن يشغلك بهذا الموضوع. لا تستعيد الماضي، لأنه هذه المشكلة تعتبر مهما كان في إطار الماضي، وفي مشكلات لا تعتبر لا زالت قائمة معايا إلى يومنا هذا وممكن تأثر عليها بكرة، عرفتي كيف؟
1: أيوة هذا النوع من المشاكل. طيب كيف؟
0: نفس الاستراتيجية؟ فلهذا علي أني أواجهها فوراً،
1: لا يأجل.
0: يعني من الأخطاء الشائعة أني أنا أهمل المشكلة. مو صح أني أقعد أفكر فيها بدون ما أجد لها حل، فهمتي؟ يعني أني أواجهها، عارفة كيف؟ يعني زي ما قلنا اللي هي لها علاقة بحقوق الآخرين، عرفتي؟ أو لها علاقة بالآخرين بطريقة أو ما، فهمتي كيف؟ يعني مثلا واحد عنده مشكلة مع زوجته، عرفتي؟ هذه لها علاقة بالآخرين. واحد عنده حقوق لآخرين مادية أو أيا كانت، عارفة كيف؟
1: صح.
0: واحد عنده يحتاج أنه مثلا يأمن له مسكن، عرفتي كيف؟
1: صح.
0: عند بعض الأشخاص تعتبر مشكلة، عارفة كيف أستطيع أني مثلا أدبر نفسي، تمام، أقترض إلى آخره. فبعض الناس تشغلهم مثل هذه الأشياء، وهي أشياء تري على فكرة أنا أعتبرها أشياء صغيرة، ما هي كبيرة يعني، لكن مع الأسف كثير من الناس يخلق من الشيء الصغير يعني مشكلة كبيرة، يعني زي من الحبة قبة زي ما يقولوا في المثل، عارفة؟ لهذا من المهم جدا أنه أنا ما أعطي، كمان من الأخطاء الشائعة أني ما أعطي المشكلة أكبر من إيه؟ من حجمها، عرفتي كيف؟
1: ورؤية الحجم الحقيقي دكتور خالد، يعني المشكلة عشان تقدر تشوفها، يعني ساعات في ناس المشكلة تكون كبيرة ويشوفها صغيرة، ومشكلة تكون صغيرة ويشوفها كبيرة، فأعطاء الحجم الحقيقي للمشكلة حيرجعنا لبداية حديثك معنا في هذه الحلقة دكتور خالد، لما قلت أنه شخص يثق فيه وشخص كفء لأنه يعطيه الحجم الحقيقي للمشكلة عشان يعرف يحلها، لأنه في مشاكل تحتاج وقت، تحتاج جهد، تحتاج مساعدة، وفي مشاكل ممكن تحلها لوحدك لو عرفت فعلا تعطيها الحجم الحقيقي. الوعي بحجم المشكلة، وعي أنه عندك مشكلة أساسا في البداية، الوعي بحجم المشكلة، كيف تنحل، استراتيجيات أعطتناها عملية، وأنا أحس أنها استراتيجيات ممكن القيام فيها. بعض الأخصائيين أو المدربين يعطيك استراتيجيات صعبة أنك تتحكم فيها، يعني أقعد وتخيل وغمض عيونك، وغمضت عيوني ولا فتحتها المشكلة في مخي.
0: صحيح.
1: فحلو أن الحلول تكون عملية ومقنعة بالنسبة لي أنا.
0: بس حقيقة الاسترخاء وكذا والتفكير، الاسترخاء والتفكير وكذا هي أسلوب جيد لمن يستطيع أنه يتدرب عليه، لأنه التنفس والاسترخاء وذا حقيقة، يعني أنا أتكلم عن نفسي شخصيا، أنا جاب معي نتائج رائعة جدا.
1: دكتور أنت في ليفل معين من الوعي، يعني لسه مو كثير ناس في ليفل من هذا الوعي، لأنه أنا على المستوى الشخصي أحس أنه لما يكون في مشكلة الإنسان ما يبغى حل، يبغى يحلها عمليا، يبغى حاجة يمسكها بيده، فلما تقوله أنت أقعد استرخي وتنفس بينفقع قلبه.
0: صح. لا
1: بينقهر يقول لك أنا في نار وأنت تقول لي استرخي يعني إحنا خلينا نتدرج، لأنه إحنا تدرجنا بالحلول راح يدرجنا لا بشكل غير مباشر بالوعي، يعني إحنا لما نقدر نطبق هذه الحلول العملية البسيطة واحدة بواحدة نرتقي في الوعي، فبالتالي ممكن نصل إلى المرحلة بعد كذا إذا واجهتنا مشكلة نصير نولع شمعة ونسترخي.
0: شوفي انت معك حق، شوفي انا اعتبر انه الكوتش او المساعد او المرشد هو ما يجد لك حل، هو يساعدك على اكتشاف الحل من خلالك انت.
1: جميل،
0: فهمتي كيف؟
1: أيوة أيوة.
0: لانه مو صح ابدا انه يعطيك حل معين من خلاله هو، فهمتي كيف؟
1: ايوه، أيوة. اختلاف شخصيه، اختلاف وعي، أيوة اختلاف تجربه.
0: احسنتي، ايوه، لان الشيء اللي يناسبني انا يمكن ما يناسبك، ولا لا؟
1: صراحه صحيح.
0: لهذا هو الشخص الجيد كمساعد انه يساعدني على اني اصل للحل عبر شخصيتي نفسها، عرفتي كيف؟
1: برافو، هذا صح. طيب الان بنرجع على موضوع التفكير في الامور القدريه، في الامور اللي احنا ما نملك منها شيء، لا نملك من الامر شيء، ولكن برضو نستمر في التفكير فيها.
0: يعني هذه لازم اول الشخص يؤمن بانه اراده الله سبحانه وتعالى، يعني احيانا تكون ابتلاء، احيانا يكون فيها خير كثير لك، بانه الله يعني يمتحنك او يبتليك، ويمكن يكون عندك عند الله الجزاء الحسن لهذا الموضوع، عرفتي كيف؟ انه الصبر على المصيبه مهم جدا. عمليه الجزع اثناء المصيبه هذه كارثه تعتبر عند بعض الناس،
1: صحيح.
0: ولهذا لابد انه يدرك تماما انه الموت والحياه بيد الله، الاقدار اللي تصيب الانسان بيد الله، وهو كل المسلم عموما يعني يتجازى عليها جزاء حسن عند الله. ولهذا هذه الأمور كلها تعتمد على الإيمان عند الشخص، ومقدار الإيمان عنده، عارفة كيف؟
1: صحيح. الإيمان الحقيقي الداخلي اللي في الروح وفي النفس، بعيدا صحيح. عن الإيمان الظاهري اللي في ناس تعتبر أنه كثر الصلاة وكثر الصيام وكثر هذا إيمان، ولكن فعليا الإيمان من الداخل، وهو يجي زي ما تفضل دكتور خالد بأنه الإنسان يستشعر أنه هذا الشيء من عند رب العالمين، لا حول لنا فيه ولا قوة، وأنه بالنهاية إحنا مأجورين عليه، ويعني في عقيدتنا الحمد لله أنه إحنا ديننا يدعونا إلى الصبر. الصبر هو نوع من اليقين برب العالمين، أنه هذا الأفضل
0: فعلا، لأنه بعض الأشخاص مع الأسف يجزع إلى حد أنه ممكن يتأثر هو نفسيا
1: وجسديا، صحيح.
0: أيوه. صحيح تصيبه أمراض، يعني بعضهم لا سمح الله ممكن يصير له، يجي مع أمراض، يصير عنده سكر، يصير عنده ضغط مثلا،
1: صح
0: من خلال
1: جلطة،
0: جلطة إلى آخره. هذه مصيبة، لأنه يعني خلاص أنت لازم تدرك أنه هذا قدر الله
1: ونعم بالله،
0: وأنه طبيعة الحياة، يعني الموت والحياة هذه يعني أمر سلم فيه، عارفة كيف؟
1: وكل الأمور القدرية اللي لا نملك منها شيء، يعني ما بيدنا نغيرها، أسماءنا، عوائلنا، لوننا، شكلنا، طولنا، أشياء الله خلقنا فيها، احنا ما لنا انه اصلا نعترض فيها، احنا لنا ان نتقبلها زي ما هي.
0: ولهذا ايوه، لهذا القوه الداخليه مهمه جدا، وقناعتك انت، تصالحك مع ذاتك اهم نقطه في هذا الموضوع.
1: جميل جدا.
0: حاجتين، التصالح مع الذات والقوه الداخليه، هذه اذا عززها الانسان في نفسه صدقيني يتغير،
1: صحيح.
0: يتغير كثير جدا جدا، شخصيته تتغير يعني بصوره كبيره جدا حقيقه يعني. هذا هي مهمة جدا بهذا الموضوع.
1: حلو دكتور خالد، بننتقل أنا وياك الآن إلى فقرة صح أو خطأ، بعطيك جملة وتعطيني تعليقك عليها بكلمة صح أو خطأ.
0: جميل.
1: 1، التفكير الزائد يمكن أن يجعلنا نرى المشكلة أكبر مما هي عليه فعلا.
0: هذا صحيح.
1: 2، هل كثرة التفكير تساعدنا على حل المشكلة وتوقعها وبالتالي حلها؟
0: لا طبعا، لا تحل المشكلة.
1: 3، محاولة السيطرة على كل الاحتمالات قد يمنعنا من التقدم.
0: ما حقيقة يعني فيها قولان يعني زي ما يقول، لكن تقدر تقول عليها لا مو صحيح.
1: يعني محاولة السيطرة على كل الاحتمالات، هذا طريقة تفكير إيجابية تعتبر.
0: أيوة، السيطرة على الأمر، المسألة، لكن مو على كل الأطراف، عرفتي كيف؟
1: برضو
0: يعني لازم أخذها جزئيات.
1: حلو، ولازم نرجع إلى الفقرات اللي ذكرناها في بداية الحلقة، أنك تفرغ المشكلة وأنك تلجأ إلى شخص عشان يساعدك فيها. ساعدنا فيك دكتور خالد الخضري، مستشار ومدرب معتمد، يعطيك العافية، معلومات قيمة وعملية بالنسبة لي أنا، أهم شيء أنها تكون عملية بسيطة نقدر نطبقها، حلول نقدر نسويها في حياتنا علشان نستفيد. يعطيك العافية دكتور.
0: شكرا لك على طرحك وعلى وعيك، وموفقين إن شاء الله. سعدت فيكم.
1: حياك الله دكتور، نلقاك على خير، مع السلامة. ببساطة، قد نمنح بعض المواقف وقتاً ومساحة أكبر مما تستحق، فنستمر في تحليلها والتفكير في نتائجها واحتمالاتها حتى نشعر بالتعب والقلق والتردد. ولأن التفكير الزائد قد يؤثر على راحتنا وقراراتنا، إليكم 4 خطوات تساعد على الحد منه والتعامل معه بشكل أفضل. أولاً، ميز بين التفكير الذي يقودك إلى حل والتفكير الذي يجعلك تدور في نفس الدائرة دون نتيجة. ثانياً، ركز على ما يمكنك التحكم فيه واترك الأمور التي لا تملك القدرة على تغييرها. ثالثاً، حدد وقتاً للتفكير واتخاذ القرار حتى لا يتحول التحليل المستمر إلى تأجيل. رابعاً، عندما تجد نفسك تفكر في نفس الموضوع مراراً، انتقل من التفكير إلى خطوة عملية صغيرة تساعدك على التقدم. وفي النهاية، التفكير جزء مهم من حياتنا، لكن إذا تحول إلى تفكير زائد قد يسرق منا راحتنا وقراراتنا ولحظاتنا الحاضرة. لذلك ليس المطلوب أن تتوقف عن التفكير، بل أن نتعلم متى نفكر ومتى نتوقف ونبدأ بالتصرف. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، من الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة. مسار مسار.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
2: مستمعينا الأعزاء، تحية عطرة لكم وطاب جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة في الإذاعة تقرأ. هذه المرة بين يدينا كتاب بعنوان 50 مفارقة في علم النفس للأستاذ معاذ الصالحي. نرحب بك أستاذ طارق المالكي في برنامجك، وأهلا وسهلا بك.
3: حياكم الله.
2: نأخذ في البداية وكالمعتاد نبدا عن الكتاب.
3: الكتاب قال المؤلف في المقدمة، عندما قد يستنكر القارئ كلمة مفارقة أو قد يتساءل، يقول المؤلف: من بين مئات الكتب التي ساهمت في تطوير الذات وفي تفسير الظواهر النفسية والاجتماعية، يقول مع حرصي على تقديم 50 مفارقة، يراهن على أن هذا الكتاب سوف يجعل عقل القارئ مدهوشا ومتأرجحا، ويعيد النظر مرة أخرى في بديهيات الحياة اليومية. ويقول: المفارقة هنا لا تعني إثارة الموضوعات التي اختلف عليها الناس وحسمت من قبل العلماء، ولكنها تعني الإقلاع عن أرضية معروفة ومسلم بها إلى الناس، والهبوط في منطقة غير متوقعة. ويقول: سوف نتطرق للموضوعات التي لم تكن يوما ما محلا للنقاش لأنها بديهية، ولكن سوف تتفاجأ في النهاية أن النتائج التي توصلت إليها الأبحاث النفسية لم تخطر على البال أبدا. فلذلك أفرد في هذا المؤلف 50 مفارقة، وتحدث مثلا في البداية عن عقلية المفارقة بعد المقدمة، وتكلم عن عدد كبير من المفارقات بلغ عددها 50، بدأها بمفارقة سليمان، ومفارقة المراقب، ومفارقة الحزن، ومفارقة الابتسامة، ومفارقة الاختيار، مفارقة الإسقاط، ومفارقة الإقناع، مفارقة الفشل، مفارقة الخوف، مفارقة التعلم، مفارقة الاهتمام بالآخرين، مفارقة الندرة، مفارقة المثالية، مفارقة الاستراحة، مفارقة التسويف، مفارقة

0: المديح، مفارقة ستودكيل، مفارقة نوستوليجيا، مفارقة المعرفة، مفارقة التعلق باستخدام الهاتف، مفارقة الأعياد، مفارقة المخاطر، مفارقة النجاح، مفارقة الممرات الضيقة، مفارقة عدم اليقين، مفارقة الصدمة، مفارقة القيل والقال، مفارقة العفوية القسرية، مفارقة التعافي، مفارقة المقدم، مفارقة تقديم الهدايا، مفارقة التحكم، مفارقة آيبلين، مفارقة الانجذاب للسمات المظلمة، مفارقة الإيذاء، مفارقة القمع المتكررة أو قمع الفكرة، مفارقة القبول، مفارقة الفائز، مفارقة العطاء، مفارقة الراحة، مفارقة الفضول، مفارقة الإبداع، مفارقة إشارة الحالة، مفارقة عدد الأصدقاء، مفارقة الألم، مفارقة التعصب، مفارقة البحث عن المعنى، مفارقة التناسق وما أسماه بمفارقة الشخصية، ومفارقة السمات الخمس الكبرى، ومن ثم الخاتمة. 50 مفارقة أفردها المؤلف في هذا الكتاب، وحتى أنه كتب على غلافه الأمامي يقول: كتب للذين يظنون بأنهم دائما على حق. وكتب في غلافه الخلفي يقول: يعتبر هذا الكتاب أول كتاب يجمع أهم المفارقات في علم النفس على الإطلاق، فلم يسبق أن جمعت هذه المفارقات في كتاب واحد في أي لغة من لغات العالم. وفي النهاية أو في الغلاف الخلفي يقول: ويسلط الكتاب الضوء على الاستنتاجات التي نعتبرها بديهية لا تحتمل الشك، بينما الحقيقة أنها تحمل أوجه متعددة، ولتكتشف ذلك عليك إعادة النظر مرة أخرى في بديهيات الحياة اليومية. ومن ثم يختم بسؤال ويقول: فهل أنت مستعد لإعادة تشكيل اعتقادك من جديد أو معتقداتك من جديد؟ عليك بقراءة هذا الكتاب.
1: لكن هل هي على سبيل المثال أم الحصر؟
0: لا، على سبيل المثال. لا يمكن حصر المفارقات، ولكن يبين المؤلف ما أمكن التقاطه من البديهيات ومحاولة مناقشتها مرة أخرى لتغيير فكرة قد تكون متجذرة في أذهان الناس.
1: إذن هي إعادة تفسير أو قراءة لمشهد معين. نبدأ ببعض المفارقات، على سبيل المثال مفارقة الحزن.
0: يقول هنا، يعني استشهد بقول لسوزان كاين: لماذا نرحب أحيانا بالحزن بينما باقي الوقت سنفعل أي شيء لتجنبه؟ ويقول هنا: من الواضح، يعني من التجارب في حياة الإنسان، أن التجارب الحزينة تستأثر أو تستثير مشاعر الحزن، والتجارب السعيدة تستثير مشاعر البهجة. وكما قال، يعني الإنسان يصاب بمرض خطير أو يتعرض لخسارة كبيرة يشعر بالأسى والحزن، ولكن عندما يتعافى الإنسان من مرض خطير أو يحقق نجاحا كبيرا فإنه يشعر بالسعادة والبهجة. ولكن يقول: إذا افترض أن الإنسان يسعى لتجنب مشاعر الألم في حياته اليومية، لماذا إذن يستمتع بسماع الموسيقى الحزينة في بعض الأحيان؟ ويقول: لماذا يستمتع بعض الأشخاص عندما تحتوي الأغنية التي يستمعون إليها على أكبر قدر من الكلمات التي تستثير مشاعر الخيبة واليأس والخذلان؟ وفي دراسة عام 2012 يقول: قامت عالمة النفس الموسيقية وزملائها بتقييم الاستجابة العاطفية للمشاركين في التجربة، ويقول: عندما استمعوا إلى 16 مقطوعة موسيقية متنوعة، وقالت أن النتائج أو أظهرت النتائج أن المقطوعة الموسيقية الحزينة لا تستثير مشاعر الحزن وحسب، ولكن أيضا تستثير المشاعر الجمالية مثل الحنين والسكينة والدهشة. وسميت هذه المفارقة بمفارقة الحزن اللطيف. ويقول: يعني هذا حيرت علماء النفس لعقود طويلة، فقد عمدوا إلى تفسير هذه المفارقة، يعني وحاول البعض تفسيرها من منظور بيولوجي أو من منظور السمات الشخصية، ولكن لم يمكن تقديم إجابة واحدة لمفارقة معقدة كهذه. لذلك أحد الباحثين يقول: حاول تقديم العوامل التي تؤدي إلى شعور بعض الأشخاص بالمتعة والراحة عندما يستمعون إلى الموسيقى الحزينة، وقال: أول هذه العوامل هي الحنين إلى الماضي. وقال: يستحضر المستمع للموسيقى الحزينة، يستحضر الذكريات ويجلبها التي لها وقع كبير في نفسه.
1: هل يستحضر الحنين إلى الماضي أو إلى شعور تلك اللحظة في الماضي؟
0: إلى شعور تلك اللحظة، نعم. يقول:

0: مزاجه يتحسن عندما تكون الذكرى مرتبطة باللحظات التي تؤدي إلى الشعور بالإطمئنان والراحة، وكأنك سبقت ما يقوله المؤلف. ومن هذه مثلا بساطة الحياة وقوة العلاقات في تلك الحقبة أو في ذلك الوقت. ويقول: وإن كان سبب مشاعر السعادة والطمأنينة هو التفكير الانتقائي أو التفكير العاطفي، وهذه تعد خطأين من أخطاء التفكير. ويقول بالإضافة إلى ذلك، فإن الموسيقى الحزينة توفر، أو حتى مشاهدة فيلم حزين يقول هو اختبار لمشاعر مكبوتة دون أن يترتب عليها آثار سلبية في واقع حياتنا، لأن المشاعر التي تتوجه مثل الغضب والإحباط والحزن تكون متوجهة للمقطع الموسيقي أو للفيلم. وأخيرا في هذه الموضوع أو في هذه المفارقة، يقول المؤلف: يعني يستمع بعض الناس للموسيقى الحزينة عندما يكونون في حالة مزاجية سيئة، أو عندما يمرون بأزمة عاطفية أو يشعرون بالوحدة، فيقول هذه الموسيقى الحزينة تقدم نفسها إلى المستمع كصديق وهمي، انظر إلى التعبير، لتتعاطف معه وتشعره بمعاناته وتصف أعمق آلامه وجراحه. ويقول هي تقدم لك الدعم الذي تحتاجه حتى يتحسن مزاجك من خلال هذه الموسيقى أو من خلال التفهم كما يقول.
1: نعم، نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب 50 مفارقة في علم النفس. إذن مفارقة الحزن، وهذه كما ذكرت أستاذ طارق، يعني مع أنه يمر فيها الكثيرين لأنهم لم يستطيعوا أن يحددوا سببا وجيها في ذلك. ماذا عن مفارقة، حقيقة مفارقات كثيرة، مثلا مفارقة التعلق باستخدام الهواتف، ويبدو أن الهواتف الذكية
1: حتى أنه استدل بجملة في باب هذه المفارقة لجي بي بريستلي، يقول: كلما طورنا وسائل الاتصال لدينا قل تواصلنا. ويقول يعني ما الغرض من استخدام الهاتف، ويقول الغرض يعني التواصل مع الآخرين عبر الواتساب أو تويتر أو إنستغرام، ولكن يقول أن استخدام الهاتف بوجود الآخرين معك قد يؤدي إلى شعور بالانزعاج وعدم الارتياح، وبالتالي تتضرر العلاقة بينكم بسبب جهاز هدفه التواصل مع الآخرين. فيقول بتستطيع معرفة إذا ما كنت متعلقا بهاتفك أم لا عن طريق هذا المقياس المبسط، وذكر عدة معايير، منها: عيناي تجولان على هاتفي عندما أكون مع الآخرين، أنا أنشغل بهاتفي المحمول عندما أكون مع أصدقائي، ويشتكي الناس من استخدامي لهاتفي المحمول، أنا أنشغل بهاتفي المحمول عندما أكون مع عائلتي، أنا أعتقد أنني أزعج شريكي عندما أكون مشغولا بهاتفي المحمول، هاتفي في متناول يدي دائما، عندما أستيقظ في الصباح أتحقق أولا من الرسائل على هاتفي، أشعر بأنني ناقص بدون الهاتف، يزداد استخدامي للهاتف يوما بعد يوم، يتناقص الوقت المخصص للأنشطة الاجتماعية أو الشخصية أو المهنية بسبب هاتفي المحمول. ويقول في عام 2018 قدم عالمان من علماء النفس، يعني كارين دوغلاس وفاروث، بإجراء دراسة بعنوان آثار التعلق باستخدام الهاتف على التفاعل الاجتماعي، وقاما بعرض مشهد كرتوني مدته 3 دقائق، يعني يتخيلوا أنفسهم فيه في محادثة ثنائية، ويقوم طرف آخر باستخدام الهاتف أثناء المحادثة، كيف سيكون شعورهم؟ وقال: أظهرت هذه الدراسة نتائج أن استخدام الهاتف أثناء الجلسات الحوارية يهدد 4 احتياجات أساسية. أولها الانتماء، يفقد الانتماء ويشعر بالغربة عن الآخر. ثانيها احترام الذات، وقال يقل احترامه لذاته كما أنه يشعر أن لا قيمة لنفسه. وثالثا وهو الوجود الهادف، وقال يشعر أنه لا مغزى من وجوده. ورابعها هو التحكم، يفقد السيطرة والتحكم على مجريات المحادثة. وقال في دراسة أخرى أجريت من قبل مجموعة من الباحثين، طلبوا من 300 شخص

0: الخروج لتناول العشاء مع أصدقائهم، وأخبروا نصف المشاركين أن يحضروا هواتفهم معهم لأنهم سوف يتلقون أسئلة عبر الرسائل النصية أثناء وجبة العشاء مع الأصدقاء. ولكن المقصد من هذه الأسئلة هو إبقاؤهم منشغلين بهواتفهم دون أن يخبروهم عن نوايا الدراسة ليقيسوا أثر استخدام الهاتف على التواصل الاجتماعي بينهم. ووجدوا أن المشاركين لم يستمتعوا بتناول العشاء مع أصدقائهم بسبب تشتتهم وانشغالهم بالهاتف. ويقول هنا لا نتحدث عن استخدام الهاتف بوجود الآخرين، ولكن يتحدث عن التعلق المفرط باستخدام الهاتف حتى وإن لم يكن هناك شيء مهم. وقال هذا لا يسبب الضرر للطرف الآخر وحسب، ولكنه يضر بك أنت أيضا، حيث يعتقد أن من يتصرف بهذه الطريقة بأنه خال من اللياقة والأدب والتهذيب. فالهدف من هذه المفارقة أننا نستطيع الاستغناء عن الهاتف المحمول في عدة أماكن، وليس كما نتصور بأننا لا نستطيع العيش بدونه.
1: وكما يعني قال أحد الحكماء أن يعني هذه الهواتف زادت من التواصل وقل الوصل بين الناس.
0: أحسنت.
1: الوصل على الأقل الحد الأدنى الجيد من هذا الوصل. طيب، مفارقة أخرى، نتكلم مثلا عن مفارقة الممرات الضيقة.
0: هنا استشهد بمقولة لأينشتاين في المفارقة، ومقولة شهيرة، يقول من الخطأ أن تتصرف بالطريقة نفسها ثم تنظر أو تتوقع نتائج مختلفة، فأسماها بالمفارقة. وقال عندما نتخذ قرارات مصيرية في الحياة مثل اختيار التخصص أو الوظيفة أو الزواج أو الهجرة أو مشروع تجاري، نظن يعني أن الخيارات الأخرى تقلصت وأن هذا الخيار الجديد أصبح ضيقا والحركة فيه محدودة. ويقول أنه سأل عدد من الزملاء عن الوظيفة المتوقعة بعد إنهاء دراستهم لعلم النفس، فكانت إجاباتهم متشابهة، مختص نفسي أو أخصائي نفسي. وقال على الرغم من أن تخصص النفس يتقاطع مع تخصصات عديدة في علم السياسة والاقتصاد وعلم الاجتماع والإحصاء والإعلام، ولكن بسبب طبيعة الوظائف المتاحة والمسارات الضيقة والخيارات المألوفة، ظن الطلبة أن كلهم سوف يعملون في الاختصاص النفسي. ثمة حساب أفرده المؤلف وقال نشر صور مذهلة توضح مفارقة الممرات الضيقة. يقول لنفترض أنك اتخذت قرارا مصيريا واكتشفت هذا القرار فيما بعد أنه قرار خاطئ وسيؤول بك إلى نتائج لا تحمد عقباها. يقول سوف تصبح في تلك اللحظة سوف تشعر أن المسار أصبح ضيقا، ولكن في الحقيقة أنه يمكنك تدارك هذا الخطأ، لأنك القرار الذي اتخذته مهما عانيت من فظاعته فسوف بالتأكيد يضمن لك مسارات مختلفة في المستقبل. يقول في عام 1956 اجتمعت حكومة فرنسا وبريطانيا بمصنعي المحركات لصنع الطائرة خارقة أسرع من الصوت تسمى الكونكورد، وتقدر تكلفتها $100 مليون، وبعد مدة من العمل المتواصل.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن،
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهابهم.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى

عطاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجات الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهن وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات، وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

في دقائق. الصحة النفسية في بيئة العمل. من أول ما نصحى نجهز نفسنا للدوام لين نرجع البيت آخر اليوم. كثير منا يقضي نص عمره في بيئة العمل، ومهما كان نوع شغلك، مكتب، ميدان، من البيت، في نقطة واحدة نتفق عليها: إذا ما كانت بيئة العمل مريحة نفسياً كل شيء يتأثر. الصحة النفسية في الشغل مو شيء ثانوي أو كمالي، هي أساس الإنتاج، التركيز والاستقرار. تقدر تقول إنها مثل الأساس اللي يقوم عليه البيت، إذا القاعدة مهزوزة حتى أجمل المباني تنهار. طيب وش اللي يسبب تدهور الصحة النفسية في الدوام؟ الضغط الزايد، التوتر، المطالب العالية بدون دعم، التنمر الوظيفي أو حتى عدم التقدير. أشياء صغيرة لكنها تتراكم وتتحول لعبء نفسي ثقيل. تلقى الموظف دايماً متوتر، يروح الشغل بدون نفس، ينتج أقل، ومع الوقت يبدأ ينهار. والعجيب أحياناً المشكلة ما تكون في ضغط العمل نفسه، بل في طريقة الإدارة أو التعامل. الموظف إذا ما لقى تقدير، دعم، أمان نفسي، بيبدأ يحس إن شغله ما له قيمة. ومو لازم المشكلة توصل لحد الاكتئاب، أحياناً يكفي شعور بسيط بالاستنزاف أو الاحتراق الوظيفي. لكن وش الحل؟ هل نقدر نعيش صحة نفسية متوازنة رغم ضغط العمل؟ الجواب نعم، بس نحتاج وعي وتغيير بالعادات. خذ فواصل قصيرة خلال اليوم، حتى لو 10 دقائق. قوم من مكانك، غير جو، اشرب موية، مد رجولك. العقل يحتاج استراحة عشان يرجع يشتغل بكفاءة. وطبعا افصل بين شغلك وبيتك. بعد نهاية الدوام حاول تقفل كل شيء له علاقة بالشغل. لا تشيك الإيميل، لا ترد على المكالمات، لا تحمل نفسك هم المهام وانت في بيتك. اعط وقتك لأهلك، لنفسك، لهواياتك. لا تسكت إذا في شيء مضايقك، تكلم سواء مع زميل أو مشرف أو مسؤول الموارد البشرية. مو عيب تقول أنا منضغط أو أنا ما أقدر أكمل بهالشكل، العيب إنك تسكت لين تنهار. تعلم تقول لا. مو لازم توافق على كل مهمة إضافية، خصوصاً إذا على حساب صحتك. حط حدود واضحة، الشغل مهم لكن أنت أهم. إذا وصلت المرحلة إنك تحس بالخنقة كل يوم، حاول تسأل نفسك: هل هذا المكان يستحق؟ أحياناً تغيير بيئة العمل يكون أفضل من الاستمرار في مكان يستهلكك نفسياً. وإذا كنت مدير أو صاحب قرار، دورك أهم بكثير. خلك واعي لموظفينك، قدرهم، اسمع لهم. لا تحصر نجاحك بعدد التقارير، بل باستقرار فريقك النفسي. بيئة العمل الصحية تبدأ من القيادة الذكية. ولا ننسى نقطة مهمة جداً: إذا وصلت مرحلة صعبة وما قدرت تطلع منها بنفسك، استعن باختصاصي نفسي. الجلسات العلاجية ما تعني أنك ضعيف، بل تعني أنك إنسان واعي ومهتم بنفسك. ختاماً، دوامك 8 ساعات، يومك 24 ساعة، لكن صحتك النفسية تستمر معك طول حياتك. خلك حريص ولا تستهين بالإشارات. نفسك أغلى من أي منصب وأهم من أي راتب. خل بيئة عملك مكان يساعدك تتطور، مو مكان يكسرك. وإذا ما قدرت تغير بيئتك، غير نظرتك أو غير طريقك.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم الله مستمعينا، ما زلنا في رحلتنا مع الشاعر العراقي أحمد الصافي النجفي وقصائده الطريفة. خلونا نستمع ونستمتع بقصيدته اللي بعنوان الدار والجار. قال قوم: الجار قبل الدار، ولذا قد ألفت سكن القفار. طفت في الأرض ما ظفرت بجار، فمن اليأس ما أقمت بداري. لست أرضى إلا جوار ملاك، لا جوارا لكل وحش ضاري. كيف أستطيع حمل غلظة جار هو في الليل مزعجي والنهار. وسعت أرضنا لكي نتناء، فلماذا ازدحامنا في الجوار؟ تعبت في الفرار رجلي، ونفسي ليس ترضى بمنزل أو قرار. ما مقامي إلا استراحة يوم، ثم يدعو داعي الفرار. بداري ما دياري إلا محطات سير، ومكوثي بها مكوث القطار. كل عمري محطة أنا منها سائر نحو عالم متواري. وخلونا مستمعينا نوقف مع أبيات هالقصيدة. يقول: قال قوم: الجار قبل الدار، ولذا قد ألفت سكن القفار. يبدأ شاعرنا قصيدته بذكر المثل المعروف الجار قبل الدار، ثم في الشطر الثاني يقول إنه لأن الجار قبل الدار سكنت في القفار اللي هي الصحارى. طفت في الأرض ما ظفرت بجار، فمن اليأس ما أقمت بداري. راح لكل مكان وما ظفر ولا مرة بجار طيب، لين ما يأس وهج للصحراء علشان ما يكون لجار خير شر. لست أرضى إلا جوار ملاك، لا جوارا لكل وحش ضاري. ما عنده حل وسط، ما يبي يجاور شاعرنا إلا ملاك، ما يبي يجاور وحوش. طيب ممكن تجاور شخص طيب، لا هو ملاك ولا هو وحش. كيف أستطيع حمل غلظة جار هو في الليل مزعجي والنهار؟ حظه الأقشر طيحه بين جيران مزعجين ليل نهار. وسعت أرضنا لكي نتناء، فلماذا ازدحامنا في الجوار؟ أرض الله واسعة، فالمفروض على كلام شاعرنا نتناء، يعني نتباعد، ليش نتجاور ونتزاحم؟ تعبت في الفرار رجلي، ونفسي ليس ترضى بمنزل أو قرار. رجله تعبت من الفرار من جيرانه بسبب نفسه اللي ما ترضى بمنزل ولا قرار. تذكرت مع فارق التشبيه بيت المتنبي: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. ما مقامي إلا استراحة يوم، ثم يدعو داعي الفرار. بداري بس يستريح يوم في المكان اللي يروح لشاعرنا، ثم يدعوه داعي الفرار اللي هو الانزعاج من الجيران بقول بداري على وزن فعالي مثل حذاري، بمعنى بادر وأسرع وعجل بالفرار. ما دياري إلا محطات سير، ومكوثي بها مكوث القطار. الديار اللي يتنقل بينها شبهها بمحطات القطار، وجه الشبه إن مدة بقاء فيها قصيرة. كل عمري محطة أنا منها سائر نحو عالم متواري. العمر كله بطوله وعرضه مجرد محطة بيسير منها الشاعر وغير الشاعر لعالم متواري، يعني مختبئ، وهو عالم الغيب اللي بيبدأ بعد نهاية الحياة. وعلى طار النهاية، حنا وصلنا معكم لنهاية حلقتنا. نلقاكم أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي من الإخراج.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: تراث ومعمار،
5: هنا الرياض للمكان حكاية. مبنى وزارة الداخلية، مبنى وزارة الداخلية بحي العليا الأيقونة العمرانية الفريدة، والتي شيدت عام 1409 للهجرة 1989 للميلاد بارتفاع 55 متراً، متجسدة على هيئة هرم مقلوب تتوج قمته القبة الملكية، حيث غمر باستخدام الحجر الطبيعي والواجهات الزجاجية المتكاملة ليعرف بتصميمه الذي سبق عصره، وليصبح مقراً سيادياً لحفظ أمن الوطن واستقراره.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: خلك معنا
6: هلا بالطيب الغالي
0: على إذاعة الرياض.

ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه

مطالع قصائد اشتهرت، وما حكاية كل قصيدة؟ كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. ألا لا تلوماني، كفى اللوم ما بيا، وما لكما في اللوم خير ولا ليا. عبد يغوث بن الحارث ابن وقاص الحارثي، رئيس مدحج وقائدهم في يوم الكلاب، وقع في أسر بني تميم، وذلك لما أغارت قبيلتهم وأحلافهم اليمانية على بني تميم بعد أن علموا أن عساكر كسرى غزت تميماً وأحدثت فيهم مقتلة عظيمة بعد أن احتالوا عليهم. فإن رجلاً من بني قيس بن ثعلبة قدم أرض نجران على بني الحارث بن كعب وهم أخواله، فسألوه عن الناس خلفه، فحدثهم أنه أصفق على بني تميم باب المشقر، وبقيت أموالهم وذراريهم في مساكنهم لا مانع لهم. فاجتمعت بنو الحارث في مذحج وأحلافها، فاجتمعوا في عسكر عظيم بلغوا 8000، ولا يعلم في الجاهلية جيش أكثر منه ومن جيش كسرى بذي قار ومن يوم جبلة، وساروا يريدون بني تميم. فحذرهم كاهن كان مع بني الحارث واسمه سلمة بن المغفل، فقال إنكم تسيرون أعياناً وتغزون أحياناً. فحذرهم كاهن كان مع بني الحارث فعصوه وساروا إلى عروة، فبلغ الخبر تميماً، فاجتمع ذو الرأي منهم إلى أكثم بن صيفي فقال لهم: لا حاجة لي في الرياسة، ولكنني أشير عليكم لينزل حنظلة بن مالك بالدهناء، ولينزل سعد بن زيد منات والرباب الكلاب، فأي الطريقين أخذ القوم كفى أحدهما صاحبه. ثم قال لهم: احفظوا وصيتي، لا تحضروا النساء الصفوف، فإن نجاة اللئيم في نفسه ترك الحريم، وأقلوا الخلاف على أمرائكم، ودعوا كثرة الصياح في الحرب، فإنه من الفشل، والمرء يعجز لا محالة، فإن أحمق الحمق الفجور، وأكيس الكيس التقى. كونوا جميعا في الرأي، فإن الجميع معزز للجميع، وإياكم والخلاف، فإنه لا جماعة لمن اختلف، ولا تلبثوا ولا تسرعوا، فإن أحزم الفريقين الركين، ورب عجلة تهب ريثا، وإذا عز أخوك فهن، البسوا جلود النمور، وابرزوا للحرب، والدرع الليل، واتخذوه جملا، فإن الليل أخفى للويل، والثبات أفضل من القوة، وأهنأ الظفر كثرة الأسرى، وخير الغنيمة المال، ولا ترهبوا الموت عند الحرب، فإن الموت من ورائكم، وحب الحياة لدى الحرب زلل. ومن خير أمرائكم النعمان بن مالك بن حارث ابن جساس، وهو من بني تميم ابن عبد منات بن أد، فقبلوا مشورته، ونزلت عمرو بن حنظلة الدهناء، ونزلت سعد والرباب الكلاب، وأقبلت مذحج ومن معها من قطاعة، فقصدوا الكلاب، وبلغ سعد والرباب الخبر. فلما دنت مذحج نذرهم شميت بن زنباع اليربوعي، فركب جمله وقصد سعدا ونادى: يا آل تميم، يا صاحبا. فثار الناس، وانتهت مذحج إلى النعيم فانتهبها الناس، فاقتتل القوم قتالا شديدا يومهم أجمع. فحمل يزيد بن شداد بن قنان الحارثي على النعمان بن مالك بن جساس فرماه بسهم فقتله، وصارت الرياسة لقيس بن عاصم، واقتتلوا حتى حجز بينهم الليل، وباتوا يتحارسون. فلما أصبحوا غدوا على القتال، وركب قيس بن عاصم
وركبت مذحج واقتتلوا أشد من القتال الأول، فكان أول من انهزم من مذحج مدرج الرياح وهو عامر بن المجوني بن عبد الله الجرمي، وكان صاحب لوائهم، فألقى اللواء وهرب، فلحقه رجل من بني سعد فعقر به دابته فنزل يهرب مشيا، ونادى قيس بن عاصم: يا آل تميم، عليكم الفرسان ودعوا الرجالة فإنها لكم، وجعل يلتقط الأسارى. وأسر عبد يغوث بن الحارث بن وقاص الحارثي شاعرنا رئيس مذحج وقائدهم، وقد كان يحميهم، ففروا وتركوه للأسر. وكان الذي أسر عبد يغوث فتاة من بني عبد شمس أهوج، فقالت أمه: من هذا؟ فقال عبد يغوث: أنا سيد القوم. فضحكت وقالت: قبحك الله من سيد قوم حين أسرك هذا الأهوج. فقال: أيتها الحرة، هل لك إلى خير؟ فقالت: وما ذاك؟ قال: 100 من الإبل، وانطلقوا بي إلى الأهتم، فإني أخاف أن تنتزعني سعد والرباب. فضمن لها 100 من الإبل وأرسل إلى بني الحارث فوجهوا بها إليه، فقبضها العبشمي وانطلق به إلى الأهتم. فقال عبد يغوث: أأهتم يا خير البرية والدا، ورهطا إذا ما الناس عدوا المساعيا، تدارك أسيرا عانيا في حبالكم، ولا تثقفني التيم ألقى الدواهيا. فمشت سعد والرباب إلى الأهتم، فقالت الرباب: يا بني سعد، قتل فارسنا وهو النعمان بن جساس، ولم يقتل لكم فارس. فدفعه إليهم، فأخذه عصمة التيمي فانطلق به إلى منزله. فقال عبد يغوث: يا بني تيم، إن كنتم قاتلوني فاقتلوني قتلة كريمة. فقالوا: وما تلك القتلة؟ قال: اسقوني الخمر ودعوني أنوح على نفسي. فسقوه ثم قطعوا عرقه الأكحل وتركوه ينزف، وكان معه رجلين. فقال لعبد يغوث: جمعت أهل اليمن ثم جئت لتصطلمنا، كيف رأيت صنع الله بك؟ وكانوا قد شدوا على لسان عبد يغوث لعلمهم بشاعريته لئلا يهجوهم، فأشار إليهم فحلوا لسانه فقال شعرا، فقال لهما وهو يلوم قومه:

0: ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا وما لكما في اللوم خير ولا ليا. ألم تعلما أن الملامة نفعها قليل وما لومي أخي من شماليا. فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندامايا من نجران ألا تلاقيا. أبا كرب والأيهمين كليهما وقيسا بأعلى حضر موت اليمانيا. جزى الله قومي بالكلاب ملامة صريحهم والآخرين المواليا. ولو شئت نجتني من الخيل نهدة ترى خلفها الحو الجياد تواليا. ولكنني أحمي ذمار أبيكم وكان الرماح يختطفن المحاميا. أمعشر تيم قد ملكتم فأسجحوا فإن أخاكم لم يكن من بوائيا. فإن تقتلوني تقتلوا بي سيدا وإن تطلقوني تحربوني بماليا. أحقا عباد الله، أحقا عباد الله أن لست سامعا نشيد الرعاء المعزبين المتاليا. وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. وظل نساء الحي حولي ركدا يراودن مني ما تريد نسائيا. وقد علمت عرسي مليكة أنني أنا الليث معدوا علي وعاديا. وقد كنت نحار الجزور ومعملا مطي وأمضي حيث لا حي ماضيا. وأنحر للشرب الكرام مطيتي وأصدع بين القينتين ردائيا. وكنت إذا ما الخيل شمصها القنا لبيقا بتصريف القناة بنانيا. وعادية سوم الجراد وزعتها بكفي وقد أنحوا إلي العواليا. كأني لم أركب جوادا ولم أقل لخيلي كري نفسي عن رجاليا. ولم أسبئ الزق الروي ولم أقل لأيسار صدق أعظم ضوء ناريا. قال الجاحظ في البيان والتبيين: ليس في الأرض أعجب من طرفة ابن العبد وعبد يغوث. فإن قسنا جودة أشعارهما في وقت إحاطة الموت بهما لم تكن دون سائر أشعارهما في حال الأمن والرفاهية. شكراً لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هاي إدريس، ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية.

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

فيليب جيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن. أنت

البرنامج اللي تعودنا دائما ان نكون معاكم برفقة ساعتين من الآن لغاية الساعة 3 مساء. طبعا هذه رفقة صحيح انها ساعتين لكنها غنية ومليانة بالحديث والسوالف اللي ان شاء الله تكون ممتعة وجميلة وحلوة ولطيفة خفيفة عليكم. انتوا ايضا تشاركون الكثير من وقتها من خلال مداخلاتكم لنا على مواضيعنا وفقراتنا المنوعة. وزي ما عودناكم دائما نبدا اول فقره عندنا بسؤالكم، مشواركم على وين او وين رايحين وين جايين، ونحب ندردش معكم في بدايه النهار شلون كانت ونهايه نهاركم. ان شاء الله يا رب جميله وعطره واكثر من رائعه، تخللت بنجاح وانجاز وجاء وقت الاستكنان. طبعا استكنان يمكن عند 60%، البقيه الباقيه اتوقع يمكن تبدا دواماتها بهاللحظات. نقول الله يعطيكم العافيه وان شاء الله يا رب دوم الدوم نشيطين ومتعافين وراقين ومستانسين معنا عبر موجة إذاعة الرياض تحديدا في عز النهار. خلوني أقول لكم في البدايات أجمل تحية مسائية من مهند الويمي في الإخراج، وفي التقديم إبراهيم المعيد وغادة العلي. فاصل غنائي نرجع نقول لكم ألو على رقمنا 011 40 5 3.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم حبايبنا مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض. وكالعادة، وين مشوارك؟ وين رايح؟ على وين؟ وش جدولك؟ شلون بديت يومك في الأربعاء بطعم الخميس؟ احنا معاكم دائما على السمع قريبين وعلى 011-45-33 متواصلين.
1: أكيد نرحب بكل اللي حابين يشاركون، نقول لهم مساءاتكم سعيدة عبر موجتكم إذاعة الرياض تحديدا عز النهار، ونسمع منكم أجواءكم، أجواء مود اليوم، مود الأربعاء اللي جايكم على قوت إبراهيم بنكهة الخميس. الأربعاء دايما لطيف، الأربعاء دايما مودة حلو، الأربعاء يحسسنا كذا أنه الحياة جميلة وأنه لقد انتهى شوط طويل وكبير من الإنجاز اللي كان على مدار الأيام السابقة. سام مهند، إيش قلت؟ تزين الطبوع، الله عليك. الله، طبعا احنا نشأنا على هالعبارة، يوم ربوع تزين الطبوع، ربوعكم ها هاي مهند، ربوعكم فلا.
0: في الفترة الماضية لو تلاحظين يا غادة كانت الأجواء زانت طبعا في الفترة المسائية، وما شاء الله تبارك الله في نزول في درجات الحرارة، لكن اليوم في الظهيرة خاصة أحس الجو شوي كنا حار، كان اليوم فارق معنا اليوم بالذات الأربعاء.
1: لا والله العكس، كان
0: لا هو ما زال ما
1: هو ما قلنا هو حار، بس إنه حلو
0: الظهر. حنا تقول
1: لا لا لا، فارق كبير عن الجو اليوم الماضي. حار حارة أوكي، بس لطيف في الظل.
0: إيه بس أتكلم عن الأسبوع الماضي، كان فترة الظهيرة شوي رايقة شوي.
1: لا كانت حار،
0: لا يعني كان شوي الجو رايق، في حر طبيعي في حر، بس إنه كان أهدى من اليوم.
1: ليه اليوم إيش صاير؟
0: يعني اليوم درجة حرارة 44
1: يا رجل.
0: إيه الفترة الماضية كانت 38-37.
1: ليش أنا حاسة اليوم الجو لطيف برا في الظهرية؟
0: في الظهرية؟ وين؟ في الرياض؟
1: في الرياض. أنا جاية من وين يعني؟ كوالالمبور. جاية من الرياض.
0: صدقت نسيت
1: والله. يا أهل الرياض افتوا بيننا، كان الجو اليوم حلو.
0: ما أدري بس الجو حار والله اليوم.
1: يمكن مكيف سيارتك عطلان.
0: الله يزينها إن شاء الله. طيب خلونا مع بعض، على وين؟ وين رايح؟ وين جاي؟ كيف يومك ومشوارك؟ وين جاي؟ احنا معاكم يا جماعة الخير، شاركونا عبر الأثير 011-45-33 ونجمعنا.

0: طبعا مع هالأجواء اللي بعضنا يمكن شايفها حارة، بعضنا شايفها حليلة، بس عموما يعني ما أحس أبدا أنها وصلت اليوم درجات الحرارة 40 درجة، يعني كلها في حدود. يمكن أقصى درجة حرارة اليوم سجلت 36 حار ولا حليل؟
1: حليل يعني 36 35. نتكلم في المنطقة الوسطى في العاصمة الرياض أو في المملكة العربية السعودية، أتكلم عن المناطق الوسطى. المناطق الغربية حلو، بس في المناطق الجنوبية لا حر.
0: جنوبية لوين يعني؟
1: يعني في ترى لأنه في بعض المناطق الجنوبية اللي مثلا مناطق أبها، السودة، مناطق الشموس فيها نازلة فترتفع فيها درجات الحرارة. فهمت علي؟ لكن مشكلة،
0: أنت جاينا من أبها اليوم؟
1: أنا أحب أبها، أحب أهلها، ويا زينة ويا زين جوها.
0: ما قلنا شيء،
1: بس إنه الجو زان. إحنا دائما نتماشى مع كثير من القرارات من وحدة الأرصاد إنه الجو هالأسبوع بيكون مختلف طبعا، فعشان كذا أقول لك
0: أمس ولا قبل أمس يوم الاثنين كان بداية الوسم.
1: طيب الظهر اليوم المفروض يكون الجو رايق.
0: لا الجو صراحة كان رايق،
1: بيروق أكثر إن شاء الله.
0: بيروق إن شاء الله.
1: والروق معنا بغنية.
0: الروق معنا بغنية.
1: يلا
0: خاطرك الروق.
1: الروق
0: تعال مهند جيب لنا شيء
1: يروق المانجا.
0: فاصل ونرجع لكم من جديد، وانتظرونا في ترند اليوم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم حبايبنا مستمعينا في عز النهار. بغيت أقول كل الكلام الله ذكريات هالبرنامج. طيب نروح للترند يا غادة.
1: نروح للترند. شو محضر لنا اليوم يا إبراهيم في ترند اليوم؟
0: طيب قول. يعني أنا عندي أكثر من شغلة بس ودي أنا أناقش مستمعينا بما أن الأربعاء نبغى نكون يعني شوي خفيفين عليهم. وش تسوي إذا اكتشفت أن أصدقائك طالعين بدون ما يعطونك خبر؟ يعني لقاء أخوياك، جمعة، مناسبة، مشروع، جمعية، قطة، لقاء، اتخاذ قرار، واكتشفت انه فعلا انه الكل مخبي عليك هذا الامر وهم اقرب الناس لك طبعا، وكان واحد يمكن هو اللي قاعد يصنع الحدث، هو اللي كان يرتب، والثاني والثالث، واجتمعوا كلهم
1: بعيدا عنك. بعيدا عنك، يعني كل هالتخطيط قاعدين يسوونه وانت مغيب عن السالفة.
0: يعني وش تسوين؟
1: ليش طيب؟ أول شيء ليش؟
0: ما أدري، بس تصير يعني تصير بين الأصحاب، تصير بين الأصدقاء، تصير
1: إيش معنى فلان؟
0: تصير عندكم يا معشر النساء.
1: أنا مستغربة صراحة أنك طيب. أنت قلت إنه ممكن شيء يصير حتى عند الرجال. لا هذه سوالف حريم الصدق. اللي لا ويسوي لك أحيانا جروبات واتساب فلان ما هي معهم. لا مو أنا أصلا اللي أسحب.
0: يعني البلا منك.
1: لا لا أنا أصلاً
0: بل أنا منه وفينا.
1: إيه.
0: فكثير من الأصدقاء ما أدري أحياناً في موقف يمكن يضايقك لما تكتشف إنه هالمجموعة اللي كنت في يوم الأيام هم أقرب الناس لك، أو هالأصدقاء أو أنت هالصديقات اللي فعلاً كنتوا على قلب واحد في طلعة وفي الجية وفي السفرة وفي الروحة والجمعة، وكان في ترتيبات معك علناً، بعدين اكتشفت إنه في شيء يعني خلف الكواليس. يعني طبعاً اكتشفت، أنت شفت وشاهدت وانصدمت طبعا، مو بقدرت انك سمعت. ايه لانه يا ما اسقط من صديق ومن زميل ومن اخو بسبب قال فلان وقال علان. منو فلان ومنو علان؟ خليك دائما انت متيقن من المعلومه. لما تكتشف انه ربعك احبابك اصدقائك زملائك طلعوا طلعه ولا راحه ولا سافره ولا اجتمعوا ولا اتخذوا قرار كنت يوم الايام انتم مجتمعين فيه، وش ممكن تسوي؟
1: شفت هون السالفه لما يعني بين الأصدقاء أوكي وارد الشيء هذا قد يحدث، أحد نوازهم شايلين عليك أنت مسوين شيء يعني ما أنت بحاس عليه، بس أنه ممكن تصير أردة وأكثر وجع لما يكون بين أخوان
0: أو بين أخوان
1: تصير مصيبة. مسوين جروب بالواتساب وأنت ما عمرك شايلينك.
0: طبعا هي فيها اسباب انه انت متفق معهم، اسباب انه انت عصبي، اسباب انه انت متفرد برايك، اسباب انه
1: نقاد،
0: اسباب انه هم بيحلونها وبيعطونك خبر، في كثير من التوقعات. لكن انت وش بتسوي وقتها؟ يعني هل تكتشف؟ هل بتسوي؟ ايش رايك يا غادة؟
1: ناخذ رايك في البدايه ابراهيم.
0: انا للامانه لو اكتشفت ما ادري، بس احس انه شلون أقول لك، بتضايق وقتها، خاصة لما أكون أنا شخصية مؤثرة بين المجموعات.
1: طيب.
0: بين المجموعة أو أنا إنسان يعني لي مكانتي بين ال
1: أنا الذي كين. طيب
0: أنا الشخص اللي يعني لي تأثيري
1: آخر حبة،
0: مو بآخر حبة بس لي مكانتي طبعا.
1: أنت تزعل ممكن لأنه أنا فلان، أنا مكانتي لا تسمح، أنا من أنتم زي كذا يعني.
0: ما أدري أنا، بس أنا ودي أوفر تعليقي شوي والله، بخليها آخر.
1: أنا ما فرقت معي صراحة.
0: لا تكفل بالله يعني. لا تقولين، خلنا نسمع المستمعين.
1: عادي بقول رأي. طيب
0: لا مو بحتك، خلنا نسمع.
1: ما رح نأثر عليهم، كل واحد ولا
0: طيب شخصيته. وش بتسوين لو اكتشفت إن صديقاتك؟
1: ما رح أهتم.
0: ها؟
1: ما رح أهتم. اللي يبيني هلا وسهلا، ما يبيني مع السلامة. ماني فاضي أصلا قاعد أفكر.
0: لا بتتحسسين شوي.
1: لا والله ولا راح اتحسس.
0: لما تكون عود من حزمه بتتحسسين. لما يكون هم لا معلش يا غادة لا تقولي انا يا اخي انت فيك نرجسيه مو طبيعيه.
1: قبل سنتين ثلاث يمكن، بس حاليا غادة في نسختها هذه لا، ما لي اي علاقه باي
0: احد. يا بنت الحلال الله يضال عليك، دولي اقرب الناس لك، ودولي صديقاتك، ودولي اللي معك في الحلوه والمره، دولي اللي معك في الروحه والجيه، دولي اللي معك دائما في الروحات والسفرات.
1: طب خليني أقول لك أقرب مثال. الصيفية اللي راحت صديقات طيب. الجامعة، قروب الجامعة مسافرين.
0: أنا ما أتكلم عن فترة،

0: يعني قاسي شوي للمستمعين طبعا. أشوف ردة فعل يعني ردة فعل المستمعين وأسمع ردة فعلي بعد شوي.
1: تمام نأخذ اتصالاتكم.
0: شاركونا على 011-40-5-3. معنا أبو محمد، مساء الخير.
2: هلا مساء النور.
0: تفضل حياك الله. هلا أبو محمد.
2: على قولتنا جاي من أبها اليوم شكل.
0: شلون؟
2: أقول جاي من أبها أنت اليوم.
1: أنت من وين تكلمنا؟
0: والله ما جيت من أبها بس أقول لازم نجاوبها.
2: والله أنا أكلم الجنوب حر حاليا مرة حر.
0: علم علم علم اللي معي بالاستوديو، علم غادة، علم المخرج، علم
2: بلشان فيه
0: حار حار اليوم. اليوم في موجة حارة غريبة مرة،
1: بس احنا نقدم من الرياض مو من أبها.
0: لا بنت الحلال يعني كله
2: نتكلم على الجنوب. على الجنوب نتكلم.
1: لا هو جاينا إبراهيم يقول الجو اليوم حار
0: حار،
1: فأنا قاعد أقول له لا ترى اليوم ألطف يعتبر من الأيام اللي راحت، فقال لا هو حار حار.
2: طيب في تعليق كنت قلت أنت جاي من أبها اليوم ولا
1: خلاص هو جاي من أبها؟ تمام.
2: طيب ما مشكلة. وأنت جاي من الرياض؟
0: رجعني يا مخرجنا مهند.
2: هلا.
0: أيوه محمد.
2: ألو. أيوه أسلم أسلم. مش موضوعكم نتكلمون فيه حالياً.
1: طيب يا محمد. لا.
0: عطونا فاصل مخرجنا، عطنا فاصل.
1: طيب ابو محمد سامعني؟
2: الو ايوه
1: سامع. معلش شكله في مشكله في الصوت يا ابو محمد. سامعنا انت كويس صح؟
2: لا انا سامعكم كويس، بس المشكله اني لما اكلمكم دائما ارتبك ما ادري ليش.
1: ترتبك سلامه قلبك ولا ترتبك ولا شيء. طيب قول لي يا ابو محمد كان موضوعنا اليوم الله يطول بعمرك. كنا نتكلم على موضوع اللي هو اكتشفت ان اصدقائك المقربين جدا طالعين وكاشتين وسحبين عليك، ايش راح تكون ردة فعلك؟
2: الله يوفقهم. طيب لازم اني اكون معهم يعني؟
1: لا يعني ما حتزعل، ما راح يجيب خاطرك، لا تكون مثال يعني، يمكن غادة حاله خاصه.
2: ما بزعل بس يعني صارت خلاص راحوا يعني، ازعل هالمره يعني ولا انشب عندهم في الزعل هذا؟ العكس يمكن راح علي خيره،
1: يمكن خيره
2: يعني صح. فعلا الواحد ما يدقق يعني عنده خاصه اصحابه المقربين في كل يعني في هذه اللحظه دققت راحوا. وطيب بيجي يوم انت تروح طيب مع اصحابك مع فلان مع قريبك.
1: حلو حلو سعة البال احيانا، وحلو انك تلتمس عذر، وحلو انك تطول بالك على المشاكل اللي ممكن تواجهك، يعني ما وقفت الدنيا عندها السالفه صح؟
2: لا فعلا خاصة في الرحلات والطلعات هذه يعني لازم يكون أحيانا كلها وقت لها أصحاب محددين، يعني أبغى فلان هذا جوه على جوي، فلان هذاك ما فاضي يروح ينام بدري، فلان عنده دوام يعني.
1: جميل يا أبو محمد يسعد لي مسائك، شكرا لك. من أبها البهية إلى رنا. رنا تكلمنا من وين؟ من الرياض؟
3: من الرياض. يا هلا شلونك غادة؟
1: هلا وسهلا حياك الله، شلون عافيتك يا رنا؟
3: بخير الله يسلمك.
1: شفتي لها كلمتينا دائما وقلتي لنا كيف عافيتكم؟ هذه علامة فارقة لرنا، أنا أحب أسمعها منك.
3: الله يسلمك يا حياك وبيعك.
1: الله يحييك يا قلبي.
3: الله يسلمك، موضوعكم مرة مهم مرة جميل مرة حلو وفعلا تحصل في الحياة. طبعا أول شيء يعني أول شيء واحد عزيز بالله وعزيز بنفسه، هذه نقطة. النقطة الثانية عني أنا شخصيا أنا ما أراجع علاقتي في أحد لأنه أنا أعرف حدودي كويس. صح أنه ممكن مثلا اجتمع وسوى، لكن هذا ما يحرك فيني شيء كثر ما أنه تستفهمين الموقف فقط. ضع علامة استفهام على هذا الموقف.
1: يهمك تعرفين يعني ليش؟
3: لا ما يهمني، لأن أنا قيمتي فيهم ولا بلياهم هي عرفتي؟ أحيانا يعني مثلا صديقات الفروض ممكن تضعين علامة استفهام،
1: بس أحيانا يكون في الموضوع فتنة يا رنا، أحيانا أحد تقول عليك كلام صح؟
3: يا صح. لكن تبقيني لما تخليني الأشياء على ما هي عليه طيب، وعلى على مستوى يعني اختلاط الأشخاص فيك، إلا ما يجي يوم ويعرفون أنه أنت الشخص أنت الصح وهم الخطأ.
1: صحيح راح يعرفونك مع الوقت.
3: إيه راح يعرفونك مع الوقت. دائما كفيل إنه يحل أي مشكلة. عدا ذلك أما ما أسأل ولا أهتم ولا يهمني يعني، عرفتي إنه فقط علامة استفهام إنه إيش اللي صاير، بس مش إنه أنا إيش سويت. لا أبدا الشخص ما يراجع إذا هو عارف حدوده وعارف قيمته وعارف مدى احترامه للي قدامه، لا يراجع علاقته في أحد. طيب هذه النقطة. وعلى قولتهم مدرك العمر سلفة والأوادم طرقية.
1: صديقتي
3: أهلا وسهلا
1: أبركة من مثل والله. الله معاه مع السلامة من واسع الباب بعد مو أي باب. تسلمين يا رنا.
3: الله يسلمك.

0: يعطيك العافية، شكرا.
1: يعافيك، حياك بك.
0: يا هلا وسهلا، حيا الله عبد الهادي.
2: نهارات السعادة والمحبة عليكم أستاذ غادة وأستاذ إبراهيم ومهند الليل وكل المستمعين.
0: يا نهارات الورد والشهد والفل والكادي العبد الهادي،
2: الله يعطيكم العافية. يا أخي مسختوا علينا العصرية يا أستاذ غادة، البرنامج ساعة ونص.
0: ليه مو حلو في الظهر؟
2: لا الحين هو ده البرنامج ده اللي هو وقته، لكن أنتم طعامكم كان غير في الساعة 5 العصرية. أي والله.
0: يلا عموما نترك بصمة إن شاء الله في كل وقت.
2: لا واضعنا ما شاء الله عليكم، ربي يحفظكم ويوفقكم إن شاء الله.
0: وياك يا رب، من قال ومن سمع. عبد الهادي عندي سؤال كذا بسيط، أنت عندك مجموعة من الأصدقاء بحكم عملك؟
2: عندي أي في حولي كان. لا شوف أنا هنا مترحل، أحيانا أرتبط بأشخاص أحيانا أمشي، الدنيا هنا تجمعنا وتفرقنا.
0: عشان كذا أنا سألتك، عشان كذا سألتك أنك أنت دائما تغير مكانك بحكم طبيعة عملك، يعني في الترحال مع البلو كذا. طيب
2: لكن عندي أصدقاء هناك
0: في البلد،
2: أصدقاء عمري أيوة دل منذ الطفولة كذا. أنا من النوعية اللي واجه سحبوا علي سووا كذي طوالي واجه، يمكن الناس سحبوا علي، يمكن أنا فيني عيب قاعد أخرب عليهم طلعتهم، والله شيء في سلوك فيني ما هو زين والواحد ما بيعرف نفسه.
0: بعد هذه نقطة يعني مهمة وخطيرة عبد الهادي، إنهم يخلونك توسوس بعمرك، أنت فيك شيء مو زين.
2: أكيد والله صراحة أزعل جدا وواجههم، وش في علموني وش السبب اللي خليكم تسحبوا كذا كذا كذا. إذا كان فيني شيء أنا يمكن تاني عدله، أنت أخطيت كذا كذا في شيء كذا يضايقنا وهذا الشيء تواجهوني. والصراحة راحة
0: عمرها صارت معك؟ عمرك رحت تواجه؟
2: مرة صارت معي وعلمي، مرة صارت معي إنه طلعوا يعني كشتة رحلة وزبيحة وكذا، وأنا علمني أحد إنه كذا كذا طلعوا ودريت بهالشيء، ثم والله إني زعلت وروح وراهم إنهم مسوين الذبيحة وخلاص اللحم بدأ يستوي على النار، وشفته وحاطينه في مكان بعيد، عبيله طاف رمل واملت اللحم كل تراب وغطيه وروح.
0: الله الله الله، متى هالكلام يا عبد الهادي؟ والله غريب، انت تسوي كذا عبد الهادي؟
2: من الزعلة. لا الحين ما يدرون إنه سوى هذا الشيء
0: ولا دروا؟
2: ولا دروا. هم تاني جان واحد فلسف قال لي إن نيتك ضرتنا ورحنا كده، ولما صارحني وقل وزله واجمعهم وزلهم، كان لها الحين ما سوي معي موقف زي هذا.
0: يعني انت شايف انك تواجه وترد على التصرف هو افضل تصرف؟
2: افضل تصرف ليه؟ دل من اصدقاء انت لو صديقي وحبيب عمري، ليش تصحب علي في اشياء زي دي؟ اكيد في شيء وانا لازم الشيء هذا اكشفه وعرف
0: ايش فايدة الصداقة طالما طلعت هاللون. شكرا يا عبد الهادي، مسائك سعيد، يعطيك العافية. عبد الله هلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يعطيكم بالخير ويعطيكم العافية.
0: يعافي قلبك، مسائك سعيد يا عبد الله.
3: بالنسبة للموضوع على السريع يعني عشان نعطي فرصة للأخوان. للأمانة هذه الحركة يعني مقيتة بالنسبة لي، واحتمال يعني أقطع العلاقة كاملة.
0: الله.
3: لا والله صحيح، يعني هذه ما تجي أو ما تنم إلا عن في شيء أكثر من كذا، يعني يمكن هذا الشيء الطافح أو الشيء اللي على السطح، فما بالك بالأشياء الثانية.
0: صارت معك يعني عبدالله؟
3: كيف؟
0: قد صارت معك سووا جروب طلعوا مع بعض؟
3: صارت معاي، والأمانة أخذت موقف سيء يعني ما هي بحلوة، وإذا أنت بيه أخي قولها في وجه، أنا ما أبيك وبتوكل على الله. لكن هذه الأمور اللي من على ما يقولون من تحت الأحزام هذه مش مفضلة، حتى لو كان الموضوع سلي أو بسيط، ولكن ينم عن شيء ثاني،
0: يحس بالخاطر ثاني. يعني أنه صار لك
3: جداً
0: هالشيء
3: جداً، يعني خلاص إذا جات على طلعة وبكرة على شيء أكبر بكرة يعني، وهلم جرة يعني. فبالنسبة لي هذا الموضوع يعني إذا سيء جداً لو صار لي، وممكن احتمال أنه خلاص يعني أنتم ما تبون، الله يستر عليكم، ما وقفت على أحد،
0: بس يهمك تعرف.
3: الله يعطيكم العافية وشكرا لكم.
0: شكرا لك عبد الله، يعطيك ألف عافية. حسام هلا وسهلا.
4: السلام عليكم، مساء الخير.
0: عليكم السلام، مساء النور.
4: يسعد مساءكم إن شاء الله يا رب.
0: ومساءك هلا وسهلا.
4: الله يحفظك ويبارك فيك. عبد الهادي اختصرها صراحة، بس إنه شدها شوي.
0: شدها شوية، مو بشوي. اللي ملالهم اللحم تراب تكرمونه. ممكن تسويها أنت حسام لو تعرضت نفس موقف عبد الهادي؟
4: لا ما توصل. والله أنا أشوف الصراحة أنا يعني من الناس اللي ألم الناس بشكل عام، يعني كيف يعني الخميس الجمعة هذه ببساطة.

0: وضعنا العام يعني ما في تكلف في الموضوع، نجيب قدورنا ونجيب أغراضنا ونجيب أشياء أنا ويلا يا شباب بنطلع طلعنا، وأحاول قدر المستطاع ما أنسى أحد.
1: إيه؟
0: لأنه أنا عارف الموضوع هذا، عارف الحساسية اللي تصير في موضوع الطلعات بالذات يعني. بس الحمد لله يعني أنا بس ما يقول زي ما يقولون أنا كتاب مفتوح يعني، الناس اللي حولي عارفيني
1: مقروء
0: نيتي، ودائما أحاول قدر المستطاع أني أنا ألم ما أفرق. هذا واحد. الشيء الثاني، حصل معايا هذا الموقف قبل كذا، اللي يقول ما يزعل أو اللي يقول مثلا ما يجي في خاطره، ما أقول كذاب استغفر الله، بس لا يعني غلط يعني تيجي في خاطره، بس إذا عرف السبب يعني
1: بطل العجب،
0: بطل العجب. لكن إذا ما في سبب هو الشيء هذا اللي ممكن ها يخليك تفكر. أنا ليش كنت عبد الهادي، استشهدت بعبد الهادي في أول شيء، عبد الهادي جملته هذه أنا أمشي معاها دائما في حياتي، وهي يمكن اللي مريحتني شوي،
1: اللي هي
0: اللي هو المواجهة، واجه قدر المستطاع، واجه خصوصا لو كان إنسان عزيز عليك وغالي عليك وما ترضى عليه يعني وكذا، ما في مانع أنك أنت تتنزل له وتفهم السبب عشان تطرد كثير من الأفكار عندك،
1: وتكون أنت بنفس الوقت يعني مرتاح، والمجموعة اللي أنت معهم مرتاح، يمكن مرتاح في حالة، صح ولا لا؟
0: إيه يعني أنا ما يكون عندي سبب أو إنه يكون عندي مبرر إني أنا أعمل جميل. شيء من لا شيء، وهو أصلاً شيء ما يستاهل يعني.
1: فعلاً هو في الأخير ما يعني ما إيه. أمور الدنيا في خلاف كبير عليها. نعم.
0: هو هو هو زي ما قلت لك أنا، هو هذا واحد. الشيء الثاني، الواحد قدر المستطاع يتعامل مع هذه الأمور بصفاء نية عشان هو يرتاح بس. فإن ما إيش ما حصل بعد كذا.
1: عشان سلامة داخلي.
0: بس هو هذا عشان
1: الله يعطيك العافية صدقت والله حسام.
0: على طول هذا عنده مشاكل.
1: عنده مشاكل مطرود من كل مكان. شكرا يا حسام، يعطيك ألف عافية، ما قصرت.

طيب حنروح الفاصل قصير ونرجع لاتصالاتكم ومشاركاتكم، لأن ترد اليوم نتكلم يا جماعة عن الخلافات البسيطة اللي تجي من وراء الجمعات وانت في تبات ونبات نايم في العسل، ما يقولوا لك ليش تزعل عليهم ولا لا. 011 40 5 3

0: أعز النهار. أعز النهار.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
3: الله الله الله.
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
1: خلك معنا
7: هلا بالطيب الغالي
1: على إذاعة

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: شاركونا في عز النهار.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض. واليوم موضوعنا اليوم عن الأصحاب والأحباب والقريب منك دائما في مجلس ولا في طلعة ولا في استراحة. فجماعة الخير خلونا نتكلم اليوم عن موقف يمكن مر على الكثير منكم. تخيل عندك شلة ولا أصحاب ولا أصدقاء وربعك اللي تطلع معهم وتسولف معهم، وفجأة تفتح سناب ولا تشوف أحد منهم يعني أعطاك خبر أنه مجتمعين في استراحة ولا في مطعم ولا قرروا في قرار أو كاشتين أو مسافرين، وانت آخر من يعلم، علما أن هؤلاء الأشخاص هم أقرب الناس لك اليوم.
1: اعترف، صار لك أمس هالموقف؟
0: والله لا، شوفي مر علي أحيانا، ممكن أكون سبب
1: كلنا
0: بس يمكن مر في عمر المراهق، يعني تزعل أنه ما عزموك ولا تزعل أنه ما فكروا فيك أصلا، وهل من حقك تعاتبهم أو تقول يا رجال بكيفهم مو بلازم أكون معهم في كل طلعة. يعني السؤال لكم يا جماعة، لو شفت أصحابك طالعين بدونك أو وش الشعور اللي ممكن يجيك؟ تتصل عليهم تقول وينكم؟ تقول لا والله متصالح مع نفسي، مثل ما تقول غادة تقول أنا ما يهمني. اللي يضيق الصدر أكثر أنه لما تكون شخصية مؤثرة بين هالمجموعة يعني، وتحس أنه فعلا كلمتك هي اللي تمشي، أنت لك سبب بعد الله في في في في نقطة تحول أحد الموجودين، في في شعورهم، في توجيههم، لكن الجميع تنحى عنك في لحظة كانت مو متوقعة.
1: أبدا
0: كانت يعني
1: الصدمة. طيب إبراهيم، يمكن لأنه أوكي أنتوا كجروب واحد تحبون بعض، لكن لا تنكر أنه أحيانا بعد وقت نصير معد الناس ببعض كأصدقاء، صح ولا لا؟ يعني أنت إبراهيم مثلا اليوم الإعلامي ورجل أعمال، يمكن شوفك بعض الأصدقاء غير لما كنتم أصدقاء دراسة أو أصدقاء جامعة أو أصدقاء استراحة، فبعد وقت صرت مختلف عنهم أو أحدهم صار مختلف عنكم، بينما يقبع الآخرون في نفس المكان، البعض يتغير والبعض يقعد زي ما هو. هنا تصير في خلافات، ترى ما عاد تصيرون نفس الشلة اللي تستانس وتستمتع مع بعضها، صح ولا لا؟
0: صح. حتى في عمر، حتى متقدم، حتى في عمر يعني، وانت في عمر ما قال فترة المراهقة، حتى انت كبير طبعا او تجاوزت 30 من عمرك او 40، خلاص علاقاتك محدودة واختياراتك دائما تكون دقيقة. بس انا اعتقد اليوم الموضوع اللقاء الاصدقاء والاحبه يمكن ما تصير الا مع، يمكن او بنسبه كبيره في عمر المبكر او في عمر المراهقه، لكن الموضوع يزعل ويضايق. وش شعوركم يا جماعه؟ شاركونا على 011 40 53. معنا
1: عبد الرحمن.
0: عبد الرحمن،
2: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام
2: وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله عبد الرحمن.
2: يا هلا والله سهلة، يا مرحبا. بدون مثالية، والله العظيم والله العظيم والله العظيم، لو يطلعون ويروحون ويسافرون ويكشتون ويطلعون استراحات ويروحون، ما أزعل ولا أقول لهم ليش. بدون مثالية، لأنه أحيانا عندك ضرب مواعيد ودك أنهم ما قالوا لك عشان تروح المحل الثاني ولا مرتبطين بارتباط ثاني. لكن أنا أقرب، لو أقرب المقربين لي أقرب من الدرجة الأولى يعني، حاط مناسبة ولا عزمني، ما قلت له ليش ما تعزم، ولا قلت له ليش ما عقلت لي، ولا قلت له ليش ما بلغت، أبد بسلامتي وأنا بسلامتي، ولا مرت في الساعة والحمد لله والمنة.
0: طب حنا وقفنا هنا يا عبد الرحمن، خلنا نتجاوز الإجابة هذه، هل بترد صاع صاعين ولا
2: أبدا ولا أرد الصاع صاعين ولا شيء، الحمد لله قلبي كبير ويسع الناس.
1: يمكن هالقناعة الحين عبد الرحمن، بس في سنوات مضت ما كان هذا.
2: ما والله أبد، والله يا أختي غادة، من حين وأنا والله ما أخذ في خاطري على أحد إنه ما عزمني ولا ما ناداني ولا طلعوا الشباب ما قالوا لي ولا استأجروا شاليه ولا استأجروا استراحة ولا كشتوا وقالوا ما عندي.
0: حتى لو قالوا نسينا يا عبد الرحمن نعزمك، تصدقهم؟
2: ما بقول لك جزاهم الله خير.
0: لا قالوا نسينا نعزمك، انت الوحيد.
2: خلني امشي معهم اقول جزاكم الله خير انكم نسيتوني، ما عندي
0: مشكله. ما انت
2: يعني انا والله ما اقولها ترى والله مثاليه يعني،
0: انت لا مثاليه ونرجسيه بعد عبد الرحمن. لو انك عشت اللحظه
2: ولا هي نرجسيه.
1: هو ليه ابراهيم انت رابطها بالنرجسيه؟ ليه؟
2: لا ما هي نرجسيه ولا هي والله هذه يعني شيء يعني قناعة مني أنا شخصية.
1: قناعة فعلا، قناعة يعني، ما هي
2: مثالية،
1: ما هي حبذات ولا شيء، لكن خلاص اللي استغني عنك استغني عنه.
0: بس يا غادة وعبد الرحمن يسمع الآن، ما مر بالشعور عشان يقدر يعطينا الرد الكافي.
2: مريت فيه.
0: ما مر
2: يعني كم مرة مناسبات واحد يقول لي والله نسيت أعزمك، معليش نسيت، وش المشكلة؟ طيب هل وقفت العزيمة يوم ما جيت؟ ما وقفت، مشت الأمور.
1: حياة جميلة عبد الرحمن صديق.
2: ما عزمت بنتي، ما عزمت الزواج ولدي، ما عزمت عندي فلان، عندي فلان، أهبت الأمر سهل وفي الساعة. الله يستر عليكم ووفقكم.
0: عبد الرحمن ما أنا بجالس أكون أو ما أنا بقايل لك أني أنا بكون محضر الشر، لكن بقول أنه هي بداية تنحي عبد الرحمن عن أصدقائي بدون ينحونك.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا ما توصل.
0: مالك لواء؟
2: لا لا ما توصل ذلو، ما توصل المواصيل.
0: يلا يعطيك العافية.
2: أبدا أبدا أبدا. وأنا قلت أقول لكم وعيد وكر، ليست مثالية إنما واقع عيش.
0: يلا بنسمع غيرك، أنت تكابر شوي.
1: شكرا عبد الرحمن، شكرا.
2: لا لا ما كابر.
1: مالك مالك.
0: ما عجبني ردك يا عبد الرحمن.
1: طب شوف عبد الله، شكرا عبد الرحمن، شوف عبد الله رأي نفس الشيء ولا لا؟
0: عبد الله مساء الخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا والله أخوي إبراهيم، كيف حالك؟
0: الله يرضى عليك، يا هلا بالغالي.
3: الله يبارك فيك، الله يحييك ويغليك إن شاء الله. أختي غادة كيف الحال؟ عساكم بخير.
1: أهلا وسهلا عبد الله، شلونك؟
3: الله يبارك فيكم يحفظكم من كل شر إن شاء الله.
1: يا رب يا أجمعين. قول يا عبد الله.
3: أحسن مدعين وأجمل مدعين، الله يبارك فيكم.
0: الله يسعدك من حسن ذاتك.
3: الله يبارك فيك.
1: تفضل.
0: انا قبل ما تجاوب بدي اصيغ لك سؤال مختلف شويه حبيبنا يا عبد الله. طيب
3: تسمح حبك رسم.
0: الله يرضى عليك. لو واحد من اصحابك، انا بقى لو راح وخلوك، لو راح اجتمعوا ما كلموك، لو صارت مناسبه وما اعطوك خبر، لو سافروا او اتفقوا على مشروع، خلينا نوسع النقاش شوي ونلامس الجرح اكثر يعني. تمام، لو واحد من اصحابك القريبين منك وانت جزء من هالمجموعه قالك ترى مو كل طلعه لازم عبد الله يكون معنا، وش ترد عليه؟
3: والله بالنسبة في النفس صعبة تكون في النفس صعب إنه بيقول لك هالمرض، يمكن لو راح بدون ما يقول لك هالكلام يكون أحسن وأسهل. ولكن خل مصلحة العذر يكون أكبر وأوسع، إنك تعتذر لهم بأي حال من الأحوال وما تدري إيش أحوالهم، هذا نقطة. والنقطة الثانية، لا تؤجر عقلك لغيرك، ترى هذه النقطة المهمة الكبيرة، إنه يجيك فلان والله راحوا عنك، ما قالوا لك لازم فيك شيء أو كذا، هالأمور ذيك سدها مرة واحدة، خلي حد يطلع.
0: ما جاوبتني. قالوا مو كل طلعة لازم تكون معنا. أنت يا أبو عبد الله ولا؟
3: أي أبو عبد الرحمن.
0: أبو عبد الرحمن مو لازم تكون معنا في كل طلعة، يعني اعذرنا إحنا ما نبيك في هالطلعة.
3: لا هذا عبدي صعب ذي، لازم فيني شيء، أنا فيني عيب. إيه؟ يبين لي العيب ولا خلاص الله يستر عليهم، لأن الكلمة جات مفاجئة. أنا معك هالنقطة دي صعبة ولا حد يقدر يتقبلها، ما أظن.
1: أبسط حقوقك والله يا عبد الله إنك تتفهم أو تفهم شو السبب.
3: هذا الكلام، هذا أول شو الأسباب، يعني شو العيب اللي فيني حتى تقول لي هذه الصراحة، يعني أنت لا صرحتني والصراحة جميلة، بس أبيك تصارحني شو العيب اللي فيني حتى أنا أبتعد.
0: يلا
3: أنا معك النقطة دي صعبة يا أستاذ إبراهيم، ولكن مثل ما قلت لك العقل لا يؤجر لغيره.
0: سام الله يرضى عليك يا عبد الرحمن.
3: لو مثلا قال لك واحد تبي تسمع من الثاني والثالث، يمكن هذا مقول عليهم أقاويل.
0: كل أقول يا زين أخوتك ويا زين وجودك بينهم، وأنت جميل بكل حالاتك. شكرا أبو عبد الرحمن.
1: عبد المحسن
0: معك.
1: حيا الله عبد المحسن، أهلا وسهلا.
4: الله يحييكم، مساء النور السرور.
1: مسائك ورد منثور. قل لي يا عبد المحسن.
4: والله أنا أشوف أن يعني الموضوع هذا ما ينقال إلا للشخص النشبة، يعني
1: الشخص الإيش؟
4: النشبة اللي ناشب لأخويا.
1: صح والله، نسينا إحنا أنه في ناس تنشب. وين رايحين؟ أنا معاكم. وين طالعين؟ أنا معاكم.
0: حنا شوي يعني
4: وبليش هم بطالعة وزي كذا، يعني الموضوع هذا ما ينقال للناس اللي تحبهم يعني.
0: طب احنا قلناها باسلوب طرح ارقى شوي، قلنا ما نبيك في هالطلعه معنا.
1: النشبة بينشب.
0: تذكر مشهد اسعد الزهراني وحبيب الحبيب وناصر القصبي لما كانوا في عمل واحد وفي قطاع واحد وفي قسم واحد، وكان عندهم استراحه، لعل هذا الشخص ضايقهم في العمل وقال يا ابن الحلال احنا ما نبيك يا اخي، خذ قطتك يا اخي ما نبيك.
4: حلقه البدر.
0: ايه ضيق عليهم في العمل فضيقوا عليه في الاستراحه.
4: ايوه
1: يصير الدنيا دين.
4: الشخص فيه مشكله يعني،
0: قال ما نبيك تفهم انت.
1: صدق والله يعني بدل ما تنحش نقول للادمي ما نبيك.
4: طيب هذا الشخص تدري ايش مشكلته ذا البثر في المسلسل؟ مشكلته انه رايح الناس ما تقدره.
0: طيب
4: يعني الشخص اللي يروح الناس ما تقدره خلاص يستاهل يعني
1: هو كفو بس ما لقى الناس اللي قدروني.
4: ايوه المكان هذا مو مكان.
1: ترى انا ناسي الحلقه والله.
0: لا بلا بوريك اياها في الفاصل الجاي.
4: لا لا انا عايدها 10 مرات كذا جاي دقيت عليك.
0: يا زيدك شكرا عبد المحسن يعطيك العافيه. غادة ترى مو كل طلعة بدونك معناها أن أصحابك ما يحبونك. أحيانا الظروف تجمع ناس وأحيانا تكون الطلعة عفوية.
1: صح.
0: يعني لا نقعد يعني لكن في فرق بين مرة تصير بالصدفة وبين شلة كل أسبوع أو جمعة أو ناس يستثنون بشخص يعني شخص معين. هنا لازم تقول لازم أعرف السبب.
1: أتفق معك لأنه في ناس أحيانا هم لهم جوهم الخاص. نخبة الشلة هذه لهم جو خاص. طب ليش أنا أروح وما عارفين إنه ما هو جو مثلا. الطلعة الفلانية مثلا واحد ما يحب البحر هم يطلعوا بحرية.
0: أجل خلينا نخاطب الحساسين باحترام مع فارقة الشبيل عبد المحسن قال النشبة. خلينا نقول الحساسين يعني أرقى شوي من كلمة نشبة. يعني نقول يا جماعة خير مثل ما قالت غادة وأنا أصيغها بطريقة مختلفة. أقول يا جماعة ترى يمكن المكان ما يناسبك.
1: صح.
0: الأكل اللي بناكله أنت ما تأكله.
1: صح.
0: اللقاء الأخوة والأحبة اللي بيننا يمكن في أشخاص أنت وياهم في في في مشاحنة
1: فعلا أو جايبين أحد أنت ما تحبه.
0: إيه فليش أنا حطك في موقف محرج وليش أنا أكلمك أقول ترى فلان بيجي أنت بتجي ليش أوصل معك هالمرحلة وكأنه أنا يعني محامي لهذا الشخص وما أقول لا أخذ رأيك فيه. لا أنا أقول أحيانا ما أبغى أفتح لي باب يعني. فهذه جزء من يعني كذا
1: جزء لا يتجزأ من الحقيقة
0: الحقيقة
1: غايبة. معنا سعد.
0: يلا معك سعد.
1: حي الله سعد.
5: يا هلا حياكم الله.
1: الله يحييك ويبقيك. هلا وسهلا.
5: الله يعطيكم العافية على هالبرامج المميزة. دايم مميزين هناك.
1: يعافيك يا رب.
5: حياتي وتقديري لكم.
0: يا حلوك يا سعد.
1: سعد انت جارهم؟
5: كيف؟
1: جار ابراهيم؟
0: لا مو بجاري. وين جاري؟
1: مو بجاري؟
5: لا والله ودي جار ابراهيم ودي.
1: لم في واحد سعد من جيرانك دايم يكلمنا؟
5: والله انا ودي لو انا جار ابراهيم.
1: ترى نشبه كل جيرانه طلعوه.
5: والله عايدي انا على ما قال وصل بيننا ودا واحسن واحد.
0: يا حلوك يا سعد.
5: يا حبيبي والله
0: انا يرضى عليك.
5: طبعا من حايل طال عمره.
0: ونعم.
1: لا جارنا.
0: جارك.
1: حي الله سعد. هلا وسهلا.
5: ما هو من الحايل من حائل منطقه حائل.
1: اي منطقه حائل. حائل تمام.
5: ايه الله يعافيكم
0: جارهم.
5: شوف يا طويل العمر من ناحية تزعل اني بزعل على الزملاء وطلعتهم وكذا. والله شوف انا ازعل اذا كان قريب من الدرجة المقربين يعني اخ ولا عم ولا ابن عم قريب مرة ولا عزمني. صحيح يصير في خاطري واتشرع عليه وممكن اني اكلمه او ارسل له اذا ما بغيت اكلمه ارسل له رسالة بالواد يعني اتشرع عليه ليش وش السبب يعني انك نسيتني. ولكن طال عمركم من ناحيه الزملاء حتى شيء طبيعي يمكن ذاك الوقت اللي يعزموا فيه احنا لنا طلعات طبعا لنا جروبات في حايل انا اللي تقريبا
1: لكم الشبات
5: الشبات وذا لنا جروبات كل شهر في عشاء بلبا.
1: اي تمام.
5: انا لفت انتباهي قبل شوي الاخ ابراهيم يقول قد يكون يجي واحد من الطلعه غير مرغوب فيه من شخص اخر. بالعكس انا اتمنى ان اجي لهالطلعه وفي شخص غير مرغوب لدي انا على اساس يكون اللي عليها الطلعه وجه خير للاصلاح بيننا.
1: حلو. نفسيتك طيبه يا سعد.
0: كلامك منطقي بس انا قاعد اتكلم عن الطرف الحساس اللي ما تقواه. عرفت اللي يقول انا عرفت اللي يقول ما ابي لا وكيف وما ادري ما يعطيك لا حق ولا باطل. فهمت
5: اخ ابراهيم؟
0: سم سم سم.
5: احنا نطلق احنا طال عمرك ومع احترامي للاخ احنا نطلق على الشخص هذا الحساس ما نقول له شخص حساس نقول الشخص هذا عوج
0: حوج.
5: فكلنا عارفين الشخص هذا ما ينفع فيه ما له طب
0: مرة. أي والله أنك صادق أتفق
5: ما
0: معك
5: ما علاج أبد. زين جبت شيء والله العظيم. شوف أنا أذكر على كلمة سلعة وجهها طلعنا مرة للبر حنا 6 أشخاص ونجي مكان طبعا طلع علي أنا واحد من الزملاء نجي مكان بالبر قال هذا ما يصلح ونجي مكان ثاني ينزل يطالع هذا ما يصلح ونتفق
1: هذا منه هذا العوج؟ هذا نفسية الله يعافيك هذا نفسية.
5: إيه بس حنا متقبلين وليه لأنه يسولف علينا وينكت علينا وذا فلازم من ضمن الصفة حتى أركينه.
1: سبحان الله هالشخصية.
5: فجاء المكان الثالث قلنا وغصب عليك حنا مقتنعين تقتنع وغصب عليك، ويقعد يضحك ويستانس يعني خلاص.
1: يوم أنا صارت غصب طابت النفس.
5: إيه جبلته كذا، هو طبيعته كذا، ما ينفع فيها إلا القوة.
1: هالجبلة اللي تلوع الكبد. شكرا سعد، يعطيك العافية.
0: يلا
1: إبراهيم معنا.
0: إبراهيم مساء الخير.
6: هلا والله، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
6: مساكم الله بالخير جميعا.
0: الله يسلمك وعافيك، مساك الله بالنور والسرور.
6: يا هلا بك يا إبراهيم، كيف الحال؟
0: في شخص ما عزمته يا إبراهيم، اعترف.
6: إيه في.
0: ما هي بهي.
6: ها؟
0: ما هي من أطباعك إبراهيم. اسمك إبراهيم.
6: إيه
0: أنا أقول ما هي من أطباعك طال عمرك.
6: لا والله تسلم، والله ما هذه ما يحتقر الناس الا اصغر، ما يصغر الناس بعينها الا اصغر الناس.
0: يا حبيبي
6: والله اني اعزم الصغير قبل الكبير. اي والله عندما تصير مناسبه، لان يعني ان الانسان تحترم الانسانيته، ما هو يعني المقامه ولا هذا. فكل ما تحترم الناس وتقدرهم كل ما تلقى يعني الاحترام والتقدير عندهم. ولكن بالنسبة لي أنا لو ما عزمني واحد ولا شيء، ما الأمور تصير طبيعية، لكن أنتقم بطريقة ثانية.
1: شلون؟ أنا وإبراهيم كنا تحمسنا. شلون؟ تقول كنا ممسوكين علينا شيء. قول يا إبراهيم شلون؟
6: أسوي عندما تصير عندي مناسبة شيء أهم شيء، ما هذا حتى أخليه يجي منها هو ليش ما عزمتني. أما أني بقول له ليه ما عزمتني ولا لا، مستحيل. لكن يعني حتى لو قال ليه ما عزمتني، والله أنت ناسي، نسيتني ما عزمتني، لا بقول لا والله أنا متناسي، من يناسي عطيه بكاش.
1: حلو، حفظ الكرامة يعني.
6: أيوة حفظ كرامتك. ساعة الرجل الكرامة بدنيا لهم عليها إلا السماية الهدومة. يفرح محبينه ولا تفرح عداه، والناس محدا ميت قبل يوم. أما أني بقول ليه ما عزمتني، والله لو أنه بجنب البيت. وبعدين في ناس يا إبراهيم، ترى في ناس يا إبراهيم ولا تون غادة بعضهم يعني ينقرين العلوم هذولا، يقول والله البارح عزمنا فلان ما عزمك، هو معزمك. اقول لا يكفي، تكفي انت بدل ما عزمك انت، خلاص يكفي انت، انت تكفي تكفي وتوفي.
0: هو ابراهيم ما اوجعنا الا نقال العلوم.
6: ايوه لا، وانا عندما تصير عندي مناسبه ادور واحد نقال العلوم وعزمه علشان ينقل الكلام.
0: هذا اللي ودك تعزله شوي عشان عشان عشان ما يثير الفتنه والبلبله.
1: شوف اصلا ابراهيم تفكيره
0: شلون، لان قاتل الله الحسد ما اعدله، بدا في صاحبه فقتله. يبدا تطلع العلوم والاشياء اللي ممكن تثير البلبله والتفرقه. أيوة. بين اصحاب وترجع يعني ضده.
6: انا والله يا ابو تركي ولا تهون هذا يعني، خلاص انت عزمك هذا، وشو اليوم لك تجي ابراهيم ولا تجي زيد من الناس تقول والله احنا البارح عزمنا فلان ما شفته، هو معزمك يعني. لو يعني ما له داعي الكلام هذا، الكلام هذا وجهه للرجال صاحب المناسبه، قال انت عزمت فلان ولا ما عزمت.
1: صحيح.
6: اما انك تصير تفتن بين الناس وهذا
1: يحرج، هو هدف الاحراج ترى في الاول.
6: لا لا هو يعني من باب يعني التحريض، ومن باب يعني زرع الكراهيه بين الناس يعني. انا اشوف انه من المبدا هذا.
0: ابراهيم يعطيك العافيه، بعلق بس تعليق سريع.
1: شكرا ابراهيم.
0: شوفي غاده، ترين وش المشكله؟ بعضنا ما يزعل انه ما راح مع اصحابه، يزعل لانه حس انه مو مهم عندهم.
1: اي انتقص
0: يعني منه. ترى الانسان احيانا ما يحتاج منك عزيمه ولا يحتاج منك شيء، يحتاج يحس انه له مكانه في قلبك، وانك تتذكره حتى لو كنت يعني تعرف انه مشغول. لكن بنفس الوقت خلونا ما نكون حساسين زياده. مو كل غياب إقصاء، ومو كل طلعة بدونك معناها أنك شخص غير مرغوب فيه. يعني في النهاية يا جماعة، الصداقة الحقيقية ما تختصرها طلعة ولا عزيمة ولا صورة في السناب ولا رتويت ولا
1: المشكلة أنه الصداقة الحقيقية صارت كذا،
0: هو اللي تلقاه طبعا وقت حاجتك يعني، اللي يفرح بفرحك ويوقف معك وقت الضيقة يعني. وإذا أصحابك طلعوا بدونك مرة، ترى وسع صدرك شوي، لا يعني
1: مرة تكرر
0: بس أنا معلش إذا تكرر الموضوع أنا أعتقد فيه شوي ضيقة يعني. عاتبهم بمحبة، عاتبهم بمحبة. ليش؟ عشان ما تخسر 10 سنين بسبب طلعة ساعتين ولا ساعة ونص ولا لقاء.
1: خل صدرك شمالي
0: مرة. قل لي يا جماعة، قل لي يا أخي ما وحشتوني،
1: ما وحشتكم،
0: ما وحشتكم،
1: بعدين يقولوا لك يا النشبة.
0: نفس المقطع اللي أصبح ترند في وسائل التواصل، ليه ما عزمتوني؟ ولا اللي يقول أنت كلمت فلان وفلان وجيت من عندي وعديت. فكثير من الإشكاليات تصير يعني ومتكررة، لكن مو معناته أن أنت إنسان يعني مالك مكانة، إنسان وجودك
1: أو أنك إنسان يعني سيء أو بك عيب غير مرغوب. بالعكس يعني خلونا نفكر بمنطق ونحب أنفسنا ونقدر أنفسنا. اللي ما يلقى تقدير عند الآخرين لا يبحث عنه.
0: أنا بعطي رسالة لكل الأشخاص،
1: هات الرسالة الأخيرة،
0: رسالة من القلب للقلب يعني. نعم. وخاصة للأشخاص اللي ممكن يعني مروا بهالموقف اللي فعلا يطلعون أصحاب بدونهم ولا يسافرون ولا يجتمعون ولا يقطون ولا يلتقون بدونه. أقول يا جماعة الخير اللي تقدم خطوة تقدم معه 10 خطوات، خليك أطيب منه. اللي يعطيك عطى عامل الحسنة بالحسنة، ما نبقى عامل السيئة بالسيئة، هذا شيء طبعا تحكم أخلاقك، ولكن حاول دائما تعطيه مثل ما يعطيك الغير يعني. والعتاب جميل، أني أنا أخلي شيء في خاطري، لا أرفع السماعة، وش المشكلة؟ هل أنا ضايقتك بموقف؟ هل أنا زعلتك بكلمة؟ هل هل هل هل كثير من النقاشات. من معنى؟
1: معنى داليا.
0: داليا
1: نروح لداليا.
0: مبارك.
1: أي نعم.
0: ننطرب؟
1: ننطرب. نبي نسمع فاصل قصير وياكم أصدقائنا أكيد، وخلوكم على أثير إذاعة الرياض 011 40 5 3.

كملي معكم أصدقائنا بالمزيد أيضا نتواصل. وبعد ترند اليوم اللي تكلمنا فيه عن الإشكاليات اللي تصير أحيانا ما بين الأصدقاء لما يكون الموضوع يتعلق بجمعات وطلعات ومجاميع أحيانا يتم استثنائك منها لسبب ما. كان سؤالنا هل يهمك تعرف السبب؟ شو تكون ردة فعلك في مثل هذه الحالات لو تم استثنائك من طلعة ولا روحة ولا جاية؟ تبي تأخذها بسعة صدر ولا تبي تنكش في السالفة اللي أنت ما تفهم وش اللي جرى وخلاهم يستبعدونك؟ سمعنا آراء أكيد والله يعطيهم العافية الشباب ما قصروا كل اللي شاركونا اليوم بتعليقاتهم. وهنروح مع بعض لفقرة الموظفين والموظفات اليوم ونبيكم تلعبونا وتقولونا يا ترى وين تشتغلون بس بدون ما تعطونا المكان بالضبط، يعني طبيعة مهنتك وشي عطنا إياها من خلال تلميحات وإيحات. يعني تعال قول مثلا أنا أنقذ أرواح الناس، أنا مثلا عملي يتطلب الصرامة، أنا شغلي، يعني أعطونا من هالمعلومات هذه اللي تخليني أنا وإبراهيم نحتار نقول وشي هالوظيفة. يلا هي لعبة عموما نلعبها معاكم، اللي حاب يشاركنا أكيد نرحب فيه على 011 40 5 3.

حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم حبايبنا مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض، وفي عز النهار نقول يا هلا وسهلا ومساء الخير صباح النور، ما تفرق ما أحلى وأجمل وأروع وأرق مستمعين وين ما كانت وجهتكم في الأربعاء بطعم الخميس. احنا معاكم تكلمنا عن موضوع الأصدقاء اللي فعلا لو انطلق أو اجتمع أو راح أو قعد أو قرر أو سافر مجموعة من الأحبة أو الزملاء القريبين منك وكنت أنت آخر من يعلم وش تكون ردة فعلك. سمعنا تعليقات كثيرة جميلة، عسى الله لا يفرقكم، وحلو العتاب على قدر المحب أني أصارح وواجه وأتكلم ولا نخلي شيء في خواطرنا. الأهم من ذلك يا جماعة أنه

0: مسلسلات هو رقمنا الموحد عبر أثير إذاعة الرياض. ونذكركم موضوعنا يا غادة، موضوع اللي هو وش وظيفتك؟
1: وش وظيفتك بس من خلال التلميحات، يعني لا تقول لنا بالضبط وش وظيفتك، لكن خليها لغز، خلينا نتعرف على هالوظيفة من خلالك وانت تعطينا تلميحات عنها. بس يا جماعة الخير يعني مو تهولون السالفة، إبراهيم ذاك اليوم ما نشجعه منه.
0: أنا ضعت، قلت هذا وزير ولا وكيل ولا مسؤول كبير،
1: يقولك أنا ما أشتغل إلا بتصريح
0: ويمشون وراي،
1: يمشون وراي
0: أشخاص
1: ما يشتغل إلا يمشون وراه ناس
0: في الخط.
1: طلع مرشد سياحي
0: طبعا، مو استنقاص ولا إسقاط، ترى كل وظيفة لها تقديرها واحترامها، من اصغر موظف في الـ في الـ في الـ في الـ في البلد الى اكبر موظف، كلهم
1: لا بس
0: كلهم على ثغر، وكلهم حامين لهذا الوطن، وكلهم خدام لهالوطن، وانا مثال خادم لهالوطن اللي عودنا اذا خادم الحرمين الشريفين اطلق على نفسه اللقب خادم الحرمين الشريفين، فهذه نعمه من نعم اللي علينا، نخدم وطننا ونحافظ على وطننا وندافع على وطننا ونفرح حتى بالوظيفة اللي الله سبحانه كتب لنا هالوظيفة، فما نكون متنمرين أو نسقط على بعضنا البعض.
1: متنمر إبراهيم، لكنها صعبها علينا،
0: هو
1: فعلا
0: هو هوال، بعض الناس هوال. ترى نتفق مع غادة، غادة تقول يعني، غادة تذكرتني باتصال واحد قال أنا ما أمشي اللي يمشون معي عشرات الأشخاص، وعلاقتي مع أنا علاقتي مو مع أي قطاع، علاقتي فقط في السفارات. أنا قلت هذا دبلوماسي ما يحتاج، هذا مسؤول كبير في الخارجية، هذا في الأخير طلع طبعا وظيفة جميلة وحلوة بس ما كانت
1: تستحق، كان يقدر يقربها لنا أكثر من كذا، يعني ما يقول أنا ما أشتغل إلا معي وراي مجموعة، ليش وراك، ليش مو
0: طلع بعدين
1: مرشد سياحي، يعني قول مثلا أنا شغلي يتطلب أني أشرح المجموعة.
0: تدري وش المشكلة غادة؟
1: اي
0: لما نقول مرشد سياحي يجي واحد يقول طيب المرشد وش فيه المرشد؟ المرشد يا زينة هو اللي قاعد ينقل صورة البلد، بس أنا يا جماعة بعض الناس في الوصف يعطينا شيء متعب يعني غريب، ارفقوا علينا الله يرضى عليكم.
1: هو وصفه صحيح ترى بس طريقته مشلون. طيب عشان ما نطول عليهم ابراهيم، اتصلون فينا على الرقم
0: 011 40

0: حتى القطاعات الإعلامية جمال هالبطولة وجمال السياحة في جدة. طيب زهرة جاهزة؟
1: جاهزة.
0: تكلمي أعطينا وصف بدون ما تقولين وظيفتك، وحنا بنقولك أنت وش وين تشتغلين. طيب حتى لو كنتي ربة منزل، الأم العظيمة يعني.
2: عاد ربة المنزل تبي تقولي أنا أشتغل في أصعب مهمة.
1: أم عظيمة، أم عظيمة ما فيها كلام.
2: طبعا
0: أكيد أكيد.
2: قولي لنا يا زهرة تفضلي.
1: أنا شخص أتعامل مع شيء ما ينفع تحكم عليه من شكله.
2: تتعاملي مع شيء؟
0: أيوة.
2: أوكي.
1: مع أشياء، مع أشياء كثيرة ما ينفع تحكم عليها من شكلها.
0: ما ينفع تحكمي إيش؟
1: ما ينفع تحكموا عليها من شكلها.
2: الأشياء اللي تتعاملين معها.
0: حلو. أعطيني طيب. وصف ثاني يلا.
1: ممكن أخليك يتغير رأيك، وممكن يكون في تضارب، يعني زي غادة رأيها غيرك أنت إبراهيم.
2: أنت محامية؟
1: لا.
0: محققة؟
1: لا لا لا لا.
0: طيب.
1: أحيانا الغلطة مني تبان بعد الوقت، غلطة مني يعني غلطت غلطة تبان يعني بعد
0: وقت. أنت تعملين في قطاع التعليم؟
1: لا.
2: مختبر؟
1: نو.
2: صيدلية؟
0: لا لا لا لا، نقعد نعدد وظائف.
2: كل الوظائف؟
0: لا لا لا لا. طيب خلاص عندنا بنسألك أسئلة.
1: أشتغل مع شيء أو أشتغل بشيء ممكن يكون قاسي وأخليه طري، وممكن يكون بارد وأخليه حار.
2: إنا لله. أنت العجانة؟ وش يا زهرة؟
0: والله أنا أشكرك يا زهرة على الوصف الجميل حقيقة اللي تصفين
2: لي نفسي. شيء
0: اسمع غادة وش تقول يا زهرة، انت راضية؟
1: أحب مكونات كثير مع بعض، أحب أخلط مكونات ومواد كثيرة مع بعض.
2: عشان كذا قلت. أيوة. لا تحكم على شيء قبل.
0: انت تعملين في المختبر؟
2: قلت
1: لا لا لا لا لا.
2: رسامة؟
1: بعيد
2: في الرسم.
1: بعيد بعيد. لا لا. طيب أقرب لكم أكثر. أنا شيء ممكن أشتغل في شيء ممكن تحكموا عليه بعد ما تذوقوا.
2: طبخ؟
1: يس.
2: انت شيف؟
0: طباخة؟
1: شيف.
0: ما شاء الله.
2: انا قلت لك عجانة.
0: بس خلينا نرجع لنقاشك اللي ذكرتيه من البداية.
2: دوخة. انت متصلة عشان تدوخينا صح ولا لا؟ قولي لي
0: زهراء.
1: ليش؟ نعم.
0: معلش انا اسف قطعتك غادة. وش قلتي في البداية؟ قلت انا اللي احكم على الناس. انا قلت قاضية.
1: انا قلت شيف.
2: لا تحكموا على اشياء
1: ما ينفع تحكم عليه من شكله.
2: من شكله لازم نذوقه.
0: ما قالت تذوقه، قالت لازم نجربه. قلتي
1: ايوه. قلت اخليك تغير رايك بعد ما تشوفه، بعد البدايه.
0: والله انك مراوغ يا زهره.
2: والله انك العبان. العبان كبير.
0: يلا شكرا زهره.
2: سلام عليك.
0: يعطيك العافيه.
2: لا شف يا زهره. شكرا.
0: والله شكرا بحجم السماء يا مبدعه ما شاء الله.
2: جوعتني.
0: بس دقيقه موجوده معنا؟ راحت.
1: لا معاك.
0: طب انا بدي اسالك سؤال بس من باب يعني انت بنت الوطن وجزء من البرنامج ندعم بناتنا وشبابنا. انت عندك مطبخ خاص ولا يعني تعملين؟
1: والله انا شيف من 20 سنة الحمد لله. الان لي 3 ايام بالضبط فتحت مطعمي واخيرا.
2: ما شاء الله على البركة.
0: مطعم خاص فيك انت؟
1: مطعم خاص.
0: لازم نزورك. لازم نزورك المطعم.
1: مرحبا بكم. يا الف مرحبا. تنوروني. هو في حي المرجان، اسمه مطبخ الاحتفاء. تخصيص للذبايح والعزايم والمناسبات.
0: الله يبارك.
1: وأنا
0: لك
1: نفسي اللي واقفه فيه، وانا اللي اطبخ فيه، وانا اللي اجهز فيه.
2: ما شاء الله. الله يبارك لك يا رب.
0: والله فخورين فيك يا بنت الوطن. وحنا طبعا شعارنا في اذاعه الرياض اذاعه الوطن. ويعني الله يبارك لك ويوفقك ان شاء الله. تستاهل كل خير. وتحيه لك وحبايبنا
1: يعني
0: في جده.
1: هذا كان حلم حياتي وحققته. كان قبل عندي فود ترك وكنت اشتغل في فنادق ما شاء الله 5 نجوم. بس الحمد لله.
0: برافو.
1: من 3 ايام حققت حلمي ولله.
2: ما شاء الله. والله اتلشتي صدري بالخبر الحلو يا زهره.
0: لازم نزورها. وين في اي حي؟
1: زهره اللي لما كلمتكم اول قلت لكم اخذت ولدي هتان ورحت اشتريت الشقه من ورا جوزي والان يذكرني عليها.
2: صح صح. كنا نتكلم على موضوع اللي هو البيت أهم أو لا. فاكرة والله يا زهرة ما شاء الله عليك أنت حكيمة في كل شيء. الله يبارك لك.
1: الحمد لله. اللهم لك.
0: وأنت نيتك طيبة وتستاهل كل خير. الله يبارك لك يا رب إن شاء الله.
1: إي والله. اللهم لك.
0: ألف أول شيء شكرا على الجرعة الإيجابية اللي سمعناها منك. شكرا على مشاركتك وأنك أعطيتينا من وقتك. وشكرا لأنك أنت ما شاء الله جميلة بكل حالاتك حتى في أسلوب طرحك. بسم الله ما شاء الله تبارك
1: الله.
0: تحياتي لك، شكرا لك، يعطيك العافيه يا زهره. ناخذ

0: ناخذ
1: الله يعطيك.
2: شكرا لك. راح الاتصال يا مهند قبل ما يجهز الاتصال. طيب اجهز الاتصال. معنا اتصال ثاني؟ لا الاتصال راح. طيب. يلا نعيد الاتصال فيه. مهنتها عظيمة صراحة. أنا لو ما كنت مذيعة كنت معلمة أو طباخة.
1: طبعا معلمة تنفع تصير معلمة، بس طباخة بسبوسة لك سنة وتتكلمين بتجيبين بسبوسة ما جبتي لا شفنا البسبوسة ولا راعية البسبوسة.
2: شو أجيب بسبوسة الظهرية؟
1: ما له علاقة، المعدة تعرف الظهر ولا في الليل؟
2: طبعا
1: يا خلنا إيش عادي تجيبيها. راضين راضين يا الله يرضى عليك.
2: خلاص اوكي
1: جيبينا بسبوسه
2: ان شاء الله. ان شاء الله ولا يهمك ابشر بس كده.
1: تذكرت هذاك المقطع اللي قال له ترى اليوم اكلنا ضب، قال اخي انا ابغى فطيره، قال اخي ضب، قال انا انسان ما ابغى فطيره.
2: اكلت ضب قبل كده؟
1: لا انا ما اكلت ضب، بس هو يقول له اليوم احنا هم طالعين يكشتون، فقال يا الله يرضى. وعازم واحد من حبايبنا من جده
2: أي.
1: يعني وهذا من الرياض
2: توهق
1: قال شوف ترى اليوم عشان ضب، قال الله يرضى عليك تونه، انا ابغى تونه.
2: ابغى فطيره.
1: اي ما ابغى. قال لا ضب معنا ضبان. قال لا الله يخليك
2: مو متعود.
1: عشان كذا انا اقول بس بوسة.
2: اجيب لك ضب. ناخذ اتصال. مين معنا؟ 011 40 5 3. طبعا اللي حابين يشاركون الفقره. ابو مين؟ ابو مريم.
3: اهلا السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. مساء النور.
3: كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله.
1: يسلمك يا هلا وسهلا ابو مريم حياك الله.
3: انا اللي خليك تنام متهني.
1: تسلم انت المخده.
2: انت رجل امن
3: صحيح
1: يا اخي. شكرا والله شكرا بحجم السماء. انت عطيتني وصف قليل في حق كل رجل أمن يعمل في كل القطاعات العسكرية.
3: الله يبارك.
1: والله العظيم ترى الوصف هذا أنا أقول باسمي باسم أسرة البرنامج قليل في حق رجالات الدولة ورجال الأمن اللي يعملون في ليل ونهار.
3: الله يعطيك العافية.
1: أول شيء أسأل الله نجعل كل ثانية تقدمونها للحفاظ على وطننا الغالي في ميزان حسناتكم. وأنا أشكرك أبو مريم أنك عطيتنا هالوصف الجميل. أنت ممكن تعيده كده بأسلوب جميل بأسلوبك الحلو؟ إيش قلت بالله؟
3: إذا تنام يخليك تنام متهني.
1: يا زينك ويا حلوك ويا جمالك وكل من يسمعنا من رجال أمننا الله يعطيكم العافية حقيقة أبو مريم. أنت كان تقدر تعقد الوصف لكن كلمة حق، وهذا أقل ما يذكر طبعا لرجل الأمن اللي يخلي المواطن المقيم ينام وهو مرتاح وهو يتابع ويحافظ ويدافع ويحرس هالوطن الغالي. فبيض الله وجهك.
3: انا والله خليته انا ترى دايم مستمع لكم بس ما اعرف رقمكم، واليوم عرفت الرقم وهيضني الموضوع يعني وصلوا وظيفه هيضني يعني حرك فيني مشاعر صراحه. قلت لازم اشارك اليوم، اول مره اشارك معكم اليوم بسبب الموضوع يعني.
2: الله يعطيك العافية أبو مريم، أبرك الساعات يوم أننا سمعنا صوتك وألف شكر. يعني الكلمات اللي قالها إبراهيم يمكن من قلبه ومن قلبي من قلب كل واحد اليوم يسمعنا، حابين نقول من خلالك أنت شكرا للجهود العظيمة. يعني أنتم تسهرون حنا ننام، يعني الله يجعلها يا رب في ميزان حسناتكم. وجزاكم كل الجزاء على هالعمل العظيم اللي قاعدين تقدمونه.
3: واجبنا في حق وطننا اللي قدم لنا الغالي والنفيس وفي ظل الرعاية الكريمة، والحمد لله رب العالمين. الله يدوم علينا العز
1: الله
3: والأمان، والله يدوم حكومتنا ويعزهم على يعز عليهم يا رب.
2: اللهم أمين.
1: أنا أقول يعني حقيقة يا جماعة خير، شكرا لك أبو مريم.
2: شكرا جزيلا.
1: أحيانا وإحنا نعيش اليوم حياتنا بأمان، نطلع ونرجع لبيوتنا مطمئنين، في رجال واقفين في الميدان يتحملون التعب والسهر ويضحون براحتهم عشان راحتنا. رجال أمننا أنتم فخر لنا، وجهودكم محل تقدير كل مواطن ومقيم على أرض هالوطن الغالي. الله يقويكم ويحفظكم ويجعل كل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم يحفظ وطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة ويديم علينا نعمة الأمن والأمان. أريج مساء الخير.
4: مساء النور، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. من وين تكلمين يا أريج؟
4: من الرياض.
1: من الرياض، أهلا وسهلا.
4: أهلين فيكم.
2: هلا وسهلا.
1: عارف الفقرة؟ أعطينا وصف لعملك أو
2: مهنتك.
1: أو مهنتك.
4: تمام
1: يلا
4: هلا شغلي مع ناس.
1: ما تقول شغلي، قولي أنا الإنسان التي
2: لا هي بتوصل شغلها
1: وحلق في سماء المملكة بنقول طيارة.
4: تمام. بشتغل مع ناس كل واحد فيهم له حكاية.

0: فعلا.
1: طبيب نفسي؟
2: لا.
0: طب اصبر شوية.
2: في منهم اللي بيوصلني بيجي عندي واثق من نفسه، وفي منهم اللي بتغلبه البداية.
0: الله عليك.
1: تعطين دورات؟
2: لا يعني قربتي بس مش دورات.
0: كمل الوصف يلا.
1: طيب.
2: ما بقدر أعمل شغلي عن أي شخص.
1: ما تقدري إيش عفوا؟
2: ما بقدر أعمل شغل عن أي شخص.
1: طيب
0: يعني تلومين على أي شخص لأن شغلك حساس شوية.
2: يعني حساس برضو صحيح.
0: طيب عطينا وصف ثالث.
2: تمام. وما بنفع أستعجل نتيجتي برأيي بهذا الشخص مهما طال الوقت.
0: أنت طبيبة؟
2: لا برضو.
0: طيب.
2: أنا ما بعمل الشيء بدل غيري، لكن نجاحي الحقيقي إني أخلي غيري يقدر يعمله لحاله.
0: الإجابة السفينة.
2: لا برضو إن شاء الله أكون سفينة.
1: أنت مدربة؟
2: أحسنتي.
1: مدربة بس مدربة إيش أريد؟
2: طيب أكمل وتعرفي من.
0: يلا كمل.
2: تمام. براقب تفاصيل صغيرة، لأنه أي غلطة بسيطة ممكن تغير كل حكاية.
1: بتراقب التصرفات ولا تراقب الأداء؟
2: التفاصيل الصغيرة. لأنه أي غلطة بسيطة ممكن تغير كل هاي الحكاية. طيب كمان واحدة. إنه الهدوء أهم من السرعة، وإنه الثقة مش دائما.
1: مدربة قيادة.
2: أحسنتي.
1: أنا عرفتها ليش؟ لأنك قلتي هدوء.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: ما شاء الله عليك أريج.
2: الله يسعدك يا رب.
0: أريج ما شاء الله تبارك الله. أنت كم لك في هالمهارات
1: وهالمجال
0: ما شاء الله.
2: يعني أنا أول شيء مدربة قيادة بالأردن مش بالرياض.
0: ما شاء الله تبارك الله. أول شيء تحية لك، تحية لك ولحبايبنا النشامة أهالي الأردن.
2: الله يسعدكم يا رب. بدر أنا بسوق من عمر 18 سنة، لكن بدرب سواقة من تقريبا يعني 15 سنة.
1: ما شاء الله. طب أريج بدربي نساء طبعا.
2: أيوة طبعا.
1: طب خليني أسألك، وش أكبر خطأ فادح لقيتيه عند معظم المتدربات وتحس إن هو يشكل خطر على طريقة قيادتنا كنساء؟
2: طيب شوفي أحكي لك شغلة. هلأ نحن هون طبيعة السواقة عندنا بالرياض شوية عشوائية بالشوارع، يعني ممكن فجأة واحد غير رأيه ينتقل انتقال مفاجئ. أصعب وأخطر شيء إنك أنت لما تدخل عليك السيارة غيري مسارك بالاتجاه الثاني، لأنك أنت هيك هتصدم السيارة اللي جنبه.
1: صح.
2: وهذا من أخطر الأشياء اللي ممكن نواجهها بالتدريب. لازم تلتزمي هدوءك وتسمحي له يفوت وتكملي مسيرك بنفس اللاين.
1: حلو.
0: طيب أعتقد كل مدربة وكل معلم وكل أستاذ ودكتور يقول ما أجمل الكلام الجميل ما بقي أخيرا. تختمين دورتك أو مهاراتك أو رسائلك أو توجيهك لكل من يعني حضر لك دورة، إيش الكلام اللي ممكن تقوله توصله يبقى أثره للجميع وكل مستمع؟ يعني إيش تقولين لو طلبت منك رسالة عابرة؟
2: طيب بتمنى دائما إنه كل شيء تتمنى لنفسك هو خير إليك، تتمنى لغيرك
0: مثلا. الله عليك الله عليك
1: يا جمال روحك يا أريج.
2: يا حبيبة قلبي
0: شكرا حبيبة. شكرا بحجم السماء، ولا تحرمينا من مشاركتك يا أريج.
1: شكرا لك امتعتينا والله ما شاء الله عليك. شوف وصفها جميلة. منطقي جدا وعارفة توصل لك المعلومة، بس لحد توينا يا جماعة ترى ظهرية وجعانين وابراهيم جاي حران.
0: طب غادة من أنت؟ هلا.
1: أنا الذي
0: الذي ماذا؟
1: لا أنا
0: لا بعيدا عن
1: أبوصف شغلي.
0: لا خل التقديم، يعني مثلا أعطيني جزء من مهاراتك بوصف مختلف. لا لو قلت لك مثلا أنت تقول خليني أتكلم عن أنه أنت مثلا مخترعة. أنت مخترعة.
1: أنا مخترعة.
0: أعطيني وصف. أنا أعرف أنك أنت مخترعة بس أبي وصف. إيش تقولين؟
1: وصف أنا اللي أجيب بالعيد في الناس. أكثر من كذا ما في. ناخذ اتصال. معنا اتصال مهند.
0: 011-45-3. معنا
1: أبو خالد.
3: مرحبا حياك الله.
0: مرحبا.
3: مساء الورد.
0: مساء الورود.
1: مساء الفل.
3: الله يسعدكم إن شاء الله.
0: آمين وياك.
3: طرحكم جميل اليوم.
0: الله يرضى عليك، أنت الجميل، دامك أعطتنا جزء من وقتك فأنت الجميل.
3: الله يوفقكم ان شاء الله.
0: امين يا رب ان شاء الله.
1: تبدا معنا ابو خالد.
3: نعطيكم شيء مقرب ولا شيء صعب؟
0: لا لا انت لا لا عادي بس عطنا. احنا نقاشنا لغاته في بدايه فقره انه بعض الناس هوال ووصفه ما له علاقه في الموضوع يعني توهنا تعبنا خذ نص البرنامج.
3: لا لا ان شاء الله راح اعطيكم وصف بسيط ان شاء الله دقيق بسيط.
0: يلا
1: حلو
3: الله يسعدكم.
1: الميدان يا حميدان.
0: من انت؟
3: ان شاء الله باذن الله حل من اول اجابه. ندخل الصباح نسوي بصمه ننجز المعاملات. لا اله الا الله. اذا جانا اي بلاغ او شيء نقوم بعمل جوله تقريبيه ذي. اذا لاحظنا ملاحظه سوينا جزء بسيط منها رجعنا يجينا الشخص اندفاعي جدا.
0: اندفاعي
3: جدا وحاط انه يسوي لنا مشكله
1: انه ظلمتوه
3: تقريبا. وهو عين الصوت طبعا احنا ما نطلع غير يعني شيء مثبت
1: تسوون يعني جولات تفتيشيه وكذا
3: تقريبا اشياء بنيه تحتيه
0: البلديه.
3: صحيح الله يسعدك. سؤال مبسط الله
0: يا زين. انت وصفك جميل على فكره.
1: اقول لك نجي نبصم.
0: تدري عادي غاده
3: مبسط.
0: ابى اقول لك حاجه
3: دماغنا الجولات الميدانيه
1: جميل وواقعي جدا يا
0: تدري عاد جزء من الوصف مضحك ترى. انت قلت كلمه ما ادري تذكرها ولا لا. قلت انا بعد ما اطلع ونسوي المخالفه ونستدعي الشخص ياتي هو مندفع. طب انا وش
3: مندفع والشيء ذا يعني موجود ومثبت عليه مع العلم هو شيء بسيط.
1: انا متاكد ابراهيم جاء اشتكاكم يوم.
0: لا والله يا زينكم والله يا انتوا طبيعه عملك هو ميداني ولا مكتبي؟ يا
3: مكتبي
0: أيوه.
3: وبعض الاحيان يصير في ميداني.
0: اي تابعون المحلات ولا المشاريع
3: لا لا البنيه التحتيه اللي هي مشاريع وغير الله يسلمك
0: طرقات وكذا.
3: نعم
0: الله يقويكم ويبارك لكم ان شاء الله. شكرا لك يعطيك العافيه. نطلع فاصل. طيب 011 40 5 3.

0: عودة لكم أصدقائنا بالمزيد أيضا نتواصل. سمعنا مجموعة من الاتصالات اللي شاركتنا اليوم وصف وظيفتها. الله يعطيكم العافية، صراحة استمتعت كثير جدا بهالمشاركات اللي من خلالها، صراحة أنا شايفتها لعبة جدا ممتعة. صح نتوه نروح ونجي ونفكر ما أعرف كيف، لكن في الأخير نقدر أن احنا نوصل للإجابة من خلال هاللعبة. يمكن وصلنا للختام أو باقي يمكن دقيقة وشوي، لكن نحب نقول في الأخير أصدقائي شكرا من القلب لأصدقائنا أيضا اللي شاركونا عبر هاشتاج برنامج عز النهار، يعطيكم ألف عافية. شكرا لصديقنا صالح المالكي، يقول صالح والله حاولت أتواصل معكم، كنت حاب ألعب معكم هذه اللعبة لكن ما ردينا اليوم، حاولنا صراحة قد الإمكان أن احنا ناخذ اتصالات. شكرا صالح، وإن شاء الله الغد يجي معنا وتتصل فينا وتعطينا علمك وتتوهنا. أنا عارفة أنه نيتك تتوهنا، يعني هو متحمس يقولك إبراهيم متحمس يشارك بس ما حصلت له الفرصة، يبي توهنا أبدا. كل اللي عليك بكرة إن شاء الله من قبل حتى البرنامج لا يبدأ اتصل، خلينا نقول المهند ياخذ الاتصالات من قبل علشان يعني نعطيك فرصة أكبر. شكرا لك من القلب أيضا لصديقنا خالد العتيبي. خالد يقول أنا أشتغل في مجال، أتحداكم تعرفون غادة إبراهيم، أنا شغلي يبدأ في فترة المساء، أنا والقمر واحد. لا لا لا، كيف أنا والقمر واحد؟
1: أي هذا يقول أنا والقمر واحد
0: ولا يمكن أجتمع أنا والشمس. خالد الله يعافيك، وشو يعني؟
1: طب خلينا نفكر خالد الصندوق شوي، يعني ليش ما نقول إنه هذا اللي يعمل في المساء في الليل،
0: ليش ربط
1: هذا اللي يسامر القمر، يعني
0: ليش ربط دوامه بالقمر؟ يعني يقول لك انا والقمر واحد ولا يمكن اجتمع انا والشمس.
1: طب انا اقول خلينا نفكر خالد الصندوق، ليش ما نقول انه هذا يعمل دائما في فترة المساء؟ بس هو طريقة صياغة التعبير جميلة جدا، انا حبيته وعجبت صراحة فيه، يعني يقول انا والشمس، يعني منا باصحاب، يعني لانه ما يتقبل الشمس.
0: أنا جت في
1: يعمل
0: بالي
1: في فترة
0: والله.
1: مسائية،
0: فترة مسائية، انا جاء في بالي شيء، ليه؟ لأنه هو ربط عمله بفترة المساء وهو القمر وما يجتمع هو والشمس، ممكن يكون نجم.
1: لا
0: لا لا, لا هو استخدم المعنى المجازي. أيوة لنجم.
1: أيوة
0: نوى في النام.
1: أيوة برافو عليك، صح عليك يا غادة، ممكن يعمل في نجم ويعمل في فترة المساء، نجم اللي هو اللي يتابع الحوادث المرورية، الله يكفينا وياكم شرها. ممكن يعني فكرة جميلة بعد، بس صياغته للتعبير جميلة، أنا معجب. إيش اسمه هو؟ خلينا نسلم
0: خالد
1: عليه.
0: خالد العتيبي، نوجه لك تحية.
1: خالد يعطيك العافية يا خالد، ما قصرت.
0: وصلنا للختام.
1: طيب نعطي وصف ولا خلاص انتهينا؟
0: خلاص وصلنا للختام.
1: طيب يعطيكم العافية مستمعينا، احنا وصلنا إلى ختام برنامجنا اليوم الأربعاء بطعم الخميس. شكرا لكل من رافقنا في الحلقة، يعطيكم العافية. إن شاء الله غدا إن شاء الله يوم جديد وحافل بالإنجاز والعطاء. شكرا لكل من يعمل في كل القطاعات ويدفعون عجلة التنمية، آمنين مطمئنين في بلادنا، اللهم لك الحمد. شكرا يا غادة.
0: شكرا إبراهيم، شكرا زميلنا مهند الويمي، شكرا لكم مستمعينا، ونلقاكم إن شاء الله في يوم الغد نفس المكان والزمان عبر موجتكم إذاعة الرياض.
1: في أمان الله. في أمان.
2: أشوفك كل يوم وأروح وأقول نظرات ترد الروح، عايش فيها عشان بكرة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: تمام الثالثة مساء في الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية، يقرأها على حضراتكم سلطان الحارثي. أبدأها بأبرز العناوين. التحالف يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي باتجاه الرياض، وتواصل الإدانات المنددة بهجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المملكة، ومركز الملك سلمان للإغاثة يدشن برنامج أثر التطوعي السعودي لدعم السودان، وتواصل فعاليات مؤتمر البترول العالمي 25 في الرياض. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض، وكان الدفاع المدني باشر سقوط شظايا صاروخين من نوع كروز عقب اعتراضهما وتدميرهما في الرياض بعد إطلاقهما من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية، نتج عنهما 4 إصابات لامرأتين ورجل وطفل مع أضرار مادية محدودة في 15 منزلا سكني. إلى ذلك كشف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة عن استهداف أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو في مدينة الظهران أسفر عن نشوب حريق محدود، مشيرا إلى عدم وقوع أي وفيات أو إصابات. أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد مواصلة الميليشيات الحوثية الإرهابية عدوانها الآثم على المملكة وتعمد استهداف المدنيين والمواقع المدنية، وجددت الرابطة التنديد بهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتؤكد النهج الإجرامي لهذه الميليشيات الإرهابية في تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة. من جانبها أكدت جمهورية كوريا تضامنها مع المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا جراء الهجمات الدامية الأخيرة التي شنها المتمردون الحوثيون على منشآت مدنية في المملكة، ودعت إلى وقف فوري لتلك الأعمال. وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية غير مقبول على الإطلاق، داعية إلى وقف فوري لهذه الأعمال العدائية. تتواصل عملية فجر اليمن وسط تصاعد المواجهات بين القوات الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية في عدد من جبهات القتال أبرزها مديرية المضاربة شمال محافظة لحج، وفي الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب. وفي هذه الأثناء كشفت مصادر عسكرية عن تقدم القوات المسلحة اليمنية باتجاه معسكر ماس الاستراتيجي غربي محافظة مأرب. يذكر أن المعسكر يكتسب أهمية كبيرة من موقعه المرتبط بطرق تؤدي إلى صنعاء ومحافظة الجوف.
2: معارك ضارية في جبهات تعز ومأرب.

0: لا تتوقف، ففي تعز شنت القوات الجوية اليمنية 9 غارات استهدفت عناصر وعتادا لميليشيا الحوثي الإرهابية بجبهات الضباب غرب تعز وجبهات المسراخ والأقروض والشقب.
1: حتى اليوم نجد أن هناك دفاع شرس على المدينة من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، تم صد هجوم في أكثر من منطقة، وكذلك كان للطيار سلاح الجو في اليمن القول الفصل، وتم استهداف مواقع حساسة ومعدات وآليات للميليشيا الحوثي.
0: ومع استمرار عملية فجر الأمل، نفذت القوات المسلحة أكثر من 1800 عملية استهداف تم من خلالها تحييد قرابة 1000 عنصر من الميليشيا وتدمير 380 آلية عسكرية. هذا ويخوض الجيش اليمني معارك مباشرة ومستمرة مع ميليشيا التمرد والإرهاب باستهداف قدراتها عبر الطيران الحربي وسلاح الطيران المسير والمدفعية وراجمات الصواريخ.
1: حتى الآن نتحدث عن تحذير التحالف لقصف مناطق في صنعاء وحذر المواطنين، كذلك هناك استهداف لطيران والقوات المسلحة في مارب والجوف وقطع اتصالات في تلك المناطق، وهناك تقدم في مارب وبعض وفي محافظة الجوف.
0: جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية لا تتوقف، حيث يتواصل اعتداؤها على المدنيين بقصف المستشفيات والمنازل في مدينة تعز مخلفة العديد من الضحايا.
2: تتواصل بل دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم برنامج أثر التطوعي السعودي للأشقاء في السودان، وذلك بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض. وأكد المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة أن مساعدات المملكة للدول المحتاجة تجاوزت 145 مليار دولار ووصلت إلى 175 دولة.
3: نحن نسمي البرنامج أثر، وهو أثر يصنع الفارق في السودان. المملكة العربية السعودية كما يعلم الجميع هي في مقدمة الدول في العالم عطاء وإنسانية. الكل يعرف أن المملكة احتلت في العام الماضي المركز الثالث عالميا والأول عربيا في حجم العطاء الإنساني. لذلك المركز هو الذراع الإنساني للمملكة العربية السعودية. آلاف البرامج التي ينفذها المركز سواء كان في السودان أو في اليمن أو في غزة، اليوم واحد من هذه النماذج، واحد هذه النماذج وهو إطلاق مبادرة إنسانية كبيرة وهي تطوعية، أثر التطوعي السعودي الإنساني للأشقاء في السودان. هذا المشروع طبعا يشمل 200 حملة تطوعية في المجالات الطبية والصحية والتدريب والتمكين الاقتصادي. سوف يستفيد من هذه المبادرة قرابة 500,000 مستفيد من الشعب السوداني الشقيق. كذلك تتنوع تفاصيل هذه الحملات الإنسانية والتطوعية من تخصصات طبية مختلفة. نحن نتكلم عن جراحات قلب معقدة، نتكلم عن جراحات عيون، نتكلم عن جراحات تخصصية. هذا عمل ليس بالبسيط واليسير.
2: في الرياض تتواصل فعاليات اليوم قبل الأخير من مؤتمر البترول العالمي 25 بحضور ومشاركة كبار المسؤولين والقياديين التنفيذيين والمستثمرين والخبراء والمختصين في قطاع الطاقة في المملكة والمنطقة والعالم. ويناقش المؤتمر الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى عددا من القضايا والموضوعات الرئيسة في قطاع الطاقة. أعلنت وزارة التجارة عن تحقيق قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة لعدد من المكاسب، والنمو الملحوظ بنسبة 25% في إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري. وأظهرت البيانات نمو سجلات التجارة الإلكترونية من 41,000 سجل تجاري في الربع الثالث من العام الماضي إلى أكثر من 52,000 سجل تجاري في الربع الثالث من هذا العام، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية، تلتها منطقة مكة المكرمة. أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 438 ترخيصا صناعيا جديدا خلال الشهر يوليو.

26، في حين بدأ الإنتاج الفعلي في 189 مصنعا خلال الشهر ذاته، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابعة للوزارة. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراحة أن قيمة الاستثمارات في المصانع التي شرعت في الإنتاج خلال شهر يوليو تجاوزت 100 مليار وتقترب من 2 مليار، ونتج عنها توفير 2807 وظائف جديدة، ما يعكس استمرار توسع القاعدة الصناعية في المملكة وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى مرحلة التشغيل الفعلي. كشف وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء رائد الشنيبر أن المملكة تستهدف الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، لتشكل مصدر الطاقة المتجددة، بل لتشكل مصادر الطاقة المتجددة 50% من إجمالي الإنتاج، مقابل 50% من محطات الغاز عالية الكفاءة، بما يعزز أمن إمدادات الطاقة وكذلك من موثوقيتها واستدامتها، ويحقق الكفاءة الاقتصادية. أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن دول مجلس التعاون أثبتت قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية بفضل ما تتمتع به من أسس اقتصادية متينة واحتياطيات مالية قوية وأنظمة مصرفية الراسخة وسياسات اقتصادية حصيفة، إلى جانب التقدم المستمر في مسارات التنوع الاقتصادي، مشددا على أن تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وتوسيع الشراكات الدولية يمثلان ركيزتين أساس لترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام. مستمعينا الكرام، في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه الرياض. وتواصل الإدانات المنددة بهجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المملكة. ومركز الملك سلمان للإغاثة يدشن برنامج أثر التطوعي السعودي لدعم السودان. وتواصل فعاليات من مؤتمر البترول العالمي 25 في الرياض.

أهلا بكم سمعنا الكرام على هذه النظرة العامة والسريعة على نشاط أسهم السوق الرئيسة في تداولات السعودية تاسي، حيث أغلق المؤشر على انخفاض ب 174 نقطة ونصف النقطة عند 10143 نقطة. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا في هذا اليوم كانت البداية من نصيب حديد وطني الذي ارتفع بالنسبة الأعلى عند 10% عند 3.53 ريالات هللة، وكذلك عناية التي ارتفعت بقرابة 2% عند 10.13 ريالات هللة، وام اي اس عند 300 ريال، و سيدكو والوطنية للتعليم. بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا في هذا اليوم كانت من نصيب سيرا التي انخفضت بأكثر من 7% عند 17.36 ريال هللة، وسال والتطويرية الغذائية والأبحاث والإعلام والصناعات الكهربائية التي أغلقت خاسرة أكثر من 5.3% عند 12.32 ريال هللة. بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا بالكمية في هذا اليوم كانت لشركة لدن التي أغلقت عند 1.77 ريال هللة، حديد وطني، بتروراب، وشركة أمريكانا التي أغلقت عند 2.42 ريال هللة، وسهم برجرايزر الذي خسر حوالي 6 هللات وأغلق عند 6.43 ريال هللة. بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا

0: بالقيمة كانت للراجحي الذي خسر أكثر من 1% عند 60.95 ريال هللة، وكذلك شركة أرامكو التي أغلقت عند 25.46 ريال هللة، وكانت التغير بحوالي 32 هللة عند أكثر من 1%، وكذلك سهم الأهلي والإنما وبترو رابغ. وبهذا أصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية قدمتها لحضراتكم من الرياض. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله، مع السلامة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. الصدر. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير، أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: ديرتي حبيبتي.

في تبوك مدينة لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف، بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافيا وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم صامداً نقياً كأنما الزمن يخجل أن يمسه. في الليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتا خافتا من داخل المسجد، ربما هو حجر يهمس أو نسمة تخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، وأنك تمشي فوق أثر لا يرى لكنه يشعرك بالسكينة. هنا لا تصلى الصلوات فقط، بل تغفر الذنوب وتكتب الحكايات ويولد الرجوع من جديد.

0: وعي. الممرات المخصصة والمصاعد والمواقف القريبة واللافتات بطريقة برايل ليست رفاهية تصميمية، بل شرط أساسي لمدينة تحترم جميع ساكنيها. واشتراطات البناء في المملكة تلزم المرافق العامة والتجارية بمعايير إتاحة لذوي الإعاقة. مدينة صديقة لذوي الإعاقة هي تطبيق للأنظمة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الذي نقف معه اليوم الوكيل، ذلك الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى وجاء على وزن فعيل بصيغة المبالغة، بصيغة الاطمئنان للعباد، بصيغة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن الله كافيكم أموركم وكافيكم أرزاقكم وكافيكم بالأسباب التي يهيئها لكم مدخلا على هذه السعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. واسم الوكيل له معان ثلاثة، قيل بمعنى أن الله هو الكفيل وأنه هو الكافي وأنه هو الحافظ، فهو سبحانه وتعالى كفيل لعباده بالأرزاق وكفيل لهم بالمصالح التي يظنها سبحانه وتعالى أنها خير للعبد سواء علم العبد بذلك أم لم يعلم. أيها الأحبة المستمعون، عظمت منزلة التوكل عند الله سبحانه وتعالى لأن اسم الوكيل له معان إيمانية وتربوية عظيمة، ولذلك جاء في القرآن بصيغ متعددة في أكثر من 67 موضعا، وذلك لعظم شأنه وذلك لتربية قلوبنا عليه. ويكفي شرفا أن يكون توكلنا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. ويكفي أنه باب من أبواب العقيدة. يقول ابن القيم رحمه الله: جعل سبحانه التوكل على الله شرطا في الإيمان، حتى إنه جمع في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، اسمع، بين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية. يا الله يا الله، كيف لعبد إذا أيقن أن الله وكيله وهو الغني والوفي والقادر والمليء، كيف يعرض عن التوكل على الله سبحانه وتعالى؟

0: وتارة يرتبط هذا الاسم ببيان عظمة خلق ببيان عظمة ما خلق الله سبحانه وتعالى. رب المشرق ورب المغرب لا رب المشرق، وتارة يرتبط ببيان عظمة خلق الله سبحانه وتعالى، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وتارة يرتبط بالإخلاص، الإخلاص لله وحده، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وتارة يقول الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفرأيتم أيها الأحبة كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الاسم أبوابا وارتباطات عديدة تتعلق بالإيمانيات وتتعلق بالعقيدة، وتوكل على الحي الذي لا يموت حسبنا بهذه الآية، بل يكفي فخرا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. أيها الأحبة، إننا نعيش في زمن وللأسف ضعف فيه حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلذلك لماذا لا نأخذ بهذا الاسم، اسم التوكل كما ينبغي علينا. أيها المستمعون الكرام، إن ربا كفانا ما كان بالأمس سيكفينا ما يكون بالغد. فالله الله كما يقول ابن عباس، إن التوكل هو ثقتك بالله عز وجل، وليس كلمة تلوكها الألسن ولا تعيها القلوب، وكلمة تتحرك بها الشفاه ولا تعيها العقول. لا والله، إن التوكل عقيدة ومبدأ، تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن التوكل عليه. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصي
2: الله.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. في دقائق.
1: علاج طبيعي لصحتك النفسية. أحيانا تحس إنك منضغط ومتوتر أو حتى مكتئب بدون سبب واضح، تحاول تركز بس أفكارك مشتتة وتحس إنك مو على بعضك. أول فكرة تجي ببالك يمكن تكون أحتاج أطلع أغير جو أو حتى أنام شوي، بس الحقيقة كثير منا يغفل عن حل بسيط وموجود في كل مكان: الحركة. الرياضة بكل أنواعها تعتبر علاج فعال ومجرب للصحة النفسية، مو لازم تكون محترف ولا تحتاج اشتراك في نادي فاخر. السر مو في كمية التعرق، السر في أنك تحرك جسمك وتخلي كل عضلة تشارك في تنظيف داخلي لمشاعرك وأفكارك. لما تمارس أي نشاط بدني، جسمك يبدأ يفرز مواد كيميائية طبيعية مثل الأندروفين والدوبامين. هذه المواد تعرف بهرمونات السعادة والراحة لأنها تساعد على تقليل الألم الجسدي والنفسي وتحسن المزاج وتخلق شعور بالرضا العام. الدراسات الطبية والنفسية تقول أن الناس اللي يمارسون الرياضة بشكل منتظم حتى لو بشكل بسيط يكونون أقل عرضة للاكتئاب بنسبة كبيرة. طبعاً ما نقول أن الرياضة تعالج كل شيء، لكنها أداة قوية جداً في تقوية المناعة النفسية، زي الدرع اللي يحميك من نوبات الحزن أو القلق اللي ممكن تمر فيها. ولما نتكلم عن أنواع الرياضة اللي تساعدنا، الحلو أن الخيارات كثيرة وتقدر تختار اللي يناسبك شخصياً. تمشية يومية في الحي أو في الحديقة، ركوب الدراجة في الصباح الباكر، اليوغا وتمارين التنفس، الجري، السباحة وحتى الرقص، وحتى الأعمال المنزلية أحياناً إذا سويتها بنشاط تعتبر حركة ممتازة. والأهم من كل شيء أنك تستمتع أثناء ممارسة الرياضة، لا تضغط على نفسك ولا تحول الرياضة إلى واجب ثقيل. الهدف مو أنك تصير بطل أولمبي، الهدف أنك تحس بتحسن في نفسك. طيب وش اللي يمنع كثير من الناس من ممارسة الرياضة؟ فيها أعذار كثيرة: ما عندي وقت، ما عندي طاقة، الجو حار، النادي بعيد، ما أحب الرياضة وغيرها. لكن الواقع الجسم يحتاج الحركة زي ما يحتاج الأكل والنوم. لو حتى 10 دقائق مشي في اليوم بتلاحظ الفرق خلال أسبوعين. وإذا كنت تحب التفاعل، جرب الرياضة الجماعية، تخلق جو ممتع وتحفزك تستمر. تقدر تشارك في فريق مشي أو تأخذ دروس جماعية أو حتى تسوي تحدي بسيط مع أصحابك. وفي جانب مهم كثير ينسونه: الرياضة مو بس تساعد في تحسين المزاج وقتيا، لكن تأثيرها ممتد. هي ترفع جودة نومك، تنظم شهيتك، تحسن تركيزك أو حتى تحسسك أنك منتج أكثر. يعني كأنها تسوي ريستارت.

داخلي الجسم والعقل معا. وما ننسى أن الرياضة تعطيك شعور بالإنجاز، كل مرة تكمل تمرين أو تنجح في التزامك لمدة أسبوع تحس بالفخر، وهالشيء يعزز صورتك عن نفسك ويقوي ثقتك ويشيل عنك كثير من الضغط النفسي اللي تكدس داخلك. خلنا نكون واقعيين شوي، أحياناً تبدأ الرياضة وأنت متكاسل بس بعدها تحس أنك شخص ثاني. الفكرة أنك ما تنتظر تتحمس عشان تبدأ، بل تبدأ وبعدها يجي الحماس. ختاماً، الرياضة مو بس لياقة ولا بس مظهر، الرياضة هي توازن، طاقة، علاج، وهي أحد أبسط وأصدق الطرق اللي ممكن تساعدك تتجاوز يومك. ما تحتاج وصفة ولا تكاليف، بس تحتاج قرار بسيط: قوم وتحرك. جرب وخل جسمك يخدمك بدل ما يكون حمل ثقيل عليك، لأن كل خطوة، كل قفزة، كل حركة تخلصك من التوتر وتقربك من نفسية أقوى وحياة أهدأ.

0: وعي. أكثر من 60% من ذوي الإعاقة في المملكة لديهم إعاقة واحدة فقط، وهذا يعني قدرة كاملة على الإنتاج في مجالات عدة. برنامج توطين الوظائف لذوي الإعاقة والحوافز المقدمة للقطاع الخاص لتوظيفهم صممت لتفتح أمامهم باب الاستقلال المالي، فتوظيف الشخص ذوي الإعاقة استثمار في كفاءة قائمة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
1: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء. خلك معنا
5: هلا بالطيب الغالي
1: على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. مستدام. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. في كل أسبوع مستمعينا نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة ونقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم عن الهدف التاسع، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وسنقرأه من زاويته الأولى تحديدا البنية التحتية، لأن الطريق والميناء والشبكة ليست خرسانة وحديد فقط، بل هي ما يقرر أين تقوم المصانع وأين تبقى الأسر وأي منطقة تنمو وأيها تنتظر. ضيفنا اليوم هو سعادة المهندس عبد العزيز بن محمد السحيباني، مهندس مستشار مختص في التخطيط الاستراتيجي والتنمية، نحاوره للحديث عن هذا الموضوع. مرحبا بكم مهندس عبد العزيز.
1: مرحبا دكتور سليم، أهلا وسهلا وشكرا لكم استضافة وشكرا لكم وللمستمعين الكرام طال عمرك.
0: الله يحييك. الغاية الأولى من الهدف التاسع مهندس.

0: المهندس عبد العزيز تتحدث عن إقامة بنية تحتية جيدة وموثوقة ومستدامة وأيضا قادرة على الصمود في المستقبل، بما في ذلك البنية الإقليمية لدعم التنمية الاقتصادية ورفاه الإنسان. والمملكة حققت تقدم لافت ولله الحمد، هي الأولى عربيا ورقم 20 عالميا في مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة الصادر عن اليونيدو بقفزة 25 مركز ولله الحمد. سؤالي مباشرة لكم دكتور، لماذا تعد البنية التحتية شرط أولي لأي تنمية، وما الفرق العملي بين بنية تحتية تنجز وبنية تحتية تخطط لخمسين سنة قادمة؟
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا طبعا خلينا نعرف الآن معنى تنمية مستدامة. طبعا البنية التحتية لها ارتباط وثيق مع التنمية المستدامة، لأنه لا يوجد تنمية مستدامة بدون بنية تحتية. طبعا البنية المستدامة خلينا نعرفها، طبعا البنية المستدامة هي التنمية التي تحافظ على الموارد. خلينا نضرب أمثلة علشان يكون التعريف واضح. خلينا نقول مثلا في مثلا بناء المدن. بناء المدن طبعا يعتمد على مواد، المواد هذه تعتمد على مثلا أخشاب. خلينا نقول دولة ما مثلا لديها غابة، من الغابة يقتطع من أخشاب لغرض البناء. طبعا إذا أنه قضينا على الغابة بغرض أنه نبنى المدينة، معناته أن الآن ما لا تسمى هذه تنمية مستدامة، لا، قضينا على الموارد، قضينا على المورد الأساسي وهو الغابة. لدينا في مثلا دول العالم تختلف في تنميتها وفي بنيتها التحتية حسب موقعها الجغرافي وحسب مواردها. خلينا نقول مثلا مدينة مدن مثلا في النطاق العربي الصحراوي مثل المملكة العربية السعودية. المملكة حبها الله ما شاء الله يعني بثروات هائلة جدا، وهي النفط. النفط طبعا يعتبر مورد غير مستدام لأنه سينتهي، لأنه يستهلك خلال سنوات معينة قد تطول وقد تقصر، الله أعلم بها. الآن تعتمد المملكة في اقتصادها على الاقتصاد الريعي، وهو الذي يعتمد على النفط. لا يوجد إنتاج، يوجد هناك نفط ينتج ويستورد منه عملة صعبة تستخدم فيها التنمية. طبعا المملكة ولله الحمد في السنوات الأخيرة بدأت تتجه إلى التنمية المستدامة في مجالي الطاقة والمياه، هي أهم عنصرين في مجال التنمية، الطاقة والمياه. بدأت تتجه للتنمية المستدامة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، الطاقة أو مسمى الطاقة المتجددة. بدأت تزيد وصارت في المرتبة الأولى في مجال تحلية المياه، معناته هذه تنمية مستدامة حفاظا على موارد المياه الجوفية اللي هي الموارد طبعا غير مستدامة، لأنه يعني بدأت تستهلك المياه الجوفية. فتم تقريبا إيقاف هذه استهلاك استنزاف المياه الجوفية لأنه للأجيال القادمة، فبدينا نتجه إلى التنمية المستدامة. طبعا إذا رجعنا للبنية التحتية، طبعا لنفترض مثالا على أنه هناك مثلا مدينة مكتملة أو مدينة صناعية مثلا في الربع الخالي، ولا يوجد لها طرق تربط معها، ولا يوجد سكن، ولا يوجد موارد مياه. طبعا هذه طبعا البنية التحتية غير مكتملة، معناته الآن أنا بنيت مدينة صناعية لكن لا يوجد لها بنية تحتية. طبعا البنية التحتية يجب أن تكتمل البنية التحتية اللي تنجز، طبعا مثل ما أشار الدكتور البنية التحتية اللي تنجز هي المؤقتة. خلنا نضرب مثال برضو أيضا، مثل ثاني. عندنا مدينة الجبيل الصناعي ومدينة ينبع. طبعا المدينتين هذه أسست البنية التحتية مرة واحدة في بداية اللي هي إنشاء المدينة. أسست البنية التحتية طبعا تكلفة عالية في البداية، لكنها في النهاية لا يوجد تكاليف هادر مثلا في بعض المدن التي تنشأ مثلا السكن مثلا، وبعدين تنشأ البنى التحتية، تنشأ المياه مرة، بعدين يتم حفر الشوارع لإنشاء مثلا تصريف السيول، أو ينشأ لشبكات الكهرباء. طبعا هذه تكاليف وهدر عالي جدا، أكثر من تكاليف اللي دفعت مرة واحدة في بداية إنشاء المدينة.
0: واضح مهندس عبد العزيز، يعني هذه النقطة جدا واضحة، ولكن خليني أروح معاك إلى جانب آخر وهو أيضا مرتبط بالتنمية، وهو التنمية المتوازنة، أو كيف يعني نوازن بين المدن في التنمية. النمو المتسارع في المدن الرئيسية مهندس عبد العزيز يعني يخلق ضغط على الإسكان والنقل والخدمات وإلى آخره.

0: التنمية المتوازنة بين المناطق يعني ليست شعار اجتماعي بل قرار يعني اقتصادي يخفف الكلفة على الدولة وأيضا المواطن معا. السؤال: كيف تسهم هذه التنمية المتوازنة بين المناطق أو المدن الرئيسية في تخفيف الضغط على المدن الرئيسية، وما هي أول خطوة عملية يجب أن تتخذ اليوم حتى يكون هناك توازن في توزيع التنمية في المناطق؟
1: طبعا علشان يكون واضح هذا، خلنا ارجع للمثال الاول ومدينه الجبيل الصناعيه. طبعا احنا عندنا الان المورد الاساسي للتنميه هو النفط. عندنا اللي هي المنطقه الشرقيه اللي هي الدمام، الجبيل، كل هذه المدن طبعا صارت مدن صناعيه ضخمه كبيره جدا، واللي فرضها وجود اللي هي ماده النفط في هذه المنطقه. فوجود المنطقه الجغرافيه بجانب هذا المورد هو اللي يفرض انه التنميه بجانب هذا الموقع يتكثف، يعني كثافة التنمية. ولاحظنا برضو بعد أنه تتكثف التنمية على محور رئيسي من شرق المملكة لغربها، اللي هو المنطقة الشرقية، المنطقة الوسطى الرياض، والمنطقة الغربية جدا. طبعا اللي فرض هذا الكثافة السكانية، اللي فرضها في المنطقة الغربية هو وجود الأماكن المقدسة مكة ومكة طبعا، وبجانبها جدة. فاللي طور أساس التطوير بجدة هو وجود الأماكن المقدسة ومكة المكرمة بجانبها، وجود المطار، وجود الميناء، وجود النقل، وجود السكن الحجاج، فرض التنمية والكثافة السكانية في جدة. طبعا لو رجعنا إلى الرياض، طبعا الرياض تقع في الوسط وفي منطقة صحراوية، كان من المفترض أنه منطقة الرياض عاصمة إدارية، ولكن كثافة التنمية الاقتصادية في الرياض بجانب التنمية الإدارية كان يجب أنه تشتت التنمية الاقتصادية على مناطق عدة، بحيث أنه ما تتكثف الكثافة للتنمية التنمية الصناعية في مدينة الرياض والتنمية الاقتصادية. بمعنى أنه لو تم الآن عندنا القطاع الخاص أنه لو نقل بعض الشركات إلى مناطق أخرى، مثلا منطقة حائل، منطقة الحدود الشمالية، منطقة عسير، منطقة الباعة،
0: يكون تكلفة أكثر،
1: صحيح، بيكون هناك توازن في التنمية المستدامة والاقتصادية. طبعا القرار الأساسي مثل ما ضربت لك أنا بالمثال الأول اللي هو مدينة الجبيل، التنمية كانت يعني فيها بسبب أنه ترجع التنمية لقرار واحد، لجهة واحدة اللي هي الملكية للجبيل والمنبع. تصور أنه حتى التعليم في الجبيل يتبع للهيئة الملكية للجبيل والمنبع، الطرق، النقل، كل شيء يرجع لجهة واحدة. طبعا كان عندنا وزارة التخطيط، ولكنها وزارة التخطيط تقوم بوضع خطط، لكن الفجوة، هناك فجوة بينه وبين التنفيذ. التنفيذ لا يرجع للوزارة نفسها، يرجع لعدة وزارات، مثلا التنمية العمرانية ترجع لوزارة البلدية والإسكان، تنمية الطرق ترجع اللي هي الوزارة النقل والخدمات اللوجستية، في عندنا التعليم يرجع لوزارة التعليم، الجامعات ترجع لوزارة التعليم. لا يوجد ترابط هيكلي بين يعني إصدار القرارات. القرار اللي يجب اتخاذه أن التنمية تعود لإمارة المنطقة. ونلاحظ أنه نجحت في هيئات تطوير المناطق، في هيئات تطوير الرياض، في هيئة تطوير مكة المكرمة، برجوعه إلى قرار واحد نجد أنه هناك نجاح للمشاريع ووقف للهدر.
0: طيب،
1: فالقرار اللي يجب اتخاذه الآن أنه تعود التنمية، طبعا اللي تعود تبقى الوزارات كما هي، وزارات سيادية وزارات تتابع التنمية، بينما إمارات المناطق يجب أنها هي اللي تكون عندها ملف التنمية سواء في التخطيط أو التنفيذ، ويفرض لها ميزانيات مستقلة تأخذ من إيرادات المناطق ومن الإيرادات اللي يفرجها من الميزانية العامة للدولة.
0: طيب، هذه نقطة واضحة مهندس عبد العزيز، يعني حتى لا نطيل فيها، يعني كثير من الخطط التنموية يعني تبدو ممتازة على الورق، ولكنها يعني عند التطبيق تتعثر لأسباب ربما يعني تتعلق أحيانا بالحوكمة أو التمويل أو غياب الجهة المالكة للقرار، أو كما تفضلتم يعني في بعض حديثكم قبل قليل. يعني سؤالي: لماذا تتعثر بعض الخطط التنموية رغم جودتها؟ يعني على الورق عندما تنظر أو يعني يكون هناك عرض لها تجدها مبهرة وممتازة وربما ممكنة، لكن عندما تطبق فعليا على أرض الواقع تجدها يعني تتعثر.
1: طبعا السبب الأساسي في ذلك طبعا واضح جدا، وهو عدم اللي هو وجود فجوة بين التخطيط والتنفيذ. إذا رجعنا إلى التنفيذ نجد أنه المخطط جهة والمنفذ جهة ثانية.

0: لذلك وجد هذا التعثر. لا يوجد فيدباك مثلا نقول والله مثلا بين تنفيذ الخطة وبين ما خطط له. وقد يعني نقول قد يكون بعض الخطط لا تكون يعني دقيقة جدا ولا تشمل جميع عناصر والمتغيرات التي ستحدث مستقبلا، بمعنى أنه يجب أن يكون هناك دراسات دقيقة. مثلا نفترض مثلا اللي هو مثلا اللي التغير المناخي، مثلا التغير المناخي لم يكن موجود يعني مطروقا قبل عدة سنوات عندما وضعت الخطط. بعد التغير المناخي حدث اللي هو زيادة الموجة الحرارية داخل المدن وزيادة اللي هي نسبة السيول والأمطار. سابقا لم يكن هناك هذا بالحسبان طبعا عندما وضعت الخطط، اللي كان الاعتماد على التكييف. الآن يجب أنه تكون التنمية تعتمد على بناء أو تصاميم للمنازل أو للمدن تعتمد على اللي هي لا لا لا لا تقليل الموجة الحرارية، بمعنى أنه الرجوع إلى تنفيذ مباني تكون منخفضة قليلا عن مستوى الأرض، لأنه ثبت أنه بعض المنازل المنخفضة على مستوى الأرض تكون أبرد باتجاه الرياح، مثلا دراسة اتجاه الرياح. الآن اتضح الاتجاه لهذا. في المجال تنفيذ السيول، سابقا كانت قليلة نسبة الأمطار وكانت تنفذ مثلا نفترض مثلا في جدة تنفذ بعض الأحياء داخل شعاب ميتة أو أودية لم تجري من سنوات عديدة وكبيرة. عندما جاءت التغير المناخي حدث مثل هذا الفيضانات، وكان يجب الآن أنه يتم تحديث للخطط بحيث أنه تأخذ مجال اللي هي المتغيرات اللي تحدث والفجوة بين التخطيط والتنفيذ. إضافة إلى أنه يجب أن يكون هناك رقابة، يستحدث هيئة للرقابة على تنفيذ المشاريع ومطابقتها مع الخطط الموضوعة. لأنه ترجع إلى جهة واحدة، نرجع للجهة الأولى اللي هي الحوكمة. طبعا الحوكمة اتخاذ القرار يجب أن يكون تحت جهة واحدة. الآن تجد أنه مثلا الاتصالات أو تجد أنه ترجع لقطاع خاص، القطاع الخاص لم يكن بالحسبان عنده وضع الخطط. ينشأ بعض المشاريع الضخمة مثلا مولات، أسواق، فنادق، كل هذه لم تكن موضوعة، هذه فقط الخطط ترجع لجهات إدارية حكومية فقط، ولم يأخذ بالحسبان أنه هناك قطاع خاص وهو الحاكم تقريبا الرئيسي وهو المؤثر الرئيسي في التنوية. يجب أن يكون
1: هناك يعني مهندس عبد العزيز، يعني ربما هي من باب أنه كل جهة يعني تقوم بدورها أو باختصاصها فعليا. يعني مهندس عبد العزيز، أنا شاكر ومقدر لك يعني هذا الحوار الثري وهذه المعلومات القيمة والتي يعني أسديتها لنا وأيضا للمستمع الكريم، فكل الشكر والتقدير لكم. المهندس عبد العزيز بن محمد السحيباني المتخصص في التخطيط الاستراتيجي والتنمية، شكرا جزيلا.
0: شكرا دكتور سليم، وشكرا مستمعينا الكرام.
1: شكرا لكم أنتم مستمعين على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات طاقم العمل في الإعداد هاني الزهراني، من التقديم سليم الغامدي وعبير عبد الرحمن، من الهندسة الإذاعية ومن الإخراج سامي الجغيمان. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من مستدام. إلى اللقاء.
2: مستدام. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: تراث ومعمار.
1: هنا الرياض للمكان حكاية. جامعة الملك سعود الصرح الأكاديمي الحكومي الأول بالمملكة، أنشئت بمرسوم ملكي عام 1377 للهجرة، 1957 للميلاد، في عهد الملك سعود، وبدأت مسيرتها بكلية الآداب لتمتد إلى مدينة جامعية متكاملة، حيث خرجت أجيالاً من العلماء والقيادات الوطنية، تجسيداً لقول الملك سعود عند تأسيسها إن الجامعة هي النواة التي ستبني النهضة العلمية لهذه الأمة. جامعة بدأت بكلية فصارت مدينة للعلم.
5: في دقائق.

في زمن السوشيال ميديا صار من السهل جداً أن نقارن أنفسنا بالآخرين. تفتح هاتفك لدقائق فقط فتشاهد صور سفر، نجاحات، سيارات جديدة، حفلات تخرج أو مشاريع ناجحة. فلان سافر، فلان اشترى بيت، فلان افتتح مشروع، وفلان نجح بسرعة. وفجأة يبدأ شعور غريب يتسلل إلى داخلنا، شعور بأننا متأخرون عن الجميع. وقد يسأل الإنسان نفسه، ليش كل الناس تتقدم إلا أنا؟ لكن الحقيقة اللي كثير من الناس ينسونها هي أن السوشيال ميديا لا تعرض الحياة كاملة، هي تعرض أجمل اللحظات فقط. نرى صور النجاح لكننا لا نرى سنوات التعب اللي سبقتها، نرى لحظة التخرج لكننا لا نرى السهر والدراسة والضغط، نرى مشروعا ناجحا لكننا لا نرى محاولات الفشل التي جاءت قبله. الحياة الحقيقية دائما فيها جانب لا يظهر للناس. كل شخص في هذه الحياة يسير في طريق مختلف، بعض الناس يصلون إلى أهدافهم بسرعة وبعضهم يأخذ وقتا أطول، لكن هذا لا يعني أن أحدهم أفضل من الآخر، لأن الظروف تختلف والفرص تختلف والبدايات تختلف أيضا. هناك من يبدأ حياته بفرص كثيرة، وهناك من يبدأ من الصفر، هناك من يجد الدعم حوله، وهناك من يصنع طريقه بنفسه. لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص آخر. المشكلة في المقارنة ليست في الطموح. الطموح شيء جميل وهو ما يدفع الإنسان للتطور والعمل وتحقيق أهدافه، لكن المشكلة تظهر عندما تتحول المقارنة إلى عادة يومية. عندها يبدأ الإنسان يشعر بأنه أقل من الآخرين حتى لو كان يحقق إنجازات حقيقية في حياته. ومع الوقت قد تسبب المقارنة المستمرة عدة آثار نفسية، مثل الشعور بالإحباط، ضعف الثقة بالنفس، التقليل من قيمة إنجازاتنا، الشعور بعدم الرضا عن الحياة، التوتر والضغط النفسي. والغريب أن الإنسان قد يملك أشياء جميلة في حياته لكن بسبب المقارنة لا يراها، لأنه ينظر دائماً لما عند الآخرين. لكن السؤال المهم هو كيف يمكننا أن نتعامل مع هذا الشعور بطريقة صحيحة؟ هناك خطوات بسيطة قد تساعدنا كثيراً. أولاً، ركز على تقدمك أنت بدل أن تسأل ماذا فعل الآخرون. اسأل نفسك، هل أنا أفضل مما كنت عليه قبل سنة؟ حتى التقدم البسيط يعتبر نجاحاً. ثانياً، قلل وقت السوشيال ميديا إذا لاحظت تأثيرها عليك. ليس المطلوب أن تتركها تماماً، لكن من المهم أن تستخدمها بوعي. ثالثاً، تذكر أن لكل شخص ظروفه الخاصة. قد يكون شخص نجح في مجال معين لكن ربما يواجه تحديات في جانب آخر من حياته لا نعرفها. رابعاً، احتفل بإنجازاتك الصغيرة. إنهاء مهمة صعبة، تعلم مهارة جديدة، أو حتى تجاوز يوم صعب، كل هذه إنجازات تستحق التقدير. الحياة ليست سباقاً بين الناس، ولا يوجد خط نهاية واحد للجميع. بعض الناس يصلون مبكراً وبعضهم يصل متأخراً، لكن المهم هو أن يصل كل شخص في وقته المناسب. في النهاية نجاحك الحقيقي لا يقاس بما يملكه الآخرون ولا بعدد الإنجازات التي تقارنها بالناس. نجاحك الحقيقي هو أن تنظر إلى نفسك بعد فترة وتكتشف أنك تقدمت خطوة للأمام، ولو كانت هذه الخطوة صغيرة، لأن التقدم الحقيقي في الحياة هو أن تصبح أفضل من نفسك أمس، وليس أن تتفوق على الآخرين.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: خلك معنا
2: هلا بالطيب الغالي
1: على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. الصدارة. قرعة السوبر السعودي في الكويت تسفر عن مواجهة النصر والخلود والقادسية مع أبها. قرعة السوبر السعودي في الكويت تسفر عن مواجهة النصر ضد الخلود والقادسية ضد الأهلي. في نخبة آسيا الهلال يثأر من السد والاتحاد لموسم الثاني دون انتصار في أول جولتين. في أبطال آسيا 2 التعاون يسعى لتضميد جراحه على حساب الريال القطري. نيوم يحقق أول انتصار في دوري أبطال الخليج وعين الاتفاق على نقاط كاظمة. وتأجيل كلاسيكو الأهلي والنصر مباراتان في إطار الجولة 9 من دوري روشن. الصدارة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله أحبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا وتحت محدثكم علي يوسف لهذا التقديم، وفي الإخراج محمد الحميض. يتملكم حبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو الإعلام الرياضي متعب العواد. أبو جهاد يا مساء الخير.
1: يا مرحبا أبو ماجد، مساء الخير لك أبو ماجد وعلى المستمعين وعلى الزملاء في الإعداد في البرنامج الجميل.
0: حياك الله متعب العواد وحياكم الله حبتنا في 60 دقيقة جديدة قادمة إن شاء الله. الحديث حول إذن العناوين سمعتها قبل قليل، ويتوسع الحديث لكل مستجد رياضي يطرأ خلال دقائق لاهتمامنا بمشيئة الله. ألف مبروك لكبير آسيا بعدد الأكثر بطولات في البطولة القارية. الهلال أمس انتصاره ورد اعتباره بعد الخروج المفاجئ في النسخة الماضية أمام فريق السد القطري. يوم الأمس استطاع الانتصار في إطار الجولة 2 من دوري أبطال آسيا النخبة أمام السد القطري بنتيجة 2-0. أما بالنسبة للاتحاد فقد خسر بنتيجة مفاجئة، على اعتبار أنه فريق رائع، فريق جميل جدا، فريق يرتقي، فريق قادر، فريق مدعوم بالنظر على الأقل تقدير للأندية الخليجية. خسر أمس بنتيجة 2-1 أمام شباب الأهلي الإماراتي، وتمنيت التوفيق إن شاء الله بقية الممثلين. كانت قد بدأت مباريات الجولة الثانية بلقاءات أنديتنا. طبعا احنا ننوه أنه 5 أندية تشارك لأول مرة تاريخيا في بطولة دوري أبطال آسيا النخبة القادسية. كان قد تعادل 1-1 أمام بختكور، والأهلي استطاع انتصار 3-1 أمام الوصل الإماراتي، وبذات النتيجة 3-1 استطاع النصر الانتصار على فريق نيفيتشي الأوزبكي. ونتمنى إن شاء الله أنه يتم النجاح ويلزم أنديتنا حتى الوصول إلى مباراة نهائية أحد أنديتنا الخمسة ورفع الكأس. استطلعنا اليوم حبتنا ليش خسر الاتحاد، لماذا خسر الاتحاد مباراة مقامة في أرضه بين جماهيره، وكل المؤشرات تقول أنه الاتحاد ممكن يفوز. طبعا في من يقول أنه طريقة لعب شباب الأهلي الإماراتي كانت تكتل ولعبة مرتدات، هذا قد يرى أنه سبب. في سبب ثاني، في من يقول أنه تعثر الاتحاد في مباراة الدوري المحلي قدام الهلال، أول خسارة وقعت على الاتحاد في الجولة 8 قدام الهلال أثرت عليه نفسيا وأفقدت الفريق البوصلة. في من يرى كذا، هذا سبب. في من يرى أنه شباب الإماراتي قوي، في من يرى الاتحاد غير قوي. تعددت الأسباب، والأكيد أنه في أسباب فنية حالت عن نتيجة الفريق الاتحاد أنه على أقل تقدير يطلع بالتعادل، لأنه وقع الخسارة أكثر. ولو أنه فارق النقاط إحنا نقول التعادل أخو الخسارة، يعني هذا 0 وهذا 1، بينما الفوز 3 نقاط. بالنسبة لتقريرنا فهو يتحدث عن لقاء ممثل الوطن تعاون في بطولة مسابقة أخرى دوري أبطال آسيا 2، اليوم يلعب أمام فريق الريان القطري عند الساعة السابعة بمشيئة الله. في دوري أبطال الخليج للأندية استطاع يوم الأمس فريق نيوم الانتصار برباعية 0 أمام فريق الشعب حضرموت اليمني، وتنتظر ممثلنا في ممثل الوطن كذلك في ذات البطولة دوري أبطال الخليج فريق الاتفاق مباراة هامة بذات التوقيت يلعب فيه التعاون، يعني التعاون يلعب في مسابقة دوري أبطال آسيا 2 أمام الريان القطري، وراح نتكلم عن تفاصيل بعد شوي إن شاء الله متوسع، وراح نتكلم بالتفاصيل عن كل ما عنوان أنا قرأته بس قبل شوي، بس أنا قاعد أعطيكم توطئة لأغلب وأبرز محاور راح نتكلم عنها في حلقة اليوم. إذا الساعة 7 كذلك في مسابقة أخرى دوري أبطال الخليج الاتفاق يستقبل فريق كاظمة الكويتي. كذلك اللي حاب يشاركنا مو بشرط في استطلاعنا الخاص رئيس حلقتنا اليوم الله يحييكم اللي بيعلق عن فوز الزعيم أمس ألف مبروك للهلاليين، أو اللي بيتكلم عن خسارة فريق الاتحاد، أو اللي بيتكلم عن فوز فريق نيوم برباعية قدام الشباب حضرموت اليمني، أو اللي بيتكلم عن مباراة الاتفاق الله يحييكم. وراح يتوسع الحديث مشاتنا ليشمل كل المستجدات الرياضية. على سبيل المثال قبل تقريبا أقل من ساعتين أسفرت نتيجة قرعة السوبر السعودي عن الفرق الأربعة اللي راح تتواجه بمشاتنا، هذا بالإضافة إلى بعض المباريات اللي تم تأجيلها في إطار الجولة 9 من دوري روشن. خلينا نبدأ معك متعب العواد، ليش برأيك الاتحاد أمس خسر؟ وش السبب؟ وش اللي حصل؟ وهل كانت متوقعة بالنسبة لك على قد تقدير؟
1: الاتحاد خسر لأنه يا أبو ماجد إلى الآن في أخطاء في بناء الفريق، عنده أخطاء في حماية العمق، عنده أخطاء في التواصل بين اللعيبة داخل الملعب، عنده أخطاء يعني في مراقبة أفضل اللعيبة الموجودين في فريق الأهلي، محلل الأداء في الاتحاد أو مساعد المدرب، كل هذه كل الأخطاء واضحة جدا. الاتحاد لم يكن بالصورة الجميلة يا أبو ماجد لأسباب كثيرة يا أبو ماجد، خلل في التنظيم، مسؤولية فردية يا أبو ماجد في اللعيبة. عندك الاتحاد يعني الاتحاد استقبل 5 أهداف في آخر مبارتين أمام الهلال وشباب الأهلي، يعني هذا رقم كبير جدا يا أبو ماجد. لهذا أنا أقول هناك أخطاء دفاعية، هناك أيضا اللاعب الاتحادي لم يكن اللاعب الاتحادي اللي عنده انضباطية أكثر. مباراة الهلال في الدوري كان الاتحاد كاد يعود للنتيجة، كاد يعود للتعادل، لكن بنفس الوقت الاتحاد خارطة داخل الملعب ليس لها اتجاه، ليست لها بوصلة. استمر معهم في مباراة الشباب الأهلي هم شهدنا استقبال هدفين في أول يعني الدقيقة 7 والدقيقة 16، يعني فاصل 9 دقائق، وأصبح يعني بطارد المباراة من جديد لإحراز التعادل. يعني نقدر نقول خطأ أخطاء مدرب جهاز فني مع أخطأ لعيبة عدم وجود تركيز.
0: وخسارتهم قدام الهلال الجول الماضي في الدوري، الخسارة الأولى في الدوري، أول خسارة يخسر في الاتحاد، لها تأثير ولا لا؟ أنت ما تشوف في من يردد في يردد الكلام هذا، أنت مقتنع فيه ولا لا؟
1: لا لا لها تأثير. اليوم الفريق عندما يخسر ويخسر المباراة الثانية يعني بتكون شخصيته مهزوزة. اليوم الخسارة هي اللي تحدد لك شخصيتك، شخصية البطل دائما ينتصر وهو في أسوأ مراحله أو أسوأ

0: تقديم فني له دخل الملعب. اليوم الانتصارات التراكمية هي من تجرب لك شخصيتك داخل الملعب، حتى لو كنت في أسوأ أمورك الفنية السيئة، لكن أثرت مباراة الهلال على الاتحاد، وأثر وأيضا الاتحاد واضح جدا أيضا عملية التركيز اليوم. يعني بكل أسف اللي قاعد أشوفه في الاتحاد من مباراة الهلال إلى مباراة شباب الأهلي، واضح أنه محللين الأداء لدى في سينج يعني بكل أسف خارج الفورمة، خارج قراءة المباريات، خارج قراءة التشكيل، خارج قراءة الفريق الآخر. واضح هناك خلل في الجهاز الفني في الاتحاد
1: الفني. يعني أنت تحط على فايد يا أخي، أنت تقول كلام غير يقوله كل العالم. العالم يقولون أن المدرب الألماني بالعكس هو واحد من أبرز
0: مدرب جميل، ما حد يختلف عليه.
1: يعني شلون تقول خلل بالجهاز الفني؟
0: لا، خلل في الجهاز الفني اليوم يقدم لك قراءات غلط للمدرب بناء عليها يتخذ قراراته. يعني احنا مباراة الاتحاد مع الهلال شاهدنا البداية السيئة للاتحاد، وكاد أن يعود بتنظيم كان يعني إلى الآن ما كان التنظيم الفني أو القراءات اللي قدمت لفيسن كانت خاطئة، بدليل التشكيل اللي لعب فيه. أنت تلعب مع الهلال، شوف أنت عندك من محتفظ عنده في الدكة، وأمس في مباراة شباب الأهلي مين محتفظ؟ محتفظ في أفضل لاعب لديها في المحور اللي هو مختار علي.
1: حسام عوار بعد ما لعب ممكن ممكن ممكن ممكن.
0: شوف هذه كلها أخطاء. يعني إحنا في سينج من المدربين اليوم، إحنا ما عندنا، ما نحمل في سينج بالأداء، لكن شوف مباراة الهلال كل الأخطاء اللي حدثت والأهداف كلها أخطاء فردية من اللعيبة، لكن أنت كيف تستطيع أن تعدل؟
1: طيب
0: هذا عمل المدرب مش عمل لاعب. اللاعب اليوم ينظر للكرة أمامه، لا ينظر إلى الملعب، إلى المساحات، إلى الخارطة كاملة. يعني
1: طيب هذه وجهة نظرك. بالنسبة لوجهة نظرك أنت عزيز المتابع الكريم، ما هي أسباب خسارة فريق الاتحاد يوم الأمس؟ خسارة مفاجئة صراحة، لأن بين أرض وجماهيره كان متوقع على أقل تقدير أن يطلع بالتعادل، إن لم يكن أصلا قريب من الفوز، لأنه حتى ممكن تكون ردة اعتبار له بعد التعثر في الدوري المحلي قدام الهلال، كان ممكن أنه يقدم نفسه بشكل المنتظر من جماهير نادي الاتحاد والمنتظر من الجميع على أنه يكون أفضل في آسيا. تقول شيء متعب كما طلع التقرير؟
0: علشان نحددها يا أبو ماجد. إيه؟ أبو ماجد عندك اليوم شو اسمه، أنا تذكر أني قريتها قبل فترة دراسة على أكثر من 1000 لاعب، دراسة علمية تقول أنه المؤشر الأداء البدني يعني بعد الإرهاق، احنا نتكلم بعد مباراته مع الهلال، مؤشر الأداء البدني ينخفض للاعب بمعدل يصل إلى 6-10% بعد 72 ساعة من المباراة. تأثير قوة العضلات، مؤشرات الضرر العضلي، هذه كلها مرتبطة فيه. لهذا مباراة الهلال أثرت على الاتحاد بشكل كبير يا أبو ماجد.
1: وقع حتى كذا يعني غير الجهد البدني، قصدك انه التأثير النفسي بعد أثر. طيب هنا يجي نقول دور المدرب وجهاز الفني المساعد معه، ودور كذلك الجهاز الإداري إذا كان لعيبة سابقين، يعني مو فقط إداري، وغالبا المفروض أو حتى المدير الرياضي نقول انه ينتشرون الفريق، لأن هي شلون رتم زي سوق الأسهم مثلا، أنت تمشي برتم، نزوله المفروض ما يكون نزوله بعدها نزول آخر، لا، نزوله لازم ترجع على طول للرتم اللي كنت عليه. وعشان كذا احنا نقول هي ثقافة الفوز وثقافة الانتصارات، هذه ثقافة يعتمد عليها دال، والاتحاد مو يخفى ولا بعيد عنه ثقافة الفوز والانتصارات في مسيرته. طيب تمنى التوفيق إن شاء الله فريق الاتحاد. قبل ما نستعرض أبرز المستجدات في اليوم الجديد، حابين كذلك نستمر في استعراض ما كان عليه 24 ساعة الماضية. نبارك إذن كبير آسيا، فريق الهلال انتصر أمس في ثنائي قدام السد القطري، ثأر نادي الهلال من نظير السد القطري ليعقد موقفه في النسخة الحالية. الهلال عقد موقف السد، وذلك خلال المباراة التي انتصر فيها 2-0. بعد الفوز ينتقم الهلال من الفريق القطر الذي أقصاه من البطولة النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا النخبة في الدور الثم نهائي، حين فاز بركات ترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل إيجابي 3-3. الهلال متعب وحبتنا حقق الفوز الثاني على التوالي في البطولة الآسيوية ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل بها المركز الثالث في مجموعة الغرب بفارق الأهداف خلف العين الإماراتي واستقلال طهران الإيراني. في المقابل تعقد موقف السد بشكل أكبر، حيث تعرض الهزيمة الثانية على التوالي ليبقى بلا رصيد من نقاط ويهبط إلى المركز السادس عشر والأخير

0: جدول الترتيب. افتتح المهاجم الإنجليزي وكيتينز التسجيل لفريق الهلال دقيقة 40 بعدما وصلت للكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها بعد سقوطه ويحولها داخل الشباك ببراعة. دقيقة 65 من المباراة نجح لاعب الوسط روبن نيفيز من إضافة الهدف الثاني لفريق السعودي وذلك مركز جزاء حصل عليها الجناح البرازيلي مارتينيلي. وش رأيك؟
1: والله شوف اليوم هدف واتينكنز يعني يعكس جودة التصرف والإنهاء. اليوم هدف نيفيز عزز منح الفريق. الأجمل أبو ماجد إنه أو نقول الأهم لدى مدرب الهلال إنه جمع بين التسجيل ومنع المنافس من التسجيل.
0: أوكي.
1: تقييم حجم السيطرة جودة الفرص هذه يعني الهلال تميز فيها. لهذا الهلال دخل المباراة بأقل يعني واضح توجيهات المدرب إنك تخرج بأقل جهد. لا تقدم الجهد العالي، لا إحنا بنخرج وفق حماسية الفريق المقابل. لهذا شفنا أمس الهلال فارق بشكل كبير عن فريق السد. صحيح أن السد هدد لكن بدون جودة، لكن الهلال حسم بجودة، وهذه تعطينا مثل ما قلنا قبل عن منتخبنا إنه دورينا أعطانا جودة عالية جدا عن الفرق الغرب آسيا.
0: حلو.
1: جودة اللاعب، جودة الأداء، التحرك، عقلية اللاعب السعودي أو نقول الهلال.
0: أضف لها لجانب يعني تلقاه من مارتينيلي ولا تلقاه من ويكيتينز أو سمر بالأمس طبعا غايب عشان الإيقاف المفروض عليه، لكن ثلاثي برمودا، مثلث برمودا قد الهلال أنت لا حولك ولا قوة.
1: صحيح. لا لا بس إنه الهلال لم يختبر.
0: عجبتني صحيح.
1: لا أبو أستاذ علي أنت قدامك القادسية قدام الحين النصراويين بعد مباراة الاتحاد والأهلي يقولون الدوري إن شاء الله لهم، عرفت شلون؟ القدسيين القدساوية نفس الكلام، الأهلي نفس الكلام.
0: أوكي.
1: ترى الدوري إلى الآن ما سخن.
0: هذا ما اختلفنا عليه. قبل ما تكلمنا عن الدوري، الهلال يردد أمس هو كل الجماهير يقولون هل هو الأفضل إحنا نحافظ على الصدارة في دور المجموعات ولا الأهم الأدوار الإقصائية؟ هلال الموسم الماضي ويمكن حتى اللي قبله كان في دور المجموعات مع النظام الجديد اللي صار بنظام الدوري صار هو اللي يحافظ على الصدارة. كل مباريات الثمان طبعا نظام البطولة ذكر فيه 4 مباريات في ملعبك و4 مباريات خارج ملعبك يحافظ فيه على الصدارة. الموسم اللي راح طلع من أول دور إقصائي 16.
1: صحيح.
0: أنت لو ترى أنه الأفضل أنك تحافظ على الدورة مجموعات ولا عادي لو تكون المركز الثامن دورة مجموعات تتأهل آخر فريق بس جهدك يصير في الأدوار الإقصائية؟
1: صحيح. هذه ترجع لثقافة المدرب، أولويات المدرب، ما هي تشكيلته في آسيا، ما هي تشكيلته في الدوري، ما هي تشكيلته في كأس الملك. هذه تعتمد على فلسفة المدربين. اليوم أنك تحافظ هذا شيء جميل، أنك تحافظ على في تصدر المجموعة وبنفس الوقت، لكن في فرق مدربين يرون أنه ضماني يعني يضمن السادس الخامس الرابع حتى الثامن. ولكن في الدوري الإقصائي له فلسفة أخرى مختلفة جدا اللي هو دوري المجموعات تبدأ. لهذا أنا أقول لأبو ماجد الهلال عنده فكرة أنه الحفاظ على نقاطه في آسيا، بمعنى أنه عملية النقاط على مستوى القارة يكون صاحب درجة عالية جدا. احنا نشوف الأهلي يتصدر النقاط اللي هو 91 تقريبا نقطة، بعده الهلال، بعده أندية أخرى. هذه ترى حفاظيا على عملية الترشيح.
0: وضح أكثر.
1: اليوم التقييم حقة الأندية في آسيا تخضع إلى نقاط معينة، نقاط الأداء، نقاط الانتصار، نقاط التصدر. آسيا لها معيار معين تضعه لجميع الأندية. أنا أعتقد أنه الهلال والأهلي متقدمين بهذه الخطوة يعني.
0: طيب هذا بالإضافة ترى حين الأندية اللي بتلعب عندها تداخل في المسابقات الدوري محلي 2 يعني مثل القادسية والأهلي عندهم التداخل هذا بالإضافة إلى بطولة السوبر وكاس الملك عندهم 4 بطولات الهلال والاتحاد والنصر والأهلي ما عدا الأهلي قلنا قبل شوي. إذن هلال والقادسية والاتحاد عندهم بطولتين دوري نفس طويل، فهم شلون يحافظون بس على التوازن

0: بين البطولتين علشان يحافظون على تنافسيته في البطولتين. أنا أعتقد ميخالف ممكن تغض الطرف عن إشراك بعض العناصر الأساسية في دوري أبطال آسيا، لأنه خلاص أنت الأول في المجموعات نفسه الثامن اللي بتأهلون دور 16، فأنت أضمن أول ثمانية مقاعد. أنا أتوقع أنه يعني إذا كان عندك مباراتين متتاليتين، يعني زي مثلا لو ما كان حصل التأجيل للأهلي والنصر في الجولة التسعة، لكن لربما أحرج الفريقين، وأنتم في دوري أبطال آسيا أشركتوا الأساسيين، فهنا نقول وقدام ترى بتعرضوا نفس الموقف، لا تشرك الأساسي في دوري أبطال آسيا، افقد نتيجة، حتى لو تضطر تفقد نتيجة بعض مباريات في دوري أبطال آسيا مو مشكلة، بس في الدوري المحلي لا، نقاط إلى نهاية الموسم، نقاط تجمع نقاط. في دوري أبطال آسيا النظام مختلف، تأهل أنت أهم شيء من ضمن الثمانية الأوائل، وبعدها الدور القصائي الإقصائية هذا اللي لا تفوت فيها. لكن ترى التعود على الخسارة، نرجع نقول قبل شوي نفس كلامنا، احنا ما احنا متناقضين، نقول ثقافة فوز، ترى اللي يتجرأ على تجرؤ الخسارة خلاص يتجرأ عليها مرة ثنتين ثلاث أربع، ويصير بعدين سهلة عنده سالفة الخسارة. فعشان كذا في أندية تجد أنه من الصعوبة أنها تتقبل الخسارة. طيب حياكم الله، موفقين إن شاء الله إذن أنديتنا في البطولة القارية، خمسة أندية إذن نذكر في دوري أبطال آسيا للنخبة. نطلع الحديث أو قبلها بعد كذا، كان يوم لعب أمس في خلال 24 ساعة الماضية في دوري أبطال الخليج، قبل ما استعرض إذن مثل ما اتفقنا قبل شوي الأخبار للساعات القادمة إن شاء الله. احنا مستمرين في تغطية الـ 24 ساعة الماضية. آخر خبر في آخر 24 ساعة الماضية اللي هو نيوم حقق فوزها الأول في بطولة أبطال الخليج بعد تجاوز ضيفة شعب حضرموت اليمني بأربعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك. سجل اليوم ظهور الأول في البطولات الخارجية عبر مشاركة خليجية إذا أوقعته القرعة في المجموعة الأولى لجانب شعب حضرموت اليمني والدحيل القطر والشباب العماني. وافتتح الفرنسي لاكازيت تسجيل اليوم دقيقة 12 قبل أن يضيف الجزائري سعيد بن رحمة الهدف الثاني بعد أربع دقائق، وعزز محمد دوسي لتقدم فريق اليوم بالهدف الثالث، فيما عاد لاكازيت ليحرز هدف الشخصي الثاني والرابع في المباراة. شو رأيك؟
1: والله اليوم بداية هجومية فعالة مع توزيع التسجيل على ثلاثة لعيبة، أبو ماجد شباك نظيفة، نتيجة تمنح توازن، تقييم الأداء عالي جدا، يملك مدرب الأمانة اليوم. وبرضو أيضا تأهيل اليوم للبطولات القادمة بيكون أجمل، أنه تبدأ في هذه البطولات بعدين إن شاء الله ينافس اليوم في الدوري، ونشوفه إن شاء الله السنة الجاية في نخبة آسيا أو في آسيا 2. وبالتالي أنا أشوف الفريق مع المدرب الفرنسي قاعد يقدمه بصورة أجمل وبصورة يعني مختلفة جدا.
0: شوف اللي عجبني بعد لاكازيت الموسم ذا قاعد يسجل، طبعا لاكازيت اللاعب المخضرم الفرنسي الدولي السابق، في كل مباراة صاير يعني يفرق. ونرجع نوه أنه بعد الإيقاف أو لمشاركة المدرب كريستوف مدرب الفرنسي في فريق نيوم، لأنه كان في الدوري المحلي تعرض لإيقاف في المباراة الأخيرة أو في آخر مبارتين، لم يستمر نيوم على قد تقدير على المحافظة على الانتصارات اللي كان عليها، حقق سلسلة انتصارات ثم توقفنا البطولة الخليجية، بعدها رجعنا أو توقف المدرب كريستوف غالتييه وتعرض لنكسة فريق نيوم لأنه غير موجود معهم في الدكة. اليوم أو أمس تواجده في الدكة بيّن أنه فعلا المدرب إذا كان فوق روس لعيبته لا تأثير واضح يفرق كثير. أنا استغربت بالمناسبة أنه اتخذ غوارديولا أسلوب تكتيكي قبل ما يترك السيتي في آخر تقريبا الموسم، أنه كان يتابع بعض المباريات من مكان المدرجات من فوق من أعلى، علشان على باله أسلوب تكتيكي جديد يكشف الملعب من بعيد، بس هنا فقد الحلقة تأثيره على اللعيبة، إلا إذا قلنا اللعيبة مثلا وصلوا ذاك المستوى من الاحترافية اللي ما يحتاج واحد يصير فوق راسك يصرخ عليك ولا يوجهك طول المباراة. لكن أثبت أنه فعلا كريستوف غالتييه الموسم هذا ترى مختلف، وأثبت كذلك لاكازيت أنه الموسم هذا كذلك مختلف، وحظ إن شاء الله البطولة لفريق نيوم أو فريق الاتفاق اللي بيلعب اليوم مع فريق كاظمة. يستهل الاتفاق مشواره دوري أبطال الخليج عندما يستضيف كاظمة في مواجهة يستحضر خلالها أصحاب الأرض تاريخ

0: والثالث في عام 2006 ليصبح أكثر أندية تتويجا بالبطولة، في حين كانت آخر مشاركاته في البطولة النهائية عام 2007 قبل أن يكتفي بالوصول إلى نصف النهائي قبل نسختين. واختارت إدارة الاتفاق استحضار هذا التاريخ بطريقة مختلفة قبل انطلاق المنافسات من خلال حملة جماهيرية مستوحاة من الموروث الشعبي للمنطقة الشرقية، تضمنت تصوير احتفالات على الطريقة القديمة في أحياء الدمام مستلهمة عادات النواخذة في المناسبات السعيدة، ومشاركة عدد من نجوم النادي السابقين في محاولة ربط الأجيال الحالية بتاريخ الفريق وتحفيز الجماهير على الحضور إلى المدرجات. تاريخ ذهب الاتفاق أبو جهاد.
1: صحيح، نتكلم عن 83 88 2006، يعني ثلاث ألقاب يعني كبيرة يا أبو ماجد.
0: نعم،
1: لكن الاتفاق أبو ماجد يعاني كثيرا للأمانة، يحتاج إلى عمل كبير. الاتفاق يجب أن لا يكون عنده النفس القصير. مشكلة الاتفاق سنوات ضيع بطولات، ضيع مشاركات، ضيع حضور، ضيع أيضا دعم كبير تحصل عليه خلال الخمس سنوات الأخيرة بسبب النفس القصير. عموما نتمنى للاتفاق في هالمباراة أو في هالبطولة تحديدا التوفيق يعني
0: يا رب. طبعا تأتي المواجهة في وقت يبحث فيه الاتفاق عن استعادة توازنه بعد بداية متقلبة في الدوري السعودي، هذا اللي انت تأشر له قبل شوي، إلى جانب خروج المبكر من كاس الملك، ما يمنح البطولة الخليجية أهمية إضافية بوصفها إحدى الفرص المتاحة أمام الفريق المنافس على الألقاب. ويأمل المدرب الأسترالي باباس في استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق النقاط الثلاث، معتمدا على الخيارات الهجومية التي يمتلكها في مقدمتهم فرنسي موسى ديمبلي وخالد الغنام، بعدما ركز خلال التدريبات الأخيرة على تحسين الفاعلية في الثلث الهجومي والأخير واستثمار الفرص أمام المرمى. وش رأيك؟
1: والله كلام جميل. اليوم يعني نتكلم أنه يعني الاتفاق عنده يعني تعامل مع 8 مباريات وخاض يعني كم تقريبا 720 دقيقة. اليوم لابد أنه التدوير يعني لابد أنه التدوير يكون في ذهن المدرب، تغيير التشكيل مثل ما قلت قبل شوي أبو ماجد على نخبة آسيا. يعني اليوم لابد أنه يحط في باله أنه هناك معدل إصابات عضلية كبيرة اليوم تلحق في الدوري السعودي، ويعني إحنا شاهدنا الإصابات العضلية في جميع الأندية وهذه مشكلة كبيرة جدا. لهذا التدوير مهم. اليوم إحنا ارتفعت، اليوم الهدف الرئيسي في دوري روشن أنه يرفع نسبة المشاركة، يرفع الدقائق اللعب الفعلية في الملعب، واليوم إحنا شاهدناها. شوف الهلال، شوف الأهلي، النصر، شوف طريقة التعامل اللي قاعدة تصير الآن. ربما المدربين عندهم فكرة في هذا الأمر. اليوم أنت نملك دوري قوي جدا للأمانة، يعني بعيدا عن الصراعات الجماهيرية والصراعات الإعلامية والصراعات، لكن أنت عندك دقائق فعلية اليوم تخاض في الدوري بصورة نعتقد أنها لا توجد في المنطقة أو لا توجد في القارة.
0: طيب تمنى التوفيق إن شاء الله في بطولة خليجية لأحد ممثلينا اللي هو النيوم اللي تستطيع أن تصاري من الأمس، أو فريق الاتفاق إن شاء الله اليوم واصل واحد منهم المسيرة حتى حمل الكأس وفالنا إن شاء الله الذهب. نطلع نتابع التقرير حلقتنا اليوم تعلق بمسابقة أخرى دوري أبطال آسيا 2، وممثلنا الآخر فريق التعاون أمام الريان القطري ينتظر لقاء هام الساعة 7 اليوم إن شاء الله بتوقيت السعودية. نسمع التقرير ونرجع بعد لمزيد من الحديث والتعليقات.
2: يدخل فريق التعاون مواجهة ريان القطري اليوم ببطولة دوري أبطال آسيا الثانية، وعينه على تحقيق انتصاره الأول بدور المجموعات ومصالحة الجماهير بعد تعثره بالتعادل بهدف لمثله أمام النهضة العماني في الجولة الافتتاحية. ويعول التعاون على خبرة مهاجمه المغربي المخضرم عبد الرزاق حمد الله ومواطني أشرف المهديوي ويونس البحراوي، بجانب الأسماء الصلبة في خط الدفاع مثل زين الدين بلعيد. وفي المقابل تتسلح صفوف ريان بقوة ضاربة تتمثل في البرازيلي روجر وغابرييل بيريرا وألكسندر ميتروفيتش وبقيادة الحارس المتألق محمود أبو ندى. بالمقابل يخوض الريان اللقاء وهو في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 30 نقاط إثر فوزه المثير والدراماتيكي في الجولة الأولى على الفيصلي الأردني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. وتسعى كتيبة المدرب الإسباني في سنتي مورينو لمواصلة العروض القوية. وتأتي هذه المواجهة في مجموعة عربية خالصة تضم إلى جانبهما ناديي الفيصلي الأردني والنهضة العمانية، مما يرفع سقف التوقعات بلقاء مليء بالندية والإثارة التكتيكية والتهديفية.

0: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من أداد علي اليوسف. ذكركم جددا حبتنا ضيفنا اليوم ما هو الإعلامي الرياضي متعب العواد، ورقمنا المباشر استقبال مشاركاتكم 011-40-53. عندنا اليوم طبعا استطلاع رئيسي، أسباب وجهة نظركم خسارة الاتحاد قدام شباب الأهلي الإماراتي أمس في طار جولة 2 دوري أبطال آسيا النخبة، أو اللي حاب يشارك في أحد المحاور اللي حنقعد نتكلم عنها. الله يحييكم على الرحب والسعة. أبو جهاد، شو رأيك التقرير اللي استعرضناه قبل شوي؟
1: تقرير جميل.
0: توقعاتك بالبداية تعاون؟
1: نتمنى للتعاون الفوز. الريان يعني عنده 4 أهداف استقبل 3، الجولة الأولى كان يعني فريق للأمانة كان يعني متمكن برغم أنه دفاعه يعاني. أيضا التعاون يعني سجل هدف استقبل هدف. مدرب جديد يعني اليوم يعني للأمانة الأفضلية للتعاون في توسيع الملعب. يملك التعاون مهاجم أعتقد أنه ضارب، الكابتن حمد الله. اليوم دفاع الريان بيعاني أمام التعاون. مفتاح التوازن اليوم أبو ماجد هو الدفاع الوقائي اللي هو تمركز اللعيبة بصورة يعني دقيقة جدا، خاصة نتكلم عن التعاون. لهذا أنا أقول الأفضل للتعاون أنه مدربه جديد ويجب أنه يقرأ المباراة بهدوء بتركيز عالي جدا. شاهدت أنا مباراة الريان مع الفيصلي، ما كانوا يعني التعاون أنا متأكد أنه يملك جودة اللاعب الأفضل ويملك أيضا خبرة كبيرة جدا في دورينا. لهذا التعاون سيفرق عن الريان في جودة اللاعب، في جودة التكتيك، في الاتزان، في الثقافة، أيضا ثقافة الانتصار، أيضا شخصية اللاعب أو شخصية النادي السعودي. اليوم كلها هذه الظروف تختلف عن نادي الريان القطري وعن أيضا المجموعة بشكل كامل.
0: طيب تمت التوفيق إن شاء الله ممثلنا فريق التعاون هذا المساء. كذلك الحبي يعطي توقع حول اللقاء، الله يحييكم 011-40-53. نبدأ باستقبال المشاركات، حبتنا يتابعونا من خلال التواصل التقليدي المعروف موجات إذاعة الرياضة قصيرة وطويلة. اتصالكم لو سمحتم من خلال رقم الهاتف اللي أشرنا له قبل شوي. وبراشد، حياك الله براشد. ألو،
2: يا هلا مرحبا،
0: الله يبقيك. الله. حياك، تفضل.
2: هلا أبو ماجد،
0: الله يسعدك. يا هلا والله وسهلا بغالي براشد.
2: أنا ضيفك منه
0: متعب العواد الإعلام الرياضي.
2: يا والنعم والله، يا هلا،
0: يسمعك يستاهل.
2: أنا تو سمعت قراءته عن مدرب الاتحاد.
0: إيه
2: طبعا صراحة قراءة جيدة، يعني أنت هو في تكامل اللي عنده المساعد المدرب. ما قرأ الخصم مزبوط، يعني مثل الهلال ولا عليهم كروت الضغط على الخانات، او يعني هو ما قرا هي تكامل حتى حق اللياقه والمساعد المدرب والطبيب النادي، كله هذا تكامل. لما يختل الواحد من هذولا معناته في اخفاق عند المدرب يصير، لانه هذا اللي يقدمه له هو البرنامج المدرب والاخطاء دي والمعنى الخانات الضعف، وهذا هو ما قرا صحيح. هذه واحده.
0: أوكي.
2: ومن ناحية الهلال تتكلم عن الهلال وتقول لي العام أنه خرج الهلال السنة، يعني هذا اختلف المدرب اختلف الآن، فتح اللعب وبدأ هوية اللاعبين يرجعون لمستواهم الهجومي. كان العام هو حجم اللاعبين يلعب عن طريق دفاع فقط لا غير. السنة لا، السنة اختلف الهلال لأنه في توازن وفي هجوم ضاغط، يعني هذا الفرق الهلال هذا الموسم، وإن شاء الله يستمر على كذا ولا يرجع للطريقة الماضية المدرب
0: إن شاء الله.
2: شكرا
0: لك. أنا سعد شرفتنا، تحياتي لك، تمنى التوفيق إن شاء الله. كل ممثلين في البطولات الخارجية بطولات محلية، نقول كل أنديتنا على بميزان واحد بالنسبة لنا، والله يوفق الجميع. أبو إلاف متصلنا التالي، هلا أبو إلاف حياك الله. الولو أبو إلاف، أبو إلاف معنا، تفضل أبو إلاف حياك، نسمعك.
3: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة، حياك، تفضل أبو إلاف.
3: كيفك حبيبي أستاذ علي وضيفك الرائع حقيقة أستاذ متعب العواد.
0: الله يرضى عليك، حياك هلا.
3: حبيبي أنا الاستفسار حق الاتحاد فوز سبب خسارة الاتحاد. أنا أشوفه في وجهة نظري مدرب الفريق عنده مشكلة في بداية سيئة، دائما يبدأ بداية سيئة. مباراة الهلال بدأ بداية سيئة وجات الأهداف في بداية المباراة وبعدين حاول يرجع ما قدر. نفس الطريقة مباراة الشباب الأهلي الإماراتي، حاول يبدأ بداية سيئة. هل هو اللعيبة عدم تركيز، إضافة أنه يلعب اللعب المفتوح والاتحاد ما عنده المحاور اللي اللي اللي, اللي تغطي واللي تعطي للفريق القوة. اي انا اشوف وجهة نظر ان المدرب عنده خلل في الموضوع هذا. الهلال يمشي في طريق هو في طريق والأندية الثانية في طريق ثاني. ما شاء الله ما شاء الله اللاعبين زي ما قلت فضلت سيد علي يعني يتلقون بشيء كبير. اتوقع في تنافس حيكون في الدوري لسه الدوري بدايته. الاهلي النصر حقيقة حيكون دوري رائع. انا شبابي
0: اوكي
3: هو لكن نقول ان شاء الله الشباب جاي باذن الله المباراة الجاية من احسن بار اول ثلاث نقاط هذه شيء طيب وان شاء الله باذن الله الامور تزين يعني في الايام الاخير اضافه للانديه اللي تلعب الان في الدوريات الخارجيه هذه.
0: أوكي.
3: اتمنى لها التوفيق ما شاء الله فارق كبير. انا لاحظت اليوم والاتفاق ان شاء الله اليوم
0: ان شاء الله
3: وكل الفرق ان شاء الله باذن الله في فرق كبير لعيبتنا ان شاء الله باذن
0: الله.
3: وشكرا على
0: تحياتي لك
3: اعطيتني الفرصه اني
0: اتكلم. ابرك الساعات بيتكم حلك. شكرا ابو يلاف او شريك نجاح حياك الله. طيب مزيد متابعين 0-1-1-40-5-3 استطلاعنا الرئيسي ليش خسر الاتحاد امس قدام شباب الاهلي الاماراتي الجوله الثانيه دوري ابطال اسيا للنخبه او اللي حاب يشاركنا احد المحاور اخرى في البرنامج الله يحييكم. خالد حياك الله اخو خالد. الو
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: السلام والرحمه. هلا خالد تفضل.
4: كيف حالك استاذ مايك؟
0: الله يرضى عليك الله يحييك. شلونك انت؟
4: كنت
0: ليش خسر الاتحاد يا حبيب قلبي؟
4: متعب؟
0: اي نعم صحيح متعب العواد. ليش خسر الاتحاد امس بوجهه نظرك خالد؟
4: وجهه نظري يعني أنا حضرتني مقولة لممثل سوري سابقا يعني مقولة كده عجبتني صراحة يقول لك إيش إذا أردنا أن نعرف لماذا خسر الاتحاد يجب أن نعرف كيف فاز الهلال.
0: هذا ممثل سوري يقول لي العبارة دي.
4: لا أنت عارف العبارة هي أصلا هي إذا أردنا أن نعرف ماذا في البرازيل يجب أن نعرف ماذا في إيطاليا يعني الممثل السوري يقولها.
0: أوكي أوكي أوكي
4: أنا أقول خسر الاتحاد إذا أردنا أن نعرف لماذا خسر الاتحاد أو ماذا يحصل في الاتحاد يجب أن نعرف ماذا يحصل في الهلال.
0: ترى ما فهمت الرابط إلى الحين أنا.
4: هذا وجهة نظري.
0: إيه بس
4: واللبيب بالإشارة يفهم.
0: لا أنا ماني بلبيب.
4: لا أنت رب الباب كلها ما شاء الله عليه.
0: لا وضح وضح
4: وتفهمها هو طائرة.
0: ما له دخل ترى. ترى ما له
4: دخل. لا ما لا تحرجني بالتوضيح على سبيل التوضيح لضيفك الكريم هو متعب من
0: إيه إيه إيه بس الموضوع. بس ترى رابطك غير صحيح ما له دخل ما له دخل.
4: انا بقول لك اذا اردنا ان نعرف ماذا يحصل في الاتحاد
0: إيه لا
4: يجب ان نعرف
0: إيه لا
4: بعدين انت قلت الان الحين كبير اسيا الهلال
0: إيه
4: وتركت الاتحاد
0: إيه
4: الاتحاد برضو كبير اسيا
0: اوكي
4: فهمت الاكشن كيف
0: اوكي
4: هذا الأكشن اللي بقول لك عليه. أردنا أن نعرف لماذا خسر الاتحاد يجب أن نعرف كيف فاز الهلال.
0: طيب عندك إضافة الغالي خالد؟
4: بارك الله فيك وجزاك الله خير حبيبي.
0: الله يحييك خليك معنا سمحت متابعة تحياتي.
4: طيب
0: الله يحييك هلا والله. شوف الرابط حقك أنا ما راح أفسر تأويلاته بس اللي يبرز في إشراكك للهلال بنتائج تعثر الاتحاد أنا بأخذها بالظاهر انه مباراة الاخيره في الدوري المحلي خسر الاتحاد قدام الهلال هذا وبس ما راح يعني اعلق اكثر من كذا لانه ما راح افسر نواياك يعني عن مقولتك هذه. اما بالنسبه لكبير اسيا فمن هو اكثر فريق حقق بطوله الدوري انا ما اصنفه مو بهذا الكلام انا جبته من جيبي وقعدت اصرفه لا روح حساب نادي الهلال التغريدات الاخيره يسمون انفسهم كبير اسيا مثل ما النصر يسمون أنفسهم العالمي مثل ما الاتحاد يسمون أنفسهم العميد مثل ما الأهلي هناك يسمون أنفسهم الراقي فمسميات يا لا تتحسس منها أنت ولا تجي تخبص الأوراق بعض وتلخبط الدنيا فالموضوع ترى ما يحتمل أكثر من الكلام الواضح اللي أنت تسمعه. طيب مزيد متابعين عبديز حياك الله عبديز. ألو
5: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة حياك هلا عبد العزيز تفضل.
5: والله عندي ملاحظ على مشاركة الأندية السعودية في آسيا.
0: أيوة
5: الحقيقة مملة ومرهقة وسبب إخفاق المنتخب في كأس العالم مشاركتنا بالأندية في دوري آسيا.
0: آسيا النخبة ولا كل الثنتين.
5: تصور لاعب منتخب يلعب 80 مباراة في موسم يعني زي كنو وسالم العام عديت يمكن لعبوا 80 مباراة.

0: ترى في عام واحد وسفر وأجواء حارة وإرهاق، فما يعني أحسن الطريقة الأول اللي هو خروج المغلوب مباراة ذهاب وياب، أما دوري بهذه الطريقة مرهق جدا للأندية وممل نحل لنا في ال...
1: لا والله مو ممل. لا والله مو ممل، بس وجهة نظرك، أنا قاعد أحترم وجهة نظرك وقاعد أسمع كلامك، بس مو ممل. لا
0: طيب مرهقة برضو، مرهقة تسافر كازاخستان خمس ساعات بالطائرة ورجعة، يعني مباراة في آسيا تعادل ثلاث مباريات في الدوري السعودي.
1: بعد الآسيا إذا أخذتها تبي تشارك بالعالمية، تشارك بالأنتر كونتيننتال.
0: ما نبغى نشارك، سبب إخفاقنا بكأس العالم هو الإرهاق اللعيبة، 80 مباراة في عام واحد يلعب سالم وكنو ولعيبة المنتخب، عدها 80 مباراة للعبوها.
1: طيب
0: من أول يوم الاتحاد والهلال كلها ذهاب وإياب، خروج المغلوب والحمد، كلها خمس مباريات ويجيب كأس آسيا، الحين 22 مباراة حتى يجيب بطولة آسيا.
1: طيب طيب إضافة ثانية؟
0: بارك الله فيك، شكرا لك.
1: الله يحييك. رأيك من حولها استفسار إلى ضيفنا؟
0: وبعدين إنه ضيف يقول الريال ولا فرق، يا أخي فارق كبير بين التعاون والريان في الرحيل. التعاون مركز 17 والريان شوف مرته في الدوري ولعيبة فرق، فأنا خاف يمكن التعاون تلقى هزيمة ثقيلة من الريان
1: حتى بعد ما غيروا مدرب.
0: حتى لو غيروا مدرب شوفوا قدام الشباب كيف.
1: نعم طيب موفقين خير ان شاء الله، حياك الله، قلوبنا ان شاء الله مع السكري، والله يحييك. طيب مزيد متابعين، خالد حياك الله اخوي خالد. الو، هلا خالد.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه، حياك تفضل خالد.
2: مساك الخير ابو واجد، احييك وحيي ضيفك الكريم
1: متابع الواجد. الله يحييك، هلا والله وسهلا.
2: اخوي ابو واجد، طبعا اول شيء اتمنى اليوم والاتفاق في اليوم في بطوله الخليج التوفيق لهم.
1: امين.
2: وان شاء الله اتمنى اليوم يوصل النهائي بطوله انديه الخليج
1: يا رب.
2: نعم، وبالنسبه ايضا للتعاون ايضا اتمنى لك التوفيق في اللقاء اليوم في اسيا. وبالنسبه لنا عندي بس ملاحظه كلام الاخ متعب عواد بخصوص ان احمد الله شاهدنا مباراه التعاون الاخيره للشباب، شاهدنا احمد الله مو احمد الله عبد الله اللي كان ايام نصر وكان ايام الاتحاد.
1: اوكي،
2: فما ادري هل هناك في فارق في مستواه، هل هو كثره ثقلاته بالانديه السعوديه لها دور في انخفاض مستوى احمد الله؟ هذا سؤال الخدمة تبع عواد، يعطيك العافية ابو ماجد.
1: الله يحييك. انت سؤالك تقول هل فشل؟ هتقول تقول كذا فشل؟
2: لا اخو انا شوف يعني كان مستوى اقل من مستوى كان مع النصر وكان يوم كان مع الاتحاد.
1: واضح، بس سؤالك انت تقول نصيا إيه؟ تقول هل فشل حمد الله كذا تقول؟
2: لا مو فشل، اقول يعني ما بسبب هذا كان قدام ايام كان النصر وكان مع الشباب.
1: اوكي،
2: ما كان الاتحاد. اي نعم.
1: طيب اوكي، شكرا لك.
2: السلام عليكم،
1: حياك الله. خليك مسمع نتابع تسمع إجابة ضيفنا. آخر متصل لعذر الوقت، وإن شاء الله يصير عندنا وقت بعد شوي نأخذ مجموعة آخر متابعين، لأن عندنا محاور بعد ثانية حابين نقرأها ونستعرضها مع ضيفنا اليوم الإعلام الرياضي متعب العواد. خالد تفضل. أخو خالد
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة، حياك. هلا
3: الله يسعد مساكم يا رب.
1: مساك أسعد وياكم، نسمع. هلا بالغالي.
3: والله يا أخوي علي وأخوي متعب يسمعني، يعني صراحة يعني مشاركة أندية السعودية
1: إيه
3: فدوري النخبة، يعني تكلم عن الهلال والاتحاد والنصر
1: إيه؟
3: والأهلي. النصر يعني ماشي كويس، الهلال ماشي كويس، الأهلي كذلك يعني، بس المشكلة في الاتحاد اللي تحس إنه فاقد لوعي في وقت المباراة، يعني اللاعبين يفقدون وعيهم في المباراة، ما أدري إيش المشكلة. الدفاع الهدفين اللي استقبلها ترى ما هو يعني، الهدف الثاني بالذات والله العظيم فريق يعني اللاعبين يعني هو ما يخطون هذا الخطا.
1: نعم
3: يعني شيء المشكله الاتحاد ترى مو بالمدرب ولا هو باللاعبين.
1: ها
3: والله مشكله الاتحاد يحتاج الى قائد. انت تعرف الفتره الذهبيه للاتحاد، الاتحاد يا اخوي لو تسجل فيه ياكلك بالاربعه بالخمسه لو تسجل فيه قبل لا يسجل هو. لكن الآن ما فيه أي ردة فعل، ما فيه، يحتاج قائد يعني. والمشكلة تكون نفسية أكثر من ما هي فنية. عند اللاعبين الكويسين ترى اللي عند الاتحاد مو بطلين.
1: نعم نعم. أنت اتحادي؟ أنت اتحادي خالد؟
3: وابني الهلال.
1: أنت اتحادي؟
3: لا والله هلالي، لكن أنا بالغربية من يعني إيش أكون قريب يعني كثير إني أشوف الاتحاد يعني أبطل.
1: وش تقول قبل شيء رابط هلال؟ وش علاقة هلال؟
3: الهلال والله انزاجي يخوف.
1: اها
3: صراحه يعني مدربين يعني مدربين الايطاليين، يعني انا بحكم اني متابع الدوري الايطالي
1: إيه؟
3: اكثر مدربين ايطاليين يعني يكونون عندهم يا اخي عندهم خوف، ما ادري ايش هرجتهم لما يتقدم بهدفين ما يبغى يسجل اهداف كثيره. انا عندي هدف خاص سجلته فوز.
1: طيب
3: هذا شيء يعني يخوف ترى، انا يجيب فرصه يجيب هدف والله خطا يجيب هدف والتعادل مصيبه هذه.
1: طيب شكرا لك غالي خالد، ترى كلامك كله يعني كلام فني عميق، يعني اللي معانا فني قاعد يسمع كلامك يدري كلام، وانا ما انا بقيمك انت يعني عشان اقول انا فني، بس انا متذوق وأميز بالمشاركات كلها.
3: انا والله متابعين بالدوري الايطالي ويعني اطلع معاكم كثير يعني نادر يعني، بس اكثر اوقات الصباح لان
1: ابرك الساعات
3: ابرك محمد الاكتيفيتي.
1: ابرك الساعات، حياك الله، هلا بك اكثر. ولا يهون كل مشاركات متابعين الكرام، مشاركاتكم كلها مثرية، بس اللافت في مشاركة خالد ثلاث شغلات. أول شيء تكلم عن الكرة الإيطالية وهدف أو المدربين الإيطاليين، الهدف الثاني حق الاتحاد وعن القائد، غياب القائد أو تأثير غياب القائد. الهدف الثاني صادق، أنا طبعا تابعت مباراة الاتحاد أمس، سيميتش أو المحترف اللي جايبينه متعب الغالي وحبيت متابعين أمس، ترى ضاع ما يدري هو يصيد تسلل في الهجمة اللي جاء منها هدف، ثم بعدين فجأة كذا غير قراره، قال لا أنا اكتشف أنه ما صاد بالتسلل، راح يغطي على المهاجم، اكتشف أنه كان متأخر مرة وتسبب الهدف اللي وصفه قبل شوي خالد متصلنا، أن هدف يعني مفروض أنه ما يجي بالشكل البسيط هذا لأن انفراده من وسط الملعب، فهو كان بيصيد لحظات بس قرار يبصيده بالتسلل، اكتشف أنه ما صاده صح، اختلف تأثير جزء من الثانية. الإيطاليين فرقهم فعلا مدرسة ألمانية، الإيطاليين متعب اللي إذا أنت تختلف، وأنا أحب ترى اختلاف لأنه مثري، هو يقول كرة إيطالية خلاص سجل جول بعدين يترخبط يمكن حتى مثلا يحوس المباراة ويبدل تبديلات كثيرة لأنه يكشف يعتقد أنه خلاص هدف واحد يكفي، عكس كرة الألمانية شوف إذا سجلوا اثنين ما يكتفون، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، منتخب ألمانيا فاز على البرازيل كأس العالم بالسبعة، البايرن فاز على أندية إسبانية ريال مدريد وعلى برشلونة بنتائج كبيرة خمسة بالستة، هذا فرق فعلا تفرق عن الكرة الإيطالية. وهنا نجي نقول نداء لكل من يعتقد أن المدرب الإيطالي نافع لنا حنا كرتنا، ما أدري وش رايك أنت متعب.
4: والله شوف ابو ماجد، انت اليوم عندما نتكلم عن الكره المدربين الايطاليين تحديدا عندهم، ترى انا اتفق مع المتصل قبل شوي، عنده شوف عنده حذر تكتيكي، عنده خوف وعنده ارتباك، وهذه معروفين على مستوى يعني دائما الذاكره العامله في كره القدم لدى المدربين هي تعني القدره على متابعه المعلومات من المساعدين، تحركات الخصم، جاهزية اللعيبة، الوقت، النتيجة. بعدين نرجع يا أبو ماجد إلى المرونة المعرفية، القدرة على التعديل القرار. الإيطاليين عندهم صعوبة بالتعديل على القرار، تغيير ظروف المباراة عندهم صعوبة يا أبو ماجد، وجود تحليل تجميعي، حتى المساعدين اللي معاهم، ليش احنا نقول مدرب الهلال واقعي، عنده واقعية أيضا يقابل واقعيته، يملك نجوم، يملك جودة لاعب محلي أجنبي، ومع هذا عنده اختلاف في التأثير، وعنده اختلاف في قراءة الأفراد، وعنده في تحديد الظروف أو تحقيق الأهداف. لهذا دائما الكرة المدربين الإيطاليين معروفين أنه عنده ضغط نفسي في المباراة. أنت لو تشوف مدرب الهلال أنزاغي كيف طريقته اليوم، إذا كان ضامن المباراة يلبس البدلة والكرافتة، إذا كان ما هو ضامن المباراة شوف يلبس التيشيرت العادي،
1: قميص
4: الخفيف السريع. هذا شوف أنا أقول لك إنه واقعي. شوف مباراة الاتحاد، شوف المباراة الجاية مع أندية الوسط كيف يطلع علينا كشخة الأناقة الإيطالية، تشوفوا قدامك بصورة مختلفة.
1: طيب.
4: لهذا هم عندهم واقعية المدربين الإيطاليين، هم مدربين بطولات، مدربين تحقيق نتائج، مدربين يحسمون لك الأمر،
1: بس ما يناسبون كرتنا، يناسبون كرتنا،
4: يناسبون اللي شوف لابد أنه نغير فكرنا أو تغيير طريقتنا في التفكير. شوف الهلال للأمانة راهن على المدرب بالرغم الصراع الجماهيري الصراع الإعلامي، ربما صانع القرار في الهلال يكسب الجولة وربما يعني تجربة في الهلال لن تكون يعني يعني حتى لو بيخرج من الهلال كل الأندية السعودية بتبحث عنه لأنه عرف التفاصيل، عرف الأسرار، عرف منهجية اللاعب السعودي، عرف عقليتنا أيضا، عقلية المشجع، عقلية الإعلام، وعقلية النجم.
1: طيب الإضافة الأخيرة الثالثة اللي كانت لافتة بمتصل الأخير إنه القائد فعلا تذكر قيادة محمد نور والجرينتا وردة الفعل قوية عن بيريرا اللي نحترمه، بس ما تشعر بذاك القوة، يعني فقط ردات فعل لبيريرا عكس إنه يكون لك فعل محمد نور أو القادة الأخرى الآخرين في كل نادي كان لهم ردة فعل قوية وحاسمة، بس مدى ما نحن قاعد نتكلم عن الاتحاد فحنا نتكلم عن محمد نور، ف إلا إذا كان عندك اختلافات وجهة نظر، هل بيريرا فعلا يحمل نفس السمات وتختلف فيها مع المتصل؟
4: لا لا، الاتحاد فعلا اتفق أنه ما يملك قائد، ما يملك لاعب له شخصية قوية في الملعب، من المفترض هذه يكون عمل إداري وليس عمل المدرب. الاتحاد يفتقد لهذه النقطة الرأي، يعني
1: ما كانك بلغت ولا لاعب عندهم في حسام عوار مثلا ممكن يجادل
4: ويناقش. انت شوف شخصيتهم اليوم، لابد انه شخصية اللاعب ردة الفعل هو. شوف قبل شوي متصل هلالي يقول الاتحاد اذا سجل فيه هدف طلب الدنيا داخل الملعب، يقول عنده ردة فعل قوية.
1: هذا أنا أعلق على نفس المشاركة حقة المتصل، هذا خالد.
4: أيوة.
1: هي أثارتني فعلا، يعني فعلا كان في، بس بيريرا يا أخي يملك، بس ما نعم ليست نفس مستوى محمد نور، بس يملك كاريزما بيريرا.
4: لا، كاريزما الاتحاد تختلف. اليوم عندما نتحدث عن الاتحاد أبو ماجد نتحدث عن نادي قبل الدعم، قبل البرامج والمشاريع الرياضية اللي قيمت في المملكة، قبل جودة لاعب، نتكلم عن الاتحاد اللي خذل شرق وغرب الغارة وحيدا، يعني خذ آسيا، دوري أبطال آسيا في عز توهجه، عكس الآن يعني انقسام القارة إلى شرق وغرب.
1: إيه؟
4: لا، الاتحاد يعني يعتبر أنه مؤسس القوة اللي شهدناها الاتحاد في 2006، وشهدنا الاتحاد في 2006 كانت أول بطولة له.
1: طيب.
4: دوري الأبطال في نسخته القوية، وبعدين عزز حضوره بشكل كامل، شهدنا التحديات. الاتحاد اليوم الاتحاد يملك اللاعب، لكن لا يملك المنظومة. الهلال يملك المنظومة لكن لا يملك اللاعب المؤثر.
1: طيب وجهة نظر واحترمها، بس أعتقد أن الاتحاد فعلا هي أنت تمشي برتم المدرب جيد جدا، لم يكن رائع ولافت جدا بالنسبة لي، إخفاقات يمكن في قراءة بعض المباريات لا تجحف في حقه وتقييم على المدرب، والدكة لفريق الاتحاد تراها قوية، هذا فضلا عن اللعيبة الأساسيين، وإن شاء الله فال الاتحاد الوقوف من بعد التعثر ومواصلة الركض مع بقية الأندية السعودية.
4: ترى نفس العام الماضي، ترى الاتحاد العام الماضي ترى دخل في تعثر وتأهل، يعني
1: من ضمن الثمانية. يمكن خطة استراتيجية، يعني يمكن فعلا قاعد يوزع جهده على الدوري، نفس كلامنا قبل شوي، يشوف أنه أتأهل حتى لو كنت الثامن، والأهم في الأدوار القصائية، وهذا أعتقد أنه فكر يعني لا بأس فيه، يعني تقدر تمشي عليه. على عجالة لو سمحت تعليقك على الواحد اللي أحد المتصلين قال إنه بطولات التداخل المسابقات غلط، وإنها إرهاق وإنها متعبة وأثرت على المنتخب، البطولات الآسيوية على وجه الخصوص.
4: شوف عندك 13 مباراة في آسيا أنك تصل للنهائي، وعندك 34 مباراة لكل لاعب في الدوري، 13 على 34 طال عمرك
1: زائد، قصدك
4: أي زائد تكون تقريبا
1: 57
4: 57، وعندك طال عمرك الخليج كانت يعني تقام كل 4 سنوات. يعني انا اقول معدل جيد، لن تؤثر على اللاعب، لانه شوف بدايه الدوري في شهر اغسطس ترى هو اللي سوى ضغط على الانديه.
1: نعم.
4: على لاعيبتنا، من المفترض ان شاء الله السنه الجايه يعاد تدوير شهر اغسطس في المملكه تحديدا او في منطقه الشرق الاوسط.
1: نعم.
4: الاكثر حراره، لهذا نتمنى انه دائما دورينا يقام بعد اغسطس بدايته،
1: زي العاده. هو السنه هذه استثنائيه عشان الخليج واسيا،
4: عشان الخليج واسيا، لكن السنه الجايه ما نبي دورينا يبدا في اغسطس حتى لو كان، يعني هذه نقطة رئيسية أبو ماجد.
1: حلو، تعجل أكثر بالوقت لأنه باقي لنا محور حابين نغطي عليه، بالإضافة إلى استكمال محور التعاون. دعا مجلس جمهور نادي التعاون مشجعي النادي إلى الحضور ومساندة الفريق في مواجهة الريان اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2 في اللقاء الذي يحتضنه ملعب النادي الساعة 7، ويأمل المجلس في حضور جماهيري يعزز حظوظ التعاون في تحقيق انتصار الأول بالبطولة بعد تعادل في الجولة الافتتاحية أمام النهضة العماني 1-1، وتكتسب المواجهة أهمية الفريق الذي يتطلع لاستثمار اللعب على أرضه بين جماهير لحصد النقاط 3 وتعزيز موقفه في المجموعة أمام الريان القطري الذي استهل مشوار بفوز مثير على الفيصل الأردني بنتيجة 4-3. تأتي الدعوة الجماهيرية في وقت يسعى فيه التعاون لتجاوز التعثرات المحلية واستعادة التوازن عبر المنافسة القارية وسط تطلعات جماهيرية لظهور الفريق بصورة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل المباريات الآسيوية على ملعبه. متعب؟
4: كلام جميل. وجمهور التعاون دائما لها موقفات جميلة أبو ماجد. أيضا قبل شوي أحد المتصلين أبو ماجد عشان أربط الأحداث يقول الأخ متعب يقول الريان القطري والتعاون اليوم عندنا لازم مشجعينا ويعرفون أن دورينا قوي يا جماعة الخير.
1: نعم.
4: يعني حتى يعني النادي اللي موجود في الترتيب العاشر أقوى من أي بطل في دوري خليجي أو نعم. أو دوري عربي.
1: نعم.
4: لهذا عندما قلت قبل شوي إحنا أمنيتنا للتعاون مثل ما قلت يا أبو ماجد والسكري يحتاج إنه مثل ما نقف مع أنديتنا في آسيا مع الهلال مع النصر مع الاتحاد مع الأهلي كلها أنديتنا، لكن إحنا اليوم عندما نتكلم عن التعاون التعاون صحيح شفناهم في مباراته مع الشباب، أيضا لابد نعرف إنه الشباب أيضا يعني بدأ يعود بشكل جميل. لهذا احنا نشوف مباراة الريان والريان مع نادي التعاون بتشوف أوكي. جودة لعبنا حتى لو جميل. كان عندنا لا يحقق شيء.
1: جميل. نختم إذن محورنا بالخبر التالي. أسفرت نتيجة قرعة كأس السوبر السعودي مقرر إقامتها في الكويت عن مواجهة القادسية ضد الأهلي ومواجهة النصر ضد الخلود. تستضيف الكويت المنافسات في يومي 19 إلى 23 ديسمبر المقبل بمشيئة الله. عندك توقعات وش تعليقاتك؟
4: والله
1: 40 ثانية 40 ثانية بالله.
4: أشوف حظ النصر صاير اليوم مرة عالي، أجلت لهم الجولة ووضعتهم مع الخلود. النصر طريقه سالك إلى تحقيق الكأس، لكن بشرط أنه يتعامل مدربه بواقعية. أيضا أبو ماجد في نقطة رئيسية بقول لك قبل ما نختم أبو ماجد، مباراة النصر مع فريق نيفينشي الأوزبكي شاهدنا كل من طلع في الدقيقة كم؟ دقيقة 9.
1: أوكي.
4: المدرب يسأله يقولش فيك، شوف أعلمك أنه ضياع الجهاز الفني والتنسيق مع المساعدين التنسيق مع الجهاز الطبي اللي نفس الموضوع مع الاتحاد.
1: طيب
4: لهذا يا أبو ماجد منظومة الدكة منظومة الفريق الفني ترتبط بالمنظومة الطبية أبو ماجد.
1: تحياتي لك مجددا. تحياتي وللجميع كان إذا معنا حبتنا المتابعين الكرام الإعلام الرياضي متعب العواد. الشكر يمتد كل واحد منكم على حسن المتابعه والمشاركه. اعتذر لمن لم استقبل مشاركاتكم لعذر وقتكم مشيئه الله قادم الايام. تقبلوا في حلقتنا لليوم تحت محدثكم علي يوسف الاعداد تقديم وفي الاخراج محمد الحميدي. تمسوا على خير. الصدارة. الصدارة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: تراث ومعمار.
2: هنا الرياض للمكان حكاية. معهد العاصمة النموذجي. معهد العاصمة النموذجي الرمز الممتد مع تاريخ التعليم الحديث حين وضعت بذرة تأسيسه عام 1355 للهجرة بمدرسة الأمراء في قصر المربع، ثم تأسس باسم معهد الأنجال عام 1360 للهجرة 1940 للميلاد، وفي عام 1385 للهجرة حمل اسمه الحالي في مقره بحي الناصرية الممتد على مساحة 1,000,000 متر مربع، ليتخرج فيه أبناء الوطن وقادته وليصبح وجهة تعليمية سعودية رائدة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء.

0: برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: خلك معنا
2: هلا بالطيب الغالي
1: على إذاعة الرياض.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير، ويا هلا ويا مرحبا فيكم في يوم جديد ومساء جديد مع هوا بلادي. رحب فيكم، أتمنى لكم إن شاء الله وقت جميل وممتع معنا خلال الثلاث ساعات رحلتنا اليومية اللي عودناكم عليها في هوا بلادي من الأحد حتى الخميس. ثلاث ساعات نكون معكم مرافقين، إن شاء الله تكون رفقة جميلة ورائعة وممتعة ومفيدة لكل اللي تابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق يا سودي راديو بلس. نرحب بالجميع ونتمنى إن شاء الله لكم وقت جميل وقت رائع. يوم الأربعاء خلاص قرب الويكند، فأكيد اليوم هذا كله طابع جميل ورائع عند الجميع. خلاص يعني ما بقى إلا بكرة إن شاء الله ونكون نهاية أسبوع للي طبعا يداومون وسط الأسبوع ويرتاحون جمعة وسبت، لكن اللي يداومون جمعة وسبت كان الله في عونهم وإن شاء الله معوضين خير ويلقون الخير إن شاء الله قدامهم. حياكم الله معنا في هوا بلادي.

وطبعا في هذا المساء الجميل والجديد مساء الأربعاء نذكركم بطاقم العمل الزميل محمد الحميضي في الإخراج، يعطيك العافية أبو حسن، وأيضا من الإعداد نور المطيري وجمال العتيبي، ومن التقديم زميلتي تهاني عطيف ومحدثكم علي الشهري. ونتمنى إن شاء الله خلال هالثلاث ساعات نقدم لكم شيء يعني جميل مريح مفيد لكم، يقضي عليكم سواء كنتم في الطريق هذا الطريق وهذه الزحام اللي أنتم فيه، واللي على خط اللي على خط مسافر يسمعني، نقول الله ييسر أمرك إن شاء الله توصل بالسلامة. هذه رسالة موجهة مبطنة، الله ييسر أمرك توصل بالسلامة إن شاء الله لكل الجميع إن شاء الله لمن أراد السفر. وإن شاء الله مثل ما عودناكم في هوا بلادي فقرات منوعة، فعاليات، أخبار الوطن الغالي العزيز اللي نقول الله يحفظه إن شاء الله من كل سوء ومن كل شر، ومن أراد بوطننا كيدا أو سوءا أن يجعل كيده في نحره. هذا الوطن محمي بإذن الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى ثم من قادته ثم من شعبه، تلاحم وطني جميل رائع ما بين القيادة والشعب في حفظ أو حماية هذا الوطن وحب هذا الوطن اللي الجميع يتشرب حب وطننا المملكة العربية السعودية، سواء مقيم سواء واطن زائر لأرض هذا الوطن. نقول الله يحفظ وطننا إن شاء الله من كل شر، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والسعادة والراحة والنمو والتطور لهذه البلاد. ننطلق في هوا بلادي انطلاقتنا الأولى، يعني ميكس رائع وجميل وفاصل جميل من مخرجنا محمد الحميضي، هو إذانا بانطلاق هوا بلادي.

0: هوا بلادي، هوا بلادي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
6: خلك معنا
7: هلا بالطيب الغالي
6: على إذاعة الرياض.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا. علي لهن بس رفع الصوت شوي.
1: أبشر.
0: نرحب طبعا بجميع المستمعين والمستمعات، نتمنى لهم يوم جميل تمام. لطيف خفيف ظريف إن شاء الله، بعيد عن كل الأشياء اللي ممكن توترهم. الحمد لله يا رب، يعني آمنين مطمئنين في منازلنا في بيوتنا، مهما حدث مهما صار نعرف أنه في خط دفاع خلفنا، ما نعرف أي حاجة، نسمع زينا زي الناس، نسمع الأخبار نسمع الأشياء، لكن يا رب لك الحمد والشكر ما نشوف شيء.
1: هذه نعمة والله إن في نعمة يا رب
0: فعلا، يعني هذه النعمة. أمس أختي تتعلق على ذا الموضوع تقول من كثر ما إحنا في نعمة وأمن وأمان، صار الواحد قاعد يتصرف مع الأمور على أساس إنها عادي، لأنه صح. ما يدري أصلا وش هي من الأساس.
1: الحمد لله.
0: فهذا الحمد لله رب العالمين، شيء ربنا أعطانا إياه ومن علينا فيه سنين طويلة، مو يوم ولا يومين. أكيد. فالحمد أكيد. لله رب العالمين إنه هذا الأمن والأمان مؤثر علينا، على أولادنا، على حياتنا، على مسار عملنا، تروح وانت مطمن، ترجع انت مطمن، لا انت بخايف انه يصير لك شيء، عيالك يصير لهم شيء، ايا كان. الحمد لله رب العالمين، نعمة الأمن والأمان
1: هذه نعمة،
0: أعظم نعمة نستشعرها في هالأيام.
1: أقول لك شيء تهاني بصراحة، أمس أنا والله كنت طالع تقريبا 9 10 وقت الانذار، جاني الانذار وانا في الطريق وكنا في إشارة زحمة زحمة مرة الإشارة، والله قاعد اطالع سبحان الله العظيم يا ربي لك الحمد، ولا كأنه في اي شيء عندنا ثقة في الله سبحانه وتعالى، ثم في حكومتنا وفي قيادتنا وفي الأمن والأمان اللي احنا عايشين. فأبدا اللهم أنا بس ندعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد ويمن علينا بالنعمة الأمن والأمان، ولا كأنه في أي شيء صار. والله حتى تلفت يمين يسار أشوف سعوديين أشوف مواطنين أشوف كل واحد عايش، ولا كأنه سمع انذار ولا سمعنا أي شيء، ولا يا ربي لك الحمد. فهذه نعمة، نعمة نقول الله لا يغيرها علينا إن شاء الله، والله يحفظ بلادنا، وبلادنا عصية على من أراد بها سوء، وهي محمية بإذن الله سبحانه وتعالى. والله يحفظ بلادنا ويحفظ شعبنا إن شاء الله، وجنودنا البواسل الله يقويهم إن شاء الله ويحفظهم ويسدد رميهم إن شاء الله.
0: نفخر بكل يعني ما قدم حتى الآن، بكل هذه الإنجازات على مستوى سواء كان يعني الدفاع داخل المملكة العربية السعودية وعلى مستوى الجبهات.
1: صحيح.
0: المهم في الأمر دائما نعيد ونكرر ونركز، خذ الأخبار من مصادرها الرسمية.
1: نعم. أيوة.
0: عندنا اليوم مصادر رسمية الإذاعة والتلفزيون وقنوات معروفة لبث الأخبار الصحيحة والموثوقة واللي تم مراجعتها قبل ما تطلع حتى،
1: وكالات رسمية
0: بالضبط. انتبه من مواقع التواصل الاجتماعي وما تروج له، يا كثر الإشاعات اللي موجودة. صحيح. فيها
1: كل بيقول بالضبط. بيتكلم أي.
0: فمالك دخل لا في المشهور الفلاني ولا المؤثر الفلاني ولا مدري مين، ما الأخبار خطها من المكان الرسمي.
1: تاني ترى مش مشاهير أو مؤثرين من عندنا، لا
0: لا من لا شهادة من
1: أي من برا، يعني ايه نكون واعيين ايه أن أصوات وأبواق من خارج المملكة. صحيح. لإحداث الفتنة والرعب في البلد، وهذا شيء مكشوفين يا ربي لك الحمد، لأنه عندنا الحمد لله مصادرنا الرسمية. صحيح. في نقل الأخبار وإعلامنا بكل جديد، ولذلك حتى اللهم لك الحمد يعني على طول بعد أي ضربة يجيك خبر كامل مفصل
0: بالضبط. وين حصل
1: نعم والحمد لله، وينقل على قنواتنا. صحيح. الرسمية الإخبارية ونتابع، ويا رب لك الحمد مطمئنين آمنين في بلادنا. فنتحرى الدقة، مواقع التواصل الاجتماعي تجمع ما بين الغث والسمين، فننتبه ولا ناخذ أي معلومة على محمل الجد من خارج المملكة، نكون حريصين. صحيح. يعني نحام ندافع عن بلادنا،
0: احنا من نروج للفتنة. أيوة. والأخبار المكتوبة بس.
1: والله يحفظ بلادنا ويديم عليها العز والأمن والأمان، ونجول حنا وياكم في هوا بلادي في 3 ساعات جميلة ورائعة، متنقلين ما بين جولات الزملاء المراسلين من مناطق المملكة ومواضيع مختلفة.
0: وانطلاقتنا اليوم في هوا بلادي من المنطقة الشرقية وزميلتنا ياسمين السهامي. حياك الله ياسمين.
2: يا هلا وسهلا تهاني وعلي، ومساء الخير لكم ولجميع الزملاء في طاقم الاستديو ولكل المستمعين.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله ياسمين.
2: فضل. الله يسلمكم. طبعا أنا الآن موجودة في مدينة الجبيل الصناعية، وتحديدا في صالة المركز الرياضي بالمدينة الجامعية بالهيئة الملكية. طبعا يقام في هذا المكان بطولات المنطقة الشرقية للمصارعة الرومانية والحرة، واللي انطلقت يوم الاثنين الماضي وتستمر بإذن الله إلى يوم السبت. طبعا اليوم بدت منافسات المصارعة الرومانية لفئة البراعم تحت سن 12، وما شاء الله يعني الأجواء مليانة حماس وتحدي بين اللاعبين الصغار، وكل واحد منهم يعني يحاول ويسعى انه يثبت نفسه ويحقق مركز متقدم في البطولة.
0: الله يوفقهم ان شاء الله.
2: امين يا رب. فبنعطي تفاصيل اكثر عن البطولة مع مدير إدارة الخدمات المشتركة والتطوير بالاتحاد السعودي للمصارعة الاستاذ عبد الله المزيد. يا هلا وسهلا فيك.
3: حياكم الله، تشرفنا فيكم.
2: في البداية ودي تتكلم لنا عن البطولة، طبعا اليوم هو اليوم الثالث للبطولة، كيف شفت مستوى المنافسات خلال اليومين اللي فاتوا، وإيش أبرز الأشياء اللي لفتت انتباهك؟
3: الحمد لله، البطولة طبعا هي بطولة المنطقة الشرقية لجميع الفئات العمرية، كانت ناجحة في بدايتها من اليوم الأول والثاني، وهذا اليوم أيضا الثالث. كانت المنافسة على أشدها بين الأندية المشاركة، وبلغ عدد الأندية المشاركة 6 أندية تتنافس فيما بينها، وكلها من المنطقة الشرقية طبعا. الأجمل في هذا الموضوع أن الفئات العمرية الصغيرة هذه كانت تنافسها قوي جدا، والكل كان يبغى يثبت جدارته على البساط.
2: بالعادة الصغار يعني يكون عندهم حماس وعندهم روح رياضية. طيب اليوم المنافسات مثل ما قلت أنا في البداية لفئة البراعم اللي تحت سن 12، ليش تحرصون أنتم على إقامة بطولات لهذه الفئة العمرية تحديدا؟ وإحنا قبل هذا اللقاء أنا صدمتني لما قلت لي أنه فيه حتى تحت 10 سنوات.
3: صحيح، اليوم الثالث، بدأنا في اليوم الأول تحت 20 سنة، اليوم الثاني المصارعة الرومانية تحت 15 سنة، واليوم أيضا المصارعة الرومانية تحت 12 سنة. أيضا إحنا شغالين على الفئة العمرية الأقل اللي تحت 10 سنوات. الفئة العمرية تحت 12 سنة يعني من الفئات اللي يبدأ يبرز فيها اللاعب، ويبدأ تبدأ ملامحها للاستقطاب. دور الاتحاد في هذه المرحلة هو المتابعة والمراقبة في هذه البطولات لاستقطاب النخبة من هؤلاء اللاعبين لتطويرهم أكثر عن طريق الاتحاد السعودي للمصارعة.
2: جميل. البطولة طبعا هي موزعة على 6 أيام، كل يوم مخصص لفئة عمرية ونوع من المصارعة، سواء كانت رومانية أو المصارعة الحرة. ليش اخترتوا هالطريقة في تنظيم المنافسات؟ يعني هل مثلا ما ينفع المصارع في الفئة الرومانية ما ينفع يلعب مع الحرة؟
3: سابقا كان اللاعب اللي ممكن يشارك يلعب في الحرة والرومانية، لكن من العام الماضي بدأ فصل الفئتين اللي هي الحرة والرومانية كلها على حدة، اللاعب الذي يشارك بالروماني فقط روماني، والحرة حرة، حتى يعني يكون في طريق صحيح حتى وصول العالمية بمشيئة الله، لأن الخلط في

0: بين الرياضتين هذا يعني إشكالية، لكن هو لكن فيما بعد راح يكون تخصصه واحد.
1: إيش الإشكالية يعني لما يكون اثنينهم يلعبون مع بعض؟
0: هي صعبة، ويكون يعني في إرهاق على اللاعب نفسه. لو تلاحظين أن البطولة يعني بدأنا بالثلاث أيام الأولى بالمصارعة الرومانية، والثلاث الأيام الأخيرة بدأنا بالمصارعة الحرة. المصارعة الحرة تختلف عن المصارعة الرومانية.
1: في الاختلاف؟
0: اختلاف في المصارعة الرومانية يكون المنافسة باستخدام نصف الجسم من الخصم، أما المصارعة الحرة له الحق أنه باستخدام الجسم كامل بدون ضرب أو شد الملابس أو أي مخالفات أخرى.
1: طب يعني ممكن وقت المصارعة تصير أشياء خارجة عن الشروط المذكورة سابقا، إيش الشيء اللي ممكن يصير أو إيش العقاب مثلا؟
0: يتم إيقاف المباراة في لحظتها لأن الحكم قريب من اللاعب. الشيء الثاني يأخذ نقطة سلبية عليه اللاعب نفسه اللي خالف.
1: جميل. طب أنا على حسب ما عرفت أن البطولة تدخل ضمن برنامج النقاط الموحد لدعم الأندية، كيف تستفيد الأندية المشاركة من النقاط اللي تحققها في البطولة؟
0: بالنسبة لبرنامج الدعم صراحة أن الله يقوي وزارة الرياضة ويعطي دولتنا الخير والبركة والتوفيق بالدعم اللامحدود اللي يقدم. يعني الآن في برنامج الدعم الموحد بالنقاط يدعم جميع الأندية مقابل أنك تعمل يا نادي وتحصل على نقاط معينة، مقابل نقاطها تتحول إلى مبالغ مالية وتتحول لحسابات الأندية مباشرة. على سبيل المثال عندنا 6 أندية اليوم، اللي يأخذ الأول مثلا سبيل المثال يأخذ 3 نقاط، الثاني يأخذ 2.5، فعدد النقاط هاي تتحول لمبالغ مالية وتتحول في حساب النادي مباشرة.
1: كده أنت تخلون الأندية تحرص على لعيبتها.
0: وهذا مشروع دولة، برامج الرؤية، برامج اللي أطلقها سمو سيدي ولي العهد عراب الرؤية حامل وطن بعد مليكنا الله يعطيه العافية ويقويه، اللي نشوف هذا كله يعني جهود الكل في العالم يعني يحسدنا عليها صراحة، ويحسد الأندية عليها ويحسد اللاعبين عليها. الآن اللاعب يحصل على مكافآت من قبل الأندية، الأندية تحصل على مكافآت من قبل الوزارة داعمة لجميع الألعاب.

0: هوا بلادي هوا بلادي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ها وش رايك، وين بنروح الليلة؟
2: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
1: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
2: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
2: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك
1: على جوك.
2: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
5: الصدق، نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، ونحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة. ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يوميا عبر استطلاع الرأي لنسمع آراءكم مباشرة.
6: ثلاثة لاعبين بتغيير واحد البارح.
7: يا أخي هذا مستوى، يعني وش تبغى يعني غير كذا؟
8: يعني كنا متخوفين من أيام المعسكر، بداية المعسكر.
5: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت الصدارة.
9: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: خلك معنا
10: هلا بالطيب الغالي
5: على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: هو بلادي.

0: حياكم الله معنا فيها وبلادي، ونرحب بكل اللي يتابعونا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي راديو بلس. احنا متواصلين معكم في ساعتنا الأولى، وما زلنا في استقبال جولات مراسلية الإذاعة المتنوعة. كنا في المنطقة الشرقية تحديدا في الجبيل، وكنا طبعا في تغطية عن المصارعة الرومانية والحرة لشباب وبطولة المنطقة الشرقية للشباب. وطبعا هذه الأعمار طبعا مهمة لها المشاركة تهاني في الجوانب الرياضية وتحفيزهم، مو شرط انه يعني والله يشاركون لتحقيق النتائج، لا، هي ترى لبناء اجسامهم وعقولهم. صحيح. ويعني دمجهم مع الجيل المشابه لهم في العمر وفي السن، فبالتالي يعني تتضح شخصية الشباب هؤلاء، و يعني تعطيهم قوة شخصية. صحيح. وقوة بنية وصحة للمستقبل. فمثل هذه البطولات يعني نتمنى إن شاء الله استمرارها، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. فكنا في المنطقة الشرقية، الحين نروح وين؟
1: أبها.
0: الأجواء الزينة والأمطار والبراد، فنروح لزميلتنا نورة مروعي. مساء الخير يا نورة.
1: مسجلة
0: نورة؟ ها؟ نورة؟
1: إيه بس
0: طيب أوكي، يلا أنا عندي مكتوب مباشر، لكن يلا
1: صحيح.
0: نروح إلى جولة مسجلة لزميلتنا نورة مروعي من منطقة أبها. موضوع جميل كما عودتنا دائما هي وجميع المراسلين مراسلي الإذاعة، فنستمع ونرجع.
2: في خطوة تعزز ثقافة الأمن السبراني وترسخ الممارسات الرقمية الآمنة، أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير مبادرة عسير سايبر برعاية نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة المهندس صالح الحوشاني، تزامناً مع شهر التوعية بالأمن السبراني. وتهدف المبادرة لرفع مستوى الوعي بالمخاطر الألكترونية وتعزيز حماية البيانات والأنظمة الرقمية من خلال حزمة من البرامج والأنشطة التوعوية والتدريبية الموجهة لمنسوب المنشآت التدريبية والجهات الحكومية وأفراد المجتمع. عميدة الكلية التقنية للبنات بمحافظة سرات عبيدة المشرفة على مبادرة عسير سايبر.
3: نتحدث اليوم عن مبادرة عسير سايبر، واللي هي مبادرة توعوية أطلقتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير. هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع شهر أكتوبر، شهر التوعية بالأمن السبراني، وفكرتها ببساطة رفع الوعي بمفاهيم الأمن السبراني، وأيضا كيف ممكن الممارسات الآمنة في استخدام التقنية تصبح جزء من حياتنا اليومية، سواء كان في العمل أو في الدراسة أو حتى في استخدامنا الشخصي للتقنية. طبعا نهدف بشكل أساسي من هذه المبادرة إلى نشر ثقافة الأمن السبراني وتعريف الناس بالمخاطر الإلكترونية والتهديدات اللي ممكن يتعرضون لها بشكل يومي، والأهم كيفية التعامل مع هذه التهديدات السبرانية.
2: وتتضمن هذه المبادرة ورشا توعوية وحملات رقمية وبرنامج سفراء عسير سايبر.
3: ركزنا في هذه النسخة من المبادرة على أن تستهدف موظفي الجهات الحكومية، وأيضا تشارك فيها منشآت المنطقة في تعريف منسوبيها من المتدربين والمتدربين بمفاهيم وأساسيات الأمن السبراني. نشير إلى أن المبادرة لا تقتصر على فعالية واحدة، هي مجموعة من البرامج والأنشطة تشمل الورش التخصصية واللقاءات التوعوية، أيضا الحملات التوعوية والمساهمة في نشر الوعي لنطاق المدارس والجهات الحكومية الأخرى في المنطقة. نحرص من خلالها إلى أن نصل إلى أكبر عدد ممكن، بحيث نوصل رسائل الأمن السبراني بطريقة بسيطة وقريبة من الناس ومناسبة كذلك لمختلف الفئات.
2: وتسعى المبادرة إلى ترسيخ الممارسات الآمنة في استخدام الأجهزة والشبكات وحماية الحسابات والمعلومات الشخصية ورفع مستوى الحذر من الروابط والرسائل المشبوهة وتعزيز ثقافة الإبلاغ عن الحوادث السبرانية.
3: أيضا نشير إلى أن المبادرة مستمرة بإذن الله طوال شهر أكتوبر، تحتوي على سلسلة من الفعاليات والأنشطة وتشارك فيها المنشآت التدريبية، بحيث يكون هناك في تفعيل وتوعية بالأمن السبراني طوال هذا الشهر. رسالتنا من خلال هذه المبادرة إن الأمن السيبراني هو مسؤولية للجميع وليس موضوع يقتصر على المختصين فقط. لابد أن كل شخص يكون عنده الوعي ناحية هالمخاطر السيبرانية، لأن وعينا بيكون هو خط الدفاع الأول، وكل ما كنا أكثر وعي كنا أكثر قدرة على حماية أنفسنا ومعلوماتنا سواء في الحياة الشخصية أو مع المنظمات. الشكر موصول لمن أسهم في نجاح هذه المبادرة ويعملون عليها طوال الشهر، وهم ممثلي المبادرة في المنشآت التدريبية بالمنطقة. كذلك الشكر للجهات الحكومية اللي تعاونت في نشر التوعية على نطاق أوسع لموظفيهم، وبإذن الله أن هذه المبادرة تحقق الأهداف المرجوة لها على خير.
2: تجسد مبادرة عسير سايبر توجه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نحو بناء بيئة رقمية أكثر أمناً، انطلاقاً من أن الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة، وأن المعرفة بالمخاطر الرقمية والوقاية منها تمثل خط الدفاع الأول لحماية الفرد والمؤسسة والمجتمع. لبرنامج هوا بلادي، نورة عسيري.
0: طيب العافية نورة، شكرا لك وعلى هالجولة الرائعة، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله، ونتمنى أيضا استمرار مثل هذه الجولات الرائعة من نورة ومن زملائنا المراسلين في جميع أنحاء المملكة. كنا في أبها، نرجع الرياض مع مخرجنا محمد الحميضي، ونطلع فاصل جميل ورائع نريح فيه شوي كذا، ونرجع نكمل فقرات هوا بلادي.

0: هو بلادي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
0: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة،
3: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها،
4: يلا توكلنا على
2: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
5: هبوك يا الطفش، الحين مش قاعد اسوي
2: اشياء كثيره نقدر نسويها.
5: سوالف مع نفسي ولا وش اسوي؟
2: سوالف ولعب.
6: وانا
7: ايش تبي؟
6: ابي العب معكم.
2: ومعلومات واغاني، مشاركاتكم اللي ترفع المود.
8: اقوى تنتين فيك يا الرياض.
2: برنامج اشياء كثيره كل جمعه من الساعه 7 الى 9 الليل معي انا سعود العقيلي على اذاعه الرياض.
0: خلك معنا
9: هلا بالطيب الغالي
0: على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، ونبدا مع اخبارنا ونتحدث عن جبال منطقه جازان والتشكيلات الصخريه التي تختزن تاريخ الارض وتثري سياحه الاكتشاف والمغامره. طبعا تكشف جبال منطقه جازان جانبا فريدا من تراثها او ثرائها السياحي، ويتجاوز تنوع وجهاتها الممتده بين البحر والسهل والجبل إلى ما تحتفظ به تضاريسها من تكوينات صخرية وشواهد جيولوجية تختزل مراحل من تاريخ الأرض وتحولاتها الطبيعية. كذلك تمنح الزائر فرصة لاكتشاف معالم استثنائية تجمع بين جمال المشهد وعمق التكوين. كذلك تفتح آفاق رحبة لسياحة الاستكشاف والمغامرة، وتعكس التكوينات الصخرية في المرتفعات الجبلية تنوعا لافتا في أشكالها وألوانها وخصائصها الجيولوجية، تحتفظ بآثار تحولات طبيعية امتدت عبر أزمنة سحيقة تقدر بملايين السنين. تكشف القمم والوجهات الصخرية والأخاديد والممرات عن ملامح نحتتها عوامل التعرية على امتداد العصور، لتشكل معالم طبيعية تستقطب السياح وهواة التصوير والباحثين عن تجارب ميدانية مختلفة.
1: وطبعا تتخذ هذه التشكيلات ملامح متعددة، فمنها جروف شاهقة تتسم بحدة انحداراتها، وكتل متدرجة تتخللها الشقوق والتجاويف، وأسطح صخرية تظهر عليها خطوط وانحناءات ونتوءات تشكلت بفعل العوامل الطبيعية، وتمنح اختلافات اللون والملمس في كل موقع طابعا بصريا خاصا، سبحان الله العظيم. يعني فيما يكشف الاقتراب من الصخور تفاصيل دقيقة لا تظهر للناظر من مسافات بعيدة. في محافظة الريث تقدم جبال القهر ووادي لجب مشهدين متباينين من هذا التنوع التكويني ترتسم أمام عين الناظر، إذ تمتد الجروف الصخرية على سفوح المرتفعات، بينما يشق وادي لجب طريقة بين جدران شاهقة تتقارب في بعض المواقع تتباعد في أخرى، لتشكل ممرات وانعطافات تتغير فيها مساحات الضوء والظل، وتمنح الزائر تجربة تتجدد تفاصيلها

0: مع كل خطوة في المسار.
1: أيضا تتميز جبال الحشر بمحافظة الدائر بني مالك بامتدادها أو امتداداتها الصخرية، فيما تتداخل تضاريس محافظة فيفا مع المدرجات الزراعية والمساكن الحجرية التقليدية في مشهد يكشف علاقة الإنسان بطبيعة الأرض وأساليب الاستفادة منها. محافظة هروب طبعا معروفة، تتوزع المعالم الجبلية بين المرتفعات والأودية والمسالك الطبيعية لتمنح هذه المواقع مجتمعة خيارات للتنزه والتصوير والمشي، وكذلك التعرف على الخصائص الجغرافية اللي تتميز بها كل جهة. عديد من المواقع علي
0: أكيد طبعا صراحة، يعني أنا اللي قريت عنه وادي لجب لأني شفته صراحة ما رحت له، لكن شفت المنطقة بجمالها جداً. وادي كان جميل صراحة، وفي تنوع وفي متاهات حلوة واستفادوا منها المرشدين السياحيين في المنطقة بصراحة.
1: جميل ذكاء. الاستكشاف والممارسات الرياضة،
0: تنوع جميل ورائع. أنه في وقت معين تروح له،
1: صح،
0: أوقات في النهار،
1: نعم،
0: والوصول لها خاصة إذا كان في أمطار يقول لك تجنب هذا الوادي لأنه يكون فيه سيول وفي،
1: صحيح.
0: فبصراحة يعني أنا شفت المنظر خيالي وجميل جدا، وتجربة حلوة للمحبين التجارب هذه،
1: الهايكينج والناس اللي تحب
0: التسلق والسباحة
1: اللي
0: فيها صعوبات. يعني أنا والله أتمنى أنه يكون مثلا في مسابقات تلفزيونية إذاعية تقام في مثل هذه الأودية للشباب، يعني أعطاهم روح مغامرة حلوة. فهالأماكن صراحة تكون ثرية جدا بهذه الأشياء الجميلة والثرية في بلادنا. فجمال بلادنا متنوع، سواء في الجبل، في الساحل، في الصحراء، في كل مكان بلادنا جميلة، ونتمنى إن شاء الله يدوم هذا الجمال، والله يديمه إن شاء الله ويحفظ بلادنا.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. واليوم أيضا نتحدث عن جانب مهم وهو جانب التدريب والتطوير اللي يعتبر الركيزة الأساسية لضمان استدامة قطاع الطهي ورفع كفاءة العاملين فيه، خاصة مع النمو المتسارع الذي يشهده هذا القطاع في المملكة العربية السعودية. في هذا السياق نتحدث اليوم مع الشيف ميادة صالح، كواحدة من الكفاءات الوطنية المتخصصة في تدريب الطهاة وتطوير الكوادر المهنية. شيف ميادة حياك الله.
1: يا هلا تهاني، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا، يا هلا ومرحبا، نورتينا اليوم في برنامج هوا بلادي.
1: نوركم والله.
0: شيف ميادة، أنت ما شاء الله تبارك الله يعني تعتبرين محكم دولي وكذلك مختصة في تدريب وتطوير قوائم الطعام وتوثيق الأطباق التراثية. وبنطلق معاك من مسماك، إيش يعني تدريب وتطوير قوائم الطعام وتوثيق الأطباق التراثية؟
1: شوف، التدريب طبعا يشمل من تجربة العميل، من مجرد أني أنا أكون عنده داخل كأساعدة مثلا في المنشأة وتحويل فلسفة العلامة التجارية يعني إلى سلوكيات يومية، إلى أنه يتقدم الطبق للعميل اللي بيدخل عنده. فهي تتابع وما في شيء نقدر نفصله عن الشيء الآخر. فأنا لما أجي أدرب الموظفين اللي هم الشفات، مش بس أني أدربه كأنه بس كطاهي، لا، كأنه يعيش التجربة مع العميل إلى من يوصلها له إلى منتج يستمتع فيه.
0: جميل جدا. تصميم البرامج التدريبية هل هو يختلف من شخص للثاني أو مطعم للثاني أو هوية مطعم إلى الآخر؟
1: أي أكيد أكيد، لأن أول شيء قبل ما أنت تسوي هوية للمطعم لازم تفهمي الركيزة الأساسية إيش نوع الخدمة اللي بيقدمها المطعم. هل هو فاين داينينج ولا هو فاست فود، يعني هل هو مطعم يكون بفاخر أو سريع.
0: نعم.
1: هنا التدريب بيختلف من منشأة لمنشأة.
0: جميل. طيب خلينا نتحدث عن المهارات والتقنيات الأساسية اللي ترتكز عليها أو يرتكز عليها طبعا الطاهي في المطبخ السعودي.
1: شوفي، احنا لانه احنا داخلين بقوة بالآونة الأخيرة،
0: صحيح،
1: في
0: صحيح.
1: العالم داخلين بقوة، فما يعني نلتزم بس ان نقول مهارات الطاهي زي العالم، انه لازم يكون ملتزم بالتقطيع، يعرف انه هذا دايست، يعرف انه مثلا انه هذه الحرارة. تعدى الموضوع انه وصلنا انه لازم يفهم الرسالة، الرؤية، القيم الجوهرية، يفهم الاستدامة، يكون عنده ادراك بادارة المخاطم الهافة، بيكون عنده معايير السلامة ملم فيها الايزو، مو بس انه يقدم الطبق. اذا ما اكتملت الصورة كاملة فصعب انه يقدم شيء. والاهم من هذا، قبل ما يشتغل اي شيف او ان احنا نقوم بتدريبه، نفهم كيف القصة حقت العلامة التجارية او المطعم اللي هو فيه. لازم يكون عنده انتماء، لازم يكون عنده الهوية فاهمها ومتشربها بقوة.
0: نعم.
1: عشان هو يعرف يعطي.
0: جميل. يعني احنا اليوم ما نقدر نقول انه اي شخص ممكن يدخل المطبخ السعودي ويتقن الأكلات السعودية إذا ما كان عنده هوية من الأساس.
1: شوفي، أنا ما أقدر أقول لك أنه صعب. ولكن مع الممارسة ووضع جدول، زي ما تقول جدول زمني، طبعا مع التدريب ممكن أي أحد يجيده، زي ما إحنا أجدنا الأكلات العالمية، ما في شيء صعب يعني.
0: يا سلام، ممتاز. طيب خلينا نتحدث عن التزام من خلال التدريب طبعا، والتزام الطهاة معايير دقة أو دقيقة جدا. ما هي المنهجية التي تتبعها أو تتبعونها لتدريب العمالة غير السعودية علشان يتقنون نكهات الأطباق الشعبية الأصيلة؟
1: هم أتوقع أشياء مهمة أساسية. أول شيء قبل ما أجيب أي أحد بيكون غير متحدث بلغتنا، لازم يكون فاهم اللغة 100%.
0: صحيح.
1: يعني إذا هو ما يتكلم نقدر نجيب مترجم معانا وإحنا نقوم بالتدريب. ثاني شيء، كل شيف معروف صديقه الصدوق الميزان. الميزان دائما نستخدم الجرامات، كل شيء يكون مكتوب بموازين ومعايير ثابتة، عشان هو لما يجي يشتغل ما يطلع ما يحد. نعطيه الوصفة بالموازين والمعايير وممكن كمان نستخدم نستعين بالبروشور أو اللوائح اللي جميل. تكون ثابتة قدامه عشان يمشي عليها مرتقة بصور. هذه في طريقة التدريب لغير السعودي.
0: ممتاز. يظل أنه على طاري الميزان، تعرفين الجملة المعتادة اللي دايما يعني يكررونها، عيرك ميزانك، يعني هذه متى تصير صحيحة؟
1: والله هذه تصير في البيت، بس عينك ميزانك في المطاعم وانت قاعدة تعطي تجربة للعميل تكون ثابتة والذائقة تكون دائما جميلة. لازم نلتزم بهذا الشيء مهما كان الشيف متمكن.
0: صحيح. شيف ميادة، كيف يتم تقييم كفاءة الفريق بعد انتهاء البرنامج التدريبي؟
1: شوفي، أنا بالنسبة لي المتسوق الخفي أجمل شيء، بغض النظر عن أنه في برامج أنها تقييمية أو كذا، بس يعني تحتمل الصحة والخطأ أوقات يعني، ولو الاختلاف الأذواق لبارة السلع.
0: صحيح.
1: بس أنه زي ما قلت لك أن إحنا نكون في متسوق خفي دائما السري، دائما يحاول أن صاحب التدريب اللي فعلا كفو يحطه دائما في ضمن برنامجه. غير كذا أن المتابعة دائما مع أصحاب المنشآت والمطاعم شيء ضروري، وفي برامج كثير الآن بالتواصل الاجتماعي موجودة ولتتبع هذه الأشياء أو مسيرة.
0: ممتاز. اليوم نتحدث عن مهنة للجنسين، للفتيات وللشباب، إيش النصيحة اللي ممكن تقدميها لهم في هذا المجال؟
1: دائما أقول إحنا هدفنا وما جينا في هذا المجال إلا بالشغف، الشغف هو دائما وقودنا الأول، بس لازم نعزز هذا الشيء بالاستمرارية. صحيح. التطوير ودائما الدراسة الدراسة وعدم التوقف. اللي يقول إنه وصل معناه انتهت مهنته. دائما. صحيح. التعليم المستمر هو سر النجاح.
0: شيف ميادة، أنا شكرا لك طبعا قبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا اليوم وهذا الحوار الجميل، وفخورين فيك أكيد.
1: شكرا لكم أنتم لإتاحة الفرصة لنا.
0: الله يعطيك العافية، يومك جميل.
1: ويعافيك يومك.

0: طبعا احنا اليوم لما نتكلم عن المطبخ السعودي نتكلم عن مطبخ يجيده الكبار والصغار، نتكلم عن نكهات لذيذة متنوعة مختلفة من منطقة إلى أخرى. لا نتحدث عن مهنة خاصة بالنساء أو مهنة خاصة بالرجال، إنما هي مهنة مشتركة أجادها الرجال ما شاء الله تبارك الله، وصار عندهم لمسة في هذا المجال، ويظل السيدات لمسات أخرى في صنع الأكلات الشعبية. في كل الأحوال للنساء والرجال نتمنى لهم التوفيق في هذا المجال، وفعلا هذا من المجالات اللي اكتسحها السعودي بقوة في الفترة الأخيرة والآونة الأخيرة. مستمعينا طبعا احنا ما زلنا معكم في هوا بلادي، بنروح الفاصل وراجعين لكم.
1: هوا بلادي هوا بلادي. معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

هذا موجز لأهم وآخر الأنباء من إذاعة الرياض على قراءته حورية سبيعي، أهلا بكم. ولي العهد يستقبل في الرياض رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، ويبحث عن آخر مستجدات في المنطقة إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين. المملكة تدين وتستنكر إقدام الحكومة الكولومبية على افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة. نتيجة اعتراض صاروخ فلسطيني في مدينة الرياض إصابة مقيم من جنسية عربية وأضرار مادية محدودة في منزل سكني ومركبة. تواصل عمليات فجر اليمن العسكرية لليوم العاشر على التوالي. مصرع العديد من القيادات الحوثية في عملية فجر اليمن في جبهات تعز ومأرب والساحل الغربي. مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن برنامج أثر التطوعي السعودي في السودان. وزارة التجارة تعلن نمو سجلات التجارة الإلكترونية بنسبة 25% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري. الرياض تستضيف الاثنين المقبل النسخة 43 من المعرض الزراعي السعودي. وزارة البيئة تطرح فرصتين استثماريتين في الرياض للزراعة والثروة الحيوانية. وفي الخبر الأخير، الدفاع المدني يصدر تنبيها بإنذار أحمر لأمطار غزيرة على 4 مناطق. نهاية الموجز من إذاعة الرياض، في أمان الله.

حياكم الله معنا فيها وبلادي، ما زلنا متواصلين معكم في ساعتنا الثانية لهذا اليوم في حلقة هوا بلادي، وما زال لدينا العديد من الفقرات والمواضيع إن شاء الله اللي حنتكلم عنها في حلقة اليوم. طبعا تهاني، احنا نعرف انه هوا بلادي دائما يعتمد على الأخبار، يعتمد على اللقاءات والفعاليات المقامة في جميع حلقات هذا البرنامج. احنا طبعا احنا نتكلم عن مواضيع مختلفة، وحصاد المراسلين اللي يعطيهم ألف عافية دائما معنا متواجدين ويقدمون لنا مواضيع مهمة، ونحاول ننقلها للمستمع العزيز بطريقة تكون يعني إن شاء الله جميلة ورائعة من خلال الثلاث ساعات اللي نتمنى إن شاء الله نوفق فيما نطرحها في حلقات هوا بلادي. فطبعا احنا دائما نكون معكم في تواصلنا في هوا بلادي، ومواضيعنا مستمرة وأخبارنا أيضا مستمرة في هذه الحلقة وجميع حلقات هوا بلادي.

0: نروح تهاني لخبر جميل ورائع عن مطارات المملكة وتحديدا مطارات الدمام. تحصد 3 شهادات اعتماد دولية لتعزيز وصول ذوي الإعاقة وتشمل مطارات الملك فهد والأحساء والقيصومة. يعني حققت مطارات الدمام 3 شهادات اعتماد ضمن برنامج تعزيز الوصول بالمستوى الثاني من مجلس المطارات الدولي الـ ACI. شملت مطار الملك فهد في فهد الدولي ومطار الأحساء الدولي ومطار القيصومة الدولي في إنجاز يعكس جهودها المستمرة لتطوير الخدمات وتعزيز تجربة المسافر.
1: طبعا جاء هذا الاعتماد تتويجا لجهود مطارات الدمام في تعزيز سهولة الوصول تحسين تجربة السفر للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تطبيق خطط وأطر حوكمة تدعم توفير بيئة سفر ميسرة وشاملة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
0: طبعا أوضح الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام المهندس محمد الحسني أن حصول المطارات 3 على هذا الاعتماد يعكس التزام مطارات الدمام بتوفير تجربة سفر تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن تعزيز سهولة الوصول يشكل أولوية في تطوير الخدمات والمرافق بما يمكن المسافرين من التنقل براحة واستقلالية.
1: أيضا أضاف أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لتكامل جهود فرق العمل في المطارات 3 مؤكدا استمرار مطارات الدمام في تطوير خدماتها ومرافقها وتبني أفضل الممارسات التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتوفير تجربة سفر ميسرة شاملة لجميع المسافرين.
0: يا سلام، تستحق هذه
1: المنطقة الشرقية حقيقة دائما يعني سباقة في حصد الجوائز. صحيح. في يعني الدخول في المنافسات على مستوى عالمي سواء كان من خلال المطارات، البنية التحتية، حتى على مستوى الأشخاص والأفراد ما شاء الله تبارك الله نجدهم يشاركون في كثير من المسابقات ويحصدون الكثير من الجوائز.
0: صحيح.
1: طلابنا وطالباتنا من المنطقة الشرقية أيضا يعني إبداعهم
0: ما شاء الله
1: يعني
0: مستمر.
1: بالضبط.
0: وطبعا هي فئة غالية علينا ذوي الاحتياجات الخاصة. صحيح. فاهتمامات المطارات فيها بالضبط. ودائما هذه من الأشياء المعيقة لما تروح منشأة أو مكان وما تجي فيه ما تلقى فيه توفير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، يعني فعلا تقول هذول جزء من المجتمع. فلكن الحمد لله المطارات الدمام وجميع مطارات المملكة تهتم بهذه الفئة الغالية وتهتم بتوفير الخدمات المناسبة لها. طيب نروح إلى منطقة نجران. تحتفل منطقة نجران باليوم العربي للبيئة الموافق 14 من أكتوبر من كل عام، وهي تمتلك إرثا طبيعيا وزراعيا استثنائيا يمتد من القمم الجبلية الشامخة إلى الأودية الخضراء والمزارع الخصيبة والمنتزهات الساحرة وصولا إلى أطراف الربع الخالي ومحمية عروق بني معارض، مما يجعل الحفاظ على هذا التنوع وتنميته مسؤولية مشتركة تستدعي تضافر الجهود.
1: أيضا تتميز تضاريس نجران بتنوعها بين المرتفعات والتلال والشعاب الصخرية والسهول الخصبة اللي تتخللها الأودية، وفي مقدمتها وادي نجران الذي تحيط به مزارع النخيل والحمضيات والعنب، كما تنتشر أشجار السدر والسلم في عدد من الأودية والمواقع الطبيعية، فيما تضفي الجبال والكثبان الرملية تنوعا على المشهد الطبيعي وتوفر موائل للنباتات والحياة الفطرية.
0: طبعا في الجزء الشرقي من المنطقة تمتد الرمال ضمن نطاق الربع الخالي، يعني الجزء صحراوي في الجزء الشرقي من منطقة نجران، فيما تقع محمية عروق بني معارض في غربة، وتتميز المحمية ببيئات طبيعية وتكوينات جيولوجية متنوعة تؤدي دورا محوريا في حماية الموائل والتنوع البيولوجي بما يشمل أنواع من الحياة البرية كالمها العربي وضب الريم.
1: أيضا تعد الزراعة عنصرا أساسيا في البيئة والمجتمع بنجران، تضم المنطقة أكثر من 5000 مزرعة تمتد على مساحة تجاوز 27,000 هكتار وتشمل أبرز المحاصيل النخيل، الحمضيات، العنب، التين، الفراولة، إضافة إلى محاصيل أخرى متنوعة. كذلك شهدت زراعة البن مؤخرا نموا ملحوظا تجاوز عدد أشجاره 100,000 شجرة موزعة على 111 مزرعة في المنطقة.
0: يا سلام يا سلام ما شاء الله. تسهم هالتقنيات الزراعية الحديثة منها الزراعة المحمية والزراعة المائية والزراعة في الأوساط الخاملة في تنويع الإنتاج ورفع كفاءة استخدام المياه، وأيضا تسهم كذلك في مبادرات تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة عضوية أو أعلاف في الحد من التلوث وتعزيز خصوبة التربة. ويعمل مركز استدامة في نجران على حفظ الأصول الوراثية لبعض أصناف الحمضيات والنخيل المحلية وإجراء تجارب على محاصيل واعدة وإنتاج شتلات ملائمة للظروف البيئية والمناخية للمنطقة.
1: ما شاء الله تبارك الله. طبعا تأتي أو تتواصل الجهود الرامية إلى تعزيز الغطاء النباتي في المتنزهات والمواقع الطبيعية كمتنزه الملك فهد الوطني في غابة سقام، ومن خلال التشجير والعناية بالنباتات والأشجار المحلية وصيانة المتنزهات. كذلك أعلن موسم التشجير الوطني لهذا العام عن زراعة أكثر من 6 ملايين شجرة في المنطقة منذ عام 2021، ضمن هدف يبلغ نحو 7 ملايين شجرة بحلول عام 2030، محققا نسبة إنجاز تصل إلى 85.9%.
0: ما شاء الله ما شاء الله. طبعا هذه الجهود تأتي في إطار البرنامج الوطني للتشجير ومبادرة السعودية الخضراء الراميين إلى تعزيز الاستدامة البيئية والمشاركة المجتمعية في حماية الطبيعة. ويمثل التنوع البيئي في نجران ثروة طبيعية تستدعي مواصلة حماية الغطاء النباتي والموائل الطبيعية وترشيد استهلاك المياه والحد من الممارسات الضارة بالأودية والمتنزهات والحياة البرية. ويجدد اليوم العربي للبيئة التأكيد على أهمية تكامل جهود الجهات المعنية والمجتمع لصون هذا الإرث وضمان استدامته للأجيال القادمة. إذن هذا جزء بسيط من بلادنا نجران، مو طبعا يعني نقلل من نجران، ولكن نجران إحدى المناطق المهمة في مملكتنا، ولكن حنا نقول يعني شوفوا بس هذه منطقة واحدة،
1: هذه منطقة واحدة، وكيف الاهتمام بالزراعة
0: والتنوع يعني اللي فيها. صحيح. والتضاريس المختلفة في نجران، فعمار يا بلادي إن شاء الله ودوام الازدهار والرقي إن شاء الله.

0: القدرات وشخصية الفرد في المجتمع. موضوعنا اليوم عن القيادة والريادة والتأثير. طبعا هذه القيادة والريادة والتأثير ثلاثة مفاهيم تتكامل لتصنع الفرق في حياة الأفراد والمجتمعات. القيادة رؤية توجه، والريادة شجاعة تبتكر وتتجاوز المألوف، أما التأثير فهو الأثر الذي يبقى في النفوس. الفكرة التي تلهم، والكلمة التي تحفز، والموقف الذي يصنع تغيير، هذه ثلاث أشياء مهمة جدا في بناء الشخصية. سعدنا اليوم الحديث عن هذا الموضوع، عن القيادة والريادة والتأثير في فقرتنا في هوى بلادي. سعدنا أن نستضيف الأستاذة أريج المعلم، الأمين العام للجمعية السعودية للتوحد. مساء الخير أستاذة أريج.
1: يعني بس بصحح، جمعية أسر التوحد.
0: أي جمعية أسر التوحد.
1: التوحد صحيح.
0: جميل. يعطيك ألف عافية أستاذة أريج.
1: الله يعافيك.
0: وحنا سعداء والله بتواجدك معنا للحديث عن هذا الموضوع المهم جدا، وبناء الشخصية والقيادة والريادة في وتأثير أيضا هذه الثلاث مفاهيم على شخصية الإنسان. ما الفرق بين القائد والرائد والشخص المؤثر أستاذ أريج؟
1: الحقيقة أخوي علي، يعني بداية مقدمتك يعني ما خليت لي شيء، ما شاء الله. وصفت القيادة بطريقة جدا جميلة، والريادة والتأثير، والحقيقة أنهم خليني أقول لك هرم ثلاثي عشان نقدر نصنع أي تغيير في أي مكان تكون فيه. لازم نكون عندنا هذه الثلاث قيم. خليني أقول لك القيادة اليوم ما هي بصفة، القيادة قيمة. الفرق اليوم بين لما تقول هذا قائد وهذا يدير وهذا مدير، القائد يعني يحرك البشر عشان يصنع منهم قادة آخرين يعني يديرون العجلة فيما بعد. وبالضبط التأثير، يعني اليوم كل الهرم هذا يرجع لبعض، يعني القائد قوة قيادته في قوة تأثيره. اليوم احنا يعني بندير أمور معينة، بس فيما بعد بيجي من بعدنا يدير. صحيح. هذه الأمور، إيش الأثر اللي حنا يعني منحنا لهم عشان يكون عندهم ريادة.
0: يا سلام.
1: ريادة وابتكار في تقديم برامجهم، في تقديم مشاريع جديدة. اليوم احنا في وطن الحقيقة يعني ما يقبل بأوساط الحلول، يعني تعودنا دائما ان نكون في الصف الأول.
0: صحيح.
1: والله يحفظ وطننا من كل شر. آمين. ان شاء الله. آمين. في هذه الأيام فالحقيقة ان يعني هي هرم ثلاثي، اذا سقط واحد منهم يسقطون البقية كلهم.
0: صحيح. طيب أستاذ أريج، أنا أبغى أميز ما بين القائد الملهم مع المدير التقليدي. أكيد في صفات ممكن نكتشفها في القائد الملهم تميزه عن المدير التقليدي، ممكن نكتشفها
1: 100%. اليوم المدير العادي يعطي توجيهات معينة ويتابع فيها بغض النظر عن أن يقيس قدرات فريقة أو يلهمهم أو حتى ينتبه لأبسط الأمور، حتى لو كانت أمور شخصية تعرقل سير تقدمهم. بينما القائد يكون حريص دائما على الصحة النفسية والعقلية والعلمية للموظفين وقدراتهم، وكيف يقدر يلهمهم من خلال إعطائهم فرص يعني تمكنهم من شعور الإنجاز. واحدة من الممكنات النفسية اللي تساعد الإنسان على التوازن النفسي هو قدرة الإنسان على الشعور بالإنجاز.
0: صحيح.
1: فهذه من الأمور اللي تساعد على رفع ثقة الإنسان بنفسه، واليوم ما يقدمها المدير العادي. يعني القائد اليوم الملهم هو اللي راح يساعد الموظفين على زيادة ثقتهم بنفسهم، وبالتالي راح يعود على المنشأة أو المؤسسة اللي هم يعملون فيها يعني بعمل ريادي.
0: صحيح. أنا أعتقد إذا توافقين أستاذة أريج أن القائد الملهم هو اللي يتفهم طبيعة المجموعة اللي تعمل معه، قدراتهم، وبالتالي يعرف يوكل المهام للأشخاص المناسبين في هذه المجموعة. عشان كذا احنا نقول دائما القائد الملهم يخرج بنتائج إيجابية، وهذا الهدف من عمله، الخروج بنتائج إيجابية، التأقلم مع المجتمع،

0: مع المجموعه اللي يعمل معها، مختلف عن المدير التقليدي اللي هو انا قدمت التعليمات نفذوها ايا يكن، يعني انا ما لي شغل بالمجموعه بما تتميز.
1: صحيح، ويمكن صحيح ولا قطع الواردك. كثير من المنشآت اللي يعني تعرف تفرق بين انه وجود فيها قائد ام مدير، اذا غاب المدير يتوقف الشغل، بينما اذا غاب القائد ما يتوقف الشغل. صحيح. لان الديناميكيه العاليه اللي هو ورثها في قدرات الزملاء وفي العمل خلى المنظومه تمشي بشكل جدا ابداعي وجميل، لانه حط سيستم واضح أو حط نظام واضح للعمل، حفزهم، فهم قدراتهم، دفعهم بطريقة إيجابية، ترك الأثر. أجمل شيء يعني من خبرتي في مجال القيادة، سواء بالقطاع الحكومي ولا بالقطاع الخاص أو بالقطاع الثالث، أن اليوم أنت تحط نظام وتوكل للفريق وتحط لهم هدف بعيد وتتركهم يمشون. أسوأ شيء أنك تقعد تتابع على كل خطوة وكل تحرك، وهنا بيكون في عرقلة ويعني ضياع لوقت وجهد. لكن لما تتوضح الرؤية دائما للفريق، اليوم احنا ودنا نكون بعد سنتين في المكان الفلاني، حققنا المشروع الفلاني، خدمنا عدد كذا، مؤشرات أداء واضحة، تلقى الفريق يشتغل، خلاص يشتغلوا بإلهام، وبكرة يطلعون لك أفكار حتى خارج الصندوق. يمكن أنت كنت حاط حدود معينة في المشروع، يجونك هم بأفكار إبداعية، لأن الرؤية بالنسبة لهم عارفين حنا لوين نبغى نوصل.
0: جميل. طيب نتكلم أستاذ ريج عن إعداد قادة المستقبل، وش المبادرات الوطنية والمؤسسات التعليمية المجتمعية اللي تصنع قادة للمستقبل برأيك؟
1: أي شيء أخوي علي فيه أثر وتأثير واضح ومشروع مستدام يكون خلفه قائد مستقبلي. اليوم كثير من المشاريع اللي موجودة فيها استدامة عالية، لأن النظرة تغيرت بشكل كبير. يعني يمكن في السابق كنا نشوف مشاريع تبدأ ثم تتعثر.
0: صحيح.
1: قد ينقصها رؤية، قد ينقصها تخطيط، قد ينقصها كوادر، قد ينقصها قائد جيد.
0: صحيح.
1: من البداية أساسا. لكن اليوم يعني في كثير من المشاريع الوطنية اللي يعني كان من الأساس رؤيتها واضحة، تحفيز، كان فيها إلهام، وصلت يعني لأماكن كثيرة. واليوم يمكن بحكم يعني وجودي في الجانب الاجتماعي وتقديم بعض المشاريع الوطنية على مستوى المملكة، وجدنا كيف أنها حتى لو بدأت مثلا السنة هذه بدينا على 100 ولا 200 شخص استفادوا منها، السنة القادمة نلقى التقدم، وصلنا ل 300 400 500 شخص استفاد. وهنا ونشوف السنوات اللي بعدها واللي بعدها. وهنا اليوم كل ما زاد اعداد الاشخاص اللي يستفيدون من هذه المشاريع الوطنيه والاثر الاجتماعي، ونقدر نقيس بعد يعني نقيس الاثر، كم منهم استفادوا، كم منهم تغيرت حياتهم او جوده حياتهم كانت افضل.
0: يا سلام. وش الفرص المتاحة أمام الشباب السعودي للريادة والابتكار أستاذ عريج؟ في فرص؟
1: أنا ما أقول لك في فرص، أقول لك في عقول.
0: صحيح.
1: اليوم عقلك هو اللي يصنع الفرصة، استعدادك واستغلالك لكل الموارد اللي موجودة. اليوم إحنا ما ينقصنا شيء، يعني في تمكين تقني عالي، في تمكين معرفي عالي، في تمكين تعليمي عالي، تمكين تطوعي حتى عالي. يعني اليوم في جزء من الأجزاء اللي تساعد على تنمية الشخصية وتنمية الأفكار هي التطوع.
0: صحيح.
1: أنك أنت تتطوع وتكتسب خبرات ويصير عندك مهارات التواصل عالية، وبالتالي حتى لما يعني يصير في مشروع أنت تبغى تبتكره حيكون عندك المخزون اللي كون لك هذه الفرصة. أكيد موجود فرص، ولكن قبلها العقول. يعني اليوم إحنا لازم نستثمر عقول الشباب ونبدأ أن نوجهها التوجيه الصحيح لخدمة وطنها. جميل. وخدمة خدمة أبناء الوطن برضو.
0: يا سلام. طبعا يعني نقول بالمختصر أنه لا ننتظر الفرص، نبحث عن هذه الفرص، نصنع هذه الفرص، بالتالي نجد أنفسنا في مكان متقدم، مكان ريادي قادة، نجد أنفسنا قادة لأننا نصنع الفرص وليس الفرص هي من تصنع العقول. هذا كلام جميل والله أستاذ أريج، ونتمنى إن شاء الله أنه شبابنا يعني يستفيدوا مثل من هذه النصائح وهذه المعلومات الرائعة والجميلة. الله يعطيك العافية أستاذ أريج المعلم الأمين العام لجمعية أسر التوحد، استمتعنا معك في الحديث عن القيادة والريادة والتأثير، ونتمنى إن شاء الله أنه فدنا وقدمنا الفائدة للمستمع العزيز. شكرا لك أستاذ أريج.
1: شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة.
0: يعطيك العافية.

يعني موضوع مهم وجميل بصراحة، القيادة والريادة والتأثير. لابد أن تكون قائد رائد مؤثر في مجتمعك، في مكانك، في عملك، حتى تصبح يعني محل اهتمام الآخرين. القيادة شيء مهم جدا، مثل ما قالت الأستاذة ريج، لا ننتظر الفرص. في بعض الأشخاص ينتظر الفرصة يقولك والله ما وجدت الفرص. في ناس تصنع الفرص، تبحث عنها. بحثك عن الفرص هو اللي يوصلك إلى نقطة أنت تريد أن تصل إليها، سواء كنت قائد، رائد، مؤثر. فهذا الفرق ما بين الإنسان العادي والقائد الملهم. ونتمنى إن شاء الله للجميع إن شاء الله أن يجد الفرص المناسبة ويبحث عنها بطريقته الخاصة، ويكون مؤثرا في مجتمعه، رائدا في مجتمعه، قائدا في مكان عمله.

0: هو بلادي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحاً.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم بانتظار ساعتنا الثالثة. ربع ساعة تقريبا أو 10 دقائق تفصلنا عن الساعة الثالثة، وما زلنا متواصلين في هوا بلادي وفي تقديم فقراتنا، وأيضا حصاد المراسلين مراسلي الإذاعة المتواجدين في جميع مناطق المملكة. نروح إلى منطقة حائل وإلى زميلنا العزيز مرزوق العردان. حياك الله أبو صفوق ومساء الخير.
1: نور أخي علي وأيضا الزملاء محمد وكافة الزملاء طاقم البرنامج والمستمعين الكرام، نقول الله يحييكم من حائل.
0: يا هلا والله أبو صفوق، كيف الأجواء عندكم؟ بدأ الجو يبرد في حائل؟
1: صحيح فعلا الأجواء تقريبا من أسبوعين تغيرت عندنا في حائل،
0: ما شاء الله.
1: وأيضا السحب ولله الحمد تملأ السماء منطقة حائل عموما، وهطلت بعض الأجزاء وبعض المناطق حصل لها بعض الرشوش، بعض الأشياء من الوسم بإذن الله نعتبره إن شاء الله، والخير إن شاء الله قادم للمنطقة وفي كافة مناطق المملكة بإذن الله تعالى.
0: اللهم أمين. الله يبارك لكم ويرزقكم إن شاء الله الخير إن شاء الله. جولتك اليوم وين متواجد اليوم يا أبو صفوق؟
1: نعم، بس أنا أحب أقول إنه إن شاء الله هذه السنة إن شاء الله سنة خير وبركة، وبإذن الله تعالى يكثر الربيع في كل أرجاء البلاد ولله الحمد. وأنا اليوم متواجد، طبعا إحنا اليوم كنا في من أجمل المحافظات حقيقة، هي محافظة شنان، ويمكن هذه المحافظة تعتبر مميزة باعتبار موقعها المميز الواقع ما بين طريق القصيم الرياض السريع حائل، أيضا وجود عدد من الطرق التقاطعات اللي تعطي هالمحافظة أهمية كبرى.
0: يا سلام.
1: لذلك صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعد أمير المنطقة حفظ الله كان اليوم في هذه المحافظة ودشن عددا من المشاريع التنموية بالمنطقة.
0: ممتاز.
1: لوصف بعض هذه المشاريع أو تغطيتها ولإخباركم أيضا، اسمح لي أخوي علي أن أرحب بسعادة المهندس سعود العلي مساعد الأمين للإعلام والاتصال المؤسسي بمنطقة حائل. مهندس حياك الله معنا في برنامج هوا بلادي.
2: حياكم الله ويسعد الله مساكم، ونشكر لكم هذه المواكبة وإتاحة هذه المساحة للحديث عن التنمية في حائل، وهي جوهرة ضمن جواهر هذا الوطن يعني الغالي، مثل بقية المدن التي تشكل هذه الصورة الجميلة المتماسكة المتلاحمة لهذا الوطن الغالي تحت ظل هذه القيادة الرشيدة. نعم
1: نعم نعم. مهندس، كان سمو الأمير في جولة دشنا أو افتتح أيضا مبنى المحافظة الجميل وأيضا عدد من المشاريع التنموية، لعلنا وعسى أن نعطي لمحة مختصرة عن تلك المشاريع.
2: نعم أخوي مرزوق الله يطول عمرك، كما ذكرتم في مستهل حديثك أنت وأخي علي عن الحديث عن الخير في هذه الأجواء الجميلة جدا واللطيفة، وعن يعني إن شاء الله موسم متوقع بحول الله تعالى أن يكون موسم ربيعي مميز في منطقة حائل، ومن هذا الربيع ومن هذا الخير ما تحظى به منطقة حائل من دعم سخي من قيادتنا الرشيدة في مشاريع التنمية عامة، حيث تسير عجلة التنمية بخطى ثابتة وواثبة نحو رؤية السعودية 2030، ومن ذلك هذه المحطة التي توقفنا عندها اليوم برعاية كريمة وتشريف من سمو أمير منطقة حائل صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعد آل سعود، حيث تم تدشين عدة مشاريع تنموية وخدمية تعنى بالقطاع البلدي بحضور سعادة أمير المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي. ولا شك أن يعني أمانة منطقة حائل تعتبر هي الذراع البلدي التنفيذي تحت مظلة وزارة البلديات والإسكان، لما يعني تلقاه كافة مدن المملكة من برامج تعنى بالأنسنة وجودة الحياة، حيث أن هذا المفهوم من قبل وزارة البلديات والإسكان لم ينحصر

0: المتجر في المدن الرئيسية، بل اليوم يعني نشاهد في كافة المحافظات، في كافة يعني المدن، في كافة يعني المراكز، في كافة يعني المواقع والضواحي التابعة للمناطق عامة، جاءت هذه المشاريع يعني اليوم لتخدم سكان هذه المحافظات وهذه المدن وزوارها. كما ذكرت يعني تقع على محاور حركة دولية هامة جدا. أيضا إن ذكرنا يعني الميز لماذا نحن اليوم في شنان تحديدا، لأن شنان يعني اليوم صارت هي إحدى الوجهات الهامة جدا، فيها حديقة سلمى جيوبارك الجغرافية والمعتمدة والموثقة لدى اليونسكو كموقع تراث ومزار عالمي، فيها الفوهات البركانية التي يهتم بها الباحثين والدارسين في الجامعات والجيولوجيين، أيضا فيها خصوبة التربة يعني زراعية، وأيضا فيها المواقع التاريخية، وهي تقع أيضا على محاذاة مدينة فيد التاريخية وكذلك الكهفة. سعدنا هذا اليوم بجملة من وحزمة من هذه المشاريع تحت رعاية يعني كريمة من وجه السعد سمو أميرة المنطقة. نعم
1: نعم أخوي المهندس سعود، يعني تفضلت ما شاء الله بحديث قيم وجميل. هذه المشاريع يعني مجملها تقريبا يحظى بها القطاع البلدي في التي دشنت هذا اليوم بتقريبا يعني ب 51 مشروع ما شاء الله تبارك الله. لو ناخذ لمحة مختصرة بس عن هذه المشاريع البلدية في المحافظة.
0: نعم لا شك، يعني تتنوع هذه المشاريع بكافة التصنيفات التي تعنى بالقطاع البلدي والخدمي تحديدا، ومن أبرز هذه المشاريع استكمال يعني المراكز الحضارية في هذه المحافظات والمدن وإنشاء ساحات بلدية. يعني اليوم نستبدل الفراغات البيضاء بمساحات مؤنسنة وحدائق وممرات مشاة، وأيضا تأهيل الطرق والمداخل العامة، وأيضا رفع كفاءة الطرق والمخططات السكنية في هذه المراكز أو هذه المحافظات عفوا. وتشمل أيضا يعني المشاريع توظيف لا شك الهوية النجدية في المشاريع المعمارية التي يتم إنشائها الآن، وأيضا يعني تهدف وتصب مباشرة في مفهوم كبير جدا وهو تحسين المشهد الحضري عامة. وإن تكلمنا عن درء خطر يعني السيول، أيضا يعني هذه المشاريع لها جانب ولها حصة يعني كبيرة في كافة يعني النقاط الحرجة التي رصدت في يعني حالات مطرية سابقة. وأيضا هناك لا شك يعني كما ذكرت مرزوق أنه يعني تقع يعني على محاور حركة هامة وطرق دولية مثل طريق يعني القصيم حائل السريع، لذلك جاءت يعني جملة من هذه المشاريع. عدد من الاستثمارات الهامة إن قلنا عنها مراكز خدمة متكاملة أو إن قلنا عنها نزل سياحي يخدم اليوم يعني المسافرين والمتنقلين عبر شبكات الطرق التي يعني أنشئت وشيدت بكفاءة وجودة عالية لتربط شمال المملكة بجنوبها وشرقها بغربها، لتكون خيار محبب ومفضل وخيار متاح للمسافرين أيضا فيما بين مدن هذا الوطن الغالي.
1: نعم بارك الله فيك مهندس سعود العلي مساعد الأمين للإعلام والاتصال المؤسسي بأمانة منطقة حائل، شكرا لك، وإن شاء الله في تغطيات المقبلة بإذن الله في مشاريع الخير والنماء.
0: الله يطول عمرك، نشكر لكم هذه المواكبة الدائمة وتخصيص هذه المساحة للحديث عن النهضة التنموية في حائل وهذا الوطن، شكرا لكم جميعا.
1: بارك الله فيك أخوي علي، الكلمة لك.
2: يعطيك العافية أبو صفوق الزميل مرزوق العردان على هذا اللقاء الجميل وعلى هذه المعلومات عن محافظة شنان وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعد
1: عبد العزيز
2: بن سعد آل سعود أمير منطقة حائل. لهذه المحافظة وافتتاح المحافظة فيها. وحنا نعرف أنه بلدة شنان ما شاء الله أو محافظة شنان يعني تزخر بالأشياء الجميلة مثل ما ذكر ضيفك قصر خراش. نعم. إذا كان صحيح والفوهات البركانية. نعم. وسلمى. نعم. بارك. ويعني بصراحة تستحق الزيارة هذه المحافظة. نعم. الجميلة. شكرا لك يا مرزوق، يعطيك ألف عافية أنت وضيفك الكريم، وإن شاء الله تستمر الجولات الجميلة من منطقة حائل. يعطيك العافية.

طبعا كنا في منطقة حائل وهذه المنطقة الجميلة والرائعة يعني بأهلها وبناسها وبتاريخها، وما زلنا متواصلين معكم فيها وبلادي، ولدينا الكثير إن شاء الله من الفقرات وأيضا حصاد المراسلين في هذه الحلقة. لكن نروح إلى فاصل ونرجع نستكمل ما تبقى من هوا بلادي.

0: هوا بلادي. هوا بلادي. إذاعة الرياض، نبض الوطن. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
4: نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، ونحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة. ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يومياً عبر استطلاع الرأي لنسمع آراءكم مباشرة.
5: 6-3 لاعبين بتغيير واحد البارح.
6: أخي هذا مستوى يعني، وش تبغى يعني غير كذا؟
7: يعني كنا متخوفين من أيام المعسكر، بداية المعسكر.
4: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت الصدارة.
8: برنامج الصدارة يأتيكم يومياً عند الرابعة عصراً مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
0: خلك معنا هلا بالطيب الغالي على إذاعة الرياض.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. وصلنا ساعتنا الثالثة ونبدأها بهذا الخبر الجميل الحقيقة حول اطلاع أمير أو نائب أمير حائل على أطر التعاون الثقافي بين متحف حائل وجمعية حضارات للتراث. طبعا استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة مدير متحف حائل للنقوش والفنون الصخرية سليمان بن مشعل الترجم. طبعا يرافق فريق عمل المتحف اللي طبعا يعملون في هذا المجال من مجلس إدارة جمعية حضارات للتراث والمدير التنفيذي كذلك للجمعية وأمين الجمعية. خلال اللقاء اطلع سموه على أطر التعاون الثقافي بين المتحف والجمعية والخطط المستقبلية لتطوير البرامج والمبادرات المشتركة بما يسهم في إبراز الأرث التاريخي والحضاري لمنطقة حائل، كذلك تعزيز الوعي بأهمية التراث الوطني وتوسيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية، منوها سموه بدعم القيادة الرشيدة للمحافظة على التراث الوطني وتعزيز الهوية المجتمعية في الأنشطة الثقافية طبعا في المملكة. من جهته طبعا ثمن ترجم متابعة سمو نائب أمير منطقة حائل وحرصه على إثراء المشهد الثقافي بالمنطقة، مشيرا أن أهمية تكامل الجهود بين المتحف والجمعية لتقديم مشروعات نوعية تعكس عمق المنطقة الحضاري والثقافي وتوثق صلة المجتمع بإرثه التاريخي.
1: وهذا موضوع مهم يا تعاني.
0: صحيح.
1: علاقة المتاحف دائما بالجمعيات. نعم. وأهمية المتاحف لحفظ الإرث والتاريخ والثقافة، ثقافة المنطقة وتاريخها. ففي احنا نعرف انه المتاحف في متاحف حكومية وفي متاحف شخصية. يعني المتاحف الحكومية هي اللي تكون يعني متاحف رسمية.
0: نعم.
1: وتحتفظ يعني تاريخ الدولة والإرث التاريخي لها والبعد التاريخي لهذه الدولة.
0: نعم.
1: بينما المتاحف الشخصية يقوم عليها أشخاص قائمين يعطيهم ألف عافية،
0: لها انتشار كبير. أيه
1: صحيح. وحنا نستضيفهم كثير في برنامج هوا بلادي ونطلع على أهمية الموجود عندهم في المتاحف وش اللي يهتمون في حفظ التراث وكيف توارثوا هذا العمل. يقول لك عن طريق أبن عن جد حب للتراث، بالتالي بدأ يجمع هذه الأدوات والأشياء الثقافية والمطبوعات للمتاحف، وبالتالي أصبحت تحمل وتعزز ثقافة المنطقة، المحافظة.
0: صحيح.
1: الدولة.
0: صحيح.
1: وهذا جهد شخصي يشكرون عليه بصراحة. نتمنى يعني إن شاء الله دعم مثل هذه الأعمال والمتاحف الشخصية، وأعتقد أن الدولة حريصة جدا لمتابعة هذه المتاحف ودعمها.
0: أصلا هذا واجب على فكرة أنه يعني حفظ الإرث لكل منطقة. إذا عندك قطع أثرية يعني أعتقد أنه كثير من الأشخاص الآن يعني عنده الوعي الكامل بهذا الموضوع، يحافظ عليها، يهتم بصيانتها، يورثها لأبنائه.
1: صحيح.
0: وسبحان
1: نقلها
0: الله
1: للأجيال.
0: بالضبط. وهذا الشيء اللي خلى المتاحف الشخصية تظهر على السطح الفترة الأخيرة، إنه من الأجداد وهم يحتفظون بهذه القطع الأثرية.
1: صحيح.
0: يعني ورثها لأبنائه وأبنائه طبعاً يحافظون عليها حتى وصلت إلى الجيل الحالي، وبالتالي افتتح متحف وحط فيها هذه القطع. وترها من التجارب الجميلة
1: المكلفة.
0: بالضبط.
1: ومكلفة يعني لا نقول لنا ترى المتاحف
0: غير جمع القطع أيضاً. أي غير جمع القطع وإنه يروح ويجي.
1: صحيح.
0: غير الصيانة طبعاً.
1: صحيح.
0: اللي تخضع لها.
1: صحيح.
0: هذه
1: القطع والأشياء. صحيح. وأحيانا يكون فيها مخطوطات. صحيح. قديمة المحافظة عليها. طيب نروح إلى خبر آخر. معامل البحر الأحمر تواصل تطوير المشاريع السينمائية في سيول. ما شاء الله. واصلت معامل البحر الأحمر السينمائي التابعة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي أنشطة الدورة السابعة من برنامج الأفلام الطويلة في العاصمة الكورية سيول بالشراكة مع مؤسسة فيلم اندبندنت بمشاركة صناع أفلام من المملكة والعالم العربي. وآسيا وأفريقيا ضمن جهودها لدعم المواهب السينمائية وتطوير مشاريعها.
0: أيضا شهدت المحطة سلسلة من ورش العمل والجلسات المتخصصة ركزت على تطوير المشاريع السينمائية، تبادل الخبرات مع مختصين في صناعة الأفلام، بما يسهم طبعا في تعزيز الجوانب الإبداعية والمهنية للأعمال المشاركة وتهيئتها لمراحل الإنتاج والتسويق.
1: طبعا تضمنت الأنشطة جلسات أو جلسة حوارية ضمن سلسلة إنسباير استعرضت دور القصص المستمدة من البيئات والثقافات المحلية في الوصول إلى الجمهور العالمي وأهمية المحافظة على أصالتها وهويتها الثقافية.
0: طبعا البرنامج علي يضم في دورته السابعة 12 مشروعا سينمائيا، منها 3 مشاريع سعودية و9 مشاريع دولية تخضع لمسارات تطوير متخصصة تشمل كتابة السيناريو، الإخراج، الإنتاج تحت إشراف خبراء ومختصين في صناعة السينما.
1: طبعا البرنامج يستهدف أعداد أو إعداد المشاريع للمشاركة في الأسواق السينمائية الدولية، وإتاحة فرصة التواصل مع المنتجين والموزعين والجهات الداعمة على أن تواصل الفرق المشاركة رحلتها التدريبية في محطتها المقبلة بمدينة لوس أنجلوس وصولا إلى عرض مشاريعها ضمن سوق البحر الأحمر خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته المقبلة. شكرا لمهرجان البحر الأحمر السينمائي اللي فعلا يجمع هذه الطاقة الشابة المتعطشة إلى صناعة أفلام سعودية وإبرازها إلى المجتمع الدولي عن طريق المشاركة في مثل هذه المهرجانات. وحنا قاعدين نشوف مهرجانات أو مسلسلات وأفلام سينمائية سعودية تخرج إلى العالم بشكل جميل ورائع، ونقطة مهمة جدا
0: بعدين مهرجان البحر الأحمر السينمائي أصبح من دولي. المهرجانات الدولية صحيح. اللي يحضرها كل الممثلين والمنتجين والمخرجين ويعني أي شخص يعمل صحيح. في هذا المجال من جميع دول العالم
1: صحيح.
0: فيعني هو موسم بالإضافة إلى مكانته طبعا اللي أصبحت بارزة ضمن المهرجانات العالمية اللي اليوم نتحدث عنها، كبيرة جدا لعرض الأفلام وتطويرها، وظهر كذلك فيها الفيلم السعودي صحيح. يعني أصبح موجود.
1: ولا ننسى بعد يتهاني يعني ولا قطع الواردك أنه كتابة السيناريو اللي كنا زمان، أنا كنت من خلال بداية العمل الإعلامي كنا نسمع أنه في ندرة في كتاب السيناريو في المملكة العربية صحيح. السعودية نادر تلقى 1، 2، 3 قليل عددهم. الآن أصبح ما شاء الله كتاب السيناريو أعداد كبيرة وجميلة، والإخراج والإنتاج، وأيضا يعني يشرف عليهم خبراء متخصصين في صناعة السينما. فبالتالي السينما السعودية أصبحت الآن تقارع وتخرج للعلن والعالم الخارجي بشكل رائع صحيح. يمثل ثقافتنا السعودية.

0: وما زلنا مستمرين مستمعينا نتحدث عن إنجازاتنا في المملكة العربية السعودية وتحديدا في جدة، ونتحدث عن تحقيق جامعة عفت في مدينة جدة إنجازا تاريخيا غير مسبوق بإعلان حصولها على الـ NECHE، طبعا الاعتماد المؤسسي الدولي من لجنة نيو إنجلاند للتعليم العالمي بالولايات المتحدة، لتصبح بذلك أول جامعة سعودية وخليجية وخامس جامعة في منطقة الشرق الأوسط تنال هذا الاعتراف الأكاديمي الرفيع، اللي يبرهن طبعا هذا الإنجاز على الكفاءة المؤسسية العالية للجامعة، ويؤكد التزامها الراسخ بتقديم تعليم نوعي يواكب أعلى المعايير العالمية. حديث أكثر حول هذه الجائزة وهذا الإنجاز معنا الدكتورة هيفاء رضا جمال الليلة، رئيسة جامعة عفت. حياك الله يا دكتورة.
1: أهلا حبيبتي، أهلا وسهلا، يا أهلا فيك.
0: أهلا وسهلا، وبداية نبارك لكم هذا الإنجاز.
1: الله يبارك فيك وشكرا لك والله على هذه البادرة المميزة. الله يخليك.
0: الله يحفظك. خلينا نتحدث عن هذا الحدث، ماذا تعني لكم هذه الجائزة؟
1: والله تعني الله يخليك تعني كثير. طبعا هو التميز أنواع والتميز أشكال، ولكن في الناحية الأكاديمية الحمد لله إحنا سبقنا الحمد لله غيرنا في مجال الناحية الدولية في التميز هذا، لأنه إحنا أول جامعة نحصل على التميز الدولي هذا الاعتماد الأكاديمي من هيئة نيو إنجلاند في أمريكا. طبعا هي هذه الهيئة عالمية وبتقدم الاعتمادات على مستوى العالم، ولكن إحنا في المنطقة الشرق الأوسط رقم 5، ولكن على مستوى الخليج والمملكة الحمد لله إحنا أول جامعة تحصل على ذلك.
0: ما شاء الله تبارك.
1: الرحلة كانت ترى جدا طويلة، بدأناها من 7 سنين، لأن هي تقريبا عشان تحصلي على هذا التميز والاعتماد تبدأي تقدمي بالطلب لهذه الهيئة ولهذه اللجنة من لمدة سبع سنين، وبعدين كل سنة هم بيجوا يعملوا لك فيها تقريبا تحكيم ومراقبة لأدائك وتعليمك وحوكمتك وتميزك في جميع نواحي، وحتى طريقة الريسيرش والبحث العلمي في جميع نواحي المؤسسة التعليم العالي. فالحمد لله احنا طبعا من زمان حاصلين على التميز الوطني، والتميز الوطني من هيئة تقويم التعليم حصلنا عليه أول أيضا جامعة 2012 لما دوبها بدأت هيئة تقويم التعليم ومنصة اعتماد. فالحمد لله كانت هذه من الأشياء اللي تميز جامعة عفت دائما في على المستوى ليس الوطني وإنما العالمي.
0: جميل. دكتورة هيفا، كيف راح ينعكس هذا الموضوع أو هذا الاعتماد الدولي بشكل مباشر على الطالب الذي يدرس في جامعة عفت أو الخريج اللي يحمل شهادة من جامعة عفت؟
1: طبعا هو هذه التوظيف ناحية التوظيف مع المؤسسات العالمية أو مؤسسات الوطنية، فسرعة التوظيف لخريجنا هو أهم حاجة من هذه الاستفادة. أيضا طبعا طريقة التعليم، يعني إحنا من الوضع حقنا كتميز هو على أساسه أدونا التميز الاعتماد هذا. لو إحنا ما إحنا متميزين في طريقة التعليم والتدريس والبحث العلمي والمساهمة المجتمعية ما كانت دونة هي. فالطالب أوريدي مستفيد من هذه النواحي كلها الثلاثة. جميل. ولكن زيادة على ذلك أنه هو كخريج من خريجي الجامعة سواء هي طالبة أو طالب سيحصل على العمل بطريقة جدا سريعة، وليس فقط على مستوى المملكة، وإنما هذه الشهادة تمنحه أنه يشتغل في جميع أنحاء العالم.
0: جميل. أيضا الجامعة تمتلك بالفعل اعتمادات وطنية متميزة من المركز الوطني، كيف يتكامل هذا الاعتماد الدولي مع الاعتماد الأكاديمي الجديد مع رؤية المملكة 2030؟
1: نعم، وهذا طبعا رؤية صاحب اسمه الملك الأمير محمد بن سلمان لما قال نبغى إحنا المواطن يكون مواطن عالمي. فإن شاء الله بإذن الله إحنا نحقق هذا الأهداف بمجرد حصولنا على هذا الاعتماد الدولي، وطالبنا ولا خريجنا هو إن شاء الله بإذن الله مواطن دولي.
0: ما شاء الله تبارك الله. أيضا دكتور هيفا، يعني بعد الوصول إلى هذه القمة ما شاء الله تبارك الله وحفر اسم الجامعة خليجيا وعالميا، إيش خطواتكم القادمة لجامعة عفت؟
1: إن شاء الله بإذن الله نتوسع في طلب التخصصات ونعرضها لطلبتنا وبما يتوافق مع رؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بالنسبة للتخصصات التي تطرح للمجتمع. طبعا احنا نمو سريع الآن في المملكة، وهذا النمو السريع يجعلنا ان احنا لازم نحاول نلحق بما شاء الله الرؤية والتخطيط اللي في رؤية وخطة 2030 عشان نستطيع نتوائم ونستطيع نحقق الأهداف بسرعة جنبا إلى جنب إن شاء الله مع جامعات الحكومية ومع المؤسسات المجتمع المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة.
0: إن شاء الله تبارك الله. يعني دكتورة هيفا الحقيقة يعني بالحديث عن هذا الإنجاز لجامعة عفت والإنجازات يعني على مستوى التعليم الأكاديمي والجامعات، الواحد وده يرجع طالب من جديد وينتسب إلى هذه الجامعات.
1: أهلا وسهلا يا هلا فيك، بالعكس أتمنى تكونوا موجودين. إحنا عندنا طرحنا برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال، وهذا من التخصصات النادرة أيضا، وما شاء الله بيجوا عندنا من الرياض وبيجوا من الشرقية للدراسة في جامعة عفت.
0: بد انتظروني أنا قادمة إن شاء الله بإذن الله.
1: يا هلا يا هلا.
0: الله يحفظك دكتورة، شكرا لك طبعا، وأرجع بارك لك هذا الإنجاز، وفخورين بما تقدمه جامعة عفت والجامعات الحكومية والخاصة على مستوى المملكة العربية السعودية، يعني على مستوى عربيا ودوليا طبعا. فشكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لك، شكرا، الله يسلمك
0: وخليك. الله يحفظك، شكرا لك.
1: يا هلا، أهلا وسهلا.

0: ما شاء الله تبارك الله، يعني كثير من الإنجازات اليوم نتحدث عنها في الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة، يعني هذا المجهود الذي يقدم من قبل الجامعات، من قبل الطلاب والطالبات، من قبل الإنجاز على مستوى المملكة أو حتى على مستوى عالمي. ما نتحدث اليوم محليا فقط، ما شاء الله يعني احنا لو بنتحدث عن الجامعات تنافسها داخل المملكة العربية السعودية ستجد مادة لا حصر لها من البداية حتى النهاية، فما بالك لما تكون هذه الجامعات تنافس دوليا عربيا ودوليا عالميا. نتحدث اليوم عن جامعات تخرج عدد طلاب كبير جدا بمؤهلات عالية بتخصصات نادرة تخدم طبعا المجتمع، تخدم خلينا نقول النقل النوعية القادمة للمملكة العربية السعودية، تخدم رؤية المملكة 2030 اللي كلنا نسعى ونطمح حتى نصل إلى ذلك العام بمزيد من الإنجازات، بكثير من الجوائز، بالمراكز العليا في شتى التخصصات. هذا الدعم الذي يقدم للجامعات أو للتعليم خلينا نقول على مستوى المملكة العربية السعودية، الاهتمام بهذا الجانب من كل النواحي، سواء كان طبعا مستوى الأكاديمي أو حتى التعليم العام، أيضا على مستوى مدراء الجامعات أو حتى هيئة التدريس أو حتى الطالب، حتى الخريج. اليوم لما تكلمنا عن جامعة عفة قالوا أنه يعني حتى الخريج من جامعة عفة يستطيع الاستفادة من حصول الجامعة على هذا النوع من الجوائز، بأنه راح يلاقي الوظيفة اللي يستحقها بشكل أسرع. هذا هو المطلوب، هذه هي الخدمات اللي اليوم لابد أنها تقدم للطالب والطالبة للوصول طبعا بالمملكة العربية السعودية إلى القمة. حينما تقدم أو يقدم مثل هذا النوع من الدعم للطلاب والطالبات يستمر الإنجاز، وإذا استمر الإنجاز يستمر حصد الجوائز، حصد الجوائز يرفع اسم المملكة العربية السعودية عاليا في شتى المجالات. نحن اليوم ما نتكلم في مجال الرياضة ولا مجال التعليم ولا في مجال الاختراعات والابتكارات، حنتكلم اليوم عن وجود المملكة العربية السعودية في كل مجال عالمي تدخل إليه تحصد جائزة. فالحمد لله رب العالمين على هذا الدعم وهذه الإنجازات. ما زلنا معكم في هوا بلادي، رايحين الفاصل وراجعين لكم.
1: هوا بلادي، إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي.
2: عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال فإننا أمام حرب عسيرة ربما تصنع من

0: الطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

إن من أبرز ما يميز العرب عبر التاريخ هو تمسكهم بالقيم والمبادئ الرفيعة، فقد عرفوا بالكرم والجود وبالشجاعة في الميدان وبالصدق والأمانة في القول والعمل وبالوفاء بالعهد وبالنخوة والإغاثة. كانت هذه الصفات متجذرة فيهم قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام ليزيدها بريقاً ويعلي من شأنها. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان العربي يعتز بالكرم ويعتبر البخل عاراً

ضفان حتى في الليالي المظلمة. وقصص حاتم الطائي تعد من أشهر الأمثلة على سخاء العرب، حتى قيل عنه إن كفه كانت دائما ممدودة بالخير. والصدق كان تاج أخلاقهم، إذ كان الرجل يعتز بكلمته ويعتبرها عهدا لا يمكن أن ينقض. فيروى أن العرب كانوا يقبلون الموت ولا يقبلون الكذب، إذ كانت الشجاعة تقتضي أن يواجه الإنسان الحقيقة بكل شرف. ومن الأخلاق العربية أيضا الشجاعة التي ميزت المحاربين الأشداء، كانوا لا يهابون الموت في سبيل حماية الأهل والدفاع عن العرض والأرض. وقد كانت شجاعتهم مقرونة بالحلم والأنات، فليس شجاعا من تتهور خطواته، بل من يحسن السيطرة على غضبه ويعفو عند المقدرة. ومن أروع ما يروى عن أخلاق العرب هو وفاؤهم بالعهود، فالعربي كان يعتبر أن خلف الوعد يجرح كرامته ويخالف شرفه، وكان الواحد منهم إذا أعطى كلمته أو عقد عهدا فإنه يلتزم به مهما كانت التحديات. إن هذه القيم التي تميز بها العرب الأوائل تمثل دروسا لنا وللأجيال القادمة في الحفاظ على الأخلاق، إذ يعزز ذلك من وحدة المجتمع ويثري العلاقات بين الناس ويرفع من قدر الأفراد في أعين الآخرين.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: هو بلادي.

حياكم الله في هوا بلادي، ونرحب بالجميع، ونتمنى إن شاء الله لكم وقت ممتع مفيد تستمتعون فيه في ما نطرحه في هذه الحلقة وكل حلقات برنامج هوا بلادي. وما زلنا متواصلين معكم فيما تبقى لدينا من وقت في هذه الحلقة. محمد، نروح لنورة. طيب، زميلتنا نورة المالكي طبعا إن شاء الله الفقرة القادمة، وهي طبعا إن شاء الله حتكون جاهزة معنا في جولة مباشرة، لكن نروح إلى مجموعة من الأخبار في حلقتنا لهذا اليوم من هوا بلادي. ونتمنى إن شاء الله الفائدة دائما فيما نقدمه في هوا بلادي. نروح إلى خبر ثقافي: أدباء وفنون السرد وجمعية أدبي أبها تناقشان علاقة الذاكرة بالإبداع. طبعا تناولت محاضرة ثقافية نظمتها جمعية أدباء وفنون السرد بالتعاون مع جمعية أدبي أبها بعنوان الذاكرة وما بعد الذاكرة في الرواية العربية، العلاقة ما بين الذاكرة والإبداع الروائي، وأثر التجارب الإنسانية والاجتماعية في تشكيل النصوص السردية، وما تتيح تقنيات الكتابة الحديثة من إمكانيات لإعادة بناء الماضي وتوظيفه فنيا. وذلك بمقر جمعية أدبي أبها بمناسبة اليوم العالمي للرواية. سلطت المحاضرة الدكتورة بيان أبو دهام الضوء على حضور الذاكرة الفردية والجماعية في الرواية العربية، وأهمية العلاقة بين الوقائع التاريخية والتخيل الأدبي، ودور السرد في إعادة قراءة التجارب الإنسانية من زوايا متعددة. تطرقت إلى مفهوم ما بعد الذاكرة،

وعلاقته بانتقال التجارب والذكريات بين الأجيال وكيفية استعادة أحداث لم يعشها الكاتب بصورة مباشرة وإنما تلقاها من خلال الروايات الشفوية والشهادات العائلية.

تعليم جدة يحقق حضورا مميزا في ملتقى ملهم باختيار 3 ممارسات تعليمية ضمن أفضل 8 ممارسات. حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة تميزا في ملتقى ملهم الذي أقيم بمدينة الرياض الأسبوع الماضي باختيار 3 ممارسات تعليمية من بين 8 ممارسات متميزة على مستوى إدارة التعليم. جرى اختيارها من بين أكثر من 700 ممارسة موثقة بأبحاث علمية لتسجل بذلك العدد الأكبر من الممارسات المختارة في الملتقى. شهد هذا الملتقى استعراض ممارستين من تعليم جدة على المسرح وعرض الثالثة عبر ملصق علمي تناولت توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التدريس وتنمية مهارات الطلاب وتحسين نواتج التعليم. كما ذكرنا الذكاء الاصطناعي أصبح الآن مهم جدا في مجالات التعليم وفي جميع مجالات الحياة، وأعتقد أنه سيدخل إلى هذا المجال بقوة في السنوات القادمة. تناولت الممارسة الأولى صوت أكثر ثقة للمعلمة ريم مهدي القمي من ابتدائية دار الأرقم للطفولة المبكرة أثر استخدام أداة قائمة على الذكاء الاصطناعي في تحسين مهارات القراءة الشفهية باللغة الإنجليزية لدى طلاب الصف الثالث الابتدائي. وركزت الممارسة الثانية الرياضيات أقرب إلى عالمهم لرئيسة قسم جودة خدمات المركز الوطني للمناهج بتعليم جدة الدكتورة رحمة سليمان ذاكر بالتعاون مع المعلم حسن ظافر حسن الزهراني من ثانوية طليطلة على توظيف الرحلات المعرفية المعززة بالذكاء الاصطناعي في رفع التحصيل الدراسي وتحسين اتجاهات طلاب المرحلة الثانوية نحو الرياضيات. فيما استعرضت الممارسة الثالثة من المحاكاة إلى الإبداع للمعلمة سامية جابر سلمي من متوسطات وثانوية الغولاء برنامجا تدريبيا لإنتاج تطبيقات إنترنت الأشياء وأثر في تنمية التفكير الابتكاري ومهارات التصميم لدى الطلاب. تميزت الممارسات الثلاث بتوثيقها في أبحاث علمية منشورة بمجلات دولية عالية التأثير وحصول أحدها على جائزة دولية بما يعكس دور البحث العلمي في تطوير الممارسات التعليمية ونقل التجارب الناجحة وتبادل الخبرات. من جانبها هنأت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك الهيبي المشاركين على هذا الإنجاز مشيدة بجهودهم في توظيف البحث العلمي والابتكار لتطوير العملية التعليمية ومؤكدة أهمية دعم الكفاءات التعليمية والبحثية وتمكينها من تحويل تجاربها إلى نماذج قابلة للتطبيق والتوسع بما يسهم في رفع جودة التعليم وتحسين نواتج التعلم. هذه من الأشياء المهمة فعلا، لابد أن نجد ممارسات جديدة في التعليم لترغيب الشباب وأيضا لتقديم المعلومة بطريقة تناسب أفكارهم الحالية ووجهات نظرهم الحالية وأساليبهم في هذا الوقت من هذا الذكاء الاصطناعي وتضمينه طرق التعليم الجديدة. يعني شكرا لتعليم جدة على هذا الحضور المميز في ملتقى ملهم واختيار هذه الممارسات التعليمية ضمن أفضل 8 ممارسات.

طبعا متواصلين معكم في هوا بلادي. مستشفى العيون بجدة يفعل اليوم العالمي للبصر بفحوصات مجانية وتوعية صحية. طبعا عزز مستشفى العيون بجدة أحد أعضاء تجمع جدة الصحي الثاني الوعي المجتمعي بصحة العين من خلال مشاركته في تفعيل اليوم العالمي للبصر لعام 2026 بهدف تعزيز الوقاية من أمراض العيون والحد من مسببات ضعف البصر. تضمنت الفعالية إجراء فحوصات للعيون للزوار إلى جانب تقديم التوعية بأهمية الكشف المبكر عن أمراض العين ودور الفحوصات الدورية في اكتشاف المشكلات البصرية والحد من المضاعفات التي قد تؤثر على سلامة البصر. تأتي هذه المشاركة في إطار جهود تجمع جدة الصحة الثاني لتحقيق أهداف الاستراتيجية في تعزيز الوقاية وتمكين المجتمع وتحسين جودة الخدمات الصحية عبر نشر الوعي الصحي وتسهيل الوصول إلى الخدمات الوقائية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ويدعم مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية المملكة 2030. شكرا لمستشفى العيون بجدة على تفعيله لهذا اليوم العالمي للبصر وإجراء فحوصات مجانية وتوعية صحية للمواطنين والمراجعين لمعرفة أهمية البصر والحفاظ على البصر والعين. يعني حاسة مهمة جدا لابد أن نحافظ عليها ونجري هذه الفحوصات المستمرة الدائمة من خلال اليوم العالمي للبصر. شكرا لمستشفى العيون بجدة.

0: طبعا ما زلنا متواصلين معكم فيما تبقى لدينا من وقت. نروح إلى مادة مسجلة عن قلعة تاروت، نتعرف عليها أكثر من خلال قراءة الزملاء لهذه القلعة، ونعود لبرنامج هو بلادي.
1: ما قبل الحبر، قلعة كتبت التاريخ بالحجر.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد. من جزيرة تاروت ومن قلعتها التي لا تزال تقف بشموخ كقصيدة حجرية، كنتم معنا في هوى بلادي حيث الوطن حكاية لا تنتهي.

شكرا للزملاء اللي عدوا لنا التقرير عن جزيرة تاروت أو قلعة تاروت. وفعلا الوطن حكاية لا تنتهي. في هوا بلادي احنا نقدم لكم هذه الحكايات المستمرة عن وطننا الغالي وعن محافظاتنا وأماكننا التراثية في جميع أنحاء المملكة. احنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة ونهاية حلقتنا لهذا اليوم في هوا بلادي يوم الأربعاء ومساء الأربعاء، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم فيما قدمنا في هذه الحلقة. غدا إن شاء الله حلقة جديدة تجمعنا بكم. كل الشكر إلى مخرجنا الزميل محمد الحميضي وإلى طاقم الإعداد نورة المطيري وجمال العتيبي، ومن التقديم زميلتي تانية طيف ومحدثكم علي الشهري. غدا إن شاء الله لقاء جديد يجمعنا بكم في هوا بلادي في تمام الخامسة. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. مستدام.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. في كل أسبوع مستمعينا نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة ونقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم عن الهدف التاسع، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وسنقرأه من زاويته الأولى تحديداً البنية التحتية، لأن الطريق والميناء والشبكة ليست خرسانة وحديد فقط، بل هي ما يقرر أين تقوم المصانع وأين تبقى الأسر وأي منطقة تنمو وأيها تنتظر. ضيفنا اليوم هو سعادة المهندس عبد العزيز بن محمد السحيباني، مهندس مستشار مختص في التخطيط الاستراتيجي والتنمية، نحاوره للحديث عن هذا الموضوع. مرحبا بكم مهندس عبد العزيز.
2: مرحبا دكتور سليم، أهلا وسهلا وشكرا لكم الاستضافة وشكرا لكم وللمستمعين الكرام طال عمرك.
1: الله يحييك. الغاية الأولى من الهدف التاسع مهندس عبد العزيز تتحدث عن إقامة بنية تحتية جيدة وموثوقة ومستدامة وأيضا قادرة على الصمود في المستقبل، بما في ذلك البنية الإقليمية لدعم التنمية الاقتصادية ورفاه الإنسان. والمملكة حققت تقدم لافت ولله الحمد، هي الأولى عربيا ورقم 20 عالميا في مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة الصادر عن اليونيدو بقفزة 25 مركز ولله الحمد. سؤالي مباشرة لكم دكتور، لماذا تعد البنية التحتية شرط أولي لأي تنمية، وما الفرق العملي بين بنية تحتية تنجز وبنية تحتية تخطط لخمسين سنة قادمة؟
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا طبعا خلنا نعرف الآن معنى تنمية مستدامة. طبعا البنية التحتية لها ارتباط وثيق مع التنمية المستدامة، لأنه لا يوجد تنمية مستدامة بدون بنية تحتية. طبعا البنية المستدامة خلنا نعرفها، طبعا البنية المستدامة هي التنمية التي تحافظ على الموارد. خلنا نضرب أمثلة علشان يكون التعريف واضح. خلنا نقول مثلا في مثلا بناء المدن. بناء المدن طبعا يعتمد على مواد، المواد هذه تعتمد على مثلا أخشاب. خلنا نقول دولة ما مثلا لديها غابة، من الغابة يقتطع من أخشاب لغرض البناء. طبعا إذا أنه قضينا على الغابة لغرض أنه نبنى المدينة، معناته أن الآن ما لا تسمى هذه تنمية مستدامة، لا، قضينا على الموارد، قضينا على المورد الأساسي وهو الغابة. لدينا في مثلا دول العالم تختلف في تنميتها وفي بنيتها التحتية حسب موقعها الجغرافي وحسب مواردها. خلنا نقول مثلا مدينة مدن مثلا في النطاق العربي الصحراوي مثل المملكة العربية السعودية، المملكة حب الله ما شاء الله يعني بثروات هائلة جدا، وهي النفط. النفط طبعا يعتبر مورد غير مستدام لأنه سينتهي، لأنه يستهلك خلال سنوات معينة قد تطول وقد تقصر، الله أعلم بها. الآن تعتمد المملكة في اقتصادها على الاقتصاد الريعي، وهو الذي يعتمد على النفط. لا يوجد إنتاج، يوجد هناك نفط ينتج ويستورد منه عملة صعبة تستخدم فيها التنمية. طبعا المملكة ولله الحمد في السنوات الأخيرة بدأت تتجه إلى التنمية المستدامة في مجالي الطاقة والمياه، هي أهم عنصرين في مجال التنمية، الطاقة والمياه. بدأت تتجه للتنمية المستدامة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، الطاقة أو مسمى الطاقة المتجددة. بدأت تزيد وصارت في المرتبة الأولى في مجال تحلية المياه، معناته هذه تنمية مستدامة حفاظا على موارد المياه الجوفية اللي هي الموارد طبعا غير مستدامة، لأنه يعني بدأت تستهلك المياه الجوفية، فتم تقريبا إيقاف هذه استهلاك استنزاف المياه الجوفية لأنها للأجيال القادمة، فبدينا نتجه إلى التنمية المستدامة. طبعا إذا رجعنا للبنية التحتية، طبعا لنفترض مثالا على أنه هناك مثلا مدينة مكتملة أو مدينة صناعية مثلا في الربع الخالي، ولا يوجد لها طرق تربط معها، ولا يوجد سكن، ولا يوجد موارد مياه. طبعا هذه طبعا البنية التحتية غير مكتملة. معناته الآن أنا بنيت مدينة صناعية لكن لا يوجد لها بنية تحتية. طبعا البنية التحتية يجب أن تكتمل البنية التحتية اللي تنجز. طبعا مثل ما أشار الدكتور البنية التحتية اللي تنجز هي المؤقتة. خلنا نضرب مثال برضو أيضا مثل ثاني. عندنا مدينة الجبيل الصناعية ومدينة ينبع. طبعا المدينتين هذه أسست البنية التحتية مرة واحدة في بداية اللي هي إنشاء المدينة. أسست البنية التحتية طبعا تكلفة عالية في البداية لكنها في النهاية لا يوجد تكاليف هادر مثلا في بعض المدن التي تنشأ مثلا السكن مثلا وبعدين تنشأ البنى التحتية تنشأ المياه مرة بعدين يتم حفر الشوارع لإنشاء مثلا تصريف السيول أو ينشأ لشبكات الكهرباء. طبعا هذه تكاليف وهادر عالي جدا أكثر من تكاليف اللي دفعت مرة واحدة في بداية إنشاء المدينة.
1: واضح مهندس عبد العزيز، يعني هذه النقطة جدا واضحة، ولكن خليني أروح معاك إلى جانب آخر وهو أيضا مرتبط بالتنمية، وهو التنمية المتوازنة، أو كيف يعني نوازن بين المدن في التنمية. النمو المتسارع في المدن الرئيسية مهندس عبد العزيز يعني يخلق ضغط على الإسكان والنقل والخدمات وإلى آخره، والتنمية المتوازنة بين المناطق يعني ليست شعار اجتماعي بل قرار يعني اقتصادي يخفف الكلفة على الدولة وأيضا المواطن معا. السؤال، كيف تسهم هذه التنمية المتوازنة بين المناطق أو المدن الرئيسية في تخفيف الضغط على المدن الرئيسية، وما هي أول خطوة عملية يجب أن تتخذ اليوم حتى يكون هناك توازن في توزيع التنمية في المناطق؟
2: طبعا علشان يكون واضح هذا أرجع للمثال الأول ومدينة الجبيل الصناعية. طبعا حنا عندنا الآن المورد الأساسي للتنمية هو النفط. عندنا اللي هي المنطقة الشرقية اللي هي الدمام الجبيل كل هذه المدن طبعا صارت مدن صناعية ضخمة كبيرة جدا، واللي فرضها وجود اللي هي مادة النفط في هذه المنطقة. فالوجود المنطقة الجغرافية بجانب هذا المورد هو اللي يفرض أنه التنمية بجانب هذا الموقع يتكثف، يعني كثافة التنمية. ولاحظنا برضو بعد أنه تتكثف التنمية على محور رئيسي من شرق المملكة لغربها اللي هو المنطقة الشرقية، المنطقة الوسطى الرياض، والمنطقة الغربية جدا. طبعا اللي فرض هذا الكثافة السكانية اللي فرضها في المنطقة الغربية هو وجود الأماكن المقدسة مكة ومكة طبعا وبجانبها جدة. فاللي طور أساس التطوير بجدة هو وجود الأماكن المقدسة ومكة المكرمة بجانبها، وجود المطار، وجود الميناء، وجود النقل، وجود السكن الحجاج، فرض التنمية والكثافة السكانية في جدة. طبعا لو رجعنا إلى الرياض، طبعا الرياض تقع في الوسط وفي منطقة صحراوية، كان من المفترض أنه منطقة الرياض عاصمة إدارية، ولكن كثافة التنمية الاقتصادية في الرياض بجانب التنمية الإدارية كان يجب أنه تشتت التنمية الاقتصادية على مناطق عدة بحيث أنه ما تتكثف الكثافة للتنمية التنمية الصناعية في مدينة الرياض والتنمية الاقتصادية. بمعنى أنه لو تم الآن عندنا القطاع الخاص أنه لو نقل بعض الشركات إلى مناطق أخرى مثلا منطقة حائل، منطقة الحدود الشمالية، منطقة عسير، منطقة الباعة،
1: يكون تكلفة أكثر
2: بيشة.
1: صحيح،
2: بيكون هناك توازن في التنمية المستدامة والاقتصادية. طبعا القرار الأساسي مثل ما ضربت لك أنا بالمثال الأول اللي هو مدينة الجبيل، التنمية كانت يعني فيها بسبب أنه ترجع التنمية لقرار واحد لجهة واحدة اللي هي الملكية للجبيل وينبع. تصور أنه حتى التعليم في الجبيل يتبع للهيئة الملكية للجبيل وينبع، الطرق، النقل، كل شيء يرجع لجهة واحدة. طبعا كان عندنا وزارة التخطيط، ولكنها وزارة التخطيط تقوم بوضع خطط، لكن الفجوة هناك فجوة بينه وبين التنفيذ. التنفيذ لا يرجع للوزارة نفسها، يرجع لعدة وزارات. مثلا التنمية العمرانية ترجع لوزارة البلديات والإسكان، تنمية الطرق ترجع اللي هي الوزارة النقل والخدمات اللوجستية. في عندنا التعليم يرجع لوزارة التعليم، الجامعات ترجع لوزارة التعليم. لا يوجد ترابط هيكلي بين إصدار القرارات. القرار اللي يجب اتخاذه أن التنمية تعود لإمارة المنطقة. ونلاحظ أنها نجحت في هيئة تطوير المناطق، في هيئة تطوير الرياض، في هيئة تطوير مكة المكرمة، برجوعها إلى قرار واحد نجد أنه هناك نجاح للمشاريع ووقف للهدر.
1: طيب.
2: فالقرار اللي يجب اتخاذه الآن أنه تعود للتنمية، طبعا اللي تعود تبقى الوزارات كما هي وزارات سيادية وراء وزارات تتابع التنمية، بينما إمارات المناطق يجب أن هي اللي تكون عندها ملف التنمية سواء في التخطيط أو التنفيذ، ويفرض لها ميزانيات مستقلة تأخذ من إيرادات المناطق ومن الإيرادات اللي يفرجها من الميزانية العامة للدولة.
1: طيب هذه نقطة واضحة مهندس عبد العزيز، يعني حتى لا نطيل فيها، يعني كثير من الخطط التنموية يعني تبدو ممتازة على الورق، ولكنها يعني عند التطبيق تتعثر لأسباب ربما يعني تتعلق أحيانا بالحوكمة أو التمويل أو غياب الجهة المالكة للقرار، أو كما تفضلتم يعني في بعض حديثكم قبل قليل. يعني سؤالي، لماذا تتعثر بعض الخطط التنموية رغم جودتها؟ يعني على الورق عندما تنظر أو يعني يكون هناك عرض لها تجدها مبهرة وممتازة وربما ممكنة، لكن عندما تطبق فعليا على أرض الواقع تجدها يعني تتعثر.
2: طبعا السبب الأساسي في ذلك طبعا واضح جدا، وهو عدم اللي هو وجود فجوة بين التخطيط والتنفيذ. يرجعنا إلى التنفيذ، نجد أنه المخطط جهة والمنفذ جهة ثانية، لذلك وجد هذا التعثر. لا يوجد فيدباك مثلا، نقول والله مثلا بين تنفيذ الخطة وبين ما خطط له. وقد يعني نقول قد يكون بعض الخطط لا تكون يعني دقيقة جدا، ولا تشمل جميع عناصر والمتغيرات التي ستحدث مستقبلا، بمعنى أنه يجب أن يكون هناك دراسات دقيقة. مثلا نفترض مثلا اللي هو مثلا اللي التغير المناخي. مثلا التغير المناخي لم يكن موجود يعني مطروقا قبل عدة سنوات عندما وضعت الخطط. بعد التغير المناخي حدث اللي هو زيادة الموجة الحرارية داخل المدن، وزيادة اللي هي نسبة السيول والأمطار. سابقا لم يكن هناك هذا بالحسبان طبعا عندما وضعت الخطط، اللي كان الاعتماد على التكييف. الآن يجب أنه تكون التنمية تعتمد على بناء أو تصاميم للمنازل أو للمدن تعتمد على اللي هي لا لا لا لا تقليل الموجة الحرارية، بمعنى أنه الرجوع إلى تنفيذ مباني تكون منخفضة قليلا عن مستوى الأرض، لأنه ثبت أنه بعض المنازل المنخفضة على مستوى الأرض تكون أبرد باتجاه الرياح، مثلا دراسة اتجاه الرياح. الآن اتضح الاتجاه لهذا. في المجال تنفيذ السيول، سابقا كانت قليلة نسبة الأمطار، وكانت تنفذ مثلا نفترض مثلا في جدة تنفذ بعض الأحياء داخل شعاب ميتة أو أودية لم تجري من سنوات عديدة وكبيرة. عندما جاءت التغير المناخي حدث مثل هذا الفيضانات، وكان يجب الآن أنه يتم تحديث للخطط بحيث أنه تأخذ مجال اللي هي المتغيرات اللي تحدث والفجوة بين التخطيط والتنفيذ. إضافة إلى أنه يجب أن يكون هناك رقابة، يستحدث هيئة للرقابة على تنفيذ المشاريع ومطابقتها مع الخطط الموضوعة، لأنه ترجع إلى جهة واحدة. نرجع للجهة الأولى اللي هي الحوكمة. طبعا الحوكمة اتخاذ القرار يجب أن يكون تحت جهة واحدة. الآن تجد أنه مثلا الاتصالات، أو تجد أنه ترجع لقطاع خاص. القطاع الخاص لم يكن بالحسبان عند وضع الخطط، ينشأ بعض المشاريع الضخمة مثلا مولات، أسواق، فنادق، كل هذه لم تكن موضوعة، هذه فقط الخطط ترجع لجهات إدارية حكومية فقط، ولم يأخذ بالحسبان أنه هناك قطاع خاص وهو الحاكم تقريبا الرئيسي وهو المؤثر الرئيسي في التنمية. يجب أن يكون
1: هي ربما يعني مهندس عبد العزيز، يعني ربما هي من باب أنه كل جهة يعني تقوم بدورها أو باختصاصها فعليا. يعني مهندس عبد العزيز، أنا شاكر ومقدر لك يعني هذا الحوار الثري وهذه المعلومات القيمة والتي يعني أسديتها لنا وأيضا للمستمع الكريم، فكل الشكر والتقدير لكم. المهندس عبد العزيز بن محمد السحيباني المتخصص في التخطيط الاستراتيجي والتنمية، شكرا جزيلا.
2: شكرا لك.
3: شكرا شكرا دكتور سليم وشكرا مستمعينا الكرام.
1: شكرا لكم أنتم مستمعين على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات طاقم العمل في الإعداد هاني الزهراني، من التقديم سليم الغامدي وعبير عبد الرحمن، من الهندسة الإذاعية ومن الإخراج سامي الجغيمان. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من مستدام. إلى اللقاء.
0: مستدام. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: مساء.

مسار أحياناً يكون أكثر ما يتعبنا ليس ما حدث حولنا، بل ما يدور في أذهاننا. نفكر في كل التفاصيل ونحلل كل الاحتمالات ونعيش سيناريوهات لم تحدث بعد. فهل التفكير الزائد يساعدنا على حل مشكلاتنا أم أنه يعطلنا عن الاستمتاع بحياتنا؟ هذا الموضوع بنناقشه اليوم مع ضيفنا الدكتور خالد الخضري، مستشار ومدرب معتمد.

0: نرحب بضيفنا الدكتور خالد الخضري، مستشار ومدرب معتمد. يا هلا وسهلا دكتور خالد.
1: اهلا وسهلا، مساء الخير لكم وللمستمعين الكرام.
0: دكتور خالد مستشار ومدرب معتمد، ونحب دائما ناخذ معاك قدر المستطاع من الفائدة نستفيد فيها جميعا، أنا على المستوى الشخصي وكل مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض.
1: حلقتنا اليوم، أشكرك جدا على هذا الانطباع وأنا سعيد بكم.
0: حياك الله دكتور. نتكلم اليوم عن موضوع التفكير الكثير، أو بمعنى آخر الثرثرة الفكرية، كمية التفكير اللي ممكن ترهقنا تعبنا وتحسسنا ساعات أنه حتى التفكير أخذ وقت أكثر من تنفيذ الفكرة أو من وقت أو حتى أكثر من حلها. في البداية دكتور خالد، متى يكون التفكير وسيلة نصل فيها إلى حل، ومتى يتحول إلى مجرد ثرثرة واستنزاف نفسي؟
1: هو كلام جميل، لأنه كثرة التفكير زي ما قلتي بدون يعني خطة معينة، بدون برنامج معين لهذا التفكير، يعتبر من الأشياء السلبية الكبيرة اللي يعاني منها بعض الأفراد حقيقة، وهي تعتبر من مشكلات العصر اللي يعيشه الإنسان عموما يعني. ولهذا عملية إنه يكون عندك استراتيجية في التفكير مهمة جدا، إنه أنت يعني تنقي عقلك فكرك بحيث أنك إذا عندك مشكلة واجهتها تعمل على أنك تحل المشكلة بعيدا عن بالطريقة الجيدة يعني في عملية التفكير فيها، وليست زي ما ذكرتي أنت ثرثرت عقل أو مخ يقعد يفكر في الموضوع ليلا نهارا، يعتبر من الأشياء السيئة جدا والسلبية على الشخصية اللي يمكن تؤثر على صحة الإنسان عموما يعني. يعني الصحة النفسية أتكلم عنها بالذات يعني، وهذه تأثر على الصحة النفسية بصورة كبيرة، اللي هي قضية التفكير المطلق كذا على على يعني على ما جاء عليه
0: عمال على بطال زي ما يقول.
1: بالضبط، صحيح كلامك. شيء سلبي جدا وسيء جدا على الشخصية، ويؤثر بصورة كبيرة، يمكن يؤدي إلى أمراض يعني. حقيقة أنا أعتبره نوع من ال من ال يعني احيانا يصل الى الوسواس يعني. الوسواس زي الوسواس القهري مثلا عند الاشخاص اللي يميلون الى عمليه يعني مثلا واحد سكر الباب السياره، ما تاكد ما سكر الباب السياره، رجع لها مره ومرتين ثلاث، هذا اسمه وسواس قهري، عارفه كيف؟ فهذا التفكير اللي انت تتكلم عنه اليوم او في هذا في هذه الحلقه هو نفس الشيء، ممكن يصل بالانسان لهذا الحد وزياده يعني.
0: هو هو هو زيادة في موضوع التفكير، خاصة إذا كانت بعض الأمور يعني أوكي لازم أفكر فيها، ولكن ما تستدعي كمية الجهد المبذول علشان نصل إلى حل. وزي ما تفضل دكتور خالد، يأثر على الصحة النفسية وقد يؤثر على صحة النتائج بعد التفكير.
1: صحيح،
0: التفكير الزائد يجعلنا نضخم الأمور، نعطيها شكل أكبر من شكلها الحقيقي. كيف التفكير ممكن يخلينا نؤذي صحة النتائج أو صحة الفكرة اللي إحنا قاعدين نفكر فيها؟
1: هو أنا أقيسها دائما بمقياس يعني تكلمت فيه أكثر من مرة، اللي هو قضية أنه الشخص اللي يعاني من الأرق في الليل بالذات لما يجي يبغى ينام، تمام؟ يعني هذا معيار أنا أعتبره مهم جدا في الموضوع. هتلاقي في ناس يجي يحط رأسه على المخدة يبغى ينام، إلا يلاقي نفسه قاعد يفكر يفكر يفكر كثير في مسألة ما أو مشكلة ما شغلته. والإنسان طبيعته، المشاكل طبيعة في الحياة، ليست يعني علي ولا عليك ولا علي إنسان، ما في إنسان خالي يعني، هذه واحدة. لكن حكاية أنها تتحول إلى أرق وعدم قدرة على النوم، هنا تبدأ المشكلة، وهنا تبدأ عملية التفكير الكثير اللي ذكرته في محور الحلقة، اللي يؤثر بصورة كبيرة على الإنسان ويجعله لا يستطيع أنه حتى يعني ينام ويرتاح بشكل جيد.
0: الأرق واحدة من العلامات اللي تدل على أنه التفكير زائد عن الحد الطبيعي.
1: صحيح.
0: في علامات ثانية دكتور ممكن نستدل من خلالها على أنه أنا قاعد أفكر زيادة عن اللزوم؟
1: ممكن السرحان، أوقات تلاقي الشخص في يومه العادي في عمله مع يعني أقرانه أو أصدقائه، وتلاقيه يعني يغيب عنهم في دوامة السرحان يبدأ يسرح في مشكلته ويبدأ يفكر فيها. هذه زاوية تعتبر أخرى من الزوايا اللي ممكن تأثر عليه. ممكن. أنا أعتقد أن التفكير الكثير لا يحل المشكلة إطلاقا. لا يمكن أنه أنت لما تقعد تفكر كثير زي ما ذكرتي في المشكلة أنه أنت بتلاقي لها حل. في طرائق أخرى تساعد على أنك تستطيع أن تحل المشكلة بطريقة أفضل، بطريقة التفكير السليم والموجه والاستراتيجي.
0: صحيح، في استراتيجيات للتفكير، نقدر نقول انه في جدول، في نظام، في آلية معينة نقدر نستخدمها نرتب فيها افكارنا او نحدد فيها متى نفكر في ايش.
1: صحيح، لانه المشكلة اذا كانت امامي انا ينبغي علي اني انا اكتب. الكتابة وسيلة حلوة، مو يعني الكتابة انه بعض الناس يسمعني في حديث كثيرة ولقاءات اخرى انه لما اقول كتابه يعني شرط يكون الشخص هذا كاتب وصاحب قلم. لا لا لا، ما اتكلم عن هذا. انا اتكلم عن انك تكتب مشكلتك في ورقه وقلم او في الجهاز الجوال على حسب الشخص، وتبسط المساله. يعني احيانا احنا ايش نسوي؟ ننصح بانه الشخص اذا عنده مشكله يواجهها امام نفسه بالكتابه، تمام؟ وسيان اليوم آيباد عندك، ورقة وقلم اللي تحب، يعني مثلا ما يعود لك أنت، تمام؟
0: صحيح.
1: فأيش تسوي أحيانا في كل قضية أو مشكلة أمام الإنسان في لها جوانب مضيئة وفي لها جوانب سلبية أو جوانب سيئة أو جوانب إيجابية. كل شيء في الدنيا فيه جانب إيجابي، فلهذا لما تحطها أمامك تحط خط في النص وتبدأ تركز على قضية الإيجابيات والسلبيات في أي مشكلة أمامك. بعض الناس يقول كيف يكون في المشكلة إيجابيات؟ أحيانا تكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ولا لا؟ أحيانا تكون مسألة يعني محك رئيسي في حياتك، ممكن هذا المحك يؤدي بك إلى أنك تتجاوز هذه المحنة بإذن الله تعالى وبإرادتك وقوتك أنت أيضا وإصرارك، وهذا المحك يؤدي إلى كثير من النماء في شخصيتك، كثير من التحول المهم في شخصيتك. وهذه هي اللي تعتبر الجوانب المضيئة أو الجوانب الإيجابية في المشكلة اللي تتواجهها.
0: وممكن الواحد يكتشفها بعد التجاوز، يكتشف
1: صحيح
0: الإيجابية
1: بعد ما يتجاوزها. وهي أنت لما تدخل فيه. لكن أنا أنصح كمان في الموضوع هذا أنه إذا في أحد يستطيع أنه شخص مستشار يعني يستشيره، حتى لو صديق مقرب، بس ما يكون من النوع اللي، لأنه أحيانا يقول لك لا تطلع أسرارك للأصدقاء، دائما ربما تستغل في يوم من الأيام. لكن أنا أقول أنه أحيانا يكون في شخص زي ما تقولي زي الكوتش كذا من برا، من خارج دائرة المشكلة بيساعدني شوي. يعني حكاية إحنا تكلمنا أولا عن استراتيجية الكتابة، والكتابة جيدة في أنك تكتب السلبيات والإيجابيات وتكتب على المشكلة، تكتبها كذا. لأنه أحيانا المشكلة لما تكتبها وتفضفضها عن طريق الكتابة تفضفض، ممكن أحيانا تمزع الورقة هذه وترميها، تعتبر نوع من
0: الحلول لهذه المشكلة،
1: تخلص من الأزمة هذه واحدة. صحيح. لكني أنا أقول أحيانا كمان الشخص اللي يساعدني يعني شخص يكون يعني
0: ثقة،
1: مرشد أو مساعد أو داعم نفسي زي ما يسموه، سواء كان شخص متخصص وهذا الأفضل طبعا، أو حتى صديق أو قرين لي يكون يعني أنا واثق فيه جدا، ومكان الروح زي ما يقولوا كذا له قيمة عندي وأستشيره، بالذات الشباب لم يكونوا يستشيروا أشخاص أكبر منهم في السن لهم تجربتهم وكذا، فبحيان بيعيني. ليش؟ لأنه بيكون خارج دائرة المشكلة، عرفتي كيف؟
0: صح.
1: لأنه مشكلة الشخص لما يكون داخل الدائرة ما يشوفها من كل زواياها، اللي داخل الدائرة دائما يكون في معمعة المشكلة والغم حق المشكلة نفسها.
0: صحيح.
1: غم عليه فلا يستطيع أنه يراها من الخارج. لهذا هذا دور الأشخاص المساعدين والمرشدين في هذا الجانب، وأنا أنصح فيهم، لأنه اليوم في أشخاص متخصصين قادرين على أنه يساعدونا جدا. لكن دائما أنصح بالأشخاص المتخصصين، يعني مو حي الله أي واحد يطلع البرامج ووسائل التواصل الاجتماعي بلا أذكر كثير منها الآن منتشر جدا.
0: صح.
1: لكن مو أي أحد أنا ألجأ له، لأنه لازم تعرف أنت تلجأ لمين، لإنسان خبير، لإنسان كذا. يعني اليوم كل المجالات لها في ناس خبراء فيها يطلعون ينصحون، والله في ناس جيدين وأكفاء حقيقة، وفي ناس ليس له من الأمر شيء، مجرد أنه يبغى يعني
0: يدلي بدلو على ما أعلم.
1: أنا أستاذة معليش، أنا كمتلقي لازم يكون عندي قدرة على الفرز.
0: صح.
1: أفرز بين هذا وذا، أستطيع ألجأ لمين يعني، فهمتي كيف؟ زي كذا يعني.
0: ساعات دكتور خالد ما أعرف تأيدني في هالفكرة ولا لا، أنه ساعات الإنسان لما يفرغ خاطره سواء في الكتابة أو حتى في الصوت أو زي ما تفضلت من خلال أي جهاز ذكي،
1: صح،
0: يشوف حجم المشكلة بشكل مختلف عن اللي هي في راسه.
1: صحيح.
0: يعني
1: لكن أحسنتي، لكن أنا أنصح بعدم اللجوء للشات جي بي تي صراحة والذكاء الصناعي. ما أنصح أبداً إلا أنك تتكلم معاه في العموميات، لأنه الآن في كلام كثير يسار حول هذا الموضوع. أنا حتى كتبت في هذا الحكاية ونشرت يعني، وربما يكون عندي مشروع كتاب عن هذا الموضوع.
0: ليش دكتور؟ طيب
1: كيف؟
0: ليش ما نلجأ إلى الذكاء الاصطناعي مع أنه هو يعني يعطينا ردود في نفس، يعني ميزته أني ممكن أكلمه الساعة 1 في الليل، ممكن أكلمه الساعة 6 الصبح، وممكن يعني متوفر 24 ساعة. النقطة الثانية أنه أنا متأكدة أنه ما راح ينقل معلوماتي لشخص ثاني. النقطة الثالثة أنه هو دائما يستخدم أسلوب أنه أنت صح، يعني أسلوبه في الأجوبة أو في الردود يكون أسلوب صحي، يعطيك طريقة اللي سبق وطرحتها عندنا دكتور، اللي هي طريقة الساندويتش في الرد. فهو تشوفه دائما يدعمك ويعطيك رأيه بعدين، فتحس انه قاعد تتعامل مع شخصية مثقفة. فانت ايش ملاحظاتك؟
1: انا انصح بانه التعامل مع الذكاء الصناعي يكون بحذر. يعني كيف؟ يعني انا اتكلم معه في العموميات، ما اصل معه الى حد الى حد انه اعتبره داعم نفسي يعني يتعاطف معايا. الذكاء الصناعي لا يمكن ان يتعاطف معايا. تعرف أنه في حالات ثبتت ونشروا عنها أنه في حالات أدت بأشخاص إلى انتحار عن طريق الذكاء الاصطناعي، لأنه أحيانا ينصحك نصائح هو ذكاء صناعي، أنت عارفة يعني مو عقل بشري كذا إلى آخره. وصح أنه يتطور، ممكن يتجاوز قدرة الإنسان في بعض الأمر في بعض مستقبلا يعني، وفي
0: ولكنه يظل بلا مشاعر.
1: أحسنتي، هذه واحدة. اثنين، هو يمكن أنت تسوقه من خلال، يعني توجهه من خلال مشكلتك إلى أنه ينصحك نصيحة غلط حقيقة تحصل يعني.
0: صح.
1: ولهذا في حالات أدت بأشخاص يعني يمكن خارج، يعني في الخارج في دول أوروبية حصلت القصص هذه وسمعنا عنها، أنه أدى بأشخاص

0: حذر يعني حتى في عملية. يعني مثلا ممكن أنا أسأله إذا عندي أرق كيف ممكن أنا أعالج هذا الأرق، ويعطيني نصائح يمشي الحال كذا، لكن لا يعني
1: ما دخل
0: يعني
1: في تفاصيل المشكلة،
0: تفاصيل المشكلة وأسراري الشخصية، لأنه ما ترى ممكن تطلع الأسرار، ممكن يجي يوم وتطلع، ممكن تستغل بطريقة أو ما. يعني أنت عارف الذكاء الصناعي، أنت عارف أنه يقول لك أنت كلمتني في يوم الأيام عن، يعني أعطيك مثال بسيط، في واحد كان له تجربة مع الذكاء الصناعي، هو كان يتحاور معه بكثرة وكذا إلى آخره، في يوم الأيام هو كان عند والدته وعند أخواته وكذا، قال للذكاء الصناعي أنه فلانة أمي اسمها فلانة وأخواتي اسمها مع فلانة وفلانة، كأنه يبغى يوري والدته لأنها كبيرة في السن أنه في يعني أحد يتكلم، اللي هو جهاز أو آلة قاعد يتكلم. هي كانت والدته مستغربة من الموضوع. فالمهم في يوم في مناسبة أخرى مع صديق يبغى يوريه، وكان لسه الذكاء الصناعي جديد يعني قبل يمكن كذا سنتين أو ثلاث مثلا. فكان يبغى يوري الصديق وهذا أنه والله يعني هذا الشات جي بي تي وطريقته وكذا. فقام سأله قال إيش تعرف عني أو كذا، قال أنت أمك اسمها فلان وأخواتك اسمه كذا، يعني طلع الإسرار كلها في لحظة أمام صديقه. فهمت كيف؟ فهو يعني مو عقل بشري حتى يستطيع أنه يحد من المسائل هذه. وقد يحصل أنه في يوم الأيام تطلع هذه الأسرار بطريقة أو ما. بالذات أنا أتكلم عن الأشخاص اللي لهم حضور في السوشيال ميديا ولهم حضور إعلامي وكذا إلى آخره، عارفة كيف؟ زي كذا يعني، وعامة الأشخاص عموما. أنا أتكلم عن نفسي من خلال تجربة بسيطة، من خلال كتابة عن هذا الموضوع. أنا لا أنصح بأنه يكون الذكاء الصناعي مرشد نفسي يعني كامل، مرشد نفسي كامل ممكن أنا أستفيد منه بشكل عام، ولا أنصح أنه الشخص يعتمد عليه في الأدوية
1: ولا تشخيص حالة معينة مثلاً أو شيء.
0: أيوه والعلاجات والأمراض وكذا، هذه كارثة تعتبر.
1: صحيح.
0: لأنه في ناس مع الأسف اللي يحس بألم في ضلعه ولا في جنبه ولا يروح يسأل الشات جي بي تي ويقول له الشات جي بي تي والله يصلح تأخذ مثلاً شراب كذا، تأخذ يعني عقار كذا، هذه كارثة أنه إذا كانوا
1: يعتمد عليه. صحيح.
0: إذا ما عنده ذكاء صناعي بيقول لك لازم تلجأ للطبيب وهذا الصح، لكن في أشخاص مع الأسف يروح يأخذ مثلا علاج معين بناء على نصيحة الذكاء الصناعي يروح فيها صراحة يعني.
1: تمام. طيب دكتور دكتور خالد، من وجهة نظرك الآن يعني بغض النظر عن استراتيجيات التفكير اللي أنت يعني الآن أعطيتنا إياها، اللي هي الكتابة، الالتجاء إلى شخص ثقة سواء كان مختص أو كان صديق عزيز، أو الإنسان يفرغ ما في جعبته ويشوف المشكلة بعين ثانية عشان يقدر يعطيها حجمها الحقيقي، حتى لو كانت كبيرة برضو الشخص اللي خارج الدائرة حقة المشكلة راح يشوفها بشكل أكثر توازن. بالنسبة لك دكتور خالد، إيش هي الأسباب اللي تخلي الإنسان يستخدم كثرة التفكير؟ يعني إيش الأشياء اللي تخلي الإنسان مصاب بهذا النوع من الثرثرة الفكرية؟
0: أنا أعتبره ضعف داخلي. أنا أعتبره ضعف داخلي وأعتبره خلل في الشخصية. يعني أنت تبغى تصير شخصية جيدة وتصير شخصية سوية، تبغى تصير شخصية يعني إيجابية، صحتك النفسية عالية إلى آخره، لازم تعالج نفسك من هذا الموضوع. والعلاج يتم إما زي ما تكلمنا أول من خلال مساعد اللي هو كوتش ساعدني شوية على هذا الموضوع، تمام، أو حتى إني ألجأ في يوم من الأيام إذا حالة الشخص كبيرة ألجأ لطبيب نفسي. يعني مو عيب، في ناس يعتبر أن الرجوع للطبيب نفسي مشكلة، لا بالعكس، يعني ممكن أن ألجأ لطبيب نفسي في بعض الحالات اللي يصل فيها الشخص وضعه انه ما يساعده انه يستطيع انه يصبح شخص سوي، يعني انسان يعيش الارق على الدوام زي ما قلنا، يعني سرحان على طول يفكر في مشكلاته والى اخره، عنده خلل. هي استاذه تعرفي المشكله فين؟
1: فين
0: المشكله؟ انه في فرق بين مثلا الاضطراب النفسي و كانوا يسموه الامراض النفسيه الان يسموه اضطرابات نفسيه، وبين المرض العضوي. المرض العضوي يخليك تتألم وتنطلق فورا إلى الطبيب، صحيح ولا لا؟
1: صح.
0: لكن مشكلة الاضطرابات النفسية ما تشعر فيها أنت،

0: في ناس بالعكس يقعد هو يكابر يقول لا أنا ما فيها شيء، عرفتي كيف؟ فأنت متى تستطيع أن تحل مشكلتك؟ إذا شعرت أنه فعلا أنت تعاني من مشكلة، ما إذا أنت تشعر دائما أنك صح، عرفت الفكرة؟ وأنه ما عندك، بتقعد داخل دائرة الألم والمعاناة، عرفتي كيف؟
1: حلو، معناته إحنا نقدر نجمع الفكرة في حديثنا إلى الآن أنه إذا لاحظت واحدة من الأعراض اللي ممكن تدل على تفكير زائد زي ما تفضل فيها دكتور خالد، اللي هي الأرق، قلة النوم، السرحان، ممكن حتى يتحول بعد كذا إلى صداع وزغللة في العين ورفع الضغط وهبوط، إذا أنت بديت تلاحظ هذه الأمور، رقم واحد توجه أول شيء الاعتراف بأنه عندك مشكلة في التفكير الزائد. اثنين توجه إلى الحل من خلال المختصين الموثوق فيهم، ابعد عن الذكاء الاصطناعي، وابعد عن الأشخاص اللي ممكن ما يقدروا حتى التعب، أنه أنت خلاص لا تفكر، لأنه في ناس لما تقول أنا عندي مشكلة في التفكير لا تفكر، أنت ما حلت الموضوع، لازم يكون في شخص مختص عارف أنت تعاني من إيش. دكتور خالد، هل يؤثر التفكير الزائد على ثقتنا بأنفسنا، على قدرتنا على اتخاذ القرار؟
0: أكيد، يعني هذا الكلام مهم جدا، لسؤال مهم، لأنه يعتبر أنا زي ما ذكرت لك في خلل في شخصيتي، أنا لما أكون بهذا الشكل عندي مشكلة من داخلي، أنا مهزوز من داخلي، يعني لأنه الشخص القوي من داخله هو الذي يستطيع أن يتجاوز أي مشكلة كانت مهما كانت، لأنه هي طبيعة الحياة المشكلات. يعني متى ما استطعت أني أنا أفهم أنني لست وحدي من يعاني، عرفتي؟ لست وحدي من يعيش مشكلة، العالم كله يعاني، الناس، الحياة طبيعتها، يعني الحياة بحد ذاتها تعتبر يعني محنة يعيشها الإنسان، تمام؟
1: صحيح.
0: لكنه متى ما كان عنده يعني تفكير جيد، تفكير إيجابي منطقي جدا، يستطيع أنه يتجاوز المشكلة ويستطيع أنه يتعاطى معها بشكل جيد، بحيث أنه يعني يعالج مشكلته بطريقة زي ما ذكرنا في السابق. هذه واحدة. الثانية أنه انعكاساتها على الشخص هي اللي تدهوره من الداخل، ولهذا هو يصبح إنسان مهزوز من داخله، إذا استسلم طبعا ما عنده ثقة في نفسه. أنت ذكرت السؤال، الثقة في النفس حقيقة، يصبح ما عنده ثقة في نفسه. الشخص اللي عنده ثقة في نفسه هو الذي يستطيع أن يواجه المشكلة. أما حكاية التقهقر عنها والابتعاد، بعضهم يكون عنده مشكلة ويأجلها، يأجل حلها. يعني مثلا شخص عنده، خلينا نقول، التزام مادي مع ناس، عارفة كيف؟ هذا مثال على المشكلات، تمام؟ وقاعد يأجل الموضوع، بعدين يوصل لحد أنه مثلا ممكن يشتكوه، ممكن يصل إلى، فهمتني كيف؟
1: أيوة، تتفاقم المشكلة، صح؟
0: روح، أيوة، تتفاقم، روح واجه الناس وتفاهم معاهم وخذ ودي معاهم. الناس صدقيني لما الشخص يكون جيد في التفاهم وتعامله كويس، ردوده جيدة مع الناس عموما، تتقبلوا الناس، عرفت كيف؟ لكن المشكلة في مين؟ اللي يكون يعني
1: منكر لهذا الشيء، يعني الاعتراف. دائما نلف وندور ونرجع لموضوع انه الانسان يعترف بمشكلته.
0: بالضبط، صحيح. لا، وفي اشخاص عنديه استاذه، يعني في شخص عندي وتعرفين شويه حماقه، يعني انه ما يعترف، عارفه مشكله، يعني حتى ما يعترف مثلا بحق الناس عندك، فهمتيني كيف؟ يعني انا لي حق عند شخص، فهمتيني كيف؟
1: ايوه، هو عارف انه عنده مشكله بس برضه معاند، ما يبغى يوصل الى نهايه لهذا الموضوع،
0: وما يعترف بحق الاخرين عنده، عرفتي؟ لا، يعتبر انه من حقهم عليه انهم مثلا يعطوه، عرفتي؟
1: تمام.
0: من حقهم عليه انهم، فهمت كيف؟ هذه مشكله تعتبر ثانيه، هي مشكلات تري يعانيها كثير، ويمكن تكاد تكون موجوده في كل اسره وفي كل بيت، اللي هي المشكلات من هذا النوع، هي قضيه وجود اشخاص يعني زي ما تقولي عندهم سقف عالي من الـ يعني الاستحقاق، عارفة، ويقول لي كل ما يكون العطاء أكبر يصبح الاستحقاق للطرف الثاني أعلى، كيف؟ وهكذا هي تكاد تكون نظرية، عرفت كيف؟
1: صح، ولو أنه كل شيء برضو إحنا استهلينا حديثنا اليوم بأنه كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. موضوع الاستحقاق موضوع صحي وإيجابي وممتاز ورائع، ولكن لما يزيد عن حده يصل إلى مرحلة النرجسية، إلى مرحلة الأنانية، إلى مرحلة أنه ما عدو استحقاق، لا صار في جبروت، صار في تكبر، صار زي ما تفضلت كل ما أعطيته كل هل من مزيد.
0: صحيح، لا ويعتبروا حق له يعني.
1: صحيح،
0: مين قال لك أنه حق لك؟ يعني أنا ماني مكلف فيك، صح الصراحة.
1: صحيح،
0: لكن أنا أعطيك مثلا كأخ، حتى كابن، كصديق إلى آخره، في الأخير مو معناته أنه أنت تعتبره واجب علي ولا صراحة يعني.
1: طيب،
0: هي المشكلة في الأشخاص اللي من هذا النوع، هي كلها أستاذة عملية يعني وعي.
1: صحيح،
0: وعي في التفكير، عارفة مشكلة إذا في أزمة في الوعي في التفكير هي اللي يمكن أن تخلق هذه المشكلات اللي إحنا نتحدث عنها. هو موضوع شيق حقيقة ويستحق أنه يطرح ويناقش يعني.
1: بإذن الله، أكيد باللقاءات القادمة بإذن الله. دكتور خالد، بعض المواقف تنتهي ويعدي عليها فترة، ولكن إحنا لازلنا مستمرين نفكر فيها، ليش؟
0: هذا إنسان عايش في الماضي، شفتي؟ وعلى فكرة إحنا شعوب يسمونها شعوب ماضوية، نتكلم عن العرب عموما، شفتين كيف؟ شعوب ماضوية، إحنا عايشين في الماضي، هذه مشكلة تعتبر. يعني عندك مشكلة انتهت، إحنا اللحظة هذه أستاذة عند الآن هذه اللحظة، الكلمتين اللي قلناها سأصبحت من الماضي، صح ولا لا؟ اللقاء اللي إحنا عملناه الآن بعد شوي يصبح من الماضي ولا لا؟
1: صحيح،
0: لا تستطيع أن تعيده صراحة، ولهذا اشترار الماضي يعتبر من المشكلات اللي يعيشوها كثير من الأشخاص. التفكير في الماضي وقصص الماضي والندم على اللي حصل في الماضي، هذه تعتبر مأساة كبيرة يعيشها الإنسان العربي عموما، ومن الأشياء اللي يعني تجعله لا يستطيع أن يتقدم إلى الأمام، لا يستطيع أن يصنع مستقبله بصورة معيقة لصناعة مستقبلي ولصناعة ذاتي ولقدرتي على تحقيق النجاحات.
1: يحتاج برضو إلى شخص يأخذ بيده ولا يقدر هو يتغلب على هذه الصفة؟
0: والله أنا هذه المسألة تعود للشخص نفسه، يعني في أشخاص، شوفي، في أشخاص عنده على قولهم يعني المؤشر عالي في هذا الجانب، ويبدأ يعني يصير عنده درجة من الوعي في المشكلة اللي يعانيها. إذا وصل لهذه الدرجة في وسائل كثيرة تساعده، وهو يستطيع أن يساعد نفسه بهذه الوسائل. يعني الآن في برامج كثيرة، في يستطيع أن يستمع الأشخاص بدون ما يتواصل مع أشخاص مباشرة، يستطيع أن يطور نفسه. اليوم المعلومة أصبحت مشاعة للجميع، يعني ما هي حصرية على شخص معين. ولهذا هذه تعود للشخصية نفسها، لا تستطيع أنك تحددها بالضبط، فهمتيني كيف؟ يعني إذا كان عنده درجة من الوعي ساعده على أنه هو ينمي ذاته، أنا أعتبر أنها أفضل من كثير جدا جدا من الشخص اللي يحتاج إلى اللجوء إلى آخرين حقيقة.
1: يعني هنا نعود إلى ذي بدء، الإنسان يجب أن يعترف بوجود المشكلة،
0: أكيد بلا شك.
1: وبعدها يعني حتى التفكير في الماضي زي ما تفضل دكتور خالد، احنا ناس ماضوية، يعني بمعنى انه احنا عايشين في الماضي الاغلب طبعا وليس الكل، ولكن بطبيعتنا نحن للماضي، وساعات الحنين للماضي يكون اكثر من اللازم، فيأخذنا الى مشاعر الماضي والى احاسيس الماضي، الى التفكير في الامور اللي عدت وانتهت من فترات طويلة. دكتور خالد، اكثر الاخطاء الشائعة اللي يقوم فيها بعض الأشخاص لمن يحاول يتعامل مع التفكير الزائد بدون ما يلجأ إلى مختص، هو بينه وبين نفسه كذا يقول لك أنا بحل الأمور مع نفسي بموضوع التفكير الزائد أو الثغرة الفكرية، إيش هي أغلب الأخطاء الشائعة في هذا الموضوع؟
0: من أهم الأخطاء الشائعة مثلا لما يجي يبغى ينام ويبدأ في التفكير، بعض الناس يقعد فترة طويلة يفكر ولا يستطيع أنه ينام هو على السرير. هذا خطأ شائع. من يوم تشعر بالتفكير في المشكلة وانت على السرير لا تقوم من السرير وتجلس.
1: أوه عاد أغلب الناس يقول لك كل الهواجس تجي تجي وقت النوم.
0: أي هذه مشكلة تعتبر، هذه أنا أعتبرها تأزم الإنسان، تخليه يعني تخليه يشعر بأزمة نفسية. حلو. ممكن تتحول لأزمة نفسية حقيقة يعني.
1: تمام، قوم من السرير، لا تفكر في السرير.
0: أي لازم تقوم على طول، يعني من يوم تشعر بجزء من الأرق لازم، سواء فكرت مشكلة أو ما فكرت، أي شعور بعدم القدرة على النوم. حلو. يجب أن تقوم من السرير. عرفتي كيف؟
1: لا تدخل الفراش إلا أنت تبي تنام فقط، فيك نوم يعني نعسان. أوكي.
0: ولهذا حتى عملية القراءة، بعض الناس مثلا يجي القراءة ما قبل النوم يسموها تساعد على النوم. عرفتي كيف؟
1: أيوة، لأنه ما يفكر، يعني الإنسان اللي يقرأ عادة يصير يعني مركز في القراءة، فمخه مو شغال إلا في أنه يقرأ.
0: أيوة، ولهذا إحنا نقول مثلا اللي يقرأ ما يجب أنه يقرأ قبل النوم إلا عشان يساعده على النوم.
1: صح.
0: لكن الشخص اللي بيقرأ كثقافة
1: أو كدراسة مثلا
0: موضوع ثاني، هذه لها جلستها الخاصة، هذه واحدة.
1: أوكي.
0: الثانية اللي هي قضية اللي إحنا تكلمنا أنه في يومك العادي في يومك العادي أنت لازم تشغل نفسك. متى ما جاك هذا الوسواس، أنا أعتبره وسواس حقيقي أصلاً. ولهذا أنا سعيد بطرحكم هذا، لأني أعتبر أن هذا يعتبر وسواس حقيقة يعني. لهذا كيف تسوي؟ لازم تشغل نفسك بشيء آخر يفصل، خليك تفصل من التفكير في هذا الموضوع، في المشكلة القائمة. لأنه أنا زي ما ذكرنا أول، الوسائل اللي أنا أستخدمها عشان أستطيع أن أتجاوز المشكلة. ومتى ما شعر الإنسان أنه هذه المشكلة اللي أمامه هي فيها جوانب مضيئة في حياته، صدقيني بيأخذها بطريقة عكسية تماماً.
1: صح. تحتاج يبدأ برضو إلى وعي من الإنسان.
0: أيوة، يبدأ يتجاوزها. ولهذا النقطة الثانية من النقاط اللي ذكرتيها اللي هي قضية
1: أشغل نفسك.
0: أشغل نفسي في يومي بشكل عام، أفكر في الموضوع بطريقة مختلفة، بأنه فعلاً يعني في مشكلات في الإنسان يعيش بين نقطتين، اللي هي قضية في أشياء قدرية يعني ليس لي يد فيه، الأشياء القدرية هذه بإرادة الله.
1: بنيجي لهذا الموضوع دكتور، خلينا نكمل بعد إذنك. طيب. في أمور الأخطاء قلنا إذا حسيت بأرق لا تفكر بالمشكلة وانت بفراشك، قوم من الفراش. إذا حسيت أن المشكلة قاعدة تقطع عليك شغلك أو تركيزك أو فشتتها، بمعنى أنك تشغل نفسك، ما تخلي مجال للفكرة أنها تأخذ منك أكثر مما يجب. ثلاثة
0: إيش؟ ثلاثة أنه إذا أنا استعنت في شخص المشكلة نفسها وجدت أنه هذا الشخص غير جدير بأنه ممكن يفيدني، أنا متى ما شعرت بالموضوع أنا أنسحب بطريقة لبق. يعني بمعنى وبآخر لا ألجأ إلى الأشخاص الغير أكفاء في هذا الجانب. عرفتي كيف؟
1: أيوه. وهنا هنا دور الانتقاء في الموضوع مهم جدا.
0: بالضبط.
1: أقدر دكتور بعض الأخصائيين يقول لك حدد وقت معين للتفكير في هذه المشكلة، تجدها حاجة إيجابية أو نوع من الحلول؟
0: هو جيد، لأنه إحنا قلنا نكتبها مثلا كذا إلى آخره، فهذه بتساعد بصورة كويسة. لكن هي المشكلة مو أنه يحدد وقت معين، مو مثلا يقول الساعة 6 المساء زي مقابلتنا الآن أو غيرها بختار هذا الوقت عشان أفكر. المشكلة أنه التفكير هواجس، عارفة؟ تروح وتيجي عليه. فهمتي كيف؟
1: ايوه فهمت. انا اقصد انه
0: هو في طريقه افضل انه يحصرها، عارفه كيف؟
1: لا يعني كيف يحصرها؟
0: يحصرها انه متى ما جاني التفكير في ذا الموضوع اجلس وابدا اكتب، عارفه المشكله.
1: ايوه انا برضو يعني من الافكار اللي انا سمعتها في حل موضوع التفكير الزائد أو المشكلة بشكل عام، إنك تحدد لها وقت. يعني مثلا تقول أنا برجع من دوامي مثلا على الساعة 5 بتغدى، 7 بقعد أفكر في هذه المشكلة. هذا شيء تحس أنه صح؟ ممكن أو حسب شخصية الإنسان؟
0: جيد، بس حسب الشخصية، مو كل الناس يستطيع أن يكون بهذا الشكل.
1: تمام.
0: يعني الإنسان ترى مو آلة، يعني أنت عارفة يعني في الأخير هو
1: صح، بس بعض الناس عندها قدرة.

0: تبرمج نفسها او تصبر نفسها، تقول لك خلاص اوكي الان انت مش الان انا الملف هذا باخذه معايا الساعه 7 بفتح هذا الملف. بعض الاشخاص يقدر يعني يجمد بعض الامور ويحلها في وقتها، وبعض الاشخاص لا، يقول لك خلاص جتني الان الهوجس لازم اوقف كل شيء وهوجس فيها.
1: هذا الطرح سليم 100%، ولانه الشخصيات تختلف، في اشخاص عندهم هذه القدره، في اشخاص ما عندهم هذه القدره، في اشخاص عنده قدره على انه يعالج مشكلته بنفسه ويتجاوزها، في اشخاص ما عنده، في زي كذا يعني، عارفه كيف؟
0: حلو.
1: لهذا الشخصيات حسب الحاله، عارفه كيف؟
0: تمام.
1: احنا عموما نتكلم في ايش، في العموميات.
0: صحيح
1: بالضبط.
0: قلنا لا تفكر بفراشك، قوم اشغل نفسك واستعين بشخص ثقه.
1: صحيح.
0: في شيء اضافي دكتور؟
1: وايضا لما تفكر في يومك نفسه، اشغل نفسك بشيء اخر مختلف تماما عن ما يمكن ان يشغلك بهذا الموضوع. لا تستعيد الماضي، لانه هذه المشكله تعتبر مهما كان في اطار الماضي، وفي مشكلات لا تعتبر لا زالت قائمه معايا الى يومنا هذا، وممكن تاثر عليها بكره، عرفتي كيف؟
0: ايوه، هذا النوع من المشاكل. طيب كيف؟
1: أي يعني نفس الاستراتيجيه. فلهذا علي اني اواجهها فورا،
0: لا يأجل.
1: يعني من الأخطاء الشائعة أني أنا أهمل المشكلة، مو صح أني أقعد أفكر فيها بدون ما أجد لها حل، فهمتي؟ يعني أني أواجهها، أعرف كيف؟ يعني زي ما قلنا اللي هي لها علاقة بحقوق الآخرين، عرفتي؟ أو لها علاقة بالآخرين بطريقة أو ما، فهمتي كيف؟ يعني مثلا واحد عنده مشكلة مع زوجته، عرفتي؟ هذه لها علاقة بالآخرين. واحد عنده حقوق لآخرين مادية أو أيا كانت، عارفة كيف؟
0: صح.
1: واحد عنده يحتاج أنه مثلا يأمن له مسكن، عرفتي كيف؟
0: صح.
1: عند بعض الأشخاص تعتبر مشكلة، عارفة كيف أستطيع أني مثلا أدبر نفسي، تمام، أقترض إلى آخره. فبعض الناس تشغلهم مثل هذه الأشياء، وهي أشياء ثرية على فكرة، أنا أعتبرها أشياء صغيرة ما هي كبيرة يعني، لكن مع الأسف كثير من الناس يخلق من الشيء الصغير يعني مشكلة كبيرة، يعني زي من الحبة قبة زي ما يقولوا في المثل، عارفة؟ لهذا من المهم جدا أنه أنا ما أعطي، كمان من الأخطاء الشائعة أني ما أعطي المشكلة أكبر من إيه؟ من حجمها، عرفتي كيف؟
0: ورؤية الحجم الحقيقي دكتور خالد، يعني المشكلة عشان تقدر تشوفها، يعني ساعات في ناس المشكلة تكون كبيرة ويشوفها صغيرة، ومشكلة تكون صغيرة ويشوفها كبيرة، فأعطاء الحجم الحقيقي للمشكلة حيرجعنا لبداية حديثك معنا في هذه الحلقة دكتور خالد، لما قلت أنه شخص يثق فيه وشخص كفء لأنه يعطيه الحجم الحقيقي للمشكلة عشان يعرف يحلها، لأنه في مشاكل تحتاج وقت، تحتاج جهد، تحتاج مساعدة، وفي مشاكل ممكن تحلها لوحدك لو عرفت فعلا تعطيها الحجم الحقيقي. الوعي بحجم المشكلة، وعي أنه عندك مشكلة أساسا في البداية، الوعي بحجم المشكلة، كيف تنحل، استراتيجيات أعطتناها عملية، وأنا أحس أنها استراتيجيات ممكن القيام فيها. بعض الأخصائيين أو المدربين يعطيك استراتيجيات صعبة أنك تتحكم فيها، يعني أقعد وتخيل وغمض عيونك، وغمضت عيوني ولا فتحتها، المشكلة في مخي.
1: صحيح.
0: فحلو أن الحلول تكون عملية ومقنعة بالنسبة لي.
1: بس حقيقة الاسترخاء وكذا والتفكير، الاسترخاء والتفكير وكذا هي أسلوب جيد لمن يستطيع أنه يتدرب عليه، لأنه التنفس والاسترخاء ذا حقيقة، يعني أنا أتكلم عن نفسي شخصيا، أنا جاب معي نتائج رائعة جدا.
0: دكتور أنت في ليفل معين من الوعي، يعني لسه مو كثير ناس في ليفل من هذا الوعي، لأنه أنا على المستوى الشخصي أحس أنه لما يكون في مشكلة الإنسان ما يبغى حل، يبغى يحلها عمليا، يبغى حاجة يمسكها بيده، فلما تقوله أنت قاعد استرخي وتنفس بينفقع قلبه.
1: صح. لا
0: بينقهر بينقهر، يقول لك انا في نار وانت تقول لي استرخي يعني احنا خلينا نتدرج، لانه احنا تدرجنا بالحلول راح يدرجنا لا بشكل غير مباشر بالوعي، يعني احنا لما نقدر نطبق هذه الحلول العمليه البسيطه واحده بواحده نرتقي في الوعي، فبالتالي ممكن نصل الى المرحله بعد كذا اذا واجهتنا مشكله نصير نولع شمعه ونسترخي.
1: شوفي انت معك حق، شوفي انا اعتبر انه الكوتش او المساعد او المرشد هو ما يجد لك حل، هو يساعد

0: عندك على اكتشاف الحل من خلالك انت.
1: جميل.
0: فهمتي كيف؟
1: أيوة.
0: لانه مو صح ابدا انه يعطيك حل معين من خلاله هو. فهمتي كيف؟
1: ولا اختلاف شخصيه، اختلاف وعي، اختلاف تجربه.
0: احسنتي. ايوه، لان الشيء اللي يناسبني انا يمكن ما يناسبك، ولا لا؟
1: صراحه صحيح.
0: لهذا هو الشخص الجيد كمساعد انه يساعدني على اني اصل للحل عبر شخصيتي نفسها.
1: برافو، هذا صح. طيب الآن بنرجع على موضوع التفكير في الأمور القدرية، في الأمور اللي إحنا ما نملك منها شيء، لا نملك من الأمر شيء، ولكن برضو نستمر في التفكير فيها.
0: يعني هذه لازم أول شخص يؤمن بأن إرادة الله سبحانه وتعالى، يعني أحيانا تكون ابتلاء، أحيانا يكون فيها خير كثير لك، بأنه الله يعني يمتحنك أو يبتليك، ويمكن يكون عندك عند الله الجزاء الحسن لهذا الموضوع. عرفتي كيف؟ أنه الصبر على المصيبة مهم جدا. عملية الجزع أثناء المصيبة هذه كارثة تعتبر عند بعض الناس.
1: صحيح.
0: ولهذا لابد أنه يدرك تماما أنه الموت والحياة بيد الله، الأفكار اللي تصيب الإنسان بيد الله، وهو كل المسلم عموما يعني يتجازى عليها جزاء حسن عند الله. ولهذا هذه الأمور كلها تعتمد على الإيمان عند الشخص، ومقدار الإيمان عنده. عارفة كيف؟
1: صحيح. الإيمان الحقيقي الداخلي اللي في الروح وفي النفس، بعيدا صحيح. عن الإيمان الظاهري اللي في ناس تعتبر أنه كثر الصلاة وكثر الصيام وكثر هذا إيمان، ولكن فعليا الإيمان من الداخل. صحيح. وهو يجي زي ما تفضل دكتور خالد بأنه الإنسان يستشعر أنه هذا الشيء من عند رب العالمين، لا حول صحيح. لنا فيه ولا قوة، وأنه بالنهاية إحنا مأجورين عليه. ويعني في عقيدتنا الحمد لله أنه إحنا ديننا يدعونا إلى الصبر. الصبر هو نوع من اليقين برب العالمين، أنه هذا الأفضل
0: فعلا. لأنه بعض الأشخاص مع الأسف يجزع إلى حد أنه ممكن يتأثر هو نفسيا
1: وجسديا. صحيح.
0: صحيح. صحيح. تصيبه أمراض، يعني بعضهم لا سمح الله ممكن يصير له، يجي مع أمراض، يصير عنده سكر، يصير عنده ضغط مثلا، من خلال
1: جلطة
0: إلى آخره. هذه مصيبة، لأنه يعني خلاص أنت لازم تدرك أنه هذا قدر الله
1: ونعم بالله،
0: وأنه طبيعة الحياة، يعني الموت والحياة هذه يعني أمر سلم فيه. عارفة كيف؟
1: وكل الأمور القدرية اللي لا نملك منها شيء، يعني ما بيدنا نغيرها، أسماءنا، عوائلنا، لوننا، شكلنا، طولنا، أشياء الله خلقنا فيها، إحنا ما لنا أنه أصلاً نعترض فيها، إحنا لنا أن نتقبلها زي ما هي.
0: ولهذا ولهذا القوة الداخلية مهمة جداً. وقناعتك أنت، تصالحك مع ذاتك أهم نقطة في هذا الموضوع.
1: جميل جداً.
0: حاجتين، التصالح مع الذات والقوة الداخلية. هذه إذا عززها الإنسان في نفسه صدقيني يتغير.
1: صحيح.
0: يتغير كثير جداً جداً، شخصيته تتغير يعني بصورة كبيرة جدا حقيقة.
1: جميل.
0: هذا هي مهمة جدا بهذا الموضوع.
1: حلو. دكتور خالد، بننتقل أنا وياك الآن إلى فقرة صح أو خطأ. بعطيك جملة وتعطيني تعليقك عليها بكلمة صح أو خطأ.
0: جميل.
1: 1، التفكير الزائد يمكن أن يجعلنا نرى المشكلة أكبر مما هي عليه فعلا.
0: هذا صحيح.
1: 2، هل كثرة التفكير تساعدنا على حل المشكلة وتوقعها وبالتالي حلها؟
0: لا طبعا، لا تحل المشكلة.
1: 3، محاولة السيطرة على كل الاحتمالات قد يمنعنا من التقدم.
0: ما حقيقة يعني فيها قولان يعني زي ما يقول، لكن تقدر تقول عليها لا مو صحيح.
1: يعني محاولة السيطرة على كل الاحتمالات، هذا طريقة تفكير إيجابية تعتبر.
0: أيوة، السيطرة على الأمر، المسألة، لكن مو على كل الأطراف. عرفتي كيف؟
1: برضو
0: يعني لازم أخذها جزئيات.
1: حلو. ولازم نرجع إلى الفقرات اللي ذكرناها في بداية الحلقة، أنك تفرغ المشكلة وأنك تلجأ إلى شخص عشان يساعدك فيها. ساعدنا فيك دكتور خالد الخضري، مستشار ومدرب معتمد، يعطيك العافية. معلومات قيمة وعملية بالنسبة لي أنا، أهم شيء أنها تكون عملية بسيطة نقدر نطبقها، حلول نقدر نسويها في حياتنا علشان نستفيد. يعطيك العافية دكتور.
0: شكرا لك على طرحك وعلى وعيك، وموفقين إن شاء الله. سعدت فيكم.
1: حياك الله دكتور، نلقاك على خير، مع السلامة. ببساطة، قد نمنح بعض المواقف وقتاً ومساحة أكبر مما تستحق، فنستمر في تحليلها والتفكير في نتائجها واحتمالاتها حتى نشعر بالتعب والقلق والتردد. ولأن التفكير الزائد قد يؤثر على راحتنا وقراراتنا، إليكم 4 خطوات تساعد على الحد منه والتعامل معه بشكل أفضل. أولاً، ميز بين التفكير الذي يقودك إلى حل والتفكير الذي يجعلك تدور في نفس الدائرة دون نتيجة. ثانياً، ركز على ما يمكنك التحكم فيه واترك الأمور التي لا تملك القدرة على تغييرها. ثالثاً، حدد وقتاً للتفكير واتخاذ القرار حتى لا يتحول التحليل المستمر إلى تأجيل. رابعاً، عندما تجد نفسك تفكر في نفس الموضوع مراراً، انتقل من التفكير إلى خطوة عملية صغيرة تساعدك على التقدم. وفي النهاية، التفكير جزء مهم من حياتنا، لكن إذا تحول إلى تفكير زائد قد يسرق منا راحتنا وقراراتنا ولحظاتنا الحاضرة. لذلك ليس المطلوب أن تتوقف عن التفكير، بل أن نتعلم متى نفكر ومتى نتوقف ونبدأ بالتصرف. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، من الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة. مسار مسار.

التاسعة مساء في الرياض. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حورية السباعي، وإليكم العناوين. خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي ولي العهد يؤكد حرص المملكة على تعزيز التعاون مع العراق خاصة في الجانب الأمني. الدفاع المدني يعلن إصابة مقيم بشظايا صاروخ جرى اعتراضه في الرياض. سفارات المملكة حول العالم تكثف جهودها لمساندة المواطنين المتأثرة رحلاتهم في الخارج. ومصرع العديد من القيادات الحوثية في عملية فجر اليمن في جبهات تعز ومأرب والساحل الغربي. إلى التفاصيل. استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، حيث جرى مناقشة تطورات الأحداث الإقليمية وتنسيق الجهود بشأنها بما يعزز أمن واستقرار المنطقة. وأكد ولي العهد حرص المملكة على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة في الجانب الأمني. هذا وقد أعرب رئيس

0: الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي والاستهدافات التي طالت الأعيان المدنية والحيوية في المملكة، معتبرا هذه الاستهدافات تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي. وأكد رئيس الوزراء موقف الحكومة العراقية الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا لأي اعتداءات أو أعمال تمس أمن المملكة ودول المنطقة، وحرص الحكومة العراقية على الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة المملكة والدول الشقيقة. تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية إيطاليا أنطونيو تاياني، وأكد في مستهل الاتصال إدانة بلاده للهجمات الحوثية الغاشمة التي طالت مناطق في المملكة، مؤكدا تضامن بلاده مع المملكة ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها، وأعرب عن شكر بلاده للمملكة على جهودها في ضمان سلامة المقيمين على أراضيها بمن فيهم المواطنون الإيطاليون. وبحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب، بما يسهم في انسيابية حركة التجارة الدولية ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها. أعلن الدفاع المدني سقوط شظايا صاروخ فلسطيني بعد اعتراضه وتدميره تم إطلاقه من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، نتج عن ذلك إصابة مقيم من جنسية عربية وأضرار مادية محدودة في منزل سكني ومركبة. هذا ونجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض وتدمير جميع المقذوفات 14 التي أعلنت الميليشيا الحوثية الإرهابية إطلاقها على المملكة خلال الساعات الماضية، وهو ما يؤكد نجاح قوات الدفاع في مواجهة هذه التهديدات. تكثف جهود البعثات الدبلوماسية السعودية لمساندة المواطنين المتأثرة رحلاتهم في الخارج، ففي لندن استقبلت السفارة نحو 900 مواطن منذ يوم الجمعة لتوفير الاحتياجات الأساسية ومتابعة خيارات السفر والعودة. في تصعيد جديد يكشف حجم المأزق الذي تواجهه ميليشيا الحوثي، تتواصل الخسائر في صفوفها على وقع التطورات الميدانية في عدد من جبهات القتال وسط اتهامات بتصعيد الانتهاكات وتجنيد الأطفال والزج بهم في معارك دامية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: كغيرها من الحركات المسلحة الإنقلابية والميليشيات الإرهابية المرتهنة للخارج، تمضي جماعة الحوثي المتمردة في عدوانها والزج بالشعب اليمني في مخططاتها غير مكترثة بمعاناته في سلوك دموي يفضح جهلها المطبق بأبسط مقومات ومفاهيم الدولة. حربها العبثية واعتداءاتها المتكررة ضد سيادة ومقدرات المملكة ارتدت عليها بتكلفة باهظة وخسائر جسيمة أمام عزم سعودي بالدفاع عن الوطن والتصدي وبكل حزم لحملات التهديد والتصعيد والابتزاز الحوثي. التطورات الميدانية الأخيرة في جبهات مثل تعز ومأرب والساحل الغربي كشفت عن سقوط أعداد كبيرة من الإرهابيين وأسر عناصر منها، اكتظت المستشفيات بالأعداد المتزايدة من المصابين. وفي ظل التبعية الحوثية لداعميها في طهران، تواصل جرائمها في التجنيد القسري بحق الأطفال وإرسالهم لكي يلقوا حتفهم في أتون الاشتباكات والمعارك، حيث وثقت وزارة حقوق الإنسان اليمنية خلال سبتمبر الماضي وحده مقتل 100 طفل على الأقل تمكنت من تحديد هوياتهم والتحقق منهم، في حين هناك الكثير من الحالات المشابهة لم يتم الكشف عنها بعد، إلى جانب ظهور أطفال ضمن الأسرى في بعض جبهات القتال. حالة من الهستيرية والوحشية يعيشها الحوثي بعد أن بدأ ينزف من قياداته، حيث خسر خلال اليومين الماضيين نحو 6 منهم في عملية فجر اليمن. ووسط تراجع قدرته العسكرية تتزايد الضغوط على هذه الميليشيات الإجرامية نتيجة ما اقترفتها من جرائم ضد الإنسانية وانتهاكاتها لكل القوانين والأعراف الدولية.
0: وفي متابعة للتطورات الميدانية في اليمن، حيث أفادت مصادر ميدانية بتصاعد المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في محافظتي تعز ولحج،

0: وسط غارات جوية وتعزيزات عسكرية. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: تتواصل عملية فجر اليمن لليوم العاشر على التوالي وسط تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي الإرهابية في عدة جبهات قتال، أبرزها مديريات المضاربة شمال محافظة لحج وفي الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب. مصدر عسكري قال إن القوات الحكومية بمساندة قبائل الصبيحة تخوض مواجهات عنيفة مع عناصر الحوثيين عقب هجوم شنته الميليشيا على مناطق الأغبرة والمنصورة والمحاولة، مشيرا إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة. المصدر أضاف أن تعزيزات عسكرية من قوات ألوية العمالقة وصلت إلى جبهات مديرية المضاربة في إطار التحركات الرامية للتصدي للهجمات الحوثية المتكررة. وأوضح أن ميليشيا الحوثي تسعى إلى فتح ثغرة في جبهات المضاربة والتقدم باتجاه طور الباحة أو رأس العارة، بما يتيح الالتفاف على القوات الحكومية المتمركزة في منطقة باب المندب وسلسلة جبال كهبوب الاستراتيجية المطلة على المضيق. أما في محافظة مأرب فنشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مقاطع مصورة قال إنها توثق اقتحام تحصينات تابعة للحوثيين في الجبهة الجنوبية. وذكر المركز أن عناصر الحوثيين فرت أمام تقدم القوات المسلحة في وقت تستمر العمليات العسكرية لتطهير المحافظة من عناصر الميليشيا الحوثية. خالد الشهوان.
0: حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من تداعيات الهجمات الأخيرة على المملكة، مؤكدة أن أثار التصعيد في المنطقة قد تمتد إلى الاقتصاد العالمي في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد المخاطر الجيوسياسية. وقالت جورجيفا على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك اليوم أن الاقتصاد السعودي مهم للمنطقة والعالم، محذرة من أن التطورات الأخيرة قد تكون لها تبعات سلبية تطال الجميع في كل مكان. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة إقدام الحكومة الكولومبية على افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. وشددت المملكة على أن الخطوة تتعارض مع الموقف الدولي الراسخ بشأن الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، مطالبة بالتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف لفرض واقع جديد بالقوة وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم برنامج أثر التطوعي السعودي للأشقاء في السودان، وذلك بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض. وأكد المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة من أن برنامج أثر التطوعي في السودان يشمل 200 حملة تطوعية متنوعة في عدة تخصصات طبية.
2: تجاوزت المساعدات السعودية أكثر من 145 مليار دولار أمريكي، ووصلت إلى 175 دولة خلال العقود الثلاثة الماضية. وجاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتوحيد العمل الإنساني السعودي ليصبح نموذجا دوليا للعمل المؤسسي الذي لا يفرق بين لون وجنس وعرق ودين. ووصل المركز إلى هذا اليوم إلى 113 دولة، ونفذ 4475 مشروعا. إن العمل التطوعي هو نموذج نبيل للعطاء الإنساني الكبير الذي تبنته المملكة العربية السعودية ضمن رؤيتها 2030.
0: تستضيف مدينة جدة خلال الفترة من 8 إلى 11 من نوفمبر المقبل النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بمشاركة أكثر من 520 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى المسؤولين والمتخصصين من القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث. أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السبراني تقريراً حول أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السبراني بالمملكة هذا العام،

من السبراني بالمملكة 16 مليار ريال خلال عام 2025، وبمعدل نمو سنوي لثلاثة أعوام الماضية تجاوز 10%. في الخبر الأخير، حيث أعلنت وزارة التجارة عن تحقيق قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة نموا ملحوظا بنسبة 25% بإجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري. وأظهرت البيانات نمو سجلات التجارة الإلكترونية من 41 ألف سجل تجاري في الربع الثالث من العام الماضي إلى أكثر من 52 ألف سجل تجاري في الربع الثالث من هذا العام، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية، تلتها منطقة مكة المكرمة. ختم النشر، هذا تذكير بالعناوين. خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي ولي العهد يؤكد حرص المملكة على تعزيز التعاون مع العراق خاصة في الجانب الأمني. الدفاع المدني يعلن إصابة مقيم بشظايا صاروخ جرى اعتراضه في الرياض. سفارات المملكة حول العالم تكثف جهودها لمساندة المواطنين المتأثرة رحلاتهم في الخارج. مصرع العديد من القيادات الحوثية في عملية فجر اليمن في جبهات تعز ومأرب والساحل الغربي. نهاية نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض، نفذها علي جدوع وقرأتها حورية سبيعي. في أمان الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: فيتامين على إذاعة الرياض.
4: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين، معكم من الإعداد والتقديم الدكتور عبدالعزيز العثمان، ومن التنفيذ والإخراج الزميل علي جدوع. ونرحب باتصالاتكم واستفساراتكم بالذات حول حلقة اليوم على هاتف البرنامج 011-40-53، ونرحب بمتابعة الحلقة من الإذاعة أو من خلال تطبيق الإذاعات السعودية. حلقة اليوم مستمعي الكرام حلقة جاءت بناء على طلبات بعض المستمعين الكرام أن نتحدث عن العسل، والحديث عن العسل الحديث ذو شجون كما يقولون، يعني بنتكلم عن بعض المعلومات اللي يحتاجها المستهلك، وأيضا تنبيه لبعض المسوقين اللي قد يسوقون لمنتجات عسل ما تكون يعني مطابقة للمواصفات المطلوبة. ولذلك بعض المعلومات يمكن يعني تزعل بعض الناس اللي يسوقون عسل غير طبيعي، لكن مهمتنا اليوم في هذا البرنامج أن نوضح الحقائق العلمية، ووضحها من جوانب، من جانب يعني علمي، ومن جانب أيضا صحي، ومن جانب يعني منتج. أنا من الناس اليوم ما كان ينتج العسل، يعني قصدي لاستخدام العائلة، ولا أعتقد أني يعني خبير عسل، لكن عندي

خلفية من الجوانب العلمية وأيضا الإنتاج والخبرات، وسبق أني زرت كثير من المناحل وقابلت كثير من المسوقين وكثير من منتجي العسل، بالإضافة إلى التواصل المباشر بجمعية النحالين السعودية وأيضا أستاذنا الدكتور أحمد الخازم، وهو من العلماء اللي نفخر فيهم في هذا المجال. مستمعي الكرام، بنتكلم عن العسل، بنتكلم عن أنواعه وتركيبه، سواء التركيب العناصر الغذائية أو الكيميائية، الفوائد الصحية، طرق الغش اللي ممكن تصير على العسل، وأيضا كيف نكتشف هذا الغش، وأيضا سأتحدث إن شاء الله عن المنتجات الأخرى للنحل، يعني مثل حبوب اللقاح والعبكر والشمع وغيرها، بالإضافة إلى بتكلم شوي إذا كان فيه وقت عن العلاج بلسع العسل وسم النحل ولدغات النحل، لأنها من الأشياء الممارسات الشائعة. فبداية يجب أن نقرر معلومة ضروري جدا جدا أن يعني نعتقدها اعتقاد جازم، أن العسل غذاء صحي له تركيبة خاصة، وخلنا نقول أنها تركيبة معجزة سبحان الله، واستخداماته صحية. يعني العسل ليه نخصص لها الحلقة اليوم، وليه يعني نتكلم عنه ونحاول نوضح بعض المعلومات؟ لأن الناس يستخدمون العسل علاج أكثر منه غذاء، ولذلك كان من الضروري تنبيه المستهلكين كيف يعرفون العسل المغشوش من السليم. وأيضا الشيء الآخر، احنا كلنا نعتقد أن العسل فيه شفاء، والله عز وجل يقول في سورة النحل، تخيلوا سورة باسم النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات، شوفوا، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وهذا كما يقولون مربط الفرس. العسل الطبيعي فيه شفاء للناس، وليس شفاء لكل الأمراض، ولكن فيه شفاء، ولكن ليس فيه الشفاء بل فيه شفاء، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. وأيضا في أحاديث كثيرة جدا، يعني أنتم أخبر مني وأعلم بها، يعني من الأحاديث اللي يعني رسول الله سلم، أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعني قال أخي يشتكي بطنه، فقال أسقه عسلا، ثم أتى يعني كأنه يقول رسول الله سلم أنه لم يشفى، فقال

0: ثم أتاه فقال قد فعلت، فقال صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا فسقاه فبرئ. فأحيانا نحن نتكلم هل العسل شفاء؟ نعم شفاء، وهذه يعني واضحة ومثبتة بالآيات والأحاديث. ولكن سؤالي اللي يجب أن النقطة اللي نسأل في أنفسنا، كيف يكون شفاء؟ هل أشتري عسل من المحل وآكله وأشربه، بعض الناس يحب يذوبه في ماء، هل هذه الطريقة السليمة؟ هذه اللي بوضحها إن شاء الله. فطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. فالمقصد أن شربة العسل. فبعض الناس الآن فهم الموضوع غلط، يعني أحد المراجعين في عيادتي يقول أنا ما أطلع لصلاة الفجر إلا حاط ملعقة عسل على كوب ماء دافئ وحركه وأذوبه ثم أشربه. ترى ليس المقصود يا جماعة الخير أني أشربه بهذه الطريقة. وأيضا بتحدث الآن بعد قليل عن أنا كيف أتناول العسل، ما هي الطريقة المناسبة لتناول العسل. لكن خلونا نبدأ بمعلومة عامة، إن طبعا لما أتحدث عن العسل وتركيباته بنتكلم عن شيء عجيب صراحة، ولكن لا يوجد يعني عسل أفضل من عسل، كل نوع من العسل فيه فوائد. فسبحان الله عشان نعرف وش الفروقات، كلنا نعرف أن النحلة أو الشغالات يسمونها الشغالات تجمع الرحيق من الأزهار ومن يعني بعض الأشجار اللي يكون لها نوع من الإفرازات ونوع من الإنزيمات، تجمعه من الحقل أو من المناطق القريبة. في بعض النحل ممكن يعني يطير أو يسافر لفترة أطول فيجمع هذا العسل ويكرره داخل جسمه، ثم يحفظه لدرجة معينة وفي ظروف معينة حتى يتكون عسل. فعشان نقول إن هذا العسل جيد، ليس بالضرورة أن يكون فقط مصدره ممتاز. لا، نتكلم عن المصدر، ونتكلم عن نوعية النحل، ونتكلم عن الظروف البيئية، ونتكلم عن التخزين والنضج لأنه يحتاج إلى فترة حتى ينضج. فهذه الأمور مهمة جدا يعني نوعية العسل. لما أقول هذا العسل ممتاز، ترى ما هو متوقف على نوعية النبتة التي أخذ العسل منها أو النحل منها الرحيق. الإنتاج العسل العالمي يعني كبير جدا، قد يصل إلى أكثر من 2 مليون طن. وفي دول كثير جدا تنتج العسل، أنواع من العسل، يعني فيه كثير من الدول الأفريقية والآسيوية، بالذات الآن صارت الصين، لكن يمكن دول مثل تركيا والهند والأرجنتين والبرازيل وروسيا والمكسيك ودول الاتحاد الأوروبي كلها تنتج أنواع مختلفة من العسل. مثلا عندنا في المملكة عندنا السدر والسمر والطلح، وأيضا العسل متعدد الأزهار، زي مثلا هالأيام الجاية القادمة هذه اللي احنا فيها بيبدأ عسل السدر، لأن بيبدأ السدر يزهر. لكن فيه البرسيم وفيه الزهور وفيه الأثل، يعني مجموعة من مختلفة من أنواع العسل، وهذه أيضا في المناطق المحيطة فينا مثل اليمن. في تركيا والمناطق المحيطة بها، اليونان والمناطق هذيك، فيها أنواع أخرى من العسل، بالذات عسل الصنوبر والزعتر والأزهار. في أوروبا منتشر أنواع من العسل مثل عسل الأكاسيا والزيزفون والكستنا واللافندر. في مثلا في أمريكا يعني عسل الحمضيات، عسل الأزهار البرية، عسل البرسيم. وأيضا في نيوزيلندا وأستراليا مشهور عسل المانوكا. فهي أي هذه الأنواع أفضل؟ هذا سؤال مهم جدا احنا نسأله، لأن جوابه مهم. بس قبل ما نجيب خلونا ناخذ المتصلة الكريمة أم أحمد. السلام عليكم أم أحمد. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا أم أحمد.
1: الله أتمتعكم بالصحة والعافية. ما

0: وبركاته يا رب.
1: آمين وإياك
0: ولا وإياك. يخلينا من هالبرنامج ومن كل جميع البرامج اللي أنتم تشاركون فيها ما شاء الله.
1: الله يبارك لك ويبارك فيك، يجزاك خير.
0: آمين، أموركم بالدنيا والآخرة ويصلحكم النية والدنيا.
1: اللهم آمين آمين.
0: تشوفون بذرياتكم ما يسركم كلكم.
1: آمين آمين آمين. الله يتقبل منا ومنك
0: دائما ما شاء الله تبارك الله. بس أنا عندي بس سؤالين.
1: تفضل.
0: وش اللي يميز لي العسل الطبيعي إذا بغيت أشتري أنا من عندي بلدي اللي أنا فيه؟
1: طيب.
0: أنا بس إيه طيب. أقول وش العسل اللي يعلمني إن هذا طبيعي وش العسل اللي مو طبيعي؟
1: أبشري.
0: وثاني شيء هو يتميز من بلد البلد العسل
1: إيه؟
0: أو إنه هو يعني نفسه عسل
1: يا سلام.
0: متنوع يعني من كل شيء بس إني ما أدري وش الأفضل.
1: أبشري أنا هذه النقاط أم أحمد الله يبارك فيك من النقاط المهمة اللي بنتحدث فيها إن شاء الله في الحلقة.
0: وبشوف بس هو أكيد وش أفضل.
1: أبشري.
0: واللي علمني إن هالأصل طبيعي لجيت أبشتري.
1: أبشري أبشري أبشري.
0: الله يبشرك.
1: الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا يا أم أحمد. اللهم يتقبل منا ومنك. شكرا. أخي أبو رياض السلام عليكم. أبو رياض السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: حياك الله أبو رياض.
2: مساك الله بالخير يا طويل العمر.
1: الله يمسك بالخير والعافية.
2: وكلامك معالج لجميع الأمراض هذا هو شيء.
1: الله يبارك فيك.
2: هذا هو شيء. بالنسبة للعسل السعودي ترى أحسن عسل السعودية أحسن من عسل الدول الثانية. هذا أنا عندي نحال وأعرف النحال هذا، لكن بعد فترة كبيتها قبل فترة يعني تعبت.
1: وأنا أثني على كلامك اللي تفضلت فيه صحيح.
2: نعم صحيح. عسل السعودية رائع على عليه صدق هذا بدون مجاملة. أنا أقول لك وش الأشياء هذا أنا سمعت.
1: هذا
2: هو شيء. بالنسبة للعسل طال عمرك العسل هو ثلاث أنواع. عسل السدرة نعم صحيح.
1: نعم.
2: وعسل السمرة عندنا نقول لها سمرة اللي
1: السمرة السمرة نعم.
2: أيوة السمرة. وعسل شجرة يقول لها الضهيان عندنا.
1: أي نعم.
2: هذه ثلاثة العسل الأصلي هذه الثلاث. بعدين العسل المفيد بمشيات الله ها.
1: نعم.
2: العسل ما هو الصافي. الصافي البلاد تبقى اللي فيه. لكن نعم. العسل الجيوب الأنثية وانت تعرف الشيء هذا دكتور ما في كلام عنه.
1: نعم.
2: الجيوب الأنثية الكبد كل جسمك مفيد العسل القرصان. القرصان اللي هذا قرصان الدواوير هذه تمام.
1: نعم.
2: ويكون له عسل طازج دوب أخذ من حالي يمكن ما له فترة طويلة سبوعين. هذا بمشيئة الله مفيد لجميع الأمراض هذا الشيء. وأنا مجرب هذا نحال يمكن أكثر من 50 سنة. والتعليق عندك يا دكتور انت طبعا انا درست الحاجات دي تعليق.
1: اي والله
2: هذا بس الملح حقي يعني طبعا.
1: ابشر ابشر ابشر اخي بوري.

0: خلاص.
1: ناخذ الأخ أبو دلال. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: يا مرحبا أبو دلال، يا مرحبا بك.
2: مساك الله بالخير جميعا.
1: الله يمسيكم بالخير العافية.
2: أبو أسأل دكتور، أنا سمعت أن العسل اللي يكون مفيد هو اللي يكون في الموطن نفسه، بمعنى مثلا إحنا في السعودية العسل اللي تكون مفيدة لنا هي اللي في موطننا، أما العسل اللي تجي من أوروبا وأمريكا أقل فائدة حسب ما سمعت. أبغى تنفي أو تؤكد هذا المعلومة؟
1: ألا أؤكدها وبقوة وبعلق عليها مرة أخرى لتأكيد هالكلام اللي تفضلت فيه.
2: طيب السؤال الثاني، أنا أبغى أسألك الله يهديك عن عسل الأسد.
1: نعم.
2: مدى فوائده؟ لأنه بدأ يظهر هالأيام، هو طبعا ما هو من زمان بس أنه بدأ يظهر بشكل أكبر يعني.
1: أبشر.
2: المشهور عسل الطلح وعسل السمر وعسل، لكن عسل الأسد مو يعني منتشر هنا.
1: أبشر أبو دلال، إن شاء الله أجيبك عن هالسؤالين. الله يطول عمرك.
2: شكرا
1: أبو دلال، الله يسلمك. أخوي أبو عبد الله، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله.
3: دكتور أنا عندي سؤالين.
1: طبعا.
3: السؤال الأول، الآن هل ارتفاع نسبة السكروز أو الجلوكوز في العسل دليل على الغش؟ والثانية أنه أنا خالتي عندها ارتفاع في نسبة الفوسفات في الدم. هل يمكن التخلص منه أو هل هو يعني ضار خطر ارتفاعه؟
1: هل
3: يمكن التخلص منه؟
1: هل خالتك عندها مشكلة في الكلى؟
3: لا ما عندها مشكلة، بس سألوها قالوا لها أنت تاكلين مسكنات؟
1: إيه.
3: قالت إيه أنا أكل أحيانا مسكن.
1: نعم. طيب أبو عبد الله،
3: علما أنه عندها يعني سكر.
1: أبشر أبو عبد الله، شكرا أبو عبد الله. طيب خلينا نجيب المتصلين الكرام. أم أحمد، أبعلق على كلامك، وأيضا أبو رياض. يعني يبدو لي أن الكلام اللي بنقوله كله يمكن يجيب عن أسئلة كل المتصلين، بس علشان ما ننسى سؤال أخوي أبو عبد الله، هل السكروز والجلوكوز دليل على الغش؟ الجواب لا، بل هو أحد المركبات الموجودة في العسل. وبالنسبة لخالته الله يتمم لها بالصحة والعافية، طبعا لابد تراجع الطبيب يعني تحليل نسبة الفسفور الموجود وأيضا الكالسيوم، لأنها هذه مرتبطات ببعض، فأحيانا يصير فيه زي احنا فسفور بايندر، يعني شيء يمسك الفسفور ويطلعه برا. أدوية موجودة والحمد لله متوفرة وممكن علاجها، ولكن أؤكد على نقطة مهمة، لا نتناول أدوية بدون وصفات طبية، ولا نكثر من المسكنات بما فيها مسكنات الألم. يعني ذا الأيام مع وجود الإنفلونزا الموسمية كثير من الناس يعني عايش على المسكنات، فضروري جدا أن ما نكثر منها. طيب خلونا نجيب على الأسئلة بس بشكل يعني مختصر، لأن ودنا نتكلم عن نقاط مهمة. أولا أؤكد لكم أن العسل من منطقتك أفضل عسل ممكن تتناوله، يعني لا يوجد عسل نقول أنه هو الأفضل، العسل الألماني، العسل الأمريكي، العسل النيوزيلندي، أبدا. ويعني أضرب مثال من العسل المشهورة، العسل يسمى مانوكا، وشوف الناس يعني هابين فيه. ليش؟ لأن فيه دعاية قوية جدا عنه، وطبعا يغلف بطريقة ممتازة ويسوق بطريقة ممتازة، وحاطين له يعني أنواع. فعسل المانوكا ممتاز إذا كان طبيعي، ممتاز. وهو طبعا هو نوعين، يعني فيه تلقون على العلب 5% 10% 15%، إيش هي ذا الرقم؟ هذا الرقم مادة تسمى ميثايل غلايكوسيل. زين، هذه المادة لها تركيز معين، كل ما زاد التركيز يكون أفضل. زين، ولذلك بتلقون على العلبة رمز بالإنجليزي MGO، طيب، والرقم هذا اللي قلت لكم عليه. وفيه يعني أيضا قسم آخر من الأعسال بتلقون عليه رمز UMF. وش معناها؟ معناها أن هذا العسل معتمد من جمعية العسل النيوزيلندية. العسل هذا مانوكا

ما هو يعني شيء مرة ممتاز، لا فقط هو أخذ من شجرة المانوكا، يعني زي ما نقول إحنا شجرة السدر، عسل السدر أخذتها النحل من شجرة السدر، والطلحة والسمر نفس الشيء، فهو هي شجرة. فأشوف الناس مبالغين بصراحة في عسل المانوكا، وأنا أؤكد لكم أن عسل السدر أو الطلح أو السمر أو الظهيان اللي ذكر أخوي أبو رياض المحلي أنه أفضل صحيا وتركيبا من المانوكا. ما أقلل من المانوكا الطبيعي، ترى يعني أقول إن أعطي كل حق حقه، لكن هل هو أفضل؟ الجواب لا، وهذا ترى يجيب عن أسئلة الأخت أم أحمد وأبو رياض وأبو دلال. كل ما كان عسلك في موطنك يكون أفضل، كل ما كان غذائك من موطنك سواء الخضار أو الفواكه يكون يعني الأفضل. فيه بعض الأنواع يعني لها قيمة خاصة، أي شيء بري، النبتة البرية، الإبل اللي تعيش في البر يكون حليبها أفضل، الأغنام اللي أو الحلال اللي يعيش في البر بيكون لحمتها أفضل، أيضا النحل اللي يربى في مناطق برية أو يعيش على الطلحة والسدر أو الظهيان أو غيرها أكيد عسلها أفضل ما في نقاش، ومنها الأثل. طبعا في مبالغات يعني في عسل الأثل، عسل الأثل مفيد، ولكن كثير من الناس قاعد يدعون أنه قاعد أنه يعالج جهاز التنفسي وكذا، وأن نقول أنه يخفف فعلا من مشاكل الجهاز، مشاكل مضاعفات الجهاز التنفسي، ولكن للأسف لا يعالجه إلى الآن، لا يوجد عندنا مرض معين يعالج العسل. العسل مفيد وفي فوائد كثيرة، وبالذات للمسألة الباطنية، وأفضل نوع للباطنية اللي هو الطلح والسمرة ثم السدر بهذا الترتيب، وبالذات لما يكون يعني من من من من الصحراوي، النباتات هذه الصحراوية يكون فيها الإنتاج أفضل. أيضا نقطة، لما نقول إن فيه عسل نبتة معينة، ليس بالضرورة يعني عسل السدر يعني الآن هو بيبدأ ينتج الآن، زي ما ذكرت لكم أن عسل أن السدر الآن وقت التزهير، ليس بالضرورة أن يكون 100% عسل سدر، ولكن هذه نحلة حشرة تروح وتأخذ من أي زهور، فلذلك قد يكون فيه يعني نسب مختلفة. فلذلك إحنا نتكلم عن أن المهم أنه يكون طبيعي، وهذا اللي نحرص عليه واللي بيتكلم عنه. وإجابة عن سؤال الأخت أم أحمد، أنا كيف أجد العسل الطبيعي؟ أولا إيش تصنيف أنواع العسل؟ العسل يصنف حسب المصدر، حسب النبتة اللي أخذ منها مثل ما ذكرت، ولكن قد يكون فيه بعض الأعسال اللي مختلطة، ولذلك يسمونها عسل الزهور أو عسل مثلا خليط الزهور مثلا. فيه أحيانا بعض الأعسال تكون متبلورة، وبعض الناس يعتقد يقول هذا ما دامه متبلور يعني يحسون في زي الكريستال أو السكر في قاع العلبة، هذا لا يدل على أن العسل غير جيد، هذا بعض العسل يتبلور أصلا، فبعض الناس يقول لا هذا سكر مضاف له، لا هذا يعتبر. وأيضا اللي ذكرها أخوي أبو رياض أنه مسألة إن بعض العسل يباع في مع الشمع، هل هذا دليل على أنه طبيعي؟ الجواب احتمال أنه يكون طبيعي، لكن احتمال أنه ما يكون طبيعي، لأن وسائل الغش للأسف كثيرة، ومن ضمنها أنهم يجيبون شمع من الخلايا اللي ما تعبت عسل ويعبونها عسل ما هو من العسل الأساسي والطبيعي. طبعا قد تكون طريقة المعالجة، لأن بعض العسل قد يعني يفرز في وقت مبكر، ما تترك الخلية حتى يتم نضج العسل بشكل كافي وتخزينه بشكل كافي، بحيث أنه يعني يصل إلى المراحل المتميزة اللي يتحلل فيها السكريات اللي ذكرها أخوي أبو عبد الله، زي السكروز والجلوكوز والفركتوز، والفركتوز طبعا هو أكثر نوع من أنواع السكريات الموجودة فيه. طبعا في بعض الأشياء، بعض أنواع العسال ليست للأكل وإنما تستخدم للجروح،
فيه مركبات تباع على أنها منتجات عسل، وهذه يعني أقول انتبهوا منها لأنها غالبا ما تكون منتجات عسل طبيعي. فإحنا نتكلم عن بعض المعلومات العامة، لكن مثلا في التركيب بلا شك أن العسل فيه سعرات عالية، ولذلك ولا يناسب الناس اللي يبغون ينحفون. ولكن أكرر، العسل علاج، يعني آخذ منه ملعقة صغيرة تكفيني، ليس بالضرورة أني أكل كمية كبيرة. أيضا فيه نسبة من السكر، ولذلك العسل لا يناسب مرضى السكر. فلا يزعلون من يقول لا العسل طبيعي ومفيد وفيه شفاء. نعم فيه شفاء لعامة الناس، ولكن يعني أصابك هذا المرض اللي يسأل الله عز وجل يكون لك أجر فيه، فلا يناسبك العسل. لو أكلت من كمية بسيطة جدا، يعني بالذات من نتكلم عن الطلح والسمرة، بحيث أنك ما تكثر منه، لكن فيه كربوهيدرات وفيه فركتوز وفيه ماء وفيه إنزيمات. طبعا بالنسبة للبروتين أكيد أنه قليل، لكن قد يكون فيه أحيانا يعني تركيبات خاصة، يعني أحماض عضوية، جلوكونيك مثلا مشهور، الإنزيمات، يعني أنواع من الإنزيمات اللي تميز العسل الطبيعي. في أحماض أمينية مثل البرولين مثلا، فيه مركبات مثل الفلافينويد، وهذه يعني خلينا نسميها مضادات أكسدة. في مركبات عطرية يعني تجعل الرائحة للعسل، يعني بعض الناس يحس أن العسل كل ما كانت رائحته ممتازة معنى أنه أفضل، لا قد ما يكون. حتى بعض العسل فيه نوع من المرارة، لأن هذا يرجع إلى نوعية الأشجار اللي يأخذ منها. قد يكون بعض العسل حار، يعني مثل عسل السمرة مثلا. فلذلك نتكلم عن يعني الاعتدال في تناوله. قد يكون مع العسل أشياء أخرى، يعني مثلا نتكلم عن آثار من حبوب اللقاح أو غذاء الملكات. قد يكون فيه بعض ارتفاع في الماء، يعني الرطوبة مرتفعة والحموضة، وهذه كلها يتم يعني فحصها من خلال المراكز المختصة. هل العسل يعالج الأمراض؟ الجواب للأسف لا، مفيد للجميع ويساعد في علاج المرض. يعني مثلا الناس اللي عندهم الكحة، بالذات الكحة الجافة، الكحة اللي يعني مرتبطة بنزلات البرد، نعم العسل البري اللي ذكرت أنواعه قبل قليل مفيد في تخفيف الكحة. لكن نؤكد تأكيد مهم أن ما نعطيه الأطفال قبل سنة يمنع. منظمة الصحة العالمية تمنع إعطاء الأطفال قبل سنة أي نوع من العسل، ولكني أنا كمختص في تغذية الأطفال لا أشجع أن الأطفال يعطون قبل 3 سنوات. العسل مفيد ولكن ليس للأطفال. لماذا؟ لأن فيه نوع من البكتيريا، خلنا نقول الجرثومة، تسمى كلوستريديوم بوتشيلينيوم، ويسمى التسمم البوتشيليني، وهذه يعني سامة جدا. وهذه سبحان الله البكتيريا أو متجرثمة أكثر ما تعيش في مكانين، تعيش في خلايا النحل بكل أنواعه، وتعيش في الفول السوداني. ولذلك هذه العنصرين أنا أقول لا تحرصون تعطونها الأطفال أقل من 3 سنوات. في بعض الأعسال مثل ما ذكرت أو مركباتها فيها شمع معين تنفع يعني تخفيف الالتهابات والحروق العاجلة. الغرغرة بالعسل الطبيعي ثم شربه أيضا مفيد، كأنه مضاد للبكتيريا. يعني بلا شك أن فيه عناصر كثيرة مفيدة وإنزيمات مفيدة ومضادات أكسدة ومقوي للمناعة، هذا أمر يعني واضح بكل أنواع العسل الطبيعي. لكن لابد أن نعرف أن لا أكثر منه، يعني أنه يرفع السكر، أن فيه سعرات عالية، أنه يعني لا يضاف، لا يفضل أنه يضاف للماء الساخن، لأن فيه بعض الإنزيمات تتأثر وتخرب يعني لما نضيفه إلى أن نسوي تحلية. بعض الناس يحب يقول الله بحلي بها الشاي وكذا، هل يحافظ على جودته؟ جواب لا، العسل ممكن يضافه للماء يعني الفاتر أو الماء البارد ويشرب. فيه نقطة مهمة اللي هي غش العسل، وهذا موضوع ساخن جدا،
ويعني بس نضيق الوقت بركز على النقاط الأساسية.

0: في عسل طبيعي من الأنواع اللي ذكرت، وهذه الحمد لله موجودة، والحمد لله إن في بلدنا يعني منتجي عسل ناجحين في أكثر من مناطق. نعم المنطقة الجنوبية مشهورة لوجود الأشجار يعني السمر والطلح والظهيان وغيرها، لكن الحمد لله موجود في كل مناطق المملكة، سواء العسل البري أو العسل اللي يعني يربى في المزارع ويكون فيه زهور يعني مناسبة، والإنتاج جيد ولكن أكيد أنه غير كافي. ولكن أحيانا من الغش أنهم يخلطون عسل بسكر محروق، أو يخلطون عسل نوعية جيدة بعسل مستورد، أو يعني يغذون النحل على السكر، يعني السكر ولا المشروبات الغازية، بعضهم يضيف لبعض المشروبات الغازية والسكر والحلى على أساس أنها تنتج. وهذه ممكن تصير يعني في أوقات في الصيف ما يكون فيه زهور، فلا بد من تغذية النحل، ولكن هذا العسل اللي ينتج في هالمنطقة في هذا الوقت المفروض ما يباع، ممكن يستهلك صاحب يعني المنحل، ولكن لا يكون يعني عسل يعني جودة عالية. الطامة الكبرى إن نسبة كبيرة جدا من العسل الموجود في الأسواق هو ليس عسل أساسا، ولذلك أسأل سؤال، هل اللي يبيعون العسل الآن في المحلات هل هم يعرفون الفرق بين العسل الطبيعي والعسل الصناعي؟ الجواب ليس بالضرورة، طبعا في ناس خبراء يعني ناس خبراء في العسل، لكن أتكلم عن اللي يبيعون العسل في المحلات، هل هم خبراء عسل؟ الجواب لا، هذول ناس مساكين يبيع ويشتري، ويمكن الشخص صاحب المحل جابه بعسل ما يدري وين جابه منه وسوقه، وهذا ما له إلا تسويق. فلا نقول والله ما دام صاحب العسل أو المحل أو ما شاء الله بأخلاقه وأسلوبه كيد إنه بيخاف الله ولا غاش، لا هو مسكين يمكن ما يدري. ويعني تستغرب من بعض الأنواع العسل، تسألك كم الكيلو يقول الكيلو 300 ريال، وبعد ما يعني تفاصلها ونقول يعني على عباراتنا تكاسره ممكن تشتري ب50 ريال. يعني هل هو بيبيع بخسارة؟ هو أكيد شاريه بكم بيبغى ربح. فهذا أحد المؤشرات، أنا أقول ليس بالضرورة، لكن أحد المؤشرات إن هذا العسل غير طبيعي. الغش في العسل عالمي، يعني زي ما تقول الغش في الزعفران، الغش في العود، الغش في الأشياء الغالية، الغش في العسل عالمي. وللأسف فيه يعني مصانع في كثير من الدول، يمكن في الصين بشكل أكبر، تنتج عسل، تنتج شيء شبيه عسل، هو ليس عسل، هو شبيه عسل، هو مادة سكرية ويضيفون عليه إنزيمات، والغريب أنه يصعب كشف أنه مغشوش، ولذلك بعض الجهات يقول أدفع 100 ألف إذا اكتشفت أنه مغشوش. هل معنى هذا أنه يصعب كشف العسل؟ نعم هو صعب، هو ليس سهل، نعم فيه طرق معينة بأتكلم عنها، لكن صعب كشف العسل الطبيعي. ولذلك كثير أحيانا بعض الجهات المسوقين أو الشركات يطلبون مني أن يعني أسوي لهم تسويق لمنتجهم، أنا ما أعمل إعلانات أساسا، لكن أعتذر لهم. لماذا؟ لأني لا يمكن أن أثق، حتى لو بعض الجهات ممكن يجيب لك شهادة تحليل من مختبرات، ليس كل المختبرات عندها القدرة والدقة إنها يعني تكشف يعني العسل الطبيعي من غير الطبيعي. يعني مثلا فيه بعض التحاليل اللي هم يجرونها، مثلا الرطوبة اللي هو مقياس الانكسار، أو تحليل السكريات بجهاز اسمه كروماتوغرافي، أحيانا يفحصون مادة اسمها هيدروكسي ميثال فروفولال، وهذه المادة هي تقيس تحول الفركتوز السكر الأساسي الأكثر في العسل إلى مركبات أقل، وهذا طبعا يتأثر بمسألة الحرارة والتخزين والعمر والقدم قدم العسل الموجود. فيه تحاليل خاصة بالإنزيمات، دياستيز كمثال يعني كإنزيم، أنه ممكن يدلك على أن هذا طبيعي أو غير طبيعي. احيانا يسوون شيء توصيل كهربائي، واحيانا يشوفون تحليل لوجود بعض حبوب اللقاح انها قد تدل على انها ان هذا طبيعي، لكن تعرفون اللي يبحث عن الغش ممكن يضيف حبوب لقاح. لكن في تحاليل يعني متقدمة يعني جدا، وهي موجودة في هيئة الغذاء والدواء، مثلا تحليل نظار الكربون أو تحليل الرنين المغناطيسي النووي، في تحاليل قوية جدا. المختبرات العامة لا تملك هذه التحاليل، وبالتالي هم يعطونك أنه طبيعي طبيعي طبيعي حسب معلوماتهم هم. وهذا نعيد الجواب لسؤال أم أحمد، من كيف نعرف أنه غير طبيعي أو طبيعي؟ الطريقة السليمة أنك تشتري العسل من نحال معروف، لا تشتري من السوق وتقول اشتري من السوق، ما أقول لا تشتري، لكن على أساس تضمن الطريقة الوحيدة المضمونة تشتري من نحال معروف، نحال معروف يعني مو بأي نحال، لأن بعض الناس قد يخلطه. وانتم لو دخلتوا بعض المواقع التسويق العالمية تجدون عسل صيني اسمه السدر والطلح، ولا ويكتبون السدر السعودي والطلح اليمني والكذا، لكن يعني أنا أشك إنه طبيعي. فبالتالي ضروري جدا أن واحد يتأكد أنه يشتري العسل من شخص موثوق، وهذه الطريقة الوحيدة اللي تضمن فيها العسل أنه سليم. نقطة يعني أخرى، في منتجات الناس يسألون عنها غير العسل، مثل حبوب اللقاح، وهذه تراها مفيدة، ولكن ترى كثير من الناس يعتقد أنها تعالج الأمراض وأنها مفيدة. هي فيها فوائد، لأنها تجمع من زهور كثيرة، ولكن شعوبها أنها قد تسبب حساسية، قد تسبب يعني تأثيرات يعني حتى على الجهاز المناعي. لكن الناس يبالغون أن يقولون أن حبوب اللقاح هذه أنها تعالج العقم وأنها تعالج وتعالج ضعف المناعة، هذا الكلام ما هو صحيح. في شيء اسمه خبز النحل، وهو عبارة عن يعني مزيج رحيق العسل وفرازات النحل، يسمونها خبز النحل. العكبر، البربولس يسمونه، وهذا يسوق بمنتجات كثيرة تجارية، وبعضها الحقيقة جودتها يعني منخفضة. يقولون أنه يعني مفيد للبشرة وللجلد، وأنها يعني تأثيراته لم أجد له التأثير القوي كما يعلن عنه. وكرر في فوائد لما يكون طبيعي، لكن المنتجات التجارية اللي تباع على أنها عكبر ما وجدت لها فوائد صحية. شمع العسل طبعا هو مفيد، ولكن صعب هضمه وقد ما يكون يعني مناسب، لكنه يستخدم في العملية التصنيعية. غذاء الملكات أيضا كثير من الناس يعني يسوقون أنه مقوي للرجال، وأنه يعالج العقم، وأنه يعني يحسن جودة الصحة، يعني أيضا فيها مبالغات يعني كبيرة جدا. غذاء الملكات بلا شك أنه لو ثبت أنه يعني طبيعي بلا شك أنه خاص، يعني ويكون بكميات جدا قليلة، فهو أفضل من العسل العادي. النقطة اللي بعدها العلاج بسم العسل. أنا في هذه النقطة أنا ضد هذا التوجه، ضد العلاج بالسم، ولا يوجد دليل علمي على أنه مفيد. وأيضا العلاج بلدغات النحل، كثير من الناس يدعون العلاج بلدغات النحل أنه مفيد، ولكن حقيقة لم أجد شخص يعني تشافى من هذا العلاج، بل بالعكس الدراسات يعني أجريت على الناس اللي عندهم اللي يدعون عن الناس اللي لدغات النحل أنها تعالج التصلب اللويحي والباركنسون، يعني تابعت دراسات كثيرة جدا لم أجد أن لها دور واضح في علاج هذه الأمراض، بالذات التصلب اللويحي والباركنسون والجلطات أبدا. وتابعت حتى مع بعض أقربائي اللي كان عندهم جلطات واستخدموا يعني الوخز بالإبر النحل أو لدغ النحل، ولم يكن فيه أي تحسن. الفكرة المختصرة، نأكل من عسل بلدنا، نأكل العسل باعتدال، العسل مفيد وفي الشفاء. ولذلك أنا أقول للمسوقين اتقوا الله في المرضى، لا تبيعونهم إلا عسل طبيعي لأن قد يكون فيه ضرر لهم. أتمنى لكم الصحة والعافية، ونلقاكم بخير في حلقة قادمة. هذا الدكتور عبدالعزيز العثمان من الإعداد والتقديم، وزميلي علي الجدو من التنفيذ. نراكم الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: يا مساء الحب، يا مساء الذوق، يا مساء الشوق، يا مساء المودة لكل اللي يسمعونا مستمعي إذاعة الرياض وبالتحديد في تعاليل. وعلى الموعد دائما، احنا من 10 للساعة 12 يوميا من الأحد إلى الخميس في تعاليل، واللي من خلاله نطرح مواضيع وناخذ أراءكم، مشاركاتكم، تفاعلكم، ذكرياتكم، مواقفكم الطريفة. مجلس ما فيه نفس ثقيلة على قولهم. دائما نحب أن ناخذ هذه الساعتين زي ما يقولون البريك حق آخر اليوم. اليوم تعب، مشاوير، ضغوط، الساعتين هذه نبي نضبط كاسة شاي ولا قهوة والتكي ونسولف وناخذ ونعطي مع بعض. حالات تعاليل هو أنتم وتواصلكم على 011-40-53.
0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل. نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53 في الموضوعات الإنسانية الاجتماعية التعليمية المطروحة في هذه الزاوية. لا شك نستفيد من كل الآراء المطروحة في هذه الزاوية. فريق العمل يسعد بكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. مئة متسابق وتحدي واحد، من يقدر يوصل النهاية ويكون من نخبة 1%؟ مين؟ قناة الاس بي سي تفتح باب التسجيل في برنامج تحدي 1% لأول مرة في الشرق الأوسط بجائزة مالية تصل إلى 250,000 ريال. أسئلة فيها اختبار للمنطق، فيها سرعة تفكير، فيها قوة ملاحظة، يمكن الإجابة تكون قدام عينك لكن التحدي وين يمكن ما تنتبه له في الوقت المناسب. هذه الفرصة متاحة لك أنت أيها السعودي والسعودية اللي عمره 18 فأكثر. التسجيل موجود عن طريق الرمز المنشور في حساب القناة. إذا أنت قد التحدي وتقول أنا لوني مكان المتسابق كان جاوبت، الجواب سهل، هذه فرصتك الآن للتقديم والمشاركة في أضخم برنامج مسابقات لأول مرة في الشرق الأوسط 1%.

0: شلونك طلال؟
1: اهلا يا خالد، حياك الله.
0: كيف اليوم؟ كيف الاوضاع؟ كيف الدنيا؟ رواء،
1: كلش تمام. شكلك ما لقيت مدخل موضوع اليوم، ما في موقف صار ولا شيء.
0: يا عيال كنت ابغى الف موقف بس قفطتوني، ما عاد يمديني. يرحم امك.
1: ما لقيت، قال الدنيا رواء.
0: لا كنت بعطيكم البدايه بس
1: في شيء في السكريبت على الرواء ولا شيء.
0: في يا جماعه الخير، انا اشوف بعض الناس ارتاح له من
1: هذا موضوعنا. خلاص
0: اي خلاص، يلا
1: يلا شاركوني،
0: يلا طول
1: حياكم الله من جديد الى تعليل. اليوم احبتنا الكرام موضوعنا خفيف ولكنه يدور دائر العلاقات الاجتماعيه بشكل عام، يعني عن الناس. دائما احنا حياتنا في الناس ومع الناس، ونختلط في كثير المناسبات واللقاءات، وهذا موجود الحقيقه في علاقاتنا الاجتماعيه البسيطه والكبيره. لكن احيانا بعض الاشخاص عنده ثقه بالنفس، وهذا ملفت للنظر عند اللقاء لاول مره. اول مره تشوفه تقول هذا يا اخي عنده ثقه بنفسه، يا اخي عنده نقاط ضعف صحيحه وواضحه، لكنها ما هي عندك واضحه، عند غيرك. لكن هو لا، عنده ما شاء الله مميزات التي طغت على هذه النقاط الضعيفة اللي عنده، فيظهر بشخصية الواثق من نفسه. وش السر؟ وش السر انه واثق قدام الناس وخلاه الناس اللي حوله يلتفتون له ويسألونه ويتقربون منه؟ يا أخي عنده مجموعة من الأفكار والمشاعر يحملها هذا ذلك الشخص الواثق، ما هي بصفة واكتسبها، لا، عنده مميزات. احنا نركز احيانا على المظاهر، وش يملك، وش سيارته، وش عنده، وش ساعته، المظاهر هذه اللي تكشف لنا الحقيقة شيء من الخبايا. لكن البعض يا أخي ما يفخر بالنقاط القوة اللي عنده، ولا يتقبل نقاط الضعف، فيعيش أحيانا وفق القيم الخاصة اللي عنده من غير مقارنة بحياة الناس. ما يعيش لأنه يفخر بنقاط القوة ويتقبل نقاط الضعف اللي عنده. هذا هو السر، هذا هو أساس شعور الثقة بالنفس. لذلك إحنا كثير من الناس اليوم اللي نتقابل معهم تلقى هذا الرجل ما شاء الله يا أخي مستبشر، فيه سرور، فيه فرح دائم، هذا مقبول في المجالس، مقبول. يا أخي والله أنا أحب فلان، دائما بشوش ويضحك ولا شيء في خاطره ولا يزعل. شفت يا أخي الصفة الإيجابية هذه اللي تحببنا في الرجل هذا، تشعر بالسعادة أحيانا بوجوده، وأحيانا يكون يعني شخصيته مميزة، سلوكياته إيجابية، عنده خفة الدم، عنده الانبساط، عنده المرح، عنده المميزات هذه اللي تقرب الفرد منه. في ود، في طيبة قلب، في روح في التفاؤل يبعثها في مكان الوجود، والناس اللي حوله يتأثرون بهذا التأثير الإيجابي. هذا هو المحبوب، هذا هو المقبول في الغالب، اللي يستولي على اهتمام أغلب الناس اللي حوله، إذا كانوا أهل أصدقاء زملاء، أحيانا ربما يتعدى الأمر هذا إلى الأغراب إذا كان في مكان عام أو إذا كان في سفر أو في صالة انتظار. هذا الأمر يا أخي مقبول وجميل، لكن كيف نكون إحنا محبوبين عند الآخرين؟ كيف الناس يحبوننا؟ كيف نمتلك صفات إيجابية نحاول أن نجذب الناس؟ ترى في فرق الآن بين أنت تتقرب إلى الناس والناس يتقربون إليك. مثل المدير الآن، هذا مثال، مثل المدير الآن عنده عدد من الموظفين، لكن المدير يتقرب لمين؟ للموظف المجتهد المثابر اللي يعمل بجد بإخلاص متفاني في عمله. المدير لاحظ هو الذي يتقرب، لكن عكس ذلك تلقى أحيانا الموظف يتقرب للمدير كيف؟ ما عنده عمل ولا اجتهاد ولا إخلاص، فيتقرب بالتملق، بالابتسامة، بالقهوة، بالسالفة، بالعلاقات. شفت كيف؟ والمدير ترى يدري، ذكي، ويعرف أنه هذا يعمل ولا ما يعمل. لكن لاحظ الفرق كيف؟ إحنا نريد أن المدير هو اللي يتقرب لنا، نريد الناس يتقربون منك، نريد صفات إيجابية تكون محبوب عند الناس، محبوب. ما نبي شيء تسوي مشاكل، تنفر الناس من حولك، ما حد يستطيع أصلا يجاريك يعني في سلوكياتك، يشعر أحيانا بالانزعاج لأنك أنت يعني شخص غير مرغوب وغير محبوب. نتكلم، تخيل عندك الآن أصدقاء، واحد صديق هادئ وبسيط وبشوش ويبدأ معك بحوار لطيف، وعندك الثاني لا، مزعج، لسانه بذيء، دائما متذمر، صليط اللسان، يتشكى. وين تروح؟ تروح للهادي. إذا صار لك مشكلة موقف تقول بروح فلان الهادي الطبيعي، هذا والله اللي يرتاح معه، والثاني ما ارتحت معه، اللي متسلط. كيف احنا نمتلك طيب سلوكيات إيجابية؟ كيف نكون احنا محبوبين عند الآخرين؟ احنا نبي صفات إيجابية تكون جاذبة للناس، جاذبة يتقربون لنا بالود والمحبة. ما نبي والله صفاتنا سلبية محملين كلها بالطاقة السلبية، الناس ينفرون من عندنا، ما عندنا لا حب ولا عندنا وفاء ولا عندنا مشاعر قيمة ولا عندنا كذلك أيضا صداقة عابرة، كلها يعني تمر وقت المصالح وتنتهي عند أقرب منعطف.
0: عشان كذا نتكلم اليوم وش العادة والخصلة البسيطة اللي إذا شفتها في شخص ارتاح له تلقائيا ومن غير مقدمات؟ يعني في بعض الناس سبحان الله أو يعني أول تصرف يخليك ترتاح لشخص توك متعرف عليه، ابتسامته ولا أسلوبه أو اهتمامه بكلامك. وفي أشخاص سبحان الله يدخل خاطرك من أول لقاء بسبب موقف بسيط. نبي نعرف زي هذه السوالف وش سوى، هل طريقة الشخص مع يعني في بعض الناس يشوف في المطعم ولا في أي مكان يعني مع الويتر ولا مع العامل يتعامل معه بلطف، يعني كان زين كان لطيف. هذول الأشخاص يعني نبي نعرف المقومات اللي عندكم اللي تخليكم أنتم ترتاحون للأشخاص ممكن من أول مرة وتقولون وش زين هذا الإنسان. فنبي نتعرف اليوم على العادة أو الخصلة البسيطة اللي إذا شفتها في شخص ترتاح له تلقائيا من غير مقدمات.
1: شاركونا عن طريق الاتصال 011-40-53. نتعرف اليوم حول معادن الناس وحول كذلك الطاقة الإيجابية والشخصيات المتنوعة. أهلا بكم بعد الفاصل.

0: حياكم الله، هلا وسهلا فيكم. رجعنا لكم من جديد في تعاليل، وأول فاصل طلعنا به والحين نبدأ في موضوعنا اللي نبي اليوم نشوف نظرتكم الجميلة، تفاعلكم الحلو على 011-40-53، واللي نقول فيه اليوم وش العادة أو الخصلة البسيطة اللي إذا شفتها في شخص ترتاح لها تلقائيا ومن غير مقدمات. في بعض الناس يعني نسأل نقول وش التصرف اللي يخليك تقول له من أول لقاء يا زين هذا الإنسان.
1: الشخصية وانا نقول الناس معادن على كل حال، يعني في شخصية المحبوبة وفي المكروهة وفي المرحة وفي المكتئبة وفي منغلقة وفي المنبسطة وفي الخفيفة وفي الثقيلة، كل هذه شخصيات موجودة في مجتمعنا. لكن انت اي من الشخصيات اللي تحبها؟ ممكن نقول احنا الشخصية المحبوبة هي رقم واحد على اليمين، خلصنا اتفقنا. طب اللي بعدها وش طبيعة الشخصية اللي تحبها تكون مرحة معك في مجلسك، في سفرك، في طلعتك مع القهوة، في سمرة، كشتة، سهرة؟ وش الشخصية اللي دائما تفضلها تقول هذا الرجل عنده طاقة إيجابية، عنده صفة إيجابية، خلينا نتعلم منه، رجل أثر فيني تأثير إيجابي؟ 011-40-53. سليم،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور. أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا
2: أستاذ خالد وعلي جدوع المستمعين. يا هلا والله.
0: يا مرحبا. عطنا أنت كيف ترتاح للشخص من أول ما تشوفه؟
2: والله شوف، أول حاجة يكون يعني وجهه مبتسم طال عمرك، يعتبر جواز دخول لذاته، لروحه الطيبة، ما يكون متجهم الوجه، يكون مريح، علامات جاذبية زي ما تقول تكون من حوله، يهتم باللي جنبه أو أمامه، حتى لو أنه غريب لأول مرة يقابله في الوهلة الأولى مثلا، يكون كلامه مثلا بسيط كذا، تحس ما بينك وبينه حواجز أو جليد أو من الكلام هذا، فبالتالي أنت تنجذب للشخص هذا ويعتبر متفرد بالجاذبية عن غيره من الناس الغرباء.
1: الحمد لله على السلامة يا سليم. مزكم؟
2: نعم
1: مزكم ولا في الونزة؟
2: والله أنا جانا يا أبو عبد الله.
1: الحمد لله على السلامة. الصوت متغير اليوم، وين سليم وين ربعنا؟ هذا الوسم.
2: أيوه. احنا الآن طال عمرك في فترة انتقالية.
1: أي نعم صحيح.
2: والله في

0: خش بالليل معانا براد شوية.
1: اي نعم
0: صحيح. نعم ابو عبد الله.
1: اي تدفي يا سليم، جهز وضعك الحين، وين الشتوية؟ وين الجماعة؟ طلعت ولا توك؟
0: لا لا احنا
2: انتم في الطائف، البراد شغال عندكم،
0: عندنا اجواءنا لها طقوس جميلة، السليق وشبت النار.
1: اي بس انا نخاف عليك من البراد ويا سليم.
0: لا انا ابن الجبل، ما عليك المرتفعات، ما عليك،
1: ابوك رمزك.
2: ما هو ابن الجبل، ابن الجبل مزكم الحين.
0: الله يسعدك.
1: ما ترى باس يا سليم، الله يحفظك.
0: تسلم تسلم.
1: ويمتعك بالصحة والعافية.
0: الله
1: يسعدك. الله يحفظك في أمان الله. أهلا وسهلا مرحبتين، شكرا لك يا سليم.
2: برضو نتكلم إذا دخلت مثلا في جلسة ما تعرف فيها أحد، وشفت وش التصرف اللي يخليك ترتاح وتحس إنك بينهم من زمان؟ يعني في بعض الأشخاص يدخلك في جلسة ما يعرف فيها إلا ممكن واحد اللي جايبه ولا قعدت معهم. وش التصرف اللي يخليك ترتاح وتحس انك من بينهم زمان، او انك ترتاح اكثر للشخص اللي يسولف يضحك، او اللي يسمع لك ويعطيك مجال تتكلم؟ يعني هذه برضو من المحاور اللي نبغى نتكلم فيها. 011 40 5 3. ابو تميم
3: يا اهلا ومرحبا.
2: اهلا وسهلا. اول شيء لحظه، لازم تشكر مخرجنا علي جدوع امس بعد الطلب حقك سمعك خالد عبد الرحمن.
3: والله اني اشكرها في وجهه وفي على ما قالوا في غيابه،
2: راعى مشاعرك وقلب الجروح.
3: والله بيض الله وجهه، هو من الناس اللي انا اقدرهم واحترمهم، على محمد الفلاج وعلى الجد. والله
2: بارك الله فيك.
3: المخرجين هم على فكره، اذا البرنامج اجتمع فيه مع المخرج والمذيعين، والله احنا نتمنى نشارك معكم.
2: والمعدين برضه الله يعطيهم العافيه،
3: والمعدين الله يحفظهم، والله ما يقصرون.
2: اسلم يا ابو تميم.
3: هم الجنود اللي ما مجهولين، يعني جد، يعني هو مثل الفنان اللي لما تجاه يغني يطرب الناس ويعجبهم فيه، والشاعر
2: طيب ينسونه. شكرا لتواصلك معنا، يعطيك الف عافيه.
3: الله يعافيك.
2: لا لا تعال تعال تعال. اسلم ابو تميم.
3: انجاز سالم. اولا امسي عليك على اخوي طلال.
1: اهلا اهلا وسهلا وتميم، حياك
3: الله. على طاقم البرنامج، والله الصفات هذه اللي تكلمت فيها حسيت انكم كانكم تتكلمون عني.
2: يا الله. انت ما تقبل المزح ولا تبي الضحك ولا اي شيء؟ كيف؟
3: لا لا القبول ما يدخل بالمزح صراحه. لا الشخص ترى عقول الناس مختلفه، يعني في ناس يعجب اللي خفيف دم، المزوح، اللي مدري ايش، اللي هايط، اللي مدري ايش.
2: علمنا عنك عنك عنك ابو تميم، انت شلون ترتاح؟ شوف شوف.
3: انا ارتاح للشخص اللي يشوف احيانا، شوف الشخص بشوش الوجه جد، وفي جاذبيه سبحان الله، تحس في شيء يجذبك لهالشخص. اولا تجي من باب انه محترم، حسن التعامل، خلوق، ودائما سبحان الله الخلق هذا أو هذه القبول هذه يضع الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس الشخص اللي قريب إلى الله سبحانه وتعالى. فجد فلذلك تجد الناس الآن أحيانا في ناس تمون عليه، أحيانا لما تنزنق في زنقة أو لحاجة أو في شيء جد، يعني تترك الناس العالم كلها وتروح للشخص بالذات، لأنك عارف أن هذا راح يتقبلك وراح ما راح يردك وراح يلبي لك طلبك. تقول تسأل نفسك ليش أنت عارف؟ لأنه ليش؟ أنه طيب حبيب، تقدر الناس، خاصة كذلك الصدوق، لما اللي رأي كذب وما كذب، وهذا
2: جد. أبو تميم احنا نتكلم على اللقاء الأول دائما، عرفت؟ إيش الشيء اللي جذبك فيه من أول مرة كذا؟
3: والله بشاشة الوجه. بشاشة الوجه لما تشوف الشخص يا أخوي سبحان الله، حتى لو ما عارفه ولا يعرفني، ولا لو أنك تشوفه في الشارع كذا أو في سوق أو في أي مكان، سبحان الله يا أخي يجذبك بشاشة وجهه، تحس أن هذا فعلا تاخذ عنه نمط انه انسان خلوق، انه انسان طيب، وانه انسان له قبول بالشكل طبعا.
2: حلو.
1: طيب يا ابو تميم، كيف الانسان يكون مقبول عند الاخرين؟ شلون تلقى بعضهم ما شاء الله عليه يعني يحاول يمزح ويضحك في المجلس ويحاول يتسيدهم بخفة الدم وما له قبول، ما له قبول سبحان الله، عكس الثاني اللي ما شاء الله من اول ما يدخل اعطى ذيكم الابتسامه الكل تقرب عنده وسولف معه وياخذ يعطي، وش سر القبول هذا عند الناس برايك؟ يعني
3: اللي ما يتصنع،
1: اي

0: اللي ما يتصنع. أما في ناس يتصنع أنه خبيب دم وأنه رأيه بليف ورأيه ضحك ومدريش هذا ما له قبول. يعني ما يحاول أنه يظهر نفسه للناس أني طيب وحبوب وأني خبيب دم. هذا شخص على طبيعته إنسان ما يتصنع. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الشكل ده، لذلك تجد قبول عند اللي جالسة واللي يشوفه واللي سواء حتى لو يراجع مثلا دوائر حكومية تجد يستقبلونه وآمر وش اللي تبي مو عشان حاجة.
1: طيب كيف الإنسان يكون واثق من نفسه؟
0: الثقة أنك
1: أني أنا مقبول عند الناس وأدخل هالمجلس ولا علي من أحد بثقتي وبنقاط القوة اللي عندي وحتى الضعف اللي أنا متقبلها.
0: شوف إذا أنت يعني ما تتدخل في أمور الناس أولا، ثاني حاجة أنك صادق معهم، هذه من الصفات اللي فعلا تعطيك الثقة في نفسك، لأن الناس تتقبلك وتحبك في نفس الوقت.
1: هذه كأنها مطابقة عليك يا أبو تميم.
0: والله الحمد لله أتمنى ذلك. والله أتمنى.
1: الله يحفظك أبو تميم يطول عمرك.
0: أنا أنا أنا أتكلم والله إني ما أتصنع معكم.
1: ما فيك شك والله، ما فيك شك.
0: على صديقتي.
1: أي نعم ما فيك شك والله، ولو طلب منك قصيدة أكرمت له، ما قلت لا. بيض الله وجهك أبو تميم. الله يحفظك أبو تميم يطول عمرك.
2: الله يحفظك.
1: مرحبا في أمان الله. تحياتنا لك. 011-40-53 في موضوع لهذه الليلة عن الشخصية المحبوبة بالنسبة لك في مجلسك في سفرك في سمراتك. شاركنا 011-40-53.
2: في برضو في شغلة ثانية ممكن نتكلم عنها، يعني في أوقات أنك يعني سبق وارتحت الشخص من أول لقاء ومع العشرة اكتشفت أنه إحساسك كان في محله. في بعضهم ترى طلال سبحان الله إحساسه هو اللي يدله يعني، وفي بعض الناس تشوفها من أول مرة وترتاح له بس بعدين مع العشرة هي تكتشف أنه لا إحساسك الأول كان غلط.
1: هذه مشكلتنا أن نقيم بالإحساس، ما في شيء. المواقف اللي تقيم، التجارب اللي تبين معادن الناس. الناس يختلفون يا أخي في الطباع وفي الكلام وفي المعادن وفي الأخلاق والسلوكيات. في شخصية متسلقة وفي شخصية صادقة. كيف تعرف المتسلق من بداية الأمر؟ ما تعرف إلا في الموقف. إذا وقعت الموقف عرفت أن هذا الرجل متسلق غير صادق معك حتى في العلاقة. 011-40-53 حسن.
3: يا هلا.
2: قول الخجول.
1: حياك الله.
3: يا مرحبا.
1: كيف الحال يا حسن؟ شلونك؟
3: الله يحييك. شلونكم؟ طيب.
1: حياك الله يا حسن.
3: الله يرضى عليك. شو أخباركم؟
1: هلا والله.
3: أنا قبل ما أبدأ معاكم بسألكم أنتوا اثنينكم، يعني اسمحوا لي بالسؤال. هل أنتوا الآن الشخصية الحقيقية اللي تطلعون فيها على الهواء، هل شخصيتكم الحقيقية؟ معليش سؤال مباشر بس أرجو تجاوبوا عليه بدون دبلوماسية.
1: وش الشخصية اللي شفتها؟
3: لا الشخصية يعني محببة وطبعا شاهد عنها.
1: بيض الله وجهك. يعني احنا محبوبين عندكم؟
3: يعني مو بواجد يعني.
1: اي مو بواجد.
2: لا تفل.
1: يعني على حسب الاتصالات. ها
3: لا هذا مدخل بقول لك انا الشخصية اللي انا اسمع ان الاخ اللي قبل كلامه جدا حلو لكن الشكل ما يحكم عليه. يعني بالعكس خلك يعني متزن او انك يعني بشكلك الطبيعي، لكن معليش في ناس ترى يظهر الشيء او يظهر انه والله بشوش داخله ما تدري يعني.
1: ايه صحيح. تلقى في الاخير متسلق معك يعني في العلاقه، يبقى عنده اهدافه الخاصه.
3: ايه يعني مثلا انا يقول لك من اول مره لا يعني.
1: طيب خلينا ابو تيم خلينا الحين معك مشاركتك، ايش رايك في الموضوع الان؟
2: انت شلون؟
3: الشخص اللي
1: الشخصية المحبوبة بالنسبة لك اللي يعني تحبها في المجالس.
3: تتكلمون يا شباب عن شخص أول مرة.
2: إيه كيف ترتاح؟ إيش اللي ريحك مع إنك ارتحت له؟ إيش الأسباب؟
3: بقول لك حاجة، شخص تشوف مجلس أول مرة أو في استراحة أو شيء، لما تتكلم بسالفة وكذا يعطي السالفة حقها، يعني الموضوع يعطيه بنفس الموضوع، يعني تحس إنه يعني متجاوب او متزن في
1: كيف يا حسن؟ كيف يعطي الموضوع نفس الموضوع؟
3: عدن طلال نشبه.
1: لا وضح لي طيب عشان افهم بعد.
3: اي اسمع بعلمك. يعني مثلا سولفت معك موضوع يقعد يمشي معك، لا انت من خلال كلامه تعرف والله اذا كان فاهم واقعي انسان مش متصنع ولا يجاملك اللي يمشي معك الكلام. هذا قصدي
1: الكلام قصه عامه ولا مدح اطراء وثناء ولا ايش؟
3: موضوع

0: صحيح.
1: لا لا
0: ها
1: الله عاد انا امر عليك انت
0: ها
1: والله
0: عشان اقول لك كذا، عشان
1: والله
0: اطلع احلى ما
1: الامانه
0: فيك انا.
1: والله انت يعلم الله من الناس اللي دائما نفرح والله انا انت
0: الله
1: ترى
0: يحفظك يا حسن، احنا نتعلم منكم يا حسن، نتعلم منكم.
1: والله اتكلم جد احنا شبح وانت اللي طالع تحت الاذاعه على طول الله يجزاه خير الاخ
0: علي
1: جميل.
0: تستاهل والله، مع ان قدامك كم علي؟ 10، بس طلعك قبل
1: هذا
2: واسطة.
1: فضحتنا انت ما يصير عاد.
0: لا لا
1: لا والله اني اسوق بالسياره والله
0: لا.
1: دي ماسك كل
0: تستاهل
1: شوي
0: والله يا حسن تستاهل.
1: والله
2: تاخذ من اسمك جزء منه حسن الخجول.
1: شوف وهذا فعلا الخجول فعلا يعني قد انا اقول يمكن لما يكون شخص خجول يتفق معي بنفس الوزنيه لكن احيانا ما اشوف انا.
2: طيب حسن،
1: فضل.
2: في خصلة شفتها في واحد مثلا في مجلس أول مرة تقابله وعجبتك وحسيت أنك يعني فعلا وتقمصت وصرت يعني تطبقها؟
1: دخلت مجلس
2: أي.
1: هذا حصلت لي أنا فعلا دخل واحد الله يهديه لا يعرفه ولا يعرفنا زين. أنا طبعا سيدي بتكلم أني ما أقبل أشياء مسك الجوال لف لك على العالم قال لك تعال لحظة لحظة يا أخي أنا ما سمحت لك طبعا اللي يصور انصدم
2: أي.
1: ما توقع أن أحد بيقول لك والله جد أتكلم ما توقع ان احد يفاجئ
2: برده
1: ايوه قال له قال له لا يا اخي تعرف انت طريقتك هذه الحين رفع عليك دعوه قال شلون قال لي يا اخي ما لك حد انت استاذنت منا يوم تصورنا يا اخي ما يصير ما لك حد ففعلا قال شوف والله يا جماعه انا تعودت دائما لكن والله نفس اللي صور قال انا فعلا كنت اكبر مني يعني وكذا واعتذر قال والله تعلمت منكم اشياء انا ما في حد قال لي قبل الكلام
2: شكلها انت اللي كنت تصور
1: لا والله انا ما احب والله انا ما احب والله يا ابو خالد من جد انا من
2: صادق صادق
1: ما احب والله
2: صادق.
1: يعني مثلا اسمح لي في مكان مثلا انا راح مكان زين
2: ايه
1: ما في حد يدري عني يعني ما يصير في خصوصيه يا اخي
2: يعني انت الان تقول والله من النوع اللي احب الشخص اللي يكون يعني يتفاعل معي في سالفة أقولها ينصت لي يستمع لي يعطيني اهتمامه بنظراته بشغلاته أنه يعني مهتم ممكن هذا يكون مفتاح أنه أرتاح له
1: يا سلام عليك
2: أنت شكلك
1: طبعاً أخي خالد وأخي طلال ما مو حكم يعني كامل ليه
2: إيه إحنا
0: إيه صحيح إيه نعم
1: أول مرة
0: إيه صح.
1: أول مرة يعني على سؤالكم أول مرة مستحيل يا
2: تفضله يعني وترتاح
1: 30 40 سنة أقل.
0: هو أحيانا ترى دائما نقطة إحنا في الحكم الأول الانطباع الأول لهذا يا حسن دائما في أي لقاء الأول ننبهر أحيانا في كلامه في أسلوبه في مظهره في أناقته ننبهر ونعطي حكم نقول هذا والله شكله هذا شكله ابن فلان هذا شكله رجل أعمال هذا شكله ثري وفي الأخير نتفاجأ نقل من ذلك بكثير يعني ناس سواسي على كل حال لكن هو الذي أتانا بهذه الشخصية لذلك الحكم الأول والله إنه يتعبنا أحيانا
2: وعلى العكس
0: سم
1: أنت أول ما شفت خالد
0: أي
1: ما اقتريت فيه
2: هذا اللي قاعد ينشب بيننا
1: لا لا أتكلم عام يا خالد أول ما شافك أكيد بس مع الوقت لما عرضت حبك صح ولا لا
0: حبيتني يا خالد ولا
2: يقول أنت حبيتني
0: أي
2: مو أنا ترى حسن على النقيض في بعض الأشخاص سبحان الله وهذا برضو تعلمناه من الحياة ممكن تشوف شخص ما ترتاح له من البداية لكن سبحان الله مع يعني مرة ثانية أو ثالثة سبحان الله تلاقيه تكتشف أنه هو قريب منك
1: نعم ونعم وتحصله والله يا أخي خالد راعي مواقف
2: إيه لا تكتشف وقت. أنه عكس النظرة الأولى اللي أخذتها
1: والله كلام صحيح أتمنى لكم التوفيق
0: الله يحفظ
1: عليك
0: لابد الله يحييك طول عمرك
2: تعشيت
1: والله دائما أسعد والله بالتواصل معك
0: الله يحييك طول
2: حسون.
0: عمرك
2: حسون تعشيت
1: والله تقريبا بس باقي الحلة
2: آها لعبت في الكبسة أجل
1: يا حبيبي
2: ليلتك سعيدة يا حسون
1: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله متواصلين معكم مستمعين الكرام في موضوعنا الليلة اللي طبعا نتكلم فيه وهو مهم بصراحة للجميع أنه في أشخاص كيف نعرف أنه فعلا في بعض الأشياء تدخل تقابل واحد أول مرة ترتاح له يعني وش اللي جذبك فيه أو وش اللي عجبك أو وش الخصلة البسيطة اللي إذا شفتها في شخص ترتاح له تلقائيا ومن غير مقدمات أو في تصرف يخليك تقول من أول لقاء يزين هالإنسان نبي نسمع تجاربكم وسواليفكم وحكاياتكم في المجالس وفي اللقاءات ممكن تقابل الناس سبحان الله في المطار في أي مكان في أول مرة وترتاح له وتبدأ إيش وفي بعضهم سبحان الله تقابله ما ترتاح له على 011 40 53 نسمع تعليقاتكم بعد هذا الفاصل

0: تعاليل.
1: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل. أسعد بكم كثيرا المتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53 في موضوعنا المطروح لهذه الليلة عن الشخصية المحبوبة اللي تحبها، وش الصفة الإيجابية في ذلك الشخص حتى تتقرب منه وترتاح معه في الجلسة. وهذه الشخصيات الحقيقة مختلفة في حياتها اليومية في دائرة العلاقات، منها الصداقة والزمالة وكذلك دائرة الجيران والأقارب، كلها علاقات اجتماعية إنسانية، لكنها تختلف في شخص المقرب جدا، في شخص اللي من القلب، في شخص القريب للفضفضة، القريب للشكوى، القريب للمؤاساة للمعاناة، في قريب أيضا للنفور، هذا بعيد تماما لا تواصل ولا اتصال ولا حتى وصال، لأنه يجادل ومتذمر وغير صادق معك في العلاقة. فكل هذه شخصيات مرفوضة، لكن نريد الشخصية الإيجابية اليوم في حياتنا. شاركونا بالاتصال، وأهلا يا إبراهيم.
2: هلا يا طلال.
1: هلا وغلا، مساك عليكم السلام ورحمة الله.
2: بخير يا أبو عبد الله، كيف حالك؟
1: طيب جعلك طيب. أهلا يا إبراهيم. ونعم معروف معروف
3: ونعم.
2: الله يطول عمرك. هلا، مساء الخير يا خالد.
3: هلا، أرحب، يلا حية.
2: الله يسعد مساكم جميعا، كيف حالك؟
1: يا مرحبا.
2: عامرني ابو عبد الله. هلا والله.
1: ابد طال عمرك، كنت عندك ربع؟
2: اي والله الحمد لله.
1: ثار ولا شويين؟
2: اكيد اني ماني لحالي بقاره.
1: ثار ولا شويين؟
2: والله لا، يا كثر الاسامي ومعود على الجوال، لكن من ثلاث ارباعها خاطري طايب. الكثره فيه كثره، لكن الناس اللي بعد الله سبحانه وتعالى تلجأ لهم بعد الله سبحانه وتعالى، يعني معدودين على رؤوس الأصابع.
1: وش الشخصية الإيجابية اللي لقيتها أنها محببة وصرت قريب منهم؟ ما يمتلكون؟ ما عندهم؟
2: شوف يا طلال، الشخصية المحببة لدي الإنسان اللي يطلع على سجيته، ما يتصنع.
1: نعم.
2: يطلع على سجيته، يعني سواء يطلع بكل، يعني ما ما ما يحاول أنه يتصنع.
1: وكلامك على متمه بعد يا إبراهيم، في بعضهم والله على سجيتهم وعفويتهم غير مقبولين.
2: نعم فعلا. طيب. فعلا والله في ناس على سجيته لكن غير مقبول، لكن ممكن أنا ما أتقبله لكن غيري يتقبله. ترى يا طلال، ما فيه إنسان إلا له من سبحان الله، حتى لو أنه كان مكروه، هذا فيه ناس فيه من المجتمع يرتاحون لهالشخص هذا.
1: أي نعم.
2: حتى بس ما هو يعني ما هو يعني تلقاه من الناس فيه قليلة، لكن يرتاحون لتصرفاته، حتى كل يعني سبحان الله خلقنا على أرواح جنود المجنة.
1: ما في شك. ما في شك.
2: وما اختلف من اختلف. أنا طال عمرك أحب الإنسان المرح المزوح، اللي طال عمرك يأخذ الأمور بس، هذا الإنسان اللي طال عمرك دائما
1: ما يشيل بخاطره، ما يحط شيء بقلبه.
2: لا، أنا أحب الإنسان اللي حتى عندما يشيل بخاطره شيء عليك ولا لون، يقول يا فلان كذا وكذا،
3: يجي يقول لك على طول،
2: على مثل ما قال الشاعر يوم يقول مثل لمبة التشييك، يعني كل ما هذا كل ما شاف عليك خطأ ولا شيء يعني يصارحك. أنا أحب الإنسان الصريح والله.
3: إبراهيم، أنت من نوع إذا دخلت مكان وما تعرف في أحد، وسبحان الله من أول مرة ترتاح لشخص، وش الصفات اللي تعجبك اللي تخليك ترتاح؟
2: شوف، ما تحكم
3: بعض. أنا أتكلم على أول وهلة، إحنا ما نتكلم على العشرة.
2: إيه.
3: في أوقات تجلس في مجلس تلاقي رجال كي سبحان الله ارتحت له، وش الأشياء اللي خلتك ترتاح له؟
2: والله الإنسان البشوش اللي ما هو معبس وجهه وهذا، وإنسان مرح وتحس إن كلامه مرتب، وإنسان يعني خلوق، وتحس إنه يعني من كلامه يعني يدلك على الرجال هرجه اللي هرج، وينبيك عن نيات قلبه حركاته، تحس إنه يتمنى الخير للناس، تحس إنه ما عنده يعني بعض الناس حتى من كلامه تحس إنه تقول إنه شايل على هالمجتمع كله.
1: إيه. هو الحقيقة ترى لما نتكلم عن الصفات يا إبراهيم تراها كثيرة كثيرة. في بعضهم يقول ممكن الوفاء، هذه بالنسبة لي رقم واحد، الوفاء إذا كان وفي معي ما دون ما أقل ما دون ذلك خلاص كله ينسى ويروح.
2: يا طلع الله يرحم والديك، متى تعرف لو أن هذا وافي ولا ما هو؟ تجارب الأيام
3: مع العشرة.
1: طيب هي المواقف هي اللي تبين.
2: المواقف
1: يحافظ على سرية معلوماتك، خصوصياتك، ما يتدخل، ما يبوح بالأسرار في جميع الأحوال، حتى وإن صار فراق أو يعني انتهاء في العلاقة يبقى أسرارك محفوظة.
2: أبو عبد الله، ولا جل من بعدك، فيه خمس يدلن على خمس.
1: أي.

0: هذه طال عمرك من ضمنهم يعني، علشان يقول طال عمرك الشجرة من ثمرها.
1: أيه.
0: والمرأة عند افتقار زوجها، والمسلم عند الابتلاء، والمؤمن عند الابتلاء، والصديق عند الشدة، والكريم عند الحاجة.
1: أيه العطاء. نعم.
0: هذا ولا طال عمرك الكريم يعني عند الحاجة، عند
1: أيه نعم.
0: الناس في ناس يعني نشوفه يكرمونه هذا، لكن الله أعلم بالنوايا ما
1: أيه نعم.
0: بالنوايا، لكن كل ما الإنسان ما تعرف الإنسان اللي عند ما تحتاجه.
1: أيه.
0: يعني أنا هالحين ممكن أقول لك يعني وهذا وتسمعني، لكن عندما تحتاجني تلقاني عكس كلامي اللي أنا أقول. صح ولا
1: طيب لا؟ برأيك إبراهيم وش أهم صفة يجب أن يتحلى فيها الإنسان؟ أهم صفة برأيك تقول هذا رقم واحد ضرورية عند كل إنسان.
0: طال عمرك إنه يطلع على سجيته والصدق، إن ما يعني إنه ما يجي يعني يعني يكون صريح.
1: يكون صادق.
0: يكون صادق.
1: إيه يكون صادق وواضح.
0: أيوة.
1: مع الآخرين. ومباشر معك، يتعامل معك بالصدق ويعلمك بالحقيقة، ولا تلوين ولا إخفاء أي شيء.
0: لا لا وهذا ما طال عمرك كل الناس ما يعني ما تحكم عليهم بالمجلس يا أبو عبد الله.
1: ما في شك. نعم ما في شك. نعم
0: لازم طال عمرك تجارب الأيام
1: المواقف. نعم نعم. بس إن قلنا يعني الشخصية المحبوبة يعني وش أهم صفة برأيك أنت؟ قلت الآن إنه يكون على سجيته.
0: طلال هالحين بعض الناس لو تشوفه لك عند بقالة ولا بالشارع ولا شيء قلبك يميل، ما تدري عنها انت، ما تحكم عليه. صح.
1: اي ليش انت اي شو السبب؟ انه بشوش
0: سبحان الله، يعني تعابير وجهه تحس ان هالانسان هذا يعني انه سبحان الله وجه خير، يعني حتى عندما تشوفه ما هو يعني.
1: واحيانا مو في الوجه، احيانا في الصوت. ليه اسمع صوت ابراهيم قلنا والله رجال طيب وفي خير.
0: والله ما ادري. الله الله
1: ليش افا شلون تدري؟ لا لا افا ليش؟
0: الله يطول عمرك.
1: الله يحييك.
0: من باب المداعبه يا
1: ما فيك ما فيك شك.
0: انا يمزح معك والله يا ابو عبد الله.
1: ما فيك شك والله، ما فيك شك يا ابراهيم. الله يطول عمرك، نسعد فيك دائما.
0: على الصعيد الشخصي والله انك معزه خاصه.
1: ما عليك زود والله، الله يرفع قدرك يا ابراهيم. لو طلبنا قصيده ما قلت لا.
0: لا ما عندك
1: مشكله. لا يلا علي يقول إن شاء الله إنك تعطينا قصيدة لو عن العلاقات والأصدقاء.
0: في واحد صديق اللي طال عمرك أنا وياه يمكن قلتها أكثر من مرة بالإذاعة، اللي يمكن علاقتي أنا وياه لها 25 سنة، فدائما يعني من الناس اللي طال عمرك يعني ووجه له تحية من خلال هالمنبر. أنا أقول أنا أحيانا لأجي الفجر مع فجة الأصباح، أخذت الورق وحضرت مرسم ومساحة، خيالي خذ مع كل مع بعض الأفكار له مسراح، وتضايقت من مسرى خيالي ومسراحه، وترى الشاعر اليضاق ما يترك المسباح، لسانه سلاحه ويتسلى ام مسباحه، ولا ينبسط فكره ولا خاطره يرتاح، سوى جيت لي مجلسه يجي البراحه، طليق الحجاج اللي يجيت له ترتاح، فتح باب ديوانه وكسر المفتاح، كسب العلوم الطيبه كل ابوها وشاح، ونفسه الفعل الطيب والخير شواحه، عشقها وجت له مثل ما يومي الملواح، بيد واحد يومي الطير هم الواحه، اللي يجيت عنده عن كل العنا ينزاح، ما والله تغبط الناس في شاطي الراحه، تباشير وجهه شهم ومحنك المزاح، اللي صرت عنده تقل في رحله السياح.
1: الله الله ابراهيم صح لسانك، بيض الله وجهك.
0: صح بدنك.
1: الله يرفع قدرك، طول عمرك. شكرا ابراهيم.
2: شكرا لك،
0: تحياتي لك يا
1: هلا وغلا في امان الله.
2: 011-40-53 ابو عبد الله.
3: يا مرحبا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يعطيك العافية.
2: آسفين طولنا عليك.
3: أخوي خالد مساء الخير.
2: مساء النور، أرحب يلا حية.
3: الله يخليك ويسلمك. بالنسبة للشخصية الطيبة اللي أحبها يعني هو يكون الإنسان صادق. صادق مع نفسه، صادق مع تعامله مع الناس. صادق في كل حاجة.
2: هين، هذا الشيء ما تكتشفه من البداية، صح ولا لا؟
3: هو صحيح كلامك، بس ينعرف الإنسان. والعكس عندي بالنسبة لي أنا بحكم تجربتي وعمري، الإنسان اللي يجرحك قدام الناس يروح عليك كلمة ولا يحس بها المشكلة، هذا إحنا عايشين فيها، وأنا أتكلم لك موجب واقع يعني. يعني على قولة الحساوي ما ترجع من بيتك إلا القبنة في حلجك.
2: يا لطيف.
3: يجرحك يعني.
2: لا احنا احنا احنا اليوم في موضوعنا على اساس ما نطلع نتشعب في اشياء ثانيه، اللي هو موضوع انه في بعض الاشخاص سبحان الله تدخل مكان ايا كان، في جلسه، في مجلس، في مكان عام، في اي شيء تشوفه يعني وترتاح له. وش الاشياء اللي من البدايه اللي تخليك ترتاح له؟
3: والله صدقه في كلامه، وينعرف الانسان الصدوق مثل ما بديت بالكلام.
2: اي في ناس يقول لك لا والله بشوش يعني ابتسامته في على محياه المدري ايش، أنت تقول لا صادق إذا حسيت إن كلامه صادق.

0: بعض الأحيان أشوش ويضحك بس ما تعرف إلا إذا دخلت معه في بيزنس بعد مرت علينا التجارب صح ولا لا؟
1: هذا هين بعد العشرة في أشخاص ممكن نرتاح لهم في البداية لكنك تشوفهم بعدين إنه ما هم زينين فهمت؟
0: تعرف معدنة وتعرف لا بس لما يكون صادق لا تدخل معه في بيزنس في هذا الأمور تصير طيبة يعني صادق في أموره كلها
1: بإذن الله. بارك الله فيك أبو عبد الله
0: حياك حياك
1: هلا وسهلا.
2: 011-40-53 أسماء
3: أهلين مساء الخير
2: مساء النور أهلا وسهلا يا أسماء حياك الله
3: الله يحييكم
1: الله حياك هلا وسهلا
3: شلونكم
2: يا مرحبا يا مرحبا
1: أسماء اللي ما عندها إلا على طول أسلمي
3: الدنيا زينة
1: أكيد تفضل
3: والله الحمد لله والله أنا أختك أنت ما تدخل مكان أو شيء تشوف بشاشة الوجه ولو تبتسم أنت يعني تشوف المكان مثلا مقطب أو شيء العالم يعني ساكتة كده تدخل بالسلام عليكم وجهك بشوش بتشوف ردة الفعل على الناس الموجودين لكن في ناس بيرد السلام الله يهديه في ناس ما يرد السلام أو مثلا ما يبتسم حتى لو مثلا يعني كان في طفل أو شيء مسحت على راسه ولا حكيت تشوف حتى ردة فعلهم ماش فأنت ما تحكم على هالأشياء أنا ما أحكم عليهم أقول إنهم الناس مو بشوشين وإنهم ناس مو طيبين وإن فيهم وفيهم فيهم لا يمكن هذا شيء يصير عندهم زي إيش يقول لك يقول في ناس اجتماعيين يدخلون مع العالم ويشوفهم خلاص تعرف إنهم كذا لكن في ناس اجتماعيين وحبيبين ولا فيهم شيء بس سبحان الله ردة فعلهم أو أشكالهم ما توحي بعدهم الأصلي
1: أنت أسمع احنا نتكلم انت بحكم انت من النوع اللي شفاه واضح دخلتي مكان وفيه بنات ولا نساء وزي كذا كيف في بعضهم سبحان الله اول مره تشوفينهم ممكن ترتاحي لها من البدايه احنا ما نتكلم على المراحل الثانيه وش العلامات اللي تخليك ترتاحي لها
3: ترين دخلت المجلس وقعدت وقلت السلام عليكم ورد السلام وشفت انهم يعني يبان عليهم الحبابة بصراحة هم ما رد السلام فهو إن شاء الله أنه حبابة والله وفي ناس يمكن ما تسمعك أو ما ترد أنا ما أحكم عليهم صراحة ما أقول إنهم فيهم وفيهم وفيهم عايش الحالة في ناس لا يعني حتى مثلا في دوام أو مثلا في شيء وصارت معي يعني واحدة جت جديدة أنا الله في البداية أنا ما ارتحت لها
2: شلون ما ارتحتي لها كذا من كيفك كذا قلتي ما ارتحت
3: اصبر انا غلطانه انا فعلا كنت غلطانه انا ما قعدت معها انا سمعتها وشفتها بس من بعيد
2: اي ظلمتيها يا اسماء
3: اي سبحان الله
2: هذه مشكله الانطباع الاول هذا هو الحكم الاول نشوف الناس مبدئيا ونتخيل نقول لا والله شكله مغرور شكله متكبر هذا شكله ما يطيقنا هذا شكله سلبي ونطلق الاحكام هذه وبعدين نندم
3: صحيح فعلا انا ردت فعلي أيه. انا اتكلم عن نفسي أيه. شفتها قلت يا الله سبحان الله العظيم ما حبيتها كذا
2: وبعدين حبيتيها
3: ما قلت لأحد قلت بيني وبين نفسي بعدين أيه. فتره والله العظيم لها كم لنا سنه احنا وياها كم لي سنه وياها
2: اي وش التغير الان كيف حبيتيها شو غير نظرتك
3: انا دخلت معها وسولفت معها وقالت تدورني لو صرت وين في تدورني لو اني وين في
2: هنا تغيرت النظره يا اسماء
3: ايوه انا الحمد لله انا من النوع اللي مو على مدح نفسي
2: بس ما شاء الله
3: في رده فعل على احد او شيء مستحيل اني بقوله ولا بجاهر بلاني
2: وبعدين صارت لكم مواقف وتاكدت واثبتت ان اختيارك صحيح وان المره والله
3: انا غلطت انا فكرتي فيها بس اني فكرتها بيني وبين نفسي غلط في حقها
2: اي خلصنا منها الحين احنا صارت صديقتك ولا لا تغيرت النظره وصارت صديقتك طيب المواقف اللي بينكم يا اسمع اسمعيني شوي المواقف اللي بينكم الحين صارت مواقف كذا صعبه صار سوء فهم صار خلاف بسيط كيف حليتوه كيف عالجتوه كيف طلعت الاخلاقيات عند المواقف وعند الشدائد
3: شوف انا اختك انا الانسانه هذه انا علاقتي انا ما كان الكلمه اللي قلتها بيني وبين نفسي انا ما قلتها لها ولا قلتها لحد زين لكن انا عاتبت نفسي لاني انا
2: طيب ممتاز اي خلاص حكمتي عليها وبعدين تغيرت النظره وصارت من اعز صديقاتك انا اتكلم عن مواقف
3: ايوه بقوا مواقف انا شفت الانسانه ذي جلست معها وجلست مع المجموعه الثانيه وجلست نوية سمعتها وسمعتني وسواليفها وحكيها ردت فعلها نشدتها عني

0: طيب يا
1: كل
0: اسمع
1: قد
0: اسمع، صار موقف بينكم مثلا سوء فهم؟
1: لا
0: ما صار
1: انا
0: شيء.
1: اللي اللي اللي اللي عززها عندي، قعدت سنتين، انا طلعت من الدوام قعدت سنتين،
0: اي
1: دورتني ودورت رقمي لين كلمتني وسألت عندي.
0: هي وش تصير الحين صديقتك ولا من الاقارب ولا؟
1: لا لا، هي شوف، هي معرفة، يعني معرفة دوام. طيب
0: زميلة
1: اي زميلة عمل،
0: وصارت
1: بس ما
0: صديقة.
1: شاء الله، اي بس ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني تخيل لي سنتين ماني في دوامي، بحثت عني لين
0: ايه
1: حصلت رقمي وتواصلت معي.
0: وطبعا
1: وانا
0: الحكم الاول ظهر ان من اللي توظف اول، انت ولا هي؟
1: لا انا متوظفة اول.
0: بعدين يوم جت هي وشفتيها كرهتها، قلت هي خذي جابها عندي.
1: انا ناظر نفسها،
0: صح،
1: انا
0: وش
1: ناظر
0: جابها
1: من
0: عندي
1: بعيد
0: هذه؟
1: اقول
0: كريهة.
1: اقول
0: وبعدين
1: سبحان الله
0: تغيرت النظرة،
1: محبة. ايه ايه
0: سبحان
1: فعلا،
0: الله.
1: هذا أسوأ شيء. شوف حتى لو
0: هي
1: بينك
0: صارت
1: وبين احد،
0: مديرة؟
1: لا والله ما صارت مديرة ولا
0: ما
1: شيء،
0: صارت مديرة عليك ولا شيء؟
1: انا اللي عليها، انا اللي مرتبتي اعلى منها،
0: ما شاء
1: ولها
0: الله.
1: المراتب اعلى من ذا. بس اني ردت فعلي قلت الحمد لله، انا ما الحمد لله اني قلتها بيني وبين نفسي، لاني اصلا غلط اني بحكم على
0: اي
1: الاشخاص،
0: صحيح،
1: هذا
0: اي
1: اكبر
0: صح،
1: غلط.
2: تعلمتي من الدرس ذا.
1: اي نعم
0: صح،
1: اي نعم، تعلمت فعلا. أسوأ شيء انك تحكم على شخص،
0: هو
1: انك
0: صحيح،
1: تنظر
0: نعم.
1: كذا، او حتى بينك وبين نفسك ما تدري، تراك يمكن تظلم
0: اي صحيح،
1: نفسك.
0: نعم. إيه. لا وبعدين احيانا زودا على ذلك يجي مثلا طرف ثالث بينه وبين هذا مشكلة، يروح يشيش الثانيين
1: ايوه
0: عليه، ترى انت ابن
1: لا لا
0: فلان، ترى فيه وفيه وانتبه له. طيب هي المشكلة بينك وبينه، وش علاقة
1: اي نعم
0: الطرف الثالث هذا شيش عليه؟
1: فعلا. شفت النقطة هذه اللي
0: ايه
1: بيجي، شفت اللي شفت هذه،
0: ايه
1: شفت اللي بيجي وبيحكي في فلان،
0: ايه
1: هذا حط عليه اكس. اللي بيحكي في فلان بيحكي فيك،
0: ايه صح،
1: فلا تحط ابنك سماعة تسمع.
0: صحيح، كلام صحيح يا اسماء.
1: ايه
0: الله يحفظك، طول عمرك،
1: آمين.
0: سعدتينا بهالاتصال وهالمشاركة يا أسماء.
1: الله يسعدكم،
0: طول عمرك، شكرا لك على الاتصال.
1: جزاكم خير على المواضيع.
0: الله يحييكم، أهلا وسهلا، برنامجكم يا أسماء في أمان الله. شكرا لك على الاتصال. 011-40-53 محمد.
3: هلا حبيبي، الله حي،
0: الله يبقيك.
2: هلا وسهلا.
3: يا هلا والله يا أخ طلال.
0: هلا وغلا يا محمد، كيف الحال؟
3: والله أنا منك كنت برنامجك هذا في الفترة الصباحية قدام 3 سنة وكذا.
0: إي راحت ذيك الأيام، الله يحييك في المساء، نبي نسهر وياكم عادي محمد.
3: الله يطول عمرك.
0: يا مرحبا، عمرك طويل.
2: هلا وسهلا يا محمد، شلونك؟
3: الله بشركم طيب الحمد لله، كيفكم أنتم؟
2: خير يا مخير، اسلم يا محمد.
3: من قال يا سلام؟ الموضوع أنك تشوف شخص ما تعرفه وترتاح له.
2: إي، وش الأشياء اللي تخليك ترتاح؟
3: كذا فطرة. انك شفت الشخص هذا وارتحت له من دون ما تعرف عنه، لقيته في مطعم، لقيته في عند سوق، لقيته في اي مكان. هذه تعابير كذا الله اعلم انها من الله، انت ما تعرف عنه شيء، هذه حكمه الهيه.
2: يعني انت انه الارواح جنود مجنده.
3: الله اكبر. لكن يعني ممكن بعدين تتعرف عليه وكذا وتتغير عندك النظره.
2: اي هيا نحن بعد كذا
3: غير اللي كنت تتامل فيه الاشياء اللي ترتاح لها.
2: انت تحب الشخص ممكن ترتاح له اذا مثلا في بعضهم يجيك خفيف روح وخفيف نفس، وفي بعضهم لا يقول والله ارتاح للرجال اللي ينصت لي ويسمعني وانا اتكلم ويعطيني اهتمام.
3: الرجال الصادق. الرجل الصادق الصريح اللي دائم يحفظ لسانه من الغيبه في الناس. ومن قلت فلان كذا وكذا وكذا، ولا ايش رايك كذا، ولا ايش رايك كذا، هذا ما اصلح.
2: اي
3: هذا خير وصلت على النبي،
2: اللهم صل وسلم عليه.
3: اللهم صل،
2: بارك الله فيك يا محمد،
3: جزاك الله خير، الله يعطيكم العافيه،
2: الله يحفظك. لا انت
3: حياك الله يا طلال،
0: الله يبقيك يا محمد، اسعدتنا والله بهالاتصال،
3: استودعتكم الله،
0: الله يرعاك، في امان الله.
2: في امان الله.
0: هلا وغلا. 011-40-53 ابو رياض.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور، أهلا يا أبو رياض.
4: كيفك أستاذ خالد والأستاذ علي، أخباركم؟
2: الحمد لله، أمورنا طيبة.
4: طيبة، كيفك مع الطبخ كويس؟
2: والله البارح 3 راحوا المستشفى.
4: تغذية يعني ولا مسممين؟
2: يا رجال الله يعينهم، أكلوا اللحم ني.
4: اي كل اللحم العالي عكب، ما سمى برحمة، ما سمى برحمة.
2: اسلم اسلم اسلم.
4: شوف بالنسبة للموضوع، موضوعكم اسمه لا اله الا الله محمد رسول الله، على الاشخاص
2: اين كيف ترتاح لهم؟
4: والله شوف طال عمرك، انا اول ما كلمت الاستاذ طلال ارتحت له والله صدق يعني.
0: الله يطول عمرك، يرفع قدرك.

0: بك ابو رياض.
1: الاستاذ طلال والاستاذ خالد الغانم الله يعطيه الصحه والعافيه.
2: الله يحفظك. اي لا لا بس ايش الشيء لما تروح مجلس ولا مكان وتشوف الرجال وتشوف يعني في جددا عليك يعني ما تعرفهم
1: يا استاذ؟ لا شوف بعض ترى يغسل واحد في الجلسه ترى صدق يعني صدق والله العظيم.
2: اي هيا احنا خلنا من اللي يغث خلنا في اللي ترتاح له.
1: تبغى اللي مرتاح له واللي اللي ما ارتاح له؟
2: خلي اللي ما ترتاح له بعدين، نبغى اللي ترتاح له في اول مره ما تعرفه وشفته.
1: انا اقول لك الرجل اللي ارتاح له طعمك اللي عنده امانه وعنده صدق في كلامه، صدق في كلامه يصدق معك في الكلام تمام. اجى ناس في الجلسه قالوا فلان فيه وفلان فيه، قالوا يا اخي لو سمحت هذا الناس تكون حال الناس في حالهم، هذا انسان صاحب لانه نظيف هذا من كلامه اللي يقوله. مثلا الحين اربع انفاق في الجلسه مثلا اثنين قالوا فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، قال هذا اللي الشخص دمك تعرف عليه، قال يا اخي كب الناس في حالهم يا ناس، خل خالقهم. هذا الانسان معناته انه انسان طيب وابن حلال ورجال نظيف جميع العيوب، ولا كلنا فينا خطايون ولا احد يسلم الخطا.
2: صحيح.
1: اتقرب منه واستفيد منه لانه نصح هذول الاشخاص الاثنين اللي يتكلموا في انسان ما هو غيبه يعني، هذا غيبه ونينين وما هي طيب يعني، فهذا يدل على الانسان ان شاء الله انه ابن حلال. هذا بالنسبه للجلسه الاولى والثانيه تقريبا زي كذا يعني.
2: واللي غثك؟
1: واللي يغثني طال عمره حط الرجل على رجل تمام؟
2: ايه.
1: وقلت بالشاي قالوا الشاي هذا كله مر، يا شيخ ايش الشاي هذا؟ يا اخي اشرب يا اخوي اسكت يا اخي.
2: يا اشرب اسكت ولا؟
1: لا لا انا احترم في الجلسه مع احترامي لهم يعني، انا امزح كثير مزح كثير بس الاحترام في الجلسه، اللي كبر مني سنين احترمه واللي صغر مني سنين احترمه، لان الجلسه هذه تنقل اطباعك انت في الجلسه هذه، تنقل فعلك في الجلسه هذه، ان كانك انسان طيب تنقل. فما عمري زعلت احد يا عالم يسبني فيك وفيك وفيك وفيك، لكن اقول ما عندك انا اتحمل زي البحر يلا ما هي مشكله. الانسان حتى كنا محبوب عند الاخرين، فلما يجي جلسه مثلا في محل ثاني وانا ما حاصل له ولك ابو رياض والله تكفى بالله تعال سلم معنا تكفى يا عالم انا في بعيد، قالوا تكفى. فهذا معناته ان في ناس يحبونك صحيح يعني صدق يعني.
2: انت يعني تبي تقول الناس اللي ما تشيل في خاطرها؟
1: نعم نعم ايوه ايوه ايوه نعم،
2: الناس اللي ما تشيل في خاطرها، مزحنا ضحكنا وقمنا مكاننا خلاص.
1: الاستاذ طلال الاستاذ علي امزح مزح ما حد يمزح، بس مزح انا مزح مزح مزح انا ما امزح ما ابد ما زعل.
0: لكنك محبوب ومقبول يا ابو رياض، كل ما يجي منك مقبول.
1: لا بس انا مزحي خفيف ما اتكلم.
0: اي صحيح ما في شك نعم، ومحبوب بعد يعني
1: مزحه خاص وجه لوجه يعني.
0: نعم نعم ما حد يزعل ما حد يزعل منك ابو رياض معروف.
1: ابدا والله ما ابد هذا الكلام انا اقوله
0: ما شاء الله عليك، دائما محبوب ودائما تسعد مشاركاتك واتصالاتك.
1: الله وانت ما سعد بعد بصلاتكم ومشاركتكم.
0: الله يوفقك
2: الله ووفقك الله ابو رياض.
1: بارك الله فيكم
2: وياك ان شاء الله. هلا وغلا. هلا وسهلا. اليوم يعني الموضوع اللي هو سبحان الله، يعني احنا تكلمنا قبل شوي في شغله انه ممكن في اشخاص سبحان الله تشوفهم اول مره تشوفهم ترتاح، بعدين تحرص على التواصل معهم وتروح وتيجي وتكتشف انه لا والله احساسك خطا. وفي اوقات تشوف اشخاص يعني ما من الله كذا ما قبلته، يعني على انه ما تكلم ولا ما في، بس كذا من نظرتك انك ما قبلته، لكن سبحان الله هذا الشخص يطلع بعدين من أروع الأشخاص اللي ممكن تقول وتزعل مع نفسك تقول والله أنا ليتني ما يعني أحكم على الناس من أول نظرة، أعطي مجال للأشخاص. إذا في أشخاص يعني وصلت أنك شفته ما عجبك أو أنه ما قبلته، حاول أنك تعطي نفسك فرصة ثانية وتعرف ممكن يكون إحساسك غلط. دائما إحنا لما نبني على الأحاسيس أوقات الأحاسيس عندنا تخوننا شوي، يعني دخلنا في جدران. في أشخاص تكلموا معنا في الاتصالات قالوا والله أنا أحب الرجال البشوش، يعني لما أدخل مكان ولا أي شيء ولاقيه مبتسم. طبعا في ابتسامات حقت مجاملة وفي ابتسامات لا والله تحسها فعلا صادرة من القلب، يعني فرح فيك أو إنه يعني في جلسة تلاقيه هلا وسهلا. وحب يعني أنتوا تحبون الأشخاص دول اللي ممكن تجيهم وأنت مثلا غريب عن المجموعة ذي وتتفاجأ أنت تجلس وسطهم، فجأة تتفاجأ أنهم هم كلهم تحس زالوا جميع الأشياء وأخذوك معهم في القعدة وصرت واحد منهم وانطلقت وصرت تأخذ وتعطي معهم. 011-40-53 سعيد.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. هلا وسهلا.
3: كيف حالكم طيبين؟
2: يلا حية.
3: أسلم. عندي مشاركة بخصوص الشخص اللي تشوفه من أول مرة.
2: أي.
3: إذا كان في مجلس أو جامع أحد ثاني.
2: أي.
3: في النظرة الأولى سبحان الله لما تشوف الشخص

0: يعني بتحكم عليه إلا الشخص الصامت، ما تقدر تحكم عليه. يعني في واحد يبتسم هي أكثر شيء يعني يجذبني شخصيا، اللي يبتسم
1: حلو،
0: ابتسامة صادقة كذا، وسبحان الله إذا ظنيت فيه شيء يكون صح.
1: بس ممكن ممكن ممكن حكمك أوقات على الإحساس ده يخونك شوي.
0: صح؟ اللي وجه واحد معك يعني سبحان الله، في ناس ما تظهر وجهها لين تتكلم معه.
1: إيه.
0: يعني لما تتكلم معه عرفت الشخص خلاص. ما تكلمت معه ما تقدر تحكم عليه، ممكن تختفي.
1: أنت من النوع اللي تحرص على هذه النظرات كذا في البداية في القعدات في المجالس؟
0: تقريبا، لكن معقد الموضوع، التفاصيل ما حد يقبلها من الناس.
1: إيه.
0: إنك يعني تلاحظ شيء في شخصي أو شيء. أنت أكثر الناس يضايق.
1: أنت يا سعيد وش اللي يعني يريحك في المكان إذا دخلت ناس ما تعرفهم؟
0: إذا شفتني من أول نظرة مثلا الابتسامة أكثر شيء.
1: أي.
0: بعضهم نظرة العيون اللي مع الحاجب هذه سبحان الله، يعني خلاص ظني واحد ويكون صح.
1: أنت من النوع الدقيق
0: تقريبا، لكن موضوع معقد شوية.
1: لا، أنت من النوع اللي تحب تشوف يعني ونفسك تريحك ولا لا؟
0: إيه،
1: تعتمد على حدسك أنت شكلك.
0: الحمد لله.
1: وكثير منها خاب ولا كثير منها صدق؟
0: لا، كثير منها صدق الحمد لله.
1: في أشخاص أنت يعني عرفتهم في البداية وبعدين اكتشفتهم زيادة أنهم كويسين؟
0: إيه،
1: يعني كان صادق إحساسك فيه؟
0: إيه كثير.
1: إيه،
0: بيكون أغلب شيء سبحان الله يكون من ابتسامة.
1: طيب وش قد صار معك؟ عطنا من المواقف اللي صارت معك.
0: مثلا في مجلس دخلت،
1: اي،
0: وكان تقريبا انا ما اعرف احد،
1: معزوم
0: ما اعرف احد،
1: ما تعرف الا صاحب العزيمه.
0: تقريبا. فكان في شخص تمام غير عن الاشخاص الثانيين كلهم، الكل كان مستغرب مين هذا الشخص. ففي شخص كان
1: اللي هو انت
0: عادي. اي فالكل كان انه هذا الشخص غريب، فالنظرة تكون كلها تقريبا زي بعض.
1: حلو، استغراب، ما حد قاعد يتعامل معك او شيء
0: ابدا، الا في شخص من نظرة لما التفت عليه.
1: اي،
0: زي ما تقول ابتسامته كان مريحة. فبعد العشاء لما تقابلنا وتكلمنا وسولفنا مع بعض، لقيت هذا الشخص اكثر واحد مؤثر فيهم. اي،
1: شلون
0: يعني؟ كيف اقول لك، سولفت معاه شوية، تكلمنا كذا موضوع، فالكل اجتمع والكل ارتاح لي بسبب نفس الشخص.
1: بسبب الشخص انه بدأ يسولف معك وياخذ ويعطي معك، هم الجميع بعد كذا فكوهم.
0: ايه، يعني في بعض من الناس اللي كان يعني نظرة شوية حادة علي لدرجة انه اخذ رقم جوالي عشان يتواصل معي وكذا،
1: وبدأت المعرفة من هناك.
0: ايه، بس اول ما دخلت المجلس سبحان الله حسيت اني منبوذ.
1: ايه،
0: اول ما دخلت المجلس، بس بعد العشاء تكلم معي الرجال، سولفنا مع بعض مواضيع كثيرة، لقيت الناس كلهم يلتمون حولي، ما اعرف.
1: طيب
0: ايش سببها هذه؟ والله ما اعرف.
1: لا، ممكن هو يمكنك انت ارتحت شوي، خلاص بديت تفك اللي في داخلك، وبديت يعني الكشة اللي في البداية كشيتها منهم انفكت منك.
0: التوتر راح لما دخلت، كنت متوتر فالتوتر راح.
1: ممتاز ممتاز، بيض الله وجهك يا سعيد.
0: وجهك، والرجال والله ينشرون سبحان الله.
1: يلا بس ترى الإحساس أوقات، الحدس أوقات ترى هي يعني
0: الصمت زين طال عمرك. أنا الحمد لله يعني ما حتى لو كان معي صاحبي، يعني يعرف واحد من سنين 14 سنة صاحبه، أجي أنا أتعرف عليه مثلا أعلق قبل ما أتكلم مع الشخص، لا، هذه من أنا صغير ما أسويها.
1: يعني تسكت وتنتظر وتشوف وتوزن. إيه، الدنيا
0: ويرجع نفس الشخص هذا اللي عرفني على صاحب ذا القديم.
1: إيه،
0: يسألني أو يبغاني أقيم الشخص هذا. فسبحان الله نتفق على الإيجابيات ونتفق على السلبيات. هذا الموضوع ما في عجيبة ولا شيء، مجرد أنه
1: رأي.
0: شيء صار.
1: إيه،
0: أي شيء صار ونسولف فيه في نفس الوقت، بعد مستحيل في نفس الوقت في نفس الجلسة. بعد ما يروح الشخص نتكلم فيه.
1: الله يحفظ، بيض الله وجهك يا سعيد، شكرا لتواصلك معنا.
0: الله يحفظكم،
1: يعطيك الف عافيه.
0: الله يعافيكم.
1: مستمرين معكم مستمعين الكرام في موضوعنا اليوم، واللي نتكلم فيه يعني عن القبول اللي تبدأ فيه من بداية القعدة أو الدخلة، تدخل على الناس وتشوفهم تقول يعني العادة والخصلة البسيطة اللي شفتها في شخص ترتاح له تلقائيا ومن غير مقدمات. نبي نعرف إيش التصرف اللي يخليك تقول من أول لقاء يا زين هالإنسان. 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم، تفاعلكم معنا بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعليل في موضوعنا لهذه الليلة عن الشخصية المحبوبة في حياتنا. لما أسألك سؤال مباشر الآن، وش الصفة الإيجابية في الشخص اللي أمامك؟ وش الصفة؟ الصفات كثيرة كثيرة جدا جدا حتى تجعل ذلك الشخص مقبول ومحبوب عند الآخرين. والصفات تختلف حسب يعني اهتمامات الناس، في منهم من يرى صفة الصدق، من يرى صفة التفهم، التعاون، عدم البوح بالأسرار، عدم الانزعاج، الإنصات. في صفات إيجابية كثيرة، يعني هي أشبه ما تكون بصفة إيجابية تقربنا من الناس عكس الصفات يعني المنفرة، متفقين عليه ولا هو موضوعنا. نبي الصفات الإيجابية ونحاول أيضا أن نختصرها، نحاول كل فرد الآن مشارك معنا على الهواء يعطينا صفة واحدة. وش الصفة اللي تحبها في الإنسان اللي أمامك؟ رقم واحد. رقم اثنين، في صفات كثيرة إيجابية نحاول نحركها في مشاعرنا اليوم ونستفيد من مشاركاتكم عن طريق الاتصال 011-40-53. نوال،
1: أيوة هلا،
0: كيف الحال يا نوال؟
1: الحمد لله، كيفكم؟
0: الله يحييك.
1: انت شعرتها الآن
0: اللي هي؟
1: انت كنت قلت يعني في البداية يعني ايش رأيك في الشخص وزي كذا، الآن تقول الصفات.
0: اي، الصفة اللي موجودة في الشخص نفسه.
1: ايه، والله شوف، هي الصدق.
0: الصدق،
1: اي، هذه أهم شيء، انه يكون انسان صادق.
0: ايه،
1: يعني ما في خيانة.
0: حلو.
1: ما في خيانة، البخل يصيبهم مو مشكلة.
0: ايه،
1: بس
0: خفيف الدم.
1: ايوه خفيف دم.
0: هذه كم
1: اسلوبه حلو.
0: اسلوبه حلو، كم ترتيبها؟
1: ايش هو؟
0: رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة. الاسلوب الحلو، الصفات الحين برتبها الحين.
1: اي، رقم واحد الاسلوب الحلو، الاخلاق طبعا هي.
0: اها، الاسلوب الحلو رقم واحد، رقم اثنين. رقم اثنين حلو، رقم اثنين
1: الامانة.
0: الأمانة، يا سلام عليك.
1: كل أمين يعني على كل شيء، الأسرار
0: صح،
1: أي حاجة،
0: أي ما يتكلم فيها، سرية المعلومات كلها،
1: يعني خلاص صديق خلاص.
0: حلو. رقم ثلاثة،
1: إنه ما يكون خاين.
0: هي نفسها الأمين، نفس الأمانة، نفس الأمانة هي، إنه يكون أمين غير خاين.
1: في لا لا،
0: شلون لا؟
1: أنا أقصد شيء ثاني يعني.
0: في
1: الخيانة يكون أمين يعني ما يخون يعني.
0: أي، في الأمور العاطفية قصدك؟
1: ايوه.
0: إيه،
1: هذه من ناحيه الرجل يعني.
0: إيه، يا سلام. إيه، عليك، الله يحفظك يا نوال، يا سلام. إيه، عليك، كل هالمواصفات. إيه، ان شاء الله انها موجوده.
1: ايوه ايوه موجوده.
0: طيب انت كلمتي في الرجل، طيب في المراه صديقتك مثلا؟
1: والله شوف انا يعني اقول قصه عادي.
0: اي عادي، قولي قصه، نحب القصص. إيه، احنا
1: نحبها.
0: الا طيب. قصه بس مختصره.
1: إيه،
0: واقعية صح؟ واقعية.
1: لا واقعية.
0: حلو
1: جداً.
0: نبيها. يلا
1: شوف، أنا كانت عندي صديقة يعني عادي نروح ونطلع ونيجي مع بعض.
0: إيه؟
1: يعني أنا على نياتي يعني معتبرتها صديقة مرة، قلت لها حاجة، قلت لها حاجة يعني. إيه؟ كذا موضوع.
0: إيه؟
1: راحت يعني زي ما تقول شوهت سمعتي.
0: أوف.
1: يعني هو إيوة
0: لحظة، هي قالت نفس الموضوع اللي عطت هي ولا حرفت فيه؟
1: اللي حرفت فيه. آه، وزودت فيه وسببت لي مشاكل.
0: وهي كانت كانت صديقة عزيزة مقربة.
1: والله ها كنت طلعات وروح مع هذا، بس يعني بحسن نية.
0: ايه،
1: لكن شوف يعني أنا ما سويت لها ولا شيء.
0: ايه، دريتي طبعا هي السبب، هي المتسببة. دريتي بعدين.
1: أيوة،
0: هي متسببة.
1: جاني خبر من صديقة واحدة قالت فلانة تقول عني كذا وكذا.
0: أوه. هي تكلمت في العمل في الدوام؟
1: لا لا لا.
0: آه، عند الأقارب.
1: أيوة.
0: أيه.
1: فأنا ما سويت ولا شيء.
0: أيه.
1: جبعت صلتي فيها ودعيت عليها فقط.
2: والله.
1: والله هي شوف. ما توفقت بحياتها.
0: أيه.
1: ويختفيت عنها تقريبا يمكن 15 سنة.
0: أيه.
1: قبل فترة يعني ممكن الشهر ذا لقيتها فرح صدفة سبحان الله. هي وكنت بالحوش يعني كذا، وجات هي وقالت لي انت فلانه، قلت لها انا ما عرفتها صراحه.
0: ايه،
1: جار عليها الزمن، تغير شكليا وكل شيء.
0: ايه،
1: قلت لها انت مين؟ قالت لي انا ام فلان. قلت لها ايوه. هلا، قلت كيف حالك؟ شو اخبارك؟ صراحه انصدمت، ما عرفتها نهائي. فاخذت رقمي وارسلت، بعدين لما راحت لبيتها وكذا ورحنا وزي كذا ارسلت. إيه، قالت لي انا ام فلان كذا كذا، هذا رقمي. إيه، والله لحد الان تقريبا ما ادري الفرح لها كم، تقريبا هذا اسابيع اني ما ضفتها.
0: إيه،
1: بس كذا مجاملة عشانها بس.
0: اي نعم. طيب فمثل
1: هالمواقف يعني الأمانة
0: كلامك صحيح،
1: وعدم
0: كلامك صحيح.
1: اي
0: طيب في مثل هالمواقف يا نوال، يعني اذا تعرضنا الى تشويه السمعة مثلا، وش الواجب علينا وش نسوي؟ مع ان في هذا الامر يعني ما نقدر نسيطر عليه احنا، ترى ما نقدر نسيطر على كلام الناس.
1: لا لا هو مو تشويه السمعة يعني شيء اخلاقي.
0: لا مو اخلاقي، يتكلف الكلام يعني في الكلام المنقول.
1: اشتكيها على طول. شوف

0: اي شيء يعني تشنيج سمعه وزي كذا. اعطوا شكوى الحمد لله الان تغير كل شيء الواضح.
1: ممتاز.
0: مو زي قابل الحمد لله الان كل واحد ياخذ حقه يعني.
1: اي نعم. واهم شيء انك مبسوطه ومرتاحه يا نوال.
0: الحمد لله
1: كل شيء الامور زينه.
0: الحمد لله مبسوطين.
1: الحمد لله.
0: انت قلت القبول من القبول الانسان اول ما تدخل.
1: صح. اي نعم.
0: هذا سبحان الله لما تدخل يعني تشوف إنسان كأنه يعني خمس دقائق تجلس معه كأنه من سنوات تعرفه.
1: صح.
0: يعني كل شيء في أسلوبه أخلاقه تعامله معك. صحيح. وحاجة بسيطة يعني أنت ما تعرفه.
1: لا لأن وش الدليل ليش إحنا قبلناه وحبيناه من أسلوبه؟ لأن الاهتمامات مشتركة.
0: الأرواح مجندة.
1: والاهتمامات الاهتمامات مشتركة. الموضوعات اللي يتكلم فيها مناسبة لنا. فندخل معه إحنا في النقاش ونسولف معه.
0: المواضيع كلها اللي تعرضها أنت مرة تعجبني حلوة.
1: الله يحفظك يطول عمرك.
0: بس مو أي يعني حاجة شارك فيها اللي تعجبني يعني شارك.
1: الله يطول عمرك. تسعدين يا نوال بالاتصال والمشاركة معنا.
0: بقول لك حاجة كمان، وفي ناس سبحان الله ما ترتاح لهم، يعني هو ما سوى لك حاجة ولا شيء لكن تصرفاته أسلوبه كلامه طريقة كلامه كذا سبحان الله تعرف تحس كذا إن هذا
1: طيب.
0: يعني ما تحكم عليه بس يعني
1: صح
0: يعني يا في كبر يا في غرور من اسلوبه واضح
1: وفي
0: يعني
1: تعالي. نعم صحيح كلام جميل.
0: ايوه
1: نوال
0: من تصرفات من الكلام وشيء.
1: وشكرا ومثل تواضعك يعني انك اتصلت علينا في برنامج.
0: لا لا احب البرنامج حقك.
1: الله يحييك يطول عمرك يا نوال. اهلا وسهلا. حياك الله في امان الله.
2: 011 40 53. حسن
3: حبيبي
2: هلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
2: يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة حبيب. الله وبركاته.
3: طلال.
2: خالد
3: كيف حالك شيخ خالد؟
2: أهلا وسهلا.
3: الأخ طلال موجود.
1: أهلا أهلا يا حسن. أهلا يا حسن حياك الله.
3: طيب حبيبنا
1: كيف حالك؟ طيب
3: الله يوسع عليكم ويوفق لكم ويسر أمركم.
1: يا مرحبا يا حسن.
3: حبيبي اللي تتكلمون عن الصديق اللي الإنسان يرتاح له،
2: نتكلم عن الشخص اللي أول مرة تشوفه كيف يعني. في أشخاص سبحان الله تشوفها من أول مرة ترتاح لها، وش الأشياء اللي تخليك يعني خلتك ترتاح له؟
3: سبحان الله تلقى يعني أول شيء الأرواح جنود مجلل.
2: نعم.
3: يعني ممكن تلقى إنسان عابر كذا ويسأل تجلس معاه نص ساعة تهرج أنت من فين أنت. إحنا كنا نخرج برا بالخارج يحبون ان الناس يجلسوا معانا، وهذه خير وبركه. ترى انا بحسب البرنامج عن الانسان اللي ترتاح له هنا وعشت معاه، وهذا
2: بعدين احنا نتكلم في بعض الاشخاص ترتاح له في البدايه من اول نظره من اول طله من اول شيء، وسبحان الله ممكن بعد كذا تلاقي ايش الشخص هذا مريح ودخل خاطرك، ومع الوقت كثير. ممكن يطلع صح
3: كثير. انا اولا هنا في عندي في المسجد اتقابل مع ناس كثير منهم، يعني أنا والله ما أعرف أساميهم، لكن نهرج بالساعات أوقات نجلس ونكد ونهرج كيف حالك وكيف الأيام وكيف من هذا الأشياء. وفي بعض الناس والله لو يمر من عندك يمكن سنين ما تعرفه، ما أدري ليه
2: ما تقبل.
3: ما أقبله سبحان الله، ما أدري ممكن ما تفق، لكن ما نحجد عليه ولا شيء.
2: لا لا أوكي، إحنا نتكلم على أنه هل البشاشة أو في شخص ممكن طبعاً يستقبلك طبعاً ويستمع لك؟
3: تبسمك في وجهك هذا يرتاح لك. أنت لما تمر عليه أي إنسان تقول السلام عليكم، حتى شايف الحيوانات البساس هذه لما تمر معاه تحط قدام أكل بعد فترة تجي جنبك هي. شايف كل شيء طيب تسويه تلقى في المقابل طيب معاه.
2: انت طيب قل لنا ايش في قد صار معك موقف لقيت ناس سبحان الله ارتحت لهم من البدايه وبنيت انت وياهم صداقه واستمرت؟
3: طبعا انا عمري الان 65 عام
2: ما شاء الله،
3: معايا انسان مرتاح معه يا خالد الى الان. انا قبل يعني بعد ما حقفل هذه المكالمه اجي انا مشغل السبيكر ونتكلم انا وياه نص ساعه ساعه الا ربع
2: ما شاء الله
3: يوميا على هذا الشيء
2: ما شاء الله. تفضفضوا البعض
3: هذه مرتاح له. أنا مو أخ حتى يعني إذا عندي أفراح والله شيء أول ما أعزم هذا الشخص قبل أخويا.
2: تفضفضون البعض تعرفون أسرار بعض
3: جداً. نعم نعم في نفس عمري 65 تقريبا هو
2: ما شاء الله. تتفقدوا كل يوم
3: كل يوم هو عشان شوية من تعبان وهذا لازم أنا وياه متواصلين نتكلم عن هموم الدنيا وعن أيامنا القديمة اللي كانت بيننا وكيف كنا في مكة وكيف كنا لما نروح الحرم وكيف يعني كل يوم على هذا نعيش حياة

0: علمي حققته تجده أول الناس المهنئين المباركين إما بالاتصال أو حتى بالحضور. أما في حالة التعب والحزن كالمرض أو العزاء تلقاه الناس في اتصال أو بالحضور ويتعنى عنه لك لأجلك. يعني شوف التقدير، شوف المحبة، شوف هذه كبرها في خاطرك، كبرها في قلبك، شوف حجم يا أخي القبول اللي صنع بأثر فقط هو سؤال وتواصل وحتى مشاركة في الأفراح والأحزان. يقابل ذلك التفهم والتعاون دائما. يعني في حال مثلا ما اتصل، ما جاك، ما واساك في هالمناسبة السعيدة وحتى الحزينة نفسها، مهنئك في السعيدة ولا واساك في الحزينة، في تفهم واجهاني أكيد عنده ظرف، حتى لو قالك الظرف معذور وأحيانا تعذر من غير ما يتكلم، لأنه تعرف هو أصلا من أول المبادرين إذا علم بهذا الأمر. يعني هذا تفصيل كثير في كثير من الناس. 011 40 53. سارة
1: أهلين،
0: توني انتبه لك، ما دريت والله توني انتبه. أهلا يا سارة، حياك الله. أهلا وسهلا يا سارة، كيف الحال؟
1: تمام الحمد لله.
0: شلونك؟ طيبة.
2: هلا وسهلا،
1: عسى دوم يا رب.
0: الله يحييك. هلا وسهلا يا سارة، تفضلي.
1: هلا فيك، حبيت مرة الموضوع تبارك الرحمن.
0: يلا شاركينا.
1: اي مرة يعني حسيت ان في طاقة ايجابية.
0: يلا علمينا علاقاتك والطاقة الايجابية
1: يعني
0: فيها.
1: طاقة ايجابية
0: اي
1: يعني في حياتنا كذا يعطون طاقة ايجابية، نحبهم من اول قاعدة.
0: أي.
1: يعني حتى اذا فقدتهم واذا سألت عنهم مثلا تفاجدهم ما يتكلمون، اقول يعني انا اتشرى، اذا احد شرى علي ادري انه يحبني.
0: أي.
1: واذا انا فقدت احد ادري اني انا صدق انه له طاقة ايجابية. يعني
0: هذا موجود نحبها. عندك يا سارة؟
1: اي في اشخاص عندي
0: الان. الان
1: الان
0: مو بالآن يعني معك الحين، يقصد يعني في الوقت الحالي الآن موجود يعني الأشخاص الإيجابيين في حياتك؟
1: يا رب لك الحمد.
0: ما شاء الله، كم عددهم؟
1: الحمد لله في ناس يعني إذا فقدوني من زمان يسألوني وينت.
0: كم عددهم يعني تقريبا الآن؟ واحدة ثنتين؟
1: ما شاء الله. لا في كثير
0: ما شاء الله، كلهم إيجابيين
1: ما الحمد لله.
0: يعني إذا غبتي إذا غبتي كلهم يتصلون يسألون وينك؟ كلهم
1: اذا فقدت. اي صدق يعني هم اذا فقدوني مره يعني
0: يجي اذا غبت يجيك 10 اتصالات منهم، كل واحد اتصال.
1: القريبين مني، اما البعيدين اللي سافروا بحكم مثلا وظايفهم او السكن.
0: نعم. اي اعمالهم يعني بشكل عام.
1: اي لا في تواصل بيننا، في ناس سبحان الله بيطلعوا من حياتي ما بأسمع عنهم اخبارهم ولا شيء ولا بأشوفهم حتى في الاجتماعات.
0: طيب انت قلتي طاقه ايجابيه، وهذه كلمه تراها عميقه في نفس الوقت، يعني تحمل اكثر من صفه الطاقه الايجابيه. لو اختزليها في صفة واحدة، وش الطاقة الإيجابية؟ أعطني صفة واحدة.
1: طاقة الحضور، الحضور كله، حضورها، ابتسامتها، إن ما إن هي كلها كلمات كثيرة.
0: لا بوحدة، أنا اختزليها في صفة واحدة، وش الطاقة الإيجابية؟ وش تعني؟
1: يعني سعادة.
0: سعادة. إنه يكون سعيد، يعني يكون مقبل وسعيد ومبتسم ومسرور.
1: أي مبتسمة. حياة سعيدة، دخلتها فيها روح.
0: أيوة.
1: جلستها فيها روح،
0: فيها بشرة يعني، مستبشرة. أي ما تجي مكتئبة ومتذمرة.
1: أيوة متفائلة خير.
0: أيوة.
1: نصايحة حلوة، يعني إذا ضاقت أسلمها، تواسيني بكلماتها بدعواتها، يعني سبحان الله حضورها حلو.
0: وأسلوبها أحيانا أنيق ومرتب في الكلام.
1: أي حتى في المزح حلوة، في القطات الكلام حلو. يعني نحب، يعني عندنا واحدة أصلا في الشلة نحبها.
2: ايه.
1: إذا قدرين إذا اجتمعنا لازم هي فلانة تجي.
2: سارة، إيش في خصلة أنت اكتسبتيها من واحدة يعني شفتي حبيتي أسلوبها وأنت ما تعرفينها؟
1: ما أعرفها، لا أعرفها.
2: إنه أقصد يعني أنت شفتيها في القعدة معكم ولا أول مرة تشوفينها وشفتي في عندها طريقة وحبيتي وصرتي تسوي مثله؟
1: صح، في شخصية كلامها حلو، طريقة كلامها في الكلمات حلوة.
0: شلون
1: يعني؟ يا عسل، تسلمين.
0: المفردات اللي تستخدمها.
1: اي هي ايه. هي اهل عسير وكلامها مرة حلو.
2: هي
1: اهل الجنوب مرة جازلة ما شاء الله، حتى دخلتها بشاشتها كلامها الحلو، هي كلامها عسل. فأنا كل ما قعدت معاها أرجع من عندها طاقة إيجابية. يعني أنا في اليوم الثاني في الدوام كل ما رحب فيهم. كله راح فيهم أقعد يمكن أسبوع كامل، طاقتها موجودة عندي صدق. ترى في ناس
0: سبحان الله
1: أسبوع كامل.
0: شوفي أثر الكلمة كيف، أنت قلتي الآن كلمة، يعني الكلام هو اللي يأثر فيني. شوفي أثرها على النفس، أثرها على القلب، أثرها على السعادة، وهي مفردات بس.
1: طريق البيت، إيه حتى طريق البيت أنا يعني أبد ملابس وأنام مبسوطة، يعني أيه. كلامها الحلو، في سواليفها، في ضحكتها، يعني أنا تعلمت منها يعني في اليوم الثاني.

0: الثاني الثالث كده تشوفني طاقة إيجابية مع الكل.
1: تستخدمين كلماتها؟
0: أيوة كلماتها يعني لبقتها، مو نفس لهجتها بس نفس اللباقة، نفس الكلمات والمصطلحات.
1: ولو لما يقولونها وهم مبتسمين يعني تحسينها من روحهم من داخلهم.
0: فينك يا عسل، فقدناك، كيف أمك، كلامها حلو مرة مرة حلو.
1: جميل.
0: اي والله انها جميله بعدين.
1: وحتى انت واضح ان طاقتك ايجابيه ما شاء الله تبارك الله.
0: الله يسعد. ايه يا رب لك الحمد، انا من بيد خواتي فيني الطاقه هذه الحمد لله.
2: عشان كذا قلت
0: مع ناس سعيدين يعني دور السعيد
2: صح تسعد. صحيح كدا. نعم برافو عليك، هذه تراها عدوى. إذا جلست مع السعداء تنتقل لنا هذه البهجة والسعادة وأجواء الفرح دائما. إيه تصير فينا السلوك.
0: إيه إذا قعدوا فيه نطاقة سلبية أقول بنات لا تنادوني في الجروب هذا، أحس يعني أرجمت نكدة. فأنا دائما أجاور السعيد يعني أسعد في الحياة.
2: كلام جميل.
1: الواحد يقعد مع الناس يبي
0: إيه أكيد
1: يبي يقعد يرتاح، يطلع وهو مرتاح ما هو يشيل همه معه.
0: فعلا.
1: بارك الله فيك سارة، شكرا لتواصلك معنا.
0: الله يجزاكم خير. شكرا.
1: وياكي أهلا وسهلا. 011-40-53 محمد. هلا محمد.
3: هلا مرحبا حياك الله.
1: هلا وسهلا انت على الهواء.
3: الله يسعد مساكم جميعا
1: ومساك بكل خير يا مرحبا.
3: باركم عساكم طيبين.
1: اللهم لك الحمد. يا محمد كيفك مع القبول الأول دائما للأشخاص؟
3: والله دائما أخذهم على الوجه الطيب والقبول المبدئي الزين، على الجانب الزين دائما.
1: حسن الظن.
3: حسن الظن.
1: اي لا بس لما تشوف في اشخاص لما تشوفهم اول مره سبحان الله ترتاح لهم.
3: والله بشكل عام الناس عندي كلهم سواء، ارتاح للجميع الا عاد بعدين تكشف الايام ويصدر منه شيء نحاول نحن نتجنبه وبيننا وبين الله.
1: يعني ما عندك اي تحفظ، الجميع كلها
3: ابدا، الناس عندي كلها سواء الشخص اقابله اول مره ولا ثاني مره ما عندي إشكالية.
1: يعني ما الناس لما تدخل مكان وما تعرف فيه أحد وتشوف عرب ممكن في ناس سبحان الله يحتونك وكأنك واحد منهم، في ناس لا تلاقيهم إيش نظرات الاستغراب ذي اللي يشوفك من ذا
3: الشاب. صحيح صحيح. ما هو في العوائل في المناسبات في العمل الجديد أي مجال تدخله بعض الناس تلقاه متحفظ.
1: كيف تتجاوزها؟
3: تجاوزها بالكلمة الطيبة هو بالأفعال الجميلة هو الأخلاق الزينة. الأخلاق على قولتهم مفتاح القلوب،
1: والكلمة الزينة برضو والابتسامة مفتاح قلوب.
3: الكلمة الزينة هذه
1: والابتسامة برضو،
3: الابتسامة والكلمة الطيبة والكلام الإيجابي والتحفيز.
1: الله يحفظك يا محمد، شكرا لك يا محمد.
3: حياك الله.
1: هلا وسهلا.
2: 011-40-53 اللي يحب يشاركنا في موضوعنا لهذه الليلة، تكلم وياكم فيها عن الشخصية المتنوعة والمتعددة في حياتنا، لكن نريد أن نركز على الشخصية المحبوبة والمقبولة في الكثير من الصفات، يعني تجتمع عند الإنسان الصفات إيجابية، الوفاء، الصدق، التفاهم، التعاون، وكل الصفات الحقيقة نحاول أن نغرسها في نفوس الأجيال القادمة حتى ينشو عليها. أهلا وسهلا يا عبد المجيد.
4: هلا ومسهلا والله.
2: كيف الحال؟
4: خير الحمد لله.
2: شلونك عساك طيب؟
4: والله أبد الحمد لله. عاد أكلمكم أنا في الدوام.
2: الله مشغل الراديو في الدوام؟
4: اي والله قلت خلنا ندق عليكم من فضاء.
2: الله ما عندكم شغل. الله يحييك يا عبد المجيد، الله يقويك. سام شاركني يا عبد المجيد.
4: والله أبد من ناحية الأشخاص
2: أي.
4: صراحة بالنسبة لي أنا إذا كان نفس اهتماماتي مثلا من ناحية الكورة شجع الاتحاد وأنا اتحادي فأكيد
2: بالعكس يا أخي خلى نادي ثاني عشان يصير كذا نقاش وسوالي وإحنا فزنا عليكم وإحنا ما فزنا كذا يعني تصير حياة حلوة.
4: ما ما ما أطيق أبدا.
2: أما تفرحون سوا وتحزنون سوا.
4: نحضر سوا
2: لا أقول تفرحون سوا إذا تشجعوا النادي واحد، الفرحة واحدة والحزن واحد إذا خسر يعني النادي، لكن إذا كان نادي مختلف تصير انت تفرح وهو لا حزين لانه خسر النادي.
4: بالعكس انا اذا كان اهلاوي ولا هلالي هذا عدوي.
2: افا متعصب كذا يا عبد المجيد.
4: انا انسان متعصب ترى.
2: لا مو اتوصل يا عم كذا ترى بتخسر اصدقائك.
4: لا
2: الا بتخسر.
4: انا داخل الحياه عادي.
2: انت تقول عدوي بيصير.
4: لا في المباريات وقت المباريات عدوي.
2: طيب زي زعلك المباراه بعد كلمه.

0: عندك 90 دقيقة.
1: طيب خلنا النقطة الأولى، أنت تقول طيب خلينا من الكرة، أنت تقول الآن اهتماماتك المشتركة.
0: صحيح.
1: غيره؟ حلو. غيره؟
0: صراحة لما يكون يحترمني يقدرني، يعني لما أشوف إنه شخص هذا يقدرني تقدير كبير. صح. أنا هنا صح، أنا هنا يعني أرتاح للشخص هذا وأحترم إنه يقدرني، عرفت؟
1: إيه يعني ما يطقطق عليك ولا يسخر منك ولا لا؟ إيه يكون في أسلوبه محترم معك.
0: يب أكيد.
1: كلام جميل يا عبد المجيد.
2: حلو يب.
0: إيه فقلت هذه مشاركة يعني.
1: والله يا ساتنا. متى دوامك يخلص؟
0: أنا دوامي 12 ساعة من 7 إلى 7.
1: الله يوفقك ويكتب لك الخير عبد المجيد.
0: يعطيكم العافية.
2: الله يوفقك.
1: الله يحفظك كمان الله. أهلا وسهلا.
2: 011-40-53 عبد الله.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يمسيكم بالخير يعطيكم العافية.
2: وياك يا رب. هلا أبو عابد.
3: الله يسلمك. أنا ما أدري والله فتحت الراديو وسمعت الموضوع فقلت لازم إني.
2: تفضل.
3: ندلي بالدلو يعني.
2: أدلي بدلوك.
3: هو هل عشان أتأكد على الموضوع عن الشخصية والشخصية المحبوبة يعني؟
2: إيه يعني إحنا نتكلم على إنه أوقات لما ندخل مكان، أي مكان يعني، كان مجلس رجال ولا في مكان عام ولا في محل ولا في شيء، سبحان الله في أشخاص تشوفهم ترتاح لهم من أول نظرة.
3: صحيح.
2: وش الشيء اللي خلاك ترتاح له؟
3: سبحان الله، هو مزيج يعني من عدة أمور. يعني مثلا أنا بقول لك صاحبي أو من زملاء العمل ما نلتقي في الدوام يعني بحكم أنه يتغير، مجموعة تتغير وتجي ناس
2: شفتات يعني.
3: أي رحمة الله والديك شفتات. فاليوم صادف أنه كان موجود اول ما دخلت له فوجي قاعد، هم قاعدين يتكلمون عن موضوع ثاني، انا على طول خشيت وقاعد اسولف معاه شوي من موضوع الى موضوع.
2: ايه
3: وقمنا ناخذ ونعطي. انا اشوف الصفات اللي فيها الشخص الهادئ يعني، ما تشوفه صوته عالي ولا ورزين في حركاته وتفاعلاته مع الناس. فاشوف صفة الهدوء هذه يعني ترغبني في شخص اني اكون يعني ارتاح له. تحس تبي تسولف معاه، تبي تاخذ وتعطي، تحس عنده شيء ما يقدمه لك ويفيدك. فارتاح لنوعيه الاشخاص الهادئين يعني،
2: الناس الرايقه
3: جدا. وبعدين الشخص المثقف اللي يجيك يعني مطلع قارئ، استمتع بالحديث معاه يعني. انا داري اني بجلس وراح اطلع من المجلس أو من هالمكان بفائدة أكثر من أنها تكون سوالف يعني عن أشياء ثانوية. بس لما نتكلم عن موضوع معين يعني تشوفه يفيد، تتناقشون بطريقة يعني راقية. فهذه الأشخاص اللي أحبها أن تكون موجودة.
2: ممتاز ممتاز، بارك الله فيك عبد الله، يعطيك ألف عافية. شكرا لتواصلك معنا. هلا هلا وسهلا ابو عابد.
1: 011-40-53 محمد.
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: اولا شاكر لكم على هذا البرنامج الجميل الرائع اللي فعلا يعني يعطي ارتياح للنفوس.
1: الله يحيي.
2: اهلا وسهلا.
4: الذكريات وفي رساله جميله جدا، رسائل مو برساله، رسائل.
1: احنا نحاول والله يا محمد، وفي ذات الوقت ايضا تساعدونا، انتم شركاء ايضا في نجاح البرنامج.
4: اللي يشوف الواجب انه يعني كل واحد يدلي بما لديه من
1: نعم.
4: من اشياء جميله ومن
1: من خبره يعني، ومن ايضا معلومات، كلنا نستفيد من بعض.
4: المعلومات داتابيس يعني هذه جميله جدا، وانا والله في الحقيقه متخصص في الداتابيس وفي نظم المعلومات.
1: ما شاء الله، انت مهندس شبكات؟
4: لا انا مهندس معماري وبعدين
1: تخصصت
4: في الساتلايت ايمج اللي هي تحليل صور الاقمار الصناعيه.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
4: الارتفاعات والانخفاضات
2: ما شاء الله
4: عليك. المدن والحمد لله على كل حال.
2: الله يعطيك العافيه.
1: عملك انت عملك يا محمد يعني ما شاء الله في دائره علاقات كثر من المهندسين ومن كذلك العملاء او اللي يريدون التصاميم، فاختلاطك بالناس ما شاء الله يومي.
4: أنا طال عمرك نظم المعلومات الجغرافية لوزارة الزراعة والمياه نفذت أنا والدكتور عبد الله بن محمد بن دميت القرني.
1: ونعم.
4: اسم شركة سلطان بن سعد آل سعود.
1: ونعم.
4: معلومات زمان قبل.
1: ما شاء الله عليك.
4: والحمد لله.
1: ما شاء الله تبارك الله. اسم كبير وقدير يا مهندس محمد.
4: نعم. ونشكر معالي الوزير في ذلك الوقت.
1: نعم.
4: بن معمر.
1: نعم.
4: ونشكر أيضا الوزير الجديد.
1: نعم.
4: عبد الرحمن الفضلي، يعني فعلا رجل يستحق المكان.
1: يستاهل. نعم يستاهل. نعم نعم. الله يحفظهم جميعا لخدمة الدين وخدمة المليك والوطن يا مهندس محمد. وفي حديثنا الحقيقة يعني في موضوعنا البسيط اليوم عن الصفات الإيجابية المتعلقة في كثير من الناس في دائرة علاقاتنا، وأنتم يا المهندسين دائما يطلق عليكم أنكم مغرورين متكبرين، خصوصا هالمعماريين. الواحد يصمم لي مكان ما يشوف أحد شيء، كنا مثل البرج يشوفنا تحت. هذا صحيح هذا الكلام ولا لا؟
4: وجيت على الوثة وحساسة.
1: يعني كلام صحيح، يعني أنت ما تنفي الإشاعة، كأنك تثبتها أنت يا مهندس محمد.
4: أثبتها نعم، الكثير من المهندسين.
1: إيه؟
4: والله أنا أوقع لك بأصابعي كلها.
1: أوه ليش؟ وش السبب يا هذا الغرور؟ ليش؟
4: والله ما أدري يا أخي.
1: وش السبب؟
4: والله أنا أتحاشى أني أقول المهندس فلان أو فلان.
1: إيه؟ أنت برأيك يعني بحكم اختلاطك مع المهندسين، ليش تشوف هذا التعالي من قبل المهندسين؟
4: والله بعضهم، ولكن ما هم كلهم.
1: اي بعضهم. اي وش السبب؟ اي ليه
4: البعض يعني؟ والله
1: إيه؟
4: يا اخي ما ادري، غرور انه يعني شفني انا انتيرير او معماري.
1: إيه؟
4: ولا يعني هذه مشكله كبيره جدا.
1: ولا يعني ولا أنا... ولا الامر مرتبط بشيء نفسي، لان مصممون الحقيقه مباني مرتبط. لا
4: والله مرتبط. والله نفسي.
1: اي نفسي، يعني هم يرتبطون بتصميم يعني بنيان مرتفع فيرون نفسهم في الارتفاع،
4: يرى نفسه في فوق برج المملكة
1: في علو. لا يرى الناس أقل
2: ودقيقين، يتعبك بالدقة.
4: والله شوف الدقة هذه واجبة على أساس تخرج.
2: لا بس أنها تنعكس على الشخصية برضو.
4: تخرج عشان تخرج مخرج جميل ومفيد ونافع للمجتمع.
1: أنت كم لك في الهندسة مهندس محمد؟
4: والله من 1405.
1: يعني تقاعدت الحين؟
4: أنا الآن 67 سنة.
1: ما شاء الله، الله يعطيك الصحة والعافية. يعني أنت الآن ما تواضعت إلا بعد ما تقاعدت.
4: لا والله أنا متواضع من زمان. شوف اسمع،
1: ما اتصلت علينا من زمان.
4: يا أخي العزيز
1: سم.
4: أنا كنت في الكفاءة المتوسطة عام 1396.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
4: فتحت مؤسسة بأسست مقاولات.
1: أي.
4: ذهبت إلى سوريا وجبت يعني جلبت عمالة.
1: أي.
4: المعمار. فكانت هواية جميلة جدا. إيه. وكملنا على المشوار هذا والحمد لله، يعني لنا مشاريع بين في طريق الملك فهد.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله. عملك الحقيقة وعمل المهندسين الحقيقة أن ميزة أمام الناس، يعني الناس هي ترى أعمالها الهندسية وتصفق لها وتعجب بها، خصوصا مع التمدن والتحضر اللي عايشينها اليوم والانطلاق نحو الأبراج السحابية. هذه يعني أعطت إشارات موفقة وأعطت نقلات كذلك حتى المهندسين المتنافسون كيف نقدم التصميم الأجمل.
4: صحيح. أنا زرت الصين.
1: أيه.
4: بالحقيقة إني انبهرت، رحت جوانزو وفوشان و... أيه. يعني بعض المناطق يعني.
1: وهذه عادة ترى المهندس يعني إنه يحاول أن يستلهم بعض الأفكار من الخارج ويحاول أيضا أن يجعلها متوافقة مع الهوية السعودية.
4: صحيح نعم، لازم يعني لازم تنسق، تاخذ الواجهات وتاخذ المواقع.
1: أيه.
4: وتاخذ اللاندسكيب، لكن المضمون الداخلي لازم يكون على نمطنا احنا يا السعوديين. لمين مفصول كذا وكذا، وتعرف الامور كلها هذه المتخبي. لكن الان الحمد لله يعني بدوا الناس بدل ما ياخذ فيلا ويقول بابني فيلا دورين وكذا، صاروا الان ياخذون شقق على قدهم، كل واحد ياخذ على.
1: أيه. بس الشقق الان صار فيها تصاميم مختلفه متعدده الان.
4: بالضبط.
1: هي اختلفت التصاميم عن السابقه الاولى في مفهوم السابق، اليوم صاروا يحطون توسعه ويحطون اطلاله ويحطون بعض المباني السكنيه فيها مسبح وفيها. صحيح. نادي رياضي، يعني فيها امور كثيره اليوم.
4: نعم صحيح، امور كثيره يعني في الحقيقه. انه شكرا جزيلا لكم على هذه.
1: الله يحييك. مع انك ما علمتنا انت الحين موضوع الصفات مع في العلاقات.
4: الصفات الا والله اني انا اتكلم فيه الان. اولا انا والله حصل علي موقف.
1: موقف؟
4: نعم.
1: مع صديق؟
4: لا ما مع صديق يعني. مع شريك.
1: شريك داخل شراكه.
4: مقاولات وصار علي.
1: حلو ممتاز ممتاز كمل.
4: وبعدين ادعى وانا تعبت ودخلت التخصص كان عندي ورم.

0: في الامعاء وفي القولون.
1: الف سلامه عليك، ما ترى بس.
0: واستغل الفرصه مع الشركه اللي انا كنت متقاول معها وكتب عقد معها وترك العقد اللي بيني انا وياه في التنفيذ.
1: ايوه
0: استغل نفسه.
1: طيب
0: وبعدين الحمد لله على كل حال،
1: الحمد لله على كل حال
0: قدر علي حكم تنفيذي اني ادفع له مبلغ والله ثم والله طيب. ثم والله اني ماني بقى انا مسؤول.
1: طيب طيب ما اختلف. طيب مهندس محمد، يعني الشراكات تحدث مثل هذا، لكن يوم بادرته في الشراكه من صاحب المقترح في الشراكه؟
0: والله هو زرت مصنع خرسانة ولقيته هناك، هو قريب يعني من نفس القبيلة.
1: طيب عشان من نفس القبيلة وافقت انك تدخل معه في شراكة؟
0: والله لا، واضف الى ذلك انه كان يشتغل في شركة الخرسانة وقال باجيب.
1: ما اختلفنا، بس انا ابي العلاقة الان، الصلة القرابة، الصديق هو ولا واحد من الاقارب ولا من القبيلة؟ بس
0: من القبيلة، ولما قال لي انا فلان بن فلان شهادة عليا
1: ما اختلفنا، لكن صلة القرابة مو بصديق.
0: لا
1: طيب انت لما تثق فيها الان كيف عشان دخلت معه في شراكة مالية؟
0: اللي حصل حصل،
1: اللي حصل حصل، ودرس مستفاد ويض الله وجهك واسمك معروف.
0: اسمع اقول لك،
1: سم
0: صدر علي حكم.
1: طيب هاي تفاصيل والله ما نقدر نقولها في الاعلام، لكن على كل حال المهم انها درس مستفاد يا مهندس محمد.
0: انا اشكر الشخص اللي سدد عني في التنفيذ.
1: اي نعم نعم نعم،
0: جميع الاصدقاء ولا
1: بارك الله فيهم حكم. بارك الله فيهم، حافظ عليهم مهندس محمد، حافظ عليهم لأنه جوك في وقت الشدة وفزعوا لك.
0: اسمع سلطان بن محمد بن سعود الكبير وأبنائه نايف.
1: ونعم ونعم ونعم،
0: وقفوا معي وسددوا عني مليون ريال.
1: ونعم ونعم، الله يحفظهم ويحفظك يا مهندس محمد.
0: الله. والله يشافي الأمير سلطان.
1: آمين آمين،
0: الله يشافيه ويجزاه بالخير.
1: آمين آمين.
0: طبعا شركة المراعي
1: تعرف. نعم الله يحفظهم ويحفظك مهندس محمد ويوفقك يا كريم، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، تحياتنا لك في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين، الحقيقة مشاركات كانت رائعة من قبل الأحبة الكرام اللي شاركونا في موضوعنا لهذه الحلقة، شاركونا الحقيقة بكثير من التفاصيل ومن التجارب الحية الواقعية في موضوع دائرة العلاقات بيننا وبين الجيران، بيننا وبين الصداقة، بيننا وبين زملاء العمل، ومن أهمها الصداقة. الصديق هذا يجب أن تتحلى فيه صفات إيجابية عديدة، أهمها الوفاء. الوفاء هذه خصلة حميدة وعادة طيبة يجب أن تكون، لكن كيف تظهر وكيف نثبت على هذا الصديق بأنه يحمل هذه القيمة ويحمل هذه الصفة إلا بالمواقف، المواقف الشدة اللي أحيانا تعثر فيها أو نقع فيها يظهر ذلك الوفاء عند ذلك الرجل، ولا ينسى، لا ينسى، لا ينسى ذلك الموقف ولا تنسى تلك الوقفة، لأن وقفة حقيقية صادقة جاءت في وقت حاجة. هذه الصفة الحقيقة، هذه الصفة إذا تمسك فيها الإنسان أصبح مقبولا ومحبوبا. عدا ذلك عدا التفهم في كثير من التفاصيل اللي إحنا ما يحتاج إلى شرح ولا يحتاج إلى توضيح، لأن هي من الواضحات. ما يمكن واحد يقول والله أنا جاني ظرف، وأنت مقدر ومفهوم، أنا أعرفك أنت راعي الأولى في مواقف سابقة، أنا شفتك حاضر وموجود فيها، تتعذر موقف الثاني. الأمر الثالث الحقيقة عدم إفشاء الأسرار أو البوح بسرية المعلومات أو الخصوصيات عند الآخرين، مهما والله صار من موقف، حتى لو صار أشد احتمل وطيس، خلاص انتهت العلاقة، تروح تفضح في الرجال صار معه صار معه، لا يمكن القبول بهذا أبدا، ما ليست والله من مروءة الرجال أن الإنسان يكشف عن خصوصية الآخرين عند الزعل أو حتى عند الخلاف. بل أحيانا احنا نعامل الناس بأخلاقنا لا بأخلاقهم، كيف نقدم أنفسنا صورة إيجابية حسنة عن تربيتنا وعن تنشئتنا وعن علمنا وعن ثقافتنا أمام الناس وأمام الآخرين، في ذات الوقت أيضا ننقل صورة حسنة حسنة، الناس بيوصلان هذا تزاعل مع هذا، لكن لما يجي فلان الآن ويفشي هذه الأسرار ما راح ينقدون إلا الذي أفشى هذا الأسرار، يقول خطأ من كنت، لأن خلاص لأنه هو فعل الخطأ فأدركوا تماما انتهاء العلاقة كان من ذلك الخطأ. فكثير من الناس اليوم يريد أن يكون مقبولا محبوبا إلا بالخصال الحميدة، تكون صادقا وفيا كريما محبوبا معطاء بشوشا مسرورا، تفعل الخير وتنقل كذلك السرور عند الآخرين، تحاول أنك تنشر السعادة والسلام بين الناس، لا تنشر كذلك المضايقات ولا كل ما يزعجهم في كثير من التفاصيل حتى ما تكون المتذمر الشكاي في مجالسهم وعند حديثهم. استمتعنا الحقيقة بأحاديثكم بأرائكم الشخصية، شكرا لهذا الكم الهائل من الاتصالات. غدا إن شاء الله حلقة جديدة عند 10 ليلا في برنامج تعليل عبر أثير إذاعة الرياض. أعطر التحية لكم من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصة المغيليث، من التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. أنتم

0: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
1: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: جنت وغضري
4: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديدة.
5: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
6: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
7: مع إطلالة موسم جديد
8: شاعر الراية،
7: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
5: شاعر الراية،
7: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
9: كنفة
0: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعاً معنوياً كبيراً وطموحاً لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.
10: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
11: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
12: مستمعين الأعزاء، تحية عطيرة لكم وطاب جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة في الإذاعة تقرأ. هذه المرة بين يدينا كتاب بعنوان 50 مفارقة في علم النفس للأستاذ معاذ الصالحي. نرحب بك أستاذ طارق المالكي في برنامجك، وأهلا وسهلا بك.
13: حياكم الله.
12: نأخذ في البداية وكالمعتاد نبدا عن الكتاب.
13: الكتاب قال المؤلف في المقدمة، عندما قد يستنكر القارئ كلمة مفارقة أو قد يتساءل، يقول المؤلف: من بين مئات الكتب التي ساهمت في تطوير الذات وفي تفسير الظواهر النفسية والاجتماعية، يقول مع حرصي على تقديم 50 مفارقة يراهن على أن هذا الكتاب سوف يجعل عقل القارئ مدهوشا ومتأرجحا ويعيد النظر مرة أخرى في بديهيات الحياة اليومية. ويقول المفارقة هنا لا تعني إثارة الموضوعات التي اختلف عليها الناس وحسمت من قبل العلماء، ولكنها تعني الإقلاع عن أرضية معروفة ومسلم بها إلى الناس والهبوط في منطقة غير متوقعة. ويقول سوف نتطرق للموضوعات التي لم تكن يوما ما محلا للنقاش لأنها بديهية، ولكن سوف تتفاجأ في النهاية أن النتائج التي توصلت إليها الأبحاث النفسية لم تخطر على البال أبدا. فلذلك أفرد في هذا المؤلف 50 مفارقة، وتحدث مثلا في البداية عن عقلية المفارقة بعد المقدمة، وتكلم عن عدد كبير من المفارقات بلغ عددها 50، بدأها بمفارقة سليمان، ومفارقة المراقب، ومفارقة الحزن، ومفارقة الابتسامة، ومفارقة الاختيار، مفارقة الإسقاط، ومفارقة الإقناع، مفارقة الفشل، مفارقة الخوف، مفارقة التعلم، مفارقة الاهتمام بالآخرين، مفارقة الندرة، مفارقة المثالية، مفارقة الاستراحة، مفارقة التسويف، مفارقة المديح، مفارقة ستودكيل، مفارقة نوستوليجيا، مفارقة المعرفة، مفارقة التعلق باستخدام الهاتف، مفارقة الأعياد، مفارقة المخاطر، مفارقة النجاح، مفارقة الممرات الضيقة، مفارقة عدم اليقين، مفارقة الصدمة، مفارقة القيل والقال، مفارقة العفوية القسرية، مفارقة التعافي، مفارقة المقدم، مفارقة تقديم الهدايا، مفارقة التحكم، مفارقة آيبلين، مفارقة الانجذاب للسمات المظلمة، مفارقة الإيذاء، مفارقة القمع المتكررة أو قمع الفكرة، مفارقة القبول، مفارقة الفائز، مفارقة العطاء، مفارقة الراحة، مفارقة الفضول، مفارقة الإبداع، مفارقة إشارة الحالة، مفارقة عدد الأصدقاء، مفارقة الألم، مفارقة التعصب، مفارقة البحث عن المعنى، مفارقة التناسق وما أسماه بمفارقة الشخصية، ومفارقة السمات الخمس الكبرى، ومن ثم الخاتمة. 50 مفارقة أفردها المؤلف في هذا الكتاب، وحتى أنه كتب على غلافه الأمامي يقول كتب للذين يظنون بأنهم دائما على حق، وكتب في غلافه الخلفي يقول يعتبر هذا الكتاب أول كتاب يجمع أهم المفارقات في علم النفس على الإطلاق، فلم يسبق أن جمعت هذه المفارقات في كتاب واحد في أي لغة من لغات العالم. وفي النهاية أو في الغلاف الخلفي يقول ويسلط الكتاب الضوء على الاستنتاجات التي نعتبرها بديهية لا تحتمل الشك، بينما الحقيقة أنها تحمل أوجه متعددة، ولتكتشف ذلك عليك إعادة النظر مرة أخرى في بديهيات الحياة اليومية. ومن ثم يختم بسؤال ويقول فهل أنت مستعد لإعادة تشكيل اعتقادك من جديد أو معتقداتك من جديد؟ عليك بقراءة هذا الكتاب.
12: لكن هل هي على سبيل المثال أم الحصر؟
13: لا، على سبيل المثال، لا يمكن حصر المفارقات، ولكن يبين المؤلف ما أمكن التقاطه من البديهيات ومحاولة مناقشتها مرة أخرى لتغيير فكرة قد تكون متجذرة في أذهان الناس.
12: إذن هي إعادة تفسير أو قراءة لمشهد معين. نبدأ ببعض المفارقات، على سبيل المثال مفارقة الحزن.
13: يقول هنا، يعني استشهد بقول لسوزان كاين، لماذا نرحب أحيانا بالحزن بينما باقي الوقت سنفعل أي شيء لتجنبه؟ ويقول هنا من الواضح، يعني من التجارب في حياة الإنسان، أن التجارب الحزينة تستأثر أو تستثير مشاعر الحزن، والتجارب السعيدة تستثير مشاعر البهجة. وكما قال، يعني الإنسان يصاب بمرض خطير أو يتعرض لخسارة كبيرة يشعر بالأسى والحزن، ولكن عندما يتعافى الإنسان من مرض خطير أو يحقق نجاحا كبيرا فإنه يشعر بالسعادة والبهجة. ولكن يقول إذا افترض أن الإنسان يسعى لتجنب مشاعر الألم في حياته اليومية، لماذا إذن يستمتع بسماع الموسيقى الحزينة في بعض الأحيان؟ ويقول لماذا يستمتع بعض الأشخاص عندما تحتوي الأغنية التي يستمعون إليها على أكبر قدر من الكلمات التي تستثير مشاعر الخيبة واليأس والخذلان؟ وفي دراسة عام 2012 يقول قامت عالمة النفس الموسيقية وزملائها بتقييم الاستجابة العاطفية للمشاركين في التجربة، ويقول عندما استمعوا إلى 16 مقطوعة موسيقية متنوعة، وقالت أن النتائج أو أظهرت النتائج أن المقطوعة الموسيقية الحزينة لا تستثير مشاعر الحزن وحسب، ولكن أيضا تستثير المشاعر الجمالية مثل الحنين والسكينة والدهشة، وسميت هذه المفارقة بمفارقة الحزن اللطيف. ويقول يعني هذا حيرت علماء النفس لعقود طويلة، فقد عمدوا إلى تفسير هذه المفارقة يعني، وحاول البعض تفسيرها من منظور بيولوجي أو من منظور السمات الشخصية، ولكن لم يمكن تقديم إجابة واحدة لمفارقة معقدة كهذه. لذلك أحد الباحثين يقول حاول تقديم العوامل التي تؤدي إلى شعور بعض الأشخاص بالمتعة والراحة عندما يستمعون إلى الموسيقى الحزينة، وقال أول هذه العوامل هي الحنين إلى الماضي، وقال يستحضر المستمع للموسيقى الحزينة يستحضر الذكريات ويجلبها التي لها وقع كبير في نفسه.
12: هل يستحضر الحنين إلى الماضي أو إلى شعور تلك اللحظة في الماضي؟
13: إلى شعور تلك اللحظة، نعم. يقول مزاجه يتحسن عندما تكون الذكرى مرتبطة باللحظات التي تؤدي إلى الشعور بالاطمئنان والراحة، وكأنك سبقت ما يقوله المؤلف. ومن هذه مثلا بساطة الحياة وقوة العلاقات في تلك الحقبة أو في ذلك الوقت. ويقول وإن كان سبب مشاعر السعادة والطمأنينة هو التفكير الانتقائي أو التفكير العاطفي، وهذه تعد خطأين من أخطاء التفكير. ويقول بالإضافة إلى ذلك فإن الموسيقى الحزينة توفر، أو حتى مشاهدة فيلم حزين يقول هو اختبار لمشاعر مكبوتة دون أن يترتب عليها آثار سلبية في واقع حياتنا، لأن المشاعر التي تتوجه مثل الغضب والإحباط والحزن تكون متوجهة للمقطع الموسيقي أو للفيلم. وأخيرا في هذه الموضوع أو في هذه المفارقة يقول المؤلف يعني يستمع بعض الناس للموسيقى الحزينة عندما يكونون في حالة مزاجية سيئة، أو عندما يمرون بأزمة عاطفية أو يشعرون بالوحدة، فيقول هذه الموسيقى الحزينة تقدم نفسها إلى المستمع كصديق وهمي، انظر إلى التعبير، لتتعاطف معه وتشعره بمعاناته وتصف أعمق آلامه وجراحه. ويقول هي تقدم لك الدعم الذي تحتاجه حتى يتحسن مزاجك من خلال هذه الموسيقى أو من خلال التفهم كما يقول.
12: نعم، نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب 50 مفارقة في علم النفس. إذن مفارقة الحزن، وهذه كما ذكرت أستاذ طارق، يعني مع أن يمر فيها الكثيرين لأنهم لم يستطيعوا أن يحددوا سببا وجيها في ذلك. ماذا عن مفارقة، حقيقة مفارقات كثيرة، مثلا مفارقة التعلق باستخدام الهواتف، ويبدو أن الهواتف الذكية،
1: حتى أنه استدل بجملة في باب هذه المفارقة لجي بي بريستلي، يقول: كلما طورنا وسائل الاتصال لدينا قل تواصلنا. ويقول يعني ما الغرض من استخدام الهاتف، ويقول الغرض يعني التواصل مع الآخرين عبر الواتساب أو تويتر أو إنستغرام، ولكن يقول أن استخدام الهاتف بوجود الآخرين معك قد يؤدي إلى شعور بالانزعاج وعدم الارتياح، وبالتالي تتضرر العلاقة بينكم بسبب جهاز هدفه التواصل مع الآخرين. فيقول: بتستطيع معرفة إذا ما كنت متعلقا بهاتفك أم لا عن طريق هذا المقياس المبسط، وذكر عدة معايير، منها: عيناي تجولان على هاتفي عندما أكون مع الآخرين، أنا أنشغل بهاتفي المحمول عندما أكون مع أصدقائي، ويشتكي الناس من استخدامي لهاتفي المحمول، أنا أنشغل بهاتفي المحمول عندما أكون مع عائلتي، أنا أعتقد أنني أزعج شريكي عندما أكون مشغولا بهاتفي المحمول، هاتفي في متناول يدي دائما، عندما أستيقظ في الصباح أتحقق أولا من الرسائل على هاتفي، أشعر بأنني ناقص بدون الهاتف، يزداد استخدامي للهاتف يوما بعد يوم، يتناقص الوقت المخصص للأنشطة الاجتماعية أو الشخصية أو المهنية بسبب هاتفي المحمول. ويقول: في عام 2018 قدم عالمان من علماء النفس، يعني كارين دوغلاس وفاروث، بإجراء دراسة بعنوان آثار التعلق باستخدام الهاتف على التفاعل الاجتماعي، وقاما بعرض مشهد كرتوني مدته 3 دقائق، يعني يتخيلوا أنفسهم فيه في محادثة ثنائية، ويقوم طرف آخر باستخدام الهاتف أثناء المحادثة، كيف سيكون شعورهم؟ وقال: أظهرت هذه الدراسة نتائج أن استخدام الهاتف أثناء الجلسات الحوارية يهدد 4 احتياجات أساسية. أولها الانتماء، يفقد الانتماء ويشعر بالغربة عن الآخر. ثانيها احترام الذات، وقال يقل احترامه لذاته كما أنه يشعر أن لا قيمة لنفسه. وثالثه وهو الوجود الهادف، وقال يشعر أنه لا مغزى من وجوده. ورابعها هو التحكم، يفقد السيطرة والتحكم على مجريات المحادثة. وقال في دراسة أخرى أجريت من قبل مجموعة من الباحثين، طلبوا من 300 شخص الخروج لتناول العشاء مع أصدقائهم، وأخبروا نصف المشاركين أن يحضروا هواتفهم معهم لأنهم سوف يتلقون أسئلة عبر الرسائل النصية أثناء وجبة العشاء مع الأصدقاء، ولكن المقصد من هذه الأسئلة هو إبقاؤهم منشغلين بهواتفهم دون أن يخبروهم عن نوايا الدراسة ليقيسوا أثر استخدام الهاتف على التواصل الاجتماعي بينهم. ووجدوا أن المشاركين لم يستمتعوا بتناول العشاء مع أصدقائهم بسبب تشتتهم وانشغالهم بالهاتف. ويقول هنا: لا نتحدث عن استخدام الهاتف بوجود الآخرين، ولكن يتحدث عن التعلق المفرط باستخدام الهاتف حتى وإن لم يكن هناك شيء مهم. وقال: هذا لا يسبب الضرر للطرف الآخر وحسب، ولكنه يضر بك أنت أيضا، حيث يعتقد أن من يتصرف بهذه الطريقة بأنه خال من اللياقة والأدب والتهذيب. فالهدف من هذه المفارقة أننا نستطيع الاستغناء عن الهاتف المحمول في عدة أماكن، وليس كما نتصور بأن لا نستطيع العيش بدونه.
0: وكما يعني قال أحد الحكماء أن يعني هذه الهواتف زادت من التواصل وقل الوصل بين الناس.
1: أحسنت،
0: الوصل نعم. على الأقل الحد الأدنى الجيد من هذا الوصل. طيب، مفارقة أخرى، نتكلم مثلا عن مفارقة الممرات الضيقة.
1: هنا استشهد بمقولة لأينشتاين في المفارقة، ومقولة شهيرة، يقول: من الخطأ أن تتصرف بالطريقة نفسها ثم تنظر أو تتوقع نتائج مختلفة، فأسماها بالمفارقة. وقال: عندما نتخذ قرارات مصيرية في الحياة مثل اختيار التخصص أو الوظيفة أو الزواج أو الهجرة أو مشروع تجاري، نظن يعني أن الخيارات الأخرى تقلصت وأن هذا الخيار الجديد أصبح ضيقا والحركة فيه محدودة. ويقول أنه سأل عدد من الزملاء عن الوظيفة المتوقعة بعد إنهاء دراستهم لعلم النفس، فكانت إجاباتهم متشابهة: مختص نفسي أو أخصائي نفسي. وقال: على الرغم من أن تخصص النفس يتقاطع مع تخصصات عديدة في علم السياسة والاقتصاد وعلم الاجتماع والإحصاء والإعلام، ولكن بسبب طبيعة الوظائف المتاحة والمسارات الضيقة والخيارات المألوفة، ظن الطلبة أن كلهم سوف يعملون في الاختصاص النفسي. ثمة حساب أفرده المؤلف وقال: نشر صور مذهلة توضح مفارقة الممرات الضيقة. يقول: لنفترض أنك اتخذت قرارا مصيريا واكتشفت هذا القرار فيما بعد أنه قرار خاطئ وسيؤول بك إلى نتائج لا تحمد عقباها. يقول: سوف تصبح في تلك اللحظة سوف تشعر أن المسار أصبح ضيقا، ولكن في الحقيقة أنه يمكنك تدارك هذا الخطأ، لأنك القرار الذي اتخذته مهما عانيت من فظاعته فسوف بالتأكيد يضمن لك مسارات مختلفة في المستقبل. يقول: في عام 1956 اجتمعت حكومة فرنسا وبريطانيا بمصنعي المحركات لصنع طائرة خارقة أسرع من الصوت تسمى الكونكورد، وتقدر تكلفتها $100 مليون. وبعد مدة من العمل المتواصل اكتشفوا أن تكلفة الطائرة أكثر من $100 مليون بكثير، وكذلك يعني لن تكون هناك مزايا أو مكاسب مالية. ومع ذلك استمروا في إكمال المشروع واستثمروا فيه بمبالغ كبيرة وعملوا لسنوات طويلة. لماذا؟ يقول: يعني معرفة ما إذا كان الإنسان سوف يتصرف بطريقة لا عقلانية عندما يتعرض لموقف مشابه.

0: به. فقط التجربة التي أجروها قال طلبوا من المشاركين أن يتخيلوا أنهم أنفقوا 200 دولار لحجز رحلة تزلج في ميشيغان، ثم أنفقوا 100 دولار لحجز رحلة تزلج في مكان آخر، وهي التي سوف يعني يستمتعون فيها أكثر رغم تكلفتها البسيطة. وبعد شراء التذكرتين، هنا تذكرة ب100 دولار وهنا تذكرة ب200 دولار، اكتشفوا أنهم حجزوا لكلا الرحلتين في اليوم نفسه، أي تذاكر لن تسترجع، ويجب عليهم أن يختاروا رحلة واحدة فقط. فيقول المثير من الدهشة أن كثير من 54% من المشاركين اختاروا الرحلة الأعلى إلى ميشيغان 200 دولار لأنهم اعتبروا أنها سوف تكون ممتعة أكثر. وقال أن أكثر من نصف المشاركين لماذا اختاروا؟ لأنهم دفعوا مبلغا أكبر وظنوا أن المبلغ الأعلى سوف يعود عليهم بمتعة أكبر. ولذلك يقول كثير يواصل بعض الأشخاص صرف الأموال وبذل المزيد من الجهد والوقت في مشاريع ومبادرات تكون نتائجها غير مرجوة، وعندما تستمر في متابعة فيلم أو مسلسل لأنك شاهدت جزءا كبيرا منه ولكن لا تستطيع أن تصل، يقول هذه تسمى التكلفة الغارقة، وهي مواصلة السعي في مسار نعلم يقينا أنه سوف يكون مسدودا. يقول في ختام هذه المفارقة: تتيح لنا الحياة مسارات مختلفة، ولكن أحيانا نأبى التغيير لأسباب مختلفة، مثل الحفاظ على الصورة الذاتية أمام الآخرين لنبدو أننا ثابتون على مواقفنا، أو لأننا استثمرنا جهدا كبيرا ووقتا طويلا ومالا كثيرا فنشعر أن التخلي عن المسعى خسارة لكل هذه الأشياء، لذلك نقع في فخ التكلفة الغارقة. ويقول هناك موقع استدل به في نهاية المفارقة، يقول هذا يعتبر مقياسا أو يقيس مدى معرفة ميولك لإغراق التكاليف، حيث يحتوي هذا المقياس أو هذا المعيار في هذا الموقع على 8 سيناريوهات واقعية من الحياة اليومية، وأفرد المؤلف الموقع في نهاية المفارقة.
1: إذن مستمعين، كان هذا الحديث والحوار في كتاب 50 مفارقة في علم النفس للأستاذ معاذ الصالحي. شكرا لطيب متابعتكم، نعود فنلتقيكم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: في قلب بريدة، حيث تمتد الرمال كصفحات من كتاب عتيق، يقف متحف العجالات التاريخي شاهداً على زمن لم تكن فيه الطرق معبدة ولا الخرائط مرسومة، بل كانت العزيمة هي الطريق والإبل هي الجناح. هنا تبدأ الحكاية، حكاية رجال عرفهم التاريخ باسم العجالات، أولئك الذين حملوا بضائعهم وأحلامهم وانطلقوا من قلب الجزيرة العربية نحو الشام والعراق ومصر وما وراءها. بين جدران المتحف تستيقظ الذاكرة، سروج عتيقة وأدوات سفر أنهكها الترحال، وصور تروي ملامح رجال صنعوا جسور التجارة والتواصل بين الشعوب. كل قطعة هنا لا تعرض كأثر جامد، بل كنبضة من زمن حي تخبرنا كيف كان الصبر زاداً وكيف كانت الصحراء مدرسة للشجاعة والإصرار. في متحف العجالات لا تشاهد مقتنيات فحسب، بل تعبر بوابة إلى تاريخ صنعه رجال آمنوا بأن الأفق لا حدود له، ومن بين تفاصيل المكان تتجلى قصة القصيم، وقصة وطن نشأ على العمل والكفاح والانفتاح على العالم. هنا في بريدة ما زالت خطى القوافل تسمع في الذاكرة، وما زال المجد يروي حكاياته لمن يصغي. ديرتي حبيبتي، في كل متحف حكاية، وفي كل حكاية وطن، يزداد جمالاً كلما عرفنا تفاصيله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: الشعراء.
1: حياكم الله مستمعينا، ما زلنا في رحلتنا مع الشاعر العراقي أحمد الصافي النجفي وقصائده الطريفة. خلونا نستمع ونستمتع بقصيدته اللي بعنوان الدار والجار. قال قوم: الجار قبل الدار، ولذا قد ألفت سكن القفار. طفت في الأرض ما ظفرت بجار، فمن اليأس ما أقمت بداري. لست أرضى إلا جوار ملاك، لا جوارا لكل وحش ضاري. كيف أستطيع حمل غلظة جار، هو في الليل مزعجي والنهار. وسعت أرضنا لكي نتناء، فلماذا ازدحامنا في الجوار؟ تعبت في الفرار رجلي، ونفسي ليس ترضى بمنزل أو قرار. ما مقامي إلا استراحة يوم، ثم يدعو داعي الفرار بداري. ما دياري إلا محطات سير، ومكوثي بها مكوث القطار. كل عمري محطة أنا منها سائر نحو عالم متواري. وخلونا مستمعينا نوقف مع أبيات هالقصيدة. يقول: قال قوم: الجار قبل الدار، ولذا قد ألفت سكن القفار. يبدأ شاعرنا قصيدته بذكر المثل المعروف الجار قبل الدار، ثم في الشطر الثاني يقول إنه لأن الجار قبل الدار سكنت في القفار اللي هي الصحارى. طفت في الأرض ما ظفرت بجار، فمن اليأس ما أقمت بداري. راح لكل مكان وما ظفر ولا مرة بجار طيب، لين ما يأس وهج للصحراء علشان ما يكون لجار خير شر. لست أرضى إلا جوار ملاك، لا جوارا لكل وحش ضاري. ما عنده حل وسط، ما يبي يجاور شاعرنا إلا ملاك، ما يبي يجاور وحوش. طيب ممكن تجاور شخص طيب لا هو ملاك ولا هو وحش. كيف أستطيع حمل غلظة جار،

0: وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام. ما مقامي إلا استراحة يوم، ثم يدعو داعي الفرار بداري. بس يستريح يوم في المكان اللي يروح لشاعرنا، ثم يدعوه داعي الفرار اللي هو الانزعاج من الجيران بقول بداري على وزن فعالي مثل حذاري، بمعنى بادر وأسرع وعجل بالفرار. ما دياري إلا محطات سير، ومكوثي بها مكوث القطار. الديار اللي يتنقل بينها شبهها بمحطات القطار، وجه الشبه إن مدة بقاء فيها قصيرة. كل عمري محطة، أنا منها سائر نحو عالم متواري. العمر كله بطوله وعرضه مجرد محطة بيسير منها الشاعر وغير الشاعر لعالم متواري، يعني مختبئ، وهو عالم الغيب اللي بيبدأ بعد نهاية الحياة. وعلى طار النهاية، حنا وصلنا معكم لنهاية حلقتنا. نلقاكم أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي من الإخراج خالد الشامخي، في حلقة قادمة بإذن الله. في أمان الله.
1: طرائف الشعراء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. تراث ومعمار.
7: هنا الرياض للمكان حكاية. برج المملكة. برج المملكة القوس الفولاذي الشامخ في سماء الرياض، الذي افتتح عام 2002 للميلاد بارتفاع 300 متر، إذ يتميز في قمته بجسر السماء، وهو هيكل فولاذي بطول 65 مترا ووزن يناهز 300 طن، ويوفر إطلالة بانورامية شاملة على العاصمة الممتدة، حيث يعد تحفة معمارية ونقطة جذب عالمية تجسد رؤية الرياض وطموحها المعماري.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: مطلع وحكاية.

أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت، وما حكاية كل قصيدة. كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا، وما لكما في اللوم خير ولا ليا. عبد يغوث بن الحارث ابن وقاص الحارثي، رئيس مدحج وقائدهم في يوم الكلاب، وقع في أسر بني تميم، وذلك لما أغارت قبيلتهم وأحلافهم اليمامية على بني تميم بعد أن علموا أن عساكر كسرى غزت تميماً وأحدثت فيهم مقتلة عظيمة بعد أن احتالوا عليهم. فإن رجلاً من بني قيس بن ثعلبة قدم أرض نجران على بني الحارث بن كعب وهم أخواله، فسألوه عن الناس خلفه، فحدثهم أنه أصفق على بني تميم باب المشقر، وبقيت أموالهم وذراريهم في مساكنهم لا مانع لهم. فاجتمعت بنو الحارث في مذحج وأحلافها، فاجتمعوا في عسكر عظيم بلغوا 8000، ولا يعلم في الجاهلية جيش أكثر منه ومن جيش كسرى بذقار ومن يوم جبله، وساروا يريدون بني تميم. فحذرهم كاهن كان مع بني الحارث واسمه سلمة بن المغفل، فقال إنكم تسيرون أعياناً وتغزون أحياناً. فحذرهم كاهن كان مع بني الحارث فعصوه وساروا إلى عروة، فبلغ الخبر تميماً، فاجتمع ذو الرأي منهم إلى أكثم بن صيفي فقال لهم: لا حاجة لي في الرياسة، ولكنني أشير عليكم لينزل حنظلة بن مالك بالدهناء، ولينزل سعد بن زيد منات، والرباب الكلاب، فأي الطريقين أخذ القوم كفى أحدهما صاحبه. ثم قال لهم: احفظوا وصيتي، لا تحضروا النساء الصفوف، فإن نجاة اللئيم في نفسه ترك الحريم، وأقلوا الخلاف على أمرائكم، ودعوا كثرة الصياح في الحرب، فإنه من الفشل، والمرء يعجز لا محالة، فإن أحمق الحمق الفجور، وأكيس الكيس التقى. كونوا جميعا في الرأي، فإن الجميع معزز للجميع، وإياكم والخلاف، فإنه لا جماعة لمن اختلف، ولا تلبثوا ولا تسرعوا، فإن أحزم الفريقين الركين، ورب عجلة تهب ريثا، وإذا عز أخوك فهن، البسوا جلود النمور وابرزوا للحرب، والدرع الليل واتخذوه جملا، فإن الليل أخفى للويل، والثبات أفضل من القوة، وأهنأ الظفر كثرة الأسرى، وخير الغنيمة المال، ولا ترهبوا الموت عند الحرب، فإن الموت من ورائكم، وحب الحياة لدى الحرب زلل. ومن خير أمرائكم النعمان بن مالك بن حارث ابن جساس، وهو من بني تميم ابن عبد مناد بن أد، فقبلوا مشورته. ونزلت عمرو بن حنظلة الدهناء، ونزلت سعد والرباب الكلاب، وأقبلت مذحج ومن معها من قطاعة، فقصدوا الكلاب، وبلغ سعدا والرباب الخبر. فلما دنت مذحج نظرهم شميت بن زنباع اليربوعي، فركب جمله وقصد سعدا ونادى: يا آل تميم، يا صاحبا. فثار الناس، وانتهت مذحج إلى النعيم فانتهبها الناس، فاقتتل القوم قتالا شديدا يومهم أجمع. فحمل يزيد بن شداد بن قنان الحارثي على النعمان بن مالك بن جساس فرماه بسهم فقتله، وصارت الرياسة لقيس بن عاصم،
واقتتلوا حتى حجز بينهم الليل وباتوا يتحارسون. فلما أصبحوا غدوا على القتال، وركب قيس بن عاصم وركبت مذحج واقتتلوا أشد من القتال الأول، فكان أول من انهزم من مذحج مدرج الرياح وهو عامر بن المجوني بن عبد الله الجرمي، وكان صاحب لوائهم فألقى اللواء وهرب. فلحقه رجل من بني سعد فعقر به دابته فنزل يهرب مشيا، ونادى قيس بن عاصم: يا آل تميم، عليكم الفرسان ودعوا الرجالة فإنها لكم. وجعل يلتقط الأسارى، وأسر عبد يغوث بن الحارث بن وقاص الحارثي شاعرنا رئيس مذحج وقائدهم، وقد كان يحميهم، ففروا وتركوه للأسر. وكان الذي أسر عبد يغوث فتى من بني عبد شمس أهوج، فقالت أمه: من هذا؟ فقال عبد يغوث: أنا سيد القوم. فضحكت وقالت: قبحك الله من سيد قوم حين أسرك هذا الأهوج. فقال: أيتها الحرة، هل لك إلى خير؟ فقالت: وما ذاك؟ قال: 100 من الإبل، وانطلقوا بي إلى الأهتم، فإني أخاف أن تنتزعني سعد والرباب. فضمن لها 100 من الإبل وأرسل إلى بني الحارث فوجهوا بها إليه، فقبضها العبشمي وانطلق به إلى الأهتم. فقال عبد يغوث: أأهتم يا خير البرية والدا، ورهطا إذا ما الناس عدوا المساعيا، تدارك أسيرا عانيا في حبالكم، ولا تثقفني التيم ألقى الدواهيا. فمشت سعد والرباب إلى الأهتم، فقالت الرباب: يا بني سعد، قتل فارسنا وهو النعمان بن جساس، ولم يقتل لكم فارس. فدفعه إليهم فأخذه عصمة التيمي فانطلق به إلى منزله. فقال عبد يغوث: يا بني تيم، إن كنتم قاتلوني فاقتلوني قتلة كريمة. فقالوا: وما تلك القتلة؟ قال: اسقوني الخمر ودعوني أنوح على نفسي. فسقوه ثم قطعوا عرقه الأكحل وتركوه ينزف، وكان معه رجلين. فقال لعبد يغوث: جمعت أهل اليمن ثم جئت لتصطلمنا، كيف رأيت صنع الله بك؟ وكانوا قد شدوا على لسان عبد يغوث لعلمهم بشاعريته لئلا يهجوهم، فأشار إليهم فحلوا لسانه فقال شعرا، فقال لهما وهو يلوم قومه:

0: ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا وما لكما في اللوم خير ولا ليا. ألم تعلما أن الملامة نفعها قليل وما لومي أخي من شماليا. فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندى ماي من نجران ألا تلاقيا. أبا كرب والأيهمين كليهما وقيسا بأعلى حضر موت اليمانيا. جزى الله قومي بالكلاب ملامة صريحهم والآخرين المواليا. ولو شئت نجتني من الخيل نهدة ترى خلفها الحو الجياد تواليا. ولكنني أحمي ذمار أبيكم وكان الرماح يختطفن المحاميا. أمعشر تيم قد ملكتم فأسجحوا فإن أخاكم لم يكن من بوائيا. فإن تقتلوني تقتلوا بي سيدا وإن تطلقوني تحربوني بماليا. أحقا عباد الله، أحقا عباد الله ألست سامعا نشيد الرعاء المعزبين المتاليا. وتضحك مني وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. وظل نساء الحي حولي ركدا يراودن مني ما تريد نسائيا. وقد علمت عرسي مليكة أنني أنا الليث معدوا علي وعاديا. وقد كنت نحار الجزور ومعمل المطي وأمضي حيث لا حي ماضيا. وأنحر للشرب الكرام مطيتي وأصدع بين القينتين ردائيا. وكنت إذا ما الخيل شمصها القنا لبيقا بتصريف القناة بنانيا. وعادية سوم الجراد وزعتها بكفي وقد أنحوا إلي العواليا. كأني لم أركب جوادا، كأني لم أركب جوادا ولم أقل لخيلي كري نفسي عن رجاليا. ولم أسبئ الزق الروي ولم أقل لأيسار صدق أعظم ضوء ناريا. قال الجاحظ في البيان والتبيين: ليس في الأرض أعجب من طرفة ابن العبد وعبد يغوث. فإن قسنا جودة أشعارهما في وقت إحاطة الموت بهما لم تكن دون سائر أشعارهما في حال الأمن والرفاهية. شكراً لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هاي إدريس، ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
0: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
3: وناستكم لنا ترى مونسين، انتم من وناستكم نستانس، احنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس اول باول.
4: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
5: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الأرض الطيبة. إعداد إدارة الإرشاد والخدمات الزراعية بوزارة الزراعة والمياه.
1: أحرس وزرع أرض بلادك،
2: بكرة تمطر خير لأولادك.
1: أحرس وزرع أرض بلادك،
2: بكرة تمطر خير.
3: تقديم وفاء بكر يونس وفايز المنصور.
1: خذ وعطية شاهد واسهل،
2: مغرس فيها زرع بيدمر.
1: خذ وعطية أحرس وزرع.
3: تنفيذ علي المجرشي.
4: أيها الأخوة، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير.

0: عزيزي المزارع الكريم، يجب تخزين المبيدات في مخازن بعيدة عن المأكولات ومواد العلف وبعيدا عن أيدي الأطفال، وعدم تخزينها في المنازل مع مراعاة أن معظم المبيدات السائلة قابلة للاشتعال. ولذلك أيها الأعزاء، يجب اتخاذ الإجراءات الخاصة بالوقاية من الحريق، ويراعى أن تكون المخازن جيدة التهوية، وإذا كان المخزن محكم الغلق فيجب مراعاة فتحه بصفة منتظمة دورية حتى لا يفسد جو المخزن إذا بقي مغلقا، ولا يجب أن يدخل فورا إلى المستودع بعد فتحه، بل يجب الانتظار لفترة ريثما يتجدد هواء المخزن. الثروة الحيوانية. في السنوات الأخيرة تبين أيها الإخوة أن معظم المزارعين ومربي الماشية والأغنام يقومون بتغذية حيواناتهم على الشعير والتبن فقط، ويعتبرونهما غذاء رئيسية، ولكن من المؤكد أن الاستمرار والتركيز في التغذية بالشعير على المدى الطويل يسبب كثيرا من الآثار السلبية على صحة الحيوان، من زيادة نسبة الشحوم بجسم الحيوان على حساب اللحوم الحمراء، وعدم ملائمة حجم الجسم بالنسبة لعمر الحيوان، حيث يظهر على الجسم صفات اللحم الغير مرغوب من حيث ضعف تكوين اللحوم وضمور بعض العضلات وزيادة مكونات الدهون بها وعدم تماسك العضلات، مما يجعلها غير مقبولة لدى المستهلك. كما أن الحيوان الذي يتغذى على الشعير بمفرده يكون عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة، وخاصة أمراض سوء التغذية وضعف الكفاءة التناسلية، بالإضافة إلى أن تذبذب أسعار الشعير في الأسواق يعرض المربي لخسارة مادية فادحة وعدم استقرار في ميزانية المشروع. ولأن جسم الحيوان يحتاج إلى التنوع في المواد الغذائية المختلفة التي تمد الجسم بالعناصر المطلوبة للنمو وبناء الجسم وتقوية الجهاز المناعي والطاقة، ليكون قادرا على مقاومة مشاكل البيئة المحيطة به ومقاومة العديد من الأمراض المختلفة. لذا يجب على المربي تنويع العلائق المقدمة لحيواناته بحيث تحتوي على أنواع عديدة من المواد العلفية ذات القيمة الغذائية العالية والتي تناسب زراعتها بيئة المملكة. ويمكن أيها الأعزاء تقسيم مواد العلف إلى علائق خضراء مثل البرسيم والحشائش الخضراء مثل حشيشة السودان وحشيشة الرودس، والتي تعتبر أساسا مصدر من مصادر الفيتامينات، والتي تحافظ على حيوية الجسم ونضارته وعلى تقوية الجهاز المناعي للحيوانات لمقاومة الأمراض المختلفة والأوبئة.
1: ثانيا، علائق جافة مثل التبن والدريس أي البرسيم المجفف وسيقان الذرة الجافة وبقايا المحاصيل، وتعتبر مهمة جدا كعليقة مائية تساعد على زيادة وقت الهضم، مما يجعل الحيوان لا يشعر بالجوع ويحافظ على معدلات وزنه. ثالثا، علائق مركزة وتشمل الحبوب مثل الذرة والشعير والبقول مثل فول الصويا، كما تشمل مخلفات مصانع الزيوت والأعلاف المصنعة الجاهزة من مصانع الأعلاف، حيث أن العلائق المركزة تحتوي على نسبة عالية من العناصر الضرورية مع نسبة ألياف قليلة. وعند تكوين العليقة للحيوان يجب مراعاة أمور عديدة منها. أولا، يجب أن تغطي حاجة الحيوان من النشا والبروتين، وإذ يتحتم وجود كمية من البروتين والكربوهيدرات في الغذاء أي العليقة. ثانيا، يجب أن تغطي حاجة الحيوان من المواد المعدنية، وذلك لتسيير عمليات الهضم والهدم والبناء في جسم الحيوان بانتظام، فيستحسن إضافة المواد المعدنية للعليقة مثل ملح الطعام وحامض الفسفور وثاني فوسفات الكالسيوم. ثالثا، يجب أن تتوافر في العليقة الفيتامينات ومواد العلف الأخضر، وهي خير مصدر لهذه الفيتامينات. رابعا، يجب أن يكون هناك تناسب بين العليقة الجافة والمركزة، بحيث تكون متوافقة لحالة الحيوان الإنتاجية. خامسا، يجب أن تكون العليقة خالية من العفن وذات نكهة طيبة ومقبولة لا تتسبب أو لا تسبب اضطرابات في القناة الهضمية. سادساً، يجب أن تتكون العليقة من مخاليط رخيصة واقتصادية ونظيفة ومن المواد المنتجة محلياً، وأن تكون ذات تأثير حسن على الإنتاج الحيواني. سابعاً، يجب التدرج عند الانتقال من العلائق الجافة إلى البرسيم حتى لا تصاب الحيوانات بالاضطرابات الهضمية. وأفضل التراكيب الغذائية هي التي تحتوي على العلائق الخضراء زائد العلائق الجافة زائد مكونات أملاح معدنية.

0: وفقرتنا الأخيرة في حلقة اليوم عن حصاد الشعير. إخواني الزراع، يحصد الشعير عندما تتحول السنابل إلى اللون الأصفر الذهبي ويزول منها كل أثر للمادة الخضراء، ويمكن فحص الحبوب لمعرفة نضج المحصول، ويتم ذلك بضغطها بالأصابع، فإذا كانت صلبة يمكن الحصاد، ولكن لا يخزن المحصول إلا بعد أن تصل الرطوبة في الحبوب إلى 12% أو أقل من ذلك. وإذا ترك المحصول ليجف تماما في الحقل قبل الحصاد بالآلة الحاصدة المعروفة بالكومباين، فإن الخسائر نتيجة الانفراط تكون كبيرة.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
2: من عيون الشعر.
3: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي.
2: من عيون الشعر.
4: إعداد وتقديم سعيد بادويس.
2: إخراج غالي غاتر.
5: مرحبا بكم إلى حلقتنا الجديدة من عيون الشعر، وشاعرنا لهذه الحلقة هو أبو فراس الحمداني، وهو الحارث بن سعيد الحمداني، شاعر وفارس وأمير عربي، ولد في الموصل بالعراق سنة 20 و300 للهجرة، وتوفي سنة 57 و300 للهجرة قرب حمص. قتل أبوه وهو صبي، فرباه ابن عمه وزوج أخته سيف الدولة الحمداني أمير حلب، وقلده سيف الدولة إمارة منبج وحران، وكان حينئذ في 16 من عمره. قاد جيوش سيف الدولة ضد الروم، وأسر وظل في الأسر 4 سنوات

حتى افتداه ابن عمه سيف الدولة. كتب خلال فترة سجنه أشهر قصائده التي عرفت بالروميات، وولاه سيف الدولة على حمص. ولما مات سيف الدولة وقعت الحرب بين ابنه أبي المعالي وأبي فراس، فقتل أبو فراس قرب حمص. له ديوان من الشعر العذب الذي يسجل تاريخ حياته ويصور فروسيته وفخره. تنافس مع المتنبي في مدح سيف الدولة خلال إقامته في بلاطه في حلب.

سنلقي في هذه الحلقة أشهر قصائد سيف الدولة، وهي التي مطلعها أراك عصي الدمع.

أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سر إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر معللتي بالوصل والموت دونه إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر حفظت وضيعت المودة بيننا وأحسن من بعض الوفاء لك العذر وما هذه الأيام إلا صحائف لأحرفها من كف كاتبها بشر بنفسي من الغادين في الحي غادة هوايا لها ذنب وبهجتها عذر تروغ إلى الواشين في وإن لي لأذنا بها عن كل واشية وقر بدوت وأهلي حاضرون لأنني أرى أن دارا لست من أهلها قفر وحاربت قومي في هواك وإنهم وإياي لولا حبك الماء والخمر فإن يك ما قال الوشاة ولم يكن فقد يهدم الإيمان ما شيد الكفر وفيت وفي بعض الوفاء مذلة لآنسة في الحي شيمتها الغدر وقور وريعان الصبا يستفزها فتأرن أحيانا كما أرن المهر تسائلني من أنت وهي عليمة وهل بفتى مثلي على حاله نكر فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى قتيلك قالت أيهم فهم كثر فقلت لها لو شئت لم تتعنتي ولم تسألي عني وعندك بي خبر فقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا فقلت معاذ الله بل أنت لا الدهر وما كاد للأحزان لولاك مسلك إلى القلب لكن الهوى للبلا جسر

0: به ولي العذر.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.
3: وسع صدرك. إعداد وتمثيل عبد العزيز الهزاع. إخراج سعد خميس.

0: يمه
1: سام. يمه سمع عليك، واش بك؟
0: ما بالعافية. انا يا ميمتي انت امي، ولا مخفي على شيء لبد بد. بغيتي تقولي له بوي قولي له.
1: طيب وش القصة؟ ما فهمت شيء. وانا امك الحين انا
0: يا ميمتي ابشرح لك الوضع.
1: ايش راح حول ولا قوة الا وش اللي عندك؟ وانا وش فيك انت؟ وش فيك
0: يمه؟
1: انا مليت من زوجتي. وش مليت منها؟
0: اي نعم.
1: وش اللي في هذه؟ وانا امك وعيالك عندها بنتين وثلاث عيال، وش انت ناوي يعني؟
0: ناوي يا ميمتي اني اتجوز.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس يمه أنا طفشت، أنا ما عاد لا تقدر تحاولين تقنعيني. أنا مرتب أموري ومحسب حسابي، ولا لم أنا بطايح إلا متواسي أبدا. واحدة قمر تقول القمر وخر وصير متسانك، يعني لو تشوفينها والله يا ميمتي إن تقولين زوجها وأنت مغمض بعد.
2: والله يا وليدي مغمض ولا مفتح، أنا من رأيي لو تزوجت لا سمح الله لا بيصير ان شاء الله.
1: خلي حاتي تفضلي.
2: اقول لو اذا تزوجت يا وليدي من يوم تزوجت ويا لك بيضيعون.
0: لا انا محاسب الحساب. شفت يا حبيبتي يا ميمتي؟ والله لا يا ام، بجيب عيالي اخذ عيالي منها وخليهم يعيشون عندي.
1: بس ما تطيع.
0: وتطيع اطلقها مره واحده، ما بيها
1: بعد طلاق.
0: اي نعم.
1: وش مسوية؟
0: ما سويت شيء، انا ابي اتزوج بس وخلاص. تبي تقبل تعيش معها فهل وسهلا، ولا تقبل بكيفها؟ حتى لو قبلت ما انا ما اقبل، انا بقعد احط برقبتي حبلين.
2: ما ادري والله، خلي اقول لابوك. ابوك والله خبر مزعج هذا.
0: شوفتي وش مزعج يعني؟ انا اول من تزوج على عياله، انا اول واحد يعني. انا الحمد لله انا مثبت اموري وكل شيء. مهمتي الله يعظم اجرس.
2: ما ادري والله،

0: ابو ابراهيم
1: خير، وش عدت تتناقرون انت ويا الولد؟ فيه
0: ما فيه الا العافيه. الله يسلمك، ولدك يبي يعرس.
1: شو
0: يبي يعرس؟ ويقول تري انا منتهي بس بشاوركم.
1: شلون؟ تعال ولا ابوك، تعال تعال. وش القصه؟
0: القصة يا بيي، علمت أمي بكل شيء. أنا رجال وتصرف، أنا رجال، وهذه تربيتك. أنا إنسان ما قدمت على شيء حرام، أنا إنسان مليت من هالمرثي، طفشت منها، لا هي بتطيعني ولا هي
1: زين. هالعذري بهذه ورتها وتطلع ذي، العذري بهذه من أول، مفروض من أول ما تزوجت قلت كرا كذا وكذا.
0: هذا هو أبوك تكلم الصحيح. هالحين بعد 5 سنين، هم 5 سنين تطلع أذريب المرة، ومن أول وين حصة؟ ما تصدق فيه. الله يهدينا وياك يا ميمتي. يا بيي، أنا رجال أتصرف.
1: زين تصرف، وش بتاخذ؟
0: وحدها أجنبية طبعا، ما هي بسعودية
1: بعد.
0: أخر خوش ولا

0: ولا صارت بيه بسعودية ما يصير.
1: هلا بس يا ولدي عيالك بيضيعون.
0: ما يضيعون، أنا أسحب عيالي منها وتعيش مع زوجتي الجديدة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله يا ابن الحلال، وش لك وش المخطة المعلق، وش لك وش المشاكل
2: يا وليدي؟ ارجع لعقلك، ارجع لعقلك، ترى الإنسان حياته لعياله، واللي تارك ذا العيال بيضيعون. ما يضيعون، وانا راسي شم الهواء، ما يضيعون أبد إن شاء الله. زين وشلون أنا بروح؟
0: أسافر واجيبها إن شاء الله.
2: تبي تسافر وتجيبها بعد؟
0: إيه نعم، أنا عندي الشقة هذه الحمد لله تأخذ ناس واجد، فيه ثلاث غرف نوم الحمد لله، ديره.
2: إيه هين، بس تعيشون بالشقة هذه؟
0: إيه نعم.
2: وبيتك هذا؟
0: بيتي نخليه لها، ما بيه.
2: زين يعني لا حول، والله أني تخربطت أنا.
0: لا يمه لا تخربطين، لا تخربطين، وأنا راسي شم الهواء. قال لي أنا مسويه صح بصح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا ماني مجبور بوحدة أكره الأمة.
2: يا ولدي الكره ما طلع لها عقب ما لقيتها المردي. جاس العلم،

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. الحمد لله على السلام يا ابو. ابطيت يا وليدي.
0: تعال دخل دخل دخل يا طيب.
1: السلام عليكم. هلا هلا. يلا حيا. وش اسمها؟
0: اسمه سعاد.
1: سعاد، كيف حالك يا سعاد؟ الحمد لله نشكر الله. كيفك يا امي؟ وكيف صحتك؟ طيبه ما هيك؟ هذه امك ما هيك؟
0: اي هذه امي.
1: اقول انت كم عمرك؟ انا لسه صغيري عمري 18 سنه.
0: تسدبين.
1: شو اقولي؟ خير ان شاء الله، خير ان شاء الله، خير ان شاء الله.
0: هاي امه خلاص.
1: والله خلاص، الله يساعدنا وياكم، اللي صار صار وان شاء الله. لا يا امي، انا ان شاء الله برضيك، ابعطيك اي، انا بخدمتك، انا اعتبريني بوحده من بناتك. إيه لكن

0: أقول ونمك سمي. سمعت أنهم جاك أحد؟ أي جاء أبوها وأمها يبون يأخذون عمره، واللي قبله ما جات أخواته إلا جو بالشقة، كلهم بالشقة، كلهم بالشقة جبتهم، ويبي يجيبوا بعد أقاربهم يحطون، ما يخالف مدة 3 أيام ويروحون. إيه على يعلهم رايحين، والله العظيم إنك تبي تحسف لكن ما بيلات. كسري كسري صوتك يا أمك، كسري صوتك. يبي يقعدون إن شاء الله فترة وجيزة ويروحون.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

كوبلي على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
7: هوا بلادي، هوا بلادي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير، ويا هلا ويا مرحبا فيكم في يوم جديد ومساء جديد مع هوا بلادي. رحب فيكم، أتمنى لكم إن شاء الله وقت جميل وممتع معنا خلال الثلاث ساعات رحلتنا اليومية اللي عودناكم عليها في هوا بلادي من الأحد حتى الخميس. ثلاث ساعات نكون معكم مرافقين، إن شاء الله تكون رفقة جميلة ورائعة وممتعة ومفيدة لكل اللي تابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق يا سودي راديو بلس. نرحب بالجميع ونتمنى إن شاء الله لكم وقت جميل وقت رائع. يوم الأربعاء خلاص قرب الويكند، فأكيد اليوم هذا كله طابع جميل ورائع عند الجميع. خلاص يعني ما بقى بكرة إن شاء الله ونكون نهاية أسبوع للي طبعا يداومون وسط الأسبوع ويرتاحون جمعة وسبت، لكن اللي يداومون جمعة وسبت كان الله في عونهم وإن شاء الله معوضين خير ويلقون الخير إن شاء الله قدامهم.

وطبعا في هذا المساء الجميل والجديد مساء الأربعاء نذكركم بطاقم العمل الزميل محمد الحميضي في الإخراج يعطيك العافية أبو حسن، وأيضا من الإعداد نور المطيري وجمال العتيبي، ومن التقديم زميلتي تهاني عطيف ومحدثكم علي الشهري. ونتمنى إن شاء الله خلال هالثلاث ساعات نقدم لكم شيء يعني جميل مريح مفيد لكم يقضي عليكم سواء كنتم في الطريق هذا الطريق وهذه الزحام اللي أنتم فيه واللي على خط مسافر يسمعني، نقول الله ييسر أمرك إن شاء الله توصل بالسلامة. هذه رسالة موجهة مبطنة الله ييسر أمرك توصل بالسلامة إن شاء الله لك وللجميع إن شاء الله لمن أراد السفر. وإن شاء الله مثل ما عودناكم في هوا بلادي فقرات منوعة، فعاليات، أخبار الوطن الغالي العزيز اللي نقول الله يحفظه إن شاء الله من كل سوء ومن كل شر، ومن أراد بوطننا كيدا أو سوءا أن يجعل كيده في نحره. هذا الوطن محمي بإذن الله سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى ثم من قادته ثم من شعبه، تلاحم وطني جميل رائع ما بين القيادة والشعب في حفظ أو حماية هذا الوطن وحب هذا الوطن اللي الجميع يتشرب حب وطننا المملكة العربية السعودية، سواء مقيم سواء مواطن زائر لأرض هذا الوطن. نقول الله يحفظ وطننا إن شاء الله من كل شر، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والسعادة والراحة والنمو والتطور لهذه البلاد. ننطلق في هوا بلادي انطلاقتنا الأولى، يعني ميكس رائع وجميل وفاصل جميل من مخرجنا محمد الحميضي، هو إذانا بانطلاق هوا بلادي.